أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ضربات أمريكية تستهدف سفينة ومواقع إيرانية عدة، طهران تقول إنها تخوض حربا وجودية وتتمسك بالحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وواشنطن تقول إنها لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنيين في مخيم المغازي ومخيم النصرات ودير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، وإنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية، ومسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختبارا للجيش اللبناني. الخارجية الروسية تعتبر القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديدا مباشرا وهدفا مشروعا لها، والمفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت ناقلة النفط بالما التي ترفع علم كوراساو وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خارك. وأضافت القيادة أن طائرة أمريكية قامت بتعطيل مسار السفينة وإيقاف حركتها مستعملة صاروخا موجها نحوها، وذلك في أعقاب تجاهل السفينة لتحذيرات القيادة بمنع مرور السفن. كما استهدفت غارات جوية أمريكية مدينة تشابهار الساحلية جنوب شرق إيران مساء أمس، مما أسفر عن دو انفجارات عنيفة واندلاع حرائق في موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية باستهداف نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة الإيرانية جراء استهدافها بشكل مباشر في القصف، بالتزامن مع توثيق مقاطع مصورة متداولة لاندلاع حريق ضخم وتصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار. هذا وأظهرت مشاهد تصاعدا للدخان واشتعالا للنيران جراء استهداف الطائرات الأمريكية لموقع أو لمواقع قريبة من منازل المدنيين في منطقة سكنية في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران. وأدت الغارات الأمريكية على مدينة الأهواز إلى إخلاء مستشفى الشهيد بقائي لسرطان الأطفال عقب هجوم أمريكي، بحسب ما أفاد شهود عيان. نظرة على الخارطة التفاعلية حول آخر التطورات الميدانية بين الولايات المتحدة وإيران مع الزميل براء المحمد.
1: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعا تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر ويفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام وطنب الكبرى وكيش، بالإضافة إلى جزيرة لوان. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي وموانئ تخزين وإطلاق صواريخ كروز، فيما أعلنت السلطات في جزيرة كيش عن تعرض عدد من السفن لأضرار. أما في الصف الثاني بعيدا عن الخط الساحلي نتحدث إلى ضربات أعمق، استهدفت الضربات الأمريكية خوزستان وإيلام عند الحدود مع العراق، كذلك ضربات أخرى طاولت مدينة حاجي أباد، بالإضافة إلى كل من إيران شهر وبامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، بما يظهر أن الهجمات لم تقتصر على الساحل وحده بل امتدت إلى عمق الخط الدفاعي الإيراني في المقابل. في السياق الآخر بدأ الرد الإيراني من مضيق هرمز، حيث أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية. من المضيق اتسع الرد الإيراني بشكل أوسع إلى المنطقة، إذ قال الحرس الثوري إنه نفذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة المسيرات، وفي الكويت أعلن الحرس الثوري عن استهداف مركز الإمداد والدعم التابع للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله، مؤكدا تدمير مركز الدعم اللوجستي هناك. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية، وبذلك تبدو المواجهة وكأنها تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، حيث تتسع ضربات جغرافيا ويتجاوز حدود الرد ويتجاوز الرد حدود إيران ومضيق هرمز، مؤشر على أن مرحلة احتواء التصعيد تتراجع لمصلحة عودة الحرب المفتوحة. إلى هنا آخر التطورات.
0: قال متحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني. وأضاف المتحدث باسم الجيش أنه طالما واشنطن لا تقبل بذلك ولا بالآلية الإيرانية على مضيق هرمز فإن المضيق سيظل مغلقا. وقال المتحدث إن شروط فتح مضيق هرمز تتمثل بالتزام الولايات المتحدة مواد اتفاق التفاهم والتوقف عن الأعمال المعادية والقبول بسيطرة القوانين الإيرانية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لن تستخدم قوتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة.
2: رغم الموجات المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة، فالأداة العسكرية لا تعدو كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد. وتلك وجهة نظيره رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قاليباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، لذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حالياً على الدفاع، وليس لطهران أي مخطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
3: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
2: هذه المواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعا شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية، نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق. تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعلياً منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. يخلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها من كبار مساعديه. وأضافت الصحيفة أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي مسار الهجمات الأمريكية المتجددة على إيران والظروف السياسية المتعلقة بذلك.
4: هذه الضربات ستستمر بشهادة رئيس البلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان يخاطب الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية بنسلفانيا قبل قليل، وقال سنستمر في هذه الضربات حتى يرضخ الجانب الإيراني إلى الكثير من مطالبنا، وإننا سنهزمهم قريبا جدا، في إشارة إلى وجود خطط معروفة لديه وسيتم تنفيذ هذه الخطط تباعا. نتحدث على اليوم الخامس على التوالي من الضربات العسكرية المباشرة الأمريكية مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناحية القانونية داخليا أوعز الكونغرس يوم الجمعة الماضية بأننا في حرب مفتوحة مع إيران، وكأن هناك إصرار أمريكي على فك حصار مضيق هرمز مهما تكلفت القوات الأمريكية الأعباء المادية والأعباء العسكرية. السؤال الأبرز خالد الذي يطرحه حتى الكثير من المشرعين الديمقراطيين، إن كان هناك نوايا حقيقية لدى الرئيس ترامب باحتلال جزيرة خرج أو على الأقل بغزو بري محدود للسيطرة على مضيق هرمز بالمعنى المعروف. التصريحات التي أدلى بها ترامب بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأيضا نفس التصريحات قالتها القيادة الوسطى الأمريكية، لا توحي بأي واقع على الأرض، حيث إن مضيق هرمز كما كنت تتحدث خالد قبل قليل حتى في اللقاء السابق كان الخريطة واضحة للجميع.

0: الولايات المتحدة الأمريكية عند وجود البلاد هنا في حالة حرب مفتوحة كما ذكر ترامب للكونغرس، لابد من وجود مؤتمر صحفي بصفة يومية للحديث على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحرب، ولكن البنتاغون منع المؤتمرات الصحفية بعدما كان يعمل عليها أكبر رأس في البنتاغون وزير الحرب بيت هيكسيث، والآن اقتصرت البيانات عبر منصة إكس فقط ولا يوجد أي إيضاحات، فقط عند وجود تسريب هنا أو هناك عن قصد أو غير قصد من قبل المسؤولين الدفاعيين، ولذلك حالة غير مفهومة على الإطلاق، بل إن الكثير من الديمقراطيين يؤكدون بأن الرئيس لا يوجد لديه أي خطط مستقبلية عن ما كيف ستنتهي هذه الحرب. نتحدث على الشهر الخامس على التوالي منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخوض هذه الحرب وبدء الهجمات في 28 من فبراير الماضي، وما زلنا في نفس الحالة، بل إن الكثير يواصل هذه المشاهد ويؤكد أننا في حالة تصعيد كبيرة ولا يوجد أي خطة حقيقية مرسومة من قبل الإدارة الأمريكية لمعرفة ماهية ونهاية هذه الحرب.
1: نقل مراسل التلفزيون العربي عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله إن 6 مسيرات استهدفت أربيل هذه الليلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 مسيرات على الأقل في سماء المدينة، وسمعت أصوات انفجارات في جميع أرجائها. وأضاف مراسل التلفزيون العربي بأنه بالتزامن مع ذلك تعرض موقع للمعارضة الإيرانية الموجودة في السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن طواقم الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات من حي الزيتون بمدينة غزة إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية إثر استهداف إسرائيلي تعرضوا له في المنطقة. كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد أن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في مخيم المغازي قبل استهداف المكان. كما شنت قوة الاحتلال غارة عنيفة على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أظهرت صور لحظة القصف الذي استهدف المنزل بعد تهديده بالإخلاء. وفي غضون ذلك أعلن مجمع العودة الطبي عن استقبال 4 إصابات إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الحسينة غربية مخيم النصارات وسط قطاع غزة. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة عاصم النبيه في مداخلة سابقة عن تأزم وضع النازحين في غزة جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة في عدة مناطق.
2: عشرات العائلات التي الآن تتواجد في الشوارع في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار تتواجد عمليا دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عمليا معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عمليا نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلانا لإخلاء منطقة في المغازي، أيضا هناك أخبار يتم تداولها حاليا عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح، أيضا في المناطق الوسطى. أيضا بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم

0: وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماماً. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73 ألف شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والخصف الإسرائيلي المستمر، هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر. في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو مليوني إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضا حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضا لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضا ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلا أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جدا، لكنها تمنع دخول أيضا حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع. وبالتالي عمليا هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
1: وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية، مضيفة بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.
2: في روما جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة 12 الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
1: قالت موسكو إنها ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
3: من العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فوندرلاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثمارا في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
4: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
3: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
5: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً وسنصل إلى 20 مليوناً، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجدداً نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
3: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولاً. لكن موسكو رفضت هذا الطرح، إذ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر أي قوات تابعة لحلفاء كييف داخل أوكرانيا، معتبرة أن وجودها سيشكل تهديداً مباشراً وهدفاً عسكرياً مشروعاً لروسيا. وفي الجانب السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة بحسب تقديره للتوصل تقريبا إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
1: والآن إلى برنامج تواصل.
6: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. سنفكك المحكمة حجرا حجرا، روبيو يعلن الحرب على الجنائية الدولية. كيف يضغط البيت الأبيض على أقوى أجهزة المخابرات لتعديل تقارير الأمن القومي لصالح ترامب؟ إسبانيا تكسر قواعد كأس العالم لأول مرة في التاريخ لاعباً دون 20 عاماً في نهائي المونديال.

ماذا يحدث عندما يضطر رجل الاستخبارات إلى التسييف الحقائق لإرضاء صانع القرار خلف الأبواب المغلقة لCIA وكالة الاستخبارات المركزية؟ لم يعد السؤال الحاكم هو ماذا تقول الأدلة، إنما كيف نصيغ الأدلة لتناسب رغبة الرئيس؟ استطلاع رأي داخلي أظهر انقساماً حقيقياً يعيشه محللو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA خوفاً من التجريد من مناصبهم أو مواجهة حملات تشهير إذا تعارضت تقاريرهم مع طموحات إدارة الرئيس ترامب السياسية. ما القصة؟ يواجه مبدأ فصل الاستخبارات عن السياسة، وهو حجر الأساس الذي تأسس عليه مجتمع الاستخبارات الأمريكي منذ عقود، يواجه اختبارا هو الأخطر من نوعه. وفقا لبيانات داخلية مسربة من CIA، تزايدت الضغوط السياسية لدفع المحللين نحو تطويع استنتاجاتهم لتلائم التوجهات الأيديولوجية للبيت الأبيض. هذا التقرير مشاهدينا عرض ملامح هذه الأزمة الصامتة وتداعياتها على الأمن القومي والتهديدات التي تواجه استقلالية الضباط والمحللين في عهد إدارة ترامب. الاستطلاع الداخلي كشف ما أجراه مكتب أمين المظالم المعني بنزاهة التحليل داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، كشف عن تصاعد غير مسبوق في مخاوف المحللين من تعرض تقييماتهم الاستخباراتية لضغوط سياسية، وهو طبعا ما قد يؤثر حتما في استقلالية التحليل المهني ويقوض أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها المنظومة الاستخباراتية الأمريكية. حسنا، نتائج الاستطلاع جاءت في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشا واسعا حول استقلال المؤسسات الأمنية مع اقتراب تثبيت قيادة جديدة لجهاز الاستخبارات الوطني. نعود لمكتب أمين المظالم. ما هو هذا المكتب؟ يعد جهة رقابية مستقلة داخل الوكالة، أنشئ بعد الإخفاقات الاستخباراتية المرتبطة بتقديرات أسلحة الدمار الشام العراقية عام 2003، وتتمثل مهمته في حماية استقلالية التحليل الاستخباراتي واستقبال شكاوى المحللين المتعلقة بالضغوط أو محاولات التأثير السياسي على تقييماتهم، ورفع تقارير دورية إلى قيادة الوكالة والجهات الرقابية في الكونغرس. بحسب التقرير، عبر عدد متزايد من محللي الاستخبارات عن مخاوفهم من عدة ممارسات اعتبروها مؤشراً على تنامي التسييس داخل المؤسسة، من أبرزها تعديل الاستنتاجات لإرضاع صناع القرار. كما قال عدد من المشاركين أنهم باتوا يشعرون بوجود توقع غير معلن بأن تتوافق التقارير الاستخباراتية مع الرواية السياسية للإدارة الأمريكية، حتى عندما تشير المعلومات الاستخباراتية إلى نتائج مختلفة. المحللون يرون أن الخطر لا يكون فقط في تغيير نصوص التقارير، وإنما في خلق بيئة تدفع الموظفين إلى ممارسة الرقابة الذاتية وتجنب الاستنتاجات التي قد تغضب القيادات السياسية. خلينا ناخذ مثال من التقرير لتقريب الصورة وتوضيحها أكثر. المثال هو الضربة الأمريكية على المنشأة النووية الإيرانية، أصبحت المثال الأكثر تداولاً داخل المجتمع الاستخباراتي. التقارير الأولية للCIA قدرت بأن الضربات أخرت البرنامج النووي الإيراني لفترة محدودة، بينما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن البرنامج النووي دمر بالكامل. وبعدها تتذكرون ماذا حدث؟ تم إعفاء مدير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية الجنرال جيفري كروز، وهو ما أثار نقاشا واسعا داخل الأجهزة الأمنية بعدما اعتبر أن تقييم وكالته لم ينسجم مع الرواية السياسية التي أعلنتها إدارة ترامب. لكن لم يصدر طبعا أي دليل رسمي يربط الإقالة مباشرة بذلك التقرير. المشاركون ذكروا أن المخاوف لم تعد مهنية فقط، بل أصبحت شخصية أيضا، وتشمل احتمال فقدان الوظيفة وسحب التصاريح الأمنية واستبعاد المحللين من الملفات الحساسة، والتعرض أيضا لهجمات إعلامية وإلكترونية إذا كشفت هوياتهم، وحملات تشهير
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جيش إلكتروني يعني. التقرير أشار إلى أن هذه البيئة قد تدفع بعض المحللين إلى تجنب القضايا المثيرة للجدل حفاظاً على مستقبلهم المهني. حسناً، لماذا يعد هذا الأمر خطيراً؟ لأن منظومة الأمن القومي الأمريكي تعتمد على مبدأ يعرف باسم Speaking Truth to Power، أي قول الحقيقة للسلطة، وهو مبدأ يفرض على أجهزة الاستخبارات تقديم تقييماتها كما هي بصرف النظر عن مدى توافقها مع رغبات الرئيس أو الإدارة الحاكمة. ويرى خبراء الاستخبارات أن انهيار هذا المبدأ يؤدي إلى قرارات استراتيجية مبنية على اعتبارات سياسية أكثر من اعتمادها على الوقائع. كيف كان رد الوكالة؟ الوكالة نفت وجود أي تدخل سياسي في عمل المحللين، وقالت المتحدثة باسم الوكالة ليز ليونز أن المؤسسة ملتزمة بتقديم تقييمات موضوعية ومستقلة لصناع القرار، وأكدت أن نجاح العمليات العسكرية الأخيرة يعكس جودة العمل الاستخباراتي. بحسب التقرير، من المتوقع أن ترفع نتائج هذا الاستطلاع مشاهدين إلى لجان الرقابة الاستخباراتية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث ستناقش بالتزامن مع إجراءات تثبيت مدير جديد للاستخبارات الوطنية. ويرجح مراقبون أن تثير هذه النتائج نقاشاً واسعاً حول استقلال أجهزة الاستخبارات وحماية المحللين من الضغوط السياسية وحدود تدخل البيت الأبيض في تقييمات الأمن القومي. والآن ماذا قالت المنصات؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي نرصد بعضها. على منصة إكس، لاري كتب: هذا أمر يبعث على القلق يا شعب أمريكا، فمحللو وكالة الاستخبارات المركزية CIA يأخذون المخاوف المتعلقة بتسييس الاستخبارات على محمل الجد البالغ. ننتقل لجيسون، كتب: قد تكون الضربة التي يتلقاها الأمريكي هي الثمن الذي يتعين على الولايات المتحدة دفعه لتتعلم مجددا الدرس المتعلق بانتخاب أشخاص يفتقرون إلى الجدية لتولي مناصب على المستوى الوطني. أما كلايتون بيرنز: تبدو الوكالة هشة وعاجزة، كما يبدو أنها غير قادرة على استيعاب حقيقة ما يجري. نختم مع ريسي: لقد أصبح مرضا مناعيا ذاتيا الآن.

بعد العديد من الحملات والضغوطات التي قادتها الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية بهدف تعطيل عملها من فرض عقوبات على القضاة إلى القيود الدبلوماسية، اليوم واشنطن تعلنها صراحة سنفكك المحكمة ومؤسساتها حجرا حجرا. هنا مشاهدينا لابد أن نتذكر غزة، فغزة هي كلمة السر في كل هذا السجال، والسبب أن هذه الدعوات بدأت تخرج من الولايات المتحدة راعية السلام وتطبيق العدالة في العالم إلا بعدما رفعت قضية ضد إسرائيل ونتنياهو لارتكابهم مجازر في غزة بدعم عسكري من أمريكا نفسها. ومن هنا انطلق الأمريكيون في حربهم ضد المحكمة الدولية، فكل ما يلزمك لتحمي القاتل والسارق أن تلغي العقوبة، وهذا بالضبط ما يقوله حقوقيون في العالم. فالعدالة التي كان الأمريكيون يطالبون العالم بتطبيقها أصبحت اليوم بنظرهم مجرد تعد على المصالح فقط، عندما أصبحت المصالح أمريكية. إجراءات متسارعة اتخذتها أمريكا منذ وصول ترامب سدة الحكم شملت فرض العقوبات على مسؤولي المحكمة والقضاة ومنظمات جمع الأدلة في الدعوة المرفوعة ضد إسرائيل وكل من له علاقة بها. ولكن الأخطر اليوم دعوة وزير الخارجية الأمريكي إلى حملة من أجل تفكيك المحكمة الجنائية الدولية نهائيا. لماذا يا روبيو؟ فالمنطق يقول لا نريد أحدا أن فوق القانون وليس العكس. حجة روبيو هذه المرة أن المحكمة العالمية تتدخل في العمليات العسكرية الأمريكية وإنفاذ القانون، مما يشكل خطرا على السيادة الوطنية. واستحضر صورا لضباط دوريات الحدود الأمريكية والقادة المنتخبين وهم يجرون أمام المحكمة الدولية ويحاكمون على أيدي قضاة من مختلف أنحاء العالم. روبيو قال إذا وقفنا مكتوفي الأيدي سيكونون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب على بعد آلاف الأميال يواجهون خطرا مستمرا بالملاحقة القضائية وحتى السجن بسبب ما يسمى بجريمة الدفاع عن بلدهم، كما تعهد في مقال رأي نشره بصحيفة وول ستريت جورنال بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية حجرا حجرا إذا لزم الأمر. شبكة CNN كشفت عن خطة وزارة الخارجية لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية والتي ستتضمن الضغط على الدول الأخرى للتخلي عن المحكمة، خصوصا تلك التي تعتمد على المساعدات الأمريكية، وإذا رفضت ستخضع على الأرجح لتدقيق متزايد وعقوبات محتملة قد تشمل فرض عقوبات، حظر سفر، إلغاء تأشيرات الدخول، طبعا هذا كله وفقا للشبكة الأمريكية. صحيفة الغارديان نقلت عن خبراء في القانون الدولي وصفوا تصريحات روبيو بأنها تشويه لصلاحيات المحكمة، وكان أبرزهم كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والذي اتهم روبيو بمحاولة الإفلات من العقاب، وقال روبيو يغلف سعيه للإفلات من العقاب على جرائم الحرب الأمريكية تحت مسمى السيادة الوطنية، متجاهلا الحق السيادي للدول الأخرى في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها. وفقا للخبير في القانون الدولي، لا تملك المحكمة الدولية ومقرها لهاي صلاحية التحقيق إلا في الجرائم المرتكبة في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة الصادرة عام 2002 والتي أنشأت المحكمة. ولم تصدق طبعا الولايات المتحدة على المعاهدة، كما لم تفتح المحكمة أي تحقيقات في جرائم ارتكبت على أراضيها الأمريكية. المفارقة هنا مشاهدين أنه بالرغم من مهاجمة إدارة ترامب لمحكمة الجنايات، فإنها في بعض الأحيان احتفت بمفهوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث مثلا رحبت بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المرتكبة في أوكرانيا الموقع على نظام روما الأساسي وفقا للغارديان. مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم خان كان قد فتح تحقيقا في سلوك إسرائيل في فلسطين، وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق
نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية تحقيقها في جرائم الحرب. ولكن ترامب طبعاً لازم يتدخل وأصدر أمراً تنفيذياً يعلن فيه حالة طوارئ وطنية بناء على ما وصفه بالإجراءات غير القانونية وغير المؤسسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف أمريكا وحليفتها الوثيقة إسرائيل، وذلك بعد 6 أسابيع فقط من ولايته الثانية، كما فرض أيضا سلسلة من العقوبات على مسؤولي المحكمة بالإضافة لفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. فرانشيسكا كنا نحكي عليها طبعا كتبت هنا أمر صادم للغاية ولكنه ليس مفاجئ. طبعا الإفلات من العقاب يولد الغطرسة، يجب على جميع الدول والشعوب التي تعنى بالحرية أن تنتفض دفاعا عن المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية الآن قبل فوات الأوان، إما سيادة القانون أو البربرية. إذن هنا بن الصحفي قال ما تفعله الولايات المتحدة بغزة وكوبا وإيران هو ما تخطط لفعله في جميع أنحاء الجنوب العالمي، ويريد المسؤولون الأمريكيون التأكد من عدم محاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضد الإنسانية بتفكيك المحكمة. وكتب العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي موي ديفيس، كتب لقد أصبحت الولايات المتحدة دولة نطالب فيها بمحاسبة صارمة للدول الأخرى، ولا نطالب فيها بمحاسبة بلدنا عندما يخالف قادتنا القوانين التي نصر على أن يلتزم بها الآخرون. نختم مع حامد. حامد قال هذا في الواقع هجوم على الحضارة الغربية بالمناسبة.

فعلها الإسبان أعزائي المشاهدين. كرة القدم لا تعترف لا بالإحصائيات ولا بالأسماء ولا تعترف بأي شيء سوى ما تقدمه في الملعب، يعني قد تمتلك الفريق الأفضل نظرياً ولكن ليس بالضرورة أن تفوز، قد تمتلك أفضل اللاعبين في العالم أيضاً وليس بالضرورة أن تفوز. مشاهدينا، بعد كل التكهنات والتوقعات والإشادة بقوة المنتخب الفرنسي وأداء لاعبيه وحسم المباراة لصالح الديوك بل وحسم البطولة لصالحهم، فجر الماتادور كل هذه التوقعات وضرب الديوك بثنائية نظيفة ليتأهل إلى نهائي هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم. المنتخب الإسباني نجح في تعطيل هجوم المنتخب الفرنسي المرعب. كيليان مبابي، أوليس، أوسمان ديمبيلي كانوا خارج الخدمة تماماً. 90 دقيقة قدم فيها الإسبان مباراة تكتيكية على أعلى مستوى بقيادة المدير الفني لويز لافوينتي، والذي تم تسليط الضوء عليه بشدة بعد مباراة أمس. يستحق صراحة، ومنذ تولي قيادة المنتخب قبل 4 سنوات حقق معهم دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس الأمم الأوروبية 2024، واليوم بات على بعد خطوة واحدة من الكأس الأغلى في كرة القدم. بعد هذه المباراة قال لافوينتي: بدأنا قبل نحو 4 سنوات بفكرة وظللنا أوفياء لهذه الفكرة وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. وأضاف: واجهنا اليوم أحد أفضل المنتخبات في العالم ولكنهم واجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم. تصريحات المدرب مشاهدينا تشير إلى إيمانه الشديد بالمواهب الشابة والاعتماد عليهم في التشكيلة الأساسية للمنتخب، والفيفا على يبدو انتبهت إلى هذا الأمر، وبعد انطلاق المباراة أمس نشرت على حساباتها الرسمية نشرت هذه الصورة مرفقة بهذا التعليق. كتبت: انظروا هذا لامين يامال 19 عاما وباو كوبارسي 19 عاما أيضا، والتعليق كان: إسبانيا أول منتخب يبدأ نصف نهائي في بطولة كأس العالم بلاعبين 2 مراهقين دون سن 20. لامين يامال نجم المنتخب ونادي برشلونة تألق مشاهدين في المباراة، وهو الذي تسبب في ضربة الجزاء التي أحرز منها ميكيل الهدف الأول قبل أن يضيف المدافع بيدرو بورو الهدف الثاني، واستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة. احتفالات الإسبان بالتأهل كانت أقل ما يقال عنها جنونية داخل الملعب وفي كل المدن الإسبانية، خصوصا أن هذه هي المرة الثانية في تاريخ إسبانيا التي تصل فيها إلى نهائي المونديال، وذلك بعد أن توجت عام 2010 في جنوب إفريقيا بطلة للعالم لأول مرة في تاريخها. دعونا نشاهد جزءا من هذه الاحتفالات.

هذا كان جانبا من احتفالات الجماهير في إسبانيا. خلونا نشوف كيف احتفل ملك إسبانيا فيليب السادس مع عائلته. إذن المنتخب الإسباني الآن في النهائي وفي انتظار من سيحسم المعركة الكروية بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني. من سيقود فريقه إلى النهائي، ميسي أم هاري كين؟ لابد أن لامين يامال ينتظر وكل العالم ينتظر. إلى تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، طلحة أحمد كتب: ما قدمته إسبانيا لم يكن مجرد فوز، بل كان درسا كرويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى: سيطرة، شخصية، سرعة في تداول الكرة وحلول في كل أرجاء الملعب. أما فرنسا فبدت تائهة منذ الدقيقة الأولى لتظهر بأسوأ نسخة لها في البطولة. أما حمد كتب: إسبانيا بالرغم من عدم وجود نجوم فيها باستثناء يامال ورودري تفوقت على منتخب كان يبدو أنه لا يقهر قبل 3 أيام، تحسب للمدرب دي لافوينتي التفوق التكتيكي اللافت. نختم مع تامر. تامر يقول: من جوانب الجمال في تشجيع إسبانيا هو تذكير الإسرائيليين مع كل فوز بدعمها لفلسطين، فإسبانيا من الدول الأوروبية النادرة التي وقفت مع فلسطين ودعمتها شعبياً وحكومياً وحتى من قبل نجومها.

قصتنا هذه المرة من عالم الاستخبارات، والسؤال الذي نبدأ به: كيف استطاعت روسيا أن تجلب مكونات عالية التقنية من اليابان وتستخدمها في صناعة الصواريخ والمسيرات لتقصف بها أوكرانيا؟ مكونات عالية التقنية ومن شركات شهيرة جدا، باناسونيك وتوشيبا وغيرها، استطاعت روسيا أن تجلبها من طوكيو وفي سرية تامة. كيف حدث ذلك؟ القصة مشاهدين بدأت في العام الماضي. الحكومة الأوكرانية أرسلت إلى وزارة الخارجية اليابانية عدة مذكرات تتضمن أدلة تفصيلية وصورا لمكونات يابانية بما في ذلك رقائق إلكترونية أشباه موصلات تم استخراجها من بقايا الصواريخ والمسيرات التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا. وفقا للحكومة الأوكرانية فإن نحو 90% من الصواريخ والمسيرات الروسية تحتوي على مكونات يابانية. يعني لا أوكرانيا فاهمة ولا اليابان عارفة تفسر، والأمر ظل لغزا حتى نشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل مثيرة حول كيفية وصولها من طوكيو إلى موسكو. وفق التحقيق، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، مئات من رجال الاستخبارات الروس خرجوا من العديد من العواصم في العالم، وإلى أين اتجهوا؟ إلى اليابان. لماذا اليابان تحديداً؟ السبب بسيط، فقوانين مكافحة التجسس هناك ضعيفة بسبب القيود المفروضة عليها منذ الحرب العالمية الثانية، والسبب الأهم هو طبعاً ازدهار صناعات اليابان عالية التقنية. الآن السؤال الذي بدأنا به: كيف تم جلب هذه المكونات من اليابان إلى روسيا؟ الإجابة تكمن في القسم أو المديرية رقم 20، أحد أكثر الأقسام سرية في جهاز الاستخبارات الروسية. هذا القسم مشاهدينا يرسل العملاء إلى اليابان بهويات مزيفة تحت غطاء أنهم موظفون في شركة الطيران الروسية الرسمية، وهؤلاء يقومون بتأمين المعدات التي تحتاجها الصناعات العسكرية الروسية. هذه المكونات أكيد تكون لها استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية، وتنقل على أنها مكونات ذات طابع مدني، ولكن الوجهة ليست إلى روسيا مباشرة بل لدولة وسيطة مثلا فيتنام أو سريلانكا أو أوزباكستان قبل أن يعاد شحنها إلى روسيا، وكل ذلك عبر شبكة علاقات مع شركات الشحن نجح ضباط الاستخبارات الروسية في تكوينها هناك. يقول ضباط في أجهزة استخبارات غربية لنيويورك تايمز أن مثل هذه العمليات هو أساس عمل القسم 20 في الاستخبارات الروسية، وتعتمد عليها الصناعات الدفاعية الروسية في تزويدها بما تحتاجه لمواصلة المجهود الحربي. وفي المقابل، ورغم التعاطف الياباني مع أوكرانيا، فإن سجلات الشحن تظهر أنها أكبر مصدر في العالم للتكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، طبعا دون رقابة كافية عن مصير هذه التكنولوجيا. لنذهب إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي. ألا كتبت: إذا كان هذا صحيحا فإن قوانين اليابان الضعيفة والمتعلقة بمكافحة التجسس بحاجة ماسة إلى التحديث، فأمن التكنولوجيا بات اليوم جزءا من الأمن القومي. أما آدم كتب: حولت قوانين التجسس المتساهلة في اليابان البلاد إلى ملحق غير رسمي لوادي السيليكون الروسي، مما يثبت أن القوانين المرنة قد تولد أسلحة فتاكة. ختاما مع كارلا، كارلا تقول: بصراحة كنت أظن دائما أن إجراءات الأمن في اليابان أكثر صرامة، وهذا يجعلك تتساءل ما هي الدول الأخرى التي تعمل بعيدا عن الأنظار وتفعل الشيء نفسه.

0: ألقت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي لورا بالارين خطاباً مؤثراً طالبت فيه بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدة ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب وحماية الأطفال في قطاع غزة. التصريحات القوية جاءت خلال جلسة رسمية ألقت فيها النائبة خطابها أمام البرلمان الأوروبي وهي تحمل طفلها الرضيع، حيث ركزت كلمتها على محاربة سياسة الكيل بمكيالين داخل الاتحاد. لورا قالت: عندما يسألني ابني بعد بضع سنوات عما فعلته أوروبا لوقف الإبادة الجماعية في غزة، أريد أن أخبره أننا لم نغض الطرف.
1: Cuando dentro de unos años mi hijo me pregunto qué hizo Europa para frenar el genocidio en Gaza, yo quiero decirle que no miramos hacia otro lado. Mientras pedimos que se aplique el derecho internacional en Ucrania, pero no lo aplicamos con la misma firmeza en Palestina, el mundo entiende una cosa terrible, que en Europa no todas las vidas valen lo mismo. Este doble estándar está destruyendo nuestra credibilidad y nuestra dignidad. Gaza ha pasado de ser una cárcel al aire libre, como decía Borrell, a un cementerio al aire libre. Y cuando dentro de unos...
0: مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: هذا النهار. هنا العناوين والصور الكبيرة والأغلفة، وهذه شاشة تفاعلية لمقالات أهم الكتاب. مساحة كبيرة للشرح والتعمق، وضيوفنا
1: أراد أن يقول مقالة حرب بأسطيان العصافير،
2: وهذا غيض من فيض.
0: هذا النهار من الأحد إلى الخميس على التلفزيون العربي.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ضربات أمريكية تستهدف سفينة ومواقع إيرانية عدة، طهران تقول إنها تخوض حربا وجودية وتتمسك بالحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وواشنطن تقول إنها لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ودير البلح ومبنيين في مخيمي المغازي والنصيرات. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، وإنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية، ومسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختبارا للجيش اللبناني. هجمات روسية تستهدف مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف. الخارجية الروسية تعتبر القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديدا مباشرا وهدفا مشروعا لها، والمفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت ناقلة النفط بالما التي ترفع علم كوراساو وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خارك. وأضافت القيادة أن طائرة أمريكية قامت بتعطيل مسار السفينة وإيقاف حركتها مستعملة صاروخا موجها نحوها، وذلك في أعقاب تجاهل السفينة لتحذيرات القيادة بمنع مرور السفن. كما استهدفت غارات جوية أمريكية مدينة تشابهار الساحلية جنوب شرق إيران مساء أمس، مما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة واندلاع حرائق في موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية باستهداف نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة الإيرانية جراء استهدافها بشكل مباشر في القصف، بالتزامن مع توثيق مقاطع مصورة متداولة لاندلاع حريق ضخم وتصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار. هذا وأظهرت مشاهد تصاعدا للدخان واشتعالا للنيران جراء استهداف الطائرات الأمريكية لموقع أو لمواقع قريبة من منازل المدنيين في منطقة سكنية في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران. وأدت الغارات الأمريكية على مدينة الأهواز إلى إخلاء مستشفى الشهيد بقائي لسرطان الأطفال عقب هجوم أمريكي، بحسب ما أفاد شهود عيان. نظرة على الخارطة التفاعلية حول آخر التطورات الميدانية بين الولايات المتحدة وإيران مع الزميل براء لمحمد.
1: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعا تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر ويفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام وطنب الكبرى وكيش، بالإضافة إلى جزيرة لوان. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي وموانئ تخزين وإطلاق صواريخ كروز، فيما أعلنت السلطات في جزيرة كيش عن تعرض عدد من السفن لأضرار. أما في الصف الثاني بعيدا عن الخط الساحلي نتحدث إلى ضربات أعمق، استهدفت الضربات الأمريكية خوزستان وإيلام عند الحدود مع العراق، كذلك ضربات أخرى طاولت مدينة حاجي أباد، بالإضافة إلى كل من إيران شهر وبامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، بما يظهر أن الهجمات لم تقتصر على الساحل وحده بل امتدت إلى عمق الخط الدفاعي الإيراني في المقابل. في السياق الآخر بدأ الرد الإيراني من مضيق هرمز، حيث أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية. من المضيق اتسع الرد الإيراني بشكل أوسع إلى المنطقة، إذ قال الحرس الثوري إنه نفذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة المسيرات، وفي الكويت أعلن الحرس الثوري عن استهداف مركز الإمداد والدعم التابع للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله، مؤكدا تدمير مركز الدعم اللوجستي هناك. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية، وبذلك تبدو المواجهة وكأنها تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، حيث تتسع ضربات جغرافيا ويتجاوز حدود الرد ويتجاوز الرد حدود إيران ومضيق هرمز، مؤشر على أن مرحلة احتواء التصعيد تتراجع لمصلحة عودة الحرب المفتوحة. إلى هنا آخر التطورات.
0: قال متحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني. وأضاف المتحدث باسم الجيش أنه طالما واشنطن لا تقبل بذلك ولا بالآلية الإيرانية على مضيق هرمز فإن المضيق سيظل مغلقا. وقال المتحدث إن شروط فتح مضيق هرمز تتمثل بالتزام الولايات المتحدة مواد اتفاق التفاهم والتوقف عن الأعمال المعادية والقبول بسيطرة القوانين الإيرانية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لن تستخدم قوتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة.
2: رغم الموجات المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة. فالأداة العسكرية لا تعدو كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد. وتلك وجهة نظيره رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قاليباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. لذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حاليا على الدفاع، وليس لطهران أي مخطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
3: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
2: هذه المواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعا شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية، نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق. تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعلياً منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. يخلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها من كبار مساعديه. وأضافت الصحيفة أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. هذا واستعرض مراسل التلفزيون العربي مسار الهجمات الأمريكية المتجددة على إيران والظروف السياسية المتعلقة بذلك.
4: هذه الضربات ستستمر بشهادة رئيس البلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان يخاطب الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية بنسلفانيا قبل قليل، وقال سنستمر في هذه الضربات حتى يرضخ الجانب الإيراني إلى الكثير من مطالبنا، وإننا سنهزمهم قريبا جدا، في إشارة إلى وجود خطط معروفة لديه وسيتم تنفيذ هذه الخطط تباعا. نتحدث على اليوم الخامس على التوالي من الضربات العسكرية المباشرة الأمريكية مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناحية القانونية داخليا أوعز الكونغرس يوم الجمعة الماضية بأننا في حرب مفتوحة مع إيران، وكأن هناك إصرار أمريكي على فك حصار مضيق هرمز مهما تكلفت القوات الأمريكية الأعباء المادية والأعباء العسكرية. السؤال الأبرز خالد الذي يطرحه حتى الكثير من المشرعين الديمقراطيين، إن كان هناك نوايا حقيقية لدى الرئيس ترامب باحتلال جزيرة خرج أو على الأقل بغزو بري محدود للسيطرة على مضيق هرمز بالمعنى المعروف. التصريحات التي أدلى بها ترامب بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأيضا نفس التصريحات قالتها القيادة الوسطى الأمريكية، لا توحي بأي واقع على الأرض، حيث إن مضيق هرمز كما كنت تتحدث خالد قبل قليل حتى في اللقاء السابق، كان الخريطة واضحة للجميع بأن المضيق يوجد به الكثير من الاضطرابات. الولايات المتحدة تحاول رسم ممر جديد داخل مضيق هرمز خلاف الذي رسمته القيادات في إيران، ولذلك حالة الاضطراب نستمع إليها من قبل القيادة الوسطى بأن هناك استهدافات للسفن العابرة حتى ولو كانت مدنية من قبل الإيرانيين. وهذه الروايات خالد نستمع إليها عبر منصة

0: إيضاحات فقط عند وجود تسريب هنا أو هناك عن قصد أو غير قصد من قبل المسؤولين الدفاعيين، ولذلك حالة غير مفهومة على الإطلاق، بل إن الكثير من الديمقراطيين يؤكدون بأن الرئيس لا يوجد لديه أي خطط مستقبلية عن ما كيف ستنتهي هذه الحرب. نتحدث على الشهر الخامس على التوالي منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخوض هذه الحرب وبدء الهجمات في 28 من فبراير الماضي، وما زلنا في نفس الحالة، بل إن الكثير يواصل هذه المشاهد ويؤكد أننا في حالة تصعيد كبيرة ولا يوجد أي خطة حقيقية مرسومة من قبل الإدارة الأمريكية لمعرفة ماهية ونهاية هذه الحرب.
1: نقل مراسل التلفزيون العربي عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله إن 6 مسيرات استهدفت أربيل هذه الليلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 مسيرات على الأقل في سماء المدينة، وسمعت أصوات انفجارات في جميع أرجائها. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أنه بالتزامن مع ذلك تعرض موقع للمعارضة الإيرانية الموجودة في السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن طواقم الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات من حي الزيتون بمدينة غزة إلى مستشفى السرايا الميدانية التابع للجمعية إثر استهداف إسرائيلي تعرضوا له في المنطقة. كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد أن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في مخيم المغازي قبل استهداف المكان. كما شنت قوات الاحتلال غارة عنيفة على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أظهرت صور لحظة القصف الذي استهدف المنزل بعد تهديده بالإخلاء. وفي غضون ذلك أعلن مجمع العودة الطبي عن استقبال 4 إصابات إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الحسينة غربية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة عاصم النبيه في مداخلة سابقة عن تأزم وضع النازحين في غزة جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة في عدة مناطق.
2: عشرات العائلات التي الآن تتواجد في الشوارع في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار تتواجد عمليا دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عمليا معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عمليا نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلانا لإخلاء منطقة في المغازي، أيضا هناك أخبار يتم تداولها حاليا عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح أيضا في المناطق الوسطى. أيضا بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماما. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73 ألف شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والخصف الإسرائيلي.

0: الإسرائيلية المستمر هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو مليوني إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية، للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضاً حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضاً لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضاً ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلاً أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جداً، لكنها تمنع دخول أيضاً حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع. وبالتالي عملياً هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
1: وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية، مضيفة بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.
2: في روما جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام مرحلة أكثر تعقيداً عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق شاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة 12 الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
1: أفادت مصادر رسمية أوكرانية بأن صواريخ روسية استهدفت منطقتين على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى اندلاع حرائق قبل إعلان انتهاء حالة الطوارئ. وقال رئيس بلدية كييف إن صواريخ استهدفت مخزنا في ضاحية بغرب المدينة، كما أضاف أن حرائق اندلعت في المنطقتين في الوقت الذي اعترضت فيه القوات الأوكرانية للصواريخ في سماء كييف. قالت موسكو إنها ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
3: من العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فوندرلاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثماراً في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
4: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
3: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً، وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
5: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً، وسنصل إلى 20 مليوناً، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجدداً نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
3: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف، أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولاً. لكن موسكو رفضت هذا الطرح، إذ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر أي قوات تابعة لحلفاء كييف داخل أوكرانيا، معتبرة أن وجودها سيشكل تهديداً مباشراً وهدفاً عسكرياً مشروعاً لروسيا. وفي الجانب السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة بحسب تقديره للتوصل تقريبا إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
1: وفي أخبار كأس العالم، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم ليواجه منتخب إسبانيا الأحد المقبل، وفاز رفاق ليونيل ميسي على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباراة نصف النهائي. وتسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها الذي توجت به في قطر 2022. والآن إلى برنامج اقتصادكم.
6: الموانئ الإيرانية تحت الحصار مجدداً، وترامب يفتح باب تصنيع الأسلحة. بين أديداس ونايكي، من سيربح المونديال؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

تراجع ترامب عن فرض رسوم على مضيق هرمز لم يكفي لانتعاش الملاحة في المضيق، حيث تستمر قفزات الأسعار وتكاليف تأمين مخاطر الحرب. ورغم بدء فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، فإن طهران أكدت استمرار صادراتها دون انقطاع، مستندة إلى شبكة معقدة من آليات الالتفاف على العقوبات واستخدام العبور المظلم. في المقابل تراجعت حركة عبور المضيق إلى الحد الأدنى منذ 8 أسابيع، بينما ذكرت الولايات المتحدة أن إيران هاجمت 7 سفن تجارية في غضون أسبوع واحد. وأظهر تأمين مخاطر الحرب على السفن داخل الخليج ارتفاعاً كبيراً الأيام الماضية ليتراوح بين 2 و5% من قيمة السفينة. وقالت شركة ألاينز إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب قفزت 33 ضعفاً عن المعدلات الطبيعية. وكانت بعض شركات التأمين قد نصحت قطاع الشحن بوقف الرحلات عبر هرمز مؤقتاً، حيث تقوم بمراجعة البوالص. كذلك خلص تحليل لوكالة رويترز أن إيران وبعد أن عطلت الشحن عبر مضيق هرمز تلمح الآن إلى استخدام أخطر أوراقها، وهو دفع حلفائها الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة الخيار النووي.

0: رحب بضيفي الخبير في النقل الدولي والقطاع اللوجستي القبطان عمرو قطايا، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك معنا كابتن. عودة الحصار على الموانئ الإيرانية، كيف تقرأه شركات الشحن والتأمين؟
1: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. الوضع الحالي لشركات التأمين أو لمشغلين السفن هو وضع حرج جدا في هذه الفترة، ذلك نظرا لوجود أكثر من خطر واحد في هذا الشأن. هذه المخاطر بتعد كبيرة جدا بالنسبة لحالات الشحن البحري، وبالتالي سواء استهداف السفن اللي موجود أو الدخول في هروب السفن بطريقة تؤثر على سلامة الملاحة البحرية، كل ده بيعد ارتباك تام لعملية الملاحة البحرية في منطقة المضيق ومنطقة الخليج العربي.
0: على كل حال، طهران ورغم بدء الحصار تؤكد استمرار صادراتها دون انقطاع، فيعني كيف هذا معقول؟ وما الفائدة من الحصار إذن؟ أو يعني إن كانت تبعاته أو نتائجه ليست كافية لحصار إيران، من المتأثر بالدرجة الأولى؟
1: الحصار اللي تم فرضه من قبل القوات الأمريكية وبالضبط زي الحصار السابق اللي حدث في ست الأشهر السابقة، بنجد أن السفن التي تشحن من المواني الإيرانية بتتخذ الطريق الشمالي أو الطريق بجانب الساحل الإيراني وجزيرة خرق الإيرانية، وتستمر في المرور جانب الساحل الإيراني مغلقة جميع أجهزة الاتصال وجميع أجهزة المتابعة، وبالتالي بعض السفن تستطيع التحرك في هذا وتصل إلى بعض المواني الأسيوية أو مواني شرق أسيا، لأن هو الممر الوحيد لا تستطيع الوصول إلى باب المندب أو إلى بحر عمان، ولكنها تأخذ هذا الجانب. وبالتالي إيران تستطيع رغم الحصار أن تحرك بعض السفن بجانب ساحلها الساحل الشمالي أو الجزء الشمالي من المضيق.
0: يعني عبر كل السنوات تكيفت إيران مع الدرجات المختلفة من الحصار على موانئها وباتت تستخدم هذا العبور المظلم. طيب، ولكن في المقابل حركة السفن في المضيق وسجلت أدنى مستوياتها على فترة شهرين، هذا يعني أن السفن التجارية هي من تأثرت بالدرجة الأولى، صحيح؟
1: ده بالتأكيد حضرتك، لأن بنشوف أن بعد ما حدثت بعض التفاوضات وذكر 60 يوم تستطيع السفن المرور، فوجدنا سفن كثيرة بدأت تعبر، ولكن الأمر عاد إلى السابق وأصبح استهداف السفن زي ما شفنا يمكن في من يومين استهداف نقلتي غاز كبيرتين ونقلات نفط أيضا تستهدف، وهذا من الخطر الشديد. وبالتالي جميع الشركات وجميع المشغلين بدأوا يتوقفوا عن المرور، حتى المرور بدون أجهزة اتصال كل ده بدأ يتوقف، لأن أيضا شركات التأمين زي ما ذكرت حضرتك في التقرير، شركات التأمين بتراجع البوالص لأنها لا تريد أن تدخل في هذه التكاليف الكبيرة، بالرغم من التأمين بدأ يظهر بتكاليف كبيرة جدا في هذه المواقف، ولكن شركات التأمين بتراجع هذه البوالص وتستطيع أن توقف هذه البوالص، مما يستدعي أيضا الملاك والمشغلين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم التضحية أو التهور بالعبور بطرق غير أمنة حتى جانب الساحل العماني.
0: عندما ترتفع أقساط تأمين المخاطر مخاطر الحرب إلى مستوى 5% من قيمة السفينة، هل بمقدور الشركات تحمل هذه القيمة وهذه الكلفة؟
1: إذا كانت بعض الشركات بتقبل بهذه القيم التأمينية وتعبر لرحلة واحدة بقيمة تأمين تتراوح من 4 إلى 5 مليون دولار خلال الرحلة الواحدة، بعض الشركات تقبل هذا، ولكن في نهاية الأمر بنجد أن هذه التكاليف، تكاليف التشغيل، تكاليف التأمين، كل هذه التكاليف في النهاية بتقع على عاتق المستهلك الأخير لهذه الشحنات، فسواء كانت هذه الشحنات شحنات نفط أو غاز أو شحنات بضائع عامة، فيتحملها في النهاية، تحمل كل هذه التكاليف المستهلك الأخير، لا يتحملها الشاحنين، ولكن المستهلك الأخير هو الذي يتضرر من كل هذه الإضافات وكل هذه المبالغ والتكاليف الكبيرة جدا في عملية النقل البحري.
0: شكرا جزيلا لك القبطان عمرو قطايا، حدثتنا من القاهرة.

0: حلم كييف بباتريوت أوكراني لن يكون سريعاً ولا سهلاً. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لأوكرانيا بتصنيع الصواريخ الاعتراضية شكل خطوة سياسية مهمة، لكن رخصة التصنيع لا تعني بدء الإنتاج فوراً. فصواريخ باتريوت تعتمد على تقنيات ومكونات أمريكية معقدة يحتاج نقلها إلى سنوات، فيما تبلغ كلفة الصاروخ الواحد نحو 5 ملايين دولار. رغم ذلك يكشف التوجه الأمريكي عن ارتفاع وتيرة منح رخص الإنتاج المشترك للأسلحة، حيث سبق أن منحت واشنطن حلفاء أوروبيين رخصاً لإنتاج صواريخ باتريوت وأمراما. هذا التسارع يعكس مخاوف واشنطن بشأن قدرة شركات الدفاع الأمريكية على تلبية الطلب المتزايد بعدما استنزفت حرب أوكرانيا وإيران المخزونات، حيث استهلك البنتاغون 1100 صاروخ كروز و1200 صاروخ باتريوت من ترسانته. استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية دفع شركات أوروبية لإعلان اتحاد جديد لتطوير أول صاروخ دفاع جوي في القارة قادر على تدمير الصواريخ البالستية متوسطة المدى في الفضاء. للمزيد ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي محمد الصمادي. أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما مدى عمق مشكلة نقص الصواريخ الاعتراضية في أسواق السلاح؟
1: يعني في البداية أود أن أشير بأنه ما يجري هو مؤشر على تحول نوعي في التفكير الأمريكي والغربي تجاه إدارة الحرب. وعندما نتحدث عن عمق المشكلة، أستطيع أن أقول بأن النقص في الصواريخ الاعتراضية هو مشكلة حقيقية وعميقة، ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في السوق العالمية. العالم يواجه اليوم أكبر أزمة في مخزون الصواريخ الاعتراضية منذ نهاية الحرب الباردة، والسبب هو يعود إلى تزامن عدة حروب واستهلاك غير مسبوق لهذه الذخائر. يعني خلال السنوات الماضية كان الانتاج العالمي بني على افتراض أن الحروب ستكون محدودة وقصيرة، ولكن الحروب الأخيرة أثبتت أن الدفاع الجوي يستهلك آلاف الصواريخ. وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن المشكلة هذه أصبحت ليست في امتلاك منظومات دفاع جوي وإنما في القدرة على توفير الذخيرة اللازمة لها، وعندما نأخذ بعين الاعتبار شركة لوكيد مارتن عام 2025 أنتجت بحدود 620 صاروخ، وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن أوكرانيا متطلباتها تقارب 2000 صاروخ سنويا، وفي الحرب الأخيرة في حرب 39 يوم سهلكت الولايات المتحدة ما يقارب 1430 صاروخ خلال الأسابيع الأولى من هذه الحرب، ولذلك معدل الاستهلاك هو أكبر بكثير من القدرة على الإنتاج، ولذلك المشكلة هي موجودة، مشكلة متجذرة الآن وأصبحت مشكلة عميقة ومؤثرة، وهناك طلبات عديدة جدا من قبل العديد من الدول على الاستهلاك الذي استنفذ خلال عمليات القتال السابقة، سواء كان في حرب الخليج أو عندما نتحدث عن الحرب الأوكرانية.
0: خاصة وأن عملية إنتاج صواريخ الباتريوت هي عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا، إضافة إلى تقنيات ولوجستيات أيضا معقدة ومتطورة. برأيك شركات الدفاع الأمريكية اليوم هي تحت ضغط، وهذا التحول في العقلية الأمريكية الدفاعية الذي ذكرته منذ قليل هو يعني مجبرة واشنطن على هذا التحول؟ لا خيارات أخرى لديها؟
1: يعني أستطيع أن أقول إلى حد كبير نعم، ولكن مع بعض التحفظ. واشنطن تنظر للمسألة من منظور استراتيجي أكثر من كونها صفقات تجارية. الأمر لا يعني أن المصانع الأمريكية توقفت عن الإنتاج، ولكن خطوط الإنتاج الحالية غير قادرة على أن تلبي الطلب الأمريكي والحليف في نفس الوقت، وفترات التسليم أصبحت تمتد لسنوات، ولذلك الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأولوية هي أصبحت لإعادة ملء مخزون الولايات المتحدة بالتوازي مع دعم الحلفاء، ولكن استراتيجية التوزيع أستطيع أن أقول الآن تشكل ضغط إنتاجي كبير، ولذلك بدأت واشنطن تفكر بنقل جزء من الإنتاج للحلفاء بدل من الاعتماد الكامل. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه سواء كانت الولايات المتحدة تصنع في داخل الولايات المتحدة أو تقوم بالبيع ومنح الرخص للقارة الأوروبية، العائد المادي لن يتغير. الولايات المتحدة ستضمن بأنه هذه العوائد الأمريكية من رسوم منح الترخيص أو حقوق الملكية الفكرية، لأنه ستتقاضى الولايات المتحدة نسبة مالية عن كل صاروخ، بيع المكونات الحساسة لهذه الصواريخ، ونادرا ما تنقل الولايات المتحدة كامل التكنولوجيا بالإضافة إلى الصيانة والتحديثات والتصدير وأسس وقوانين التصدير إلى طرف ثالث، حيث تمنح واشنطن نفوذ سياسي واقتصادي. ولذلك الولايات المتحدة هي مستفيدة بالمطلق من وراء هذه العمليات.
0: طيب الحديث عن منح أوكرانيا رخصة لتصنيع هذه الصواريخ، يعني ما مدى قابليته للتطبيق بالنظر إلى يعني الوقت والكلفة؟
1: يعني الاحتمال وارد وهناك موافقة، ولكن عملية التطبيق، يعني نحن نتحدث الآن عن عالم يتجه نحو نموذج يشبه ما حدث في صناعة الطائرات المدنية، حيث تنتج المكونات في دولة أو في دول مختلفة ثم تجمع ضمن منظومة واحدة. ولذلك باعتقادي يعني هو أمر قابل للتطبيق، لكنه قد يأخذ وقت لعملية التنفيذ، لأن خطوط الإنتاج تحتاج إلى وقت طويل حتى تكون قادرة على عملية الإنتاج. ولذلك يمكن أن نقول بالمقابل بأن الصناعة العسكرية ستصبح أقل تحالف، يعني أقل تمركز في دولة واحدة، ولكنها ستكون أكثر تحالفية. ولذلك الأمر هو قابل للتطبيق، ويمكن أن يمنح أوكرانيا والقارة الأوروبية العديد من القدرات القتالية بما يتعلق في إنتاج الصواريخ الدقيقة.
0: قبل أيام ذكرت تقارير أن واشنطن قد تسمح لأوروبا بإنتاج صواريخ باتريوت أيضا، برأيك هل يعني هذا التوجه هو ما نشهده في الفترة المقبلة؟
1: طبعا هو هذا، يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار أنه منح هذه التراخيص لصناعة صواريخ الباتريوت أو كذلك للقارة الأوروبية بما يتعلق في صواريخ الإمرام، هو تخفيف على خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة، وقدرة على أن يكون لحلفاء الولايات المتحدة في القارة الأوروبية قدرة على الإنتاج مع بقاء العامل الرئيسي والسيطرة والهيمنة بيد الولايات المتحدة. ولكن هذا سيؤدي إلى أن يكون هناك قدرات للناتو والدول الأوروبية أن تكون قادرة على عمليات إنتاج خلال السنوات القادمة، وتخفيف العبء على المصانع الأمريكية مع الاحتفاظ بالعوائد المادية والمكتسبات التي سيتم جنيها من قبل الولايات المتحدة في عمليات التصنيع والتسويق.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمودي، كنت معنا من عمان، شكرا. اشتعلت المنافسة في نصف نهائي بطولة كأس العالم، هذه المرة ليس بين اللاعبين وإنما بين عمالقة المستلزمات الرياضية. حجزت أديداس مقعدا في نهائي بطولة كأس العالم مع تأهل المنتخب الإسباني على حساب منتخب فرنسا الذي ترعاه شركة نايكي، وتعول شركة نايكي على المنتخب الإنجليزي وتأهله على حساب الأرجنتين لتحجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026. وفي حال فوز المنتخب الأرجنتيني فإن المباراة النهائية للمونديال سيطغى عليها حضور أديداس على قمصان اللاعبين. أما شركة بوما فكانت قد خرجت من المنافسة بعد خروج فريقين تقدم لهما الرعاية من دور ربع النهائي، وهما المغرب وسويسرا.

0: للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو زميلة عهد حسان الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا عهد.
1: أهلا بك.
0: يعني هي مباراة أرجنتين إنجلترا أم نايكي أديداس ستكون؟
1: صحيح الليلة المباراة والمنافسة ليست بين المنتخبات أكثر منها بين الشركات العالمية
0: على الأرض.
1: صحيح والشركات الراعية لهذه المنتخبات. مربع الذهبي نصف النهائي كان هيمنة 100% لشركات أديداس ونايكي. البارحة كانت إسبانيا وفرنسا واليوم أرجنتين وإنجلترا. ونعلم طبعا الراعي الرسمي لإسبانيا وإنجلترا إسبانيا والأرجنتين هي أديداس. إسبانيا ضمنت وصولها إلى النهائي اليوم بانتظار اليوم بين طبعا أرجنتين وإنجلترا. أديداس ونايكي فرضت سيطرتها على كل المنتخبات بعدد كبير جدا. نعلم أيضا أنها يعني القيمة السوقية وتفرض هيمنتها على الأسواق العالمية بنسبة 80% أيضا خارج المستطيل الأخضر، ليس فقط بين المنتخبات، نتحدث عن الأسواق، البورصات، عن المتاجر أيضا. على العلم أن بالورق يعني نايكي هي مسيطرة بنسبة أو قيمتها السوقية 95 مليار دولار في المقابل أديداس 35، هناك فرق كبير. ولكن في هذا المونديال أديداس استطاعت نوعا ما أيضا،
0: برأيك يعني وفق أي عوامل استطاعت أن تتقدم على الشركة التي تتقدم عليها عادة في القيمة السوقية؟
1: صحيح، يعني في هذا المونديال أديداس كانت الراعية الرسمية ل 14 منتخب، بين نايكي كانت ل 12 منتخب. وجود إسبانيا والأرجنتين الآن في المربع الذهبي أيضا زاد من نسبة مبيعات القمصان، زاد طبعا من الاستهلاك الكبير لكل منتجات أديداس. أيضا هناك الكرة الرسمية، أديداس هي الراعي الرسمي لكرة كأس العالم منذ 1970، يعني مسيطرة على هذه الكرة التي في كل هدف، في كل تمريرة، في كل لقطة نرى شعار أديداس.
0: تماما.
1: وقامت طيب. بشيء آخر، يعني هناك نقطة مهمة لكرة كأس العالم يمكن مش الكل بيعرفها، أنه أطلقت نسختين للكرة، كان هناك كرة في دور المجموعات وكرة مختلفة كليا، نسخة مختلفة في دور الإقصاء، لذلك ضاعف من نسبة أيضا المبيعات.
0: وهذه إحدى الوسائل اللي رح تستفيد منها أو يعني تستغل وصول فريقها إلى النهائي والفوز عبر أي طرق، بيع كرات جديدة، قمصان.
1: صحيح، يعني
0: شو الوسائل اللي بتستفيد منهم الشركة الراعية؟
1: وصول المنتخبات أو الفائز، خلينا نقول فائز اليوم بكأس العالم، طبعا الشركة الراعية لهذا الفائز سيزيد من نسبة المبيعات، خاصة أنه سيطلق أو سينتج قمصان جديدة عليها نجمة جديدة، نجمة كأس العالم. هذا طبعا سيجدد من نسبة المبيعات. أيضا نتحدث أيضا عن الانتشار الإعلامي الكبير، الدعاية المجانية، يعني ملايين وملايين الأشخاص على وسائل التواصل، الإعلانات أيضا ستنشر اللقطات، لقطات الفوز، لقطات الكأس، وسيكون عليها شعار الشركة الراعية.
0: يمكن الوجه الإعلامي لكل من الشركتين كانوا واضحين خلال هذا المونديال، لامين يامال وميسي لأديداس مقابل هاري كين ومبابي لنايكي.
1: صحيح، يعني تعتمد اليوم الشركات هذه الكبرى على النجوم العالميين، على وجوههم، على القاعدة الجماهيرية لهم، لأنه ملايين المشجعين لهؤلاء النجوم تنتقل تلقائيا، هذه الملايين من مشجعين إلى ملايين الدولارات بخزائن هذه الشركات الراعية، لذلك تستغل هذه النجومية بشكل كبير وتحرص على الاستمرارية لأكبر وقت ممكن بعقود الرعاية طويلة الأمد.
0: طيب، مع خروج المغرب وسويسرا خرجت بوما أيضا.
1: صحيح.
0: من دور الرعاية لهذين المنتخبين.
1: نعم.
0: هون شو الفرص اللي ضيعتها؟
1: يعني بوما أكلت صفعة في هذه في هذا المونديال، على العلم أنه حققت بعض الأرباح، ولكن الهيمنة الكبيرة للشركات مثل نايكي وأديداس لم تستطع مجابهتها. خلينا نقول كان هناك بعض الشركات الأخرى الصغيرة نوعا ما أيضا لم تستطع المنافسة، وهذا يدل على السيطرة لهذه الشركات على نجوم العالم، على العقود المليارية الضخمة التي تعطيها لهؤلاء النجوم، التي لا تستطيع الشركات الأخرى اليوم أن يكون لها هذا الفائض المالي، هذه السيولة المالية للسيطرة أو يعني القيام بعقود مع هؤلاء النجوم.
0: طيب، يعني بوما الآن بدأت تركز على أحداث الرياضية المقبلة.
1: صحيح، يعني بوما أو غير شركات، نحن قبل يعني مقبلين على نهاية المونديال، بعد المونديال هذه الشركات كلها ستركز على الدوريات، يعني هناك دوريات كبرى ستبدأ، نتحدث دوري الإسباني، دوري الإنجليزي، لذلك قمصان جديدة مع مواسم جديدة لهذه الأندية، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر، يعني العديد من الدوريات طبعا ستقوم بها هذه الشركات الراعية لتجديد أرباحها بطريقة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك يا عهد حسن.
1: شكرا.

تخيلوا شركة صينية بدأت كمتجر إلكتروني صغير، صارت اليوم عملاقة الموضة السريعة. شيئاً التي تبيع ملايين القطع يومياً بأسعار منافسة تقترب جداً من طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ بعد حصولها على موافقات صينية وبدء المفاوضات مع بورصة هونغ كونغ قريباً. بالنسبة للتقييم المتوقع فإنه يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار. وبعد مرور 14 عاماً على تأسيسه فإن متجر شيئاً الذي يبيع الملابس ببضعة دولارات يتحول شيئاً فشيئاً إلى إمبراطورية عالمية.

جيفري أبستين يعود إلى السطح مجدداً، هذه المرة في قرار هز أوساط المليارديرات. فأسطورة الاستثمار الملياردير الأمريكي وارن بافيت يوقف تبرعاته لمؤسسة غيتس، منهياً شراكة خيرية استمرت 20 عاماً، وسبب هو الكشف عن علاقات لبيل غيتس بالممول المدان بجرائم جنسية جيفري أبستين. بدلاً من ذلك وجه بافيت 6 مليارات دولار إلى 4 مؤسسات عائلية يديرها أبناؤه سوزي، هاورد وبيتر. ويعد هذا التحويل الأكبر منذ سنوات بعدما كانت مؤسسة غيتس قد تلقت من بافيت أكثر من 47 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين. بهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم يوم غد، إلى اللقاء.

ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ضربات أمريكية تستهدف سفينة ومواقع إيرانية عدة. طهران تقول إنها تخوض حربا وجودية وتتمسك بالحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وواشنطن تقول إنها لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ودير البلح ومبنيين في مخيمي المغازي والنصيرات. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، وإنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية. ومسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختباراً للجيش اللبناني. هجمات روسية تستهدف مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف. الخارجية الروسية تعتبر القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديداً مباشراً وهدفاً مشروعاً لها. والمفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها أنهت موجة من الضربات الجوية ضد إيران في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وشنت القوات الأمريكية غارات على مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضاف أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة منها بندر عباس.

0: وفي الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا بالصواريخ والمسيرات قاعدة علي السالم في الكويت. وفي وقت سابق أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت ناقلة النفط بلما التي ترفع علم كوراساو وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خارك. وأضافت القيادة أن طائرة أمريكية قامت بتعطيل مسار السفينة وإيقاف حركتها مستعملة صاروخا موجها نحوها، وذلك في أعقاب تجاهل السفينة لتحذيرات القيادة بمنع مرور السفن. هذا واستهدفت غارات جوية أمريكية مدينة تشابهار الساحلية جنوب شرقي إيران مساء أمس، مما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة واندلاع حرائق في موقع الاستهداف. وأفادت مصادر محلية باستهداف نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة الإيرانية جراء استهدافها بشكل مباشر في القصف، وذلك بالتزامن مع توثيق مقاطع مصورة متداولة لاندلاع حريق ضخم وتصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار. أظهرت مشاهد تصاعد الدخان واشتعال النيران جراء استهداف الطائرات الأمريكية لمواقع قريبة من منازل المدنيين في منطقة سكنية في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران. الغارات الأمريكية على مدينة الأهواز أدت إلى إخلاء مستشفى الشهيد بقائي لسرطان الأطفال عقب هجوم أمريكي بحسب ما أفاد شهود عيان. والآن إلى نظرة على الخارطة التفاعلية حول آخر التطورات الميدانية بين الولايات المتحدة وإيران مع الزميل براء المحمد.
1: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعا تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر ويفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز، نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام وطنب الكبرى وكيش، بالإضافة إلى جزيرة لوان. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي وموانئ تخزين وإطلاق صواريخ كروز، فيما أعلنت السلطات في جزيرة كيش عن تعرض عدد من السفن لأضرار. أما في الصف الثاني بعيدا عن الخط الساحلي، نتحدث إلى ضربات أعمق استهدفت الضربات الأمريكية خوزستان وإيلام عند الحدود مع العراق، كذلك ضربات أخرى طاولت مدينة حاجي أباد، بالإضافة إلى كل من إيران شهر وبامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، بما يظهر أن الهجمات لم تقتصر على الساحل وحده بل امتدت إلى عمق الخط الدفاعي الإيراني في المقابل. في السياق الآخر بدأ الرد الإيراني من مضيق هرمز، حيث أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية. من المضيق اتسع الرد الإيراني بشكل أوسع إلى المنطقة، إذ قال الحرس الثوري إنه نفذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة المسيرات، وفي الكويت أعلن الحرس الثوري عن استهداف مركز الإمداد والدعم التابع للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله، مؤكدا تدمير مركز الدعم اللوجستي هناك. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية، وبذلك تبدو المواجهة وكأنها تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، حيث تتسع ضربات جغرافيا ويتجاوز الرد حدود إيران ومضيق هرمز، مؤشر على أن مرحلة احتواء التصعيد تتراجع لمصلحة عودة الحرب المفتوحة. إلى هنا آخر التطورات.
0: قال متحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني. وأضاف المتحدث باسم الجيش أنه طالما واشنطن لا تقبل بذلك ولا بالآلية الإيرانية على مضيق هرمز فإن هذا المضيق سيظل مغلقا. وقال المتحدث إن شروط فتح مضيق هرمز تتمثل بالتزام الولايات المتحدة مواد اتفاق التفاهم والتوقف عن الأعمال المعادية والقبول بسيطرة القوانين الإيرانية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لن تستخدم قوتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة.
2: رغم الموجات المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة، فالأداة العسكرية لا تعدو كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد. وتلك وجهة نظيره رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قالباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قالباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. لذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حالياً على الدفاع، وليس لطهران أي مخطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
3: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
2: هذه المواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعا شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية. نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق، تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعلياً منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. يخلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي. يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها من كبار مساعديه. وأضافت الصحيفة أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. بالأمس الولايات المتحدة كانت تلقي باللوم على إيران لاستهداف السفن في مضيق هرمز، واليوم الجانب الأمريكي يقوم بإطلاق صاروخ نحو ناقلة النفط بلما عندما كانت متجهة نحو جزيرة خارك الإيرانية. الطرفان يريدان فرض السيطرة على المضيق بالأسلوب ذاته عبر استهداف السفن، أليس كذلك؟
4: نعم، لكن الإدارة الأمريكية تقدم ذلك بوصفه حصارا على الموانئ الإيرانية، وتقول أن أي سفن أخرى غير ذاهبة إلى الموانئ الإيرانية أو ليست سفن مساعدات إنسانية أو سفن مساعدات إنسانية يمكن لها المرور، لكن الممنوع من المرور هو السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية، وبالتالي هي تعرضه كحصار حصري على الإيرانيين لعدم امتثالهم للاتفاق كما تقول السردية الأمريكية. لكن من حيث الأدوات، نعم يقوم الجانب الأمريكي باستخدام أدوات عسكرية في فرض هذا الحصار، واعتبار أن المسار الجنوبي أو المسار العماني هو مسار يحق للسفن استخدامه ولا يحق للإيرانيين أن تحدد من يمر منه. وبالتالي على مستوى السلوك العام كلاهما بطبيعة الحال يحاول أن يفرض سردية أو رؤية معينة للتعامل مع سفن الداخلة والخارجة، ويستخدم ورقة الحصار أو ورقة التوجيه إنجاز التعبير للسفن داخل المضيق كورقة أساسية لاستعراض القوة أو السيطرة أو الهيمنة أو فرض السردية. وهذا أمر كان موجودا منذ وقف إطلاق النار في 8 إبريل الماضي، حينما سيطرت إيران على جزء ما وقررت أن تحدد من يمر ومن لا يمر، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بالقول بأنها بعد إلغاء عملية الحرية للسفن أو مشروع الحرية، قالت أنها فعلتها سراً وساهمت في تمرير ملايين براميل النفط، وكذلك ساهمت البحرية الأمريكية والجيش الأمريكي في مساعدة العديد من السفن في المرور، على الرغم من أن إيران كانت قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام السفن المعادية أو التي تعتبرها

0: سيدي بنس كان لديه تصريح هام اليوم أشار فيه لأهمية المضيق، وقال أن الهدف الاستراتيجي الآن للولايات المتحدة الأمريكية هو إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وأن يكون هناك تدفق حر للنفط لعدم وجود أو لتفادي أزمة عالمية. هناك رغبة في أن يكون هناك تدفق حر للغاز والنفط العالمي، ولا سيما أن أسعار خام برنت المعيار الرئيسي الدولي لقياس أسعار النفط وصل إلى 85 دولار، على الرغم أنه قبل الحرب كان بين 65 و67 دولار، وفي الحرب وصل في ذروته إلى أعلى من 100 دولار، وبعد توقيع مذكرة التفاهم كان 75 دولار. إذن هو يقع في منطقة في المنتصف ما بين أعلى مستوى له ما بعد أسبوع أو 10 أيام من بداية الحرب كان 105 دولار أو 103 دولار، وبين الوقت الذي كان فيه منخفضاً قبل الحرب 65 دولار، وانخفض خلال وقت بعد توقيع مذكرة التفاهم إلى 74 دولار. ودونالد ترامب اليوم في كلمته أمام كلية الحرب في بنسلفانيا قال أنه يعلم أن النفط كان 74 دولاراً في الأيام الماضية وارتفع إلى 84 دولاراً، وقال أنا اضطررت أن أتخذ هذا القرار لعدم امتثالهم للاتفاق، لكنه سينخفض إلى 55 دولار، طبعاً رقم فيه مبالغة، لكن قال أنه سينخفض إلى 55 دولار بعد توقف هذه الضربات، وأنه سيكون ذلك قريباً جداً، في إشارة إلى عجلته من الأمر ومعرفة كيف أن أسعار الدولار المرتفعة تضغط عليه كثيراً. وبالتالي مسألة مضيق هرمز هي الورقة الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية كما قال جي دي فانس، وهي أيضاً الورقة الاستراتيجية لإيران أو الورقة النووية كما يقول المسؤولين الإيرانيين، ويبدو أن كلا الطرفين يحاصر المضيق من طرفه، والخاسر الأكبر هو أسعار النفط العالمية وارتداداتها على كافة السلع والخدمات التي تمر من خلال هذا المضيق.
1: طيب عبد الرحمن، كيف يمكن فهم التصريحات المزدوجة ربما إن صح التعبير التي تأتي من واشنطن؟ يوم أمس الرئيس ترامب قال إنه سيستمر في ضرب إيران حتى اللحظة التي يراها مناسبة أو إلى حين استسلام إيران، واليوم يقول نائبه جي دي فانس أن واشنطن لن تستمر في ضرب إيران بشكل مفتوح.
0: صحيح، الفارق أن دونالد ترامب يرغب في أن يعلي السقف كثيرا، هو حتى الآن حتى أيضا دونالد ترامب حينما أفرج عن الأمريكية التي كانت قد قبض عليها في إيران في 2024 اعتبر ذلك أن هذه لفتة طيبة جدا من الإيرانيين، وبالطبع هذا فيه خطاب إنساني أو خطاب يخفف من حدة التصريحات عالية الشدة. وأيضا ما أشارت إليه أكسس وصحف أخرى بأن دونالد ترامب اجتمع يوم الثلاثاء في غرفة الأمن القومي، الغرفة المحصنة في البيت الأبيض السيتويشن روم، مع كبار قادته جميعهم من أجل البحث في ضرب أهداف استراتيجية وتوسيع رقعة الاستهداف، وهو ما حدث بالفعل إن صحت الرواية الإيرانية بالقول بأن كان هناك استهداف لي ونقلتها رويترز أنه تم استهداف صوامع قمح وقبل ذلك أرصفة أو خطوط سكك حديدية أي بنية تحتية وغذاء. وبالتالي هناك تصعيد كبير على مستوى الفعل والقول من جانب دونالد ترامب، لكننا لا ننسى أنه يقول أن ذلك لإجبار الإيرانيين للحضور إلى طاولة التفاوض، في حين أن جي دي فانس نعرف أن لديه موقفا مخالف لبيت هيتس الذي قال عنه ترامب أيضا اليوم في كلية الحرب بتوقيت دي سي بطبيعة الحال في كلية الحرب أن بيت هيكسيس وزير الحرب يحب الحرب ويحب أن يذهب إلى هذه الحرب، في إشارة واضحة للموقف الذي يتخذه بيت هيكسيس في أقصى اليمين، موقف متشدد يدعو إلى الحرب، وهو كان من سكور وعربي هذه الحرب من البداية، ومعه ولو بنسبة أقل أو في نفس المستوى أو بنسبة أقل ماركو روبيو، لكن جي دي فانس يثبت موقعه، وجي دي فانس هو مرشح رئيسي وقوي انتخابات الرئاسة القادمة، والبعض يظن أنها بعيدا، لكن نحن نعرف أن الأسهم جميعها تدور حول ماركو روبيو وجي دي فانس، وكلاهما يمثل مدرستين مختلفتين، وحتى الحوار الذي تحدث فيه في البودكاست

0: مع جو روجان، وهو لديه على يوتيوب فقط 21 مليون متابع. هو من أكبر البودكاست في الولايات المتحدة الأمريكية، وسافر إليه مخصوص جيدي فانس وأجل اجتماعا مع نواب الحزب الجمهوري في الكابيتال من أجل مقابلته، بمعنى أنها مقابلة هامة، مقابلة يشاهدها ملايين الأمريكيين. وهو أحد الرجال الذين الإعلام الذين ساهموا في وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. رأيناه كيف يهاجم إسرائيل أو من يهاجمونه من الإسرائيليين ويدفعون حملات ممولة بسبب موقفه من مذكرة التفاوض في يونيو الماضي. وبالتالي جي دي فانس هو يموضع نفسه ويؤكد على المسار الدبلوماسي في هذا الصراع الذي يدور بينه وبين بيت هيكتس. وكتبت عنه الصحافة الأمريكية كيف أن كان بينهم خلافا حدا، واتهم علانية أمام دونالد ترامب جي دي فانس بيت هيكتس بأنه يقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة إلى الرئيس دونالد ترامب بشأن المسألة الإيرانية. وبالتالي جي دي فانس هو يرى المسار التفاوضي، لا يريد أن يعلي السقف لأنه بطبيعة الحال يخشى على أرواح الجنود الأمريكيين، وبالتالي لا يريد أن يتلاعب بالألفاظ مثلما يفعل دونالد ترامب حينما يتحدث عن احتمالات السيطرة على جزيرة خرج الاستراتيجية، أو يتحدث عن احتمالية غزو بري لكن يخشى على الجنود والاستهدافات، ويقول غيرنا سيفعلها بما يؤدي إلى الإيرانيين إلى استهداف أماكن كردية. كان دونالد ترامب قد قال بنفسه في بداية الحرب أنه يسلح الأكراد أو المعارضة الكردية في إيران أو الموجودة في أحد أقاليم العراق. وبالتالي جي دي فانس لا يرغب أن يضع نفسه في هذا الموضع، خاصة أنه يعرف أن دونالد ترامب يضيف عبارات تفاوضية في نهاية كل هذه التهديدات، ومن ثم يعرف أنه يرغب في إعادة الإيرانيين إلى مائدة التفاوض على الشروط الأمريكية، لكن لأنه متعجل بسبب اقتراب انتخابات التجديد النصفي واقتراب اجتماعات الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر أيضا، فهو يرغب في أن يقطع كل هذا، ويقول أنه المسار الدبلوماسي موجود، ولكن بطبيعة الحال في موضع آخر يقول أنه إذا ضربت إيران سنضرب، هو لا يستطيع أن يفلت من هذا. وبالتالي جي دي فانس لديه جانب شخصي يتعلق بتموضعه داخل تيار ماجا، وبسبب حملته الانتخابية ورغبته في التمايز عن أحد الصقور المعروفين ماركو روبيو والمنافس الرئيسي له في الانتخابات الرئاسية القادمة حتى الآن، وأيضا يرغب في أن يظل يظهر كرجل قوي يدافع عن الولايات المتحدة الأمريكية ويهاجم إسرائيل بوصفها دولة أجنبية تحاول التأثير على موقفه في مذكرة التفاهم. وبالتالي هو يمارس بوصفه شابا في الأربعينات، يمارس يعني جميع الردود أو يرد جميع الردود التي تتناسب مع موقفه السياسي، نعم، والموقف الدبلوماسي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا التعليق على خصومه بشكل مباشر أو غير مباشر.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إسرائيل وحكومات أجنبية بالتأثير على الولايات المتحدة لإفشال الاتفاق مع إيران.
2: في الواقع لا أمانع أن تنتقد بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية الاتفاق أو أن تكون لديها خلافات بشأنه، بل لا أمانع حتى محاولة التأثير، فالحكومات الأجنبية تحاول التأثير في الولايات المتحدة طوال الوقت. إسرائيل تفعل ذلك ودول أخرى تفعل ذلك أيضا، هذه طبيعة الأمور ببساطة. ما يزعجني فعليا هو عندما يسمح الأمريكيون أي القيادة الأمريكية لهذا التأثير بأن يؤثر في حكمهم وفي ما يدافعون عنه، هذا ما يزعجني حقا. الناس سيحاولون دائما التأثير في الولايات المتحدة سواء كانوا حلفاء لنا أو أعداء لنا، لكن عندما أفتح صفحات مجلة تايم وأرى أن هناك حملة تأثير أجنبية حقيقية تمول لإفشال الاتفاق نفسه الذي كنت أسعى إليه. وبالمناسبة كثير من الأشخاص الذين كانوا يتلقون تلك الأموال كانوا يهاجمونني بطرق غير نزيهة على الإطلاق من شخص سابق.
1: نقل مراسل التلفزيون العربي عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله إن 6 مسيرات استهدفت أربيل هذه الليلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 مسيرات على الأقل في سماء المدينة، وسمعت أصوات انفجارات في جميع أرجائها. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أنه بالتزامن مع ذلك تعرض موقع للمعارضة الإيرانية الموجودة في السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن طواقم الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات من حي الزيتون بمدينة غزة إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية إثر استهداف إسرائيلي تعرضوا له في المنطقة. كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد أن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في مخيم المغازي قبل استهداف المكان. كما شنت قوات الاحتلال غارة عنيفة على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أظهرت صور لحظة القصف الذي استهدف المنزل بعد تهديده بالإخلاء. في غضون ذلك أعلن مجمع العودة الطبي عن استقبال 4 إصابات إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الحسائنة غربية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة عاصم النبيه في مداخلة سابقة عن تأزم وضع النازحين في غزة جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة في عدة مناطق.
3: عشرات العائلات التي الآن تتواجد في الشوارع في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار تتواجد عمليا دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عمليا معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عمليا نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلانا لإخلاء منطقة في المغازي، أيضا هناك أخبار يتم تداولها حاليا عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح، أيضا في المناطق الوسطى. أيضا بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماما. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المستمر، هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر. في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو 2 مليون إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية، للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضاً حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضاً لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضاً ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلاً أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جدا، لكنها تمنع دخول أيضا حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع. وبالتالي عمليا هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
1: وتتواصل الاستهدافات الميدانية في غزة، فيما تؤكد حركة حماس التزامها باتفاق مستدام وفق ضمانات حقيقية. ودعا عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم مجلس السلام إلى عدم الانحياز لطرف واحد.
4: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تمحى أسرة بأكملها من السجل المدني ولا ينجو منها إلا طفل واحد، في سياق تصاعد الاستهدافات اليومية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع بذريعة تصفية العناصر المسلحة لتعيش غزة واحدة من أدمى لياليها منذ وقف إطلاق النار، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1100 شهيد. مشهد دفع حركة حماس إلى دعوة الممثل الأعلى لمجلس السلام إلى مغادرة موقع الانحياز لطرف واحد، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره لإسرائيل يسهم في مواصلة خرقها لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق، فلا دخول للمساعدات ولا خروج للمرضى من أجل العلاج، فضلا عن تفاقم معاناة الحياة اليومية في القطاع المدمر. انتقادات رافقها تأكيد من الحركة على تطلعها في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ملزم وفق ضمانات حقيقية هذه المرة. يأتي ذلك في أعقاب انعقاد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل الذي انتهى بإطلاق مبادرة جديدة باسم فريق غزة، تمحورت حول حشد تعهدات مالية تقارب المليار دولار لدعم تأهيل البنية التحتية الأساسية، في حين تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار. في السياق تستمر وساطات إقليمية ودولية دون أن تحدث اختراقا حاسما فيما تبقى من ملفات جوهرية عالقة، على رأسها بند نزع السلاح وربطه بإدخال المساعدات وإجراءات التعافي للقطاعات الحيوية. وترى حماس في ذلك مخالفة فجة لاتفاق أرساه الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي، وفي المقابل يواصل جيش الاحتلال سياسة المنع والقصف والتوغل في أرض غزة.
1: يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفا قاسية داخل خيام مهترئة مع افتقار عام لمعظم أساسيات الحياة، في ظل التخوف من تحول المأساة النزوح إلى وضع دائم. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر شارك عائلة في أحد مخيمات وسط القطاع يوما كاملا ورصد ملامح معاناتها.
5: البحث عن الماء، المهمة الصباحية المعتادة للنازحين في غزة، كما لو أن الحياة عادت سنوات إلى الوراء.
6: طبعا زي ما انت شايف احتياج المي كبير، ان خصوصا فصل الصيف، واحنا ما بنقدرش مثلا انه نخزن مياه يعني تكفينا يوم او يومين، فطبعا احنا التعب بشكل يومي. الان في معاناه كبيره في قصه المي، فالمي طبعا بتيجي عن طريق السيارات المساعدات، احيانا ما بتجيش، احيانا بضطر انا انزل على طرف المخيم عشان اعبي قرب المي، لانه في احتياجات لي وللاطفال بلزمنا مي بشكل يومي.
5: رمزي أب لطفلين يعيش في خيمة بعد أن ابتلع الخط الأصفر منزله المهدم شمالي القطاع. يعيش هنا مع أكثر من 20 فردا من العائلة، يدركون أن الخيمة ليست بيتا، وهم يستذكرون منزلهم الذي هدمه الاحتلال. المكوث هنا دقائق كاف للتصبب عرقا، فكيف بمن يعيش الصيف بطوله؟
6: على عمر الخيمة بتكون بيت. احنا مضطرين اضطرار بسبب النزوح وبسبب انه مناطقنا اصلا صارت صفرة. طبعا الخيمة يعني ايش ما بدك تعمل فيها، ايش ما بدك تحط وسائل، يعني تحاول تحط شادر تزيح الخيمة توديها نهان، الخيمة عمرها ما بتصير بيت. معاناة كبيرة كبيرة، حشرات قوارض، جردان.
5: رغم كل شيء يحاولون صناعة حياة شبه طبيعية لأطفالهم.
6: السلام عليكم. هاك حسن، ايش الاخبار؟ كيف الاسعار اليوم؟
7: الحمد لله.
6: ليش البيض اليوم كرتونه؟
5: يعود لخيمته يحمل كيسا خفيفا في يده، ثمنه ثقيل على جيبه. بالكاد يمكن توفير الاحتياجات الاساسيه مع انعدام فرص العمل والاعتماد على المساعدات.
6: نام يا حبيبي نام.
5: ياتي الليل بهمومه هو الاخر، فلا راحه في الخيمه.
6: الحياه لا تطاق والله، إن إحنا مضطرين يعني، اللهم إنا مغلوب فانتصر يعني، إحنا مغلوب على أمرنا يعني، هذا الإشي انفرض علينا فرض، أما هذه مش حياة، هذه حياة أشبه بالمستحيل يعني، صعب جدا إنه حدا طبيعي يتحمل هيك ظروف، هيك حياة، لا يعني كل إشي معاناة، كل إشي معاناة يعني، الإشي فاق همم الجبال يعني، والله صعب جدا.
5: حياة بائسة هي حياة الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: إلى الضفة الغربية، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ووثقت مشاهد مصورة إضرام مستوطنين إسرائيليين النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرقية طول كرم. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل ويتم العمل على تعزيزه، واعتبر أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في مجال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
8: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
1: من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي بسائيس موتريتش أنه يقود في الحكومة الحالية ما سماها ثورة تاريخية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل على حد وصفه. وأضاف عبر منصة إكس أن تصديق الحكومة على 104 مستوطنات جديدة وأكثر من 160 بؤرة استيطانية يهدف إلى تشكيل جدار دفاعي عن إسرائيل. صادقت الحكومة الإسرائيلية على إشراك جهاز الأمن العام الشباك في العمل داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بدعوى مكافحة عصابات الجريمة المنظمة. كما أقرت الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من الميزانيات المخصصة لتطوير البلدات العربية وتحويلها لتمويل أنشطة الشرطة وجهاز الشباك. في المقابل قوبل القرار برفض من القوى والفعاليات الوطنية والسياسية داخل الخط الأخضر التي تعارض توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في البلدات العربية وتنتقد تحويل مخصصات التنمية إلى تمويل أمني. وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية، مضيفة بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وفي السياق أفادت صحيفة معاريف نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء المنطقتين التجريبيتين اللتين ستكونان بمنزلة اختبار لقدرات الجيش اللبناني على التعامل مع ملف نزع سلاح حزب الله.
9: في روما جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
1: وفي وقت سابق قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية توغلت داخل مناطق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة توغل القوة باتجاه أطراف بلدة حدافة من جهة بلدة حريصة الواقعة في قضاء بنت جبيل. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية في اللاذقية، وقالت الوزارة إن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن علي هو أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين استخدمت في هجمات على مدنيين خلال عامي 2013 و2017. يتواصل في دمشق الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السوري اللبناني في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد وزير الاقتصاد السوري أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال مذكرات التفاهم بين غرف التجارة والصناعة بما يسهم في توسيع فرص الاستثمار. من جانبه أكد وزير الاقتصاد اللبناني للتلفزيون العربي أن مجلس الأعمال سيكون منصة للحوار وزيادة التبادل التجاري.
7: أول شيء نبني إطار مؤسسات للعلاقة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات، وبدأنا بإمضاءهم اليوم. اثنين، نتجمع القطاع الخاص بين بعضه، نجيب لأن ما حدا بيزدهر إلا من خلال القطاع الخاص، ونحن اليوم عملنا مجلس الأعمال يلي بلش اليوم أول اجتماع له. نمرة ثلاثة، هناك استثمارات حقيقية فينا نشتغل عليها، خاصة بموضوع الطاقة، بموضوع أنابيب الغاز، الشغل بالمرافق والمعابر.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن الدفاعات الجوية للجيش السوداني نجحت في إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية. وأوضحت مصادر للتلفزيون العربي أن المسيرة أسقطت في أثناء تحليقها فوق طريق الصادرات الرابط بين غربي أم درمان وولاية شمال كردفان دون تحديد الجهة التي أطلقت المسيرة أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. أفادت مصادر رسمية أوكرانية بأن صواريخ روسية استهدفت منطقتين على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى اندلاع حرائق قبل إعلان انتهاء حالة الطوارئ. وقال رئيس بلدية كييف إن صواريخ استهدفت مخزنا في ضاحية بغرب المدينة، كما أضاف أن حرائق اندلعت في المنطقتين في الوقت الذي اعترضت فيه القوات الأوكرانية للصواريخ في سماء كييف. وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف محطة لتوليد الكهرباء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وتمثل المحطة نحو 50% من قدرة توليد الكهرباء في المدينة.
8: نيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوما بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين، وألحق أضرارا بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة، وألحقت أضرارا واسعة بمنازل ومبان سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقية أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود، كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.
1: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل مرحلة التنفيذ الكامل، وسيتم استثمار أكثر من ثلثه في المنتجات الدفاعية. من جهة أخرى قالت موسكو إنها ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
10: من العاصمة الأوكرانية كييف أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فوندرلاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثمارا في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
11: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
10: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري. إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً، وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
12: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنويا، وسنصل إلى 20 مليونا، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجددا نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
10: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولا. لكن موسكو رفضت هذا الطرح، إذ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر أي قوات تابعة لحلفاء كييف داخل أوكرانيا، معتبرة أن وجودها سيشكل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لروسيا. وفي الجانب السياسي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة بحسب تقديره للتوصل تقريبا إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم ليواجه منتخب إسبانيا الأحد المقبل، وفاز رفاق ليونيل ميسي على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباراة نصف النهائي، وتسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها الذي توجت به في قطر 2022.

0: مشاهدينا تتابعون الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة يلتقيكم الزميل محمد غملوش. إلى اللقاء.
1: في صحيفة وول ستريت جورنال يرى ديفيد كلاود وشيلبي هوليدي أن المواجهة عادت إلى مرحلة جديدة من الاستنزاف، حيث يحاول الطرفان الحفاظ على ضغطهما المتبادل مع تضاؤل الخيارات المتاحة للتوصل إلى نهاية الصراع، وأن كلا الطرفين بات يراهن على قدرة التحمل. فترامب يريد إنهاء المواجهة قبل انتخابات التجديد النصفي وقبل عودة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تؤثر على الناخبين الأمريكيين، بينما تراهن طهران على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي رغم الأضرار الاقتصادية المتزايدة. وقال إن استمرار الحرب لفترة أطول يضع قيودا سياسية على ترامب، إذ إن تصعيدا عسكريا كبيرا قد يحمل مخاطر داخلية وخارجية، بينما تحتاج طهران أيضا إلى تجنب مواجهة واسعة قد تؤدي إلى ضربات أمريكية وإسرائيلية أكبر تهدد بقاء النظام. وختم الكاتبان بأن الصراع الحالي أصبح اختبارا للإرادة والقدرة على التحمل، لكن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتوسيع دائرة المخاطر الإقليمية. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يرى بيتر بيكر أن الحرب مع إيران كشفت حدود النهج القائم على الضغط والتهديد، إذ يواجه خصما لم يستجب لمحاولاته فرض الشروط، بينما تبدو الإدارة الأمريكية بلا استراتيجية واضحة. ولفت إلى أن تراجع ترامب عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بعد اعتراضات حلفائه الخليجيين يعكس حالة من الإرباك في إدارة الحرب، في حين أظهر فشل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت صعوبة الانتقال إلى تسوية دائمة، وأن الرئيس الأمريكي لم يقدم تصورا واضحا لكيفية إنهاء الصراع، إذ يتأرجح بين الدعوة إلى التفاوض والتهديد بمزيد من الضربات العسكرية. في المقابل فإن إيران تراهن على قدرة اقتصادها ونظامها السياسي على الصمود أكثر من قدرة الولايات المتحدة على تحمل تبعات الحرب، مشيرا إلى أن مواجهة إيران قد تتحول إلى اختبار سياسي كبير لترامب بعدما وجد نفسه أمام خصم معقد لا يمكن التعامل معه بالأساليب التي نجحت في ملفات دولية أخرى. ونقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا لروب جايست ودانيا ثافر عن تطوير إيران أسلوبها في مواجهة الخليج، فبدلاً من استهداف المراكز الكبرى بهدف إحداث فوضى اقتصادية واسعة، أصبحت تختار دولاً أصغر مثل البحرين والكويت لتنفيذ سياسة الضغط والردع المحدود، لأنها ترى أن ضربهما يوجه رسالة قوية لواشنطن من دون أن يؤدي بالضرورة إلى رد عسكري أمريكي واسع. ولفت إلى أن اختلاف سياسات البحرين والكويت تجاه إيران لم يمنحهما حماية، فالمنامة اتخذت موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران وانضمت إلى اتفاقيات أبراهام، بينما اتبعت الكويت نهجاً أكثر براغماتية قائماً على التواصل السياسي والاقتصادي مع إيران، ومع ذلك استهدفتهما طهران. ويرى الكاتبان أن إيران لا تهدف بالضرورة إلى إشعال حرب شاملة مع دول الخليج، بل تستخدم الضربات المحدودة كأداة ضغط ورسالة سياسية، مثل إظهار قدرتها على إرباك المنطقة وتعزيز موقفها التفاوضي وإجبار واشنطن على حساب تكلفة استمرار المواجهة. غير أن ضعف التنسيق الخليجي والغموض في الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الحلفاء خلق بيئة سمحت لطهران بممارسة ما وصفه بالإكراه الانتقائي. ختاماً في مجلة فورين أفيرز الأمريكية يرى ريتشارد وايك أن تراجع صورة الولايات المتحدة عالمياً لم يعد مجرد موجة رفض لسياسات محددة، بل تحول إلى أزمة أعمق تهدد مكانة واشنطن كقائد للنظام الدولي، ويشير إلى أن أمريكا كانت في أزمة سابقة قادرة على استعادة شعبيتها بفضل رصيدها من القوة الناعمة والاعتقاد العالمي بالتزامها بالديمقراطية والحريات، غير أن المرحلة الحالية مختلفة، إذ لم يعد الانتقاد الدولي يقتصر على قرارات مثل الحروب أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح يشمل الشكوك حول احترام الولايات المتحدة للقيم التي لطالما قدمت نفسها مدافعة عنها. ويرى الكاتب أن استخدام القوة العسكرية بشكل أكبر خصوصا في الحرب على إيران عزز صورة واشنطن كقوة تعتمد على الردع أكثر من التعاون، لذا فإن الخطر الأكبر على أمريكا ليس فقدان الشعبية المؤقتة، بل تآكل الثقة التاريخية بها، ما قد يضعف قدرتها على قيادة العالم والحفاظ على نفوذها لعقود قادمة.
2: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة. الجيش الأمريكي يؤكد إتمام موجة من الضربات على إيران. طهران تقول إنها تخوض حربا وجودية وتتمسك بالحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ودير البلح ومبنيين في مخيمي المغازي والنصيرات. واشنطن تقول أن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، أنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختبارا للجيش اللبناني. هجمات روسية تستهدف مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف. الخارجية الروسية تعتبر القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديدا مباشرا وهدفا مشروعا لها. المفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

نبدأ من التطورات في إيران. أفاد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عدة مواقع أمريكية في الكويت في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق السواحل الإيرانية والمدن الجنوبية في البلاد. قال الحرس الثوري أنه استهدف رادار الإنذار المبكر لنظام سيرام في قاعدة على السلم في الكويت، إضافة إلى موقع لتجمع الجنود الأمريكيين بهجمات مركبة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

0: وأفاد الجيش الإيراني باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الأردن، ذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت عدة مناطق إيرانية بينها قاعدة إيران شهر، ما أدى إلى استشهاد 7 ضباط من الضباط وأفراد الجيش. قال الجيش الإيراني أنه استهدف موقعا راداريا ثابتا ونظام اتصالات ومخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أنهت موجة من الضربات الجوية ضد إيران في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. شنت القوات الأمريكية غارات على مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد البحار الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. أضاف أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة من بينها بندر عباس. وفي وقت سابق أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت ناقلة النفط بالما التي ترفع علم كوراساو وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج. وأضافت القيادة أن طائرة أمريكية قامت بتعطيل مسار السفينة وإيقاف حركتها مستعملة صاروخا موجها نحوها، ذلك في أعقاب تجاهل السفينة لتحذيرات القيادة بمنع مرور السفن. هذا واستهدفت غارات جوية أمريكية مدينة تشابهار الساحلية جنوب شرقي إيران مساء أمس ما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة واندلاع حرائق في موقع الاستهداف. أفادت مصادر محلية باستهداف نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة الإيرانية جراء استهدافها بشكل مباشر في القصف، تزامن مع توثيق مقاطع مصورة متداولة لاندلاع حريق ضخم وتصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار. وأظهرت مشاهد تصاعدا للدخان واشتعالا للنيران جراء استهداف الطائرات الأمريكية لمواقع قريبة من منازل المدنيين في منطقة سكنية في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران. وأدت الغارة الأمريكية على مدينة الأهواز إلى إخلاء مستشفى الشهيد بقائي لسرطان الأطفال عقب هجوم أمريكي بحسب ما أفاد به شهود عيان. نظرة أو أفادت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات في الهجمات الأمريكية على البلاد خلال الشهر الجاري قد تجاوز 300 إصابة. أفادت الوزارة باستشهاد 35 مواطنا بينهم امرأتان وشاب دون سن 18. أضافت الوزارة أن ولايات هرمزغان وسيستان وبلوشستان وخوزستان هي الأكثر تضررا جراء تجدد العدوان على البلاد. في المقابل قال متحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني. وأضاف المتحدث باسم الجيش أنه طالما واشنطن لا تقبل بذلك ولا بالآلية الإيرانية على مضيق هرمز فأن هذا المضيق سيظل مغلقا. وقال المتحدث أن شروط فتح مضيق هرمز تتمثل بالتزام الولايات المتحدة بمواد الاتفاق اتفاق التفاهم والتوقف عن الأعمال المعادية والقبول بسيطرة القوانين الإيرانية. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن بلاده لن تستخدم قوتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة.
1: رغم الموجات المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة، فالأداة العسكرية لا تعد كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد وتلك وجهة نظيره رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قالباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قالباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. لذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حالياً على الدفاع، وليس لطهران أي مخطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
2: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
1: هذه المواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعا شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية، نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق. تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعلياً منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. يخلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا.

0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. تقول وسائل إعلام إيرانية هجمات على مطار سمنان شرقي العاصمة طهران. إذن وسائل إعلام إيرانية تقول هجمات على مطار سمنان شرقي العاصمة طهران. من اللافت جدا الحديث عن هجوم في شرق العاصمة طهران، لأن طوال هذه الفترة من التصعيد كان التركيز الأمريكي على مناطق تتركز في الساحل الإيراني المحاذي لمضيق هرمز، هناك في خوزستان وبلوشستان وغيرها من الأقاليم في الجنوب الشرقي الإيراني، وكذلك عند ضفاف الخليج بالقرب من المضيق، يضاف إلى سلسلة الضربات التي طاولت جزرا إيرانية في المضيق. الآن حديث إيراني عن هجمات على مطار سمنان في شرق العاصمة طهران. بطبيعة الحال سنتابع هذه التطورات لمعرفة مزيد من تفاصيلها عندما نتحدث مع مراسلنا في الساعات المقبلة في طهران، ولكن سنذهب لاستطلاع الموقف الأمريكي مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن. عبد الرحمن، ترامب يقول إن إيران تريد الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكنه أيضا يستهدف مناطق الآن تصل قرب العاصمة الإيرانية على ما يبدو. ما الذي يرشح أمريكيا بخصوص ما يمكن تسميته التوجه نحو تصعيد أكبر؟
1: في حقيقة الأمر محمد، لا يوجد حتى الآن إعلان من الجانب الأمريكي على هذا الاستهداف. بالعكس، القيادة الوسطى كانت قد أعلنت قبل نحو ساعة أنه في التاسعة، أي قبل نحو ساعتين، الإعلان قبل نحو ساعة، لكن قالت أنه منذ نحو ساعتين أي في التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، الرابعة فجرا بتوقيت الدوحة وتركيا ومصر، أو الخميسة فجرا بتوقيت إيران، أنهت أو أكملت الموجة الثانية اليوم في الهجمات على إيران. كانت هناك موجة قصيرة صباح اليوم أو ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، استمرت إلى نحو 90 دقيقة فقط، وهي من المرات الحديثة أو الجديدة بعد وقف إطلاق النار أن يكون هناك ضربات صباحية. جميع الضربات كانت دائما في توقيت مسائي ما بين 11 مساء إلى 5 فجرا بتوقيت إيران، وتقف عند هذا الحد. لكن الجانب الأمريكي في تصعيداته الجديدة نفذ هذه الموجة الصباحية. الموجة الثانية بدأت 3 عصر بتوقيت واشنطن، أي 10 مساء بتوقيت الشرق الأوسط، 11 ببعض توقيتات إيران، وانتهت 6 التاسعة، بمعنى أنها استمرت 6 ساعات. والقيادة الوسطى منذ بداية الحرب، أو تحديدا أيضا يعني حتى نكون أكثر قربا، منذ بدء هذه الضربات ليس فقط الجمعة الماضية، ضربتين قبل الجمعة الماضية، دائما ما تعلن البدء وتعلن الانتهاء، لم تضرب حتى في المرة التي قيل أن هناك ضربة ونفت القيادة الوسطى أنها قامت بها، توقع البعض إسرائيل وتوقع البعض بعض الدول الخليجية كالبحرين أو الكويت. وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون هذه الضربة أمريكية، لأنه حتى الآن لا يرشح، حتى على الرغم من أنك كما تقول محمد الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع مجلس الأمن القومي في السيتويشن روم أمس الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الضربات وقبل لقائه مع فوكس نيوز، وقالت أكسس وبعض الصحف الأمريكية أنه كان اجتماع لبحث توجيه ضربات استراتيجية وتوسيع مدى الضربات الأمريكية، وهو ما رأيناه صباحا حينما يكون هناك موجة لمدة 90 دقيقة فقط وتستهدف أمور عسكرية وتستهدف صواريخ كروز إيرانية وما إلى ذلك. وبالتالي الفكرة الأمريكية في أن يكون هناك ضربة موسعة وضربات استراتيجية وصلت قبل ذلك إلى محطات سكك حديدية أو جسر يمر منه خط سكة حديدي، وكما نقلت رويترز عن الجانب الإيراني بعض صوامع القمح وما إلى ذلك، فالتوسع يحدث الآن تدريجيا من حيث العدد ومن حيث المدة ومن حيث عدد المدن أيضا، كما ذكر الجانب الإيراني وذكرت وسائل إعلام دولية تراقب المشهد عن كثب وتستخدم صور أقمار صناعية. وبالتالي هذا التوسع حاصل، لكن هذه الضربة التي أعلن عنها الآن من الجانب الإيراني خاصة أنها تصل إلى العاصمة طهران. الجانب الأمريكي بالمناسبة في أيام سابقة حلقت طائرته بالقرب من العاصمة طهران، لكنها لم تستهدف شيئا في داخلها بحسب البيانات الإيرانية. لكن هذه المرة هذا الاستهداف في الداخل لا يوجد أي إعلان عنه منذ ساعتين. طيب. أعلن الإكمال عن الموجة الثانية اليوم. جيدي فانس تفضل.
0: أنا بما أنك أتيت على ذكر جيدي فانس وكأننا يعني نتخاطر في الأفكار هنا عبد الرحمن، جيدي فانس تحدث بلغة حقيقة وكأنه يغرد خارج سرب اليمين، إذا ما صح التعبير الترامبي، خارج سرب ماركو روبيو، بيت هيكسيث، يعني عندما يقول من يرفضون التفاوض مع إيران لا يملكون حلولا واقعية ومقترحهم الوحيد القصف اللانهائي وغير المجدي. أيضا يقول لا يمكن تأمين الملاحة بوسائل عسكرية فقط، صعب للغاية. هذه التصاريح عبد الرحمن أصداؤها هل هي حقيقة سياسة ترامب الحقيقية التي يقولها جيدي فانس على لسانه، أم أنها غطاء لأن فانس يريد الترشح للانتخابات المقبلة؟
1: جيدي فانس هو يمثل اليمين القومي المسيحي الأمريكي، هو في صراع على عقل دونالد ترامب مع بيت هيكسيث. دونالد ترامب قال في كلمته في كلية الحرب اليوم في مؤتمر الدفاع والإبداع أو الإبداع الدفاعي، قال أن بيت هيكسيث، وأشار إلى كنيسة جانبه، قال أن بيت هيكسيث يحب الحرب، يرغب في الدخول إلى حرب. وهذا يؤكد ما نشر قبل ذلك من خلافات علنية بين بيت هيكسيث وبين جيدي فانس أمام الرئيس دونالد

0: المتحدة الأمريكية ومؤثر جدا، واحد أسباب وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة على المستوى الإعلامي، وبالتالي هو كان يخاطب جمهور ماجا الأصلي الرئيسي، لا سيما فئة الشباب والجيل الوسط منه، وبالتالي هو كان يريد أن يؤكد على الأفكار التي جاء أصلا بها دونالد ترامب، وهي عدم وجود حروب وعدم الخروج إلى حروب خارجية. هذه كانت أفكار يرددها دونالد ترامب لماجا، هو حينما اختار جي دي فانس اختاره بناء على ترشيح تاكر كارلسون، بمعنى أنه كان لديه خطاب حقيقي يوجه إلى اليمين المسيحي القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي الآن في الانتخابات الرئاسية القادمة سيترأسه جي دي فانس، في حين أن التيار الكلاسيكي سيترأسه ماركو روبيو. وبالتالي الرؤية الأمريكية تتنازع ما بين المفاوضات والدبلوماسية، ولذلك خطاب دونالد ترامب على الرغم ما فيه تصعيد إلا أنه دائما فاتحا لباب الدبلوماسية، حتى ولو عن طريق الإكراه أو عن طريق الإجبار على الرؤية الأمريكية، لكنه يتحدث عن عودتهم إلى طاولة المفاوضات أو انتهاكهم للمذكرة أو أنهم يحدثون لنصل إلى اتفاق. وبالتالي هذه جزء من رؤية الإدارة الأمريكية، وإن كانت بطبيعة الحال ليست رؤية مسيطرة بسبب سيطرة اليمين كستيفن ميلر، اليمين المتطرف كستيفن ميلر أو بيت هيكسيس أو مارك روبيو على عقل دونالد ترامب، خاصة أنهم قريبين جدا من إسرائيل بعكسه، وهو الذي هاجم إسرائيل أيضا في هذا البودكاست، فهو يمثل صوتا لكنه من حيث العدد لا يمثل الأغلبية في تلك الإدارة، وإن كان لديه صوت عالا بحكم منصبه وبحكم قربه الحقيقي من تيار ماجا الأصلي.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. ينضم إلينا محمد الصوحي الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، أهلا بك معنا من نيويورك. سيد الصوحي، بعض التسريبات التي ظهرت في وول ستريت جورنال وحتى على لسان ترامب بخصوص عمل بري في إيران، يتبعها تصريح لجي دي فانس يقول أن الجنود الأمريكيين لن يغيروا الأنظمة، بمعنى أنه شجب حرب العراق وما حصل في العراق. أيهما نصدق؟ هل التسريبات هي بغرض الضغط على إيران، بغرض التسويق الإعلامي، أم أنها فعلا واقع؟
2: أنا لم أجد خبيرا عسكريا أمريكيا واحدا من الذين من الممكن أن نستمع لهم حقيقة، لأنهم غير مؤدلجين وغير منتمين إلى تيارات سياسية تريد الذهاب إلى اتجاه ما. لم أرى خبيرا واحدا من هؤلاء يقول بأن الولايات المتحدة ترسل جنودها من أجل شن حرب برية. حتى مسألة احتلال الجزر المطلة على مضيق هورمز أو جزيرة خرج التي تعتمد عليها إيران في تصدير النفط، أو السواحل المطلة على منطقة المضيق، هذا كله يمثل إشكالية عملياتية بالنسبة لأي خبير عسكري أو أي قائد يفكر في هذا الأمر. لأنه نعم، الولايات المتحدة قادرة على إرسال قوتها والسيطرة على هذه المناطق، ولكن السؤال ماذا بعد؟ أولاً هذا معناه وجود السفن الأمريكية قريبة من منطقة السواحل الإيرانية، وهذا معناه تعرضها لمخاطر كبيرة، خصوصاً المسيرات والصواريخ. أيضاً الجنود الأمريكيون عندما يكونون في هذه المواقع بشكل ثابت، هذا يجعلهم هدفاً أسهل لأي ضربات إيرانية. فمن هذه الناحية القدرة على السيطرة على هذه المناطق برياً موجودة، ولكن القدرة على الحفاظ عليها دون خسائر كبيرة، هذا هو الإشكال، وهذا ما يجعل الرئيس الأمريكي يتردد في كل مرة يفكر في هذا الأمر. وبالتالي أنا لا أخذ التسريبات على أنها تمثل فعلا توجها أمريكيا بقدر أنها أداة للضغط والتصعيد تجاه الإيرانيين.
1: طيب، عندما نستمع إلى جي دي فانس يتحدث عن صعوبة عودة المسار الملاحي في مضيق هرمز بالعمل العسكري حصرا، يقول بسبب مسيرات رخيصة تستخدم، هذا اعتراف رسمي أمريكي بأن العمل العسكري فشل في فتح مضيق هرمز، أليس كذلك؟
2: هو أساساً المضيق كان مفتوحاً وأغلق بسبب الحرب، ولم تستطع الولايات المتحدة أن تعيد فتحه مرة أخرى باستخدام القوة العسكرية. ما يقوله جي دي فانس هو ما يعرفه الجميع، وإن كانت الإدارة الأمريكية لا تريد الإقرار به بشكل علني، لكن في النهاية إيران الجغرافيا تلعب لصالحها بأي أدوات بسيطة.

0: الخطة سواء صواريخ قصيرة المدى أو مسيرات، هي يمكنها أن تتحكم في المضيق وتهدد أي ملاحة بصرف النظر عن الحماية الأمريكية، لأنه السفن شركات مالكة للسفن أو شركات التأمين سوف تعتبر أنه هذا تهديد كبير لا يجعلها تغامر بحياة العاملين أو ممكن إغراق هذه السفن. فمن هنا الولايات المتحدة لا يمكن أبدا أن تعتمد على القوة العسكرية، لابد من الوصول في النهاية إلى تفاهم بشأن فتح هذا المضيق، والكل يدرك ذلك. لكن عندما نستمع إلى الرئيس ترامب أو بعض كبار المسؤولين هم لا يعبرون عن ذلك بشكل صريح، ولكن الواقع في النهاية هو الذي يفرض نفسه. أي الجانب الإيراني يعتبر أن مضيق هرمز هو المكسب الاستراتيجي الهام وربما الوحيد الذي خرجوا به من هذه الحرب، فبالتالي التنازل عنه الآن يمثل هزيمة استراتيجية سوف تعرضهم لمشاكل كبيرة في المستقبل، سواء بالنسبة للعقوبات الاقتصادية، سواء بالنسبة للبرنامج النووي، العلاقات الإقليمية. هذه كلها أمور تجعل إيران تتمسك بالمضيق كمسألة وجودية تجعلهم يتحملون أي أضرار قد تحدث بسبب الهجمات الأمريكية الأخيرة، لكنها في النهاية لن تغير الموقف الإيراني.
1: طيب، أيضا سأبقى مع ما صرح به فانس تواليا، قال لجو روغن، وأنت تعلم سيد صوحي جو روغن وتأثير جو روغن في الإعلام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، حلقته مع ترامب على يوتيوب حازت ما يزيد عن 100 مليون مشاهدة، بالنسبة لمسألة إسرائيل وأيضا الوضع في المفاوضات، كان واضحا جيلي فانس يقول متهما إسرائيل بأنها هي وحكومات أجنبية يعني تؤثر على مسار المفاوضات وتسعى إلى إفشالها مع إيران. هكذا تصريحات أيضا ليست نتاج الواقع الميداني وما آلت إليه الأمور.
0: جيلي فانس من البداية كان معارضا لهذه الحرب، وموقفه داخل الإدارة كان يؤكد على أنه هناك وسائل أخرى لتسوية الأمر بعيدا عن الحرب والعمليات العسكرية، وبالتالي صدره الرئيس الأمريكي للمفاوضات مع إيران. ما جعل جي دي فانس يتحدث بهذه اللغة العنيفة ضد إسرائيل هو أنه هناك حملة تحدث عنها فانس في المقابلة بالمناسبة، رغم أنه لم يسأل عنها، لكن هو نفسه من تطوع بالحديث عن هذه الحملة التي تقوم بها شركة يتم تمويلها من جانب الحكومة الإسرائيلية من أجل إفشال المفاوضات والدفع تجاه الاستمرار في الحرب أو العودة إليها. جيلي فانس يتحدث بهذه اللغة بشكل صريح لأنه هذه الحملة التي تحدث عنها تهاجمه هو بشكل شخصي، باعتبار أنه هو من يدفع تجاه وقف الحرب وتجاه استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق مع إيران، فبالتالي تعرض لهجمات عنيفة جدا، وكان واضح تماما مدى إحساسه بالغضب تجاه هذه الهجمات والتي تتهمه بأنه يمول من الخارج وأنه لا يهتم بالمصالح العليا للولايات المتحدة وغيره. هذه كلها أمور تمثل نقلة جديدة، أنه نائب رئيس وهو في منصبه يتحدث بهذه اللغة عما تقوم به حكومة أجنبية وهي في هذه الحالة إسرائيل تحديدا، والتي يقول بشكل صريح أنها تريد استمرار الحرب بدون أن يكون هناك هدف لهذه الحرب. طبعا ربما أنا أختلف مع هذا التعبير بعض الشيء، لأنه إسرائيل لديها هدف من الاستمرار في الحرب، هي ليست فقط الحرب للحرب، هي تريد إسقاط النظام ومعه تفكيك الدولة الإيرانية بحيث أنه ينتهي تماما أي تهديد مستقبلي من الممكن أن تتسبب فيه إيران لإسرائيل. لكن في النهاية جي دي فانس يريد أن يقول للرأي العام الأمريكي أنهم يريدون الحرب للحرب وأنهم يدفعون في اتجاه الاستمرار فيها، وبالتالي ينفقون الأموال والملايين على التأثير على القرار الأمريكي، ويقول أنه وهذه مسألة مهمة أنه لن نتصرف إلا بما تمليه المصالح الأمريكية. هو يريد أن يقول أنه إسرائيل تريد أن تخدم مصالحها على حساب المصالح الأمريكية. هذه لغة عنيفة جدا غير مسبوقة لأي مسؤول أمريكي أن يتحدث بها نحو إسرائيل.
1: سأختم معك سيد صوحي في تعليقك على عنوان لفتني في نيويورك تايمز لبيتر بيكر، يقول لقد وجد ترامب في إيران خصما لا يستطيع السيطرة عليه بسهولة. يتعمق في المقال يتحدث أن إيران لم تتبع مع ترامب سياسة يألفها، وهي أن تقبل بما يريد، سماها كيسترينج، تقبل خاتمه. هذا المعركة مع إيران والمشهد الحالي، هذا جديد بالنسبة لترامب؟
0: ليس جديدا، لأنه حاول ذلك مع بعض الدول مثل الصين عندما جاء وفرض عليها جمارك هائلة أكثر من 150%. فماذا فعلت الصين؟ ردت بالمثل وقامت بمنع تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وفوجئ ترامب بأن الشركات الأمريكية من الممكن أن تتوقف عن العمل إذا استمر في حربه التجارية مع الصين، فتراجع فورا لأنه وجد أنه هناك قوة منوئة له تجعله يضطر لأن يغير سياساته. الأمر نفسه تكرر مع الجانب الإيراني، وإن كان بطريقة عنيفة من خلال الحرب التي شنها، وكان يعتقد أنه إيران سوف يسقط النظام خلال أيام كما وعده نتنياهو والموساد الإسرائيلي، فاكتشف أن الأمر غير ذلك، وأن النظام قوي وأنه مستمر، فبالتالي كان عليه أن يفكر بطريقة مختلفة. لكن في النهاية هو وجد أيضا أنه حتى العمل الدبلوماسي لا يحقق له الأهداف التي كان يريدها، خصوصا أنه يفتح المضيق دون أي سيطرة إيرانية. هناك تمسك إيراني بأنه السيطرة على المضيق أهم لها من الناحية الاستراتيجية من أن تخاطر بالعودة إلى الحرب، وبالتالي أصبح عليها أن يقرر ماذا يفعل. ربما يفكر الآن بمنطق وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، أنه إذا فشلت في حل مشكلة كبرها أو اجعلها ضخمة بحيث أنه يصبح حلها ممكناً. هو ربما يحاول الآن ذلك مع إيران بالتصعيد العسكري، لكن في النهاية ربما عليها أن يعود في النهاية إلى منطق المفاوضات، ولا أعتقد أن العمليات العسكرية من الممكن أن تمثل حلا لهذه المشكلة.
1: شكرا جزيلا لك محمد سطوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية في نيويورك. نظرة على الخريطة التفاعلية عن آخر التطورات الميدانية بين الولايات المتحدة وإيران مع براء المحمد.
2: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعا تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر وفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز، نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام وطنب الكبرى وكيش.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار تتواجد عمليا دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عمليا معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عمليا نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلانا لإخلاء منطقة في المغازي، أيضا هناك أخبار يتم تداولها حاليا عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح، أيضا في المناطق الوسطى. أيضا بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماما. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والخصف الإسرائيلي المستمر، هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر. في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو مليوني إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضا حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضا لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضا ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلا أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جدا، لكنها تمنع دخول أيضا حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع. وبالتالي عمليا هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
4: وثقت مشاهد إضرام مستوطنين إسرائيليين النار في مركبة وجرار زراعية خلال هجومهم على قرية رامين شرقية طول كرم في الضفة الغربية. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل يتم العمل على تعزيزه، اعتبر أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في مجال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
5: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب، وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
4: من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أنه يقود في الحكومة الحالية ما سماها ثورة تاريخية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل على حد وصفه، وأضاف عبر منصة إكس أن تصديق الحكومة على 104 مستوطنات جديدة وأكثر من 160 بؤرة استيطانية يهدف إلى تشكيل جدار دفاعي عن إسرائيل. صدقت الحكومة الإسرائيلية على إشراك جهاز الأمن العام الشباك في العمل داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بدعوى مكافحة عصابات الجريمة المنظمة. أقرت الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من الميزانيات المخصصة لتطوير البلدات العربية وتحويلها لتمويل أنشطة الشرطة وجهاز الشباك. في المقابل قبل القرار برفض ما يقوى والفعاليات الوطنية والسياسية داخل الخط الأخضر التي تعارض توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في البلدات العربية وتنتقد تحويل مخصصات التنمية إلى تمويل أمني. وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية، مضيفة بأنه سينتقل إلى محادثات فنية موسعة ترتكز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. في السياق أفادت
1: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تلفزيون عربية المسيرة أسقطت في أثناء تحليقها فوق طريق الصادرات الرابط بين غربي أم درمان وولاية شمال كردفان دون تحديد الجهة التي أطلقت المسيرة أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. حث وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الوقف الفوري لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفظائع أو يعرض المدنيين في مدينة الأبيض السودانية للخطر. أدعوا في بيانهم الدعم السريع والجيش السوداني الجماعات المسلحة إلى الالتزام بتعهداتها ووقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات بحسن نية. طلب الوزراء مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروضة على دارفور يشمل السودان بأكمله. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، تقول القوات المسلحة الأردنية أسقطنا 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات. إذن تقول القوات المسلحة الأردنية إنها أسقطت 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات. نذهب إلى ملف أوكرانيا، أفادت مصادر رسمية أوكرانية بأن صواريخ روسية استهدفت منطقتين على الأقل في العاصمة كييف ما أدى إلى اندلاع حرائق قبل إعلان انتهاء حالة الطوارئ. قال رئيس بلدية كييف أن الصواريخ استهدفت مخزنا في ضاحية بغرب المدينة، وأضاف أن حرائق اندلعت في المنطقتين في الوقت الذي اعترضت فيه القوات الأوكرانية الصواريخ في سماء كييف. قال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت إن قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل مرحلة التنفيذ الكامل، سيستثمر أكثر من ثلثه في المنتجات الدفاعية. من جهة أخرى قالت موسكو أنها ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
4: من العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فوندرلاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثماراً في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
5: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
4: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
6: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنويا وسنصل إلى 20 مليونا، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجددا نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
4: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم هذا الصباح أجمل ترحيب على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العابلة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا في ظل هذه الأجواء المتوترة العالمية، الحرب الإيرانية الأمريكية ما تزال مستمرة، قصف متبادل وكذلك عمليات إطلاق متبادل للصواريخ وإغلاق لمضيق هرمز، الكثير من الموضوعات منها المحلية، الاقتحامات التي ما تزال مستمرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأيضا الشهداء الذين لا تتوقف أعدادهم في قطاع غزة، بالإضافة إلى القصف والتهديدات المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي. ملفات إخبارية كثيرة حاضرة معنا هذا الصباح ضمن تغطيتنا الثانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. اليوم هو الخميس 16 من الشهر السابع، شهر يوليو أو يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم الثاني من الشهر الثاني شهر الصفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لشركة الجنيدي راعي البرنامج، وصباح الخير لكل المتابعين بهذا الصباح. والبداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطوى إذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من تقرير يطا ومنطقة الشرق، زيف لبويبي من الشقحان خلت المي العمور البادية كرمة جميعهم سالكين، مسلخ بصل سالك مع ضرورة توخي الحذر، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 والبلوطة سالكين، الفحص وادي السمن وقلقس مغلق هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة الرئيسية مغلق، دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة سالك مع ضرورة توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان غير آمن، الاقتراب يعرض المركبة للاحتجاز، شويكة الترابية هذا الصباح سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول حسكة الزعتري جسر بيت كاحل جميعهم سالكين، النبي يونس مغلق، إشارات النبي يونس سالك سعير بيت أمر الكلية العروب جسر بيت أمر العروب العجوري والعروب أبو شمعة مغلقة جميعهم، إذن مغلق ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم مراح رباح المنشية دوار قوع مسلمونة جورت الشمعة بيت البركة عصيون دوار فرات النشاش عقبة حسنة بيت جالة دي سي او عش غراب وبيت سحور جميعهم سالكين، الكونتينر العزرية معالي ودوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة اليوم الخميس، تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس اليوم حار جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، مائلا للدفء مساء وليلا خاصة في المناطق المنخفضة. يوم الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس حارا إلى حار جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، مائلا للدفء مساء وليلا خاصة في المناطق المنخفضة. بعد غد السبت تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس حارا جدا في مختلف المناطق خلال ساعات النهار دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل، أما الأحد فترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها بثلاث درجات. رح يكون الطقس حار جدا في الجبال، شديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 30 درجة مئوية انخفض ل 19، بكرة 30-20، يوم السبت 30-21، ويوم الأحد 32 العظمى تنخفض ل 21 درجة مئوية أو 21 درجة مئوية الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة مع بداية نهار جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. دعونا نبدأ اليوم من الساعات الأخيرة من هذا الصباح أو بداية صباح هذا اليوم تحديدا والساعات الأخيرة من الليلة الماضية. فمنذ أكثر من ثلاث ساعات قوة الاحتلال ما تزال تداهم منازل عدة في بلدة بني نعيم، تقوم بحملة تفتيش ومداهمات واعتقالات بالإضافة إلى تحقيقات ميدانية، وتم اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. خلال حملة الاعتقال بعرف من بين المعتقلين عبد عيد سليمان أبو جارور، اعتقال الشيخ ماجد طرايرة، اعتقال عون الخضور، سعيد عايش، علي غالب حمدات. خلال حملة المداهمات التي طالت عدد من المواطنين الفلسطينيين، أيضا هناك حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر بالخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بعمليات تفتيش لعدد من المنازل الفلسطينية هناك، وقام أيضا باعتقال ومداهمة منازل لمواطنين فلسطينيين، تم احتجاز عدد منهم والتحقيق معهم أيضا في مناطق مختلفة من بيت أمر، تم احتجاز عدد من المواطنين الفلسطينيين. عودة إلى بني نعيم، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت الرصاصة بشكل مباشر على مواطن من هناك، وصفت الإصابة بالمستقرة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. قوة كبيرة أيضا إسرائيلية كانت قد اقتحمت المدينة الليلة الماضية، تحديدا منطقة جبل أبو رمان في الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجد في المنطقة في منازل مختلفة، من بينها منزل لعائلة القرم في الخليل وأبو سعد الرجبي، واعتقلت ابن سفيان الرجبي أبو سيف حسب يعني المتابعة الميدانية من محافظة أو من مدينة الخليل. كمان هذا الصباح في المحافظة كان في هناك اعتداءات مختلفة، قطعان المستوطنين اعتدوا مساء يوم أمس على قرية السوسية وتم مهاجمتها وحرق أراضي زراعية في تلك القرية. هجوم كان واسع على بيوت المواطنين في منطقة أيضا الصموع من قبل أو في منطقة وادي جحيش من قبل المستوطنين، وكان الحديث هنا أيضا عن عمليات حرق تعود لعدد من المواطنين الفلسطينيين. هذا طبعا ملخص لآخر التطورات الميدانية في محافظة الخليل صباح هذا اليوم مع بداية يوم جديد ونهار جديد. مع بداية هذا النهار كان هناك تواجد في بني نعيم، وما زال حتى هذه اللحظة حسب يعني ما نتابع من آخر التطورات الميدانية والإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

لجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم مرة ثانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع في آخر التطورات الميدانية إلى قطاع غزة، حيث قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق خارج سيطرته في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وكان فلسطينيان بينهما سيدة أصيبا مساء الأربعاء إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق القصف أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف

كمية المغازي والانصراط وسط القطاع ما تسبب في حالة من الهلع في صفوف السكان والنازحين الذين هرعوا إلى إخلاء المناطق. وأضاف الشهود أن 3 غارات عنيفة استهدفت المنازل المذكورة وأن 3 غارات عنيفة استهدفت المنازل المذكورة ما أدى إلى تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت المحيطة بها. هذا وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت أمس الأربعاء استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 18 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقالت وزارة الداخلية بقطاع غزة في بيان لها إن الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزا للشرطة في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص من بينهم مدير المركز العقيد محمد مروان سالم وعدد من الضباط والأفراد. هذا واعتبرت حماس أن استهداف مراكز الشرطة هو إمعان وحشي في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة. طبعا وفقا لبيانات مختلفة من وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أسفرت الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى مساء الأربعاء عن استشهاد 1123 فلسطينيا وإصابة 3000 آخرين و616. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر تشرين أول 2023 قتلت إسرائيل أكثر من 73,000 فلسطيني وأصابت ما يزيد عن 173,000 إضافة إلى دمار واسع شمل 90% من البنية التحتية المدنية.

أطلقت إسرائيل ما يصفه محللون بالرصاصة الأخيرة على ما تبقى من اتفاق أوسلو بمصادقتها على بؤرة استيطانية جديدة بشمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو منذ أواخر عام 2022 إلى 104 مستوطنات. يأتي هذا التصعيد المتسارع ليكشف عن تحول استراتيجي تقوده حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لضم الضفة بالكامل وإنهاء خيار حل الدولتين، وسط تساؤلات ملحة حول الخيارات أو خيارات المواجهة الفلسطينية ومآلات المشهد في ظل العجز الدولي والتقصير العربي. في هذا السياق يرى الخبراء طبعا أن ما تشهده الضفة ليس تصعيدا مؤقتا، بل هو تنسيق أو نسق ثابت يستبيح به اليمين المتطرف وتستبيح به الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية. وتوضح تلك المصادر أن الإعلان عن المستوطنة الجديدة بشمال الضفة الغربية يهدف أساسا لنسف خطة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون لفك الارتباط عام 2005 وإعادة بناء طبعا المستوطنات المفككة هناك. ويؤكد أن اليمين الحاكم يسعى لقضاء كليا على تقسيمات أوسلو الإدارية وقوننة نظام الفصل العنصري الأبارتايد لضم الضفة دون منح الفلسطينيين أي حق في العيش أو تقرير المصير. هذه أخبار دولية أيضا سنتابعها معكم هذا الصباح. إسرائيل تعلن مقتل 3 من حزب الله والجيش اللبناني يكثف تحركاته جنوبا. بين تصعيد ترامب ومفاوضات فانس، أمريكا تهاجم إيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين. انفجارات وحرائق في كييف بعد سقوط صواريخ باليستية روسية. وانتهاكات وتعذيب مستمر، لماذا يواصل الاحتلال اعتقال أطباء غزة بلا تهم؟ بنغلاديش تقرر إطلاق اسم الأمير الوالد حمد بن خليفة على شارع في داكا. وصفعة لنتنياهو تجميد قانون يحظر اعتقال الحرديم المتهربين من التجنيد. العراق يدين هجوما بالطائرات المسيرة فوق مدينة أربيل. وفي الأردن إسقاط 8 صواريخ إيرانية الليلة. واشنطن تصاعد ضد إيران وتبحث مستقبل جنوب لبنان. ضربات أمريكية جديدة وطهران تعلن استهداف الكويت والبحرين والأردن. القناة 13 الإسرائيلية الشباك يوافق على حماية سارة نتنياهو مدى الحياة. وهنا في الأخبار

0: أخبار ترامب يرفض تحديد مهلة، وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. هذه أبرز الأخبار الدولية أيضا التي نتابعها معكم على الهواء مباشرة، وتابعناها معكم على الهواء مباشرة صباح هذا اليوم. مصدر في مستشفى الشفاء: شهيدان في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح بمدينة غزة. هذا في الأخبار المحلية الدولية: القوات المسلحة الأردنية أسقطن 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تابعناها معكم خلال الجزء الأول من هذه الجولة الصباحية الإخبارية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله سأعود إليكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 16/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: شارع دويربان، وادي الزرزير، محيط صالة ريماس، مصنع الزير، محيط مفرق عين شمس، محيط مسجد العباس، ووادي الشقاق. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: من جديد أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام بالجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الإخبارية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبنحييكم مرة ثانية بهذا الصباح إلى آخر فقرات هذا البرنامج، قراءة في أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير.
1: تحياتي، صباح الخير، أهلين أخي راضي، يسعد صباحك، أهلا بيه.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز وأهم الأخبار العبرية مع بداية صباح هذا اليوم.
1: نعم، لا شك بأننا دائما نسمع مصطلحات الصراديم والأشكنازيم، يعني اليهودي الشرقي واليهودي الغربي.
0: نعم.
1: والكثير من الأمور التي يعني تطفو دائما على السطح فيما يتعلق بالمقارنات، لكن سيكون آخر خبر هذا اليوم أخراضي ما هي الإحصائية التي كشفت الفجوة فيما يتعلق بالشرقيين والغربيين، وما هو التحول غير الطبيعي في هذا الموضوع. خلينا هذا آخر خبر نحكيه، لكن دعني أبدأ بشيء مهم جدا في المجتمع الإسرائيلي وسيرسخ الانقسام أكثر فأكثر في المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وهو قوانين جدلية يقوم بها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ما قبيل الانتخابات.
0: نعم.
1: في إشارة إلى تحويل الفشل أو فشل الحكومة الإسرائيلية في الفوز في الحروب وفي التعامل مع كل المعطيات التي حصلت بعد 7 أكتوبر، وتحويله إلى محاولة انتصار مؤسساتي من خلال بعض القوانين التي تطرحها الكنيسة الإسرائيلية. يعني في عدة قوانين، منها قانون اللي هو يعني عدم اعتقال المستنكفين أما الحريم عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي. يعني هذا قانون وتر، يعني عمل توتر كبير في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة ما بين أهالي الجنود الاحتياط والمجتمع العلماني غير المتدين، يعني خلينا نقوله. وكان هناك حالة إحباط، وكان هناك تحذير من قبل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بأنه هذا الشيء سيؤثر على الروح الانتمائية للجيش الإسرائيلي والتجند من قبل الاحتياط. وكان هناك تقرير واضح من قبل أور هيلر مراسل عسكري عندما كان في زيارة إلى جنوب لبنان للوحدات العسكرية هناك، ف عبر عن إحباط أو يعني نقل إحباط الجنود الاحتياط الذين تركوا عائلاتهم منذ فترة طويلة، وهناك من تطلق من زوجته.
0: نعم.
1: وهناك من ترك عمله، وهناك من أقيل من عمله، وهناك من أعلن إفلاسه، وفي النهاية يقوم الحريديين بمكافأتهم من خلال هذا القانون. طبعا هذا القانون تم يعني الاعتراض عليه من قبل المحكمة العليا، وسيتم النظر فيه مجددا، وحتى بأن هناك قانون جديد فرض في من القوانين الجدلية هو قانون تقييد صلاحية المحكمة العليا حتى كمان، مش بس كمان يعني تجفيف. لاحظ كمان في قانون هو قانون اللي هو تعلم التوراة، يعني أنه في إلزامية تعلم التوراة، وبالتالي هذا ما بنحكاش معه، يعني معناها كلها تصب في مصلحة الحريديين حركة شاس وغيره. زائد في قوانين اللي هو الفصل الجندري، اللي هو يعني الفصل ما بين الذكور والنساء في المؤسسات الأكاديمية التابعة للمعاهد الدينية. وهذا كمان قانون اعتبروه مجحف نوعا ما. زائد في قوانين اللي هو تقييد صلاحية المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية. يعني كل هذه القوانين هي قوانين جدلية تختم البقاء السياسي لنتنياهو والحزب الحاكم. ويبدو حسب يعني معطيات جاءت من محللين إسرائيليين بأنه نتنياهو يذهب إلى المجهول، يعني معنى الكلام هو حوصل نفسه ضمن هذا الإطار ويمضي إلى في النهاية إلى المجهول، يعني في النهاية يا إما بتجي على زي بقولها بتجي على رأسه يا إما بنجح فيها، لكن دون خطة معينة. طبعا هذا يعكس حالة التخبط الموجود. بالأمس كان في تقرير في صحيفة معاريف بأنه نتنياهو أصبح لا يسيطر على الأمور ويأخذ إسرائيل إلى الهاوية. كمان في حزب الليكود في اعتراضات على هذه القوانين، وحتى في أعضاء من حزب الليكود استقالوا، في إشي بده يستقيل، في إشي بده ينسحب. والاستطلاع اللي حصل بالأمس، استطلاع بالأمس اعتبروه استطلاع دراماتيكي، في تحول خطير في أمور كثيرة. أولا أنه ما زال حزب الليكود يتفوق نعم بمقعد واحد، عن حزب يشار اللي هو حزب آيزنكوت، ولكن آيزنكوت هو المفضل بفارق كبير لأن يكون رئيس الوزراء، زائد بأنه هناك أحزاب جديدة أو حزب جديد دخل وأصبح سيكون لديه قوة في الكنيسة الإسرائيلية، مما يعزز فكرة أن يكون هناك تشكيل حكومة إسرائيلية 61 عضو كنيسة من قبل المعارضة حاليا وبرئاسة آيزنكوت، لكي يكون هناك تشكيل حكومة، وبأنه في إضعاف لبعض الأحزاب الأخرى، وبأنه المعسكر المؤيد لنتنياهو أصبح لا يحصل على إلا على 50 مقعد.
0: نعم.
1: في مراهنة طبعا على بيض القبان اللي هو الأحزاب العربية. هذا الشيء يعطي نوعا ما حالة إرباك أكثر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وبالتالي سيكون هناك يعني تشديدا من قبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن يسن قوانين ربما تصب في مصلحة البقاء السياسية فيما يتعلق لو جرت الانتخابات. كان آخرها مثلا قانون أقر بالأمس بإدخال جهاز الشباك الإسرائيلي بشكل رسمي في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وبميزانية حوالي 500 مليون شيكل، مش والله من الحكومة، لا تقتطع من الحطة الخمسية التي كانت مقررة للوسط العربي، يعني من دهنه قليله. وزائد بأنه ينقل عن نتنياهو قال احنا ما بنقبل الجريمة انها تتفشى في المجتمع العربي. طب ما انت كنت شايفها لك 4 سنين شو سويت؟ معنى آخر أنه كلها قوانين جدلية تختم البقاء السياسي للإئتلاف الحكومي للانتخابات القادمة. ولافت في الموضوع بالأمس، هذا كتير مهم أخ راضي، كان دائما حزب سموتريتش أنه يعني معظم الاستطلاعات ما بتعطيهوش نسبة الحسم، الآن في استطلاعين له بياخد 4 مقاعد أو 5 مقاعد، امبارح الاستطلاع أعطاه 6 مقاعد.
0: نعم
1: أعطاه 6 مقاعد في إشارة إلى تعزيز موضوع فيما يتعلق بالاستيطان وما إلى ذلك، إضافة إلى التناغم ما بينه وما بين وزير الحرب لأنه هو أساسا وزير في وزارة الحرب كمان مش بس وزير مالي. وبالتالي صراحة هذا الاستطلاع يعكس حالة يعني ربما يكون هناك دور مستقبلي أكثر لليمين الإسرائيلي فيما يتعلق لو كان هناك انقلاب في الانتخابات. وبتعرف هاي الاستطلاعات يعني في النهاية استطلاعات، ما حدا بيعرف ايش بده يصير، لكن في المحصلة يعني نتنياهو شخصيا يعيش حالة ارباك فيما يتعلق بهذا الشيء، ربما يريد ان يجني مكاسب سياسية من خلال زيارته للولايات المتحدة. لانه اساسا كان مقرر انه يكون يسافر في الولايات المتحدة يوم السبت القادم من اجل حضور جنازة العضو الكونغرس اللي مات هذا المؤيد لاسرائيل، و يعني اضطر البيت الابيض ان يعلن انه يوم الاثنين في لقاء ما بين ترامب وما بين نتنياهو، وربما نتنياهو يوظف هذا اللقاء لمصلحته، ولكن حتى اللحظه يوجد خلاف وخلافات كثيره مع الاداره الامريكيه. بالامس كان هناك تصريح لجيدي فانس نائب الرئيس الامريكي يعني شن هجوم غير مسبوق على اسرائيل، حتى قال ان يعني فليذهبوا الى الجحيم. ليش؟ لانه هم بيعارضوا بعض الخطط اللي بدها تسويها أو تقوم بها الولايات المتحدة مع إيران. وبالمناسبة موضوع إيران موضوع يعني صراحة بدأ يأخذ منحى خطير، يبدو بأنه الليلة التي عاشتها الجبهة هناك هذه الليلة فيما يتعلق بالقصف كانت مؤشر على أنه اقترب نهاية المونديال وبالتالي الحرب قادمة. وبالتالي العسكرة ستكون هي سيدة الموقف، وزادت تهديدات ترامب بهذا الخصوص. بالمناسبة من خلال المقابلة كان امبارح يتحدث فيها وكان خطاب كان يتحدث فيه جيدي فانس، اعترف ضمنيا بأنه إبستين هو عميل الموساد. يعني صارت واضحة الصورة أكثر من طبعا الكل عارف، ولكن بشكل رسمي تم الإيحاء عنها من خلال خطاب جديد.
0: نعم. طيب نروح لدقات الساعة، بعد ذلك نكمل وياك إن شاء الله بنفس الموضوع.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب، رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث هنا عن آخر التطورات الإخبارية في الشأن الإسرائيلي.
1: نعم، فيما يتعلق بال يعني أخبار غريبة شوي نوعا ما. أولا، في عندك حسب القانون في إسرائيل أخ راضي، أي رئيس وزراء يتم طبعا بعد أن تنتهي ولايته حكومته يكون هناك يعني حماية له لمدة 20 عام من قبل جهاز الشباك.
0: نعم.
1: وزوجة رئيس الوزراء تكون لمدة 3 سنوات تقريبا، ولكن يعني كان هناك ضغط كبير من قبل سارة نتنياهو. شوف قديش تأثيرها. طلبت من رئيس المخابرات الإسرائيلية دافيد زيني اللي هو عين بأمر من نتنياهو بأن يكون لديه حماية لمدى الحياة هي وأولاده.
0: نعم.
1: وهو طبعا وافق.
0: نعم نعم.
1: وهو طبعا وافق، وهذه ميزانية بتكلف حوالي 12 مليون شيكل تقريبا، في إشارة إلى قضوة زيني إلى
0: تعليمات سارة.
1: سارة نتنياهو طبعا كان هناك اعتراضات كثيرة وانتقادات كثيرة لهذا الشيء، إلا أنه يعني صدر الأمر من قبل رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي. فيما يتعلق بأمور نوعا غريبة في مدينة بني براك، هناك يعني عايش المتدينين اللي هم حاربين لو حركة شاس والدجل هتورا والناس دول. الآن كان في قرار من المجلس البلدي لمدينة بني براك اللي هو أساسا يعني شواز الأعظم هو من الحريرين، بأن يتم تخصيص شوارع للنساء وشوارع للرجال. شوف لحد وين بدهم يكملوا يفرقوا، هذا الشارع مخصص للنساء وهذا الشارع مخصص.
0: إيش إيش الهدف، ديني ولا يعني العنصرية بدمهم؟
1: ده شيء ديني، عدم الاختلاط.
0: نعم
1: نعم الاختلاط.
0: نعم.
1: شايف كيف؟ وطبعا هذا الحكي أحدث يعني حالة انتقادات واسعة، لكن بدي أقول لك إنه الحريديين لهم هيمنة وسيطرة في المجتمع الإسرائيلي بشكل مش طبيعي. يعني حتى القوانين اللي حكينا عنها تم تمريرها في الكنيسة تخدمهم. يعني لما شوف الـ يعني جرم الإسرائيلي الداخلي في بأنه بيخدمش في الجيش. إذا ما خدمش في الجيش بيصدر أوامر اعتقال ضده. راحوا شرعنوا ومأسسوا عدم يعني عدم خدمته واستنكافه بعدم اعتقاله.
0: نعم نعم.
1: يعني شوف قديش الشغل. بتعرف حتى كمان بارح جابوا في كان في شاب في خلال المظاهرات جابوا كيف كان يعني يحكي لأحد الجنود أو رجال الشرطة، قال له سوف تحرق في غزة وستحرق في دبابة وستحرق في خيمة. بمعنى آخر كأنه بيتمنى أنه يروح على أنه يروح هذا الجندي اللي بيخدم
0: وينقتل
1: على غزة وينحرق.
0: نعم.
1: يعني شوف قديش تحت عنوان طبعا نموت ولا نتجند. يعني معنى الكلام أنه الحريديين لهم هيمنتهم وسيطرتهم بشكل غريب، وزي ما قلت لك انه تم مأسسة وشرعنة هذا الهيمنة نوعا ما من خلال الاستنكار.
0: نعم.
1: وحتى بدي اقول لك يعني هناك تخوف لدى القيادات الجيش الاسرائيلي بان يكون هناك استنكار في عدم الخدمة من قبل العلمانيين كمان. ليش؟ لانه بقول لك انه ليش احنا نتحمل العبء هذا كله وهم غيرنا ما بتحملش. هذا اللي أزعجهم نوعا ما.
0: نعم نعم نعم.
1: فيما يتعلق بال اللي هو موضوع الجندي العريس، هذا بتحكي لك عنه. في هذا جندي عريس كمان بيخدم في جنوب لبنان، كان له 4 أيام متجوز بس. 4 أيام تجوز وراح على الحرب في لبنان ولليوم ما رجعش. طبعا موجود، ومش إنه قتل، لا هو موجود. وهذا طبعا بيحكي قصته على احد المنصات كيف انه يعني هذا ترك بيته وترك زوجته ومشان يخدم، وانه رئيس الوزراء اللي هو خاص في حكومته عم بي يعني بي يعني بي بي كمان بيبعد الحاربين عن الخدمة بمعنى آخر، بأنه أنا طب ليش أنا شو جاريه بهالمعنى، يعني أنه شو أنا تركت بيتي وتركت زوجتي بهالموضوع. طبعا القضية يعني انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: آخر خبر نحكي سيد،
0: تفضل.
1: لطالما هناك فارق في الكثير من الحقوق والتعاملات والترقيات والمناصب فيما يتعلق باليهود من أصول غربية اللي هو أشكنازيم، واليهود من أصول شرقية اللي هم السفارديم. ولكن بالأمس تناولوا شغلتين. الشغلة الأولى فيما يتعلق بالرواتب الخاصة بالرجال وشرقيين وغربيين والنساء شرقيات وغربيات، وكمان يعني الفارق في الرواتب.
0: نعم.
1: يعني بقول لك إنه لحد تقريبا قبل حوالي 5 سنوات كان دائما معدل الموظف الحكومي من أصل، معدل راتب الموظف الحكومي من أصل غربي كان يصل إلى 22,000 شيكل بينما 18,000 شيكل الشرقي. بينما حاليا بقول لك انقلبت الآية وصار الشرقي القاضي من 23,000 شيكل صار يأخذ، مقابل الأشكنازي صار 18,000 شيكل. شو السبب؟ بأنه صار الغربي صار عنده عزوف عن العمل، مش حابب يشتغل، ويعني صار يأخذ الوظيفة عنده كأنه نوع من الإشي اللي يعني إشي هيك عشان يعبي فراغ عن المعامل، وبالتالي مش
0: كثير
1: جهد، وبالتالي يأخذ راتب عالي.
0: نعم نعم.
1: يعني صار أكثر. لكن اللافت في الموضوع بأنه إسرائيل اللي تعتمد نفسها من دول OECD اللي لازم يكون رواتب للرجال والنساء نفس الشيء.
0: نعم.
1: يعني في أوروبا، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، في وين مكان الوظيفة هي وظيفة.
0: نعم صحيح.
1: نفس الراتب سواء كانت امرأة ولا رجل. ولكن تبين من خلال هذا الاستطلاع أو من خلال هذه الإحصائية أو الدراسة بأنه الفجوة إنه اللي الرجل الأشكنازي اللي هو بياخد 18,000 المرأة بتاخد 12,000 واللي بياخد 22,000 المرأة بتاخد 10,000.
0: يعني هناك أيضا تفرقة.
1: بمعنى آخر كمان أنه حتى في يعني الرواتب نفسهم كمان مش كثير يعني بياخدوا راتب، وهذا ما يعزز فكرة أنه الكثير من الموظفين في الشركات هم من النساء.
0: نعم نعم.
1: إنه يعني براتب أقل وأقل تكاليف.
0: نعم نعم.
1: هاي الأخبار سيد.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ربيع، تسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. طيب هيك بنكون وصلنا وياكم متابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم عبر أثير إذاعة من برا الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. شكرا لربح برموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج. ألتقي بكم السبت القادم بحول الله تعالى. هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 16/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: شارع دويربان، وادي الزرزير، محيط صالة ريماس، مصنع الزير، محيط مفرق عين شمس، محيط مسجد العباس، ووادي الشقاق. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: حركة محدودة في مضيق هرمز بعد إعادة فرض الحصار الأمريكي وإعلان الإغلاق الإيراني. شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة السينافور وحي الزيتون في مدينة غزة. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، والطرفان اتفقا على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية. في خطوة أثارت استياء البرازيل، الولايات المتحدة تفرض رسوما بنسبة 25% على معظم الصادرات البرازيلية.

0: نبدأ بالتطورات في المنطقة، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران. وشنت القوات الأمريكية غارات على مراكز قيادة إيرانية ومواقع للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ ومسيرات ومنشآت للمراقبة الساحلية. وأضاف أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة من بينها بندر عباس. كما أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت ناقلة نفط وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج وجرى تعطيل مسارها بصاروخ موجه. وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان واشتعال النيران جراء استهداف الطائرات الأمريكية مواقع قريبة من منازل المدنيين في منطقة سكنية في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران. وأدت الغارات الأمريكية على المدينة إلى إخلاء مستشفى شهيد بقائي لسرطان الأطفال عقب هجوم أمريكي بحسب ما أفاد شهود عيان. بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية. وأضافت الصحيفة أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. بالمقابل أفاد الجيش الإيراني استهدافه مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن ردا على ضربات أمريكية. وقال الجيش الإيراني أنه استهدف موقع رادار ونظام اتصالات ومخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. كما أفاد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف رادارا للإنذار المبكر في قاعدة علي السالم بالكويت وتجمعا للجنود الأمريكيين بصواريخ ومسيرات. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري استهدافه بمسيرات أنظمة الاتصالات والرادار التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى. وأعلنت كل من الأردن والكويت صدهما لهجمات إيرانية. وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة من دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية. أما الداخلية البحرينية فأعلنت إطلاق صفارات الإنذار نتيجة هجمات تستهدف البلاد. وقال متحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني. وأضاف المتحدث أنه طالما أن واشنطن لا تقبل الآلية الإيرانية على مضيق هرمز فإن المضيق سيظل مغلقا. وقال المتحدث أن شروط فتح المضيق تتمثل بالتزام الولايات المتحدة باتفاق التفاهم والتوقف عن الأعمال المعادية. وتراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في أول يوم بعد إعالة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على المواني الإيرانية بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. أظهرت بيانات أن 7 سفن فقط عبرت المضيق مقارنة ب13 سفينة. وبحسب البيانات لم تعبر المضيق أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال، بينما رصدت ناقلة نفط سعودية تغادر المضيق بعد إيقاف جهاز التتبع الخاص بها. وقال نائب رئيس الأمريكي جادي فانس إن بلاده لن تستخدم قوتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة.
1: المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة، فالأداة العسكرية لا تعدو كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جاي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي. لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد. وتلك وجهة نظيره رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قالباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قالباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. لذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حالياً على الدفاع، وليس لطهران أي مخطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
2: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجدداً على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
1: هذه المواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعاً شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية، نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق. تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعلياً منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. يخلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي، يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. وكالة فارس الإيرانية تفيد بهجمات تستهدف مواقع عدة في كابو دراهنج بمحافظة همدان دون وقوع إصابات. وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن هجمات استهدفت مواقع عدة في محافظة همدان دون وقوع إصابات. عن هذه الأخبار العاجلة وما استجد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر، ما المعلومات بشأن ما استهدف إيران من ضربات وما أعلنته أيضا من هجمات قامت بها؟
3: ما يجري الحديث عنه الآن عبر وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية هو استهداف لهمدان، ونتحدث هنا عن غرب البلاد أحمد، بالإضافة إلى أنه كان هناك سماع لدوي انفجارات أيضا في سمنان وهي في شرق العاصمة الإيرانية طهران وفي شرق عموما الجغرافيا الإيرانية، وهذه المنطقة أيضا هناك من ذهب إلى أنها قد تكون في مساحة الرد الصاروخي الإيراني وبالتالي إطلاقات لصواريخ باليستية. ما سمع هو دوي انفجارات، ولم يجري الحديث حتى الآن عن انفجار أو عن استهدافات أمريكية لهذه المحافظة، ولكن بالعموم هذا يشير أحمد إلى أن تفعيل مضادات الدفاع الجوي وصلت أيضا إلى العاصمة طهران، وإن كانت في هذه المحافظات الغربية واستهدافات لهذه المحافظات أيضا في شرق البلاد، ونتحدث أيضا حتى في محافظة سيستان وبلوچستان ليس في جنوبها المطل على بحر عمان إنما هي تمتد إلى وسط البلاد، وبالتالي هذه الاستهدافات تشير إلى اتساع بنوك الأهداف الأمريكية في الجغرافيا الإيرانية. عندما نتحدث عن همدان وسمنان وهذه المحافظات وحتى في شرق العاصمة هناك وفقا للعديد حتى يعني هذا ما سمعناه في كانت في مساحة التحليلات أو المصادر أو التصريحات كانت تشير إلى أن هذه الجغرافيا الإيرانية إيرانية مهمة على صعيد منصات الصواريخ الإيرانية وإطلاقها من هذه المناطق، وبالتالي قد تكون كما يبدو هي استهدافات أمريكية لهذه النقاط التي تنطلق منها الصواريخ وهذه القواعد العسكرية المهمة الاستراتيجية في مساحة الحرس الثوري بشكل خاص كما يبدو. بالإضافة إلى ذلك أيضا كان هناك سمع عدوي انفجارين في خرم آباد في غرب البلاد مركز محافظة لورستان، وجرى الحديث عبر هذه وسائل الإعلام شبه الرسمية على أنه كان لإطلاق صواريخ أيضا باليستية نحو أهدافها إن كانت في الأردن أو في الكويت والبحرين كما جرى التأكيد بالطبع في بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني. وصولا إلى الجنوب أحمد، كانت من بين المحافظات الأكثر استهدافا هي محافظة هرمزجان وجزرها، وعندما نتحدث عن هرمزجان فكانت مدينة بندر عباس على عدة مرات استهدفت وسمع عدوي آخرها 4 انفجارات، بالإضافة إلى الجزر القريبة منها وسط مضيق هرمز وهي جزيرة قشم وكذلك هنجام وأيضا جزيرة خارك. هذه الجزر جرى أيضا استهدافها وهي تعتبر جزر مهمة لإيران على صعيد الاستراتيجية العسكرية. يضاف إلى ذلك في أقصى الجنوب الشرقي، والكلام هنا عن تشابهار، جرى أيضا سماع فيها دوي عدة انفجارات في ساعات فجر اليوم، وأيضا في مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان هذه المدينة، وكان هناك استهداف بالقرب من مشفى بقائي وهو يعود لعلاج مرضى سرطان الأطفال. هذه معظم النقاط التي جرى استهدافها بالطبع، بالإضافة إلى بعض النقاط التي سمع فيها أيضا دوي انفجارات من بينها خنداب في محافظة مركزي وسط البلاد، وأيضا على الجانب الآخر في محافظة كرمان. وهذه المحافظة كما أكدت وكالات الأنباء الإيرانية بأن الاستهدافات طاولت محيط هذه المحافظة، وسبقه خلال ليلة أمس كان هناك استهداف لمدينة رفسنجان بالدقة وراح ضحيتها 3 مدنيين كما ذكرت المصادر الإيرانية وكذلك حتى
4: راديو الحرية
5: من 97.10
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM
3: غاياتها. في ذات الوقت أيضا أكد بأن الرد سيتواصل على المصالح الأمريكية بشكل مماثلة. وكما يبدو أحمد معظم كما ذكرت معظم الاستهدافات يبدو التي سمعنا منها بالطبع والتي أعلن عنها أو ذكرته المصادر بأنها تطاول إما مقار عسكرية أو أبراج للاتصالات أو المراقبة، وبالتالي كما يبدو الرد أحمد يمكن القول ما جاء من قبل محمد باقر قاليباف هي كانت رسائل مزدوجة للداخل الإيراني وللخارج. للداخل أراد التأكيد فيها على أن هذه الحرب هي ضرورة للدفاع عن البلاد، وأن مضيق هرمز هو مصيري لإيران لحفظ أمنها ومصالحها. وهذه الرسالة للداخل هو يريد أن يؤكد للإيرانيين على اعتبار أن هناك كانت حالة ربما من الجدل في الداخل بأن الإصرار الإيراني في فرض سيادته على مضيق هرمز قد ستؤدي إلى استعادة الحرب مجددا إلى ذروتها واستهداف المناطق واستهداف المدن والمحافظات الوسط من بينها العاصمة وشمال البلاد واتساع الحرب وعودتها إلى ما كانت عليه في نطاق المواجهات 40 يوما. وبالتالي أراد تبرير هذه المواجهة بأنها فرضت أمريكيا وأن ملف مضيق هرمز يعتبر مصيري لإيران، وأراد التأكيد بأن المسار الدبلوماسي كما هو المسار الحرب كلاهما حاضران لدى الإيرانيين، ولكن في ظل مواصلة العدوان والاعتداءات الأمريكية فإن على إيران أن تسعى أن توازن المعادلة باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية بقواعدها ومصالحها في المنطقة. وجرى التأكيد بأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هي تسعى لإسقاط النظام ولا تسعى للتوصل إلى اتفاق وكذلك وصولا إلى تقسيم البلاد، وبالتالي رسم شاكلة خريطة الموقف الإيراني أمام الشارع، وأيضا هي تأتي في مساحة رسم شاكلة الموقف الإيراني للخارج بالطبع.
0: طهران، مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومة. وكانت مراسلة التلفزيون العربي في عمان أفادت في مداخلة سابقة بإعلان القوات المسلحة الأردنية اعتراض العدد الأكبر من الصواريخ الإيرانية منذ بدء جولة التصعيد الحالية.
7: 8 صواريخ أعلن الجيش الأردني عن إسقاطها فجر اليوم، وهو العدد الأكبر من الصواريخ التي يتم الإعلان عن تحييدها وإسقاطها لليوم الخامس على التوالي من هذا التصعيد والاختراقات الجوية للصواريخ الإيرانية التي تستهدف الأراضي الأردنية، كما تذكر القوات المسلحة التي قالت إن منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الملكي قامت بنجاح بإسقاط هذه الصواريخ والتعامل مع الشظايا من قبل الفرق الفنية وسلاح الهندسة الملكي دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية. نتحدث عن مجموع 26 صاروخا خلال 5 أيام.

0: المستمرة على الأردن ودول الخليج، وحث على العودة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في تأكيد على ضرورة وجود حل شامل يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.
1: قالت الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع محتمل لأسلحة حديثة أو قطع معدات ذات صلة باعتاد عسكري لكل منها السعودية والكويت. أضافت الخارجية أنها وافقت على بيع محتمل لأنظمة أسلحة دقيقة إلى السعودية بقيمة تناهز ملياري دولار. كما قالت الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع محتمل لخدمة دعم طائرات من تراس 17 إلى الكويت بتكلفة تتجاوز 480 مليون دولار. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، وذلك بعد رفض المجلس تعديلا أظهر وجود انقسامات بين الديمقراطيين بشأن تمويل إسرائيل. وصوت المجلس بأغلبية 217 صوتا مقابل 209 على مشروع مخصصات الأمن القومي ووزارة الخارجية البالغة قيمته قرابة 47 مليار دولار. وأعلنت كل من كاثرين كلارك صاحبة المنصب الثاني في قيادة الديمقراطيين بمجلس النواب ونانسي بيلوسي رئيسة المجلس سابقا أنهما صوتتا لصالح التعديل بقطع المساعدات المقدمة لإسرائيل. نقل مراسل التلفزيون العربي عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله إن 6 مسيرات استهدفت أربيل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 مسيرات على الأقل. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أنه بالتزامن مع ذلك تعرض موقع للمعارضة الإيرانية في السليمانية لهجوم بمسيرة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين وجرحى في قصف إسرائيلي على منطقة سينافور شرقية مدينة غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجرحى من حي الزيتون بمدينة غزة إثر استهداف إسرائيلي. ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا ومرحبا بك إسلام، ما تفاصيل ما جرى في حي الزيتون ومنطقة السينافور؟
2: أهلا أحمد، هذه المنطقة شهدت ليلة صاخبة وصعبة، واستمرت الصعوبة أيضا إلى ساعات الصباح. في المجمل لدينا 3 شهداء، أحدثهم شهيدان في منطقة السنافور قريبا من الخط الأصفر وقريبا أيضا من أماكن تواجد المواطنين الفلسطينيين. سمع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت شابين 2 كانا في تلك المنطقة، وهي منطقة سكنهما أصلا، وأدى ذلك إلى استشهادهما على الفور، نقلا إلى مستشفيات مدينة غزة. هذه المنطقة على طول شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة، من التفاح إلى الشجاعية وإلى الزيتون، أي الأحياء الشرقية الثلاثة لمدينة غزة، شهدت ليلة صعبة بفعل القصف الإسرائيلي وإطلاق النار والمدفعية أيضا، وذلك على أساس أن الجيش الإسرائيلي، طبعا هذا الأمر معتاد كل ليلة ولكن زاد زخمه الليلة الماضية بفعل تقديم جيش الاحتلال الإسرائيلي للمكعب الأصفر عند حي الزيتون الجنوب الشرقي لمدينة غزة. الذي يجري أحمد عندما يقدم الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر وهو سلوك متكرر، إلى جانب أنه يقضم أراضي وإلى جانب أنه يجبر سكانا وأهال على مغادرة أماكنهم، فإن الجيش الإسرائيلي عندما يفعل ذلك يفعله تحت غطاء كثيف من إطلاق النار والقذائف المدفعية، وغالبا يفعل ذلك عند منتصف الليل إلى الفجر، وبالتالي يعيش الأهالي ظروفا قاسية. الذي جرى الليلة الماضية أن خيمة من خيام النازحين قريبا من مفرق دولة أصابتها قذيفة مدفعية فاستشهد الرجل، وبالكاد تم إجلاء زوجته وأطفاله من منطقة القصف تحت النار، ولم تستطع الطواقم الطبية ولا الأهالي إجلاء الشهيد، وبالكاد تمكنوا من ذلك صباح هذا اليوم بعد تراجع الآليات الإسرائيلية من تلك المنطقة. إذا لدينا بالمجمل 3 شهداء، شهيدان في السنافور إلى الشمال الشرقي لمدينة غزة عند التفاح، وشهيد في حي الزيتون قريبا من دولة إلى الجنوب الشرقي من حي الزيتون أي في مدينة غزة، وبالتالي الشهداء الثلاثة سيشيعوا خلال

0: هذا التوقيت من مستشفى شفاء في مدينة غزة. هذا القضم الإضافي لمساحة قطاع غزة التي بالكاد طبعاً تتسع لمليونين وأربعمائة ألف فلسطيني وتضيق بهم وبركام منازلهم وبالبنى التحتية المدمرة وفي ظروف إنسانية قاهرة تزيد من الضغط على الأهالي الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً قاسية وقاهرة أكثرها شدة تلك القريبة من الخط الأصفر في جباليا، في تفاح الزيتون، شجاعية، وأيضاً في المحافظة الوسطى، شرق بريج والنصيرات والمغازي، وكذلك الحال في خان يونس جنوب قطاع غزة، إن كان من الناحية الجنوبية المواجهة لمواصي رفح، وأيضاً من الناحية الشرقية المواجهة للخط الأصفر في بني السيلة وغير ذلك عند شارع صلاح الدين. في خان يونس أيضاً عاش الأهالي ليلة صعبة في الشمال الشرقي تحديداً لخان يونس بفعل إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي المتواصل. عملياً لا توجد منطقة آمنة، مثلاً يوم أمس كانت هناك إصابة وحتى استشهاد لمواطن فلسطيني في القرارة. القرارة هي إلى الشمال من خان يونس، ما بين أي آخر منطقة من خان يونس عند الالتقاء بدير البلح وسط قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي الذي وبفضل الخط الأصفر أصبح عميقاً في حدود قطاع غزة يصل إلى وسطه، يؤدي ذلك إلى إطلاقات نار عشوائية، وطبعاً يمكن وصفها بالعشوائية لكن الأدق أنها إطلاقات نار من المواقع العسكرية الإسرائيلية وعددها يفوق 40 موقعاً في عمق قطاع غزة خلف الخط الأصفر، تطلق النار بوتيرة كثيفة للغاية ما يؤدي بطبيعة الحال إلى إصابة الكثيرين واستشهادهم. بالضبط المشهد في قطاع غزة هو كمن يلقي حجراً من السماء في مساحة ضيقة فيها كثير من الناس، وبالتالي إمكانية الإصابة بهذا الرصاص واردة وهي الأرجح بطبيعة الحال.
1: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المعلومات. في الضفة الغربية أظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوبية مدينة طوباس. وثقت مشاهد إضرام مستوطنين إسرائيليين النار في مركبة وجرار زراعي خلال هجومهم على قرية رامين شرقية الكرم في الضفة الغربية. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، واعتبر أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في مجال الاستيطان بالضفة الغربية وفق تعبيره.
2: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب، وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
1: صادقت الحكومة الإسرائيلية على إشراك جهاز الأمن العام الشباك للعمل داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بدعوى مكافحة عصابات الجريمة المنظمة، كما قررت الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من ميزانيات تطوير البلدات العربية وتحويلها لتمويل أنشطة الشرطة وجهاز الشباك. قبل القرار برفض من القوى والفعاليات الوطنية والسياسية داخل الخط الأخضر التي تعارض توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في البلدات العربية وتنتقل تحويل مخصصات التنمية إلى تمويل أمني. من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، أهلا ومرحبا بك أحمد، ما تفاصيل هذا القرار وما
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 16/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: شارع دويربان، وادي الزرزير، محيط صالة ريماس، مصنع الزير، محيط مفرق عين شمس، محيط مسجد العباس، ووادي الشقاق. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 92.7 تقن بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
3: وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما بين لبنان وإسرائيل بالمثمرة، مضيفة أنه سيتم الانتقال إلى مفاوضات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. ووفق المعلومات، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن المنطقتين التجريبيتين جنوب لبنان وهي تقع شمالي الليطاني.
4: في روما، جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل، تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة 12 الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
3: ومن بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون. هذا هو تقييم السفارة الأمريكية في بيروت، فما التقييم اللبناني لهذه الجولة من التفاوض في روما؟
5: نعم، كما كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصر قبل بدء جولة المفاوضات في روما، فقد تم الاتفاق المبدئي على بدء انتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين. وطبعا بحسب المعلومات التي وصلتنا فإن المنطقتين التجريبيتين ستكون الأولى في منطقة زوتر الغربية، وهذه زوتر الغربية لا يحتلها الجيش الإسرائيلي، إنما هو يتواجد تتواجد شرق تلك البلدة، أما المنطقة الثانية فهي منطقة فرون الغندورية، قلواي، برج قلواي القريبة من وادي القجير والقريبة استراتيجيا وجغرافيا من المنطقة الأمنية، أي بما يعرف فعليا المنطقة الصفراء التي هي المنطقة المحتلة. وبالتالي كان رئيس الجمهورية قد أبلغ الوفد بعدم البحث بأي نقطة قبل التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، ولكن هناك اتفاق آخر سوف يحصل على المسائل التقنية والتنفيذية. من المفترض أن يعقد اجتماع افتراضي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية خلال وقت قريب جدا من أجل البحث بالمسائل التنفيذية، وبالتالي ما سيسمح للجيش اللبناني ببدء الانتشار في المنطقتين التجريبيتين، علما أن الجيش اللبناني بالأمس عزز انتشاره في تلك البلدات لأنها ليست محتلة، ولكن هناك اجتماع سوف يتم من خلاله التوصل على بعض الإجراءات التنفيذية، ما هي يعني ما هي أدوار الجيش اللبناني في تلك البلدات، الانتشار، وطبعا الاحتلال الإسرائيلي لا يتواجد في تلك البلدات، وطبعا هناك اللجنة التنسيق العسكرية الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية هي التي سوف تتولى عمليات الإشراف والتحقق من عملية انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح في تلك المناطق التجريبية والتأكد من عدم وجود عناصر لحزب الله وتفكيك البنى التحتية في تلك البلدات. طبعا التعويل اللبناني بعد تلك نعم.
3: شكرا جزيلا لك أدمون ساسين على هذه المعلومات من بيروت. سنناقش هذه المعلومات مع ضيف التلفزيون العربي من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين قمورية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أمين. تقييم أن الجولة كانت مثمرة وإيجابية، كيف هو رد الفعل ومسألة من يرعى ويراقب الالتزام، كيف يتم التعامل معها من الجانب اللبناني؟
1: طبعا يعني الدولة اللبنانية، الحكومة الأمريكية يشيعان أجواء متفائلة بأن الأمور تجري على ما يرام. واضح أن واشنطن تريد فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني بأي شكل من الأشكال، وتسعى لتثبيت مسار لبناني إسرائيلي برعايتها. وبطبيعة الحال هذا الاتفاق عندما واجه اعتراضات كبيرة في الداخل اللبناني وكاد أن يسقط حتى قبل أن يبدأ، فبالتالي جاءت هذه المحادثات أو الوعود لإعطاء جرعة للمفاوض اللبناني حتى يستمر في هذه المفاوضات. الحديث طبعا يدور عن مناطق تجريبية، لكن وهناك وعود، لكن كيف التنفيذ؟ هنا السؤال الكبير. الحديث يجري عن منطقة ضوطر غربية وضوطر الشرقية وجزء منها غير محتل، وهذه موجودة شمال منطقة الليطاني، والجزء الآخر يتعلق بمنطقة أخرى في منطقة فرون في قضاء التجبال والغندورية وقلواي وبرج قلواي وصريفة جنوب نهر الليطاني، وهي منطقة خالية إلى حد كبير من الوجود الإسرائيلي، تشرق عليها إسرائيل بالنار، وبالتالي هي مناطق تماس. السؤال، هل فعلا سينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق أم ستكون مناطق اختبار وتجريب للجيش اللبناني؟ بمعنى أنه إجبار الجيش اللبناني على القيام بشروط معينة يريدها الإسرائيلي. لماذا إذن هناك الاجتماع التقني وهذه الشروط الموضوعة؟ لو كان فعلا الإسرائيلي يريد الانسحاب يمكن أن يذهب ويترك للجيش اللبناني أن يتصرف، هو يعرف الأرض وابن الأرض، والجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني موجود، وحزب الله في هذا الموضوع يؤكد يعني موافقته التامة على وجود الجيش اللبناني في هذه الأماكن. كذلك من يستمع إلى الجانب الإسرائيلي يعني لا أحد يعلم ما هو الجدول الزمني وكيف يمكن أن يتم هذا الاختبار، لذلك كل الأمور معلقة بطريقة التنفيذ. يوم الجمعة هناك اجتماع افتراضي للبحث في الأمور التنفيذية، لكن السؤال الكبير، هل فعلا سيكون انسحاب من المناطق المحتلة أم أن الاكتفاء بشكل من أشكال الانسحاب أو إعادة الانتشار من دون أن يكون هناك انسحاب فعلي، وأن لا تكون الغاية الأساسية هي ربط الجيش اللبناني بعملية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لا يزال الجانب اللبناني يرفضها بالكامل.
3: ما دور القوات الدولية والقوات الأممية؟ إلى أي مدى هو مفهوم حتى الآن؟
6: 97.10 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598
11: راديو الحرية
12: 97.10 FM.
11: راديو الحرية
12: 97.10 FM.
3: يكرر أن الجيش الإسرائيلي سيبقى موجود في الأماكن التي احتلها، وقال سابقا وتفاخر بأن إسرائيل دخلت إلى مناطق لم يكن يشملها الاتفاق الأول بعلم الولايات المتحدة ورضاه.
1: واضح أن الجانب الإسرائيلي وخصوصا نتنياهو لديه انتخابات حاتمة ومهمة جدا، وكما نعلم في إسرائيل عندما في موسم الانتخاب خصوصا لدى اليمين الإسرائيلي المسألة الأمنية تطغى على ما عداه. من الواضح أن الجانب الإسرائيلي لا ينوي حاليا الظهور بمظهر المتراجع أمام الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة إذا أرادت تستطيع أن دفع تستطيع أن تضغط على الجيش الإسرائيلي للانسحاب وعلى نتنياهو للقبول بالانسحاب من أجل إنجاح هذا المسار. لكن كل التجارب السابقة تدل على أن الأمريكي يعد، لكن الإسرائيلي لديه القدرة الكبيرة على التمييع وتضييع الأمور والتلاعب في المسارات. هذه التجربة نراها بشكل واضح في غزة، نراها بشكل واضح في جنوب سوريا، ونعرفها تماما كيف تصرف الإسرائيلي أثناء فترة احتلاله للبنان. الجيش الإسرائيلي عندما احتل لبنان بيروت عام 1983 وعد بالانسحاب، لكن الانسحاب لم يتم إلا بالقوة العسكرية وبضغط المقاومة بعد في عام 2000، ولولا ذلك لا أعتقد أن الإسرائيلي كان ليقبل بالانسحاب بإسراع. الواضح أن الجانب الإسرائيلي من الآن وحتى الانتخابات يريد أن يجعل جنوب لبنان إحدى الأوراق المهمة في معركته الانتخابية.
3: تتذكر ما كان يحدث لقوات يونفال من انتهاكات ودورها في الفترة الماضية، الآن بخروجها من هذه الصورة وأن تبقى القوات الأمريكية هي الراعي أو المراقب للاتفاق، ما الذي سيمثله ذلك لهذه المناطق؟
1: المشكلة الكبيرة كانت مع يونيفيل من الجانب الإسرائيلي والجانب الغربي إذا صح التعبير، هو عدم قيام اليونيفيل بدور كان يفترض بنظريا أن يقوم به، وهو الدور الشرطي. كانوا يريدون من اليونيفيل أن تدخل البيوت، أن تداهم، أن تمارس نوع من التضييق الأمني على كل ما يعتبرونه مخالف أو قوات غير شرعية. طبعا هذه المشكلة كانت أساسية. اليوم يعني اليونيفيل في طريق الخروج، يعني في نهاية العام لا يكون هناك يونيفيل في لبنان. من الواضح أن الجانب الأمريكي اليوم عندما يريد المشاركة مباشرة في رعاية هذه ووضع هذه الترتيبات والمشاركة فيها، أن يقوم بالدور الذي كان يفترض بأن يونيفيل أن تتولاه، وهو الضغط إذا لم يكن مباشرة من الأمريكيين، الضغط على الجيش اللبناني للقيام بهذه المهمة الردعية الشرطية. لكن من الواضح حتى هذه اللحظة أن الجيش اللبناني وضع خطا أحمر أمام مسألة دخول المنازل، لأن القانون اللبناني لا يسمح بذلك، وضع خطا أحمر أمام المواجهة المباشرة بينه وبين طرف آخر من اللبنانيين، إلا إذا كان هناك توافق سياسي وغطاء سياسي وبالتفاهم بين كل مكونات مجلس الوزراء اللبناني. لذلك السؤال اليوم كيف ستكون بعد إذا ما حصل الانتشار، كيف سيتعامل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي مع الجيش اللبناني؟ هل سيكون فعلا محاولة لإنشاء وحدات خاصة بالجيش اللبناني تأتمر مباشرة بالقيادة المركزية الأمريكية أو بإشراف الوكالة القيادة العسكرية المركزية التي قائدها يعني كرر زياراته للبنان وعلى يحاول قدر الإمكان الإمساك بهذا الملف، أم أن الجيش اللبناني كما هو معروف حتى هذه اللحظة يقاوم هذه التدخلات ويصر على أن القرار هو قرار لبناني فقط لا غير، لا يمكن لأحد أن يتدخل به؟
3: أشكرك سيد أمين قمرية الكاتب والباحث السياسي على هذه القراءة والتعليق. وجهت الحكومة العراقية الدوائر والمصارف والهيئات الاقتصادية إلى فرض عقوبات على مسؤولين في حزب الله اللبناني وشركات تابعة له ومقربين منه. طولت العقوبات رئيس المجلس السياسي للحزب محمود القماتي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كما تشمل القيود وفق الدائرة الاقتصادية العراقية الامتناع عن التعامل مع شركات وكيانات مدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية في إطار ملاحقة
11: راديو الحرية.
13: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 16/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: شارع دويربان، وادي الزرزير، محيط صالة ريماس، مصنع الزير، محيط مفرق عين شمس، محيط مسجد العباس، ووادي الشقاق. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب899 99 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
6: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا الصباح، حلقة أخرى من برنامجنا اليومي عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الخميس 16 من شهر تموز يوليو للعام 2026. ومع بداية هذا النهار نتمنى لكم جميعا كل الخير، وتذكروا أن هناك كثيرون يعيشون ظروفا أسوأ منكم ومع ذلك سعداء، وهناك كثيرون يعيشون ظروفا أفضل منكم ومع ذلك تعسى. أسعد قرار تتخذونه أنتم حتى لو كنتم تعيشون المعاناة، فصباح السعادة والرضا والثقة برب العالمين. أهلا بكم إلى وسط البلد عبر الحرية من الخليل، من قلبي فلسطين النابض، من خليل الرحمن، من هنا من جوار حرم جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام وذريته، نحييكم ونرحب بكم في لقاء هذا الصباح. البرنامج كالعادة يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نكن لها كل تقدير واحترام. هذه الشركة التي عملت على مدار عقود من الزمن وما زالت حوالي ربع قرن من العمل في ظروف استثنائية جدا جدا جدا، وما زالت تعمل وما زالت تقدم، تجاوزت الربع قرن طبعا من العمل، وما زالت تقدم أفضل ما لديها لمشتركيها في كل المواقع والأماكن في فلسطين وخارجها. فتحية لشركة جوال. بدي أصبح على الصديق العزيز الأخ الغالي عبد المجيد ملحم، رئيس مجلس إدارة أو المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية. أبو زيد يسعد صباحك، وفعليا أبو زيد إلنا زمان ما شفناه واشتقنا له. تحياتي لفريق عمل الحرية هذا الصباح، كل فريق العمل في غرفة الأخبار والتحرير، وأيضا الإخوة في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. ربحي يعطيك العافية، صباح الخير إليك ولا الصبايا والشباب المتدربين من كل الجامعات الفلسطينية، واللي بنوجه لهم تحية. طبعا عندنا اليوم متدربين من جامعة فلسطين الأهلية خضوري، و أيضا من جامعة الخليل أعتقد، فأهلا وسهلا فيهم جميعا. تحياتي لكم في أعدادي وتقديم البرنامج، معكم محمود قنابي، صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب صباح الخير للجميع مرة تانية، أهلا وسهلا فيكم. تعالوا نروح لتعليقات أصدقائنا أصدقاء البرنامج. واليوم في عنا لقاء خاص مع الائتلاف من أجل الشفافية والنزاهة أمان كمان. هذا اللقاء راح يكون بعد فاصل الساعة 9:30 بإذن الله تعالى. صباح الخير لكل المتابعين والأصدقاء. وكمان مرة بدي أذكر بدكم يعني تسامحونا في موضوع تعليقات الصباح اللي فيها صباح الخير ومساء الخير وكيف حالك وشو أخبارك. التعليقات اللي فيها محتوى رح نقرأها ونقرأ أسماء أصحابها، وأهلا وسهلا فيهم أكيد بكل وقت، تحياتي لهم. بس في بعض التعليقات اللي شكرا لأصحابها، خاصة إم أمير نصر الله من العاصمة، أختنا هيفا مسودة كمان من العاصمة القدس. هاي التعليقات اللي بتجينا من المحافظات الأخرى أو من خارج البلاد، الله يصبحكم بالخير ويعطيكم ألف مليون عافية. كمان دا صبح على أخونا وليد زماعري أبو محمد اللي بيودي تحية لكل أهالي الخليل والمستمعين وإذاعة منبر الحرية من ولاية كولومبوس أوهايو الأمريكية. أبو حمزة الشرباتي يسعد صباحك يا أبو حمزة، تحياتي لك، شكرا كتير ل تعليقك الحلو. كمان لحسني وزوز، علشان حسني من قلب شارع الشلالة، يعني هذه المناطق التي أصبحت مناطق تماس، مناطق حساسة، مناطق إلها خصوصية، بنوجه تحية لكل سكانها سواء في شارع الشلالة القديم والجديد، في البلدة القديمة، في شارع الشهداء، في تل الرميدة، في حارة السلامة وحارة الجعبري، في كل المناطق المحاذية للاستيطان والتي تقاوم هذا الاستيطان بكل ما أوتي أهلها من قوة. صباح الخير لكل هؤلاء الأقوياء في مسافر يطة، مسافر بن نعيم، في حدود حلحول وبيت أمر، مع المستوطنات، في المغير، في كل مكان، وين مكان الناس اللي بتقاتل فعلا بكل قوة لمواجهة هذا الاستيطان. صباح الخير لأهالي بيت أمر، صباح الخير لأبو لؤي، أبو لؤي سدر اللي بيصبح على الجميع. بقول صباح الخير للجميع. أخي أبو رامي يا ريت تشوف لنا شو موضوع الجاج، صارت أسعاره بالعلالي، بيقولوا إنه في فيروس، يا ريت تشوف حدا من المسؤولين يا أبو رامي. الله يسعد صباحك يا رب، وصباح ربحي أبو رموز، وصباح جميع المستمعين. طبعا امبارح كان في عنا ضيوف بخصوص موضوع الجاج يا أبو لؤي، وموضوع الجاج يعني سهل، هو فعليا في فيروس، نعم في فيروس منتشر بين الطيور بشكل عام والدواجن بشكل خاص الجاج. وكمان شو هذا، هلا بنقرأها يا كمال. موضوع الجاج سهل جدا، يعني إذا وزارة الزراعة صدرت بيان رح نقرأ لكم إياه بخصوص هذا الموضوع لأنه حاليا متابع، لكن أنت مش مضطر تأكل جاج إذا في عندك مشكلة في جزئية منه. إحنا ما بنقول كل الجاج، زي البطيخ، البطيخ مش قالوا إنه في البطيخ كمان في مشكلة وفي مواد هيك ممكن إنه فيها إشكالية لها علاقة بفيروسات معينة، نفس الإشي. هلا أنت مش مضطر لهذا الإشي طول ما في شك، والتاجر هون بيعتمد الموضوع ضمير التاجر، ضمير التاجر اللي بيشتري وبيبيع. كمال سدر بقول شو قصة الناس أخي أبو رامي، الشاطر بيعمل بث مباشر وعامل حاله حلال مشاكل إلا أنا وربحي. إحنا ما بنعمل بث مباشر ولا إحنا حلالين مشاكل، اللي بنقدر نساعد فيه الناس أكيد بنساعدهم لوجه الله تعالى، واللي ما بنقدر طبعاً ما بنحشرش أنفنا باختصار في إشي ما لناش علاقة فيه. هلا هاي ظاهرة، يعني المحافظ لما حكى على 80 مختاره 80 ختم، يعني أعتقد إنه الحسابات عنده مش دقيقة، لأنه في عنا 8000 مختار و 8000 كلمة تعتبر ختم عند بعض الناس. الله يرحم ختياريتنا، الله يرحم رجال الإصلاح الرائعين اللي كانوا فعلا لهم أثر. اليوم كنا في سيرتهم صباحا أنا وربحي، رجال الإصلاح زي أخونا الحاج الله يرحمه عبد المعطي السيد، الحاج زياد جابر، الحاج فريد خضر الجعبري، مين كمان ذكرني، يعني ناس فعلا كان لهم أثر كبير في حياة الناس. المهم تحياتي للجميع وأرقام تليفوناتنا سجلوا عندكم إذا حابين. أرقام تليفوناتنا 229-0443 هذا الرقم الأرضي 229-0443 والرقم الثاني هو سلم 35-46 سلم 35-46 وشو بالنسبة للتوجيه؟ سمعنا دقات الساعة يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: النسخة الأصلية تطلب من شركة ليزر كاسل.

طيب صباح الخير لكل المتابعين. بالنسبة للتهنئة لك الراج الشهيد، يا ريت تبعتوا لي تفاصيلها، يا ريت تفاصيل هاي التهنئة مكتوبة إذا سمحتوا. يعني أول شيء الله يرحم أخونا وحبيبنا وصديقنا الغالي، إن شاء الله إنه شهيد المرض، مات مبطونا، أخونا رامي الفلاح أبو السيد الله يرحم روحه، وربنا يوضع البركة في أبنائه وذريته وعلى نفس النهج إن شاء الله، نهج الخير والمحبة. عندهم مولود جديد، بس تفاصيل التهنئة من الأنسباء ابعتوا لي إياها، يا ريت مكتوبة علشان أعرف أقرأها. طيب شو بالنسبة للتوجيه؟ إمتى النتائج؟ ولا طلعت النتائج وإحنا مش دريانين ولا شو القصة؟ طبعا كل يوم عم توصلنا هاي الأسئلة، كل يوم بيجينا رسائل إنه إمتى نتائج التوجيه. يا جماعة الخير، كم مرة ذكرنا هذا الموضوع ومعالي وزير التربية والتعليم دكتور أمجد في آخر لقاء له معانا هون ذكر بكل وضوح، قال إنه النتائج ستكون

التواريخ ممكن تكون نتائج أي ربح اللي قال مش أنا، نتائج توجيهي في هذا التاريخ 27 28 29 7 ربح اللي قال أنا ما قلتش.

0: طبعا هاي المرحلة هاي الأيام على طلاب التوجيه يعني أيام انتظار صعبة، أيام ضغط نفسي، بس صدقوني يعني أنا هيك اعتقادي هي بتكون حالات استثنائية بس اللي فيها بعض الطلاب بيكونش متأكد أو عارف نتيجته. لا لا، من زرع حصد، مفهومة. اللي اشتغل صح، اللي درس، اللي تعب، أكيد أكيد عارف إنه ناجح. وفي ناس يعني ها متوقع إنه في عندها خلل في مادة، في إشي ممكن. واللي راسب ما هو عارف حاله إنه ما يعني ما اشتغلش صح وما قدمش الجهد المطلوب وكذا. هلأ بضل بس تحديد الأرقام. هلأ الجديد السنة هاي كمان عشان تعرفوا، تسهيلا على الطلاب والأهالي، كل طالب في عنده تطبيق الإي سكول، مظبوط؟ كل طالب مدرسة في عنده الإي سكول على تليفونه، تليفون والده، تليفون والدته أو حدا من البيت. السنة هاي تطبيق الإي سكول رح يزودكو بالنتائج كاملة، يعني كل واحد ممكن يكون شهادته مباشرة قدامه قبل ما يروح على المدرسة ويجيب النتيجة ومش عارف إيش. لا هلأ بمجرد صدور النتائج رح تصدر النتيجة ومعها الشهادة كاملة. يعني الطالب في أول لحظة بتصدر فيها النتائج ممكن يفتح على الإي سكول. بس عنا مشكلة الإي سكول طبعا انتو بتعرفوا قديش رح يكون ضغط على التطبيق في هداك اليوم اللي بتصدر فيه النتائج. يعني كتير ناس رح تتغلب زي كل التطبيقات اللي بتصدر هاي النتائج. انتو بتحكي على مئات مئات ألاف من الناس رح تكون داخلة على هاي التطبيقات في آن واحد. هذا بيعمل ضغط على السيرفرات الخاصة فيها، ممكن حدا ما ينجحش انه يدخل، يفشل الدخول معاه مرة وتنتين وثلاثة. بس المهم انه في النهاية الإي سكول رح يعرض لكم النتائج كاملة، يعني الشهادة كاملة. ويا صباح الخير، احذر مين بيصبح علينا يعني بعد اختفاء وين كان مخطوف؟ معقولة انه يكون مخطوف هو لانه دكتور وحليوة هيك؟ ممكن يكون مخطوف مثلا وطلبوا فدية ودفع فدية 27 شيكل. صباح الورد للدكتور إبراهيم عابدين. أبو زين يسعد صباحك يا عزيزي، صباح الخير إلك وللعائلة الكريمة كلها. والله يا رجل إنه اشتقنا لك، يعني بجد اشتقنا لك. أنت بتختفي وين بتروح؟ نفسي أفهم وين بيختفي هذا الزلم. معقول يكون ضمن بعض الوفود اللي بتجري مباحثات سرية في أستراليا، في سويسرا، في هون، في هون؟ بلم مصاري. هيو بعت لي صورة دولارات يا ربحي. يا عم من يالك أخوك سامر عابدين، يعني شو بنقدر نحكي؟ بنقدر نحكي إشي تاني غير إنه أخوك سامر عابدين بعت لي صورة واحد أصلع؟ أكيد هذه صورة سامر، مزبوط؟ صباح الخير يا أبو زين، صباح الخير لأبو الفهد، صباح الخير لكل الأصدقاء والحبايب. وتحية للدكتور أشرف عابدين كمان. والدكتور أشرف كمان يمكن بدي أهني بالمنصب الجديد، تم استحداث كلية جديدة في جامعة الخليل وهو عميد لها، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعة الخليل، وعميدها دكتور أشرف عابدين اللي بنصبح عليه وبنتمنى له التوفيق بإذن الله تعالى. صباح الفل الورد لجامعة الخليل كمان وكل اللي فيها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لا كمال سدر الله يرضى عليك، احنا لا اعطينا تواريخ ولا كمال بقول لك في مثل بقول مش كل من طبخ نفخ، ومش كل من جلس وراء الميكروفون مذيع، والحنكة في اعطاء التواريخ هي بديهة. يسعد ابرامي على هاي الحنكة وسرعة البديهة. والله انت اللي بديتك سريعة يا كمال، انا ما اعطيتش تواريخ يا رجل، ما اعطيتش تواريخ الله يرضى عليك، لا تورطناش. اقول لك اعطيت تواريخ وما بين 27 و29، واذا بدكم كمان بعطيكم التاريخ بالضبط. ها بعد شوي بس خلينا نحكي مع الدكتور امجد، ناخذ الاذن برضه، يعني بدناش نستبق الاحداث، بس اذا في مجال رح نعطيكم تاريخ محدد لموعد اصدار النتائج الثانويه العامه باذن الله تعالى لهذا العام الدراسي. وطلابنا وكلوها لله، يعني تركوها تحملوش هم كبير، يعني في النهايه اللي درس اللي اجتهد اللي تعب اللي سهر رح ياخذ النتيجه اللي قدمها، وان شاء الله كلكم بتنجحوا. امجد الدوايمي ابو الامير صباح الخير، حد لانه رايح بيجي بيطعنك. واو واو واو، شوفوا ابو الامير بده واقف عند رسالته، رغم انه انا ما بقرا الرسائل، بس ابو الامير بقول هيك: الله يسعد صباحك. من ابو الامير الدوامي: والله يا ابو رامي عمرك ما تعمل خير مع حد لانه رايح يجي يطعنك بظهرك، وما تامن لحد، الدنيا بتعلم انك تكون لئيم. اول اشي انا مش معك، وكلامك كله غلط ومش صحيح يا ابو الامير، حتى لو بدك تزعل مني، الخير اللي بتعمله انت ما بتعمله لحتى حدا يرد لك اياه، اذا بتعمل خير هذه بتكون فطرة عندك، عمل الخير، وبتكون عامله لوجه الله تعالى بدون اي انتظار لاي نتائج. هلأ موضوع انه حدا بيطعنك في ظهرك وحدا بيطعنك، هاي قصة قصة كبيرة. اليوم للأسف يعني أحكي لك مثلا، أنا مبارحك كتبتها كلمة قلت وموجودة على صفحتي والكل ممكن يقرأها، للأسف إحنا تحولنا، كتبتك جيران بالحيط بس، إخوة بالهوية وبس، أصدقاء بالمصلحة، وقرايب باللقب بس. للأسف هيك صار حالنا كتير، صار حال كتير منا اليوم، يعني قرايب بس هيك، يعني بس باللقب احنا قرايب، جيران بس بالحيط ولا حدا بيعرف عن التاني اشي، اخوة بالهوية يا ما اخوة مقاطعين بعض ومقاتلين بعض، واخوات بيحكوش مع بعض والى اخره، واحكي من هون لوين ما بدك. هلا موضوع انه تعملش خير، لا يا سيدي مش صح هذا الحكي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. هلا القضية مش قضية ناس وشو الناس ممكن ترد لك الخير، دائما لا يذهب العرف بين الله والناس، انت انتظارك للمقابل من رب العالمين مش من البشر. انت بتعمل، اقول لك شغلي وقسما بالله اني صادق، انا عندي مجموعة ادوية غالية لمرضى زارعي الاعضاء الكلى وغيره، فاحد الاشخاص اللي ابنه مريض اقسم بالله اقسم بالله من اكثر الناس اللي اذوني، من اكثر الناس اللي اذوني. امبارح بالليل تواصل معي وطلب هذا الدواء وقلته يجي ياخده، وبانتظار انه اليوم يجي ياخده، ما سألته ولا راجعته ولا كلمته مش لاشي، واقول لك اني بحبه للزلمة بكذب عليك وعليه، بس هذا ما إله علاقة. الخير إشي، وإنه الناس تطعنك في ظهرك، إنه الناس تأذيك، إنه الناس كذا، هذا موضوع تاني، ما تدخل الدنيا في بعضها. أبو الأوير أنا مش معك، مختلف معك تماما في الطرح اللي طرحته بالنسبة لموضوع الخير. ما حكيناش في مباراة الأرجنتين وإنجلترا أمس، رح نحكي فيها بعد لأنه لازم نروح لفاصل، بس مباراة تقهر بتقهر قسما بالله انها بتقهر، يعني الارجنتين للمرة الثانية تعود للمباراة في دقائقها الاخيرة بعد ان كانت متراجعة بهدف لصالح انجلترا في اخر 8 دقائق اعتقد 8 دقائق من الوقت الاصلي و9 دقائق وقت اضافي، الارجنتين تحقق الانتصار وتنتقل لمربع الذهب. المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد بإذن الله تعالى. هلأ في عنا ضايل مبارتين، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ومباراة النهائي يوم الأحد بإذن الله تعالى. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: إليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح،
8: يا عيني على النظافة،
7: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: إذن السيدات والسادة متابعينا، أهلا بكم من جديد إلى الجزء التالي من وسط البلد هذا النهار، وفي هذا الجزء وبالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، سنعرض عليكم موضوعا هاما جدا للكثيرين من أبناء شعبنا. هذا اللقاء يأتيكم بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، طبعا بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية وباحثين ومختصين في الشأن الاقتصادي. عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة لمناقشة دراسة بعنوان إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس. أعدها بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية، وتندرج الدراسة ضمن جهود ائتلاف أمان الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة وتحسينها بما يساهم في تعزيز كفاءتها، حيث تم إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والمكوس، واستندت إلى تشخيص وتحليل مخاطر الفساد في الإجراءات الجمركية عبر تتبع مسار القرارات والإجراءات الإدارية ورصد فرص الانحرافات المحتملة وتقييم احتمالية وقوعها ومستوى تأثير هذا، وصولا إلى اقتراح تدابير عملية للحد من هذه المخاطر وتحسين إجراءات العمل بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي بشكل عام وحماية المال العام. هدف هذه الدراسة أو تهدف إلى دعم جهود الحكومة في الإصلاح وتعزيز الحوكمة في الإدارة العامة للجمارك والمكوس باعتبارها من أهم أدوات السياسة التجارية وأحد أبرز روافد الإيرادات العامة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معد هذه الدراسة الدكتور عبد الرحيم طه، الباحث والخبير القانوني، وكما ذكرنا معد هذه الدراسة. دكتور عبد الرحيم، السلام عليكم، صباح الخير.
1: صباحك صباح المستمعين.
0: أستاذي، بداية وبعد هذا الترحيب بك، عندما نتحدث عن مخاطر الفساد في الجمارك، هل المقصود وجود حالات فساد مثبتة أم أن الدراسة تبحث عن نقاط الضعف التي قد تسمح بحدوث الفساد مستقبلا، ولماذا يعتبر هذا النهج مهما في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؟
1: شكرا لك أستاذي. يعني في إطار حديثي عن الشق الأول من السؤال، يعني هذه الدراسة لا تبحث عن حالات فساد وقعت في إطار عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وإنما هدف هذه الدراسة كان تحديد مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وتقييم مخاطر هذه الفساد من حيث قياس احتمالية وقوع الانحراف في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة ببعض أوجه عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وبحث أيضا مستوى الأثر الذي ينتج هذه الانحراف، إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات للسيطرة على مخاطر الفساد. وبالتالي هذه الدراسة تأتي بهدف البحث عن المخاطر، بمعنى البحث عن مكان الخلل سواء على الصعيد التشريعي، على الصعيد الإجرائي، على الصعيد الإداري، واقتراح مجموعة من الحلول لتفادي وقوع أشكال فساد يمكن أن تؤثر على بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس. وبالتالي دراسة لتعزيز الإجراءات الوقائية ولتعزيز الوقاية من في مكافحة الفساد.
0: ممتاز جدا. طب لماذا تعتبر الإدارة العامة للجمارك والمكوس دكتور من المؤسسات ذات الأولوية عند تقييم مخاطر الفساد؟ شو خصوصية هذا القطاع مقارنة؟
1: الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية هي تعتبر إحدى الإدارات الهامة باعتبارها الإدارة المسؤولة عن تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالعمل الجمركي، إضافة إلى عملها على الحد من جميع أشكال التهرب والتحايل على الواردات والأموال العامة، إضافة إلى دورها في تشجيع الصناعة التصديرية وعمليات الاستثمار، وحماية موارد الخزينة كونها المكلفة بتحصيل الجمارك والمكوث كأحد أهم الموارد المالية العامة للدولة، حيث بلغت هذه الإيرادات الجمركية من الجمارك والمكوث عام 2020 حوالي تقريبا 4.6 مليار شيكل، وبالتالي هي تقوم بدور مهم جدا في صعيد في موضوع زباية الأموال العامة وحماية المال العام.
0: طيب يعني شو خصوصية هذا القطاع تحديدا؟ يعني عندنا قطاعات كثيرة حكومية وقطاعات كثيرة كمان لها علاقة بالمال، لكن قطاع الجمارك والمكوث شو الخصوصية لهذا القطاع مقارنة بغيره من المؤسسات العامة في الدولة؟
1: كما قلت أخي، يعني هذا القطاع لا يقل أهمية عن غيره من القطاعات في الوزارات المؤسسات في الوزارات والمؤسسات العامة، كل يعمل في مجاله، ولكن الإدارة العامة للجمارك والمكوث يعني مهمتها مهمة دقيقة، حيث أنها هي التي تتولى موضوع مكافحة التهريب الجمركي، موضوع مراجعة البيانات الجمركية التي يعني يتم تحريرها على البضائع الواردة للسوق الفلسطيني، وموضوع التدقيق في هذه البيانات الجمركية للتأكد من يعني صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها، وبالتالي الحد من التهرب الجمركي، وبالتالي يتلعب دور مهم جدا في الحفاظ على المال العام.
0: طب دكتور عبد الرحيم، يعني شو أبرز نقاط الضعف أو فرص الانحراف اللي كشفت عنها هاي الدراسة في إجراءات العمل الجمركي، وهل ترتبط هذه المخاطر أكثر بالإجراءات الداخلية ولا بالعوامل الخارجية المحيطة بعمل الجمارك؟
1: حقيقة فرص الانحراف لابد من التوضيح ابتداء أن الدراسة لم تتناول جميع مجالات عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوث، وإنما ركزت على مسألتين فقط. المسألة الأولى تتعلق بتسجيل وتنظيم البيانات الجمركية، والمسألة الثانية تتعلق بالتدقيق اللاحق على البيانات الجمركية، وبالتالي لم تعالج الدراسة موضوع جمارك السيارات أو الإعفاءات الجمركية. وبالتالي في المجالات التي بحثتها الدراسة وجدنا أنه تقريبا فرص الانحراف في معظم نقاط القرار التي كانت محل بحث هذه الدراسة كانت ضعيفة، والسبب في ذلك يعني يعود إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في الإدارة العامة للجمارك والمكوث، سواء كانت إجراءات على الصعيد الإداري أو إجراءات على صعيد أتمتة المعلومات والبيانات الجمركية، وبالتالي كما قلت كانت فرص الانحراف في كثير من المواضع المتعلقة بالبيانات الجمركية ضئيلة ومنخفضة، ولكن لا يعني أنها منخفضة أنه عديمة الأثر، بمعنى أنه أحيانا إذا وقع أحد نقاط الانحراف يمكن أن يكون أثرها بالغ الأهمية، ولكن كما قلت بتقييم مسار القرارات المتعلقة سواء بالبيانات الجمركية أو بالتدقيق على البيانات الجمركية كانت فرص الانحراف ضعيفة. حقيقة المخاطر هي أكثر تتعلق بالعوامل الخارجية. نحن نعلم أنه لا يوجد سيطرة فلسطينية على المعابر والمنافذ الحدودية، وإنما تخضع لسيطرة الجانب الإسرائيلي، وبالتالي الجانب الإسرائيلي هو الذي يتولى يعني عملية التخليص على البضائع الواردة إلى السوق الفلسطيني. لا يوجد للجانب الفلسطيني أي تمثيل على المنافذ والمعابر الحدودية، وإنما يعني يقوم الجانب الإسرائيلي بتحويل البيانات الجمركية التي يقوم بتنظيمها إلى الجانب الفلسطيني، وبالتالي يخشى أنه قد يكون هنالك يعني فرصة للتلاعب في البيانات الجمركية قبل وصولها إلى الجانب الفلسطيني.
0: طيب دكتور، يعني في عندي سؤال من شقين، يعني هاي الدراسة اللي عديتها حضرتك هي كشفت كمان عن إجراءات إيجابية، يعني مش كل شيء سلبي، لا، في إجراءات إيجابية داخل الإدارة العامة للجمارك والمكوث مثل الأتبتة والفصل بين الصلاحيات. شو أهمية هذه الإجراءات في بناء بيئة أكثر نزاهة؟ وكمان هل التحول الرقمي لحاله كافي ولا بيحتاج لإصلاحات في التشريعات والإدارات الموازية؟
1: حقيقة الدراسة كشفت عن العديد من الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها في إطار عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوث، حيث قطعت الإدارة العامة للجمارك والمكوث شوط طويل في موضوع أتمتت البيانات الجمركية، بمعنى أنه البيانات الجمركية التي يتم تحريرها من قبل الجانب الإسرائيلي يتم تحويلها إلى الجانب الفلسطيني بطريقة إلكترونية، لا يوجد تدخل بشري في موضوع إدخال البيانات المتعلقة، المعلومات المتعلقة بالبيانات الجمركية لدى الجانب الفلسطيني، وإنما هي مدخلة بطريقة أوتوماتيكية وواردة بطريقة إلكترونية من الجانب الإسرائيلي، على عكس ما كان معمول فيه سابقا. وبالتالي كلما كان هناك يعني ضآلة في تدخل العنصر البشري كلما قلت فرص الخطر. إضافة إلى ذلك، الإدارة العامة للجمارك والمكوس طبقت نظام إلكتروني. هذا النظام الإلكتروني هو الذي يتولى يعني تحديد المسارات اللي بتتخذها البيان الجمركي. من المعروف أن البيان الجمركي يتخذ وفق هذا النظام أحد ثلاث مسارات، إما مسار أخضر وهذا يعني أنه أن هذا البيان الجمركي ليس بحاجة إلى إعادة تدقيق، أو أنه هذا البيان الجمركي يتخذ مسار اللون الأصفر بمعنى أنه بحاجة إلى بعض إجراءات التدقيق، أو البيان الجمركي يتخذ المسار الأحمر بمعنى أنه بحاجة إلى تدقيق عالي. وبالتالي تحديد طبيعة المسار الذي يتخذ البيان الجمركي لا يعتمد على العنصر البشري، وإنما هناك نظام إلكتروني معتمد لدى الإدارة العامة للجمارك والمكوس يتم تغذيته بمجموعة من المعلومات، والنظام الإلكتروني هو الذي يتولى يعني تحديد المسار الذي يتخذه البيان الجمركي. وبالتالي موضوع الأتمتة وموضوع الرقمنة الإلكترونية حقيقة الإدارة العامة للجمارك والمكوس فيها قطعت شوط كبير، وهذا يحد من عملية التدخل البشري وبالتالي تقليل فرص الفساد. إضافة إلى ذلك انه التدقيق على البيانات الجمركيه الوارده للجانب الاسرائيلي، عفوا للجانب الفلسطيني، لا تنحصر بيد شخص او موظف واحد، وانما هنالك فصل في الصلاحيات بين العديد من الموظفين الذين يمر عليهم البيان الجمركي. وبالتالي كلما كان هنالك فصل في الصلاحيات وكلما كان هنالك عده موظفين يمر عليهم البيان الجمركي، هذا يقلل من فرصة أي تلاعب في البيانات المتعلقة أو المعلومات الواردة في البيان الجمركي.
0: حلو كتير.
1: لكن التحول الرقمي لوحده غير كافي، هذا يحتاج صراحة إلى مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإدارية. على صعيد الإصلاحات التشريعية، من المعروف أنه للأسف الشديد التشريعات التي تطبقها الإدارة العامة للجمارك والمكوس في كثير منها هي تشريعات موروثة، بمعنى هي تشريعات كانت جارية قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذه التشريعات بحاجة إلى تحديث وتطوير بما يتناسب مع الواقع من جهة وعلى المعايير الدولية من جهة أخرى.
0: طيب دكتور عبد، يعني هاي الدراسة أوصت بنشر دليل إجراءات العمل في الوقت اللي انطرحت فيه خلال الجلسة مسألة نشر معايير التقييم الجمركي، وكيف ممكن تحقيق التوازن بين تعزيز الشفافية والحفاظ على فعالية الرقابة في نفس الوقت.
1: حقيقة الإدارة العامة للجمارك والمكوس هي تعمل بموجب دليل إجراءات عام 2013، مضى على هذا الدليل تقريبا 13 سنة. نرى أنه هذا الدليل بحاجة إلى مراجعة وتطوير، إضافة إلى يعني ضرورة نشر هذا الدليل للجمهور، وذلك من باب الشفافية وتعزيز حق الحصول على المعلومات.
0: نعم.
1: أما فيما يتعلق بنشر المعايير التي بيتم على أساسها التقييم الجمركي، حقيقة موضوع نشر المعايير يجب أن يتم في إطار يتم فيه نوع من التوازن بين تعزيز الشفافية من جهة وفعالية الرقابة من جهة أخرى. فالأصل أن المعايير المتعلقة بالتدقيق والتي هي خاصة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس، الأصل أن تبقى يعني في حوزة الإدارة العامة للجمارك والمكوس ولا تقوم بنشرها. ولكن هناك كثير من المعلومات التي يجب أن يكون أصحاب المصلحة التجار المستوردين على الاطلاع بها، ولذلك يعني كانت إحدى التوصيات التي انبثقت على الورشة أنه هذه المعايير لابد أو هذه المعلومات لابد من نشرها لأصحاب المصلحة لمزيد من الشفافية في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس.
0: نعم. طيب دكتور، يعني هاي الدراسة نشرت توصيات كتيرة، شو الإصلاحات اللي أنتوا شايفينها أولوية قصوى لضمان انتقال نتائج هاي الدراسة من توصيات مكتوبة لإجراءات عملية مؤسسية مستدامة؟
1: حقيقة يأتي على رأس هذه الإصلاحات ضرورة يعني وجود سيطرة للجانب الفلسطيني على البضائع التي ترد إلى السوق الفلسطيني. كما قلت، البضائع ترد إلى المعابر والمنافذ الحدودية، لا سيطرة أو لا وجود للسلطة الوطنية الفلسطينية على هذه المعابر والحدود، الجانب الإسرائيلي هو اللي بيتحكم فيها. وبالتالي كانت إحدى التوصيات المهمة إذا ضرورة إنشاء مناطق يعني متاخمة للمنافذ والمعابر الحدودية على أساس أن هذه المناطق تدخل إليها البضائع الواردة للسوق الفلسطيني، حتى يقوم الجانب الفلسطيني بمعاينة هذه البضائع وممارسة موضوع التدقيق الجمركي عليها قبل دخولها إلى الجانب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك يعني خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات تتعلق بتطوير تشريعات الناظمة للعمل الجمركي، إضافة إلى يعني زيادة الأعداد الموظفين العاملين في الإدارة العامة للجمارك والمقوس وتطوير مهاراتهم، وذلك قياسا مع الضغط الكبير والحجم الكبير للعمل الذي يقع على عاتق الإدارة العامة للجمارك والمقوس.
0: نعم. طيب دكتور، يعني مش أول مرة بتصدر توصيات، وهي الدراسة قدمت توصيات كثيرة إصلاحية، لكن دائما اللي بواجهنا التحدي الحقيقي في هذه التوصيات هو تنفيذها على أرض الواقع. شو الآليات اللي بتضمن تحويل هاي التوصيات من هاي الدراسة لإجراءات عملية على الأرض، إجراءات مستدامة يمكن قياس أثرها مستقبلا؟
1: يعني حقيقة لابد من القول أنه هنالك إرادة فعلية لدى القائمين على الإدارة العامة للجمارك والبخوص بوضع التوصيات التي خرجت هذه الدراسة موضع التنفيذ. بالعكس، هذه الدراسة خرجت التوصيات من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الإدارة العامة للجمارك والمقوس. وبصراحة يعني كافة الأشخاص اللي إحنا كان فرصتنا لمقابلتهم في الإدارة العامة للجمارك والمقوس والقائمين على هذه الإدارة، فعلا لمسنا لديهم الرغبة الحقيقية لمتابعة ما ورد في هذه التوصيات ووضح موضع التطبيق العملي. حقيقة يعني مراقبة مدى تفسير هذه التوصيات يتطلب أنه يتم يعني كل فترة زمنية معينة مراجعة الإصلاحات التي قامت فيها الإدارة العامة للجمارك والمقوس حتى نتأكد إلى أين وصلت في وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ العملي، حتى يكون هنالك أثر ملموس لهذه الإجراءات على أرض الواقع.
0: نعم. طيب أخيرا دكتور، يعني إذا بدنا نلخص الرسالة الأساسية لهذه الدراسة، الرسالة للمواطن، للتاجر، لصانع القرار، شو التغيير اللي بنتمنى أنه تعملوا هذه الدراسة في إدارة الجمارك والمكوس في المستقبل؟
1: يعني أولا المزيد من الشفافية في العلاقة مع المواطن وأصحاب المصلحة من التجار، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية وهو يعني معمول به في الإدارة العامة للجمارك والمقوس اللي هو موضوع تعزيز الرقابة على الخارجية على عمل الإدارة العامة للجمارك والمقوس، بحيث أنه يستطيع التاجر الذي اتخذ بشأنه قرار معين أن يقوم بتقديم اعتراضه على هذا القرار ومتابع وبحث هذا الاعتراض بشكل جدي والرد عليه، إضافة إلى يعني حق المواطن في الطعن في أي إجراءات أو أي قرارات يتم اتخاذها لدى المرجعيات القضائية المختصة، وأن يكون هنالك يعني علاقة متوازنة ما بين المواطن من جهة وبين عمل الإدارة العامة للجمارك والمقوس من جهة أخرى، بما يضمن الحفاظ على المال العام من جهة وبما يضمن مصالح التجار والحفاظ على المنتج الوطني من جهة أخرى.
0: يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحيم طه، معد هذه الدراسة والباحث والخبير القانوني، الدراسة طبعا بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. هذه الدراسة كانت حول إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافية.
1: شكرا، الله يعافيك.

0: إذن هذا اللقاء كان بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. ونعود مرة أخرى إلى تعليقاتكم، إلى كلماتكم، إلى البرنامج عبد الفتاح أو إيش؟ عبد الفتاح أعتقد. فريحة بعد الصلاة على النبي بقول كل الخليل وقراها بشرفونا بكرة على سوق الطيور في مدينة حلحول، العنوان الكامب مقابل سدر للغاز بجانب مدرسة الوكالة، وشكرا. إذا سوق الطيور بكرة في حلحول، إذا بتحب تروح يا ربحي تحياتي لك. متفائل عبد السلام غلمي، الله يسعد صباحك. محمود قعقور بتقول يسعد صباحك بكل خير يا رب. يا ريت تستضيف السيد الرئيس أبو مازن وحسين الشيخ وغيرهم، هم اللي عندهم الحل على القليلة، عارفين على شو ناويين ولا وين واصلين، أو يعرفونا على شو ناويين ولا وين واصلين، وشكرا. شوف إيه محمود، يعني في ظل الوضع الحالي يعني يمكن صعب استضافة الرئيس، يمكن أخونا حسين الشيخ أهون، بس فعليا على الأرض أنا بقول لك فيش شيء جديد ممكن ينحكى فيه إلا بعد الانفراج. الإشي الجديد الوحيد حاليا اللي ممكن يعني ينحكى فيه هو القرار الذي صدر عن فخامة الرئيس بإجراء الانتخابات التشريعية قريبا في شهر نوفمبر القادم. وعلى فكرة للي بيسمعونا وخاصة الشباب والصبايا الصغار بالعمر، بدأ التسجيل لمن لا يمتلك حق الاقتراع، اللي ما سجل في الانتخابات سابقا، عمره ما شارك في الانتخابات وما لوش اسم في لجنة الانتخابات المركزية، حاليا بدأت عملية التسجيل الجديدة للناخبين. احنا رايحين على انتخابات هي الأهم حاليا يعني في تاريخ قضيتنا في ظل المرحلة، لخصوصية المرحلة اللي بنعيشها، انتخابات تشريعية لأول مرة من سنوات طويلة جدا، من أكثر من 20 سنة. لذلك يعني أتمنى على الجميع التسجيل. سجل يا أخي، مش رح تخسر إشي، سجل على الأقل. بديش أقول لك روح انتخب بكرة ولا ما تنتخب شيء، هو الانتخاب حق وإلك الحق المشاركة وضروري تشارك، بس مش رح نغصبك على المشاركة، لكن على الأقل سجل حاليا لهذه الانتخابات، وإن شاء الله يعني هذه الانتخابات تخرج لنا بمنظومة جديدة إلى علاقة بإدارة يعني بديش أقولكم أفضل، بس هذا مطلب دولي اليوم، إجراء الإصلاحات مطلب دولي، وإحنا مع كل الإصلاحات ومكافحة الفساد ومحاربة الفساد وحوكمة السلطة حاليا على الأقل حاليا هناك فرصة للغير مسجلين. في ناس كثيرة بعد إجراء انتخابات البلدية، بعد في يوم الانتخابات أو قبل الانتخابات بيومين، صار يتصل فينا إنه كيف أسجل، طب أنا مش ملاقي اسمي. يا أخي هاي عندك فرصة اليوم من هون لشهر 11 للتسجيل، أعتقد في نهاية شهر 10 أو في الثلث الأخير من شهر 10 رح يوقف التسجيل، فعندك فرصة شهر 7 كاملا ما تبقى منه، شهر 8 كاملا، وشهر 9 كاملا، وشهر 10، يعني عندك 3-4 أشهر مش مسجل، سجل يمكن ربنا يغير هالحال وتاخد فرصتك كمان بالمشاركة في التصويت واختيار من تريد ليكون ممثلا عنك. شو يعني انتخابات تشريعية؟ هي الانتخابات النيابية، انتخابات نيابية أنت ستختار من سينوب عنك في طرح القضايا والمحاربة من أجل تطبيقها وتطبيق القوانين وتنفيذها وعرض قوانين جديدة وكل ما يتعلق بحياتك الخاصة. إذن اليوم مطلوب منك تشارك، ما تكون سلبي وتوقف على الحياد وتقول أنا صوتي شو بده يغير. صوتك بغير وصوتك بغير وصوتك بغير. فرجاء كل حدا مش مسجل حاليا للانتخابات عنده فرصة كتير رائعة للتسجيل. يعني إخواننا في لجنة الانتخابات المركزية فتحوا باب التسجيل من جديد للإخوة. شو هذا بالنسبة للانتخابات؟ طمن الشعب إنه ما رح أرشح حالي. هذا أحمره يا ربحي، أحمره بقول لك طمن الشعب، بقول لك مش رح ارشح حالي. اذا لما تجيب لنا خيار وفقوس ووشنا وايش زي هيك، خليك في هذا الموضوع، سيبك من الانتخابات ومش الانتخابات، سيبك خليك ضلك قالب في ابو عبد الله وفي رشدي وفي علي وفي حموده. خلي حل مشكله حموده. اول اقول لك، اول اعرف لنا شو قصه الوردات، وردات ابو عبد الله. بكره الجمعه، بكره ابو عبد الله ما بتشوف الا هالوردات جايين وواصلين. والله يا عبد الله انا مش بدي يعني احرضك، بس لازم تتحري، لازم تستاجري محقق خاص زي المحقق كونان. يعني ربحي بيشتغل هذا الشغل زي المحقق كونان، تستاجريه عشان يعرف لك شو موضوع الوردات اللي بيجوا كل يوم جمعه على المحل. صباح الخير لابراهيم احمر وكل العاملين في بيت البركه على الجلد على الدوار بالضبط. صباح الخير. لا اسلام كمان، اسلام بقول لك بين اشي بالنسبه لموعد نتائج التوجيه. لا لا، ولا اشي بين لحد الان، ولا اشي، ضلك استنى يا اسلام. نروح لفاصل، يلا بنروح لفاصل وبعده بنرجع بنكمل سوا لقائنا لليوم من وسط البلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا مرة تانية. صباح الخير للجميع. على فكرة أنا لو بعرف ما حكيتش في موضوع التوجيهي، يعني أنا ما حكيتش إشي يعني كبير، قلت 27 28 29. طب اسمعوا، شو رأيكم أقربها شوي؟ يعني هلأ بحكي لكم كلام رسمي، كلام موثوق، يعني قبل هذا الموعد، قبل 27، يعني بإذن الله الرينج اللي بدي أعطيكم إياه من 23 ل 26 الشهر، يعني أقرب يومين كويس برضو، 23 24 25 26، هيك إشي كويس، هيك يعني قربنا كم من يوم، بطل في 27 28 29. هلأ بقدر أقولكم بشكل رسمي نتائج توجيهي رح تكون في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، نسوكم من شهر 8 خلاص فيش إشي في شهر 8. أنا بحكي لكم بشكل رسمي ومن مصادر موثوقة، وموثوقة جدا وخاصة جدا، النتائج رح تكون يعني برينج 25 الشهر، هيك هيك إشي، يعني ممكن 24 23، ممكن 26، 24 23، وممكن 26، وممكن 25 الشهر. شو بكون 25 الشهر؟ حصل عندك شو بكون 25؟ يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يا 25 يوم السبت، والله احتمال يوم الأحد، احتمال يوم السبت، واحتمال الخميس، يعني خميس جمعة سبت أحد، أربعة أيام، خميس جمعة سبت أحد، يعني بتحكي على 23 24 25 26 الشهر، في هدول الأربع أيام راح يتم إعلان نتائج التوجيهي. يلا منيح هيك.
1: يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: عادل انحرق دمه، بقول لي حرق دمي عشان حجز الصالة، حجز الصالة من هلأ للنتائج، حجز موعد الحفلة. أنا ماليش دخل يا عادل، أنا أعطيتك رينج. هلأ أنت طب هو عفوا، يعني لو النتائج يوم 23 أو 22 أو 24 أو 25 وأنت بدك تعمله في نفس اليوم، احجز في 27 28 29، أقول لك احجز من 28 وفوق، من 28 الشهر وطالع على مسؤوليتي. يلا شو بدك بعدين؟ بدك إشي راجع ربحي يا عمي، ربحي هو المسؤول، أنا باخد تعليمات ومعلومات من ربحي، فأنا كل معلوماتي وتعليماتي هي من السيد ربحي عشان تكون عارف. يلا

لا بس احلى شيء انه حاجز الصالة وعامل كل شيء ومش عازم حدا لحد الان. اه بدك تعزمنا على تحلايه ولا لا يا عادل رجبي؟ صباح الخير. وعلى فكره مبروك سلف اللي بيبقى قاعد بخطط يحجز الصاله يعني عارف. اه فمبروك سلف وان شاء الله النتيجه بتكون مثل ما بتتمنوا اكثر. هلا في طلاب كتير عارفين نتائجهم عارفين انه ناجحين. هلا مين اكثر حدا بنحرق دمه في هذا الموضوع؟ مين اكثر حدا؟ مش اللي جايب 50 ولا اللي جايب 55 و60 و65، اللي بنحرق دمه اللي جايب او متوقع معدله 99 98، هذا اللي بنحرق دمه أكثر إشي لأنه بيكون متوقع مثلا 98 و17 99 و16. إذا إجا 99 و15 بنحرق دمه. مزبوط مزبوط، هدول اللي عن جد بنحرق دمهم. أما اللي معدلات في في 50 ما هي 52 و58 نفس النتيجة. اللي معدله 65 و67 و69 نفس الاشي. اللي معدله 70 و74 نفس الاشي. اما اللي معدله 98 العشر بيفرق معه، وهدول اكتر ناس بنحرق دمهم وهدول اكتر ناس قاعدين على اعصابهم هلا. الله يكون بعونهم على هاي الفترة.

طيب أنا ما أحبش أقرأ الرسائل هاي، بس بدي أقرأها. جكر رسالة عبد السكافي. عبد شوف شو بقول لك يا ربحي. عبد بقول لك

مباراتها الأخيرة مع الأرجنتين حارق دمنا كلنا. وغير هيك أنه الأرجنتين للأسف وميسي من أكبر داعمي الكيان الإسرائيلي. يعني ميسي من الشخصيات اللي دعمت الكيان الإسرائيلي. صح أنا شخصيا مشجع برشلونة وكنت بحب برشلونة بشكل كبير جدا، لكن عمري ما شجعت ميسي لشخصه، لأنه ميسي معروف عنه معاداته للعرب بشكل عام والمسلمين، ومعروف عنه دعمه لإسرائيل. وأعتقد كلكم، ومش بس ميسي على فكرة، الأرجنتين بعمومها من الدول الداعمة دعم أعمى للكيان الإسرائيلي. وبالتالي أنا مش معك وأنا مش مبسوط، وبعرفش أنت على أي أساس أنت كتير مبسوط يا سيد عبد. أنا حردان وزعلان منك هلا بجد يعني. بس بدي أقول لك شغلة، أنا عندي أمل لسه إنه الأرجنتين تطلع من كأس العالم في النهائي، يعني ما تفوز بالنهائي. عندي أمل. المنتخب الإسباني منتخب شاب، لامين يامال عم بيعمل إشي كتير رائع في الملعب، وعم بنشوف يعني تحولات مش طبيعية. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه الأرجنتين يعني ما بتحصل على الكأس هاي المرة. يعني أقول لك يكفي الظلم الذي تعرض له المنتخب المصري، هذا سبب كافي إنه ما نوقف مع الأرجنتين. هذا سبب بالنسبة لي أنا، سبب كافي إنه الأرجنتين ما تفوز بكأس العالم هذه الدورة.

طيب أم محمود قعقور بتسأل وين التسجيل للانتخابات؟ والله عمري ما سجلت لأني عن جد ما بعرف. أنا بدي أقول لك هلأ عن طريق التليفون يا أم محمود، أقول لك بدي أحاول إذا بقدر أبعث لك الرابط تسجلي إلكترونيا طبعا، وما في أي داعي لا تروحي ولا تجي، بتقدر تسجلي بياناتك إلكترونيا. إذا قدرت أبعث لك الرابط من خلال التليفون راح أبعث لك إياه. أمير زيتون بقول لك ميسي جاسوس مرمين. طيب يا أمير تحياتي، يسعد صباحك يا أمير. والله أنا معك، أنا بالنسبة لي مش إنجاز يعني ما جرى في مباراة مصر والأرجنتين، يعني كافي إنه نقول لا للأرجنتين لا. شو هذا بقول لك أنا زيك ما بطيقه لميسي، مش عارف كيف العالم بتحبه يا زلمة، جمهور الأرجنتين كذا كذا. شوفوا يعني أعتقد بعد مباراة مصر والأرجنتين كثير من الفيديوهات نزلت عن كمان أسلوب ميسي وتعامل ميسي اللا إنساني مع كل الناس. شايف حاله أوكي، أنت يعني ربنا ميزك بإشي، ربنا أعطاك موهبة، المفروض أنه تسخرها بتواضع، تسخرها لخدمة بلدك وناسك بتواضع بمحبة. لكن للأسف الشديد، للأسف اللي بيصير العكس تماما، يعني ميسي متكبر، ميسي كمان نهائيا مش لطيف مع أي حدا، لا مع صحفيين ولا مع زملاء اللاعبين ولا مع الحكام ولا مع الجمهور ولا مع أي حدا. ميسي شخص متعجرف على عكس مارادونا. مارادونا في حينه دييغو أرميندو مارادونا كان إنسان جدا متواضع، كان إنسان جدا رائع، رغم إنجازاته الكبيرة لصالح الأرجنتين وتحقيقه الفوز بكأس العالم، إلا أنه ولا مرة كان متكبر على الناس ولا غير. فيدا صغير بولي سعد صباحك، وأنا بتمنى تفوز إسبانيا وعلم فلسطين يرتفع بعد الفوز. بدي أقول لكم الأسباب اللي يعني خلتني أنا كمان أتمنى فوز إسبانيا، ولما كانت مباراة إسبانيا وفرنسا كمان كان هذا موقفي وتجادلنا كثير، وأعتقد هون صار في جدال عندنا في الراديو إنه ليش إسبانيا ليش مش فرنسا؟ قلتلهم بس لسبب بسيط، فكروا فيها يا عرب يا مسلمين يا فلسطينيين، ماكرون من ألد أعداء الإسلام والشعب الفرنسي كذلك. الشعب الفرنسي يعني أوكي ممكن إنه مش عدو لفلسطين بشكل مباشر، لكن هو داعم لإسرائيل، هو داعم لإسرائيل ومن ألد أعداء الإسلام ومن أول الناس اللي حرموا الحجاب ومنعوه. الشغلة الثانية، إسبانيا يكفينا فخرا بأنه إسبانيا مع بداية الحرب

على غزة كانت من أول الناس اللي دعمت القضية الفلسطينية، من أول الناس اللي وقفت جنبنا. إسبانيا من الدول النادرة جدا اللي رئيس وزرائها توجه إلى معبر رفح وعقد هناك أكثر من مؤتمر صحفي ودعا إلى فك الحصار ووقف الحرب. يعني هاي أسباب كافية إنه كل فلسطيني في العالم يوقف مع إسبانيا. صح إسبانيا دولة أوروبية، صح إسبانيا دولة مش مسلمة، فيها عدد مسلمين بس مش مسلمة، صح إسبانيا مش قريبة منا كتير، لكن إسبانيا من الدول اللي دعمت قضية فلسطين بشكل كبير، إسبانيا من الدول التي ما زالت تدعم، إسبانيا من الدول اللي قاطعت إسرائيل في عدة مجالات، إسبانيا من الدول اللي أوقفت صفقات كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة. إسبانيا هي الدولة الوحيدة اللي رئيس وزرائها كان أول واحد نزل على معبر رفح وعقد مؤتمر صحفي هناك وطالب بوقف الحرب. إسبانيا ما زالت ترفع علم فلسطين في كل المحافل وما زالت تقاتل. إذن يعني أعتقد من الواجب علينا أو من المنطقي، من المنطقي أنه ندعم إسبانيا. طبعا بتضل رياضة وبتضل كرة قدم، ويمكن إحنا استمتعنا كتير بمباراة فرنسا إسبانيا في الشوط الثاني، استمتعنا مبارح بكرة القدم في الشوط الثاني كمان من مباراة الأرجنتين وإنجلترا، لكن في كمان أشياء تانية إلى جانب الرياضة. صح الرياضة قيمة والرياضة حلوة، بس كمان في أشياء تانية لازم تحكمنا ولازم نحكم عائلنا فيها، وأنا ما زلت مصر على أنه يعني أتمنى أن تخرج الأرجنتين من كأس العالم وأن تفوز بها إسبانيا.

0: قبل ما نروح لفاصلنا الأخير بدي أذكر بس المتابعين والمستمعين اللي متوجهين إلى منطقة بير المحجر ومعبر فرش الهواء أو حاجز فرش الهواء. في أزمة هناك، مش مسكر بس في حاجز، ويعني الحركة ماشية بس بطيئة شوي، فعشان ما تنحشروا بالأزمة، في أزمة مش كبيرة، في ضغط على هذا الحاجز لأنه في وجود للاحتلال في المنطقة، بس للانتباه. محمد حماد زيدات بقول أصبر شوي تيخلص هالمونديال، وساعتها في مونديال أخو فلاتة بده يصير بين أمريكا وإيران. يا زلمة أكتر من اللي بصير حالي. على فكرة تحكي لك شغلي يا محمد حماد زيدات، واسمعوني كلكم، كل اللي بيسمعوا، يعني أنا تقوليش إيران، تقوليش أمريكا، تقوليش إسرائيل، تقوليش كذا، أنا بالنسبة لي صرت مش عارف ومش فاهم شو اللي بصير. تخيلوا في ظل وفي عز الأزمة، اسمع يا ربحي انتبه معي شوي، في ظل الأزمة وتزايدها وتصاعدها، تخيلوا مبارح غرقوا سفينتين على فكرة في مضيق هرمز، سفينتين كبار، والقصف على إيران كما نسمع ونشاهد ونرى وتقارير بتجي كبير جدا، وترامب في نفس الوقت يعني صدرت بعض التقارير التي تقول بأن ترامب يدرس خيارات عسكرية قوية جدا ضد إيران، منها احتلال بعض الجزر النفطية، ومنها يعني قصف مقرات رئيسية. هذا الطبيعي في ظل وضع زي اللي احنا عايشينه اليوم، انه يعني الامور متوترة مولعة بين الجهتين، مش هيك الامور؟ الطوشة يعني على اخرها مولعة. في نفس الوقت تتفاجأ يا اخي، سبحان الله، معتقلة امريكية في ايران منذ سنوات ومعتقلة بتهمة التجسس لصالح امريكا يتم الافراج عنها امبارح، يتم الافراج عنها، وترامب بيطلع بتغريدة على منصة اكس بقول هذه بادرة حسن نية كويسة من ايران، على رأي ربحي يعني لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، لانه فعلا سبحان الله، الطوشة في عزها وقايمة الدنيا وقاعدة، وايران يعني في وضع زي هذا زي اللي عايشينه، يفترض انه بحاجة ماسة جدا جدا لأي اشي تساوم عليه وتفاوض عليه. سبحان الله، تم الإفراج عن هذه المعتقلة الأمريكية أمس بشكل مفاجئ وبدون ضغط وبدون إشي وكبادرة حسن نية. فمش عارف يعني فاهمين إشي؟ والله ما حدا فاهمين إشي. يلا طيب خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل بنرجع. بس في عندي بدنا نسمعكم أغنية لفضل شاكر، اختار لنا إشي حلو لفضل شاكر يا ربحي، بعد الفاصل نسمعه سوا بإذن الله تعالى. فاصل ومن ثم نعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا معكم لآخر جزء في لقاء اليوم. يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم في وسط البلد برعاية جوال. يوم الخميس طبعا بدنا نتمنى لكم أكيد نهاية أسبوع سعيدة ورائعة للجميع. بدي أرجع أذكر بشغلة، في عنا دواء البروغراف لأي إنسان زارع عضو في جسمه، كلية، كبد أو أي عضو تاني، وبيستخدم هذا الدواء اللي هو تيكروسيل اللي هو البروغراف، وما عنده مش قادر يشتري الدواء، متوفر لوجه الله تعالى فبدون أي مقابل للي بيقدرش يشتري. طبعا وزعنا كمية الحمد لله محترمة على عدد من الناس المحترمين المرضى اللي الله يشافيهم ويعافيهم، ولسه فيه لسه الحمد لله في عنا من هذا الدواء كمية. فاللي ما بيقدر يشتري هذا الدواء وبحاجة له، مرضى الكلى اللي الله يكون بعونهم والله يوقف معهم والله يشافيهم ويعافيهم يا الله، اللي ما بيقدر يشتري الدواء متوفر، وتقدروا في أي وقت تتواصلوا معي ورح نأمن الكوية بإذن الله تعالى. بالنسبة للجاج، تعالوا نرجع على موضوع الجاج. بدي أحكي لكم شغلة مهمة في هذا الموضوع، وهي مش مني طبعا، من نائب رئيس نقابة العاملين في قطاع الدواجن أخونا الدكتور حازم التميمي. دكتور حازم قال فعلا قطاع الدواجن يواجه انتشار فيروس التهاب الكبد HCC اللي ممكن يتسبب بنسب نفوق مرتفعة في الدواجن. بس كمان دكتور حازم قال ما في أمراض مشتركة بين هاي الإصابة في الدواجن والإنسان، يعني الفيروس هذا ما بينتقل للإنسان، يعني حتى لو الإنسان أكل دواجن فيها هذا الفيروس ما بينصاب فيه. بس غير هيك انه يعني الاهم انه هذا الفيروس بيصيب الدواجن بعمر 10 لـ20 يوم، يعني قبل ما تكبر وتنزل على السوق كمان، يعني قبل ما تكبر وتنزل على السوق. في خسائر وتراجع في الانتاج وكميات الدواجن المطروحة في السوق، في ارتفاع على أسعار الدواجن ضمن الحدود المعقولة حسب كلام دكتور حازم، وممكن أنه تزيد زيادة محدودة في حال استمر انتشار هذا الفيروس. دكتور حازم قال بنحاول تقليل انتشار الفيروس بين المزارع، وفي رقابة ذاتية من أصحاب المزارع نفسها وتعاقد مع أطباء بيطريين. وزارة الزراعة كمان بتقدم برامج عامة لهاي المزارع وبتعتبرها قطاع اقتصادي مهم أكثر من أنه قطاع زراعي. فعشان هيك ما في خوف يا جماعة، يعني للناس اللي خايفة كتير وبتسأل وشافت فيديوهات ونشرت فيديوهات عن موضوع الدواجن، لا ما في خوف، يعني هذا الفيروس ما بينتقل من الإنسان أو من الدواجن للإنسان. كل التحية لأخونا كمان مدير عام كهرباء الخليل حازم النتشل. باش مهندس حازم بعتنا له شكوى عن خلل في كشاف داخل كنيسة المسكوبية على في منطقة الجلدة. هذا الكشاف كان لفترة طويلة ضاوي الشارع وضاوي المنطقة كلها، على ما يبدو حصل في خلل في هذا الكشاف وإله فترة مطفي. طبعا هو كشاف داخلي لنفس الكنيسة ومش مهمة البلدية العامة، بس خدمة للناس احنا رفعنا هذه الشكوى لأخونا حازم النتشو وعاد بمتابعتها. وبصراحة يعني أنا الرسالة وصلتني من خلال فيسبوك أخي حازم، ما في عليها يعني رقم، بس رح نحاول نجيب لك رقم المشتكي أو الشخص اللي بلغ عن هذا الموضوع. وبتمنى عليكم يعني إذا فيها خدمة عامة للناس مش قصة كبيرة، يعني لو صلحنا هذا الكشاف مدام إنه بيضوي المنطقة وبيخدم الناس وبيشعرهم بشيء من الأمان. شكرا سلف لأخونا الباشمهندس حازم النتشي وكل طاقم العمل في كهرباء الخليل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: تحياتنا طبعا للبشمهندس حازم ولإخواننا كمان رجع حسوني وسامر أحمرو. وهي بعتنا لك أستاذ حازم رقم مقدم هذه الشكوى، زي ما قلت لك يعني مقدمي الشكوى هم رجا حسوني وسامر أحمرو أصحاب هذه الشكوى على موضوع الكشاف. وزي ما قلت لك يعني مش غلط لو ساعدناهم في تحقيق يعني شيء من الراحة النفسية والأمان من خلال إشغال هذا الكشاف اللي كان موجود لفترة طويلة. يعطيكم العافية وتحياتي. مكملين مشوار اليوم، الوقت مش كتير معانا، اليوم الخميس وبكرة الجمعة. أول شيء بندعي رب العالمين إنه بلدنا تعيش حالة من الهدوء والسلام والأمان والمحبة. انتشار قوى الأمن في البلد يعني إشي كتير كويس وإشي بيشعر المواطن بالأمن والأمان. وبتمنى على كل الناس مساعدة رجال الأمن وتسهيل مهامهم، وكمان يعني خلق حالة مجتمعية فيها تقارب بين المواطن وبين رجل الأمن، لأنه في الأول وفي الآخر رجل الأمن هو مواطن، مواطن يسعى لتحقيق الأمن والأمان لعموم الناس ومن ضمنهم أهله وناسه وهو شخصيا. فبتمنى لكم السلام، الهدوء، راحة البال وهدات البال. ما في أحلى ولا أجمل من هدات البال. ربنا ينعم على الجميع بهدات البال والهدوء والسلامة والمحبة. بكرة الجمعة استغلوا وقتكم. أول شيء مبارك لكل شخص، لكل إنسان عنده مناسبة حلوة وعنده مناسبة سعيدة، ربنا يفرح كل الناس. الأيام هاي بتعرفوا فصل الصيف دائما المناسبات كتيرة والحمد لله، يعني من أفراح وزواج وخطوبة لحفلات تخرج وتخرج الطلاب من الجامعات، شوي وجايين على نتائج التوجيهي، مواليد جدد، مناسبات كثيرة. الله يفرحكم دائما واستغلوا كل فرصة، استغلوا كل ساعة للفرح، كل لحظة للفرح. يعني أخونا عادل من شدة فرحه، ويمكن هاي أول صبية عنده أعتقد بتخوض التوجيهي، فمن شدة فرحه بقول لي لو 50 بدي أعمل حفلة، أعمل 15 حفلة إذا مدام إنك قادر وفرحان وبدك تفرح اللي حواليك، أعمل اللي بدك إياه بس ضمن المعقولها بدون أي تجاوزات تخلي حدا يعلق عليك، عشان أنا بحبك ما بدي حدا يعلق عليك. فأعمل كل إشي بيخطر ببالك مدام عندك القدرة على إنك تفرح وتفرح الناس اللي حواليك، مش غلط، مش غلط يعني. وأتمنى فعلا على جميع الناس إنه تشارك بعضها الفرح. ما بدي نرسخ فكرة إنه إحنا فعلا يعني جيران بالحيط وقرايب باللقب وإخوة في الهوية، لا، إحنا لازم نكون أول إشي شراكتنا الإنسانية مع بعضنا أهم من كل هذا الحكي، أهم من الأسم وأهم من رقم الهوية وأهم من اسم العيلة وأهم من كل إشي. شراكتنا الإنسانية مع بعض، نفرح لبعض ونشارك بعض الفرح ونتشارك في كل إشي، في كل إشي، وإن شاء الله كل إشي بيكون سعيد، هذا أهم شيء. فافرح وفرح اللي حواليك، يعني أكبر سعادة للإنسان دائما وهذه ما بيعرفها إلا اللي بيعيشها، لأنه في عنا ناس لا هو سعيد ولا محسس اللي حواليه بالسعادة ولا مشعرهم فيها. أكبر سعادة للإنسان لما بيسعد اللي حواليه، لما بيفرح اللي حواليه، خاصة إذا كانوا ناس مكلفين أو هو مكلف فيهم، يعني أولاده، أخواته، بناته، أمه، أبوه، إخوته، موظفينه، عماله. لما بيسعد هدول الناس وبيفرحهم هو بيكون أسعد الناس. فحاولوا دائما تشتغلوا على موضوع استغلال السعادة، استغلوها، استغلوا الوقت بالسعادة وإسعاد الآخرين قديش بتقدروا. الله يفرحكم جميعا وربنا يهدي بالنا جميعا. كرم، كرم سلطان، الله يسعد صباحك يا عزيزي، وربنا يهدي البال ويسعد الناس جميعا. وتحياتي لك يا كرم، صباح الفل والورد ونهاية أسبوع سعيدة كمان. بهيك بنكون وصلنا الختام ونهاية برنامجنا لليوم من وسط البلد برعاية جوال. بدي أشكر جوال وأودي لهم تحية كبيرة لجوال، لبني زحمان، إخواننا في بني زحمان الله يسعد صباحهم ويعطيهم ألف عافية، كمان المجنون مول وكل شركائنا والناس اللي بيشتغلوا معانا وزمايلنا وحبايبنا تحياتي لطاقم الحرية كاملا وكل الزملاء والزميلات، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم كمان. ربحي أبو رموز يعطيك ألف مليون عافية، وصباح الورد والفل إلك ولكل الطاقم كمان. دكتور علاء، دكتور علاء صباحك خير، والله يا ربي يكرمك ويجزيك كل خير، ونهاية أسبوع سعيدة إلك وللعائلة الكريمة. وبهيك بنكون وصلنا الختام من برنامج وسط البلد هذا النهار. شكرا لكم جميعا، ألقاكم السبت بإذن الله تعالى على خير ومحبة وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: حول تشديد إسرائيل الخناق على القطاع الطبي في الضفة الغربية، وأن نظام الرعاية الصحية الذي يعتمد عليه الفلسطينيون في العلاج الطبي المنقذ للحياة والرعاية الصحية الأولية بات على حافة الانهيار نتيجة أزمة مالية مفتعلة من قبل إسرائيل. وأضاف الكاتب أن هذه الأزمة أصبحت بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين، حيث سينهار نظام الرعاية الصحية بالكامل قريبا إن لم تواجه إسرائيل ضغطا دوليا عاجلا. وتابع أن إسرائيل بدأت منذ عام 2019 بحجب جزء متزايد من الأموال لمعاقبة السلطة الفلسطينية على سعيها للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وختم الكاتب بأن أزمة الرعاية الصحية في الضفة الغربية هي نتيجة لسياسات إسرائيلية متعمدة مصممة لجعل الحياة لا تطاق بالنسبة إلى الفلسطينيين للضغط عليهم لترك منازلهم وأراضيهم.
4: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين. ليلة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، إيران ترد بقصف مواقع في الكويت والبحرين والأردن، وحركة محدودة في مضيق هرمز بعد إعادة فرض الحصار الأمريكي وإعلان الإغلاق لإيران. 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة سينافور وحي الزيتون ومنطقة الميناء في مدينة غزة، وقوات الاحتلال تدمر مربعا سكنيا في مخيم مصيرات وسط القطاع. لبنان وإسرائيل يتفقان على انتشار الجيش اللبناني في 6 بلدات تجريبية، ومصادر لبنانية تقول للتلفزيون العربي أن من بينها 3 بلدات جنوبية غير محتلة. مصرع 11 شخصا وإصابة آخرين في حريق بمؤسسة لرعاية الأيتام شرقي العاصمة الجزائرية.

0: نبدأ من التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، إذا فاد الجيش الإيراني باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن رداً على ضربات أمريكية. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع إيرانية عدة باستخدام ما وصفتها بذخائر دقيقة.
1: يوم جديد من مسلسل التصعيد الأمريكي الإيراني، وتبادل النار يتسع. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية في مواقع متعددة من بينها بندر عباس. سنتكوم أفادت أيضا بتعطيل مسار ناقلة النفط بلما وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، وذلك بصاروخ موجه. في المقابل أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري الرد باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن، من بينها مواقع رادار وأنظمة اتصالات ومخازن وقود. في واشنطن تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن نهج عسكري يقوم على التصعيد المتدرج ضد إيران، في حين نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية. الصحيفة الأمريكية قالت إن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. مضيق هرمز في قلب المواجهة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن المضيق سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني.
2: إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته الأخيرة التي لا تعد كونها مجرد كلام باستهداف البنية التحتية لإيران، فإن جميع البنى التحتية في المنطقة ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية بحيث لا يبقى لهم أثر، وكأنهم لم يكونوا موجودين أصلا.
1: في حين اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن المضيق هو محور التفاهمات مع واشنطن وأنه لا اتفاق من دونه. مع اتساع رقعة التصعيد تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في أول يوم بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. البيانات أظهرت أن 7 سفن فقط عبرت المضيق مقارنة ب13 سفينة، ولم تعبر المضيق أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال. مع كل ضربة جديدة تتفاقم المخاوف من تدحرج التصعيد وتراجع فرص الاحتواء، فيما تبدو المنطقة في خضم مرحلة يحاول فيها كل طرف فرض معادلاته بشأن الأمن والملاحة في مضيق هرمز.
0: أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية. أما قوات دفاع البحرين فأعلنت تصديها لاعتداءات جوية إيرانية. دعت باكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي بوساطة إسلامباد. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه رغم الصعوبات التي يواجهها تنفيذ مذكرة التفاهم، فإن باكستان تواصل حث جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف النقاشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة. وفي مداخلة سابقة أشار مراسل التلفزيون العربي من طهران إلى أن التصريحات الإيرانية حملت رسائل تصعيد واضحة، وأكدت أن أي استهداف أمريكي للبنى التحتية سيواجه برد موسع.
3: التصريحات التي جاءت على لسان العسكر تحديدا باسم المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء في كلمة له لدقائق أكد فيها على عدة نقاط، الأبرز من بينها هو أن الرد الإيراني سيتواصل بشكل مماثلة بذات السقف الذي تستهدف به الولايات المتحدة الأمريكية الأراضي الإيرانية، تنوع أهدافها، وهناك خاصة في ظل التأكيد أو التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه أن يكون هناك قد يكون استهدافات للبنى التحتية في الداخل الإيراني. يرد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء بأن الرد الإيراني سيأتي بذات الشكل وسيستهدف كل بنى التحتية في المنطقة مما تبقى منها على حد تعبيره. والكلام هنا بالطبع لم يتحدد بأي من هذه البنى التحتية، هل هو يتحدث عن القواعد العسكرية في المنطقة أم يتحدث عن دول المنطقة عموما، هل هناك احتمالية لأن تشمل إسرائيل هذه الردود الإيرانية في حال رفعت الولايات المتحدة الأمريكية سقف تصعيدها على هذا الصعيد؟ علامات استفهام بحاجة ربما إلى تفسير أدق. وبالتالي ما يجري التأكيد عليه على لسان العسكر بأن الرد سيكون مماثل، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا هناك أكد أيضا المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء على أن مضيق هرمز كما أكدت القوات المسلحة الإيرانية في بيانات عدة يجدد أكيد موقف بلاده بأنها لن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز ولن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالدخول أو التواجد عسكريا في هذه المنطقة القريبة من إيران، وأن هذا يعد من خطوط إيران الحمر.
0: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق لوزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، وذلك بعد رفض المجلس تعديلا أظهر وجود انقسامات بين الديمقراطيين بشأن تمويل إسرائيل. صوت المجلس بأغلبية 217 صوتا مقابل 209 على مشروع مخصصات الأمن القومي ووزارة الخارجية البالغة قيمته قرابة 47 مليار دولار. وأعلنت كل من كاثرين كلارك صاحبة المنصب الثاني في قيادة الديمقراطيين بالمجلس ونانسي بيلوسي رئيسة المجلس سابقا أنهما صوتتا لصالح التعديل بقطع المساعدات المقدمة لإسرائيل. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السينافور شرقية غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر استهداف إسرائيلي. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، كما تسببت الغارة بتشريد عشرات الأسر ليصبح مصيرهم مجهولا في ظل تحديات حياتية متزايدة.
4: سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على مجرى، الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك، حياك الله.
4: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
5: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة. زي ما انت شايف تأثرت أو تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة، بينما 7 عمارات تم هدمها تأوي أكثر من 15 أسرة، وأصبحت الناس في العراء. هذا استهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
4: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
5: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني، وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوى إجراءها في 23 أكتوبر القادم نتوقع تصعيدا إسرائيليا مسعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
6: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك أعداد كبيرة منهم، جزء كبير منهم من النازحين وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة أضحوا الآن بلا مأوى، وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قالت بلدية رفح إن آلاف الأسر في مخيمات النزوح شمالية خان يونس تواجه خطر العطش نتيجة استمرار جيش الاحتلال في إطلاق النار باتجاه مخيمات النزوح والطرق المؤدية إليها، ما أجبر الجهات المزودة للمياه على وقف عمليات النقل. وحذرت بلدية رفح من أن هذا الواقع يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لضمان استئناف إمدادات المياه إلى مخيمات النزوح. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، واعتبر أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في مجال الاستيطان بالضفة الغربية وفق تعبيره.
7: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
0: صدقت الحكومة الإسرائيلية على إشراك جهاز الأمن العام الشباك للعمل داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بدعوى مكافحة عصابات الجريمة المنظمة. كما أقرت الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من ميزانيات تطوير البلدات العربية وتحويلها لتمويل أنشطة الشرطة وجهاز الشباك، وقوبل القرار برفض من القوى والفعاليات الوطنية والسياسية داخل الخط الأخضر والتي تعارض توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في البلدات العربية وتنتقد تحويل مخصصات التنمية إلى تمويل أمني. لقراءة هذا القرار ينضم إلينا من حيفا دكتور أنطونس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أنطونس. ما الذي يعنيه ذلك لسكان هذه البلدات؟
8: صباح الخير، تحياتي. أولا يعني تحويل قضية مدنية.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: FM. يعني عمليا سرقت 500 مليون شيكل كانت مخصصة بالخطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي، التي يعني ظاهريا كانت ترمي إلى تعامل مع دونية الحالة الاقتصادية لدى المجتمع العربي، تحسين آلية التعليم والوصول للتعليم العالي ومكافحة البطالة ورفع مشاركة النساء في سوق العمل. كل هاي عمليا الميزانيات الآن تقتطع من الجوانب المدنية في المجتمع العربي وتحول إلى الشرطة والمخابرات، وهي عمليا ميزانية إضافية للشرطة والمخابرات الإسرائيلية على حساب المجتمع العربي. نحكيك أنه تدخل المخابرات الشباك في مكافحة الجريمة تحتاج إلى تغيير في قانون الشباك، وهذا لم يحدث. فلذلك هناك علامات استفهام كبيرة حول عملية أهداف هذا القرار ومدى احتمالات تطبيقه ونجاحه على أرض الواقع، لأنه قانون الشباك المخابرات لم يعدل، لأن القانون لا يتيح عمليا للمخابرات التعامل مع قضايا العنف الداخلي والجريمة داخل يعني حدود دولة إسرائيل. لذلك هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع. هاي سرقة قبل الانتخابات، قبل ولاية الكنيست، وعمليا تحضيرا ربما هي جزء من الحملة الانتخابية ستكون لوزير الأمن القومي الفاشي بن غفير ليستفيد منها انتخابيا في الانتخابات القادمة.
4: وكأن شكاوى السرقة وارتفاع معدل الجريمة يرد عليها بسرقة من نوع آخر، ما الخيارات أمام الفعاليات والقوى في الداخل للتعامل مع ذلك؟
3: يعني الخيارات هي اصلا يعني كل خيار النضال والعمل السياسي تقلص هامش العمل السياسي الضيق اصلا للمجتمع الفلسطيني في الداخل بات اصعب واضيق بعد 7 أكتوبر، حتى الاحتجاج اصبح صعب، المظاهرات والعمل السياسي البرلماني يعني تم تقييده بشكل كبير بسبب ثقافه التمييز والعنصريه لدى المجتمع الاسرائيلي والحكومه والمؤسسات الاسرائيليه تجاه المجتمع العربي. الآن المتاح هو العمل القضائي، التوجه إلى المحاكم، ربما المحكمة العليا عن طريق المنظمات الحقوقية، مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، محاولة العمل السياسي من داخل البرلمان يعني بالأدوات المتاحة والقليلة، والنضال الجماهيري عن السلطات المحلية العربية سيكون دور جدي في هذا النضال والأحزاب العربية. ولكن بالمجمل بسبب الإجماع الإسرائيلي، هناك إجماع بين أحزاب التحالف، حتى المعارضة الإسرائيلية لا تعارض بشكل جدي قال المخابرات الشباك للتعامل مع ملف الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني. لذلك التعويل سيكون على الضغط من خلال هذه الأدوات، وربما بعد الانتخابات تتشكل حكومة جديدة يمكن على الأقل يعني ممارسة الضغط ما عليها من خلال الأحزاب العربية. ولكن الأدوات يعني يجب أن نكون صريحين، الأدوات قليلة وحدود العمل ضيقة، وهامش المناورة للمجتمع الفلسطيني ضيق جدا في الظروف التي نشأت بعد 7 أكتوبر، وفي ظل وجود حكومة فاشية عنصرية تعتبر المجتمع الفلسطيني عدو لهذه الدولة والمؤسسة وممارستها وسياساتها منذ يعني أن تولت، أن تشكلت الحكومة عام 2022 كانت تشي بهاي التوجه، وخاصة تعيين شخص مثل بن غفير يعني شخص عدائي فاشي يطالب بإبعاد أو تهجير المجتمع، حتى المجتمع الفلسطيني في الداخل قام بتوزيع آلاف قطع السلاح على المجتمع الإسرائيلي وإنشاء ميليشيا خاصة تجانب قوات الشرطة للتعامل مع ما يسميه هو يعني الإخلال في النظام العام داخل البلدات العربية أو مدن الساحل المشتركة داخل الخط 48. لذلك يعني نكون صريحين جدا، أدوات العمل قليلة واحتمالات تغيير هذا القرار في الظروف والمعطيات الحالية تكون صعبة جدا.
4: نرى التعامل مع ما يحدث في من هذه الحكومة منذ قيام

0: الوطن الفلسطيني بات يتعامل مع المجتمع الفلسطيني بهذا المنحى. كان في محاولات من قبل يعني قيادات فلسطينية وأحزاب عربية في الداخل التوجه إلى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية لرفع هذا الملف، لأنه هذا جزء يعني هي إبادة من نوع مختلف من نوع آخر تمارس ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل. هناك مئات القتلى سنوياً، لا يمر يوم تقريبا بدون قتيل او اثنين او في 3 قتلى داخل المجتمع الفلسطيني بسبب يعني تواطؤ الشرطه وتسهيل الحصول على السلاح وعدم التعامل بشكل جدي مع هذه الظاهره. ولكن بالمجمل هذه الادوات يعني لا تؤثر على اسرائيل، لان اسرائيل تعتبر مساله الفلسطينيين في الداخل مساله داخليه، وتصور ذلك طبعا بذريعه الحفاظ على الامن ومكافحه الجريمه. ولكن في نهايه المطاف لا توجد أدوات جدية للضغط خارجية طبعاً للضغط على إسرائيل في هذا الملف.
1: أشكرك دكتور أنطون شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل على هذه القراءة والتعليق. تباين حاد بشأن ما انتهى إليه اجتماع روما التفاوضي بين لبنان وإسرائيل أمس، تراه أطراف لبنانية محاولة لجر بلادهم تدريجياً إلى اتفاق شامل مع إسرائيل بقوة الاحتلال والتفجيرات المستمرة، فيما تصفه السفارة الأمريكية في بيروت بجولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالمثمرة. فما الجديد في هذه المباحثات بين بيروت وتل أبيب، وكيف ستنعكس نتائجها على الأرض، وهل ستلتزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية بعد إعلان الجيش اللبناني استعداده لتسلمها؟ 6 بلدات لبنانية جنوبية اختارتها إسرائيل لتكون مناطق تجريبية هي زوطر الغربية في المرحلة الأولى، وهي البلدة التي يوجد في شرقها جيش الاحتلال، ثم المنطقة الثانية والتي تضم الغندورية وقلوي وبرج قلوية وصريفة، وهي مناطق لا يوجد فيها الاحتلال. من المفترض أن يعقد اجتماع عسكري افتراضي قريبا للاتفاق على الخطوات التنفيذية لبدء انتشار الجيش اللبناني في تلك البلدات ضمن منطقتين تجريبيتين أوليين أسفرت المحادثات عن التوافق بشأنها. المفارقة أن بعض هذه البلدات لا يخضع للاحتلال، إذ يتواجد الاحتلال في شرق بلدة زوطر الغربية، أما بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي فهي تقع عند الخط الأصفر، ما يطرح تساؤلات بشأن معيار تصنيف بعض هذه البلدات على أنها خاضعة للنار مع استثناء أخرى واقعها مماثل. ميدانيا وبالتزامن مع جولة المفاوضات هذه في روما، أكد الجيش اللبناني أنه يتواجد في عدد من البلدات التجريبية ونشر صورا لتسييره دوريات وإقامة حواجز. تظهر هذه الصور بلدات صريفة وفرون في رسالة بأنه موجود أصلا في هذه البلدات غير المحتلة. على الجانب الآخر، صارت إسرائيل مؤخرا تستهدف المدنيين العزل بذريعة أنهم عناصر في حزب الله، ما يثير نقاشا عن كيفية تحديد المسلحين لمنع دخولهم إلى المناطق التجريبية. وسيكون مطلوب من الجيش اللبناني أن ينجز ما عجزت إسرائيل عن القيام به، يعني تفتيش المنازل والمداهمة بحثا عن السلاح.

0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من بيروت الباحث السياسي رضوان عقيل. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رضوان. ما المعيار الذي تم بناء عليه اختيار هذه المناطق؟
1: مرحبا. أولا في الاجتماع الذي حصل في الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما على الشق في الشق السياسي تم الاتفاق وتحديد هذه المناطق، لكن المفارقة التي تكمن أن أكثر هذه المناطق وأكثر هذه البلدات هي ليست محتلة، الجيش اللبناني ينتشر في أكثر

0: أكثر من مساحة في هذه البلدات، لكن الإسرائيلي ما يريده القول للدولة اللبنانية وطلبه من الجيش اللبناني أنه ما لم يستطع أن يحققه في الحرب كأنه يطلب من المؤسسة اللبنانية الرسمية القيام العسكرية القيام بهذه المهمة. على مستوى الجيش اللبناني بالتأكيد أن الجيش سيقوم بالمطلوب منه في هذا الشأن بناء على طلب رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية وما تم الاتفاق عليه في هذه الجولة. وغدا الجمعة سيعقد لقاء ثلاثي لبناني إسرائيلي أمريكي في هذا الخصوص عن طريق بواسطة الفيديو، بغية تحديد هذا المسار. لكن السؤال الكبير، كيف سيتعاطى الجيش اللبناني؟ بحسب معلوماتي الجيش يعمل على خطين. الخط الأول هو سينفذ ما تطلبه منه السلطة السياسية، وهناك اتصالات جانبية بعيدة عن الأضواء تحصل بين الجيش اللبناني وبين حزب الله في هذا الخصوص لكيفية ترتيب دخول الجيش ولا سيما إلى هذه البلدات، لأنه لا يمكنه الانتشار في مجموعها وفي كل مساحتها من دون التنسيق المباشر مع الإسرائيلي في هذا الخصوص بواسطة الأمريكيين. بالنسبة إلى حزب الله، يقول حزب الله أنه لا يعترض على دخول الجيش اللبناني إلى هذه البلدات، لكنه في المقابل لن يقدم في خصوصا في منطقة شمال الليطاني على تقديم أي مساعدة، أي بمعنى لن يقدم على تسليم أسلحته، لا يمنع حتى شبابه وعناصره من الدخول إلى هذه البلدات. من هنا تصبح مهمة صعبة عندما يقول الإسرائيلي ممنوع على عناصر حزب الله الدخول إلى هذه البلدات، لأن ما يريده الإسرائيلي بالفعل هو خلق مساحة من الاصطدام بين الجيش اللبناني وبين حزب الله. وبالتأكيد أن الجيش غير قادر على فلترة أسماء الأهالي الذين يعودون إلى هذه البلدات، لكن علينا أن ننتظر كيف سيتم التعاطي مع الانسحاب الإسرائيلي من المساحات التي يحتلها في منطقة في محيط قلعة شقيف في زوتر الشرقية، كيفية دخول الجيش إليها، هذا هو الامتحان الكبير. لكن المؤسسة العسكرية بحسب معلوماتي على جهوزية تامة لتنفيذ هذا المشروع، لكن لا أحد يتوقع أن الجيش اللبناني سيقدم على دخول في أي اشتباك مع حزب الله، علما أن حزب الله ليس في هذا الوارد، لأن الإسرائيلي يريد خلق مساحة من المشكلات، خلق اصطدام حقيقي بين حزب الله والجيش، بين الأهالي وبين الجيش، لأن هذه الفوضى تخدم المشروع الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: الحديث عن الفوضى، التنسيق وقواعد الاشتباك يأخذنا إلى السؤال عن من يتولى الإشراف على كل هذه التعقيدات ومصير يونفل في صورة كهذه.
0: الجيش اللبناني هو سيكون بطبيعة الحال هو المسؤول عن هذه الأرض التي سيدخل إليها. هو يقول أنه لن يشتبك مع حزب الله، وحزب الله سيسهل هذا الأمر، لكن لا أحد يتوقع أن يقدم حزب الله على تقديم سلاحه بكل هذه السهولة. في التقرير قبل دقائق تطرقتم إلى مسألة كيفية الدخول إلى المنازل الخاصة، إلى منازل المدنيين، هذا الأمر صعب تحقيقه لأنه من دون التشاور ومن دون التلاقي مع المجالس البلدية مع المجالس الاختيارية في هذه البلدات لن يقدم بسهولة الجيش اللبناني على الدخول إلى منازل خاصة بكل هذه السهولة، ولا سيما إذا أهلها لم يتجاوبوا مع هذا الأمر. لكن الإسرائيليين بحسب معطياتي أنهم سيفرضون المزيد من الضغوط على الجيش اللبناني بغية التوصل إلى سلاح حزب الله والحصول على منشآته العسكرية، على قدراته العسكرية، على أسلحته، أي بمعنى ما لم تستطع.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. هناك اتصالات كما قلت في بداية كلامي بين الجيش اللبناني وبين حزب الله، حتى أن هناك اتصالات مع عدد من الوزراء في هذا الخصوص. بغية ترتيب الأمر من دون أي ضجة كبيرة، من
4: نعم
3: دون أي تقديمات كبرى لإسرائيل، لكن الهدف الأساسي هو كيفية كيف ستخرج إسرائيل من هذه المساحة المحتلة. أنا أرى أن كل هذا الاتفاق الذي حصل، اتفاق الإطار يخدم
4: نعم
3: الإسرائيلي، لكن تطبيقه على الأرض صعب جدا.
4: أشكرك سيد رضوان عقيل الباحث السياسي، كنت معنا معلقا على هذه التطورات، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن لبنان ماض في مسار بناء دولة كاملة السيادة خلال مؤتمر عقد في مجلس الشيوخ الفرنسي حول دعم لبنان، وأضاف أن العلاقات اللبنانية الفرنسية تحولت إلى شراكة قائمة على دعم لبنان التعددي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات وصفها بالتاريخية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الوجود العسكري لحزب الله. قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف العاصمة كييف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6، وأفادت بأن حرائق اندلعت بمبنى إداري ومستودعات وأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق. وفي زاباروجيا أعلنت الإدارة العسكرية مقتل 7 أشخاص جراء هجمات روسية على المدينة. وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 18 شخصا بينهم طفل جراء الهجمات الروسية، وأوضحت أن القوات الروسية استهدفت أحياء خاركيف بقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة.

0: بالمقابل استهدفت مسيرات أوكرانية مدينتي ساراتوف وقاعدة إنجلز الجوية في روسيا، ما أدى إلى انفجارات واندلاع حريق في محيط المطار العسكري. وظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من محيط القاعدة، فيما وثقت لقطات أخرى ارتطام إحدى المسيرات بمبنى سكني في مدينة ساراتوف. ونشر الجهاز الأمن الأوكراني مقاطع قال إنها توثق لحظة استهداف ناقلتي نفط في البحر الأسود تتبعان ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وأوضح الجهاز أن الناقلتين استهدفتا باستخدام مسيرات بحرية أوكرانية. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجاً على إقالة وزير الدفاع. ويتجمع عشرات المواطنين في هذه المشاهد المباشرة وسط كييف في وقفة احتجاجية رفضاً لإقالة وزير الدفاع الأوكراني، مطالبين الرئيس فلاديمير زيلانسكي بالتراجع عن القرار. وكان زيلانسكي قد أقل وزير الدفاع الأوكراني ضمن تعديل وزاري واسع شمل عددا من المناصب. وهذه مشاهد إحدى ساحات العاصمة كييف للاحتجاج على هذا القرار. ومن محيط هذه الاحتجاجات في كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. أهلا ومرحبا بك إياد، ما حجم هذه الاحتجاجات وكيف تتعامل معها السلطات الأوكرانية؟
1: نعم أحمد، طبعا احتجاجات اندلعت منذ صباح اليوم. هنا كان قد توافد عدد كبير من سكان العاصمة، من نشطاء منظمات مجتمع مدني إضافة إلى محاربين قدامى، وعدد كبير أيضا من سكان العاصمة الغاضبين المستائين من قرار الرئيس زيلينسكي يوم أمس بإقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فودوروف. طبعا هذه يعني نستطيع القول بما نشاهده الآن بأن هناك المئات من المحتجين هنا في ساحة إيفان فرانكو وسط العاصمة كييف. طبعا هذه الساحة أحمد هي غالبا ما تشهد مثل هذه الفعاليات الكبيرة، سواء من احتجاجات أو غيره على قرارات الحكومة أو على قرارات الرئيس زيلينسكي. كنا قد سمعنا العديد من الهتافات وكانت تندد بقرار الرئيس زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع ميخايلو فودوروف، وأيضا يعني الكثير هنا ممن رفعوا لافتات كانت تقول بأن على الرئيس الأوكراني زيلينسكي إعادة النظر في قرار إقالة وزير الدفاع الأوكراني فيودوروف. هم يقولون بأن وزير الدفاع الأوكراني كان قد استهل يعني موقعه كوزير للدفاع منذ يناير عام 2026، وهذا الرجل كان قد عمل على تطوير القدرات العسكرية الأوكرانية لا سيما من خلال إدخاله أو إدراجه للرقمنة وللتكنولوجيا وللتقنيات في الكثير من مؤسسات وزارة الدفاع الأوكرانية، وأن هذا الأمر بدأ بالنسبة لهم مفاجئا وصادما من دون ذكر أي مبررات أو تسويق أي مبررات من قبل الرئيس الأوكراني بعد قرار إقالة وزير الدفاع. طبعا ضمن يعني إقالة وزارة بأكملها وتغيير في مناصب أو حقائب الوزارية في العاصمة كييف. طبعا هذه المنطقة لا تبعد سوى بضع أمتار أحمد عن موقع البرلمان الأوكراني، حيث يجري بالتزامن مع هذه الاحتجاجات جلسات للبرلمان الأوكراني يعني يقوم فيها بالتصويت أو لتعيين وزراء جدد، من بينهم ما يقال بأنه تعيين وزير جديد للدفاع الأوكراني وهو وزير الداخلية السابق كليمينكا. طبعا لغاية الآن هناك إرجاء من قبل البرلمان الأوكراني لقرار التعيين، وذلك بسبب طبعا هذه الاحتجاجات المندلعة ليس فقط في العاصمة كييف، وإنما كانت قد اجتاحت عدد كبير من المدن الأوكرانية من شرق أوكرانيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. نتحدث عن عدد واسع من المدن الكبرى مثل بلطافا وخاركيف وزاباروجيا ودنيبرو، إضافة إلى مدن غربية مثل إيفانا فرانكيسكو وجنوب أوكرانيا في ميكولايف وأوديسا. كل هذه الاحتجاجات أو المشاركين في هذه الاحتجاجات يطالبون بضرورة أن يتراجع الرئيس زيلينسكي عن قراره بإقالة فيودروف، وأن يبقى فيودروف محتفظا بحقيبته الوزارية، وذلك لما يعني له من جهود كبيرة فيما يتعلق بتطور قدرات الدفاع الجوي تحديدا، وفيما يتعلق بإنتاج وشراء المسيرات، وأيضا توفير تمويل من أجل شراء صواريخ لمنظومات باتريوت. نعم أحمد.
0: من كييف، من هذه الوقفة الرافضة لإقالة وزير الدفاع الأوكراني مراسل التلفزيون العربية دستية، شكرا جزيلا لك إياد على هذه المتابعة والمعلومات. أعلن قاضي التحقيق في محكمة الجنايات لمكافحة الفساد في العراق ضياء جعفر ضبط نحو 25 مليار دينار عراقي ضمن التحقيقات الجارية في قضية الوكيل السابق لوزارة النفط لشؤون التصفية. وقال جعفر إن جزءا من الأموال المضبوطة أثر عليها مخبأة خلف الجدران، وأضاف أن التحقيقات مستمرة ضمن إجراءات لتعقب جميع المتورطين في القضية. وتنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر، أهلا ومرحبا بك منا. ما تفاصيل ما أعلن وكيف يتم التعامل مع ما أعلن سابقا عن دفعة جديدة مستهدفة بقرارات مماثلة؟
2: أحمد، تأكيدا على ما تحدث به مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى صباح اليوم الخميس للتلفزيون العربي، قال إن هنالك مجموعة من المضبوطات تم ضبطها في عدة منازل في محافظة صلاح الدين. هذه المضبوطات وأعلن عنها تباعا القضاء العراقي هي 25 مليار دينار عراقي وأربع كيلوغرامات من الذهب تم العثور عليها مخبأة في عدد من الدور بعد الاعترافات التي وردت ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط العراقية السابق عدنان الجميلي الموقوف بقضايا تتعلق بتهم الفساد. إضافة إلى ذلك أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في بيان أن هذه المضبوطات وصلت إلى محكمة جنايات الكرخ المركزية المتخصصة بقضايا الفساد، وتم الإعلان عنها ببيان ملحق بمجموعة من الصور وكذلك المقاطع المصورة تظهر عملية استخراجها من أحد الجدران. إضافة إلى ذلك وبحسب حديثنا مع مصادر قضائية عراقية أيضا تحدثت للتلفزيون العربي، قالت إن التحقيقات مستمرة مع المتورطين بسرقة المال العام، وكذلك من ثبتت إدانتهم بعد التحقيقات معهم، خاصة من الذين تم إلقاء القبض عليهم في حملة مكافحة الفساد التي لا تزال مستمرة، والتي بين فترة وأخرى أعلن القضاء العراقي عن استرداد مبالغ مالية كبيرة أحمد. إضافة إلى ذلك أن هنالك مصادر قضائية أيضا تحدثت للتلفزيون العربي، قالت إن هنالك تحقيقات تجري الآن على اختفاء 140 مليار دولار أمريكي في عهد الحكومة السابقة. نعم،
0: من بغداد مراسلات التلفزيون العربي من نظاهر، شكرا جزيلا لك منا على هذه المعلومة. يواصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكارنو زيارته إلى المغرب، حيث يجري مباحثات مع نظيره المغربي عزيز أخنوش. تعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الحكومة الفرنسية إلى المغرب منذ تعيينه في المنصب، كما تأتي وفق مصادر لتفعيل اللجنة الفرنسية المغربية العليا المعلق أشغالها منذ 2019 إلى جانب توقيع اتفاقات للتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. عن ذلك ينضم إلينا من مقر الخارجية المغربية في العاصمة الرباط مراسل التلفزيون العربي عبد الصمد شطيوي، أهلا ومرحبا بك عبد الصمد. كيف يتم التعامل مع هذه الزيارة والمنتظر منها؟
3: نعم، بالطبع هذه الزيارة زيارة هامة وتأتي في سياق جدي خاص. بطبيعة الحال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو على رأس وفد رفيع المستوى حل بالمغرب. يبدأ زيارته الرسمية اليوم بلقاء رئيس الحكومة المغربي عزيز خنوش، وأيضا زيارة ترحم على الراحل الملك الحسن الثاني والراحل محمد الحسن عفوا الراحل الملك محمد الخامس بضريح محمد الخامس. بالطبع بعد ذلك نحن ننتظر وصول الوفد للدخول إلى قاعة الاجتماع لإعطاء الانطلاقة للدورة 15 للاجتماع الرفيع المستوى أو اللجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المعلقة منذ 2019، أي نتحدث تقريبا عن 7 سنوات تقريبا لم تنعقد هذه اللجنة ولم ينعقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى. بالطبع بسبب آنذاك التوترات السياسية التي كانت تطغى على العلاقات ما بين المغرب وفرنسا بسبب موضوع الصحراء. بالطبع اليوم هذه الزيارة زيارة رفيعة المستوى، من بين الوزراء البارزين الحاضرين وزير الخارجية الفرنسي ووزير الداخلية الفرنسية أيضا، وأيضا وزراء آخرين في قطاعات هامة يحضرون اليوم. ينتظر أن يتم توقيع اتفاقات هامة على مستوى الأمن، على مستوى التعاون والتنسيق الخارجي، على مستوى أيضا الصناعة وعلى مستوى الاقتصاد وغيرها من القطاعات الهامة. بالطبع هذه الوزارة هذه الزيارة تمهد وتعيد الدفء للعلاقة بين البلدين، على اعتبار كما قلت أنها كانت مجمدة منذ نحو 7 سنوات، وتعيد الدفء أيضا وتمهد لزيارة مرتقبة للعائلة المغربية الملك محمد السادس لفرنسا في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، التي يتوقع أن يتم التوقيع خلالها على معاهدة صداقة تاريخية كبرى تجمع ما بين البلدين. بالطبع هذه الزيارة كما قلت تأتي في سياق جد خاص، وتأتي لتؤكد على أن العلاقات بين البلدين عادت إلى سابق عادية، وتعيد أيضا بأفاق كثيرة للبلدين.
0: الخارجية المغربية في رباط، مراسل التلفزيون العربية عبد الصمد الشطيوي، شكرا جزيلا لك عبد الصمد على هذه المتابعة والمعلومات. قال جهاز الحماية المدنية الجزائري إن حصيلة الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية شرقي العاصمة أسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين بحروق.
4: نشرت وحداتنا عملية إنقاذ وعملية إخماد في هذه البناية المتكونة من طابق أرضي زائد طابق واحد، وللأسف الحصيلة 11 حالة وفاة رحمه الله عليهم متعازينا الخالصة، وكذلك تسجيل إصابة 19 شخص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 17 بحروق متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفى الحروق الكبرى بالجزائر العاصمة بزيرالدا، وضحيتين مصابتين بضيق في التنفس على إثر الاستنشاق الدخان الكثيف، قد تم إسعافهم في عين مكان ونقلهم إلى مستشفى بارني، وبعض المصابين تم كذلك نقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.
0: ومن الجزائر تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي، أهلا ومرحبا بك معنا فاطمة، إلى أي مدى اتضحت أسباب هذا الحريق وكيف يتم التعامل معه حتى الآن؟
5: نعم، لحد الآن أحمد عدد الضحايا الوفيات في هذا الحادث 11 من الوفيات، من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 17 سنة، وأيضا من بينهم عمال في دار الأيتام هنا بالمحمدية بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، حيث اندلع الحريق على الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي في الساعات الأولى من فجر اليوم في دار الطفولة المسعفة في منطقة المحمدية. حسب شهود العيان الذين التقيناهم أحمد، قالوا بأنهم استيقظوا في الساعات الأولى أو في الدقائق الأولى على صرخات الأطفال والعمال الذين حاصرهم الدخان الذي كان بكثافة، والنيران التي حاصرتهم خلال الدقائق الأولى. بدأ المواطنون في التقرب من مكان لمحاولة المساعدة، ووصلت أعوان الحماية المدنية حسب شهود العين بسرعة للقيام بعملية الإجلاء والقيام بعمليات الإنقاذ. في النهاية وصلت الحصيلة لحد الآن حسب ما صرح به نسيم برناوي وهو المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية الجزائرية، لحد هذه الساعة أحمد 11 حالة وفاة و19 من المصابين الذين تتفاوت درجات جروحهم أو إصاباتهم بين محروقين وبين حالات اختناق. الآن في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الساعات والأيام المقبلة. إليك أحمد.
0: من الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي، شكرا جزيلا لك فاطمة على هذه المعلومات. وإلى أخبار كأس العالم.

تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم بعد فوزه أمس على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، على الرغم من افتتاح المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 55. تمكن المنتخب الأرجنتيني من تعديل النتيجة في الدقيقة 85، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل أيضا المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز، وستواجه الأرجنتين إسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة.

0: devi di lo sapere, devi di valentare.
1: Pero cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar.
2: لكل من يقول إننا نعتمد كثيرا على ميسي، هذه تشكيلة تقدم كل ما لديها وتبذل أقصى ما في وسعها.
3: ستصبح الأرجنتين بطلة العالم للمرة الثانية على التوالي، وميسي سيرفع كأس العالم ويمشي به حول الملعب.
4: كانت هذه الفرحة في الولايات المتحدة، أما في العاصمة الأرجنتينية فتجمع الألاف في ميدان المسألة الشهير واحتفلوا بفوزهم التاريخي على إنجلترا وأعربوا عن ثقتهم في تتويج منتخب بلادهم باللقب للمرة الثانية توالياً.
2: أنا في السن 25، لدي الشرف لأني شاهدت ميسي يلعب كرة القدم، للأسف لم أشاهد مارادونا. نحن في النهائي مجددا، تحيا الأرجنتين.
3: إسبانيا تخاف منا، لنهزمها ولنحافظ على لقب كأس العالم، دعونا نحتفل مرة أخرى.

0: تشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بوصول شهداء جراء قصف إسرائيلي على مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد للتلفزيون العربي بوصول شهداء جراء قصف إسرائيلي على مركبة في منطقة مواصي خان يونس. سنتابع هذا الخبر العاجل في ساعتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، ناقشت الصحف العالمية التصعيد العسكري من الولايات المتحدة وإيران ومعاناة القطاع الطبي في الضفة الغربية. بعد هذا التقرير نلتقي على رأس الساعة.
1: في مجلة The Atlantic الأمريكية كتبت فيفيان سلامة عن الانتهاكات المتواصلة من قبل واشنطن وطهران لمحاولات التوصل لحل دبلوماسي، وأن الحرب الأمريكية الإيرانية كان من المفترض أن تنتهي بمذكرة تفاهم، لكن ترامب لا يبدو ملتزماً ببنود الاتفاق تماماً كما هو الحال بالنسبة للنظام الإيراني. وأضافت الكاتبة أن مغامرة ترامب في إشراك إيران في المفاوضات لتحقيق أهداف عجز الجيش الأمريكي عن تحقيقها تواجه خطراً حقيقياً وسط تزايد شكوك الأوروبيين والعرب حيال ذلك. وتابعت أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز الذي وعدت به المذكرة أيضاً في البند الخامس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقتال، إلا أن مفهوم المرور الآمن بات رهيناً بتفسيرات متباينة لدى الجانبين. وختمت الكاتبة بأن البند الوحيد من مذكرة الاتفاق الذي لا يزال قائماً هو المحادثات بين الطرفين، والتي تشير التوقعات إلى أنها على الأغلب لن تفضي إلى نتيجة إيجابية تنهي الحرب القائمة. ونقرأ في صحيفة إندبندنت البريطانية مقال جيمس رينولدز بشأن الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، وأن الاجتماع الذي عقده ترامب مع كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة شن هجوم جديد كبير ضد إيران يكشف أن طهران وبعد 4 أيام متواصلة من القصف لن تستسلم عسكريا. وأضاف الكاتب أن واشنطن تبحث بكل الطرق عن طريقة لكسر قبضة إيران على مضيق هرمز، ورقة الضغط القوية التي لا تزال تؤثر على أسعار الطاقة العالمية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. وتابع أن الرئيس الأمريكي وبعد أن منح نفسه 60 يوما إضافيا لاستخدام الجيش دون موافقة الكونغرس لا يبدو مستعدا للتخلي عن استراتيجية مهاجمة المواقع الحساسة على أمل دفع طهران لطاولة المفاوضات. وختم الكاتب بأن استمرار الصمود الإيراني مع الاقتراب أكثر من موعد الانتخابات النصفية قد يدفع ترامب لاتخاذ خطوة لطالما هدد بها ولم يفعلها، وهي مهاجمة البنية التحتية الإيرانية بضربات عسكرية كثيفة. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي.
2: راديو الحرية.
3: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني.
4: إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته الأخيرة التي لا تعد كونها مجرد كلام باستهداف البنية التحتية لإيران، فإن جميع البنى التحتية في المنطقة ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية بحيث لا يبقى لهم أثر وكأنهم لم يكونوا موجودين أصلا.
3: في حين اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن المضيق هو محور التفاهمات مع واشنطن وأنه لا اتفاق من دونه. مع اتساع رقعة التصعيد تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في أول يوم بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. البيانات أظهرت أن 7 سفن فقط عبرت المضيق مقارنة ب13 سفينة، ولم تعبر المضيق أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال. مع كل ضربة جديدة تتفاقم المخاوف من تدحرج التصعيد وتراجع فرص الاحتواء، فيما تبدو المنطقة في خضم مرحلة يحاول فيها كل طرف فرض معادلاته بشأن الأمن والملاحة في مضيق هرمز.
5: وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية. أما قوة دفاع البحرين فأعلنت تصديها لاعتداءات جوية إيرانية. دعت باكستان الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي بوساطة إسلام آباد. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إنه رغم الصعوبات التي يواجهها تنفيذ مذكرة التفاهم فإن باكستان تواصل حث جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف النقاشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة. ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر، ما أحدث البيانات بشأن هذه الضربات المتبادلة والتعامل مع هذه المطالبات باستمرار مسار التفاوض هذه المرة من باكستان؟
6: فيما يتعلق بأحدث التصريحات هي تلك التي جاءت من قبل الجيش الإيراني وكذلك من قبل مقر خاتم الأنبياء أحمد، وكلا البيانين ركزا والتصريحات عبر المتحدث بالطبع باسم مقر خاتم الأنبياء كلاهما ركزا على نقطة مشتركة يمكن القول الأول هي أن ما يحدث في مضيق هرمز هو دفاع عن سيادة البلاد وأن طهران لا يمكن أن تتنازل عن هذه النقطة التي تعتبر ضمن خطوط البلاد الحمر التي لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في إدارة مضيق هرمز وعليها العودة إلى مذكرة التفاهم التي تنص كما يتحدث الدبلوماسيون هنا بأنها تنص بالطبع وبها الخامس بشكل دقيق على أن طهران هي المعنية بإدارة المضيق على صعيد تأمين مرور السفن. في هذا الجانب أيضا يجري التأكيد وعلى اللسان العسكري أحمد بأن لإيران لا تزال هناك مفاجآت عسكرية على اعتبار أن كل التكثيف كما هو واضح أمريكيا على استهداف الأبراج الاتصالات وأيضا فيما يتعلق بالرادارات والرصد والمراقبة الإيرانية في المدن الساحلية وتحديدا المحافظات الجنوبية. على الجانب الآخر يجري التأكيد إيرانيا بأن للقوات المسلحة الإيرانية بشقيها إن كان للحرس أو الجيش الإيراني مفاجآت وأيضا عتاد وأسلحة لم يجري استخدامها حتى الآن، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية لا تعول على استهدافاتها ومحاولتها لاستنزاف إيران من خلال تنوع استهدافاتها للمقار وإن كانت العسكرية أو حتى فيما يتعلق بالرصد والمراقبة. على الصعيد السياسي أحمد لم نسمع هنا لا يعلو صوت الدبلوماسية حتى الآن بالرغم مما تناولته وكالات الأنباء الإيرانية بشأن المحاولات الباكستانية للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن ولكن اللهجة الإيرانية وآخرها هي ما جاءت من قبل رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، يقول بأن العدوان الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت هذا العدوان، ولا يوجد سبيل أمام إيران سوى الرد على هذا التصعيد الأمريكي، وبالتالي هي حرب مفروضة على إيران وإيران مستعدة لها. وفي ذات الوقت يضع خيار المفاوضات حاضرا، ولكن يشير أيضا في ظل عدم التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم فإن طهران أيضا لا تلتزم بهذه المذكرة، وخاصة هو يؤكد على أن مضيق هرمز هو محور مذكرة التفاهم، وهذا ما نسمعه بوضوح أحمد إن كان من قبل البرلمان بالإضافة إلى الساسة والعسكر. هناك محاولات لتشريع وتقنين سيادة إيران أو قواعدها وترتيباتها لإدارة مضيق هرمز، وبالتالي هي استراتيجية إيرانية كما يبدو متفق عليها في الداخل.
5: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومة. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق لوزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة بعد رفض المجلس تعديلا أظهر وجود انقسامات بين الديمقراطيين بشأن تمويل إسرائيل. صوت المجلس بأغلبية 217 صوتا مقابل 209 على مشروع مخصصات الأمن القومي ووزارة الخارجية البالغة قيمته قرابة 47 مليار دولار. أعلنت كل من كاثرين كلارك صاحبة المنصب الثاني في قيادة الديمقراطيين بمجلس النواب ونانسي بيلوسي رئيسة المجلس سابقا أنهما صوتتا لصالح التعديل بقطع المساعدات المقدمة لإسرائيل. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من تداعيات استمرار الهجمات على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، وقال إن الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين الشديد في ظل تصاعد الهجمات التي تهدد شحنات النفط والأسمدة والغاز الطبيعي وغيرها من البضائع عبر المضيق. ورغم أن انقطاع الإمدادات من المنطقة الخليجية قد أثر سلبا على اقتصادات مثل كوريا الجنوبية واليابان، غير أنه رأى أن دولا أخرى تضررت بشكل أكبر من هذا الواقع، لا سيما بنغلاديش وباكستان والهند. وهوت أسعار الفضة صباحا إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، وجرى التداول ونصة المعدن عند 57 دولارا. يأتي التراجع بعيد إعلان الصين عن تباطؤ نمو ناتجها المحلي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.13 مئوية. تتصدر الصين قائمة البلدان المستهلكة للفضة للأغراض الصناعية. تسببت الحرب في الشرق الأوسط في رفع تكلفة الوقود على طيران يونايتد الأمريكي، وقالت الشركة التي يضم أسطولها 1100 طائرة إنها تكبدت في الربع الثاني من العام الحالي تكاليف إضافية للوقود قدرها 2.3 مليار دولار. وتتوقع ثالث أكبر شركات الطيران الأمريكية وصول الفاتورة الإضافية للوقود هذا العام إلى نحو 6 مليارات دولار في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية. نقل مراسل التلفزيون العربي عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قوله إن 6 مسيرات استهدفت أربيل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 مسيرات على الأقل، فيما أدان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الهجوم على أربيل موجها الأجهزة الأمنية إلى القضاء على كل من يحاول الإساءة إلى العراق وفق بيان صادر عن مكتبه. وجهت الحكومة العراقية الدوائر والمصارف والهيئات الاقتصادية إلى فرض عقوبات على مسؤولين في حزب الله اللبناني وشركات تابعة له ومقربين منه. وطاولت العقوبات رئيس المجلس السياسي للحزب محمود القماطي ورئيس تيار المرضى سليمان فرنجية، كما تشمل القيود وفق الإدارة الدائرة الاقتصادية العراقية الامتناع عن التعامل مع شركات وكيانات مدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية في إطار ملاحقة شبكات التمويل والدعم المرتبطة بحزب الله. نقلت وكالة سانا عن مصدر في وزارة الداخلية السورية إحباط محاولات إدخال شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح حزب الله. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوبي غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة سينافور شرقية غزة. في وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر استهداف إسرائيلي. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم نصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، كما تسببت الغارة بتشريد عشرات الأسر ليصبح مصيرهم مجهولا في ظل تحديات حياتية متزايدة.
1: سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد، واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على ما جرى، الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمك، حياك الله.
1: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
7: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة. زي ما انت شايف تأثرت أو تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة، بينما 7 عمارات تم هدمها تأوي أكثر من 15 أسرة، وأصبحت الناس في العراء. هذا استهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
1: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
7: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني، وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوي إجراءها في 23 أكتوبر القادم، نتوقع تصعيدا إسرائيليا مصعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد، فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك أعداد كبيرة منهم، جزء كبير منهم من النازحين، وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة أضحوا الآن بلا مأوى، وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من 2 عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
5: قالت بلدية رفح إن آلاف الأسر في مخيمات النزوح شمالية خان يونس تواجه خطر العطش نتيجة استمرار جيش الاحتلال في إطلاق النار باتجاه مخيمات النزوح والطرق المؤدية إليها، ما أجبر الجهات المزودة للمياه على وقف عمليات النقل. وحذرت بلدية رفح من أن هذا الواقع يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لضمان استئناف إمدادات المياه إلى مخيمات النزوح. ومن مواصي خان يونس ينضم إلينا رئيس بلدية رفح دكتور أحمد الصوفي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. ما حجم تفاقم هذه الأزمة وكيف تؤثر على من يتواجدون في الخيام؟
8: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وتحياتي لكم ولجميع المشاهدين. ما زالت الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني مستمرة رغم وقف إطلاق النار، حيث ما زلنا نعاني من القصف اليومي والشهداء والجرحى، وكذلك المعاناة الكبيرة الآن في فصل الصيف من نقص شديد في المياه، وكذلك ليس فقط نقص المياه والمؤثر، ولكن هناك العوامل الأخرى المساعدة للمياه مثل الوقود، مثل الزيوت التي تلزم لتشغيل المولدات. نعاني معاناة شديدة في تشغيل هذه المولدات، حيث يوجد لدينا الآن أكثر من 20 بئر في المخيمات تم توقفها بسبب عدم وجود زيوت لهذه المولدات، وكذلك يعني عدم وجود مولدات بديلة لمنع الاحتلال الإسرائيلي لدخول المولدات. كذلك نقص الشديد في كميات ومصادر المياه، حيث انخفضت كميات المياه المستخرجة يوميا من المصادر المختلفة إلى أقل من 30% من ما كان هو متوقع طبيعيا. كذلك الآن في جنوب مواصي خان يونس وشمال ما تبقى من محافظة رفح من مواصي رفح المنطقة الشمالية الغربية، هناك تمدد وانزياح للخط الأصفر باتجاه الغرب، وكذلك إطلاق النار منذ أكثر من 5 أيام على خيام النازحين، مما دفع الجهات الدولية لوقف إمداد هذه المخيمات بالمياه المحلاة. والآن النازحون يناشدون، وكذلك نحن نناشد بوقف هذه الاعتداءات وتمكين طواقم العمل البلدية والمؤسسات الدولية أن تعمل في هذه المنطقة. هناك أكثر من 2500 أسرة في منطقة الإقليمي جنوب مواصي خان يونس وشمال مواصي رفح تعاني معاناة شديدة منذ أكثر من 5 أيام بسبب إطلاق النار المتكرر والمتواصل على خيام النازحين، مما تسبب في عدد من الشهداء وعدد كبير من الجرحى، وحالة يعني عدم استقرار للنازحين، وكذلك عدم وجود أماكن أخرى يتحركوا إليها، كأنها أصبحت مصيدة للشعب الفلسطيني في هذه المناطق. الوضع الإنساني كارثي بمعنى الكلمة. رغم وقف إطلاق النار هناك يعني نقص شديد في الإمدادات الغذائية، نقص شديد في الإمدادات الصحية، وكذلك الآن نتحدث عن النقص الشديد

0: الأحمر لوضع حد للتجاوزات الإسرائيلية ووقف الاعتداء على المدنيين الآمنين الذين يطلبون فقط أن يعيشوا بأمان وأن تصلهم الخدمات بشكل كريم وإمدادهم بالحد الأدنى من المقومات الحياة على هذه الأرض.
1: دكتور أحمد، هذه المطالبة الأحدث ليست الأولى، هناك مطالبات سابقة منذ تكررت الانتهاكات ومنع دخول المساعدات. ما الذي يصلكم من ردود من الأمم المتحدة والجهات الدولية مع تكرار هذه المطالبات؟
0: مع تكرار هذه المطالبات الجهود الدولية هناك تعاطف مع الشعب الفلسطيني، ولكن الرد السلبي دائما يأتي من الجانب الإسرائيلي بادعاءات كثيرة. للعلم الآن يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الزيوت اللازمة، تشغيل السيارات وتشغيل الآليات وتشغيل المولدات، مما يتسبب في إيقاف مرافق كبيرة مثل المستشفيات والآبار الكبيرة ومضخات الصرف الصحي، وكذلك السيارات المواطنين وسيارات الإسعاف. يعني أصبح زيت المولدات المعدني هو يعني شريان الحياة اللازم لتشغيل كل المرافق. هذه يعني زجاجة الزيت أو لتر الزيت الذي كان سعره يراوح ما بين 10 إلى 15 شيكل، الآن هذا اللتر أصبح سعره 2400 شيكل بأضعاف مضاعفة، وأصبح الناس وحتى البلديات تستعمل الزيوت المحروقة المستعملة حتى تستعملها مرة أخرى في المولدات، وهذا يعرض هذه المولدات إلى الخطر وخطر الإيقاف. فنحن في أزمة شديدة خاصة بما يخص يعني الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الآبار، مولدات المستشفيات، وكذلك مولدات السيارات الإسعاف، وكل ما يعني ما هو أساسي في خدمة الناس يتم استقصاده واستهدافه بشكل كبير لجعل الحياة في قطاع غزة بالمجمل وفي منطقة خدمات بلدية رفح غير قابلة للحياة وجعلها صعبة جدا، ويعني جعل الناس في أزمة مستمرة حيث يقوم الناس منذ الفجر للسعي وراء لاستجلاب المياه من مناطق بعيدة إلى مناطق سكناهم، مما يؤثر على الأطفال والنساء والحوامل، ويؤثر كذلك على المرضى وعلى كبار السن في ظروف صعبة جدا حيث تتراوح درجة الحرارة من 35 إلى 40 درجة حرارة في الصيف الشديد الحرارة. نحن نطالب وما زلنا نطالب وسنظل نطالب، ولكن الاستجابة غير موجودة، رغم هناك يعني كلام من الصليب الأحمر ومن الجهات الدولية ومن الأوتشا أن المواد جاهزة في
1: أشكرك دكتور أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح، كان معنا من مواصي خان يونس. الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً خلال عدة مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الاعتقالات تركزت في بلدة بيت أمر بالخليل وفي طول كرم وطوباس وقلقيلية وبيت لحم ورام الله والقدس. أكد النادي في بيانه على أن المداهمات شملت تحقيقا ميدانيا مع مواطنين فلسطينيين وتندرج في سياق العدوان الشامل والمتواصل. أظهرت هذه المشاهد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوبية مدينة طوباس، كما أحرق مستوطنون مركبة وجرارا زراعيا خلال هجومهم على شرقية الكرم. وأكدت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن مركبات تقل مستوطنين هجمت القرية وأضرمت النار في الجرار قبل أن يتمكن الأهالي من إخمادها ومنع انتشار الحريق. صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص أكثر من 330 مليون دولار لطرق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ستوزع على مدار 3 سنوات بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. يشمل القرار شق طرق جديدة للمستوطنات الموجودة بالإضافة إلى المستوطنات التي ستبنى بعد تصديق الحكومة عليها. كما يتضمن القرار تخصيص ميزانيات لخدمة البلدات الإسرائيلية الجديدة في النقب داخل الخط الأخضر. وصدقت الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات 3 الماضية على بناء 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ومئة

0: وستين بؤرة استيطانية أخرى. صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاده لإسرائيل حينما أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة في بودكاست أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على سياسة الولايات المتحدة لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها.
1: أعلم بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا بالفعل دفعنا بعيدا عن المفاوضات مع إيران لأنهم يريدون مواصلة الحملة العسكرية. هناك بعض الأشخاص داخل إسرائيل يتلاعبون ويحاولون تغيير الرأي العام الأمريكي من أجل إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى، ليس بهدف تحقيق أي غاية محددة بل فقط لاستمرار الحرب بلا نهاية.
0: وأشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياستها.
1: إسرائيل تخسر معركة الرأي العام في الولايات المتحدة، هذه حقيقة بسيطة وواضحة، لقد قال الرئيس دونالد ترامب ذلك علنا، إنها حقيقة بسيطة وواضحة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذه وتعزيز الشراكة بين الجانبين. قال أن العلاقات اللبنانية الفرنسية تحولت من علاقة دعم تقليدية إلى شراكة قائمة على دعم لبنان الحر والسيد والتعددي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات وصفها بالتاريخية بإعادة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود حزب الله العسكري. ومن أمام المجلس النيابي اللبناني في بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون. نبدأ أولا بالسؤال عن التطورات الميدانية والتصريحات الخاصة بما أنجز من تفاوض.
4: نعم، الأنظار في هذا المجال تتجه باتجاه الاجتماع الافتراضي الذي سيعقد بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري، ومن المفترض أن يعقد يوم الجمعة أي يوم غدا. سيكون اجتماعا افتراضيا من أجل البحث بالمسائل العسكرية وتوقيت انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين تجريبيتين اللتين تم الاتفاق على بدء تنفيذ هذا البند المتعلق بهما في المفاوضات التي جرت في روما في الجولة السادسة، حيث تم الاتفاق هناك بدعم أمريكي بين لبنان وإسرائيل على منطقتين تجريبيتين. المنطقة التجريبية الأولى سوف تكون هي منطقة زوتر الغربية. هذه المنطقة هي ليست محتلة مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي، لكنه يقوم أحيانا بالدخول إلى بعض أطرافها ويقوم ببعض الاعتداءات في داخلها، لكنه هو متواجد بشكل أساسي في زوتر الشرقية أي شرق زوتر الغربية. أما المنطقة التجريبية الثانية فهي المنطقة الممتدة من الغندوري، فرون، صريفة، قلوي وبرج قلوي، وهي منطقة أصلا شهدت عودة اللبنانيين إليها ودخول الجيش اللبناني. وبالأمس وبالتزامن مع جولة المفاوضات كانت هناك قوى عسكرية من الجيش اللبناني تقوم بمهمات بوضع حواجز بتسيير دوريات، وكانت هذه إشارة بأن هذه المنطقة هي أيضا وأصلا تحت السيطرة اللبنانية ويدخل إليها الجيش اللبناني. وطبعا المنطقتان تجريبيتين إذا ما تم المباشرة بتنفيذ المسائل المتصلة بهما ودخل الجيش اللبناني، فهذا سيؤدي طبعا إلى مطلب من الجيش بتفكيك البنى التحتية العائدة لحزب الله في تلك البلدات الواقعة في المنطقتين التجريبيتين. وبالتالي الأنظار تتجه إلى الاجتماع الذي سيعقد يوم الجمعة، ومن خلاله بسبب أنه اجتماع عسكري من خلاله سيتم تحديد متى يبدأ الجيش اللبناني فعليا مهامه في تلك المنطقتين. وطبعا هناك لجنة تنسيق عسكرية إسرائيلية أمريكية لبنانية سوف تعمل على التواصل والتنسيق بين الأطراف إلى حين إنشاء لجنة إشراف في هذا المجال من أجل أن يكون هناك طرف ثالث للتحقق من المهام التي سيقوم بها الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين. هذا على طبعا المستوى جولة المفاوضات السادسة التي عقدت في روما. أما الأوساط السياسية اللبنانية فهي تترقب بدورها يعني حدثا مهما على المستوى الداخلي اللبناني. هناك ترقب إلى هذه الجلسة التشريعية التي تعقد هنا في وسط بيروت في البرلمان اللبناني. الأوساط السياسية مهتمة ببند أساسي في هذه الجلسة، وهو بند متصل بقانون للعالم العام سيشمل مئات السجناء الموجودين من لبنانيين وفلسطينيين داخل السجون اللبنانية. وطبعا هو وضع آخر بند لأن حتى هذه اللحظة لا تزال الاتصالات تجري من أجل ترتيب بعض الجمل وبعض العبارات الواردة في داخله. هناك بعض المطالب لإضافة أو شطب بعض العبارات من أجل أن تشمل مجموعة أخرى من السجناء الموجودين، لكن حتى هذه اللحظة القانون ينص على تخفيض العقوبات، ما سيؤدي إلى استفادة الكثير من السجناء، ولكن بعض النواب يطالبون ببعض الإضافات من أجل أن يشمل ذلك مجموعات جديدة. وطبعا هذا الموضوع يخضع لسجلات سياسية حتى هذه اللحظة، لذلك فإن مكتب المجلس وضع هذا البند آخر بند على جدول الجلسة، وبالتالي سوف يكون النقاش فيه في هذا الليل اليوم من أجل التوصل إلى صيغة ترضي الجميع.
3: سنتابع ذلك معك على مدار اليوم من أمام المجلس النيابي في بيروت، مراسل التلفزيون العربي إدموان ساسين، شكرا جزيلا لك إدموان على هذه المتابعة. قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف العاصمة كييف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6، وأفادت بأن حرائق اندلعت بمبنى إداري ومستودعات، وأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق. وفي زاباريجيا أعلنت الإدارة العسكرية مقتل 7 أشخاص جراء هجمات روسية على المدينة. وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 18 شخصا بينهم طفل جراء الهجمات الروسية، وأوضحت أن القوات الروسية استهدفت أحياء خاركيف بقنابل جوية موجهة ومسيرات. في المقابل استهدفت مسيرات أوكرانية مدينتي ساراتوف وقاعدة إنجلزجوية في روسيا، ما أدى إلى انفجارات واندلاع حريق في محيط المطار العسكري. أظهرت مقاطع مصورة تصاعد دخان من محيط القاعدة، فيما وثقت لقطات أخرى ارتطام إحدى المسيرات بمبنى سكني في مدينة ساراتوف. ونشر جهاز الأمن الأوكراني مقاطع قال إنها توثق لحظة استهداف ناقلتي نفط في البحر الأسود تتبعان ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وأوضح الجهاز أن الناقلتين استهدفتا باستخدام مسيرات بحرية أوكرانية. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع. وتجمع مئات المواطنين وسط كييف في وقفة احتجاجية رفضا لإقالة وزير الدفاع الأوكراني، وطالبوا الرئيس فلاديمير زيلانسكي بالتراجع عن قراره. وكان زيلانسكي أقل حكومة رئيسة الوزراء يوليا سفيرادانكو ضمن تعديل وزاري واسع شمل عددا من المناصب الحكومية والأمنية. ونعود لمتابعة ما جرى في الجزائر، إذ قال المدير الفرعي للإعلام والتوعية في جهاز الحماية المدنية الجزائري للتلفزيون العربي إن حصيلة الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية شرقي العاصمة أسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين بحروق. وأوضح أن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لإجلاء الضحايا وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
1: أشارت وحداتنا عملية إنقاذ وعملية إخماد في هذه البناية المتكونة من طابق أرضي زائد طابق واحد، وللأسف الحصيلة 11 حالة وفاة رحمه الله عليهم وتعازينا الخالصة، وكذلك تسجيل إصابة 19 شخص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 17 بجروح بحروق متفاوتة الخطورة، ثم نقلهم إلى مستشفى الحروق الكبرى بالجزائر العاصمة بزيرالدا، وضحيتين مصابتين بضيق في التنفس على إثر استنشاق الدخان الكثيف، قد تم إسعافهم في عين مكان ونقلهم إلى مستشفى بارني، وبعض المصابين تم كذلك نقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.
3: نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصدر في الموانئ العراقية يفيد للتلفزيون العربي بتعرض ناقلة نفط في ميناء البصرة لهجوم بمسيرة دون أضرار. مصدر في الموانئ العراقية يقول للتلفزيون العربي إن ناقلة نفط تعرضت في ميناء البصرة لهجوم بمسيرة دون أضرار. سنتابع تفاصيل هذا الخبر في ساعتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، وفي العراق أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد ضياء جعفر ضبط نحو 25 مليار دينار عراقي ضمن التحقيقات الجارية في قضية الوكيل السابق لوزارة النفط لشؤون التصفية. وقال إن جزءا من الأموال المضبوطة عثر عليها مخبأة خلف الجدران، وأضاف أن التحقيقات مستمرة ضمن إجراءات تعقب جميع المتورطين في القضية. يواصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو زيارته إلى المغرب، حيث يجري مباحثات مع نظيره المغربي عزيز خنوش. تعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الحكومة الفرنسي إلى المغرب منذ تعيينه في المنصب، كما تأتي وفق مصادر لتفعيل اللجنة الفرنسية المغربية العليا المعلق أشغالها منذ 2019، إلى جانب توقيع اتفاقات للتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا لأكثر من 4800 قتيل. أقلت الحكومة الفنزويلية أنها تواصل عمليات الإغاثة للأسر المتضررة عبر توفير مخيمات إيواء ومساعدة إنسانية. أعلن وزير الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الممثل التجاري لبلاده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية. وقال وزير الخارجية البرازيلي خلال اجتماع بنظيرته الكندية أن بلاده ستحدد الرد المناسب على أي قرار أمريكي تجاري، موضحا أن البرازيل تواصل التفاوض مع واشنطن بهذا الشأن. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الكندية أن البلدين سيستمران في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحهما بغض النظر عن القرارات الخارجية.
5: بغض النظر عن الأحداث والقرارات خارج بلداننا، يقع على عاتقنا واجب يتمثل في ضمان نمو اقتصاداتنا، ولا نفعل ذلك لمصلحة سكان كل بلد، بل أيضا للمزايا الثنائية النظامية التي تنجم عن تنمية سلاسل التوريد، من حيث العلاقات بين الأفراد والفوائد الشاملة التي تتحقق مع النمو.
3: تستعيد كوبا الكهرباء تدريجيا بعد ثالث انقطاع شامل للتيار خلال أقل من 10 أيام. وقالت شركة الكهرباء الوطنية أن عطلا في إحدى محطات التوليد تسبب في انهيار الشبكة، فيما تعاني البلاد من أزمة طاقة حادة بسبب نقص الوقود وقطع الغيار. رفعت منظمتان حقوقيتان أمريكيتان دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في فرض عقوبات على قضاة ومسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. تقول المنظمتان إن العقوبات دفعتهما إلى وقف التعاون مع المحكمة والامتناع عن تقديم مذكرات قانونية إليها خشية التعرض للملاحقة والعقوبات، معتبرتين أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية التعبير المكفولة بالدستور الأمريكي. حذرت الأمم المتحدة من احتمال وفاة أكثر من 500 شخص في حادثتي غرق يعتقد أنهما وقعتا قبالة سواحل ميانمار أواخر الشهر الماضي. أعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين عن قلقهما من الخسائر البشرية المحتملة. وذكرت الوكالتان أن المعلومات الأولية تفيد بأن سفينتين غادرتا ولاية راخين، وكان معظم من على متنهما من أقلية روهينجا. وإلى أخبار كأس العالم 2026. تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم بعد فوزه أمس على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف. وعلى الرغم من افتتاح إنجلترا التسجيل عبر أنتوني غاردن في الدقيقة 55، تمكن أنسو فرنانديز من تعديل النتيجة في الدقيقة 85. وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل البديل تارو مارتينيز هدف الفوز الثمين لمنتخب بلاده. بهذا سيواجه المنتخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم.
6: يصعب علي أن أعبر بصراحة، صوتي يكاد يختنق لأن ما حدث يجسد أشياء كثيرة: قوة المجموعة، روح الأخوة بينها، عدم الاستسلام والقتال حتى اللحظة الأخيرة. أؤمن بأن هذا الفريق يقدم أفضل مستوياته عندما يكون تحت الضغط، وعندما نكون تحت الضغط يظهر المنافس ولو ترددا بسيطا، عندها نشتم رائحة الفرصة وننقض. الأداء كان استثنائيا بكل المقاييس.
7: لكل من يقول إننا نعتمد كثيرا على ميسي، هذه تشكيلة تقدم كل ما لديها وتبذل أقصى ما في وسعها.
8: ستصبح الأرجنتين بطلة العالم للمرة الثانية على التوالي، وميسي سيرفع كأس العالم ويمشي به حول الملعب.
9: حرية
2: 92.7 FM.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
1: نفسية رسائل عنصرية بين إنجلترا والأرجنتين، هناك من المباريات التي تريد الأرجنتين أن تسجل على إنجليز أن يسجل على الأرجنتين، بسبب دائما يعود إلى أول هدف لمارادونا، هدف كرة اليد، ومن يومها هناك الصراعات وهناك بعض الأخطاء أيضا التي حصلت في مباريات. أيضا بالنسبة لموضوع الجزيرة الأرجنتينية التي رفعوا الشعار في داخل الملعب، ونعلم من قبل الفيفا ويعني قوانين الفيفا وخاصة في كأس العالم يجب أن تكون السياسة محايدة عن الرياضة، لذلك ربما تترتب على هذه الشعارات والرسائل تقول أن هذه الجزيرة لنا، وهذه الجزيرة التي احتلت من قبل الإنجليز. طبعا الأرجنتينيين يمكن هناك مخالفات، هناك بعض العقوبات من قبل الفيفا ستظهر خلال الأيام القادمة.
2: هذه العقوبات ربما تؤثر على النهائي الذي حدد بيوم الأحد. لو تحدثنا عن النهائي إسبانيا والأرجنتين، مواجهة ما بينهما، لكن هناك مواجهة من نوع آخر. أكيد رأيتي صورة ميسي ويامال التي تغرق صفحات التواصل الاجتماعي، لماذا تسيطر بهذا الشكل؟ وكيف كانت مواجهتهما في الأيام في السنوات السابقة؟ هو أصغر بعض الشيء،
1: لكن هذه أول مواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي لكأس العالم. طبعا نعلم أرجنتين حاصل على كأس العالم 3 مرات قبل ذلك وتأمل بالرابع، وإسبانيا مرة واحدة فقط في 2010. ولامين يامال هذا أول مونديال له، الصورة الشهيرة للامين يامال كان عمره 5 أشهر، ميسي كان عمره تقريبا يعني 20 عام. انتشرت هذه الصورة بشكل كبير، واليوم المواجهة بينهم لأول مرة. هناك الكثير من الصدف والمفارقات بينهم، ميسي ولامال هم من خريجي طبعا مدرسة لاماسيا البرشلونية، وأيضا رقم 19 هو رقم حظ بين اللاعبين النجمين. أول هدف سجله ميسي مع منتخب الأرجنتين كان يرتدي الرقم 19، واليوم لامين يامال أول هدف سجله مع إسبانيا كان أيضا يرتدي رقم 19، والنهائي سيكون في 19 أيضا، لذلك هناك صدف بالأرقام والكل يترقب هذه الواقعة التي ستكون مميزة وغريبة نوعا ما.
2: إلى أي مدى هذا كان سيناريو أسهل لإسبانيا؟ ما الخيار الأفضل لإسبانيا في النهائي؟
1: يعني مباراة هذه لن تكون سهلة أبدا، الحذر سيكون منذ بداية المباراة، أي خطأ وارد ممكن أن يعني يكون، يعني لا ندري ما هو التوقعات وما هي السيناريوهات، ولكن الخطأ ممنوع طبعا، أي خطأ بسيط في هذه المباراة. الكل يأمل ميسي أن يحصل على لقبه الثاني قبل الاعتزال في مسيرته الكروية، ومشجعي لامين يامال هذا النجم الصاعد الشاب الكل يأمل أن يحصل على أول لقب له أمام الأرجنتين تحديدا وأمام النجم ميسي.
2: شكرك عادة حسان، صحفية في التلفزيون العربي، على هذه المتابعة لمباراة الأمس والمنتظر في نهائي كأس العالم. شكرا جزيلا لك. فناقشت الصحف العالمية التصعيد العسكري من الولايات المتحدة وإيران وتضاؤل الأمال بإمكانية حدوث خرق دبلوماسي، إضافة إلى معاناة القطاع الطبي في الضفة الغربية وسكانه نتيجة الإجراءات الإسرائيلية. بعد هذا التقرير تصحبكم سهام بابا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: لويا لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
12: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
13: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
14: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
15: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
16: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
17: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
16: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
9: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
16: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حالياً بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. أخبار عديدة ستكون حاضرة في هذا المساء، نتابع تطورات الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وما يجري عالمياً. هذا يضاف إلى ما يجري فلسطينياً، أحداث عديدة متواصلة في قطاع غزة، وكذلك عدة تقارير خرجت تتعلق بالجانب المالي والاقتصادي. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء. إجمالا عدة أحداث وتطورات تجري في مختلف المناطق. فيما يتعلق بمنطقة الخليج والحرب مع إيران، الأخبار الواردة من آخر التصريحات، كان المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية قال بأن مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب خط أحمر بالنسبة لإيران. أضاف اعتقد الأمريكيون أنهم سيتمكنون من السيطرة على هذا المضيق الاستراتيجي عبر مهاجمة بعض قواعدنا على السواحل الجنوبية للبلاد، لكن إيران تمتلك القدرة على فرض السيطرة على مضيق هرمز من أي نقطة داخل أراضيها، ولا ترتبط هذه القدرة بالسواحل أو الجزر بأي شكل من الأشكال.

بطبيعة الحال الأحداث في منطقة الخليج هي مستمرة بأكثر من اتجاه، من بين ذلك هو الضربات المتبادلة ما بين أمريكا وإيران. إيران استهدفت قواعد أمريكية في 3 دول، واشنطن قامت بتوسيع الغارات. وفق المعلومات فقد أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة، كان ذلك في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. قال بأن الهجمات طاولت أنظمة رادار ومنظومات باتريوت ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت ومنشآت في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، إلى جانب أنظمة اتصالات ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في الأردن. بالمقابل أعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية قال أنها كانت تستهدف أراضي المملكة من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. يأتي ذلك بعد هجمات إيرانية سابقة طاولت مقر الأسطول 5 الأمريكي في البحرين ومحاولات لاستهداف مواقع في الكويت والعراق والأردن، فيما أسقط التحالف الدولي 8 طائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل. الولايات المتحدة صعدت هجماتها فجر اليوم، استهدفت العاصمة طهران ومواقع في الأهواز وبندر عباس وكنارك، فيما سمع عدوي انفجارات في محافظتي لرستان وسمنان ومناطق أخرى. أخلي مستشفى للأطفال المصابين بالسرطان في الأهواز بعد سقوط صواريخ في محيطه، بينما أعلنت السلطات الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في طهران من دون صدور حصيلة رسمية جديدة للإصابات أو الخسائر. أيضا القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مساء أمس بدء موجة ثانية من الضربات بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تحديد الملاحة عبر مضيق هرمز، كما قالت بأن طائرة أمريكية عطلت ناقلة نفط فارغة حاولت كسر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، فيما أكدت طهران أن المضيق سيبقى مغلقا إلى حين توقف الهجمات الأمريكية، ولوحت بإغلاق مسارات أخرى لتصدير النفط والغاز.

كان من المفترض أن يكون هنالك زيارة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لواشنطن، لكن ألغيت وتأجلت الزيارة إلى واشنطن، هذا بعد تأجيل جنازة السيناتور ليندري غراهام إلى نهاية الشهر الحالي.

0: لكن من التصريحات القوية كان إعلان مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن تدخل الولايات المتحدة في شؤون مضيق هرمز يمثل خطا أحمر مهددا بضرب البنى التحتية في المنطقة إذا استهدفت واشنطن البنية التحتية الإيرانية. وأضاف: ما ستنفذه قواتنا لن يكون ردا مماثلا، بل ردا أشد وأوسع وأكثر تدميرا. طبعا الحرس الثوري أعلن بأن إعادة فتح مضيق هرمز مشروط بوقف الهجمات الأمريكية في المنطقة. وأخيرا، كانت وزارة الخارجية الباكستانية دعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات تقوض السلام، معربة عن أملها في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في مضيق هرمز، ولا سيما على صعيد أمن الملاحة وسلامتها، وشددت على أنه لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار، وأن حل النزاعات يجب أن يتم عبر المفاوضات. إلى دقات الساعة الواحدة والربع بعد ذلك نكمل وإياكم هذا المشوار.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. متابعة أيضا لما يجري من تطورات في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية. في القطاع بداية، 4 شهداء أعلن عن ارتقائهم في يوم واحد في قطاع غزة، ما رفع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 73,250 شهيد. طبعا الصحة الفلسطينية قالت بأن الحصيلة ارتفعت إلى 73,250 شهيد، وهذا يضاف إلى 173,751 مصاب. مستشفيات القطاع 4 شهداء استقبلتهم خلال آخر 24 ساعة، إضافة إلى 28 إصابة. وما يجري في الضفة الغربية، هنالك تطورات استيطانية متسارعة ومتلاحقة. أولا، الحكومة الإسرائيلية صادقت الليلة الماضية على تخصيص أكثر من 1 مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة. حسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها 1.75 مليار شيكل توزع على مدى 3 سنوات. يشمل القرار تخطيط طرق وصول جديدة وشق الطرق، إلى جانب تحسين طرق قائمة بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها. توجه الميزانية إلى عشرات المستوطنات التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية الكابينت خلال الحرب، فضلا عن مستعمرات أخرى تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامتها في وقت لاحق. هذا جزء مما يجري في محافظات الضفة الغربية، لكن نتابع تفاصيل أكثر لما يجري من تطورات في قطاع غزة، خاصة وأن الاستيطان لا يقتصر على الضفة. هنالك تلويح إسرائيلي علني واضح أصبح من أجل إقامة مستوطنات على الأرض المحتلة في قطاع غزة. علاء سلامة الزميل الصحفي معنا عبر الهاتف من قطاع غزة. بداية، مساء الخير علاء.
1: مساء الخير، تحياتي لك والمستمعين الكرام.
0: يعني لا زال تقريبا بشكل يومي يسجل ارتقاء شهداء، 4 شهداء آخر 24 ساعة، وأكثر من ذلك كان خلال الساعات اللي سبقتها بشكل يومي. لكن هنا نسأل، هل يعني هنالك شيء معين يتم استهدافه؟ يعني هل يتم استهداف مناطق معينة قريبة من الحدود أو شمالية، أم أن الاستهداف يطاول كافة المناطق في القطاع؟
1: بالفعل من كل المناطق في قطاع غزة، وتحديدا المناطق المأهولة، يتم استهدافها بشكل مستمر ليلا نهارا صباحا مساء، كان آخرها ما جرى قبل قليل عندما استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جيب مدني، سيارة من نوع جيب، في منطقة موافقة ليونس، واستشهد شخصان حتى هذه اللحظة، وهناك عدد من الإصابات خطيرة. عدد الشهداء يرتفع منذ فجر هذا اليوم حتى الآن إلى 6 من الشهداء. بالأمس كان هناك 8 شهداء، أول أمس كان هناك 14 شهيدا. خلال فترة هذا الأسبوع من الجمعة إلى الخميس نحن نتحدث عما يتجاوز 70 شهيدا وأكثر من 1,100 شهيد منذ وقت إطلاق النار في 11 أكتوبر من العام الماضي، وصولا إلى هذا اليوم 9 أشهر من وقت إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا الكم الكبير من الشهداء. تتحدث عن استهدافات يومية وكأنك تعود بالحرب من جديد بغطاء وقت إطلاق النار في قطاع غزة. لا التزام من قبل الجيش الإسرائيلي لا بالمناطق التي يسيطر عليها ولا حتى في المناطق التي باتت خارج سيطرته شكليا، إذا كان الأمر يتعلق بأنه طائرات الاحتلال تحلق بشكل مستمر على مدار الساعة في كل المناطق التي تعتبر خارج السيطرة الإسرائيلية. لكن أنت تتحدث أيضا عن إطلاق نار بشكل مستمر والذي يعتبر أو يسمى بالطلقات الطائشة، ولكنها ووفق الفيديوهات التي يتم نشرها من الجنود الإسرائيليين هي طلقات متعمدة يتم إطلاقها بشكل مكثف باتجاه خيام النازحين انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكأن الاحتلال الإسرائيلي استفاد من هذه التجربة تحت غطاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبزعم أنه ملتزم بوقف إطلاق النار، يقوم باصطياد أهدافه، ويزعم دائما بأنهم مقاومون، بأن هذا شارك في 7 أكتوبر، وذلك يحاول ترميم القوة العسكرية لفصائل المقاومة، وآخر شارك في أعمال عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، وآخر كان يفكر بأنه يستهدف الجيش الإسرائيلي، وخامس كانت نيته استهداف الجيش الإسرائيلي، رغم أنه منذ وقف إطلاق النار وبدء سريان التهدئة لم تتبنى أي من الفصائل الفلسطينية أي من الأعمال العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، لا في أماكن سيطرته ولا حتى في خارج أماكن السيطرة. لكن هذا السيناريو الذي يريده جيش الاحتلال الإسرائيلي الهدم في المناطق التي يسيطر عليها والتدمير، عدا عن إخلاء منازل كما جرى في دير البلح والمغازي والنصيرات في الليلة

0: غزة هذه مسيطر عليها تماما من قبل الجيش الإسرائيلي. مساحة القطاع 360 كيلومتر مربع أو 65 كيلومتر مربع. الآن الجيش الإسرائيلي يسيطر على كل مناطق أقصى الشمال وشرق الشمال وشرق مدينة غزة وكافة مناطق الشريط الحدود، أي أننا نتحدث عما يتجاوز 70% من مساحة قطاع غزة الجغرافية يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق صفراء أو مناطق برتقالية. هذه النقطة التي من خلالها يتواجد الجيش الإسرائيلي أو ميليشيات تتبع للجيش الإسرائيلي. المساحة المتبقية وهي 30% من مساحة قطاع غزة والتي يتكدس فيها السكان إما النازحون الذين يتواجدون في مئات آلاف أو في مئات آلاف الخيام من جهة، أو حتى المناطق التي تبقت فيها منازل وشقق سكنية وعمارات كما يجري في مدينة غزة أو دير البلح والمنطقة الوسطى كالمصيرات والمغازي وما شابه. هذه عبارة عن مساحة لا تتجاوز 30% يتكدس فيها أكثر من 2 مليون مواطن بكافة احتياجاتهم في ظل حالة من الحصار. لك أن تتصور أنه هذا العدد من المواطنين موجود في منطقة جغرافية لا تتجاوز مثلا مساحة دورة في الخليل، لا تتجاوز العروب في الخليل. هؤلاء يتواجدون بهذه المساحة الجغرافية ويعيشون بهذا الشكل المتكدس المزدحم في ظل نقص كبير في الاحتياجات، في الملجأ، في المأوى، في المسكن، في المأكل، في المشرب، في الدواء، في العلاج، في المستشفيات، في كل هذه النقائص.
1: طيب هون يعني سؤالنا، المناطق الشمالية من القطاع يعني شو وضعها حاليا؟
0: الشمال سيطر عليه، يعني المناطق في شمال القطاع، أنت تتحدث مثلا عن آخر منطقة تستطيع الوصول إليها الناس مثلا منطقة اسمها دوار الجلاء. هذه كانت بداية الشمال. لك أن تتصور أن هذه كانت بداية الخروج إلى مناطق شمال القطاع. هنا يسيطر الجيش الإسرائيلي من بداية الجلاء وانتهاء ببيت حانون. بيت حانون قبلها في بيت لاهية وقبلها في جباليا ومنطقة الصفطة، وهذا كلها يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. فقط المناطق المتبقية هي المناطق الغربية من هذه الأماكن، مثلا القريبة من البحر. هناك شريط ساحلي لا يتجاوز 2 كيلو متر يتواجد فيها سكان، يتواجد فيها بعض من الذين استطاعوا أن يقتربوا من هذه الأماكن، لكن بالمجمل الناس يتكدسوا في منطقة وشريط ساحلي لا يتجاوز 2 كيلومتر في مساحة جغرافية لا تتجاوز طولا 25 كيلومتر بهذا الشكل عثمان.
1: طيب.
0: يعني تكدس في منطقة جغرافية صغيرة جدا، الشمال كله مسيطر عليه إما ناريا أو حتى تواجد للجيش الإسرائيلي أو ميليشيات تدخل إلى مناطق المواطنين أو حتى الطيران الإسرائيلي الذي لا يكاد يغادر هذه المناطق ويقصف أهداف على مدار الساعة.
1: نعم، في مناطق يعني بصراحة اليوم لو واحد دخل كمثال على خرائط جوجل، اليوم صار في تحديث إجمالا لمناطق القطاع، بيشوف مناطق مدمرة عبارة عن كوم من الرماد والركام، وفي مناطق إجمالا وهي قريبة منها في ذات المنطقة ممكن نشوف يعني وكأنه في أشبه بمدارس وبنايات موجودة. هون سؤالنا إنه هل المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال مدمرة كليا أم إنه لا زال فيها شيء ممكن الواحد يستطيع استخدامه سكني؟
0: يعني هناك بعض المدارس وبعض المستشفيات التي دمرت جزئيا ولم تدمر بشكل تام. هناك بعض البيوت التي اختار الجيش الإسرائيلي أن يعني يتخذ منها مواقع مثلا، أو هي مثلا بيوت عالية. هناك بعض المرافق التي يحاول الجيش الإسرائيلي أن يجعلها مثلا لبنة لبداية ما بعد الدمار الكامل، وهناك مناطق يعطيها الجيش الإسرائيلي لقادة الميليشيات في تلك المناطق. مثلا هناك مثلا في مدينة رفح هناك يعني بعض المناطق لم تدمر بشكل تام، يكون فيها الميليشيات مثلا، يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في بعض منها. في شرق خان يونس مثلا مناطق جزان النجار، شرق كلية العلوم والتكنولوجيا، في خزاعة، في الزنة، في الفراحين، في منطقة كسوفين، هذه المناطق تبقت فيها منازل بنسبة لا تتجاوز 5% يعني من المساحة. لكن على طول النظر هذه المناطق ممسوحة ما تحتام. أنت تتحدث وكأن هناك قنبلة نووية ضربت هذه المناطق. بعض المشاهد التي يقوم بعض ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده ببثها على منصات التيك توك وخلافها تظهر أن هناك دمار واسع. حتى عملية إعادة الإعمار ستستغرق جهد كبير، وهذا إن كان هناك أصلا ضوء أخضر للعودة إلى تلك المناطق.

0: مناطق. وما بدأت به عثمان بأن هناك نية لدى الجيش الإسرائيلي بأن تكون هناك نوال ثلاث مستوطنات في شمال قطاع غزة، وهذا ما صرح به وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وقال بأنه يشعر بالارتياح عند سؤاله من أحد الصحفيين الإسرائيليين عن مشاهد الدمار وهو ينظر إلى قطاع غزة. قال بأنه يشعر بالارتياح أمام هذا الدمار، وأن لو استمر عناد حماس سنذهب إلى نوال ثلاث مستوطنات، وهذا ما نقوم به فعليا على أرض الواقع. كل هذه المشاهد تبعث على الإحباط لدى الناس وهم يشاهدون منازلهم وحالة القهر التي يعيشونها وإجبارهم على الخروج من منازلهم، ثم تدمير هذه المنازل، ثم وضع هؤلاء الناس في خيام هي أشبه بالأفران في فترة الصيف، ونحن في هذه اللحظات نتحدث، عدا عن النقص الكبير في الحاجيات ورغبة الناس في الخروج من هذا الواقع بأي ثمن. كل هذه يعني حالة تدعو إلى الشعور بالعجز، بالقهر، بحالة من الإذلال، وهذا ما أراده الجيش الإسرائيلي. ولكن الناس يعني يؤنسون وحشتهم بأن هناك يقين لديهم بأن هذا الحال لن يبقى كما هو، سيتغير، وأن هناك أمور يمكن أن تحدث وتغير هذا الواقع في ظل حالة الظلم والإجحاف التي يشعرون بها.
1: نعم. أخيرا علاء، شو شايف أنت لشهر 7 شهر 8، يعني من هون لشهرين 3، لوين رايح الأمور برأيك باختصار؟
0: أعتقد لن يتغير شيء على أرض الواقع ما لم تتغير الوقائع. يعني أنت اليوم تتحدث وكأنها معادلة رياضيات، طالما أنه هناك مدخلات هذه المعادلة لم تتغير فالنتائج ستبقى كما هي، إن لم تذهب إلى الأسوأ في ظل هذه الحالة. لا أحد، يعني الجيش الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية لم ترضى حتى بما ذهبت إليه حركة حماس وحل اللجنة الإدارية التي كانت تحكم قطاع غزة على طول الفترة الماضية، وقالت إنه هذا وهم وأنه لم يحدث شيء وهذا لن نعترف به. وهذه مشكلة أصلا. يعني أنت اليوم ماذا تريد؟ هل تريد أن تذهب إلى أنه الناس هنا يقتلون أنفسهم ثم تقول بأنك راضي؟ هذه مشكلة كبيرة، لا يوجد حتى تعاطي دولي، لا يوجد مساندة، لا توجد مساندة عربية حقيقية، ولا حتى يوجد دور للوسطاء لإجبار الاحتلال حتى على الالتزام بمقتضيات المرحلة الأولى، ولا حتى مقدمات للذهاب إلى المرحلة الثانية. فبالتالي الأمور لا تدعو كثيرا إلى التفاؤل، لكن تدعو إلى اليقين بأنه فقط الله هو الذي قادر على تغيير هذا الواقع.
1: ربنا غير هذا الحال، ربنا غير هذا الحال من عنده إن شاء الله. أشكرك علاء على كل هاي المعلومات. شكرا لك الزميل الصحفي علاء سلامة، متحدثا من قطاع غزة.

0: المشوار يستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. ولكن تم اعتماد 12 موقع فلسطيني جديد على القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

صندوق النقد الدولي حذر من أنه سوق النفط العالمية استنفذت معظم العوامل اللي ساعدت على احتواء صدمة الإمدادات الأخيرة. هذا اللي بيزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، خاصة إذا استمرت الأزمة في مضيق هرمز. قال الصندوق بأن الأسواق تمكنت من تفادي قفزات حادة في الأسعار رغم فقدان 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة، هذا ما يعادل خمس الاستهلاك العالمي. قفزت الأسعار بين 90 و100 دولار للبرميل الواحد. أشار إنه ثلاث عوامل رئيسية ساعدت في امتصاص الصدمة، أبرزها تراجع الطلب العالمي خاصة في آسيا، ارتفاع انتاج النفط من دول خارج الخليج مثل الولايات المتحدة، إضافة إلى السحب من المخزونات العالمية بمعدلات مرتفعة. لكن الصندوق نبه بأنه هاي الحلول مؤقتة، إذ أن المخزونات العالمية تراجعت بشكل كبير، وإذا لم تعاد تعبئتها فسيكون العالم أكثر عرضة لأي أزمة قادمة. توقع بأنه تعافي الإمدادات إلى مستويات ما قبل الأزمة ممكن يأخذ شهرين إلى 3 شهور بعد إعادة فتح الممرات البحرية بشكل كامل.

لمن يسأل عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، المتحدث باسم الوزارة قال إنه ما في حتى اللحظة موعد محدد لإعلان نتائج الثانوية العامة، لكن أكد بأنه الإعلان لن يتجاوز نهاية الشهر الحالي. أنا بقول لك إحنا بنتوقع ننتهي من الامتحانات الأسبوع اللي جاي، نهاية الأسبوع اللي جاي، وعلى الأغلب يعني قبل نهاية الشهر الحالي رح يكون الإعلان.

هذا جزء من التطورات الجارية في الجانب المالي والاقتصادي، وبطبيعة الحال يبقى هذا الحال قائما ومستمرا في ظل وجود مجموعة من المشكلات، ومن بين ذلك أزمة إيداع الشيكل وتكدس هاي العملة في الأسواق الفلسطينية ولدى المصارف الفلسطينية. ولهذا كان محافظ سلطة النقد يحيى شنار دعا إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية. أكد بأنه استمرار هاي التحديات ينعكس سلبا على الاستقرار المالي والاقتصاد الفلسطيني.

من باب العلم بمعلومات بسيطة سريعة. تعرف أنه في القطاع المصرفي يعني في البنوك في 7288 موظف وموظفة، نسبة الإناث منهم 40%.

0: فحتى اللحظة لا زال الأمر على ما هو عليه دون تغييرات أو حتى معلومات أو مؤشرات إنه ممكن يكون في تغييرات بالأيام المقبلة. بيانات صدرت عن جمعية البنوك في فلسطين للربع الأول من سنة 2026 بتقول بأنه استمر القطاع المصرفي في تسجيل معدلات نمو إيجابية على مستوى الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية. هذا اللي بيعكس متانة القطاع وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي رغم الظروف الحالية. بقول لك أنه إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين ارتفع ل 26.8 مليار دولار، ودائع العملاء ارتفعت 15% وصلت ل 22 مليار دولار. التمويل بقولك معطين تسهيلات ائتمانية ب 11 مليار ونص دولار، هاي هي قروض باختصار. في عندهم حقوق الملكية ارتفعت ل 2.4 مليار دولار، نسبة النمو كانت 2%، هذا خلال الفترة الأولى من هذا العام. إلى دقات الساعة ثم نكمل وإياكم تقديرات الحالة الجوية للأيام المقبلة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

ارتفاعات قادمة على درجات الحرارة. هاي الارتفاعات مش ارتفاعات كبيرة ومش موجة حارة يعني قوية قادمة، لكن أجواء حارة نسبيا رح تكون في مختلف المناطق. الحكي إن اليوم وبكرة مثل الشيء، نفس الشيء يعني ما رح تغير فيها الحرارة، لكن سبت أحد تنين كل يوم درجة، يعني ممكن توصل ل 33 درجة مئوية الحرارة منتصف الأسبوع، وبعد هيك رح ترجع تنخفض. بالخليل حاليا 30 درجة، بالليل حتكون 20. في غزة 31 حاليا، بالليل 24. 33 يوم السبت، يعني ممكن بالقطاع توصل ل 35 منتصف الأسبوع. هل تعلم بأن الحرارة حالياً في أريحة هي 41 درجة مئوية؟ يوم السبت رح تكون 42.

بالتحديثات المباشرة بالنسبة لأسعار العملات. الدولار مقابل الشيكل 3 شيكل اليوم، الدينار ب 4 شيكل و 23 أجورا، النفط لساته منخفض ما طلع سعره 84 دولار، الذهب بانخفاض، الذهب مش طبيعي، وصل بفترة من الفترات لأكثر من 5200 دولار، حاليا 4037.

سعر الأونصة عالميا 4020 تقريبا. يعني تقريبا فيك تقول عيار 21 قيراط. لو بدك تبيعه ممكن يشتروه منك ما بين 82 ل 83 دينار لجرام الواحد، كان 100. انت بتشتري له هذا بسموه بدون المصنعية بحوالي 85.5 تقريبا. الأونصة المحلية بتنباع ب 13,100 شيكل.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم إن شاء الله في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
7: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يعني انخفاض في
5: طبعًا
4: الحركة الاقتصادية،
5: طبعا يختلف من دولة لدولة. احنا عندنا هنا نموذج مشرف، وهو النموذج القطري، استغلال الحدث عالمي مثل كأس العالم بمجرد الفوز بشرف وملف تنظيم كأس العالم في ديسمبر 2010. اتجهت الدولة حسب رؤية قطر الوطنية 2030 إلى ضخ استثمارات ضخمة أكثر من 220 مليار دولار لتنويع الاقتصاد واستدامة الاقتصاد في جميع أنواع البنية التحتية، ليس فقط في البنية التحتية الرياضية. احنا فوجدنا قطر يعني اليوم استفادت السياحة، لما نتكلم عن السياحة بالذات موضوع السياحة، السياحة مرت في ثلاث مراحل في دولة قطر، ما قبل كأس العالم، أثناء كأس العالم، وبعد كأس العالم. في عام كأس العالم احنا قاعدين نتكلم عن 2.5 مليون زائر دولي. بعد ثلاث سنوات في عام 2025 تضاعفت هاي الأرقام لتصل إلى 5,100,000 زائر دولي. فيختلف من دولة إلى دولة كيف تعالج موضوع كأس العالم.
4: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي بمجال السياحة والسفر أيمن القدوة. شكرا.

0: تخضعين في أجواء هذه الفضاحة.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

تحياتي مشاهدينا، الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها بأبرز عناوينها. إيران تشدد على أن مضيق هرمز خط أحمر، وبعد تجدد القصف الأمريكي وإعادة الحصار على موانئها ترد بقصف لمواقع في الكويت والبحرين والأردن. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، وقوات الاحتلال تدمر مربعات سكنية في النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في بيت يحون جنوبي لبنان، وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الجيش يبني خطا جديدا لمواقعه العسكرية، ومصادر للتلفزيون العربي تؤكد أن الجيش اللبناني سينتشر في قرى غير محتلة. هجوم روسي على كييف وخاركيف، قصف أوكراني يستهدف قاعدة إنجلز الجوية الروسية، واحتجاجات في مدن أوكرانية رفضا لإقالة وزير الدفاع.

0: وأبدأ الظهيرة بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن محمد بدين، من بغداد منى ظاهر، من دير البلح إسلام بدر، من القدس أحمد جردات، من بيروت إدمون ساسين، ومن كييف إياد ستيتية، من ساو باولو دادا عبد الله. تحياتي لكم جميعا، وسنبدأ بالتصعيد ومن التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، حيث أفاد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز خط أحمر وأنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن ردا على ضربات أمريكية. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع إيرانية عدة باستخدام ما وصفتها بذخائر دقيقة. نتابع التفاصيل أكثر من طهران ومن واشنطن. من طهران معنا ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بدين. ومن طهران سأبدأ معك ياسر. إذن إعادة التأكيد على الموقف الإيراني بخصوص مضيق هرمز ورد على الضربات الأمريكية، ولكن لم تكن ضربات على الأمريكان بل كانت في مناطق أخرى. أضعنا في الصورة
1: ديما، هناك محاولة للتركيز بشكل واضح إيرانيا، والتصريحات بالجملة كما ذكرتي من في بيانات الحرس الثوري لدى الجيش، تصريحات رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى ما يأتي وما نسمعه من لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية. الجميع يحاول التأكيد على أن مضيق هرمز خط أحمر لإيران، ولا يمكن ولن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بإعادة سيطرتها عليه أو استعادته من اليد الإيرانية على أكثر من جانب. يقول محمد باقر قاليباف بأن هذا المضيق اليوم يشكل ورقة ضغط لإيران تحميها من العدوان مجددا، وعلى صعيد استراتيجي يحمي البلاد من التهديد ومن المخاطر التي تأتي من هذه المياه على حد تعبيره. وبالتالي هو يبرر للداخل الإيراني وللخارج، هي رسالة مزدوجة كما تقرأ هنا، خاصة بأن هناك من في الداخل يتساءل بالرغم من التحشيد الداعم لهذا الموقف، ولكن هناك من يضع أمام هذا الموقف تساؤلات، لماذا تعود طهران إلى المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مضيق ليس من لم يكن في حسابات سيادتها، ولم يكن مساحة للصراع إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. وبالتالي يريد الرد على أن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حربها تسعى إلى إسقاط النظام وتشكيل مضيق هرمز كورقة ضغط على الجانب الإيراني من خلال إفراغه من العسكر، وأن يشكل تهديدا لإيران، ويضيف على أن هذا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تسعى وصولا إلى تقسيم البلاد. وبالتالي ما دخلته طهران من مواجهات وردود على العدوان الأمريكي هو مفروض عليها، وهي ضرورة لحماية أمن البلاد وسيادتها، وذلك المتعلق بمضيق هرمز. العسكر يتحدث بذات السياق ويضيف على أن للحرس الثوري أو الجيش الإيراني لديهم مفاجآت في الحسابات، وهذه ديما تأتي ردا على التصريحات الأمريكية التي تقول هناك محاولات لاستهداف المقرات وكل القواعد العسكرية الإيرانية في المحافظات الساحلية، وذلك لإفراغ إيران من قدراتها في المضيق.
0: من طهران ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك. وقبل الانتقال إلى واشنطن، أنوه للعاجل ننقله عن الجيش الكويتي الذي يقول بأنه يتصدى حاليا أو الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. الجيش الكويتي يعلن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية بشكل حالي وراهن لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. إلى واشنطن الآن، ومعك محمد بدين، لنتابع الموقف الأمريكي بشقيه العسكري والسياسي حيال التطورات.
2: ديما، هنالك تصعيد ولكنه تصعيد مضبوط، ولوحظ رغم الضربات واستمرار الموجات من قبل القيادة المركزية أو القيادة الوسطى الأمريكية سنتكم، رغم استمرار موجاتها تتابعا، إلا أنه لوحظ أن هذه الاستهدافات حتى الآن لا تشي بأن هنالك رغبة أمريكية في الذهاب إلى حرب واسعة النطاق أو عودة الحرب إلى مربعها الأول، وكذلك يستشف من الرد الإيراني طريقة الاستهدافات والمواقع التي يتم استهدافها من قبل الجانب الإيراني ردا على الهجمات والضربات الأمريكية. تقول واشنطن بأنها مستمرة في توجيه هذه الضربات ومستمرة في تضييق الخناق وإطباق الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية، سفينتان أعيد توجيههما. يقول البنتاغون إن 12 شخصا حتى الآن هم ضحايا تلك الاستهدافات الإيرانية لبعض السفن منذ بداية هذا التصعيد. هذا هو سادس أيام التصعيد والموجات ما تزال مستمرة. ترامب مقل في التصريحات، لكنه يقول إن هذه الأدوات وهذا التصعيد العسكري هو لفرض عودة إيران إلى طاولة المفاوضات ولكي تصل إلى اتفاق ولتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وكذلك يقول نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة له مساء أمس يتحدث فيها عن أن ترامب يستخدم الأدوات المتاحة لديه وبأنه يريد أن يفرض على الإيرانيين ما يعتقد بأنه الخيار الصحيح والسليم الوحيد. مضيق هرمز مسألة ضاغطة على الإدارة الأمريكية، لذلك الاستهدافات الأمريكية كانت متركزة على الجزر وعلى السواحل الجنوبية وعلى أي منشآت عسكرية أو منشآت أو مواقع يمكن أن تستهدف منها إيران الملاحة عبر المضيق. ولا تزال الولايات المتحدة وفق ما نقلت وول ستريت جورنال تبعث بالرسائل حتى عبر موجات الراديو. يوم أمس بعث الجيش الأمريكي عبر موجات الراديو للسفن الموجودة على جهتي مضيق هرمز بأن الولايات المتحدة تتعهد بأن تسعى لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز وفق أطر وما يسمح به القانون الدولي، كما تقول هذه الإعلانات من قبل الجيش الأمريكي عبر الموجات الراديوية في منطقة مضيق هرمز. اليوم يفترض أيضا أنه ستكون هذه الموجات مستمرة، هذا ما يفهم من النمط الذي أخذته الإدارة الأمريكية. وترامب كان يهدد بأن الأسبوع القادم سيكون أسبوع استهداف منشآت الكهرباء وكذلك الجسور والبنى التحتية الإيرانية. لا يعرف ما إذا كان سيصل إلى تلك المرحلة أم أن المؤشرات التي يمكن أيضا أن يرصد بها استعداده أو مرونته للعودة عن هذا التصعيد يمكن أن تثنيه عن ذلك، بما في ذلك يوم أمس استقباله ما وصفها بالبادرة الطيبة من الجانب الإيراني بإطلاق سراح سجينة تحمل الجنسية الأمريكية اعتقلت ظلما كما قال في زمن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. لذلك هي موجة تصعيد حتى الآن، نعم موجة تصعيد مضبوطة. مسار المفاوضات حتى الآن لا يبدو أن هنالك مؤشرات على العودة إليه على الأقل حتى اللحظة، مما يفهم من وسائل الإعلام من التسريبات على المصادر. وإن كانت أشارت نيويورك تايمز إلى أن الوسيط الباكستاني منذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في إبريل الماضي والذي كان للمصادفة أيضا في الأيام التي كان ترامب يتوعد فيها باستهداف منشآت الطاقة والكهرباء والجسور في إيران، الوسيط الباكستاني حتى الآن يكافح من أجل إيصال الرسائل إلى الطرفين لمحاولة احتواء المزيد من التصعيد، لكن لا يبدو أن هنالك آذانا مصغية حتى هذه اللحظة لتلك الدعوات والمساعي من قبله ومن قبل الوسطاء الآخرين لمحاولة امتصاص أي تصعيد مستقبلي.
0: شكرا على هذه التفاصيل من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. أفاد مصدر في الموانئ العراقية للتلفزيون العربي بتعرض ناقلة نفط في ميناء البصرة لهجوم بمسيرة. أكد المصدر للتلفزيون العربي توقف عمليات الشحن في الميناء بعد الهجوم. نتابع تفاصيل هذا الخبر من مصدر للتلفزيون العربي من بغداد، معنا مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. منى، هل من تفاصيل أخرى توضح ما جرى حقيقة؟ وهل عمليات الشحن لا زالت متوقفة حتى اللحظة؟
3: ديما، قبل قليل قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في حديث لوسائل إعلام مختلفة إن عمليات الشحن النفطي في الموانئ الجنوبية جنوب العراق في محافظة البصرة تحديدا مستمرة، وإن وزارة النفط العراقية تحقق في سقوط جسم غريب بالقرب من إحدى الناقلات النفطية لكن مصادر داخل ميناء البصرة تقول إن عمليات الشحن متوقفة وإن هنالك إشعارات استلمتها الشركات النفطية بإيقاف التخليص الجمركي لحين انتهاء التحقيقات بسبب سقوط طائرة أو اصطدام طائرة مسيرة بأحدى السفن الراسية هنالك في الموانئ الجنوبية. كذلك ديما وبحسب مصادر عراقية تحدثت للتلفزيون العربي قالت إن عمليات تصدير النفط من الجنوب العراقي هي قليلة بعض الشيء، حيث إن أكبر المصدرين النفطيين هو شركة بريتش بتروليوم وهي متوقفة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإن ما يصدر من الجنوب العراقي هو بكميات قليلة، وهذا ما انعكس سلبا على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على 90% من الصادرات النفطية الجنوبية والتي هي اليوم تعاني شللا بتصديرها خاصة مع عودة التصعيد في المنطقة. هذه العمليات هي عمليات أشبه بالعقيمة، وإن الاستهدافات التي تحصل تؤثر على إنتاج النفط العراقي. أيضا شركة توتال الفرنسية متوقفة، المصدرين للنفط العراقي يعني بقلة. كذلك دائما ما يرشح من معلومات ومصادر تتحدث إن العراق يعرض نفطه للبيع بأسعار مغرية لجذب المشترين، ولكن هذا كان لا يلاقي قبولا من مشترين النفط سواء من الواجهات الآسيوية، وذلك لارتفاع بوليسات التأمينات التي هي مخصصة للناقلات النفطية، وكذلك مسألة الموافقات من الجانب الإيراني لعبور هذه الشحنات النفطية العراقية. كما تعرفين أن العراق لا يمتلك بوارج أو بواخر لنقل النفط العراقي، هو يؤجر ذلك، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف التشغيلية لنقل النفط العراقي، وهذا ما تسبب بهذه الخسائر والانحسارات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، ومما انعكس سلبا على الميزانية المالية وحتى على صرف مرتبات الموظفين التي تعتمد على المدخولات النفطية الجنوبية التي تشكل النسبة الكبرى من تصدير النفط العراقي. نعم،
0: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاده لإسرائيل، حيث أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة في بودكاست أن هناك أشخاص داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار ديفانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعاً في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياستها.
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: راديو الحرية
0: 97.7 FM في حي الزيتون إثر استهداف إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال دمرت مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، كما تسببت الغارة بتشريد عشرات الأسر ليصبح مصيرهم مجهولا.
7: سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على ما جرى. الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمك، حياك الله.
7: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
8: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة زي ما انت شايف، تأثرت أو تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة بينما 7 عمارات تم هدمها، تأوي أكثر من 15 أسرة وأصبحت الناس في العراء. هذا الاستهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
4: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
8: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوي إجراءها في 23 أكتوبر القادم، نتوقع تصعيدا إسرائيليا مصعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
4: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك أعداد كبيرة منهم، جزء كبير منهم من النازحين وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة، أضحوا الآن بلا مأوى وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من 2 عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: وأيضا في مخيم البريج، دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد آخر إخلاء قصري عاجل. كاميرا تلفزيون العربي رصدت المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
9: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
10: والله امبارح انا كنت مروح من المستشفى، كنت اتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار وهيك، سمعت حس دوشة وحس كركعة في الحارة، بطلع وانا بقول يا ابو العبد بدهم يقصفوا في الدار اللي جنبك، ايش فيه؟ تفاجأت في هذا الامر لانه يعني امر زي الحلم، فانا قلت يا ريت انا بحلم مش بعلم لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. احنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، احنا بنذبح من الالف لليه، احنا بنذبح من الشمال للجنوب، مش عارف اللي بصير لنا، هذا مش طبيعي ومش صح لما يروح مربع كامل. لما انا ما طلعتش الا في هدمت هذه، والله ما في، والله هذول اللي طالع فيهم انا، وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع. طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ الا على حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش في قصه ولا لنا في اي حاجه ولا اي في تنظيم ولا اي في حاجه، ايش اللي بصير هيك؟
9: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
10: ولا حاجه طلعنا، والله ما طلعنا. مش عارف، ما في رب، بس هاي اللي بهولنا، احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله، هي اللي بنجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس، ولا حبل الجرار، وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لو وقت ايش بتضلوا فينا هيك، الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء، هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لو رايحين احنا رايحين للمجهول، رايحين للصعب، نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ايش بدنا نعمل؟ ايش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقول دار وطن، هاي وطننا.
9: شكرا جزيلا لك ابو العبد، خساره عظيمه، المنزل وطن يقول ابو العبد، والان فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كاعراض جانبيه عن القصف الاسرائيلي، وبالتالي عشرات الاسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
0: وسيبقى معنا الزميل إسلام بدر مراسل تلفزيون العربي ولكن من دير البلح سيكون معنا. إسلام، تابعنا الوضع في مخيم البريج الآن خلال تقريرك وأيضا مع الزميل عبد الله ما حصل في النصيرات، وأيضا المغازي تتعرض لذات الأمر وذات التدمير والاستهداف للمربعات السكنية. ضعنا في الصورة العامة وآثارها.
11: ديما، سلسلة من الغارات الإسرائيلية دمرت عددا من المنازل الليلة الماضية في فترة زمنية ضيقة كانت ساعات عصيبة على سكان وسط قطاع

0: دمرت وليس منزلا واحد، هذا في مكان واحد عاد المكان الذي في النصيرات الذي غطاه الزميل عبد الله مقداد، أو المكان الذي في المغازي، أو الآخر الذي في دير البلح. وبالتالي كل غارة هي ليست تقتصر على المنزل على منزل واحد، إنما عدة منازل. ليس هذا فقط، هناك زوايا أخرى كثيرة. مثلا قابلت مواطنا من سكان المنطقة قد أتم عقد قرانه قبل أسبوع ويستعد لزواجه بعد أسبوع، وكان يجهز منزله وأغراضه الثمينة التي بالكاد استطاع أن يجمعها، فقدها جميعا وهو يلبس ملابسه الداخلية، وقال لنا لا أملك من الدنيا الآن بعد تدمير كل ما أملك إلا هذه الملابس التي لا يليق أن يخرج بها إلى الشارع. حيوانه الأليف أيضا لم يستطع إخلاءه، لأن الجيش الإسرائيلي يعطي أوامر إخلاء لا تتعدى 10 دقائق، ثم يقوم بإسقاط القنابل الأمريكية الهائلة التي تحدث انفجارات كبيرة ودمار واسع، وبالتالي بالكاد الناس تستطيع أن تخرج كبار السن والمسنين وتنبه بعضها. 10 دقائق بالتأكيد لا تكفي لإخلاء مربع سكني بشكل كامل. عائلة أخرى أيضا في ذات المربع كانوا يقيمون عيد ميلاد لوالدهم 70، قالوا أشعلنا الشموع وجاء الاتصال عليه مباشرة من ضابط الشباك الإسرائيلي، معكم ضابط الشباك، أخلوا منزلكم وأخبروا جيرانكم بالإخلاء، 10 دقائق وسيتم القصف. وبالتالي مشاهد صعبة جدا تخلفها هذه الغارات. ليس هذا فقط أيضا ديمة، الناس الذين قصفت منازلهم فقدوا كل شيء ولا بديل للتعويض الآن، هم أصبحوا نازحين إلى جانب 1,700,000 من أصل 2,400,000 هم مجموع سكان قطاع غزة. هؤلاء بالكاد سوف يحصلوا على خيمة في مركز إيواء. طبعا كانوا في منازل مهدمة بفعل حرب الإبادة المستمرة بشكل جزئي أو غير ذلك، استصلحوا منازلهم، لكن في النهاية كان هناك سقف يحميهم وحائط يستند إليه. الآن الخيمة بحرها، بحشراتها، بقوارضها، بقلة المياه، بانعدام البنى التحتية، بعدم وجود خصوصية وغير ذلك، سيكابدون ما يكابده بقية الناس في قمة هرم المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون، أو حتى ربما قمة قاع المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون. كل ما سبق هو جانب، لكن أيضا اليوم كان حافلا بالقصف الإسرائيلي. سيارة في منطقة شارع الطينة في خان يونس استشهد فيها شاب فلسطيني، وقبل ذلك قصف خيمة في منطقة الميناء استشهد فيها أيضا شاب فلسطيني، وقبل ذلك شهيدان فلسطينيان في منطقة سنافور في حي التفاح شرقية مدينة غزة قصفهما الجيش الإسرائيلي لأنهما اقتربا نسبيا من منطقة الخط الأصفر الذي قام بتقديمه في ناحية الجنوب الشرقي لمدينة غزة عند حي الزيتون منطقة دولة. الناس عاشوا ليلة صعبة، تقدمت الآليات الإسرائيلية تحت غطاء كثيف من القصف وإطلاق النار ووضعت مكعبا أصفر. الآن الآلاف الذين يسكنون في محيطه زاد معدل الخطر عليهم، وإطلاق النار سيتواصل بطبيعة الحال حتى ينزح الكثيرون منهم من تلك المناطق باتجاه ما تبقى من قطاع غزة. المسألة ليست في وضع خط أو مكعب أصفر، لكن أيضا الجيش الإسرائيلي قام بقتل مواطن داخل خيمته. بالكاد استطاع فرق الإسعاف الليلة الماضية انتشال الأحياء، الزوجة والأطفال، وتركوا الجثمان وعادوا له صباحا بعد أن تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي. صفحات كثيرة من المعاناة.
1: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل إعلام لبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. كما تظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيد جنوبي لبنان بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة رشاف.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخرى.

الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الاحتلال الإسرائيلي وبين الجانب اللبناني خلال الجولة السادسة من المفاوضات التي عقدت في روما برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. إذن التصعيد يأتي بعد الاتفاق، علما أن الأنظار في لبنان تتجه إلى يوم الجمعة يوم غد من أجل معرفة متى سيبدأ الجيش اللبناني بتنفيذ الدخول فعليا إلى المنطقتين التجريبيتين، علما أن المنطقة الأولى وهي زوطة الغربية لا يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي، إنما يدخل إليها أحيانا يقوم ببعض الاعتداءات ثم ينسحب وهو موجود شرقها وبالتحديد زوطر الشرقية. أما المنطقة التجريبية الثانية فهي منطقة كاملة محررة لا وجود الاحتلال الإسرائيلي فيها، يتواجد فيها الجيش اللبناني. بالأمس قام بمهام في تلك البلدات مثل فرون، صريفة، الغندوري وقلوي، وقام بمهام وهو أيضا موجود في تلك البلدات، وبالتالي عدد كبير من تلك البلدات حتى لا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها، ولكنه يسيطر عليها بالنار وبحكم الاتفاق الإطار فإنه والملحق الأمني، فإنه مطلوب في المنطقتين التجريبيتين من الجيش اللبناني الدخول وتفكيك البنى التحتية العائدة لحزب الله، على أن يتولى طرف ثالث فيما بعد التحقق من أعمال الجيش اللبناني من أجل الانتقال إلى مناطق تجريبية ثانية. إذن هناك تصعيد ضمن المنطقة المحتلة وهناك ترقب ليوم غد، هناك اجتماع افتراضي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري من أجل البحث في المسائل العسكرية، متى يبدأ الجيش اللبناني بالدخول لتنفيذ دوره في داخل المنطقتين التجريبيتين. كل ذلك من المفترض أن يتحدد في الاجتماع يوم الجمعة، إضافة إلى مسائل أخرى ورسم نهائي للمنطقتين التجريبيتين اللتين بالمبدأ هما كما ذكرتهم بين زوطر وصولا إلى بلدات أخرى فرون والغندوري وصريفة وقلوي وبرج قلوي. طبعا اليوم في الداخل اللبناني هناك انقسام سياسي منذ الاتفاق الإطار، وهنا أود أن أشير إلى أن النائب في حزب الله عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب حسن فضل الله وفي أول تعليق رسمي غير مباشر على موضوع المنطقتين التجريبيتين هو يقول في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي إن معارضة الاتفاق المشؤوم من غالبية اللبنانيين هي معارضة وطنية ولن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلة ويشرع الاحتلال ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية ويخضع الجيش اللبناني لاختبارات يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هناك مواقف قوية، ولأول مرة وكما قال النائب حسن فضل الله لأول مرة هم يردون على رئيس الجمهورية مباشرة، وهم كانوا قد تجنبوا بالرد عليه كما قال في مؤتمره الصحفي.
5: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف العاصمة كييف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6، وأفادت بأن حرائق اندلعت بمبنى إداري ومستودعات وأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق. وفي زاباروجيا أعلنت الإدارة العسكرية مقتل 7 أشخاص جراء هجمات روسية على المدينة. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 18 شخصا بينهم طفل جراء الهجمات الروسية. بالمقابل استهدفت مسيرات أوكرانية مدينتي ساراتوف وقاعدة إنجلز الجوية في روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في محيط المطار العسكري. أظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من محيط القاعدة، فيما وثقت لقطات أخرى ارتطام إحدى المسيرات بمبنى سكني في مدينة ساراتوف. ونشر جهاز الأمن الأوكراني مقاطع قال إنها توثق لحظة استهداف ناقلتي نفط في البحر الأسود تتبعان ما يعرف بأسطول الظل الروسي. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع. وتجمع مئات المواطنين وسط كييف في وقفة احتجاجية رفضا لإقالة وزير الدفاع. كان فولديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أقال حكومة رئيس الوزراء ضمن تعديل وزاري شمل عددا من المناصب الحكومية والأمنية. ونتابع أبرز التطورات من كييف مع مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتيا على صعيد ميداني أوكراني روسي أسأل، وأيضا عن ما يجري داخليا من استقالات وإقالات واعتراضات عليها. إياد.
2: نعم ديما، يعني هذه الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة كييف لا تقل حدية وعن ربما الهجمات الروسية التي تشنها القوات الروسية على مختلف المناطق الأوكرانية. اليوم كنا قد شهدنا احتجاجات في العاصمة كييف، يعني عدد المحتجين يقدر بالمئات. هناك يعني حضر عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني، مواطنين من سكان العاصمة، أيضا يعني طلاب جامعات، طلاب مدارس، وأيضا من المحاربين القدامى في الجيش الأوكراني، والذين كانوا يطالبون بصوت واحد عن ضرورة أن يتراجع الرئيس الأوكراني عن قراره بإقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيودروف، والذي يعتبره الجميع بأنه رجل كان قد قام بعملية تطوير للقدرات العسكرية الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بإدخال الرقمنة، بإنتاج المسيرات، وأيضا بموضوع توفير التمويل من وزارة الدفاع الأوكرانية من أجل شراء منظومات أو صواريخ لمنظومات باتريوت، منظومات الدفاع الجوي. طبعا هذه التظاهرات أو هذه الاحتجاجات كانت قد عمت عدد كبير من المدن الأوكرانية. اليوم نتحدث عن مدن في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، من إيفانا فرانكيفسك إلى زاباريجا إلى ديبروبيتروفسك، وأيضا في خاركيف وزاباريجا كما تحدث. طبعا يعني الكل يجمع على أن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس زيلينسكي بإقالة فيودروف وزير الدفاع تحديدا هو قرار خاطئ، ولابد له من العودة عنه في القريب العاجل من أجل تثبيت اسم هذا الشخص أو هذا الوزير السابق خلال التشكيلة الحكومية. وبأننا نتحدث عن هذه التشكيلة، البرلمان الأوكراني اليوم كان في جلسة من أجل يعني تثبيت أو تعيين أو رئيس وزراء جديد، وقد تم تعيينه والتصويت عليه، وهو سيرهي كريتسكي. إضافة إلى ذلك، قبل قليل كان رئيس الوزراء الجديد كان قد قدم لائحة بأسماء الوزراء الجدد، لكن هذه اللائحة بحسب مصادر من داخل البرلمان الأوكراني أو نواب من البرلمان الأوكراني كانت قد خلت من اسمين، من اسم وزير الخارجية الجديد ووزير الدفاع الجديد. هناك يعني ربما حديث عن إرجاء إعلان هذه الأسماء لوقت لاحق. الرئيس زيلينسكي اليوم خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء البريطاني كان قد تحدث عن أنه يستمع إلى صوت الشارع، هو ويعي ويدرك تماما ما الذي يعني يجري في الشارع الأوكراني، وقال بأن أوكرانيا دولة ديمقراطية، نحن نتصرف بشكل ديمقراطي، نسمح لمواطنينا بالتجمهر والتظاهر وإبداء الرأي والاحتجاج على أي أمور نقوم بها، وليس لدينا ما نخفيه. طبعا لغاية الآن كما ذكرت لم يتم تسمية وزير دفاع جديد ولا وزير خارجية جديد، على عجالة القديمة فيما يتعلق بالضربات. آخر الضربات الروسية كانت على مدينة أوديسا، منشأة للبنية التحتية، يعني يعتقد بأنها أو يرجح بأنها منشأة للطاقة. بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية كانت قد استهدفت ظهر اليوم بمسيرات وصواريخ روسية،
5: نعم،
2: أدى إلى مقتل شخص، هذا ما كانت قد ذكرته الإدارة العسكرية في آخر بياناتها.
5: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من كييف، مراسل تلفزيون العربي إياد السيتية. قال جهاز الحماية المدنية الجزائري إن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية شرقي العاصمة بلغت 11 وفاة. وأفادت مراسلة تلفزيون العربية أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.
3: خلفي هنا مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية شرقية العاصمة الجزائر، حيث لا تزال أثار الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بادية على المكان، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات هذه الفاجعة وظروف وقوعها. خلف هذه الجدران وخلف هذه النوافذ التي يعلوها أو تعلوها قضبان حديدية، كانت فرق الإنقاذ تخوض سباقا مع الزمن للوصول إلى العالقين داخل المؤسسة في مشاهد يقول شهود عيان إنها كانت من بين الأصعب والأكثر قسوة، وتظهر أثار التدخل على المكان حجم الجهود التي بذلت من أجل إلجاء المقيمين والسيطرة على النيران. أما الآن فقد فرض طوق أمني على محيط المؤسسة في وقت يواصل فيه محققو الشرطة العلمية ومصالح الأمن جمع معطيات ورفع الآثار ومعاينة الموقع في إطار تحقيق فتح لتحديد أسباب هذا الحريق والملابسات المحيطة به. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي الجزائر.
5: أفاد مصدر عراقي للتلفزيون العربي أن القضاء أصدر حكما بالسجن سنتين بحق النائب محمد الكربولي بعد إدانته بالرشوة. كما أعلن قاضي التحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق ضبط نحو 25 مليار دينار عراقي ضمن التحقيقات الجارية في قضية الوكيل السابق لوزارة النفط لشؤون التصفية السابق. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس الأمريكي وجه الممثل التجاري لبلاده بتفعيل الرسوم الجمركية بنسبة 25% المفروضة على معظم الواردات البرازيلية. وقال وزير الخارجية البرازيلي خلال اجتماع بنظيرته الكندية أن بلاده ستحدد الرد المناسب على أي قرار أمريكي تجاري، موضحا أن البرازيل تواصل التفاوض مع واشنطن بهذا الشأن. ومن ساو باولو ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي دادا عبد الله. خلفية هذا الأمر دادا، وأيضا تفاصيل ردود الفعل البرازيلية.
6: نعم ديما، الولايات المتحدة أعلنت في وقت متأخر من الليلة الماضية فرض الرسوم بشكل رسمي على البرازيل بنسبة 25% لجميع الواردات البرازيلية باستثناء بعض المواد الأساسية التي تعتبرها واشنطن أساسية بالنسبة للمستهلك الأمريكي كالبني واللحوم ومشتقاتها. خلفية هذا النزاع التجاري تعود إلى بداية السنة الماضية، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما كبيرة بنسبة 50% على البرازيليين، وبعد مفاوضات تم تخفيضها وواصل الجانبان مفاوضاتهم خلال الأشهر الماضية. تقول الحكومة البرازيلية في أول ردة فعل لها صدرت عن الرئاسة البرازيلية في وقت متأخر من الليلة الماضية إنها ستلجأ إلى قانون المعاملة بالمثل، وهو قانون أقره الكونغرس البرازيلي السنة الماضية لمعاملة الدول بمثل ما تعامل به البرازيل في القضايا التجارية. هذا القانون إذن إذا طبقته البرازيل ستفرض رسوما على الواردات الأمريكية بنسبة 25% في معظمها. تقول البرازيل إن الأسس التي بنت عليها واشنطن قرارها أسس باطلة، وتؤكد أن هناك خلافا شب خلال المفاوضات الماضية حول ثلاث قضايا رئيسية، هي هيئة الدفع الإلكتروني البرازيلية المعروفة ببيكس، وهي هيئة للدفع الآني بين المصارف البرازيلية، تقول واشنطن إنها قد تسبب أضرارا للشركات المالية الأمريكية، خاصة الشركات الدفع وبطاقات الائتمان مثل فيزا وماستر كارد. لكن الحكومة البرازيلية تقول إن هذا النظام نظام وطني وإنه لصالح المواطن البرازيلي ولا يمكن التفاوض بشأنه. هناك قضية أخرى أرادت واشنطن إدراجها في هذه المفاوضات، وهي القضية المتعلقة بقضايا تصدير جميع المواد الخشبية من منطقة الأمازون، حيث تقول واشنطن إنه تم الإضرار بالغابات الأمازونية خلال الفترة الماضية بسبب هذه العمليات، ولكن الحكومة البرازيلية تنفي ذلك وتقول إن عمليات تدمير الغابات قد انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. الحكومة البرازيلية إذن سوف تتخذ قراراتها خلال الساعات القادمة بردة الفعل المناسبة التي تعتقد أنها تناسب القرار الأمريكي. أشير فقط إلى أن بعض المواد التي تم إعفاؤها من هذه الرسوم تقول الحكومة البرازيلية إنها مواد أساسية بالنسبة للأمريكيين، وإن ذلك لن يؤثر على القرار البرازيلي.
5: شكرا جزيلا لك من ساو باولو مراسل تلفزيون العربي داد عبد الله. ارتفعت حصيلة الضحايا زلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4800 قتيل. قالت الحكومة الفنزويلية إنها تواصل عمليات الإغاثة للأسر المتضررة بعد توفير مخيمات إيواء ومساعدات إنسانية. حذرت منظمة العفو الدولية من أن التوقيفات التعسفية ووفاة مئات المحتجزين في سجون السلفادور قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وذلك في انتقاد جديد للحملة الأمنية التي يقودها الرئيس نجيب بوكلي ضد ما توصف بالعصابات. قالت المنظمة الدولية إن أكثر من 90,000 شخص تعرضوا للتوقيف التعسفي منذ إعلان حالة الطوارئ عام 2022. تستعيد كوبا الكهرباء تدريجيا بعد ثالث انقطاع شامل للتيار خلال أقل من 10 أيام، وذلك في ظل استمرار الحصار الأمريكي. يواجه المزارعون الكوبيون أزمة خانقة بسبب شح الوقود وانقطاع الكهرباء، ما أدى إلى تلف جزء من محاصيلهم.
7: على وقع خطوات الثيران يعود الزمن إلى الوراء في كوبا. هنا في مزرعة فينكا بوغنبيلا غرب هافانا تقف المركبة الحمراء بلا حراك، هدية حكومية كانت لكفاءة المزارع ألكسندر كيسيدا قبل سنوات، واليوم تحولت إلى قطعة صامتة. قبل عقد من الزمن تغير كل شيء. خلال فترة الانفتاح بين هافانا وواشنطن تحولت هذه الأرض التي كانت مكبا للنفايات إلى مزرعة نموذجية. العقوبات الأمريكية الجديدة وأزمة الوقود الخانقة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة دفعته إلى العودة إلى المحاريث القديمة.
8: أستطيع أن أقطع مسافة قصيرة على ظهر الحصان وأحمل بعض الطعام، لكن لا يمكننا نخلو كميات الطعام لمسافات أبعد من نطاق الأسواق دون مركبة.
7: في مقاطعة أرتميسا، سلة الغذاء الرئيسية للعاصمة لم تعد المشكلة في الأرض، بل في القدرة على زراعتها. المزارعون يشكون نقص البذور والأسمدة والوقود وانقطاع الكهرباء الذي يعطل مضخات الري ويوقف الإنتاج. في المدن الأزمة أشد قسوة. للمرة الثالثة خلال أقل من 10 أيام ظلام كامل في كوبا. شوارع هافانا استبدلت بالأضواء، الشموع والمولدات لمواجهة انقطاع التيار. بعض الأحياء بقيت أكثر من 24 ساعة بلا كهرباء. الحكومة الكوبية وصفت ما يحدث بأنه حالة حرب، فالحصار الأمريكي أدى إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء. في بلد يزداد ظلاماً يوماً بعد يوم، لم تعد المعركة من أجل الزراعة فقط، بل من أجل البقاء، وسط خشية من حصار أمريكي أوسع.
5: رفعت منظمتان حقوقيتان أمريكيتان دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترامب للطعن في فرضه عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية. تقول المنظمتان إن العقوبات دفعتهما لوقف التعاون مع المحكمة والامتناع عن تقديم مذكرات قانونية إليها خشية التعرض للملاحقة، معتبرتين أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية التعبير في الدستور الأمريكي. حذرت الأمم المتحدة من احتمال وفاة أكثر من 500 شخص في حادثتي غرق يعتقد أنهما وقعتا قبالة سواحل ميانمار أواخر الشهر الماضي. ذكرت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين أن المعلومات الأولية تفيد بمغادرة السفينتين ولاية راخين وعلى متنها ركاب من أقليات الروهينجا.

0: تعتزم بنما إرسال وفد رسميا إلى الصين لإبطال قرار احتجاز سفن مسجلة في البلد الواقع بأمريكا الوسطى. وبين مارس ويونيو الماضيين احتجزت بكين 431 سفينة ترفع علم بنما حسب فاينانشال تايمز. تسبب الضغط الأمريكي في إجبار بنما على السيطرة على ميناءين حول قناتها الصناعية كانا يداران من قبل شركة صينية. إلى أخبار كأس العالم 2026.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
4: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
14: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
17: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
18: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
19: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة جديدة من ثلاث خشبات وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، ننطلق بكم وإياها من الآن وحتى الرابعة إن شاء الله. حلقة اليوم راح تكون مقسومة من النص، القسم الأول راح نحكي فيه عن شباب الخليل اللي بيستعد لمباراة ثانية أمام منتخب أبناء النقب غدا الجمعة على استاد الحسين بن علي، والقسم الثاني راح نحكي عن مباراتي نصف نهائي كأس العالم، واللي للأسف طبعا أنا بوجهة نظري الشخصية ابتسمت لإسبانيا والأرجنتين. قبل لا يبلش كاس العالم كنت اقول ان شاء الله ما بيصل منتخب من هالمنتخبين للنهائي، يعني تخيلوا، كنت اتمنى امنية انه ما اشوفش منتخب من التنين في النهائي، واذ التنين موجودين في النهائي، اسبانيا والارجنتين، خبطة ضربة واحدة، مش واحد من التنين، لا التنين في النهائي. اسبانيا اقصد فرنسا اللي ما قدمت اي شيء يشفعلها في مباراة نصف النهائي، والأرجنتين عادت بقوة أمام توخيل الجبان اللي تراجع بكير لورا وحط لي خمس مدافعين، يعني كان بكير والله يا سيد توخيل لا تعمل اللي عملته، لكن بالنهاية الأرجنتين يعني أظهرت قوة شديدة بعد تلقيها الهدف. وخليني هقول وأنا مقتنع بكلامي طبعا، وهي وجهة نظري الشخصية، أنه كثير من الأمور والعوامل ساعدت الأرجنتين بالوصول للمباراة النهائية. هلأ كيف كل واحد بده يفسرها، كيف بده يحللها، لكن أنا راح أحكي في التحليل بوجهة نظري هاي. أبو علاء راح يكون معنا، وراح يكون معنا بالقسم الثاني أبو أسامة وأبو حاتم لنحكي عن كأس العالم. نودي تحية كتير كبيرة لراعي البرنامج جبريني للألبان والمنتجات الغذائية، وخلونا نودي كمان تحية كتير كبيرة لزملائنا في الهندسة الإذاعية والمتابعة إيهاب أبو رموز. و ما هو بقول لك الأرجنتين وإسبانيا في النهائي، يعني خلاص إيهاب النتشة وشو اسمه أبو رموز ربحي. تقبل تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر، ويا ميت مرحب بالجميع.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: نبلش البرنامج متابعينا الكرام، والبداية ستكون من الأخبار التي تتعلق بشباب الخليل والفريق اللي بيستعد لمباراة ثانية على استاد الحسين بن علي مع منتخب أبناء النقب اللي راح يكون حاضر إن شاء الله بكرة على أرضية الملعب. لا نتابع مرة ثانية، طبعا نقول مرة ثانية لأنه حضرنا المباراة الأولى لشباب الخليل مع منتخب الإخوان والأحبة من أم الفحم وانتهت بفوز شباب الخليل بهدف للا شيء. بكرة يعني بما أنه رضيوا أهل الشمال، طبعا شمال فلسطين المحتل، بكرة شباب الخليل راح يرضي جنوب أهل فلسطين المحتل. يعني بكرة الجنوب راح يكون حاضر إن شاء الله في استاد الحسين بمنتخب اسمه أبناء النقب. خلونا نحكي أكثر عن المباراة وعن أجواء شباب الخليل اللي بيستعد لعودة النشاط الرياضي بمباريات ودية وتدريبات مستمرة على استاد الحسين من الأخ والحبيب والصديق مثقال الجعبر أبو علاء رئيس نادي شباب الخليل. يسعد مليون مساك.
1: يسعد مساك أخي أبو بركات، أنت وكافة المستمعين.
0: يعني رحب فيك ونقول لك زبطت معك أبو علاء.
1: إذا بالنسبة لكأس العالم
0: ولا عشان شو يعني زبطت معك جماعة برشلونة وميسي؟
1: أنا والله بحب إسبانيا.
0: لا اسمع، أنت إسباني من يومك يعني.
1: بحب إسبانيا يعني، وبتمنى إنه هي تحمل كأس العالم.
0: مع إنه ميسي الطرف الثاني أبو علاء.
1: مع السلامة، مش قلقان كتير.
0: يعني نظرا للمواقف السياسية خلينا نقول أظهرتها إسبانيا.
1: يعني مواقف سياسية كانت إسبانيا مع الشعب الفلسطيني حقيقة، وكانت مواقفها موقف حاضر بامتياز. بالإضافة إنه إسبانيا كمان الفرق اللي لعبت معها أنا الفريق بشجعه يعني تاريخيا، بس الفرق اللي لعبت معها والأبرز المنتخب الفرنسي بعتقد أنه يعني أغلب المحللين والمتابعين واللي بتابعوا مباريات كأس العالم شافوا المنتخب الفرنسي بشخصية كبيرة وبشخصية قوية وصعب وصعب الفوز عليه. وبالتالي بتوقع أنه فوز إسبانيا كان مش بالهدفين او بالفوز، بقدر
0: بالاداء الخرافي
1: التكتيك والسيطره وخنق المنتخب الفرنسي وعدم اعطائهم فرص بالرغم من هجوم يعني قوي جدا. هذا الجانب الاول. والجانب الثاني انه لحتى الان هدف واحد دخل في مرماهم في كل المباريات ووصل النهائي، فبعتقد انه المنتخب الاسباني منتخب قوي.
0: يا سيدي احنا بنطبق المقولة اللي كانوا يحكوها زمان، بلا اهون من بلا. يعني اسبانيا هو شوف بلا في النهاية، بس بضل اهون من البلا الاكبر اللي راح نضل عايشين من هون لنموت. واحنا نسمع بعض الناس يقول لك ميسي رفع كأس العالم مرتين تواليا، وبتعرف انت الاشياء اللي بتصير في هالموضوع من هالقبيل. لكن يعني بالنهاية عولتك اسبانيا بيضل داعم سياسي لفلسطين. ومن يومين شفت تصريح لترامب كان نازل في ساحل اسبانيا ووقفوا الاشي التجاري معهم من هالكلام. لا بيضل يعني إسبانيا، مع أنه أنا علما فازت إسبانيا ولا خسرت مش راح تفرق معي، بس مثل ما حكينا لك بلا هو من بلا. خلينا قبل ما نبلش نحكي بأخبار شباب الخليل، أودي تحية كتير كبيرة لأخونا أبو عمر معمر المحتسب اللي معنا على المتابعة وبيسمعنا، وبودي له كمان تحية كتير كبيرة.
1: والله يا أخونا أبو عمر يعني أخ وحبيب وصديق وقامة يعني وطنية وقامة رياضية بنعتز ونفتخر فيها بكل تأكيد. وأنا شخصيا يعني بحكيش برياء باتجاه اي شخص، هذا الرجل له كتير من المواقف اللي يعني ما بيتخذها الا صاحب كلمة ورجل صادق.
0: ابو عمر ما شاء الله عليه.
1: لأخي ابو عمر
0: يعني ابو علاء، نبلش حديثنا باستعدادات شباب الخليل لعودة النشاط الرياضي. اعتقد عندنا مباراة ثانية امام منتخب ابناء النقب اللي راح تكون بكرة الجمعة على استاد الحسين. راح اسمع تفاصيل اكثر عن استعداد شباب الخليل، بس اعطينا مهلنا هيك دقيقة نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل معك.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
2: نعود من جديد لنكمل وإياكم متابعينا الكرام. أعود لأبو علاء مرة أخرى، وكنا قد وقفنا عند استعداد شباب الخليل للقاء الغد وعودة النشاط الرياضي.
3: نعم، يعني بالنسبة للاستعدادات بتعرف يعني تقريبا الرابع حاليا أخي أبو بركات، شباب الخليل بيتدرب وبشكل منتظم والعمل مستمر، وكانت في مباراة أولى مع إخواننا من نجوم أم الفحم، وحاليا يعني مباراة الغد ستكون نجوم النقب أو إخواننا،
2: يعني أرضينا أهل الشمال وإحنا رايحين نرضى أهل الجنوب،
3: وهو كان مطلب بالفعل يعني إنه حابين اللعب مع شباب الخليل أقصى الشمال أو منطقة الشمال لعبت مع شباب الخليل، وكان يعني في حديث ومن خلالك كمان أخي أبو بركات إنه يكون مباراة مع إخواننا من عرب الداخل وخاصة من الجنوب المحتل، وبالتالي يعني كانت رغبتهم ورغبتنا وإنت كان لك دور في هذا الموضوع، وإحنا سعداء جدا إنه تكون مباراة تجمع مع شباب الخليل ومع نجوم النقب، وإن شاء الله بتكون مباراة كبيرة فيها متعة وفيها مستوى عالي من الأداء، وإن شاء الله يعني بيكون ضمن استعدادات نادي شباب الخليل للمرحلة المقبلة فيما يتعلق من استحقاقات، وخاصة البطولة التنشيطية اللي أعلن عنها الاتحاد الفلسطيني اللي ستقام في بداية شهر 9، ومن عد الفريق على أساس هاي البطولة، وبالتأكيد الهدف دائما مش المنافسة، الهدف المنافسة والتتويج والوصول لمنصات التتويج، هذا هدف شباب الخليل الدائم، وهذا عنواننا المستمر، وهذا طموحاتنا المعروفة، وهذا طموح جماهيرنا اللي بتتابعنا أو تزحف خلفنا، وإحنا دائما بنشتغل على هذا الأساس إن شاء الله.
2: يعني إن شاء الله بيكون هذا الشغل اللي خلينا نقول بوقف شباب الخليل على قدميه من جديد ويظهر بالصورة الأفضل في البطولة المنتظرة، طبعا البطولة التنشيطية. هاي المباراة أبو علاء يعني عشان الكل يعرف، هي ضمن المباريات اللي وضحها شباب الخليل للوقوف على استعداد الفريق، لأنه مثل ما حكينا مهما تدرب الفريق دون احتكاك حقيقي ودون ما يكون في عنا مباريات واحتكاك مع فرق أخرى، أي فريق في العالم مش راح يوقف على مستوى معين، يعني مش راح يتطور مستواه ويوصل لمستوى بأهله أنه يشارك في أي بطولة. فلهيك أعتقد أن شباب الخليل لن يكتفي بهذه المباراة، وربما يعني هيك أنا شميت ريحة أنه يكون في شيء أكثر من مباراة، يعني
3: هي ضمن المباريات الاستعدادية المباراة الثانية مع نجوم النقب، وقبل ما أخوض بأي حديث بخصوص استعداداتنا القادمة لأي نشاط قادم، بطلب من جماهيرنا الوقوف خلف الفريق يعني بالدعم بالزحف بالحضور المتميز اللي دائما احنا منشوف جمهورنا فيه، والصورة المشرقة اللي ظهرت في المباراة الأولى واللي تحدث عنها القاسي والداني وتحدثت عنها وسائل إعلام عربية وعالمية ومحلية بامتياز، وأخذت صدى كبير لأنه النشاط والحدث كان كبير والصدى أخذ أكثر مما كان يتوقع.
2: هو مش بس على مستوى يعني مش بس على مستوى الضفة،
3: ضائد شباب الخليل ولمنظومة شباب الخليل ولجمهور شباب الخليل اللي الخطوة الأولى وبداية النشاط وعودة النشاط كانت من بوابة عملاق أو عميد الأندية الفلسطينية نادي شباب الخليل، وهذه يعني مصدر فخر واعتزاز إلي ولإدارتي ولجمهوري ولكل أبناء ومحافظة الخليل وكل المتابع الرياضي الفلسطيني على مستوى العالم وعلى مستوى فلسطين.
2: يعني برضو ما عطتنيش التأكيد حول الأشي اللي حكيت لك إياه، لأني حسيت إنه في إشي ممكن يكون أكثر من مباراة بتم الترتيب لإله أو التجهيز لإله.
3: صحيح، يعني في بطولة بنشتغل عليها بعد مباراة النقب، بنعمل على ترتيب بطولة قادمة استعدادية لنادي شباب الخليل. في اتصالات مع بعض الأندية وفي عمل بخصوص هذا الموضوع، وشغالين يعني بأمانة بقوة حول بطولة تسعد جماهيرنا ونخلي الناس تحضر وتشوف الفريق عن قرب وعن كسب وتشوف العمل.
2: يعني خلينا نقول انه ممكن الفترة القادمة
3: الناس من الجو يا عمار، من جو الخليل يعني فيها حزن وفيها كآبة وفيها احداث مؤلمة وفيها يعني مصادر دخيلة اصبحت خارج يعني ثقافتنا وقيمنا واخلاقنا. بنحاول من خلال الرياضة انه نقرب الناس من بعض ونوحد الناس، وإحنا كلياتنا عائلة واحدة وكلياتنا قلب واحد، وإحنا في هذه البلد يعني رحنا بعدنا أو قربنا أنا بحكي بأماني إحنا عائلة واحدة ممنوع، والرياضة بتجمع. ويعني اليوم رسالتنا من خلال شباب الخليل وجمهور شباب الخليل والمباريات القادمة والبطولة القادمة أو يعني بكل الأحوال إحنا شغالين انه نمتع الناس، نخليهم يفرغوا، نخليهم يحضروا ويتابعوا ويشوفوا شيء انقطع من 3 سنوات. وهي الرسالة اليوم اصبحت بالنسبة لنا مشروع وطني

0: فعشان هيك كمان هاي الرسالة باسمي أنا، بديش أخلي أبو علاء كمان اللي يحكيها، لكن باسمي إنه كل جماهير شباب الخليل تكون واقفة باللي بتقدر عليه، وإحنا بنعرف إنه الظروف يعني صعبة هاي الفترة، لكن باللي بتقدر عليه عشان الفريق كمان يستعد بالصورة الأفضل. أنا بدي أشكرك أبو علاء، وأنا حبيت أحكي أنا هاي الكلمة مش أنت اللي تحكيها، يعني عشان إنه مثل ما شباب الخليل عمل كل شيء بيقدر عليه في ظل هاي الظروف الصعبة، كمان إحنا نحس في هذا الأمر ونقول للجماهير جماهير شباب الخليل إنه يريد توقفي مع الفريق. هلأ من هذا الموضوع خلونا نروح نرحب بأبو أسامة وأبو حاتم اللي صاروا معنا على خط التليفون. لا بس أبو أسامة معنا لنحكي أكثر عن مباراتي نصف النهائي والنهائي. المصائب لا تأتي فرادة، يعني هاي جملة دائما تعودنا نسمعها، يوم ما بدأ يجيك الخبر السو، يعني هيك الختيرية كان يقولوا خبر السو، يعني الخبر اللي مش كويس، خبر السو بيجيش لوحده، ما شاء الله بيبقى جاي هو ولاد عمه ولاد خالته وقرايبه وجيرانه والناس اللي حواليه كلهم مرة واحدة بيجوا عليه. فاجتمعت إسبانيا والأرجنتين ضمن هاي الأخبار. أبو أسامة يسعد مساك. والله أنا حاسس صوتك مش طالع، هو مش طالع لأنه إسبانيا والأرجنتين في النهائي، ولا مش طالع لأنه أنت تعبان مرهق شغلة؟
1: لا بلاش أحكي ليش مش طالع، يعني خليك ساكت أحسن.
0: طيب خليها اسمع، ما هو إن اللبيبة من الإشارة يفهموا، فلحالنا راح نعرف ليه. خافش خافش. خلينا نرحب بأبو حاتم. أبو حاتم يسعد مساك.
2: مساء الخير عمار، تحياتي لك للمستمعين والمس على أبو أسامة الغالي.
0: والله أنت دائما صوتك بلعلع، الأرجنتين تأهلت ما تأهلتش دائما بلعلع.
2: لا دائما بسكش مع المنتخبات تعرف
0: أنت، بس اسمعت من المنتخبات مين بتشجع صحيح؟
2: والله مش كثير، أنا طول عمري يعني بحب اللعب الإسبان تاريخيا، يعني إنه أداءهم ممتع بصراحة،
0: وما كل الشعب يصير إسباني حاليا ونصه الثاني
2: أرجنتيني. وفرنسا كل سنة بتضخ لنا مواهب جديدة، فبرضو المواهب الفرنسية اللي بتطلع يعني عبر السنوات مثيرة للإعجاب.
0: والله المواهب الجديدة لفرنسا كان عليها القفل، بتعرف انت فك القفل هاي الباسويرد مش عارف شو، فعلى ما يبدو انه قبل ما يحطوا الباسويرد المنتخب الفرنسي كانوا مسربين كلمة السر للاعيبة المنتخب الإسباني اللي قدروا يعني يروضوا ويشفروا هاي الكلمة. خلينا نبلش نحكي أكثر عن المباراتين، نعطي ومضة سريعة عن المباراتين عشان نروح لفاصل وبعد هيك نحكي عن النهائي. يعني أبو أسامة شفنا المنتخب، بما أنه بنحكي عن فرنسا وإسبانيا، شفنا كيف إسبانيا أكلت الفرنسيين أكل، ما أعطتهمش مجال للنفس. تخيل في إحدى الإحصائيات الأخيرة أنه فقدان الكرة للمنتخب الإسباني لم يستمر لأكثر من 13 ثانية، 13 ثانية فقط المنتخب الإسباني يفقد الكرة ويرجع يسترجعها.
1: يعني عمار اللي ساعد المنتخب الإسباني، يعني مش تقليل من قيمة المنتخب الإسباني، لكن اللي ساعد المنتخب الإسباني أعتقد أنه المنتخب الفرنسي، يعني طريقة الأداء اللي أداها المنتخب الفرنسي كانت يعني مخيبة لأمال جماهير ومخيبة لأمال المتابعين، لأنه
0: طب مش ممكن يكون السبب أنه الإسبان ما أعطتهمش مجال للنفس كمان؟
1: هلا لهم إلهم جانب كبير، لكن في هذه الحالة الفرنسيين لم يستطيعوا التعامل مع الطريقة الإسبانية كما فعل مثلا الأرجنتين مع إنجلترا. إنجلترا أخذت أسلوب بعد تسجيلها للهدف أسلوب دفاعي، تعامل مع المدرب بطريقة استطاع أن يفك الشفرة. الفرنسيين كان من البداية يعني نوع من التسرع، نوع من الفوضى التكتيكية على أرض الملعب، نوع من عدم التركيز، حتى أنهم كانوا مستفزين. يعني المنتخب الفرنسي اللي كنا نشوف في في في في كثير من المباريات أكثر من 20 تسديدة على المرمى الإسباني، لم يكن هناك غير تسديدتين، يعني واحدة لإمبابي وبعيدة، وكمان واحدة لسيف في المدرجات. أضف إلى ذلك يعني إنه المنتخب الإسباني لأنه يعني قرأ المباراة بشكل صحيح، من حيث أولا فرض الرقابة على ممول الكرات.
0: زلمة كوكوريا، هذا كوكوريا، كوكوريا حط أوليسيه وديمبلي في جيبه لوحده، يعني لاعب دمر
1: يعني
0: لاعبين.
1: لا بالذات أوليسيه حتى انه اضطر المدرب انه يطلعه حتى يعني يحرر امبابي ويحرر عثمان ديمبلي. كمان شغله انه بعض اللاعبين اللي كان عليهم العين لم يظهروا بالطريقة

0: المناسبة. أضف إلى ذلك أنه تشواميني يعني وجوده في التشكيلة بدل كوني في البداية، لاعب راجع
1: صحيح.
0: من إصابة، لاعب لم يكن بمستواه وتأخر عليه وحتى لا ظل في المباراة، يعني ما طلع من الملعب، لم يعطي أي دافع لخط الوسط ولا للمهاجمين طول المباراة، وظل مصر عليه يكون في الملعب. هذه اللي يعني
1: طيب
0: أحداث ما كنا نتوقعها إحنا
1: خلينا
0: كمتابعين. لأن أتفضل
1: خلينا نسمع كمان رأي أبو حاتم، عشان يعني الدقيقة ضايلة للفاصل.
0: ماشي.
1: بدقيقة أبو حاتم، رأيك في ترويض الإسبان للديوك الفرنسية؟
2: إسبانيا لعبت أفضل مباراة لها في البطولة، يعني إحنا حكينا إنه المنتخب الإسباني في المباراة الماضية ما كانش ممتاز جدا ولا فعال، وكان يعني جيد وكان يتخطى مبارياته بشكل جيد ومعقول، لكن أمام الفرنسيين أداء إسباني حقيقة مذهل. سيطرة الإسبان، فرضوا أسلوبهم، جمعية الإسبان شفناها، الانسجام، التناغم بين الخطوط، خط الوسط الإسباني سيطر على المباراة.
1: رودري رودري رودري رودري ما
2: رودري
1: كانش طبيعي. رودري
2: رودري تألق، ذكرنا برودري اللي قبل الإصابة، داني أولمو كان نجم،
1: صحيح،
2: فابيان رويز أيضا تحرك إلى جانب ظهيرين المنتخب الإسباني، بيدرو بورو ظهير توتنهام اللي سجل الهدف الثاني كان ممتاز، كوكوريا كان رائع، كان في تناغم، كان في تحركات، المنتخب الإسباني فرض نفسه. في المقابل شاهدنا خيبة أمل كبيرة لفرنسا اللي طول البطولة مقنعة وأجت للماني تايم زي ما بيقولوا، وكانت خيبة أمل، أداء فردي فيش أداء جماعي، نزوم مش بمستواهم، تمرات مقطوعة، انسجام غائب. يمكن ديشامب ممكن ما حسبش الحسبة مظبوط، اني انا بدي العب مع اسبانيا الفريق اللي بيعتمد على الاستحواذ واللي عنده لاعبين تقنيا عاليين جدا، فنلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقة اللي لعب فيها طول البطولة. اعتقد كان من يحترم اسبانيا اكتر وابدأ بثلاثة في النص، ثلاثة في النص صريحين، احاول اخوض معركة الوسط،
1: وانا يا ابو حاتم
2: ثلاثة جوا بس مش اربع مهاجمين، لانه هو بيلعب امبابي وتحتيه اوليسي او باركولا وديمبلي، باعتبار اربع مهاجمين، لازم كان لعب بأوليسي.
1: شوف هي ممكن
2: واحد
1: ممكن
2: من
1: انا بشوف عشان وصلنا للفاصل
2: من اول
1: ابو حاتم، عشان وصلنا للفاصل انا بشوف كانت في نقطة يعني مربط فرس في المباراة، خروج رابيو وعدم يعني حصول على البطاقة الصفراء الثانية ويخسروا في المباراة. اعتقد خروج رابيو يعني دمر المنتخب الفرنسي تماما تماما، بعد خروجه فقد السيطرة كثيرا، هو كان فاقد لكن فقد
2: النقطة المفصلية اللي اكثر من هيك بكثير، إصابة ويليام سليبا أفضل مدافع في أوروبا ومن أفضل مدافعين العالم.
1: شوف أنا أنا أنا أنا معك، أنا معك إنه ويليام. طيب أبو حاتم، إحنا وصلنا لوقت الفاصل، تعديناه بدقيقتين، رح نرجع بعد الفاصل. أنا معك في بخصوص ويليام سليبا، لكن كمان ما تنساش إنه ويليام سليبا كان مدافع والكرة كانت تنفقد كثير في نص الملعب.
2: الدفاع الفرنسي أمام الهجمات
1: طيب.
2: الإسبانية بخروجه وراقب الهدف الثاني كيف أجل.
1: خلينا نحكي أكثر
2: في غياب سليبا.
1: خلينا نحكي أكثر عن فرنسا وإسبانيا ونحكي عن الأرجنتين وإنجلترا، لكن خلينا نوقف لفاصل وبعد الفاصل رجعين لنكمل.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
10: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام. نعود للجزء الثاني. خلينا نختم في مباراة إسبانيا وفرنسا. أبو أسامة نأخذ رأيه كمان، نأخذ رأي أبو حاتم بالمباراة قبل ما نروح لإنجلترا والأرجنتين. المنتخب الإسباني اتفقنا أبو أسامة بأنه قدر يسكر كل مفاتيح اللعب عند المنتخب الفرنسي، وقدر كمان يعزل أبرز اللاعبين الأكثر تأثيرا في كتيبة ديشامب. لكن يعني أنا بشوف واحد من الناس أنه كمان ديشامب لم يحسن التصرف في المباراة، على الرغم من تفوق الإسبان في كل شيء، إلا أنه ديشامب كان يعني مفتقر للحلول اللي طلعوا من هاي الورطة.
1: نعم صحيح، وأنا حكيت هذا الحكي من البداية. أنا يعني باختصار بقول لك أني أنا شفت إسبانيا 2010 في هاي المباراة. يعني رغم أنه إسبانيا ما ظهرت كما كنا نتوقع في من بداية المونديال، وكان عليها خوف حتى يعني في عديد المباريات، إلا أنه في النهاية هاي المباراة أظهرت الوجه الحقيقي للإسبان. النقطة الأهم في الموضوع أنه بعد ما تقدم الإسبان بهدف، يعني لم يخافوا من الفرنسيين، لعبوا بهدوء. يعني الهدوء اللي تحلى به اللاعبين الإسبان كان يعني أثر على نتيجة المباراة وعلى سيطرتهم على المباراة. بالعكس، بقي الاستحواذ، هم يعتمدوا على الاستحواذ من أجل إيجاد منافذ حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني. ديشام كان يعني لم يتعامل مع المباراة كما يجب، يعني ما شفنا مرونة تكتيكية يعني في للتعامل مع الطريقة الإسبانية اللي كانت واضحة إنه يعني سيطر على المباراة بشكل رئيسي، رغم إنه يمتلك كل المقدرات اللي بتمكنه من الوصول إلى المرمى، وخاصة إنه في حارس مرمى ليس بذلك يعني الحارس البارع بالنسبة للإسبان. يعني شوفنا احنا الهدف اللي أجا فيهم في المباراة في دور الثمانية، كان يتحمل مسؤوليته الحارس، ورغم ذلك انه فشل ديشام في ايجاد الحلول للوصول الى مرمى الاسبان.
0: نختم مع ابو حاتم في مباراة فرنسا. ابو حاتم، يعني على عجالة نختم في مباراة فرنسا واسبانيا، وتعطينا يعني اخر التفاصيل اللي عندك.
2: نعم، انت ما حكينا، اسبانيا استحقت الفوز، كانت الافضل في المباراة الحاسمة في المربع الذهبي. اظهر الاسبان معدنهم الاصيل، اداء جماعي مقنع جدا، سهل الممتنع، استحواذ، تمرير، تناغم، تقارب خطوط، ظاهرين عصريين، خط وسط ممتاز ومسيطر على المباراة كلها، تحركات رشيقة في الخط الأمامي. إجمالا شاهدنا منتخب إسباني متكامل، عوضنا عن كل البطولة اللي كنا نتساءل فيها وين قوة الإسبان وفعاليتهم، كانوا مخبينها شكلهم للمربع الذهبي لمباراة فرنسا. فرنسا اللي كان كل قبل البطولة حتى وأول ما بدت البطولة كان كل الترشيحات لللقب فرنسا المرشح الأول، لكن فرنسا خيبت الأمال كما يعني ذكرت الصحافة الفرنسية كلها بعناوينها، خيبة أمل كبيرة مع صورة لمبابي وزملائه اللي يعني ما شفناش نجوم فرنسا اللي تألقوا طول البطولة. كان زي ما حكينا أداء فردي، خطوط بعيدة، الإسبان فرضوا أسلوب لعبهم، وبالتالي خروج مخيب جدا لفرنسا، ويعني تأهل مستحق للإسبان.
0: نروح للقاء الثاني اللي تابعناه مبارح، اللي يعني أعتقد كان بعنوان عقولة الإخوان المصاروي، تضرب حضرب أو يعني حتضرب حضرب. الشوط الأول متكافئ، خشن، عنيدين، أخطاء كثيرة شفنا بالتدخلات العنيفة، لكن كان عنوانها أنت موجود أنا موجود، بدك تضرب بضرب، بدك تتحرك بتحرك، بدك تطلع بطلع. يعني بتحس أنه كان في تكافؤ بكل شيء تقريبا بالشوط الأول. الشوط الثاني المنتخب الإنجليزي سجل هدف التقدم، أعتقد أنه تخيل رجع ورا بدري شوي، يعني لا بدري كتير، مش شوي، رجع يعني تخيل بعد تسجيل الهدف يرجع بهذا الشكل بيلعب بخمس مدافعين، وأعتقد أنه خسر كثير من الحلول اللي كانت ممكن تكون متاحة له فيما بعد، لأنه المنتخب الأرجنتيني مرشح أنه يسجل على الأقل هدف التعديل، فبعد هيك المنتخب الإنجليزي مش راح يقدر يتصرف مع المباراة بعد ما اعتمد الطريقة الدفاعية ولعب بخمس مدافعين. فأعتقد أنه تخيل يا أبو أسامة يعني من بكير راح لوراء، يعني حسام حسن ما عملهاش، نزل تريزيجيه ومرموش بعد ما كان متقدم 2-0.
1: يعني أنا فعلا يعني أحمل نتيجة المباراة لمدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، لأنه يعني أنك تدافع 35 دقيقة أو 35 دقيقة، الهدف أجا في الدقيقة 55، وإحنا كنا شايفين ساكا بحمي على الخط وكان على وشك نزوله إلى الملعب قبل الهدف يعني حتى يزيد الفاعلية الهجومية، لكن بعد ما سجل الهدف رجع ساكا وبلش ب في تغيير المدافعين. لما تلعب قدام الأرجنتين 35 دقيقة أو 30 دقيقة مدافع، لا شك أنه أنت في هاي الحالة أعطيتهم الفرصة أنهم يتواجدوا في منطقتك، وكثر الدق بفك الحام يا عمار. ومن ناحية أخرى التغييرات المعاكسة البديلة لمارتينيز أتت أكلها يعني، وحققت النتيجة، تحرير ميسي وإبعاده عن منطقة المناورة وإخراجه إلى الطرف ليكون لاعب ممول أكثر منه لاعب مسجل، أيضا كان له تأثير. التبديلات اللي شفناها كانت مؤثرة، المرونة التكتيكية اللي استخدمها. لكن أنا بدي أقول قبل ما أنهي، لأنه هي مباراة الشوط الثاني، الشوط الأول لا يمكن لا شيء ممكن الحديث عنه غير الطوشة اللي أنت حكيت عنها، وعدم يعني مش مباراة نصف نهائي كأس عالم كانت في الشوط الأول، إلا أن السيناريو يتكرر مع الأرجنتين للمرة الرابعة على التوالي من مباراة الرأس الأخضر حتى مرورا بمباراة مصر.
0: هاي نفس الجملة نفس الجملة اللي حكى لي اياها إيهاب والله بالفاصل يا أبو أسامة، يعني أنت تتفق مع إيهاب بالحديث؟
1: يعني أنا بقول لك إنه نفس السيناريو حصل في أربع مباريات مع الأرجنتين، هذا يدل على إنه التركيز لدى الأرجنتيين عالي، قراءة المباراة بدقة أكثر. طبعا يمتلكون الأوراق الرابحة، لكن كيفية إدارتها وكيفية المحافظة على التركيز حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، يعني لا حتى عندما سجلوا هدف التعديل لم ينتظروا إلى الأوقات الإضافية لإعادة هيكلة الفريق والبحث عن لا واصلوا، رغم أنه الإنجليز بيلعبوا بعشر مدافعين، وإحنا شفنا الهدف الثاني يعني هدف لاوتارو، يعني كيف انت يعني جوا خط ال 18 من عرضية لاعب موجود وانت بتلعب خمس مدافعين وبيتسلل براحة سجل الهدف يا عمار، لم يكن هناك اي مضايقة.
0: طيب خلينا نسمع رأي ابو حاتم، بس ابو حاتم خلينا نسمع دقات الساعة وارجع اسمع رأيك، تحملني.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
3: طيب بنرجع نكمل، وقفنا عند أبو حاتم لنسمع رأيه في مباراة الأرجنتين وإنجلترا، وكنا سمعنا أبو أسامة شو قال. أبو حاتم شو رأيك؟
4: يعني نحكي عن الشوط الأول بعشرين ثانية، شوط مغلق مخيب سلبي عنيف، غلفوا التدخلات العنيفة والأخطاء وتعطيل اللعب، والحكم كاد يفقد السيطرة على المباراة. أي الشوط الأول ما بيستاهل أكثر من 20 ثانية، ما كانش في إشي ولا خطورة ولا أداء. أما الشوط الثاني هو شوط الإثارة اللي الأرجنتين حقيقة يعني ظهرت بشكل مغاير جدا عن الشوط الأول اللي كان في متحفظة، فرضت أسلوبها. حتى بدأت الشوط الثاني بنشاط قبل الهدف الإنجليزي الأول. الإنجليزي أوكي سجلوا بدقيقة 54 هدف جميل، عرضية روجرز وجوردون يعني كملها وسبق المدافع ومهارة سجل. هون المباراة انقلبت بشكل كامل، كان المفروض هذا الهدف يعطي دفعة ثقة للإنجليز لمواصلة الأداء بشكل متوازن وثابت، لكن ما حصل أمر مغاير تماما. توخيل المدرب الألماني المفروض اللي عنده خبرة كبيرة كان جبان وخواف، سلم المباراة وسلم الملعب تماما للأرجنتين، لأنه قرر بأربعين دقيقة من الدقيقة 54 ل94 وبعد وهي تعبت 99، يعني 45 دقيقة قرر يدافع من ثلث ملعبه قدام ال 18 بطريقة لا تليق بالمنتخب الإنجليزي أولا العريق، ثم لا تليق بالأسماء والنجوم الموجودة في الملعب، إنه أنا ألعب بالطريقة هاي وأطفش كرات. والمنتخب الأرجنتيني سيطر وكان الأفضل ومرر ولعب بثقة وأضاع 5-6 فرص محققة، قائم وعارضة وبيكفورد حارس إنجلترا سيطر، بينما توخيل رمى مدافع ورا مدافع، نزل 3 مدافعين أظهر وبيرن، لعب بخمس مدافعين ورا 5-4-1 طول الوقت. ولك أن تتخيل أنه من الدقيقة 55 للدقيقة 85 الإنجليز لم يكملوا إلا بصين تمرتين على بعض. هاي إحصائية فضيحة بحق المنتخب الإنجليزي ومدربه الجبان اللي لا يستحق هاي الأسماء، زائد أنه عنده دكة ممتازة برا زي إيزي وزي ساكا وزي راشفورد، لاعبين هجوميين كان المفروض لا أنه يهاجم الأرجنتين لأنه كان بإمكانه يحرز الهدف الثاني، لأنه دفاع الأرجنتين ضعيف ومستقبل أهداف. لكن الأرجنتين يحسب لها أنه منتخب ذو شخصية قوية، منتخب مقاتل، منتخب بدنيا واقف على جريه، عنده خط وسط ممتاز، عنده ميسي اللي دائما بيظهر وقت الأزمة وبكون رجل الفرح والسعادة للأرجنتينيين. شاهدنا الشوط الأول مش موجود معظم أوقات المباراة، في الدقائق الحاسمة أعطى الباص لإنزو جاب الجول وحط الأوفر العالمي للوتارو اللي نزل آخر 10 دقائق عشان يحرز الفوز. سكالوني مدرب الأرجنتين تغييراته مثمرة بناءة، ساهمت في زيادة السيطرة والضغط على المنتخب الإنجليزي، بينما المنتخب الإنجليزي خسر نفسه بنفسه بخوف وجبن مدربه اللي اختار انه يلعب بهاي الطريقة. طيب. الدفاعية صراحة الغريبة جدا والتي لا تليق. الأرجنتين تستحق الفوز، كانت الأفضل وبالتالي حامل اللقب يواصل المشوار يعني والحلم نحو الحفاظ على لقب.
3: بدقيقة بدي أسمع بدقيقة واحدة يعني من أبو أسامة وبدقيقة من أبو حاتم حول المباراة النهائية اللي راح نحكي عنها يوم السبت إن شاء الله. يعني بحضر فيديو أبو أسامة ميسي بيكوي في العباية، يعني العباية اللي بيسها في 22 ميسي حطتها على
4: الحمر بيكويها في قطر.
3: والله ما مش عارف حطتها عنده هيك في الشقة هيك شفت وقاعد بيكوي في العباية. معقول نشوف ميسي بيرفع الكاس؟
5: يعني ما يعني يحق له. أنا بقول يعني هو اعتمد كثيرا على أخطاء المنافسين ومشيت معه، بالإضافة إلى أنه لديه منتخب قوي يعني ولديه حلول، منتخب يمتلك لياقة بدنية عالية، بس ما يلعبوش سيميوني لأنه بسويها حرب.
3: سيميوني شغل حروب، ما هو
4: سووها حرب بشو لحاله كله.
5: لا سيميوني كان قائد الحرب في البداية، الضرب أنا بقصد أبو حاتم.
3: شوف هذا مو على خطى والده، يعني نفس الفكر والعقلية.
4: نفس الجينات.
3: نفس الجينات سبحان الله.
5: يعني أنا يعني أنت بتقول حنحكي عن المباراة يوم السبت إن شاء الله بكل تأكيد، لأنه هذه مباراة الحديث عنها طويل، يعني مباراة تختلف. إنما حسب أنا باعتقادي كلمتين، يعني
3: يوم السبت أنت عندي في الاستوديو أبو أسامة.
5: إذا فتحوا بتمر يا عمار
3: يا زلمة، بتجي كيف جينا عن طريق خراس صوريف وجينا ودخلنا وطلعنا
5: ما سكروهم يا ابن الحلال.
4: شو فتحوا بتمر يعني أبو أسامة؟ ما هي الاتحاد قرروا صار عمره واقع في كم من دوري، كيف تطلع الدرجة؟
5: لا يا الله والله العظيم والله العظيم إني عارف إنك بدك تحكي هالكلمة قاعد بتصيد. بتمر مغلقة لسبب آخر يا أبو حاتم.
4: بعرف مشاكل
5: عشان المشاكل. طيب. الله يبعدها عنك
3: يا رب، عنا وعنك وعن الجميع. اذا يوم السبت كانت فاتحه الطريق يا ريت.
5: ان شاء الله.
3: طيب يلا نسمع رايي، نسمع
5: حتى لو كانت مغلقه
3: ان شاء الله بنحاول يوم السبت وبتكون عندنا. نسمع راي ابو حاتم، خلينا نختم.
4: مباراه كبيره، مباراه مرتقبه، المنتخبين استحقا بجداره التواجد على منصات التتويج. الاسبان اذا قدموا نفس الاداء القوي والمقنع أمام الفرنسيين أعتقد فرصتهم بتكون حاضرة نحو اللقب الثاني. لكن المنتخب الأرجنتيني عودنا أمام مصر، والمباراة بالأمس كمان أمام إنجلترا منتخب
3: حتى يعني الرمق الأخير حتى الثانية الأخيرة
4: منتخب لا يستسلم، لا ييأس، دائما ميسي بيظهر في الأوقات الحاسمة. مباراة صفيح ساخن في كثير ينقال عنها، لكن حظوظ المنتخبين موجودة بقوة، نشوف مين اللي راح يفرض أسلوبه على الثاني وينتزع اللقب الغالي.
3: كل الاحترام لكما، لنا حديث مطول آخر يوم السبت حول نهائي كأس العالم. أبو أسامة شكرا جزيلا لك، أبو حاتم كمان شكرا جزيلا لك، شكرا لكل المتابعين، شكرا لراعي البرنامج، شكرا إيهاب، شكرا لربحي، وتقبلوا تحياتي عمار بدر. وكالعادة إن ضلينا عايشين يوم السبت بحلقة جديدة بنلتقي. تحياتي وإلى اللقاء.
2: آيات شركة الجبريني للألبان والمواد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.
6: شعلة!

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، وذلك بصاروخ موجه. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري الرد باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن، من بينها مواقع رادار وأنظمة اتصالات ومخازن وقود. في واشنطن، تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن نهج عسكري يقوم على التصعيد المتدرج ضد إيران، في حين نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية. الصحيفة الأمريكية قالت إن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. مضيق هرمز في قلب المواجهة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن المضيق سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني.
8: إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته الأخيرة التي لا تعد كونها مجرد كلام باستهداف البنية التحتية لإيران، فإن جميع البنى التحتية في المنطقة ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية بحيث لا يبقى لهم أثر، وكأنهم لم يكونوا موجودين أصلا.
7: في حين اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن المضيق هو محور التفاهمات مع واشنطن وأنه لا اتفاق من دونه. مع اتساع رقعة التصعيد، تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في أول يوم بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. البيانات أظهرت أن 7 سفن فقط عبرت المضيق مقارنة ب13 سفينة، ولم تعبر المضيق أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال. مع كل ضربة جديدة تتفاقم المخاوف من تدحرج التصعيد وتراجع فرص الاحتواء، فيما تبدو المنطقة في خضم مرحلة يحاول فيها كل طرف فرض معادلاته بشأن الأمن والملاحة في مضيق هرمز.
6: هذا وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية للمرة الثانية منذ فجر الخميس. أما قوات دفاع البحرين فأعلنت تصديها لاعتداءات جوية إيرانية. وقد دانت دولة الكويت استمرار العدوان الإيراني على أراضيها في بيان أصدرته عقب تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية معادية اليوم. وأكدت الكويت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صريحا لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي، مشددة على أنها التمادي في هذا النهج ضد الكويت وسائر دول الخليج يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. كذلك دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية والبحرين ودولة الكويت، واعتبر بيان للخارجية القطرية هذه الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. شددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. ولأخير المستجدات ينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن محمد بدين، تحياتي لكما وأبدأ معك ياسر، تفضل.
9: حتى الآن ما يجري التأكيد عليه ديما خاصة في ملف التصعيد تحديدا مضيق هرمز، لا يزال الموقف الإيراني مصر على هذا الاتجاه، ما هذا ما نسمعه عسكريا في أكثر من بيان، وهو واضح أيضا يأتي في ذات السياق من قبل رئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس بالطبع الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف. بالأمس كان واضحا بأن مضيق هرمز يشكل ضمن مساحة الأمن الإيراني، وهو وفي حال تنازل إيران عن هذا الملف يهدد إيران، خاصة وأنه كما يقول محمد باقر قاليباف استغلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهددت من خلاله إيران. هذا الكلام يمكن القول ديما هو للداخل بالدرجة الأساس، بالإضافة إلى الخارج هو يحمل رسائل مزدوجة. للداخل يريد القول في ظل إمكانية أن يكون هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التهديدات التي قد تصل وتلامس استهداف النقاط الحساسة على صعيد البنى التحتية، محطات الطاقة، محطات الكهرباء، كل هذا احتماليته قائمة. وبالتالي يريد أن يهيئ الداخل الجماهير في إيران لأن احتمالية أن يكون هناك تصعيد بمستوى يزيد حتى عما شهدته البلاد قبل أشهر، وهذا يتطلب تهيئ للأجواء بشكل كبير. بموازاة كل هذا أيضا يتحدث العسكر على أنهم يواصلون استعداداتهم لكافة السيناريوهات، ومن بينها ما يقوله المتحدث ذو الفقاري بشأن إمكانية أن يكون هناك تصعيد أمريكي بشأن البنى التحتية، يرد بأنه لطهران سيكون رد بذات السقف وستستهدف طهران كل البنى التحتية في المنطقة. وبالتالي يريد التأكيد على أن مضيق هرمز من خطوط البلاد الحمر، حتى لو وصلت المواجهة بين طهران وواشنطن إلى مرحلة استهداف البنى التحتية، ورغم أن ذلك مكلف للبلاد ولكنه هناك قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والقوات المسلحة ملتزمة به.
6: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، وانتقل إلى واشنطن معك محمد، تفضل.
10: ما تزال الإدارة الأمريكية حتى الآن في نفس المزاج المتعلق باستمرار موجات الضربات، تريد أن تجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على الاتفاق الذي يروق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك ما تزال هذه الموجات متتالية، ويتوقع أن تشن القيادة الوسطى مزيدا منها، ولكنها أيضا تركز على هدف مرحلي وهو تحييد أي أخطار أو قدرات إيرانية على تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز. واشنطن تريد فرض أمر واقع بأن تكون لها اليد الطولة فيما يتعلق بعبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، وتريد أن تكون إيران وقدرات إيران على تهديد هذه الملاحة محدودة للغاية، لكنها أيضا تعلم باستحالة نفي كل الأخطار أو تحييد كل الأخطار والتهديدات الإيرانية بشكل كامل. فلذلك هي تستخدم عدة أدوات ضغط توازية، من بينها فرض الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية. لغة الدبلوماسية الآن متراجعة إلى أدنى حد لها، ربما منذ بداية إبريل وحتى الساعة هنالك أخبار عن أن المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني والذي كان محوريا في الوساطة الباكستانية منذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وحتى مذكرة التفاهم يزور تركيا هذا الأسبوع وفق نيويورك تايمز لبحث جهود محاولة احتواء هذا التصعيد، وكذلك تواصله وتنسيقه مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الجانب الإيراني أثناء زيارته لأداء واجب العزاء في الخامنئي الأب، وكذلك تواصله المستمر وبشكل خاص مع نائب الرئيس جي دي فانس الذي يحظى معه أو يحظى الاثنان بعلاقة استثنائية. فلذلك الموجات مستمرة لكن التصعيد ما يزال مضبوطا، لم يصل بعد حد العودة إلى الحرب المفتوحة، هنالك حد وسقف معين، وكذلك يستشف أيضا من الرد الإيراني أمريكيا على الأقل.
6: طب محمد، التهديد الأمريكي باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية الإيرانية، مستوى الانضباط فيه كيف يقاس؟
10: إذا عدنا إلى عدد المرات التي هدد فيها ترامب باستهداف منشآت الطاقة الكهرباء والجسور البنى التحتية الأساسية، فهو عدد كبير منذ الأسبوع الأخير من مارس، ثم الأسبوع الأول من إبريل، ثم دخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، ثم في أثناء فترة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت هدد ترامب مرات بذلك، حتى عندما كانت مذكرة التفاهم على وشك أن يتم توقيعها من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي كانت هنالك تلك التهديدات حاضرة، والآن يستعيدها ترامب من جديد، وهي على الأرجح جزء من مفهوم ترامب لسياسة التهديد بالضغط الأقصى أو الوعيد الأقصى لدى ترامب على مبدأ آخر الدواء الكي. هو يريد أن يجبر الإيرانيين على أن يتعاطوا إيجابا مع محاولات الضغط عليهم من خلال هذه العمليات والموجات التي ضربت فيها الولايات المتحدة عدة مواقع، لكنها ركزتها في السواحل الجنوبية وفي الجزر الموجودة في الخليج أي القريبة من مضيق هرمز، وبعثت برسائل راديوية إلى السفن الموجودة على جهتي المضيق من أجل إقناعها بأنها يمكن أن تعبر وأن الولايات المتحدة وفق ما يسمح لها به القانون الدولي ستسهل وتؤمن عبور هذه السفن. لكن هل سيستهدف ترامب تلك المنشآت؟ حتى الآن هنالك قراءة حذرة من قبل واشنطن، لأنها تعلم أن رد الفعل الإيراني بما في ذلك رد الفعل مع بعض من يوصفون بأنهم أمريكيا بأنهم وكلاء إيران مثل الحوثيين في اليمن سيجعل الأمور أصعب، وبدلا من مضيق واحد ربما تصبح المسألة أزمة مضيقين.
6: محمد، كما ذكرت أن لغة الدبلوماسية يعني متراجعة هذه الأوقات وهذه الأيام، ولكن هل هناك ما يعني يتم تحريكه في واشنطن اتجاه يعني إبقاء هذا المسار على الأقل موجودا لحين استئنافه أو تنشيطه بشكل أكبر؟
5: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
10: الآن أي اللغة الدبلوماسية، لكنها حاضرة باعتبارها خيارا هو الأساس وغيره هو الاستثناء، بما يعني أن الضربات الآن والتصعيد العسكري الذي يدخل يومه السادس هو استثناء وليس قاعدة. هذا ما فهم من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الليلة البارحة، وحتى من تصريحات ترامب بضرورة عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وإن كان يريدها بشروطه هو.
6: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. ينضم إلي حول هذا الموضوع دكتور حسين روي وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وأيضا السيد حسين جمال الصحفي الكويتي ينضم معنا في الكويت. على ما يبدو دكتور حسين روي وران ليس جاهزا بعد للانضمام إلينا. سأبدأ معك أستاذ حسين جمال. أستاذ حسين، أكيد سمعت التهديدات الإيرانية باستهداف البنى التحتية في المنطقة برمتها، هل دول الخليج تنظر إلى هذه التهديدات باعتبارها حرب نفسية، جزء من التهديد والتهديد المقابل ما بين واشنطن وطهران، أم أن دول الخليج تنظر بجدية إلى هذه التهديدات كتهديد عسكري مباشر؟
12: دول الخليج تنظر إلى هذه التهديدات تهديدات مباشرة. الاعتداءات الإيرانية لم تتوقف للوسطاء وللمحايدين. دول الخليج استمر الملف الاعتداءات الإيرانية عليها ولم يتوقف منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية. مؤخرا يعني حتى اليوم، منذ فجر هذا اليوم، الكويت تصحو الساعة 3 صباحا على اعتداءات مستمرة بالصواريخ وبالمسيرات، وأوقد كل من يعيش على هذه الأرض، كذلك في البحرين، كذلك في دول أخرى. ولذلك أنا أعتقد أن الإيرانيين لن يتوقفوا عند حد معين. تم الاعتداء على مناطق مدنية، تم الاعتداء على مناطق اقتصادية، على منشآت نفطية، على غيرها. لن يوقفهم بالقيام بهذه الاعتداءات، ويبدو أن الجناح العسكري المتشدد هو الذي يسيطر على الموقف، وأن تقويض الجناح الذي يدعو إلى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ويتفاوض مع الوسطاء أقل حظوة الآن في طهران.
6: طيب أنتقل إليك دكتور حسين روي وران، يعني لتوصيف اللحظة الراهنة بالنسبة لإيران بالقول بأن مضيق هرمز خط أحمر لا يقهر بالنسبة لطهران. هذا يعني إحدى العلامات المتزايدة والمتكاثرة باتجاه اعتبار طهران لمضيق هرمز لم يعد ورقة ضغط عسكرية كما كان خلال الأشهر الماضية، بل هو جزء أصيل من التفاوض وأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، صحيح؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم. نعم، يعني إيران تقول أنه مضيق هرمز سيبقى يعني تتحكم به إيران حتى الوصول إلى اتفاق، أنه إيران لن تترك ورقة مضيق هرمز، خاصة أن أمريكا بدأت بجرائم حرب واسعة الآن على مستوى إيران، ضرب يوم أمس مستشفى بقائي في مدينة الأهواز، ضرب بعض مراكز الطاقة، مراكز تصفية وتوزيع المياه، أنه ضرب أماكن مدنية، يعني بدأ بشكل واسع من قبل أمريكا. وكل هذه الجرائم، جرائم الحرب التي ترتكبها أمريكا، لا تسمح أساسا لإيران بأي يعني تنازل في موضوع مضيق هرمز، وإيران تقول أنها سترد وبقوة على كل هذه الجرائم التي ترتكبها أمريكا.
6: طب أستاذ حسين جمال، يعني إذا بات مضيق هرمز بالنسبة لطهران أمر سيادي مرتبط بالأمن القومي وكل هذا الذي يرتبط بالموقف الإيراني تجاه مضيق هرمز، كيف دول الخليج تنظر إلى الأمر؟ يعني أنه لا توجد هناك خشية من أن المصالح الاقتصادية، الأمن البحري أيضا لدول الخليج ولهذا المقر تحول إلى أدوات مساومة وتفاوض وتجاذب ما بين طهران وواشنطن؟
12: دول الخليج تضررت أولاً، يعني ليس أنها ستتضرر بل هي تضررت. دول الخليج اليوم صادراتها النفطية، منتجاتها ومشتقات النفط، الواردات كلها توقفت بسبب استخدام إيران سلاح مضيق هرمز. إيران تقول بأن مضيق هرمز أهم من السلاح النووي. نعم، إذا أنت تملك سلاح نووي فهو يعتبر سلاح ردع، وأنك تستخدم مضيق هرمز في كل مفاوضاتك في كل ضغوطك، وتتضرر دول الخليج، تتضرر إيران نفسها منها، يتضرر العالم، فإن ذلك السلاح يبقى خطيرا على إيران وخطيرا على دول المنطقة وغير مقبول استخدامه. من يملك السلاح النووي يجب أن لا يستخدمه، كذلك من يملك سلاح إغلاق مضيق هرمز يجب أن لا يستخدمه كذلك. في المستقبل إذا اختلفت مثلا دول الخليج مع إيران، تضطر مثلا عمان لإغلاق مضيق هرمز على الإيرانيين، هل هذا مجدي؟ استخدام مضيق هرمز أمر غير مقبول من دول الخليج. ومع هذا دول الخليج تريد أن تتفاوض وتريد أن تحافظ على استمرار العلاقة وفتح مضيق هرمز، ويجب أن لا يستخدم مضيق هرمز سلاحا للضغط على الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن إيران لا مجال لها، لا مكان لها إلا بالتفاوض والدبلوماسية. والوسطاء سواء الباكستانيين أو العمانيين أو القطريين يحاولون جهد أمرهم للوصول إلى نتيجة بالتفاوض والدبلوماسية والحل السلمي. أما الحرب والاعتداءات على دول الخليج واستمرار ذلك والتهديد بتصعيد ذلك، أمر لن يصل إلى نتيجة ولن تستفيد لا طهران ولا المنطقة ولا دول المحيط من هذا الأمر.
6: دكتور حسين، يعني كما سمعت لضيفنا من الكويت، دول الخليج غير راغبة بحالة عداء ما بينها وبين إيران، نظرا لعوامل عدة. حتى اللحظة دول الخليج تحتفظ بحق الرد، تندد بما تقوم به إيران من استهداف للبحرين، للأردن، للكويت، لقطر وللإمارات، ولكنها لم ترد حتى اللحظة، في حين التهديد اليوم من مقر خاتم الأنبياء واضح وصريح بأن الولايات المتحدة تضرب، وذكرت لنا بعض مما ضربته، مستشفى في الأهواز، مراكز مدنية، مراكز طاقة وإلى ما ذلك، ولكن إيران

0: أمريكا بخسائر وتراجعت من منطقة المضيق. من هنا هناك ضرب لقطاع بحرية أمريكية، وهناك اشتباكات مباشرة حدثت في المناطق القريبة من
1: دكتور حسين، أعذرني لا أقصد المقاطعة، مفهوم ما تتفضل به، ولكن النسبة والتناسب غالبة لاتجاه الضربات الإيرانية تجاه دول الجوار، دول الخليج، بمقارنة ما تواجهه الولايات المتحدة بشكل مباشر من إيران. يعني هذا جزء من الصورة، ولكن أود أن أسمع منك ردك على الحالة ما بين إيران ودول الجوار. هل التهديد بضرب البنى التحتية في دول الجوار ودول الخليج هو الرد الذي يتناسب ويصل إلى سقف الاعتداءات الأمريكية من منظور إيراني أو منظور على ما يبدو الجناح العسكري الذي يعني له الكلمة الآن؟
0: يعني إيران ليست لديها مشكلة مع دول المنطقة، وقبل هذه المغامرة
1: ولكن لا يبدو ذلك دكتور
0: التي حدثت في المنطقة، أنه لو كان هناك مشكلة بين إيران وهذه الدول لكانت هناك، هذا الوضع كان موجود قبل الحرب. أمريكا هي من أوجدت هذا الوضع. أمريكا من خلال الاعتداء الآثم مع الكيان الصهيوني ضد إيران هي التي خلقت هذا الوضع. وجود القواعد الأمريكية في الدول المجاورة واستعمالها في الجهد العسكري هو الذي أوجد هذا الواقع الجديد. يعني إيران تقول أن الآن أمريكا تقول أكثر من 500 طائرة تشارك في العدوان ضد إيران. يعني كم حامل الطائرات موجودة في المنطقة؟ اثنان. كل حامل الطائرات.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع، معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية، بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولاً أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعاً بتزايد الضغوط الشعبية، خصوصاً من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
4: حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من تداعيات استمرار الهجمات على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، وقال فاتح بيرول إن الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين الشديد في ظل تصاعد الهجمات التي تهدد شحنات النفط والأسمدة والغاز الطبيعي وغيرها من البضائع عبر المضيق. ورغم أن انقطاع الإمدادات من المنطقة الخليجية قد أثر سلبا على اقتصادات ككوريا الجنوبية واليابان، غير أن بيرول يرى أن دولا أخرى تضررت بشكل أكبر من هذا الواقع، لا سيما بنغلاديش وباكستان والهند. هوت أسعار الفضة صباحا إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، وجرى تداول أونصة المعادن عند 57 دولار، ويأتي تراجع الفضة بعيد إعلان الصين عن تباطؤ نمو ناتجها المحلي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.13. تتصدر الصين قائمة البلدان المستهلكة للفضة للأغراض الصناعية. تسببت الحرب في الشرق الأوسط إلى رفع تكلفة الوقود على طيران يونايتد الأمريكي. قالت الشركة التي يضم أسطولها 1100 طائرة إنها تكبدت في الربع الثاني من العام الحالي تكاليف إضافية للوقود قدرها 2.3 مليار دولار. وتتوقع ثالث أكبر شركة طيران أمريكية وصول الفاتورة الإضافية للوقود هذا العام إلى نحو 6 مليارات دولار في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية. أفاد مصدر في الموانئ العراقية للتلفزيون العربي بتعرض ناقلة نفط في ميناء البصرة لهجوم بمسيرة. وقالت 4 مصادر نفطية وأمنية عراقية لرويترز إن العراق علق مؤقتا عمليات تحميل النفط الخميس قبل أن يستأنفها، وذلك عقب استهداف ناقلة نفط بطائرة مسيرة في محطة البصرة النفطية. أضافت المصادر أن الطائرة المسيرة لم تتسبب في أضرار أو حريق، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرة المسيرة. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنفور شرقي غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر استهداف إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، كما تسببت الغارة بتشريد عشرات الأسر ليصبح مصيرهم مجهولا.
1: سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على مجرى. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك، حياك الله.
1: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
5: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة. زي ما انت شايف تأثرت أو تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة، بينما 7 عمارات تم هدمها تأوي أكثر من 15 أسرة، وأصبحت الناس في العراء. هذا استهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
1: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
5: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني، وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوى إجراءها في 23 أكتوبر القادم، نتوقع تصعيدا إسرائيليا مصعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك أعداد كبيرة منهم، جزء كبير منهم من النازحين، وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة أضحوا الآن بلا مأوى، وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من 2 عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: وفي مخيم البريج دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد آخر إخلاء قصري عاجل، ورصدت كاميرا تلفزيون العربي المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
6: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
7: والله امبارح انا كنت مروح من المستشفى، كنت اتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوشه وحس كركعة في الحاره، بطلع ونقول يا ابو العبد بدهم يقصفوا في الدار اللي جنبك، ايش فيه؟ تفاجأت في هذا الامر، لانه يعني امر زي الحلم. فانا قلت يا ريت انا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. احنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، احنا بنذبح من الالف للياء، احنا بنذبح من الشمال الى الجنوب، مش عارف اللي بصير لنا. هذا مش طبيعي ومش صح لما يروح مربع كامل. لما انا ما طلعت ايش اللي فهدمت هذا؟ والله ما في، والله هذول اللي طالع فيهم انا. وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع. طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ الا العصب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش بقصه ولا منا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم ولا اي في حاجه. ايش اللي بصير هيك؟
6: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
7: ولا حاجه طلعنا والله ما طلعنا. مش عارف ما في رب بس هاي اللي بهولنا يعني ما بنقول شلا الله ما يرضى ربنا لا حول ولا قوه الا بالله هي اللي بيجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس ولا حبل الجرار وهدنا كلام فاضي لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لا الوقت ايش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لا لو وين رايحين احنا؟ احنا رايحين للمجهول رايحين للصعب نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ايش بدنا نعمل؟ ايش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقعد دار وطن هاي وطننا.
6: شكرا جزيلا لك أبو العبد. خسارة عظيمة المنزل وطن يقول أبو العبد والآن فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق أنقاض منزله الذي لم يكن هدف الغارة كان جاره الهدف لكن كل هذا الدمار نتج كأعراض جانبية عن القصف الإسرائيلي وبالتالي عشرات الأسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر التلفزيون العربي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
4: قالت بلدية رفح إن آلاف الأسر في مخيمات النزوح شمالي خان يونس تواجه خطر العطش نتيجة استمرار جيش الاحتلال إطلاق النار باتجاه مخيمات النزوح والطرق المؤدية إليها ما أجبر الجهات المزودة للمياه على وقف عمليات النقل. وحذرت بلدية رفح من أن هذا الواقع يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لضمان استئناف إمدادات المياه إلى مخيمات النزوح.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا بعد أكثر من عامين على قطعها على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القرار صدر بعد اللقاء الذي جمع سعر بوزير الخارجية الكولومبي في واشنطن. أشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن الوزير الكولومبي تحدث عن نية بلاده افتتاح سفارتها في مدينة القدس.

0: إلى لبنان، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح حزب الله. من جانبها وبدورها قالت القوات المسلحة العراقية أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل الموضوع، وسيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع تفاصيل العملية ومحاسبة المقصرين بما يضمن أمن واستقرار الحدود المشتركة. وينضم إلي الآن مراسلة تلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم من دمشق، وأيضا تحسين طه من بغداد. تحياتي لكم. ما أبدأ معك عمر بتفاصيل التي وردت عن وزارة الداخلية السورية.
1: نعم ديما، وزارة الداخلية السورية في بيان لها أكدت أنها استطاعت حجز سيارة كانت مركونة في النطاق الحدودي السوري العراقي وليس بداخل الأراضي السورية، كانت تحمل شحنة أسلحة كبيرة ونوعية منها صواريخ بعيدة المدى وكذلك صواريخ مضادة للدروع وعدد كبير من الطائرات المسيرة الدرونات، لكن قبل أن تدخل إلى الأراضي السورية استطاعت وزارة الداخلية السورية والأجهزة المختصة بعد عملية متابعة وتحقيق وتفتيش دقيقة أن تصل إلى هذه الشحنة، وقالت في البيان ذاته أنها كل المعطيات والمؤشرات الأولية تدل على أن هذه الشحنة كانت في طريقها للوصول إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية. هذه المرة الثانية التي تتحدث فيها الداخلية السورية عن تفكيكها لخلايا كانت سمتها بالإرهابية، طبعا تتبع لحزب الله، كانت تريد تنفيذ عمليات واسعة ومتعددة في عدة مناطق سورية. العملية الأخيرة التي تحدثت عنها وزارة الداخلية كانت في أيار مايو الماضي، أعلنت أنها استطاعت تفكيك خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط للقيام بعمليات تخريب في عدة مناطق سورية بوقت متزامن، وتستهدف في غالب الأهداف التي كانت موضوعة شخصيات دينية. طبعا هذا الإعلان اليوم عن تفكيك هذه الشحنة ورصدها يأتي في وقت أيضا يكرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه طلب من الرئيس السوري التعامل مع ملف حزب الله وأن سوريا قادرة على التعامل مع هذا الملف بشكل أفضل من إسرائيل، في الوقت الذي ينفي فيه الرئيس السوري أحمد الشرع ما سماها بأنها شائعات وأنه قادر أن يؤثر إيجابيا في المشهد اللبناني، وكذلك قال في أحد اللقاءات الإعلامية له في الآونة الأخيرة أنه لو كان فيه هناك مصلحة بين البلدين سوريا ولبنان فهو مستعد للجلوس مع حزب الله رغم الجراحة التي أنتجها حزب الله بتدخله في سوريا إلى جانب النظام السوري طوال سنوات الثورة السورية. فهناك نوع من التحضير ربما ل سردية جديدة سورية لما يخص الوضع في لبنان، ربما تكون هذه العمليات تحضير لسردية سياسية، ليس بالضرورة أن تكون سردية عسكرية، لأن الرئيس السوري واضح أنه منفتح على دور إيجابي في لبنان بحسب التصريحات التي أدلى بها شخصيا في الآونة الأخيرة ديما.
0: شكرا لك عمر الشيخ إبراهيم مراسل تلفزيون العربي من دمشق. ونستكمل المعلومة والتفصيل من بغداد معك تحسين طه حول التحقيق الذي تنوي السلطات العراقية فتحه عن التنسيق ما بينها وبين السلطات السورية بخصوص الأمر.
2: نعم ديما، بالفعل حقيقة المعلومات كانت شحيحة جدا من الجانب الرسمي بما يتعلق بهذا الخرق الأمني الكبير، هكذا وصف من بعض الشخصيات الأمنية كونه جاء في توقيت يعتبر حساس. العراق الآن بأمس الحاجة لإيجاد بدائل لتصدير النفط الخام، وكان واحد من الطرق البديلة هو الجانب السوري عندما تم الاتفاق مع الجانب السوري على نقل كميات محدودة من النفط العراقي بواسطة الصهاريج إلى معبر بنياس. وطبعا هذا الأمر كان منذ أشهر، لكن هذه العملية يبدو أنها سوف تعرقل هذا الإجراء وسوف تنعكس كثيرا على إمكانية استمرار عملية النقل، كون هنالك سوف تكون مخاوف مشروعة من وجود عمليات تهريب وتواطؤ ومحاولة إدخال مثلا أسلحة أو مواد غير رسمية بطرق غير شرعية، وبالتالي يشدد الخناق على عملية دخول هذه الشاحنات. المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر أمنية وليس من الجانب الحكومي تتحدث بأن سائق الشاحنة الذي تم ضبطه من قبل الجانب السوري في الأراضي المشتركة بين العراق وسوريا قد اعترف بأنه كان على صلة أو تواطؤ مع بعض الموظفين في المنفذ الحدودي، مما أدى إلى تورطه بعملية إدخال هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ بواسطة الشاحنة الخاصة به. والمعلومات تشير إلى أن عملية الضبط جرت قبل أيام وليس اليوم، وأن الجانب السوري.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 17:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM باستخدام ما وصفت هذا خائرة دقيقة.
7: يوم جديد من مسلسل التصعيد الأمريكي الإيراني وتبادل النار يتسع. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران، استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية في مواقع متعددة، من بينها بندر عباس. سنتكم أفادت أيضا بتعطيل مسار ناقلة النفط بلما وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، وذلك بصاروخ موجه. في المقابل أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري الرد باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن، من بينها مواقع رادار وأنظمة اتصالات ومخازن وقود. في واشنطن تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن نهج عسكري يقوم على التصعيد المتدرج ضد إيران، في حين نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية. الصحيفة الأمريكية قالت إن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. مضيق هرمز في قلب المواجهة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن المضيق سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني.
8: إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته الأخيرة التي لا تعد كونها مجرد كلام باستهداف البنية التحتية لإيران، فإن جميع البنى التحتية في المنطقة ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية بحيث لا يبقى لهم أثر، وكأنهم لم يكونوا موجودين أصلا.
7: في حين اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن المضيق هو محور التفاهمات مع واشنطن وأنه لا اتفاق من دونه. مع اتساع رقعة التصعيد تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في أول يوم بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. البيانات أظهرت أن 7 سفن فقط عبرت المضيق مقارنة ب13 سفينة، ولم تعبر المضيق أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال. مع كل ضربة جديدة تتفاقم المخاوف من تدحرج التصعيد وتراجع فرص الاحتواء، فيما تبدو المنطقة في خضم مرحلة يحاول فيها كل طرف فرض معادلاته بشأن الأمن والملاحة في مضيق هرمز.
6: هذا وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومة الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية للمرة الثانية منذ فجر الخميس. أما قوة دفاعي البحرين فأعلنت تصديها لاعتداءات جوية إيرانية. دانت دولة الكويت استمرار العدوان الإيراني على أراضيها في بيان أصدرته عقب تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية معادية اليوم الخميس. وأكدت الكويت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، مشددة على أن التمادي في هذا النهج ضد الكويت وسائر دول الخليج يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. كما دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، واعتبر بيان للخارجية القطرية هذه الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتابع آخر المواقف الأمريكية على الصعيد السياسي وما يصدر أيضا فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على إيران مع مراسل التلفزيون العربي في واشنطن محمد بالدين. تفضل محمد.
0: سهام، ما تزال لغة التصعيد هي الطاغية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته، إجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض والقبول بصيغة الاتفاق التي تريدها الإدارة الأمريكية، هذا هو الهدف المعلن. نحن اليوم في سادس أيام هذا التصعيد، موجات متتالية كانت شنتها القوات الأمريكية على أهداف تركزت على الجزر الموجودة بمحاذاة المسالك المائية عبر مضيق هرمز، خاصة تلك التي يمكن أن تهدد من خلالها إيران عبر أصول عسكرية موجودة في تلك الجزر أو في السواحل الجنوبية الإيرانية حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، سواء عبر المسار القديم الذي كان معروفا أو المسار المعزز الذي تقوم الولايات المتحدة بتأمين مرور الملاحة عبره. تراجعت حركة السفن إلى أدنى حد لها مقارنة بالأسبوع الماضي قبل بداية هذا التصعيد، وبثت القوات البحرية الأمريكية عبر موجات الراديو يوم أمس وفق ما قالت وول ستريت جورنال إشارات تقول فيها إن الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين الملاحة عبر المضيق وفق ما يقتضيه وما يسمح به القانون الدولي. رغم ذلك ما يزال هذا التصعيد حتى الآن يبدو محسوبا، له سقف محدد وليس عودة إلى هذه اللحظة، ليس عودة إلى الحرب على نطاقها الأوسع. وما يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحافظ على لغة الوعيد، خاصة وعيده بأن يتم استهداف محطات الكهرباء وبعض الجسور والبنى التحتية الأسبوع المقبل. كان ترامب قال إن الإيرانيين أوشكوا على الوصول إلى اتفاق بنسبة 100% مع الولايات المتحدة قبل أن يردهم اتصال ويتصرفوا بغرابة ويغادروا مسار الاتفاق. تورد نيويورك تايمز أن المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الذي كان الشخصية المحورية في الوساطة الباكستانية نهاية مارس وبداية أبريل يجري الآن محاولات، وهو يزور في هذه الأيام تركيا في إطار محاولات دفع جهود احتواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، ويحاول هو والوسطاء الآخرون أن يدفع الطرفين باتجاه العودة إلى المسار الذي جرى التفاهم عليه والذي وقع في مذكرة التفاهم. مع ذلك لا يبدو أن الإدارة الأمريكية تتحدث الآن كثيرا عن اللغة الدبلوماسية، هي تتحدث عن موجات من الضربات وبأنها الخيارات المثلى كما يقول نائب الرئيس جي دي فانس بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يتعامل مع الوضع الحالي ومع السلوك الإيراني كما تقول واشنطن. حتى الآن لا يعرف ما إذا كانت هناك قنوات دبلوماسية. نعرف ما نعرفه هو أن التصريحات في أدنى حد لها ترامب وكبار مسؤولي إدارته يصرحون بالحد الأدنى، وحتى الموجات التي يعلن عنها هي الإشعارات أو الإيجازات التي تنشرها القيادة الوسطى هي مقتضبة للغاية فيما يتعلق بالأهداف والأعمال العسكرية.
6: شكرا جزيلا لك محمد بالدين، حدثنا من واشنطن. صعد نائب رئيس الأمريكي جاي دي فانس انتقاده لإسرائيل، حيث أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياستها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
9: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلاً يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
10: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
9: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع، معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية، بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولاً أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعاً بتزايد الضغوط الشعبية، خصوصاً من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
6: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة.
5: راديو الحرية
11: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: من نصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، كما تسببت الغارة بتشريد عشرات الأسر ليصبح مصيرهم مجهول.
4: سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على ما جرى. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك، حياك الله.
4: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
5: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة. زي ما انت شايف تأثرت او تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة، بينما 7 عمارات تم هدمها تأوي أكثر من 15 أسرة، وأصبحت الناس في العراء. هذا استهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
4: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
5: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني، وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوى إجراءها في 23 أكتوبر القادم، نتوقع تصعيدا إسرائيليا مسعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
4: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك أعداد كبيرة منهم، جزء كبير منهم من النازحين وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة، أضحوا الآن بلا مأوى، وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من 2 عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
3: وفي مخيم البريج دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد آخر إخلاء قصري عاجل، ورصدت كاميرا العربي المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
6: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
7: والله امبارح انا كنت مروح من المستشفى، كنت اتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوشه وحس كركعه في الحاره، بطلع ونقول يا ابو العبد بدهم يقصوا في الدار اللي جنبك، ايش فيه؟ تفاجأت في هذا الامر، لانه يعني امر زي الحلم. فانا قلت يا ريت انا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. احنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، احنا بنذبح من الالف للياء، احنا بنذبح من الشمال للجنوب، مش عارف اللي بصير لنا. هذا مش طبيعي ومش صح لما يروح مربع كامل. لما انا ما طلعت ايش اللي فدمت هاد؟ والله ما في، والله هذول اللي طالع فيهم انا. وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع. طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ الا على حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش في قصه ولا منا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم ولا اي في حاجه. ايش اللي بصير هيك؟
6: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
7: ولا حاجه طلعنا والله ما طلعنا. مش عارف ما في رب بس هاي اللي بهولنا يعني لما بنقول شلا الله ما يرضى ربنا لا حول ولا قوه الا بالله هي اللي بنجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس ولا حبل الجرار وهدنا كلام فاضي لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لا الوقت ايش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لا لو وين رايحين احنا؟ احنا رايحين للمجهول رايحين للصعب نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ايش بدنا نعمل؟ ايش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقدر وطن هاي وطننا.
6: شكرا جزيلا لك ابو العبد. خساره عظيمه المنزل وطن يقول ابو العبد والان فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره كان جاره الهدف لكن كل هذا الدمار نتج كاعراض جانبيه عن القصف الاسرائيلي وبالتالي عشرات الاسر تضاف الى 1,700,000 نازح بلا ماوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر التلفزيون العربي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
3: معنا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، أنت تحدثنا في هذه الساعة ونسأل ما إذا كانت أوامر الإخلاء والتفجيرات الإسرائيلية مستمرة في مخيمي البريج والمغازي.
1: يعني بلا شك كانت ساعات عصيبة عاشها سكان وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية نتيجة أوامر الإخلاء ونتيجة هذه الغارات. لم يتوقع السكان في هذه المناطق بحجم هذا الدمار الكبير. الجيش الإسرائيلي يدعو أنه أن لديه هدف وهو أحد المنازل، ولكن على أرض الواقع دمرت عشرات المنازل جراء هذه الغارات، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية تدمير ممنهجة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. لم يقتصر الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته فقط على هذه العملية، عملية التدمير ونسف المربعات السكنية، وإنما أيضا وسع من عملياته على الأرض. اليوم قدمت المكعبات الصفراء والتي تعني فعليا حدودا أمنية داخل قطاع غزة في شارع صلاح الدين في حي الزيتون. هذا يعني بأن هذه المنطقة صدرت مزيد من المساحات هناك وأجبرت أيضا أعداد كبيرة من العائلات التي عادت على أنقاض منازلها على الرحيل من هذه المنطقة تحت وطأة إطلاق النار واستمرار الاستهداف الإسرائيلي في قطاع غزة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن خروقات مستمرة متواصلة واعتداءات لم يوقفها الجيش الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه قرابة 10 أشهر، وحتى هذه اللحظة لم يتغير المشهد الحياتي بالنسبة للفلسطينيين ولم توقف الاعتداءات الإسرائيلية والعمليات العسكرية بشكل كامل داخل القطاع.
3: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. في لبنان واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب البلاد، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقى جنوبي لبنان. كما أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون جنوب لبنان. وبحسب وسائل إعلام لبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. كما تظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت جنوبي لبنان بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة إرشاف. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات

0: عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً كاملاً للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون، مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
1: أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجاً على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وشهدت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضاً على قرار الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إقالة وزير الدفاع في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
2: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف،
3: راديو الحرية
2: مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
4: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قراراً خاطئاً، ونشكر الله أن لدينا مجتمعاً واعياً يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
2: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
5: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قراراً خاطئاً بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثالياً، لكنه شاب قد أنجز شيئاً على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعاً عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
2: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
6: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
2: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة، وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
7: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: نهاية هذه النشرة الإخبارية الآن، إلى حلقة جديدة من تواصل مع أماني بن خليفة.

0: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي. هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. جي دي فانس يفتح ملفات إبستين والموساد وسي آي أي. جنود بريطانيون يرمون الأسرى من الرافعات في أفغانستان والعراق. لافتة لاعبي الأرجنتين تشعل الغضب البريطاني.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: 97.7 سأفعل ما يجب علي فعله من أجل الشعب الأمريكي، وأنا أمثل الأمريكيين أولا، هكذا قالها جيدي فانس. في الحقيقة مشاهدين، من خلال تتبعنا لمسار التجاذبات الأخيرة بين ديفانس وإسرائيل مؤخرا، نجد أن بعض المحللين يرون أن نائب الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه يدخل مرحلة جديدة تنهي عصر التأييد الأعمى والعشوائي لسياسات تل أبيب. هؤلاء يقولون أن ديفانس بات مؤخرا يشدد على التعامل مع إسرائيل كدولة عادية حالها حال بقية الدول التي تربطها علاقات مع الولايات المتحدة، بمعنى أن يتم الاتفاق معها عندما تتقاطع المصالح وتختلف عندما تتعارض مع مصالح أمريكا. طبعا تغيير موقف ديفانس بهذا الوضوح تسبب مشاهدينا في تعرضه لهجمة شرسة ليس في إسرائيل فحسب، وإنما حتى في الداخل الأمريكي، لا سيما من صقور الحزب الجمهوري والذي ينتمي إليه نائب الرئيس. مؤخرا بلغت معارضة ديفانس داخل الحزب الجمهوري والذي يضم في صفوفه كبار المنظمات المالية الداعمة لإسرائيل مبلغ التهديد، وذلك بسحب الدعم المالي لحملاته السياسية المستقبلية. كل هذا لأنه تبنى مبدأ أمريكا أولا. طيب وين المشكلة؟ هو اللي أساسا ينتمي إلى جماعة ماغا، بل يعتبره البعض الوريث الأيديولوجي للتيار. المشكلة مشاهدين تكمن، وكما يقول مراقبون، في الشرخ الذي بدأ يظهر داخل جماعة ماغا والانقلاب الذي يقوده أبرز أقطابه مثل الإعلامي المشهور تاكر كارلسون، والذي تحول من داعم لإسرائيل إلى معاد شرس لسياساتها. وفي أحد تصريحاته الأخيرة أعلن تاكرسون وفاة ماغا، وقال أنه لا مستقبل لحركة ماغا بعد أن طورت ترامب في حروب إسرائيل والتي قضت على التحالف الذي جعله على رأس السلطة. مشاهدينا، أود أن أذكركم قبل الانتقال إلى فقرة التغريدات بأنها ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها تصريحات ديفانس بإسرائيل. سبق أن هاجم المسؤولين الإسرائيليين قائلا: استيقظوا وواجهوا الواقع، فإسرائيل باتت معزولة دوليا ودونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم المتعاطف معها حاليا. الآن دعونا نذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد تعليقات المغردين في هذا الخصوص. هنا جونوما تكتب: الوضع السياسي الراهن أشبه بنصف حكومة أو مصحة عقلية يديرها نزلاؤها، أما النصف الآخر ففيه بعض الأشخاص أي جيدين، ولكن نصفهم فاسدون حتى النخاع. ننتقل للتغريدة التالية. نيل يرى أن هذه مجرد حملة علاقات عامة، وكل ما يقوله ديفانس يهدف إلى تسهيل حملته الانتخابية لعام 2028. وجو روغان ينسق معه، يقول إنه مجرد دمية تافهة وزبون مدسوس سيعمل لصالح أصحاب النفوذ في مجال الذكاء الاصطناعي وإسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية كما فعل كل من سبقه. ننتقل إلى هنا الأكاديمي أدوارد، كتب: يبالغ فانس في تحوله نحو معادات السامية، فعندما كان في القدس حضر قداسا كاثوليكيا مطولا، ولكنه لم يجد بضع دقائق لزيارة حائط المبكى القريب. الآن يعيد إحياء اتهامه بأن إبستين كان عميلا سريا وليس مجرد متحرش بالأطفال. أما أخيرا كتب دييغو فيليب: بدأ ترامب حرب هرمز وخسرها لصرف انتباه الرأي العام عن ملفات إبستين، إنه الرئيس الأكثر فسادا على الإطلاق، كما كتب.

0: عزيزي المشاهد، ربما تشاهد فيلما سينمائيا للترفيه عن النفس والمتعة، وربما تمارس هواية تسعدك، أو مثلا قد تستمع للموسيقى أو تقرأ الشعر أو ترسم لوحة أو كل ذلك من أجل المتعة. أما أن ترفع أسرى بالرافعات الشوكية ثم ترميهم على الأرض من أجل المتعة فهو أمر لا يمكن تصديقه. ولكن مشاهدينا، هذا ما جرى بالفعل. ومن الفاعل؟ قد تعتقدون للوهلة الأولى أننا نتحدث عن الجنود الإسرائيليين، ومعكم كل حق لأنهم مارسوا أبشع من هذا، ولكن في هذه الحادثة بالذات الفاعلون هم جنود بريطانيون في قوات الخدمة الجوية البريطانية الخاصة والمعروفة بـ Special Air Service SAS. أما المكان، أفغانستان والعراق، والحجة هي الاستثناء الذي تتمتع به هذه الوحدة البريطانية، يعني اعمل ما تشاء. إليكم قصتنا. كانت القوات الجوية الخاصة، وهي من وحدات النخبة من القوات الخاصة في الجيش البريطاني، كانت موجودة في أفغانستان ما بين عامي 2010 و2013 كجزء من المشاركة البريطانية في التحالف الدولي لمحاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة ودعم الحكومة الأفغانية بعد الغزو الأمريكي عام 2001، وتنفيذ عمليات خاصة عالية الخطورة باستهداف قادة طالبان أو أسرهم ضمن ما يعرف بـ Kill or Capture. عام 2010 تحديداً كانت القوات البريطانية ومنها ساس متمركزة بشكل أساسي في ولاية هيلمنت، وتقوم بغارات ليلية وعمليات خاصة لاستهداف حركة طالبان وقادتها. هذا هو عنوان الحملة، ولكن ما كان يجري في الحقيقة غير ذلك. عام 2022 نشرت بي بي سي تحقيقا مطولا يفشي أسرار ساس التي قتلت معتقلين أفغان ومحتجزين غير مسلحين مرارا وتكرارا في ظروف مشبوهة. كما وجدت أن رئيس القوات الخاصة السابق، وعلى الرغم من إطلاعه على عمليات القتل غير القانونية، إلا أنه لم ينقل هذه الأدلة إلى الشرطة العسكرية الملكية. وليس هذا فحسب، بل إن العناصر من ذات الوحدة كانوا يتنافسون في من يحقق أكبر عدد قتلى، أو بالأصح ضحايا أكثر، مين يزود السكور. وبحسب شهادة ضابط كبير، فإن الكثير من الناس كانوا يقتلون في الغارات الليلية، أما التفسيرات لم تكن منطقية. كما صدرت تحذيرات من وجود سياسة متعمدة للقتل غير القانوني في هذه العمليات. هل هذا فقط ما كانوا يفعلونه؟ للأسف مشاهدينا، لا، كانوا يفعلون أكثر من ذلك. الوحدة استخدمت أسلوب الأسلحة المزروعة. شو معناها؟ كانوا يزرعون بنادق في مكان الحادث لتبرير قتل الأشخاص بحجة أنهم كانوا مسلحين، ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك. والأهم أن التحقيق أشار إلى وجود ثقافة داخل الوحدة تسمح بمثل هذه الممارسات، وأن هناك محاولات للتستر أو عدم التحقيق الجاد في هذه الحوادث. إذن ما الجديد بعد كل هذا؟ الجديد مشاهدينا في هذا التحقيق هو معرفة كيف فعلوا ذلك، أو بالأحرى كيف قتلوا الضحايا بعد أن زرعوا الأسلحة وبرروا القتل. كيف قتلوهم بعد أن ادعوا أن هؤلاء الأشخاص كانوا خطيرين؟ كيف كانوا يقتلون، ومن كان يقتلهم، ومن كانوا يقتلون؟ تقرير حديث ينشر شهادات جديدة قدمت أمام لجنة تحقيق مستقلة عن مزاعم قتل غير قانوني وإساءة معاملة من قبل قوات ساس بين عامي 2010 و2013. إحدى الشهادات جاءت من جندية عملت سابقا في خدمات الدعم لقوات ساس، قالت أن الجنود كانوا يضعون المعتقلين في أفغانستان والعراق على شوكات الجرافات ويرفعونها عاليا جدا، ثم يقودون السيارة بسرعة ويضغطون على الفرامل فجأة حتى يسقط المعتقلون. والأسوأ أن هذا الأمر كانوا يفعلونه من أجل المتعة، for fun، يعني قاعدين يتسلوا يا جماعة. في شهادة أخرى وصف ضابط سابق في الجيش البريطاني خدم في أفغانستان عام 2002 2012 وصف قوات ساس بأنها كانت خارجة عن السيطرة، كانت تتمتع بثقافة استثنائية ولا تطبق عليها القواعد العادية التي تنطبق على باقي الجيش. كما شكك أيضا الضابط في رواية الدفاع عن النفس، وبعد شهادته هذه وصف بأنه مدافع عن طالبان في محاولة لترهيبه. في نهاية التحقيقات والاستماع إلى شهادات من أفراد عسكريين سابقين ومحققين وشهود آخرين ما زالت مستمرة، لم يصدر بعد قرار نهائي بشأن هذه الانتهاكات، ولكن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم التي نرصد بعضا منها. ديف هنا يكتب: وهناك من يشعر أن قواتنا يجب أن تعفى من التحقيق. ماذا يمكن القول بعد سماع أن القوات الخاصة البريطانية أسقطت الأسرى من الرافعة الشوكية من أجل المتعة؟ أما بولي كتبت: الاعتماد على ضباط صف كبار يتناوبون كل 3 سنوات يجعل الفرق
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
0: 97.7 FM. إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على إنجلترا 2-1، ولكن سرعان ما تحول هذا الفوز إلى جدل سياسي. طيب كيف حصل ذلك؟ لم يعترض أحد على تحكيم المباراة، ولم يشاهد أحد أي مشكلة خلال المباراة. ما القصة؟ سأشرح لكم. بعد فوز الأرجنتين وخلال احتفال اللاعبين مع الجماهير عقب صافرة النهاية، ظهر عدد من لاعبي الأرجنتين بينهم جوفاني لوسيلسو وليساندرو مارتينيز، وهم يرفعون لافتة تؤكد مطالبة الأرجنتين بالسيادة على جزر مالفيناس والمعروفة في بريطانيا باسم جزر فوكلاند. اللافتة حملت عبارة جزر المالفيناس أرجنتينية في رسالة أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين الأرجنتين وبريطانيا، وهي النزاع على السيادة على جزر المالفيناس أو المالفن أو جزر الفوكلاند كما تعرف في بريطانيا. هي قصة قديمة مشاهدين عمرها يتجاوز 40 عاما. لنعد بالزمن إلى الوراء وتحديدا إلى العام 1982، عندما اندلعت الحرب بين البلدين. وقتها أرسلت الحكومة العسكرية الأرجنتينية قواتها إلى الأرخبيل في محاولة لفرض سيادتها عليه، قبل أن ترد بريطانيا بإرسال قوة عسكرية بحرية وجوية لاستعادة السيطرة على الجزر. هذه المواجهات استمرت 74 يوما، وأسفرت عن مقتل 649 جنديا أرجنتينيا و258 جنديا بريطانيا، إضافة إلى 3 من سكان الجزر المدنيين، قبل أن تنتهي باستسلام القوات الأرجنتينية لتبقى الجزر تحت الإدارة البريطانية. ورغم مرور أكثر من 4 عقود على انتهاء الحرب، ما زالت القضية تمثل ملفاً شائكاً بين البلدين. الأرجنتين تؤكد أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها وتطالب باستئناف المفاوضات بشأن استعادتها، بينما تتمسك بريطانيا بسيادتها عليها مستندة إلى رغبة سكان الجزر في البقاء تحت التاج البريطاني بحسب ما أظهرت نتائج استفتاء أجري عام 2013. طيب ماذا عن الأمم المتحدة؟ كيف تصنف جزر المالفينز؟ الأمم المتحدة تعتبر الجزر ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن السيادة عليها لم تحسم بعد، داعية لندن وبوينس آيرس إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع. قضية المالفينز مشاهدينا تحضر باستمرار في الخطاب السياسي الأرجنتيني، ويبدو أنه الرياضي كذلك، كما تتحول في كثير من الأحيان إلى رمز وطني يظهر في المناسبات الرياضية الكبرى، لا سيما خلال المواجهات التي تجمع المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي، وذلك لما تحمله من أبعاد تاريخية تتجاوز حدود المنافسة داخل المستطيل الأخضر. بعد هذا الشرح تعرفنا على قضية جزر المالفينز. السؤال الملح الآن، هل يعاقب فيفا لاعبي الأرجنتين بسبب رفعهم العبارة؟ ربما، وقد تفتح اللافتة الباب أمام إجراءات تأديبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لأنه يحظر في لوائح الاتحاد وقوانين اللعبة يحظر الرفع أو عرض أي رسائل ذات طابع سياسي أو ديني أو شخصي خلال المباريات أو حتى الاحتفالات الرسمية. وبناء على هذه اللوائح قد يواجه اللاعبون الذين رفعوا اللافتة أو حتى الاتحاد الأرجنتيني عقوبات تأديبية إذا رأت لجنة الانضباط في فيفا أن الواقعة تشكل مخالفة للوائح المنظمة، وهو ملف يتوقع أن تنظر فيه اللجنة خلال الساعات القادمة، ويعتمد ذلك على التقارير التي ستقدم للاتحاد، وبناء عليه ستقرر الفيفا. إلى منصات التواصل الاجتماعي، مايك، كانوا عارفين رأي الفيفا، مايك كتب: لقد حجزوا مكانهم في نهائي كأس العالم بجدارة، ولكن إذا التزم الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا بقواعده وتوجهاته بحذافيرها فسيواجهون عقوبة تاريخية، لأن القواعد تطبق على الجميع لا على فئة مختارة فقط. أما خوسيه كتب: هل يعقل ذلك؟ بل ينبغي معاقبتهم، وإلا كما نعلم فإن الفيفا لن يحاسب هؤلاء المسؤولين الفاسدين بتاتا. الأرجنتين بلا شك هي المنتخب الوطني الأكثر حظ وفساد في العالم. أما صوفي كتب: توقفوا عن القول بأنهم سيعطوهم غرامة، لأن ذلك وكما نعلم كلنا لن يحدث. نختم مع دانيال. دانيال قال: إنهم يقولون الحقيقة، فجزر فوكلاند أرجنتينية وسرقها الإنجليز.

0: مشاهدينا، لا شيء يشبه مرارة العيش بلا عائلة. الأيتام يعيشون داخل مراكز حكومية بلا أم ولا أب ولا أقرباء يخففون عنهم مصاعب الحياة. هذا الواقع لوحده مأساة حقيقية، ولكن ما زاد هذه المرارة في الجزائر اندلاع حريق في إحدى دور رعاية الأيتام، وأدى إلى وفاة 11 شخصا من هؤلاء الأطفال وإصابة 19 آخرين. مصيبة أدخلت الحزن إلى كل بيوت الجزائريين. وفي تفاصيل الحادثة مشاهدينا، انطلق أو اندلع الحريق داخل مؤسسة الطفولة المسعفة في بلدية المحمدية شرق العاصمة. الحماية المدنية الجزائرية تمكنت من إجلاء 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مكان آمن، بينما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. مقاطع فيديو من موقع الحريق وثقت أثار الكارثة وجهود فرق الحماية المدنية في التعامل مع الحادث، بينما لم تعلن السلطات بعد ملابسات الحادث، في وقت تشهد فيه البلاد اندلاع حرائق في أماكن مختلفة. لنشاهد.
1: يخرجوا الايتام محاصرين داخل يتحرق الكومبلي، يسحقوا طرونسونوز ارجون ارجون ارجون، لي سودور اللي عنده طرونسونوز يجيبها. الله يستركم خاوتي باش نسلكوها.
0: وزارة الصحة الجزائرية أكدت توفير جميع الوسائل البشرية والمادية والإمكانات الاستعجالية على مستوى المؤسسات الصحية المعنية لضمان الاستقبال الفوري للضحايا والتكفل بالمصابين ووضع جميع التجهيزات والوسائل العلاجية الضرورية اللازمة. نشير مشاهدين إلى أن الجزائر تشهد سلسلة من الحرائق في الغابات والحدائق تزامنا مع تصاعد موجة الحر وارتفاع أحمال الكهرباء، فقد أعلنت الحماية المدنية عن إخماد عشرات الحرائق، فيما لا تزال عمليات إخماد 14 حريقا متواصلة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع الحدث وسط حالة من الحزن الشديد. رشيد كتب: الحريق في دار الأيتام في الجزائر العاصمة وفاة الكثير من الأطفال يعتبر فاجعة حقيقية ومصيبة كبرى. أما بوزيد سعداوي كتب: الأطفال في مثل هكذا حالات ما كان يجب أن يوضعوا في مثل هذه المراكز، وهناك طرق كثيرة يمكن أن تتبع لتجعلهم يعيشون في ظروف أفضل. يجب تغيير التفكير في طريقة تنشئة هذه الفئة من المجتمع. بينما قال جميل: تمنيت لو برمجت مثل هذه الزيارات التفقدية على مدار العام لتدارك النقائص وتوفير كل ما تحتاجه هذه المراكز التي سميت بمراكز الطفولة المسعفة والتي تبكي.
2: راديو الحرية.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعلي

0: راديو الحرية
1: 92.7 إنما أطلقت أيضا مراجعة سياسية داخل واشنطن. وما كان يعد سابقا هامشا معارضا للدعم المطلق لتل أبيب، اليوم بات تيارا متناميا داخل كونغرس والحزب الديمقراطي. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن تحول دراماتيكي داخل الحزب الديمقراطي بعدما أيد ما يقارب من نصف النواب الديمقراطيين مقترحا لإلغاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل. ورغم سقوط المقترح، فإن حجم التأييد له حمل دلالة سياسية أكبر من نتيجة التصويت نفسها، لأنه كسر أحد أكثر التوافقات رسوخا في السياسة الأمريكية الحديثة. التصويت لم يكن مجرد اعتراض على سلوك حكومة بنيامين نتنياهو، لقد عكس اتساع الفجوة بين القاعدة الديمقراطية الشابة وبين المؤسسة الأمريكية التقليدية المؤيدة لإسرائيل. فبالنسبة لكثير من الأمريكيين، أصبحت المساعدات العسكرية عنوانا لسؤال أكبر: هل يمكن لواشنطن الاستمرار في تمويل حرب تتعرض بسببها لانتقادات دولية متزايدة؟ في تطور لا يقل أهمية، خرج نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن المألوف في الخطاب الرسمي الأمريكي تجاه إسرائيل، متهما شخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام لإفشال التفاهمات مع إيران وإبقاء المواجهة مفتوحة إلى أجل غير مسمى. اللافت هنا أن فانس لم يكتفي بانتقاد السياسة الإسرائيلية، لقد تحدث عن حملات ضغط وتأثير تستهدف الجمهور وصناع القرار في واشنطن، مؤكدا أن المصالح الأمريكية يجب أن تبقى فوق أي اعتبارات خارجية مهما كانت طبيعة التحالف. قبل أسابيع من هذه التصريحات، أيضا جي دي فانس وجه توبيخا علنيا لمسؤولين إسرائيليين هاجموا مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، قائلا إنه لو كان عضوا في الحكومة الإسرائيلية لما هاجم الحليف القوي الوحيد المتبقي لإسرائيل في العالم. وهذه عبارة عكست تباينا بين واشنطن وتل أبيب بشأن ملفات عدة. بنظرة أكثر قربا إلى معسكر الحزب الجمهوري بنفسه، تظهر أصوات تتساءل عن كلفة الانخراط الأمريكي في حروب الشرق الأوسط وعن حدود الالتزام بأولويات الحكومة الإسرائيلية، وينظر إلى جي دي فانس باعتباره أحد أبرز ممثلي هذا الاتجاه الصاعد داخل حزب الجمهوري. وبين تصويت غير مسبوق في مجلس النواب وانتقادات علنية من نائب الرئيس وتراجع التأييد الشعبي داخل شرائح واسعة من الديمقراطيين والشباب، تبدو إسرائيل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أمام معركة لا تدور في غزة، لا تدور في إيران، وإنما تدور داخل الولايات المتحدة نفسها. معركة على الرأي العام، على مستقبل العلاقات الخاصة التي شكلت أحد أعمدة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لعقود.

0: وللنقاش والتحليل ينضم إلي في هذه الساعة في الاستوديو هنا معنا الدكتور عبد الفتاح ماضي الأكاديمي والباحث السياسي من واشنطن، فيكتوريا تشرشل الكاتبة الصحفية من واشنطن، أيضا ستيف جيل مستشار سابق في البيت الأبيض من أوهايو، خالد الترعاني الباحث في الشأن الأمريكي، ومن حيفا الدكتور مطانوس شحادة الباحث في مركز مدى الكرمل، وتحياتي لكم جميعا. وأختار أن أبدأ معك ستيف جيل، يعني انطلاقا من التصريحات اللافتة البارزة لجي دي فانس، كيف ننظر لها؟ هل هي يعني اتهام نائب الرئيس الأمريكي لشخصيات في الحكومة الإسرائيلية ينظر لها على أنها خلاف مع هذه الشخصيات، خلاف مع نتنياهو، أم أنه هذا يعني إعادة تعريف لعلاقة جمهورية مع إسرائيل؟
1: أولاً شكراً لاستضافتي مع حلقتكم الحوارية. أعتقد أننا نرى انتقالاً في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. لا أعتقد أننا سوف نرى الولايات المتحدة تهجر إسرائيل كحليف أساسي في المنطقة، ولكننا نرى علاقات أقوى وعلاقات متغيرة في عشية هذه المواجهة مع إيران وبلدان في المنطقة، حيث جمعتها علاقات تجارية واقتصادية، وهذه العلاقات تعزز بمعنى أن إسرائيل ليست الدولة الوحيدة الحليفة للولايات المتحدة. ولوقت طويل إسرائيل كان لديها مساهمات ومجموعات ضغط وتأثير يهودي في الولايات المتحدة، لدرجة أنها بالكاد سيطرت على بعض أعضاء الكونغرس، ونرى ذلك في مساهمات وفي تأثيرات أخرى تسمع في الكونغرس من قبل أعضاء آخرين. لذلك إسرائيل لا تحظى بصوت أحادي الجهة في الكونغرس، وهذا يغير ديناميكية الكونغرس، وإسرائيل يجب أن تبلي بلاء أحسن في التواصل بغية توازن الأصوات الفلسطينية وباقي دول الشرق الأوسط في الكونغرس.
0: طب ولكن ستيف، يعني أستوضح منك تغيير ديناميكية الكونغرس، يعني من عبر عنها كانت ديمقراطيون وليس جمهوريون. فأعود إلى تصريحات جي دي فانس، وإن كانت بداية لشيء ما بين علاقة الحزب الجمهوري وإسرائيل، ما هذا الشيء؟
1: أعتقد
2: أن الولايات المتحدة سوف تستمر في الحظي بعلاقات جيدة مع إسرائيل، ولكن سوف يكون أيضا محاولة موجهة من قبل ترامب وفانز لتعزيز العلاقات مع دول خليجية أخرى. وأعتقد أن الفوز بين مزوجين في النزاع مع إيران هو أن علاقات جديدة وأقوى بين الولايات المتحدة ودول خليجية أخرى انبثقت، وهذا لا يعني مجددا أن الولايات المتحدة سوف تتخلى عن إسرائيل، ولكننا سوف نرى علاقات أقوى مع السعوديين، مع الإماراتيين ومع دول أخرى في المنطقة، كما نرى هذه العلاقات تعزز وتنمو بشكل كبير جدا في الأيام القادمة.
0: فيكتوريا تشرشل، كما أشار ستيف إلى التغيير في ديناميكيات الكونغرس، هذا التغيير ربما عبر عنه 103 من النواب الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل. كيف تصفين هذا التصويت؟ هل كان احتجاجيا ولكنه لن يغير الرسالة، أم أن هذا الرقم تقول شيء ما عن الحزب الديمقراطي، عن افتراق الرؤى ما بين شرائح هذا الحزب؟
2: شكرا جزيلا على السؤال، وشكرا على استضافتي. ذلك يسلط الضوء على اختلافات في الحزب الديمقراطي. وحكيم جافريز وهو زعيم الأقلية صوت لصالح المساعدات الإسرائيلية، بينما مسؤولون ديمقراطيون آخرون صوتوا ضد هذه المساعدات. وثمت أيضا اعتماد من قبل ممداني لعدة ديمقراطيين يعبرون عن رأيه ووجهة نظره في أريزونا، ولذلك في بعض المحافظات الليبرالية من المحتمل جدا أن يأتوا كأعضاء في الكونغرس في يناير المقبل، وليس فقط في نيويورك ولكن في كولورادو منذ بضعة أسابيع. أعتقد أن ميلاك كيرس، لا أعرف كيف يلفظ هذا الاسم، الذي هزم المنتخب أو عفوا المرشح الديمقراطي منذ زمن طويل لم يزل قائما ولم يزل في منصبه. ولكن كما نعرف أن جيدي فانز من الحزب الجمهوري يمثل خطا طويلا في الحزب الجمهوري، ولكن ثمة انقسام أيضا. ولكن هذا الرئيس في ولايته الأولى وعد بعدم شن حروب جديدة، وفي ولايته الثانية ثمة أيضا جمهوريين اعتقدوا أن ذلك بسبب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. لا تزال الولايات المتحدة منخرطة في هذا النزاع مع إيران الذي لم يجب أن يبدأ في المقام الأول، لكن أيضا ذلك سوف يكلف الجمهوريين في صناديق الاقتراع الذين صوتوا لهذا الرئيس.
0: فيكتوريا، سؤالي عن الديمقراطيين، لو تفصلي لنا يعني التصويت. اعذريني فيكتوريا، نحاول أن نفهم أيضا الديمقراطيون وإسرائيل كيف تتغير ديناميكية العلاقة عندما يصوت 103 نصف الديمقراطيين تقريبا في مجلس النواب يريدون وقف المساعدات لإسرائيل، شريحة شابة تقدمية أمام شريحة أكثر محافظة في قيادة الحزب الديمقراطي. كيف ستتطور هذه المسألة، خاصة ما أشرت إلى أن هناك وجوه جديدة ستضاف بعد الانتخابات؟
2: أعتقد أن الخلاف ضد إسرائيل سوف يستمر في الحزب الديمقراطي، حيث ثمة انقسام حيوي سوف يحصل في الانتخابات النصفية. ولكن كل هؤلاء الديمقراطيين 103 الذين صوتوا لصالح وقف المساعدات، بالمقابل ثمة آخرين لم يريدوا القيام باتخاذ قرار حيال هذه المسألة، ولكن أيضا ثمة من خسروا المعركة بسبب ما أتى من الملايين من الدولارات من داعمي إسرائيل. وأعتقد أن ذلك متعلق بتوماس ماسي الذين دعموه. ولكن أيضا بالنسبة للديمقراطيين، رأيت تقارير أخرى أن تصويتا حصل في السنة الماضية أو في الكونغرس الماضي، حيث 47 ديمقراطيا صوتوا لذلك، هذا أكثر من ضعف الرقم. لذلك التيار المعادي لإسرائيل يتنامى، وأيضا في التصويت وفي أيضا الانتخابات النصفية أو الانتخابات الأولية القادمة والانتخابات النصفية القادمة التي سوف تحدد الخلافات بين الديمقراطيين التي سوف تجري في نوفمبر.
0: نعم، خالد الترعاني من أوهايو، يعني فانس تحدث عن حملة ممولة بشكل لافت وأيضا شديدة التحفظ، وقال إنها تؤثر في الرأي والرأي السياسي والحكم السياسي الأمريكي. لم يسمي، لم يضع تفاصيل وعناوين لهذه الحملة، ولكنه ذكرها. فبالتالي هل كان يصف بالنسبة للأمريكيين نشاط قانوني ملتزم بمعايير الشفافية الأمريكية، أم أنه يعني صراحة يتحدث عن تدخل أجنبي؟
3: نعم، تحية لك ولمشاهديك أخت ديمة، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. الحقيقة أن جيدي فانس الذي كان يتحدث عنه هو أن جيدي فانس وأصبح هذا الطفل الذي ولأول مرة يقول أن الإمبراطور عاري ولا يلبس أي ثياب، وهذه يعني هو تحدث بما يتحدث به كل الشعب الأمريكي والكل يعرفه. فهو ليس جديدا. أما فيما يخص قضية قانونية أو عدم قانونية هذه النشاطات، الكثير منها يلبس لبوس القانون، بمعنى هو مثلا الإيباك مسجلة ومؤسسة مسجلة لدى الخزينة الأمريكية والضريبة، ولكنها لم تسجل كمؤسسة ضغط من أجل دولة أجنبية، هي وكأنها مؤسسة أمريكية، بينما هي في الحقيقة تسعى لدعم دولة مارقة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أنا أعتقد أن إذا نظرنا إلى ما وراء تصريحات جي دي فانس في الحقيقة يعبر عن توجه عام في الولايات المتحدة ضمن الدوائر الجمهورية واليمين الأمريكي وحتى ضمن اليسار الأمريكي. والدليل على ذلك ما تفضلتم به من أن قانون أو القرار الذي تم التصويت عليه بالأمس، وهو الذي تقدم به عضو من الحزب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي، الولاية التي جي دي فانس هو منها، يصوت عليه 104.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: المنصات انتشارا خصوصا بين أعضاء الحزب الجمهوري، فأن يعبر بهذه الطريقة جي دي فانس هو في الحقيقة يعبر عن شريحة كبيرة من المجتمع، ولكن السياسيين بمعنى في الكونغرس أو حتى ضمن التوليفة الحكومية لا يعبروا عن هذه هذا التوجه. ويعني أستشهد بمثل تفضلت به السيدة فيكتوري، أن حكيم جيفريز وهو رئيس أو زعيم الأقلية في الكونغرس الأمريكي صوت ضد القرار بينما صوت 103 معه. نانسي بولوسي الزعيمة السابقة للحزب الديمقراطي صوتت مع القرار، بمعنى مع منع المساعدة أو قطع المساعدات عن إسرائيل. طب حكيم جيفريز الذي هو القائد الآن، قائد الأقلية في الكونغرس الأمريكي، يصوت ضد هذا القرار بينما 85% من قواعد الحزب الديمقراطي مع مثل هذا القرار. إذن هو يمثل من؟ هذا السؤال في الحقيقة، ليس فقط بالنسبة لما تفضل به جي دي فانس وهو توجه للحزب الجمهوري، وإنما أيضا للحزب الديمقراطي المنسلخ تماما عن قواعده الانتخابية. عندما يكون عندك 85% من مصوتيك أو قاعدتك الانتخابية ضد المساعدات لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأنت تصوت مع المساعدات.
0: هذه نقطة مهمة أستاذ خالد، يعني ألقيت الضوء على الافتراق ما بين القاعدة الشبابية للحزب الديمقراطي وتغيراتها والقيادة في الحزب الديمقراطي وكبار المسؤولين فيه. دكتور مطانوس شحادة، يعني تيار معادي لإسرائيل يتنامى في الحزب الديمقراطي بقواعده الشبابية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما تحدث به جي دي فانس، وتحديدا عندما اتهم أطراف في الحكومة الإسرائيلية بإفشال مذكرة التفاهم أو سياسة الإدارة الأمريكية وانتهاجها التفاوض مع إيران، يعني لا لسبب بل لإطالة أمد الصراع من دون تحقيق هدف محتمل أو تحديد هدف قابل للتحقيق. المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل كيف تتلقى هذا الأمر؟ لأنه يعني ما يفهم من تصريحات فانس بأنه يعني يمس في دوافع شرعية دوافع هذه الحرب إسرائيلية.
8: مساء الخير. صحيح، يعني هو القصد المؤسسة السياسية بالأساس، واضح أنه يعني نائب الرئيس كان يقصد تدخل نتنياهو مباشرة فيما يحصل أو في محاولة التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة. وإسرائيل لم تخفي ذلك، يعني قبل عدة أيام نشر في الإعلام الإسرائيلي أنه فعلا إسرائيل يعني استأجرت أعتقد من كان يدير أو له علاقة بحملة ترامب في الولايات المتحدة تنفيذ حملة للتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة لتغيير الموقف تجاه السياسات الإسرائيلية. إسرائيل تدرك وترى وتتابع هذا التحول في مواقف أولا المجتمع الأمريكي تجاه إسرائيل. الأداء هو تجاه السياسات الإسرائيلية، هو رفض لسياسات الاحتلال والإبادة التي تقوم بها إسرائيل، ورفض للحرب على إيران، وذلك يتناقض مع المصالح الأمريكية. وقسم كبير من المجتمع الأمريكي يرى أن هذه الحرب هي حرب إسرائيل، وقبل ذلك يعني قسم كبير من المجتمع الأمريكي رفض حرب الإبادة خاصة في عام 2024 والاحتجاجات في الجامعات الأمريكية ومواقف النخب الأمريكية. إذن هي عملية تراكم في تحول المواقف في الولايات المتحدة تجاه السياسات الحكومة الإسرائيلية، يعني بالأساس تجاه السياسات، هي ليست عداء لإسرائيل إنما لممارسات إسرائيل وسياسات إسرائيل. بدأ هذا التحول في مواقف الحزب الجمهوري، مواقف النواب الحزب الجمهوري، وجاء نتيجة تحولات في مواقف ناخب الحزب الجمهوري. الآن تصرف الأحزاب يعني المرشح أو أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، في السابق كان كل عضو كونغرس أو مرشح في الانتخابات الأمريكية يبدي رأي أو ينتقد إسرائيل، ينتقد سياسات إسرائيل ويتهم إسرائيل بارتكاب مجازر أو إبادة شعب، يعاقب من قبل الناخبين في الولايات المتحدة. هذا الأمر بدأ يتحول الآن على العكس، من لا يعترف بقيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ومن لا ينتقد سياسات الاحتلال والحروب الإسرائيلية يعاقب من قبل النواب أو من قبل الناخب للحزب الجمهوري، كما حصل في كولورادو كما ذكرت الضيفة من الولايات المتحدة، وكما حصل مع عمداني في نيويورك. يعني هذا التحول الذي بدأ في ناخبي الحزب الديمقراطي انتقل إلى النواب، والآن يتغلغل في الحزب الجمهوري، وهذا يقلق جدا إسرائيل. إسرائيل تدرك هذا التحول، وأن هذا التحول يمكن أن يعني يشكل عامل ضغط جدي على إسرائيل وسياسات إسرائيل الخارجية وعلى المساعدات، هي المساعدات العسكرية الآن لا يوجد مساعدات مدنية. لذلك إسرائيل نعم قلقة، إسرائيل بادرت لحملة للتأثير على الرأي العام الأمريكي، وإسرائيل تحاول التأثير على صناع القرار، على ترامب وآخرين بوسائل شتى. إسرائيل تقوم أيضا بحملات عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي غير معلنة، ولكن العديد من الأبحاث والدراسات توضح هذا المحاولات الإسرائيلية، ولكن هذا لم ينجح لغاية الآن، لأنه إسرائيل يعني استعمالها في السابق لاتهام من يعارض سياسات إسرائيل ومعاداة السامية لم يعد الآن يعني يعمل، لم يعد إفكتيف على التأثير على لا على الرأي العام الأمريكي ولا على صناع القرار. لذلك هذا الموضوع يقلق جدا إسرائيل، المؤسسة السياسية وكل من يعني يعمل في العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية. ولكن في يعني في الأيام الأخيرة بالأمس واليوم لم نرى ردود فعل جدية في إسرائيل لما قالوا لتصريحات فانس بسبب انشغال إسرائيل الآن الأيام الأخيرة في الكنيسة وصن قوانين قد تغير المشهد السياسي والحالة السياسية والعلاقات داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل حاد. لذلك الآن أنظار داخلية، ولكن سنسمع في الأيام القريبة انتعاض وردود فعل أنا أعتقد ستكون شديدة وعنيفة تجاه تصريحات فانس.
0: دكتور عبد الفتاح ماضي، ناقشنا جزئيتين يعني إحداها بملمح ديمقراطي والثانية جي دي فانس جمهوري، لكي نقدر الأمور بقدرها من دون مبالغة، ربما مبكر الحديث عن تحول استراتيجي في العلاقة الأمريكية والإسرائيلية، ولكن ما يحصل يتجاوز أزمة. يعني مرت العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بأزمات عدة، منها علاقة نتنياهو بإدارة أوباما وغيرها كثير، ولكن هذه اللحظة مختلفة، هل ترى ذلك؟
4: بالطبع هي مختلفة تاريخيا. بعض الرؤساء الأمريكان منذ يعني نشأة دولة إسرائيل عرضوا بعض السياسات الإسرائيلية من أيام أيزنهاور ثم وصولا إلى أوباما كما تفضلت وفي موضوع الاستيطان. لكن الآن وما يحدث هو بداية تآكل لفكرة الإجماع التي كانت موجودة داخل السياسة الأمريكية على مستوى الحزبين الرئيسيين في أمريكا، الجمهوري والديمقراطي. الآن هناك تصدع لهذا التحالف أو بداية تصدع لهذا التحالف، لأنه الحديث ليس عن أزمات محددة، ولكن الآن الحديث مثلا على مستوى الحزب الديمقراطي الحديث على أن تكون المساعدات مشروطة، أن تكون نوعية الأسلحة التي تقدم إلى الإسرائيليين أسلحة دفاعية وليست هجومية، أن يكون الاعتداءات الإسرائيلية اعتداءات على العسكريين والمسلحين وكذا وليس على المدنيين. يعني هناك بعض الكوابح التي يضعها الديمقراطيون الآن أو يرونها ضرورية في علاقات أمريكا بإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. وعلى مستوى الحزب الجمهوري

0: أساس كمان تحول جيلي داخل الولايات المتحدة، الشباب داخل الحزب الديمقراطي وأيضا الشباب في الحزب الجمهوري، الطبقات العمالية والعمال الذين يتحدث باسمهم بشكل أو بآخر فانس، لأنه أيضا يعبر عن هذه الطبقة بشكل أو بآخر، الذين أيدوا ترامب في الانتخابات السابقة. هذا تحول حزبي، تحول جيلي، وتحول سياسي في رؤية الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط. لكن هذا التحول لا يزال في البدايات، لا يعتمد فقط على المصلحة الأمريكية والإسرائيلية، وإنما أيضا يعتمد على وجود، لكي يتم تفعيله إلى الأمام، يعتمد على وجود كتلة عربية وازنة تدفع به للمصلحة العربية، لأنه
1: هذه نقطة
0: الطرفان يعني لا يؤيدان حقوق شعب فلسطين الذي نتحدث نحن العرب عنها، هم يتحدثون عن مصالح أمريكية، لكن وجود كتلة عربية وازنة هي التي ممكن أن تدفع نحو هذا الاتجاه.
1: عن التقاط اللحظة عربيا سأعود إليك بهذه النقطة المهمة جدا دكتور عبد الفتاح. ستيف جيل، يعني انطلاقا مما ذكره دكتور عبد الفتاح، أيضا خالد الترعاني أشار إلى القاعدة الجمهورية، حتى اختيار جيدي فانس لجو روغن كان يخاطب قاعدة الحزب الجمهوري، الناخب الجمهوري. هذا التيار الذي يعني يعززه جي دي فانس، المصلحة الأمريكية أولا، الأولوية الأمريكية أولا، ومن ثم التحالفات، وهنا في سياق إسرائيلي، ما حظوظ جي دي فانس لاستقطاب هذا التيار، وما حظوظ هذا التيار بأن يكون فاعلا على الساحة الجمهورية؟
2: أولا أنا أتفق تماما مع الدكتور عبد الفتاح أننا نرى أجندة أمريكا أولا تعكس فيما يقوم به الرئيس ترامب وما يقوله جي دي فانس، وثمة تمييز كبير بين الجمهوريين في الكونغرس والديمقراطيين في الكونغرس يدفع بهذا الانطباع الجديد تجاه إسرائيل منذ 250 عاما بشكل مستقل. الولايات المتحدة انفصلت عن إنجلترا، وأول رئيس لنا قال يجب أن ننفصل عن أي انخراط كبير مع أي دولة، وكان ذلك التركيب الأول والأساسي للسياسات الأمريكية، وكان ذلك خطا مستقرا من الاستقلال، وأن لا ننخرط كثيرا لاسيما في حروب خارجية. ولقد تم جرنا إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، لذلك عزلنا أو هذا العزل لاسيما الجمهوريين يحصل تجاه هذه النزعة. لذلك نحن ندعم ليس فقط الابتعاد عن الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، ولكن أيضا محاولة الرئيس ترامب في إزالة هذا العبء الكبير في دعم الناتو والقوات الأمريكية لدعم الناتو. لذلك الجمهوريون مع الرئيس ترامب حين قالوا أنه يجب أن نتفادى هذه الحروب الطويلة، فذلك يعود إلى هذا العزل. والديمقراطيون في الكونغرس ثمة أفراد جديدين مسلمون ولديهم علاقات مع الفلسطينيين والشرق الأوسط، وذلك له علاقة بتجنبهم أو بمعاداتهم لإسرائيل وأحيانا لليهود. وأعتقد أن الديمقراطيون يدفعون تجاه هذه السياسات تجاه اليسار المعادية للمعادية لإسرائيل. وفي
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.

0: أشكرك على السؤال. فقط للتوضيح بما تفضلت به السيدة فيكتوريا من واشنطن، براد ليندر لم يطرد من الكوفي شوب لأنه يهودي، وإنما طرد لأنه يؤيد الإبادة. مش براد ليندر، منافس براد ليندر، جولدمان. جولدمان طرد من المقهى لأنه يؤيد الإبادة الجماعية وليس لأنه يهودي، لأن منافسه الذي فاز بالانتخابات ليندر هو أيضا يهودي وكان مرحب به. فأنا أعتقد يعني من الأهمية بمكان التفريق بين هاتين القضيتين. أين مركز الثقة المؤيد لدولة الاحتلال الإسرائيلي؟ أنا أعتقد أن القوى المتطرفة المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قد أصبحت محصورة ضمن دوائر معينة من الحزب الديمقراطي الذي لم يتواصل حتى الآن مع قواعد الشعبية، مثل حكيم جفريز اللي 85% من قاعدة الشعبية ضد المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فمثل هؤلاء الذين حتى الآن لم يتخلوا عن فكرة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تجاوزها، أو اللوبي المتطرف المؤيد لدولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تجاوزه. وأيضا في القاعدة الشعبية لدى دونالد ترامب، وهي أيضا في حالة انكماش متزايدة، هذه الدائرة المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي الدائرة باعتقادي الأكثر تطرفا في الولايات المتحدة، ما من أسميهم عبدة الأوثان، هؤلاء الذين يعني عندهم صنم اسمه دونالد ترامب ويصلوا له، ولا يستطيعوا أن يتخيلوا عالم لا يخطئ فيه أو يخطئ فيه دونالد ترامب، فهم لا يرون أي خطأ من دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن حتى هذه المساحة تنكمش، والدليل على ذلك هو أن مثلا حديث جي دي فانس لجو روغان بالأمس، وبالأمس أيضا كان التصويت من شخصية وازنة أيضا في الحزب، أو كانت وازنة في الحزب الجمهوري، اللي هو توماس ماسي، لأن يكون التصويت في الكونغرس. مجرد أن يطرح مثل هذا القانون هي نقلة نوعية، مجرد أن يطرح للتصويت، يعني هو قد يطرح ولكن لا يطرح للتصويت، أن يطرح للتصويت هذه نقلة نوعية، أن يصوت عليه 104 في الكونغرس. بالمقابل، بالمناسبة فقط للمقارنة، توماس ماسي طرح قطع المساعدات العسكرية عن الأردن، الذين صوتوا لصالح قطع المساعدات الأمريكية عن الأردن كان 6 أعضاء في الكونغرس، و104 صوتوا لقطع المساعدات عن دولة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن هذا انقلاب كبير جدا. بالمناسبة فقط للعلم، يعني وكيف أن مركز الثقل ليس بالضرورة متماهي مع التوجه الشعبي في الولايات المتحدة، هو أنه بالأمس كان هناك لقاء، على كان في خبر بالCNN في نفس اليوم اللي طلع في جي دي فانس، مهاجم لجي دي فانس، وبأنه يستغل بأن هناك شكوى من الحرس السري، حرس الرئاسة في الولايات المتحدة، من أن جي دي فانس يعني يستخدم طائرة الهليكوبتر للرئاسة لأسباب شخصية، وهجوم لاذع وقوي جدا على جي دي فانس ليس له أي علاقة بإسرائيل، ولكن هو بس بمحض الصدفة، سبحان الله. في نفس اليوم كان لقاء مع ليندر الذي فاز على جولدمان في نيويورك، وكانت دانا باش، وهي من يعني من أهم الشخصيات في CNN، يعني كان تعاليم وجهها مستوى الامتعاض، لأنه يقول عن نفسه بأنه صهيوني ليبرالي. تقول لماذا لا تقول عن نفسك صهيوني فقط، ويتحدث عن الإبادة الجماعية، ويقول أنني لا أريد أن أكون صهيونيا مثل بن غفير، وهي لا تحتمل أنه لا يريد أن يقول عن نفسه أنه صهيوني ليبرالي، تريد منه أن يكون صهيوني. طب أنت في CNN الشخصية الأهم
1: وصلت الفكرة
0: والمذيع
1: أستاذ
0: الأهم
1: خالد، أعذرني
0: في CNN.
1: فقط لإدارة الوقت، ولكن الفكرة وصلت جلية. دكتور متانوس، يعني مع كل هذه النقاط التي تشكل بداية يعني فارقة أيضا، وحضرتك أشرت بأن إسرائيل تشعر بالقلق، وهذا ما يلحظ سواء حتى من ما قاله جي دي فانس، حملات الضغط وحملات على رقمية لإقناع الأمريكيين بوجهة نظر إسرائيل بإدامات الحرب أو إلى ما ذلك. كيف غفل عن إسرائيل هذا التحول في الداخل الأمريكي، هذا التحول في القاعدة الجمهورية، هذا التحول في الأجيال الأمريكية، كيف غاب عنها هذا؟
2: هو لم يغب عن إسرائيل أولا، يعني بالمناسبة من السابق لأوان أن نرثي يعني مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، صحيح هناك تراجع، هناك ضربة قوية،
1: وهذا ما نقوله دكتور مطانس، لا نقول بأنه تحول استراتيجي أو تغيير كامل، ولكنه يعني نقاط فارقة، محطات فارقة،
2: هو مؤشر هام جدا 100% تمام، مؤشر هام جدا. وإسرائيل لم تفعل ذلك، يعني إسرائيل تقول منذ عامان، الإعلام في إسرائيل، مراكز الأبحاث تشير إلى ذلك، يعني مراكز أبحاث مهمة في إسرائيل مثل مركز دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، اليوم كان في مقال لباحث مركز دراسات الشعب اليهودي في إسرائيل يشير إلى عمليا تراجع أو إلى هذا التحول في صناعة القرار في الولايات المتحدة. والمناسبة يعني تصريحات فانس هذا تصريحات خطيرة جدا، هذا نائب رئيس الولايات المتحدة من الحزب الجمهوري من اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، يتهم إسرائيل بالتضييع وفي غداء الرأي العام الأمريكي، ومحاولة أيضا يعني جر الرئيس الأمريكي إلى حرب ليست للولايات المتحدة، إسرائيل ولكن تكابر، بهذا المعنى إسرائيل يعني شهدت هذا التحول ولكنها استعملت نفس الأدوات التي كانت تستعملها بالسابق. إسرائيل كانت على قناعة أنه يعني ما كان ينجح في السابق من حملات للتأثير على الرأي العام داخل الولايات المتحدة سينجح هذه المرة أيضا، كانت على قناعة أنه نفوذها في الولايات المتحدة، تأثيرها في الإيبك ويعني رجال الأعمال والمال الإسرائيلي اليهودي في الولايات المتحدة سينجح هذه المرة أيضا كما نجح في السابق في تغيير المواقف. ولكن إسرائيل على ما يبدو لم تدرك التحولات العميقة في صناعة الرأي العام في الولايات المتحدة، يعني في احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية قبل عامين على حرب الإبادة والإبادة كان الادعاء كنا نقول انه هؤلاء سيخرجوا سيتحولون الى صناع قرار او الى يعني عمال في الشركات الكبيره محامين والى اخره، وسيزيد توسيعهم تاثيرهم على الراي العام الامريكي. وفعلا ما يحصل الان، اسرائيل اعتقدت انه التاثير سيكون محدود، لم تدرك التحولات في صناعه الوعي العام في الولايات المتحده، انه اسرائيل باتت الان عبء على الاداره الامريكيه وعلى الراي العام الأمريكي، وما كانت تقوم به من حملات في السابق لم يعد يكفي الآن، لأنه على العكس الآن كما ذكر زميلنا وصديقنا ضيفنا في حالة نيويورك الآن، يعني من يتخذ مواقف داعمة لإسرائيل يعاقب من الناخب في الحزب الديمقراطي، وعلى ما يبدو سيطال هذا أيضا الحزب الجمهوري إلى حد ما. في السابق كان من يتهم أو يهاجم إسرائيل يعاقب في الانتخابات التمهيدية في الأحزاب الأمريكية، الآن من يدافع عن إسرائيل يعاقب، وهناك وجوه جديدة مثل مبداني وآخرين في السياسة الأمريكية، وهناك تحول ديموغرافي جد أيضا أو يعني لا يستهان به أيضا في الوطن. كل هذه العمليات إسرائيل تكابر، وإسرائيل تريد الاستمرار، يعني المشكلة الأساسية أنه إسرائيل تريد الاستمرار في نفس السياسات في الإبادة والحرب والاحتلال، وتريد دعم من العالم واستمرار دعم الولايات المتحدة والمجتمع الأمريكي لإسرائيل. قضية إسرائيل كانت قضية داخلية في السياسة الأمريكية، ليست قضية خارجية بالمناسبة، ولكن الآن بسبب فضاعة السياسات يعني التوحش الاحتلال والإبادة الإسرائيلية، حتى الحزب الجمهوري والأحزاب المؤسسات الرسمية التقليدية في الولايات المتحدة لم تعد تستطيع الدفاع عما تقوم به إسرائيل من سياسات وممارسات، وهذا يتحول إلى سياسة وموقف على الأرض الواقع في الولايات المتحدة، وهو تحول خطير. أنا لا أعتقد أنه بإسرائيل تستطيع الآن يعني إعادة العجلة على الوراء، وهذا الأهم، ولكن هذا يتعلق أيضا مثل ما حكى الدكتور ضيف في الاستوديو أنه يتعلق بكيف يتعامل المؤسس أو المجتمع العربي في الولايات المتحدة، والعمل السياسي العربي يلتقط اللحظة ويتنظم للتأثير كما كانت تؤثر وما زالت إيبك وغيرها من المؤسسات الصهيونية في الولايات المتحدة، لكن بالاتجاه الآخر الآن.
1: وبهذه النقطة سأعود مرة جديدة للدكتور عبد الفتاح ماضي، يعني إضافة إلى ما ذكرنا به دكتور مطانس، أيضا ستيف جيل تحدث عن علاقة أمريكية تزداد مع السعودية، تزداد مع دول المنطقة، مع قطر، يعني إسرائيل لم يعني ليس بالضرورة أن تكون هي العنوان الأمريكي الوحيد في المنطقة، فكيف يمكن أو ينبغي لدول المنطقة استثمار بوادر هذا التغيير؟
3: يعني منذ كامب ديفيد الأولى، منذ السبعينيات، العرب لا يوجد كتلة عربية ترفع قضية فلسطين وتضغط بها على الولايات المتحدة أو على المجتمع الدولي من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. للأسف فرط العرب في الحد الأدنى اللي كان موجود قبل ذلك، يعني فالآن ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن الحكومات تتعامل فرادة مع الولايات المتحدة وتطلب منها مصالح خاصة ومصالح قطرية صغيرة. للأسف الشديد هذا سبب أساسي من أسباب يعني قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي في الأساس تاريخيا. الآن عندما جاء طوفان الأقصى وحرب الإبادة في غزة وما نتج عنه من إبادة، هذا هو الذي العامل الأساسي في تصدع العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هذا يعني دفع ثمنه الشعب الفلسطيني في غزة والآن يدفع ثمنه في جنوب لبنان وفي الضفة الغربية. الموقف العربي لم يكن أبدا على مستوى هذا المستوى من التضحيات التي قدمت على الأرض. كان يفترض، وما يفترض سؤال حضرتك في غاية الأهمية، ما الذي يجب عمله؟ يجب أن تكون هناك كتلة واحدة عربية بأجندة واحدة تضغط على الولايات المتحدة وعلى دولة الاحتلال وتعيد تعريف القضية الفلسطينية في إلى جوهرها الأساسي، هي قضية أرض محتلة وسيادة ومن يمتلك الأرض ومن يقرر حق تقرير المصير لهؤلاء الناس، وهذا بجانب الأمور الإنسانية الأخرى التي يتحدث عنها العالم الآن بعد حرب الإبادة. فالموقف العربي لابد أن يروح أو يذهب إلى هذه القضايا الأساسية. إسرائيل للأسف ودولة الاحتلال ومعها الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية تتناول القضية كأنها قضية مساعدات وقضية فتح المعابر وقضية إيقاف العنف وقضية سلاح نووي ينتشر في الشرق الأوسط وقضية تطرف وإرهاب وحركات إرهابية. هذه الأمور كلها ليست أصل الصراع في المنطقة، والآن هناك فرصة تاريخية، هناك تضحيات قدمت على الأرض من الشعب في غزة والضفة وفي لبنان، وهناك تعاطف دولي مع القضية الفلسطينية، وهناك أيضا انقسامات داخل التحالف الصهيوني الأمريكي على الأرض الأمريكية نفسها وتعاطف أو تصاعد التعاطف الشعبي والجيلي داخل أمريكا. الآن لابد أن يتم سد هذه الفجوة، وهي فجوة أيضا بالمناسبة فجوة بين المواقف العربية والشعبية التي تناصر قضية فلسطين وتناصر وترى في السياسات الإسرائيلية كما جاء في المؤشر العربي أن أكثر من 84 أو 85% ضد ترى السياسات الإسرائيلية تهديد للأمن القومي العربي، و77 ترى السياسات الأمريكية تهديد للأمن القومي العربي. هذا هو نبض الشارع العربي، لابد أن يترجم في شكل مؤسسي وسياسات مؤسسية من الحكومات العربية.
1: يكون هناك إجماع عربي أو مقاربة عربية واحدة، يعني العجلة العربية الإسرائيلية يجب أن تعود قليلا إلى الوراء، لأنه في السنوات الأخيرة تغيرت كثيرا من نواحي العلاقات الثنائية مع إسرائيل في بعض الدول العربية. هل هناك فرصة لإجماع عربي لتقديم رؤية واحدة؟
3: هناك دول وازنة، ليس مطلوب أن تكون كل الدول العربية في جبهة واحدة. هناك دول وازنة في المنطقة يجب أن يكون لها موقف واحد. أنا لا أعرف أي ثمن تنتظره هذه الحكومات حتى تتحرك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
1: 92.7 FM جدا فستمنع هذا التقاطع أو هذا اللقاء. أبدأ معك ستيف.
10: نعم سوف يكون ذلك نادرا، ولكن هل سيصمد فقط لأنهم يتفقون على مسألة؟ لن يعني ذلك أنها سوف تتسع على جملة من المسائل، وذلك يشكل مرحلة انتقال ليس بالضرورة لرفض لإسرائيل أو علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل فقط لأننا نرى علاقات موسعة مع دول عربية أو الخليجية. يجب أن نكون متفائلين أننا نرى علاقات أفضل مع دول الخليجية عسكريا واقتصاديا وسياسيا، ويجب أن نكون متفائلين حيال ذلك وليس بالضرورة أن تصبح ذلك سياسات معادية لإسرائيل.
1: كان سؤالي داخلي أمريكي أمريكي. فيكتوريا ما رأيك؟
11: أعتقد أنه يشكل نقطة تلاقي، ولكن يسمى ذلك أو تسمى ذلك بنظرية حذاء الحصان، وكما أشرت هي تتعلق بهنا بأقصى اليسار وأقصى اليمين، وذلك لا يعني تلاقيا حول باقي المسائل، ولأن الأسباب وراء هذا التلاقي مختلفة. أغلبية الديمقراطيين معارضين للمساعدات الخارجية، لا سيما بعض المساعدات المعينة، لذلك الديمقراطيون مضادون للمساعدات التي تذهب لإسرائيل وليس المساعدات بشكل عام، لأنهم يعتقدون أن نتنياهو خالف المحكمة الجنائية الدولية إلى آخره، لذلك يقاومون المساعدات لهم، في حين أن في الحزب الجمهوري يرون هذا الوفاء لإسرائيل على أنه انتهاك لمصالح أمريكا أولا معاقداتها التي الرئيس ترامب أرساها وجارت في 2016 و2020 و2024 وجي دي فانز. مع ذلك كان من أول السياسيين الذين وضعوا نفسهم في قالب أمريكا أولا، لأنه كان ثمة حديث في الأسابيع الأخيرة حول كيف جي دي فانز في 2016 و2017 خالف دونالد ترامب قبل أن يترشح للسنة أو مجلس الشيوخ واعتماد ترامب.
1: خالد الترعاني.
0: نعم، في يناير 2025 كان هناك 34,495 محارب سابق أو من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة كانوا بلا مأوى، كانوا يناموا تحت الجسور وفي الشارع. الولايات المتحدة تنفق على الأسلحة الهجومية لدولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر مما تنفق على هؤلاء المحاربين القدامى. هذه قضية عابرة للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. حرية التعبير للطلاب في الجامعات أن يتظاهروا ضد الإبادة الجماعية، هذه قضية عابرة للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ارتفاع الأسعار، أسعار الأسمدة التي سيدفعها المزارع الأمريكي، كل هذه القضايا. العامل المشترك بين هذه القضايا كلها هو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تربط كل هذه القضايا، والتي يدركها الشباب إن كان من حزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. كيف سوف يتم التعامل مع هذه القضية؟ أنا أعتقد أن هذا كما تفضل الضيف من فلسطين المحتلة، هو القضية من المبكر التنبؤ بها، ولكن هو توجه عام. وأختم بقضية أن كيف تتعامل الدول العربية مع أمن الخليج العربي. أعتقد أن مقالة وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي في لوموند بالأمس أو الأسبوع الماضي، أعتقد أنها توفر خارطة الطريق أن هذه الدول يجب عليها أن تتصالح مع الجارة إيران، وأن تدرك أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي ليست قدرا مقدورا على هذه المنطقة، لا يمكن تجاوزه، الحقائق يمكن تجاوزه كما أثبتت إيران. وأعتقد أن النظر إلى مثل هذه الخريطة للطريق بأن إيران ليست العدو المهيمن في هذه المنطقة قضية على مستوى عالي جدا من الأهمية.
1: دكتور عبد الفتاح، يعني بالنسبة لموضوع الحرب مع إيران، يعني جي دي فانس إذا كنا يعني اعتمدنا على تصريحاته كمنطلق في تحليلنا لهذه الساعة، هو دافع عن قرار الحرب هو قرار أمريكي. الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن يكون لديها سلاح نووي، ولكنه أيضا تحدث عن أن رؤية الولايات المتحدة التفاوض. الآن نرى التفاوض في يعني أزمة سريرية، دعني أقول يعني لا تفاوض العودة إلى النيران وإن كان تصعيد منضبط، ولكنه ممكن أن يتوقف عن انضباطه بأية لحظة. فبالتالي مع كل هذه التركيبات الداخلية الأمريكية، ما سبيل العودة لمقاربة أمريكية مختلفة؟
3: سياسة ترامب منذ مجيئه هي سياسة مضطربة، فيها يعني أشياء متناقضة متعارضة كما هو معروف، حتى يعني تأرجحه ما بين رغبته في أن يكون في تفاوض مع الطرف الإيراني وبين استمرار الاعتداءات أو الحرب على إيران بشكل أو بآخر.
4: راديو الحرية
12: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
16: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
12: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
16: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
14: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
17: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
18: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
19: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. البداية من التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، إذ قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن إيران لن تسمح لأمريكا تحت أي ظرف بصفتها دولة أجنبية بأن تتدخل في مضيق هرمز، وإن هذا هو الخط الأحمر الذي لا يقهر بالنسبة لطهران على حد وصفه. وقالت وكالة مهر إن قذائف إيرانية سقطت بالقرب من جزيرة قشم، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات والحصار البحري انتهاك لمذكرة التفاهم.
5: يوم جديد من مسلسل التصعيد الأمريكي الإيراني، وتبادل النار يتسع. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران، استهدفت مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت للمراقبة الساحلية في مواقع متعددة، من بينها بندر عباس. سنتكم أفادت أيضا بتعطيل مسار ناقلة النفط بلما وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، وذلك بصاروخ موجه. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري الرد باستهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن، من بينها مواقع رادار وأنظمة اتصالات ومخازن وقود. في واشنطن، تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن نهج عسكري يقوم على التصعيد المتدرج ضد إيران، في حين نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية. الصحيفة الأمريكية قالت إن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. مضيق هرمز في قلب المواجهة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن المضيق سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني.
6: إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته الأخيرة التي لا تعد كونها مجرد كلام باستهداف البنية التحتية لإيران، فإن جميع البنى التحتية في المنطقة ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية بحيث لا يبقى لهم أثر، وكأنهم لم يكونوا موجودين أصلا.
5: في حين اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن المضيق هو محور التفاهمات مع واشنطن وأنه لا اتفاق من دونه. مع اتساع رقعة التصعيد تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في أول يوم بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. البيانات أظهرت أن 7 سفن فقط عبرت المضيق مقارنة ب13 سفينة، ولم تعبر المضيق أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال. مع كل ضربة جديدة تتفاقم المخاوف من تدحرج التصعيد وتراجع فرص الاحتواء، فيما تبدو المنطقة في خضم مرحلة يحاول فيها كل طرف فرض معادلاته بشأن الأمن والملاحة في مضيق هرمز.
4: أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية للمرة الثانية منذ فشل الخميس. أما قوة دفاع البحرين فأعلنت تصديها لاعتداءات جوية إيرانية. وأدانت دولة الكويت استمرار العدوان الإيراني على أراضيها في بيان أصدرته عقب تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية معادية اليوم. أكدت الكويت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي، مشددة على أن التمادي في هذا النهج ضد الكويت وسائر دول الخليج يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. كما دانت دولة قطر بالشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، واعتبر بيان للخارجية القطرية هذه الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. صعد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس انتقاده لإسرائيل، حيث أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياستها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على غزة.
7: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي. أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
5: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
7: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب، وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع، معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية، بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولاً أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعاً بتزايد الضغوط الشعبية، خصوصاً من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
4: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقي غزة، وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر استهداف إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
8: سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد، واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على مجرى، الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك، حياك الله.
8: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
9: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة. زي ما انت شايف تأثرت او تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة، بينما 7 عمارات تم هدمها تأوي أكثر من 15 أسرة، وأصبحت الناس في العراء. هذا استهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
8: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
9: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني، وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوي إجراءها في 23 أكتوبر القادم، نتوقع تصعيدا إسرائيليا مصعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
10: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك أعداد كبيرة منهم، جزء كبير منهم من النازحين وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة، أضحوا الآن بلا مأوى، وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: في مخيم البريج
3: ضم راديو الحرية
1: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: ايش اللي بصير هيك؟
1: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
0: ولا حاجه طلعنا، والله ما طلعنا.
1: وين بدكم
0: تروحوا؟ مش عارف، ما في رب، بس هاي اللي بهونا. احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله. هي اللي بيجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس، ولا حبل الجرار. وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لوقت ايش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء. هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لو رايحين احنا رايحين للمجهول، رايحين للصعب. نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ايش بدنا نعمل؟ ايش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقعد دار وطن، هاي وطننا.
1: شكرا جزيلا لك ابو العبد، خساره عظيمه. المنزل وطن يقول ابو العبد، والان فقد منزله. حرفيا نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره، كان جاره الهدف. لكن كل هذا الدمار نتج كاعراض جانبيه عن القصف الاسرائيلي، وبالتالي عشرات الاسر تضاف الى 1,700,000 نازح بلا ماوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
2: حذر مكتب إعلام الأسرى من تصاعد الخطر المباشر على حياة الأسير الطبيب حسام أبو صفية، في ضوء المعلومات الجديدة التي تؤكد استمرار تعرضه للتعذيب والضرب والعزل الانفرادي والتجويع والحرمان من العلاج. وقدم المكتب مناشدة بضرورة إخراج أبو صفية فورا من المعتقل، مشيرا إلى أن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها تستوجب تحركا دوليا فوريا، مشددا على أن استمرار احتجازه بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهدافا ممنهجا للكوادر الطبية الفلسطينية. طالبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية ونقله من الحبس الانفرادي ومن مركز الاحتجاز السري ريثما يفرج عنه ومنحه فحصا طبيا وقانونيا مستقلا ونزيها. وأفادت المنظمة أنه خلال زيارة أخرى لمركز احتجازه تحت الأرض، أفاد الدكتور أبو صفية بتعرضه للضرب مجددا على أيدي حراس السجن، وأنه محتجز منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي. الآن معنا دكتور ليكس تاكنبرغ، كبير الموظفين السابقين في الأونروا ومستشار أول للقانون من أجل فلسطين من تولوز. أهلا بك معنا دكتور. كيف تتابع التقارير التي تتحدث عن خطر حقيقي على حياة الدكتور حسام أبو صفية في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟
3: شكرا لاستضافتي. بالطبع لقد تابعت هذه الأخبار التي ترد على رأس أخبار مقلقة جدا، حيث الأسبوع الماضي كان ثمة قلق كبير حول اعتقال الدكتور حسام أبو صفية الذي اعتقل بشكل تعسفي من مستشفى في قطاع غزة، حيث أن إسرائيل ما كان يجب أن تكون هناك لأنها تحتل بشكل غير قانوني قطاع غزة، واحتجازه كان قد تم بطريقة تعسفية جدا ولم يعامل بشكل إنساني كما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والتعذيب وضروب المعاملة السيئة الذي تعرض لهما هما انتهاك جسيم للقانون الدولي، وذلك مقلق جدا وخطر على حياته.
2: طيب، عندما تكون طريقة الاعتقال انتهاك للقانون الدولي ثم يستمر أو تستمر هذه الانتهاكات حتى داخل السجون مع طبيب من المفترض أن يكون محمي نظرا لكونه جزء من الكادر الطبي في حالة النزاعات وفق لاتفاقية جنيف، يعني كيف يفهم هذا السلوك الإسرائيلي دكتور ليكس؟ وهل تعتقد بأنه تحول إلى نمط للتخلص من هؤلاء سواء أكانوا مسجونين أو غير مسجونين؟
4: Well, I see this in the broader context.
3: أعتقد وأرى ذلك في السياق الأوسع للإبادة الجماعية والمذبحة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. ومن الواضح بدون لبس أن إسرائيل انخرطت في أفعال منهجية للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة كليا أو جزئيا بنوايا إبادة جماعية عبر تدابير واسعة النطاق وعبر مهاجمة البنى التحتية الطبية والطواقم الطبية. ذلك يعرض النجاة للمجموعة الفلسطينية ككل في قطاع غزة، وذلك يمكن أن يرى كعنصر في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هذا عنصر من جملة عناصر مختلفة تجري أمام أعيننا لأكثر من 1000 يوم.
2: وبالتالي ما هي الآليات القانونية الممكنة لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها في حق الأسرى الفلسطينيين، خاصة ما يعني تلجأ إليه إسرائيل الآن وهي توسيع عدد الأسرى بحكم ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال دون تهم، ما يسمى أيضا بالاعتقال الإداري؟ ما هي الأساليب القانونية للرد على هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟
3: إن الآليات القانونية لا تستطيع أن تقوم فعليا بتحرير الدكتور حسام أبو صيفية من دون تأخير وتأجيل، ومحاموه يقومون ببذل كل الإمكانات في المحاكم الإسرائيلية، ولكن المحاكم الإسرائيلية تدعم الممارسات الإسرائيلية بشكل ذائع الصيت، ولم تحاسب أي من الجنود الإسرائيليين أو من السلطات الإسرائيلية منذ بداية الحرب كما سابقا. لذلك بلا لوبوس مدعي المحكمة الجنائية الدولية سوف ينظر في الاحتجاز التعسفي للدكتور حسام كما باقي الهجمات على التواقم الطبية والبنى التحتية الطبية، ولكن ذلك يتطلب وقتا. ونرى تحركا مدنيا واسع النطاق من مظاهرات ودعوات ولوائح وضغط على دبلوماسيين وسياسيين في الغرب وفي إسرائيل وفي العالم العربي بغية محاسبة
2: على وجه السرعة الآن الذي دكتور ليكس، على وجه السرعة الآن ما الذي يمكن للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام به في متابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل وهم كثر؟
3: ما نعرفه أن الصليب الأحمر لديه أو جزء من ولايته القضائية هو حماية المساجين، ويحاول دائما الوصول إلى هؤلاء السجناء ومنهم الدكتور حسام كما باقي المساجين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. أما الأمم المتحدة فليس بإمكانها أن تقوم بالكثير على الجبهة المباشرة، وهذه من مهام الصليب الأحمر. وكما قلت الضغط على السياسيين والضغط على من بإمكانهم أن يؤثروا على الحكومة الإسرائيلية لتحرير أو لإطلاق سراح الدكتور حسام في الضغط الأقصى، وذلك سوف يكون ردا على لجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان.
2: شكرا جزيلا لك دكتور ليكس تاكنبرغ.

0: قال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون في جنوب لبنان. وبحسب وكالة وسائل إعلام لبنانية، تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4800 قتيل ونحو 17000 جريح. وقالت الحكومة الفنزويلية إنها تواصل عمليات الإغاثة للأسر المتضررة عبر توفير مخيمات إيواء ومساعدات إنسانية. وأفادت وزارة الإعلام بأن عدد مراكز الإيواء المؤقتة وصل إلى 106 بطاقة استيعابية تصل إلى 25000 شخص. في ذات السياق، تم تسجيل قرابة 18000 شخص باتوا دون مأوى بعد فقدان منازلهم. تابع إذن الوضع الإنساني في مدينة لاغويرا مع مراسل التلفزيون العربي معاد موسى. تفضل معاد.
1: نعم سهام، نتواجد في أحد أكثر المناطق تضررا في ولاية لاغويرا تحديدا. هنا حقيقة أحياء كاملة سقطت محيط عن الخارطة. نتواجد تحديدا في أحد مراكز الإيواء المؤقتة التي أنشأتها الحكومة الفنزويلية. خلفنا أحد المباني التي كانت الحكومة الفنزويلية قد أنجزتها على مدار سنوات الحكم الماضية لإيواء الفنزويليين بعد الكارثة التي حلت بهم هنا في ولاية لاغويرا عام 99. لكن هذه المباني تحديدا قد تكون من أكثر المباني التي شهدت دمارا وتضررا نظرا لعدد المباني أو الطوابق التي بنيت عليها والأعداد الكبيرة التي كانت تعيش فيها. الحصيلة الرسمية تصاعدية لغاية الآن، أكثر من 4829 قتيل، قرابة 17000 جريحا. مراكز الإيواء 107 تحوي أكثر من 20000 شخص، بينما الاحتياجات على الأرض تشير الحكومة الفنزويلية أنها كبيرة جدا، أكثر من 107000 عائلة تقوم الحكومة الفنزويلية بإغاثتها من كافة الجوانب، سواء بتوفير المأوى لهؤلاء الذين فقدوا منازلهم أو توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ومن أدوية ومن احتياجات الماء. هنا في هذا المركز تتواجد كذلك بعض منظمات الإغاثة الدولية في دعم لجهود الحكومة الفنزويلية بغرض توفير المسائل الصحية. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية بالتفعيل طوق أمني وبائي بالكامل في ولاية لاغويرا بعد أن تعددت حقيقة المطالبات من أجل منع أو تجنب أن يكون هناك تفشي لأمراض معدية وأوبئة، خاصة أن آلاف المفقودين، آلاف الأشخاص لا يزالون لغاية هذه اللحظة سهام تحت ركام المباني. الأعداد التي تتحدث عنها الهيئة الوطنية للعلوم الجنائية والطبية أعداد كبيرة جدا، يشيرون إلى أن الأعداد النهائية قد تتجاوز 10000 شخص، لكنهم لغاية الآن يتحدثون عن قرابة 5000 تم إحصائهم بالضبط. على المستوى السياسي، الحكومة الفنزويلية عقدت برلمان الفنزويلي جلسة في مكان مؤقت بعد تضرر مقر البرلمان الفنزويلي نفسه. الدفع اليوم على المستوى السياسي من أجل أن يكون هناك وحدة عمل بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة من أجل استجلاب هذا الدعم الدولي. وزارة الخزانة الأمريكية، الحكومة الأمريكية تتحدث عن أن هذا المسار الذي تختاره الحكومة الفنزويلية قد يسهل عمليات الإغاثة الدولية خاصة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. نتذكر أن فنزويلا فرض عليها عقوبات منذ أكثر من 8 سنوات يعاني منها الاقتصاد الفنزويلي. البرلمان الفنزويلي يشير إلى أن القوانين التي يتم ترويج لها اليوم بالتعاون مع المعارضة الفنزويلية قد يفتح الباب لتدفق الاستثمارات لعملية إعادة الإعمار والتعافي التي تحتاجها تحديدا ولاية لاغويرا.
0: شكرا جزيلا لك.
1: بطبيعة الحال أكثر من 7 ولايات فنزويلية تضررت من هذا الزلزال.
0: معاذ موسى من لاغويرا الفنزويلية، شكرا لك. ختام النشرة، تتابعون الآن حلقة من برنامج مسبار. إلى اللقاء.
2: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نصبر أغوار الأخبار الكاذبة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل.

0: العنصر الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نسبر لكم الأخبار الكاملة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: على صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وإصابة عشرات الأشخاص بجروح. أما الخبر الصحيح حول استهداف ثكنات للقوات العسكرية الإيرانية فقد أوردته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن القوات الأمريكية قد أطلقت النار على جزيرة قشم وعلى ثكنة تضم جنودا إيرانيين في محافظة سيستان بلوشستان، قتل فيها جنديان إيرانيان وأصيب 50 آخرون. نبقى مع التصعيد الذي تعيشه المنطقة وما تتداوله حسابات الفضاء الرقمي، ومنها ما زخرت به منصة إكس كهذا المنشور الذي سنراه الآن الذي لقي رواجا وأرفق بفيديو وتعليق طويل جدا باللغة الإنجليزية يقول US Iran War، أقصد الحرب الأمريكية على إيران نقطتان، ضربة أمريكية دقيقة تدمر مستودعا رئيسيا للواء مدرع في خوزستان في تصعيد خطير خلال عملية الغضب الملحمي. أطلقت قوات الجيش الأمريكي إذن صواريخ دقيقة من منظومات هيمارس المتمركزة في الكويت، مما أدى إلى تدمير كامل لمخزن ذخيرة وأسلحة تابع للواء المدرع المستقل 292 التابع للجيش الإيراني في جنوب غرب إيران. يواصل منشور إنديا سترايكس يواصل سرده الملحمي للتفاصيل من زاوية خبير مطلع على بواطن الأمور، فيقول تسببت الضربة في انفجارات ثانوية هائلة شوهدت على بعد أميال، مسجلة بذلك ضربة دقيقة أخرى للبنية التحتية العسكرية للنظام مطوله. وتضيف منشوره إنديا سترايكس إن ضربات تؤكد فعاليات القدرة الأمريكية بعيدة المدى في توجيه ضربات ضد الوحدات المدرعة الإيرانية. لنشاهد فيديو إنديا سترايكس.

لو لم يكن إنديا سترايكس مضللا لذكر المصدر الأصلي للفيديو. المنشور يحتوي فيديو يوثق جريمة حرب ارتكبتها دولة الاحتلال في لبنان عندما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على العاصمة بيروت في 7 أكتوبر من عام 2024، استهدف خلالها سهيل حسين حسيني الذي وصفه الاحتلال برئيس منظومة الأركان في حزب الله. هذا في منظوم المضمون المنشور. أما الفيديو نفسه وذاته وبكل تفاصيله فقد نشره موقع صحيفة غاردن البريطانية متحدثا عن استهداف إسرائيل لبيروت في أكتوبر من العام 2024. وأنا بصراحة مش عارف الهنود والحسابات الهندية إيش دخلها في ساحتنا، وكل شوية يجيبونا فيديو من حدث حقيقي ويحطوه على أنه ضرب على إيران. يعني من الآخر الحقيقة وحدها كفيلة بأن تسطع، لأنه جرائم إسرائيل ما ينفعش تحط على أنها من أماكن أخرى، يجب أن تبقى مسجلة علامة مسجلة باسم المحتل الصهيوني الغاشم. الأحداث متسارعة جدا ويصعب تأكيد أو نفي أي خبر، وها هنا تحديدا حين تحمل كل ساعة مستجداتها ينشط رواد إكس وفيسبوك وتيك توك، وتعالى يا مسبار أكد أو انفي. من المنشورات التي ظهرت في هذا السياق المتسارع والأحداث المتتالية منشور تحت عنوان عاجل: تصعيد هو الأقصى من نوعه. لقد نقل الجيش الأمريكي المعركة مباشرة إلى طهران مستهدفا المقر الرئيسي لقوات ثار الله التابعة للحرس الثوري الإيراني. يضيف منشور بغداد المنصورة بأن التقارير تفيد أن منشأة القيادة الرئيسية تشتعل فيها النيران حاليا وقد انتهت لعبة إنكار المسؤولية حسب تعبيره. نشاهد.

0: الخبر زائف أن الفيديو يظهر اشتعال النار في برج عملاق لشركة تشاينا تيليكوم في وسط مدينة تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان جنوب الصين في 16 من شهر سبتمبر من عام 2022، ما يعني أن المقطع ليس فقط لا علاقة له بإيران، بل هو قديم أيضا وعمره أكثر من 4 سنوات. وحيا الله الفيديوهات التي تخرج من سياق مدني إلى سياق حربي، ومن الصين ومن أوكرانيا إلى إيران. قلنا لكم بطلوها اللعبة هذه، هذا أمر يدمر ويعفن أدمغة متابعيكم، وبعدين ما يصيروا مش قادرين يعملوا لكم لايك، لأنه يوما ما سينتبهون إلى الحقيقة، لأنهم سيشاهدون مسبار بكل تأكيد. في الأفلام الهوليودية تسمع جو جو جو ران ران ران، أنت تظنهم أنه رايحين يعملوا شيء عظيم يعني، وهم هاربين. الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج لم تتوقف، وبموازاتها لم يتوقف بعض رواد الفضاء الرقمي عن الالتصاق بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في عبادة لوسائل التواصل، لينشروا أخبارا، وقد راج فيديو مع تعليق يقول: عاجل هذا المقطع تم تسريبه من أحد الطيارين، هروب طيارين إسرائيليين وأمريكيين من القواعد الجوية في الخليج وتركهم الخدمة. نشاهد. الصفحة اسمها الحمق العربي. هذه اللولة. ثانياً الفيديو أنا عندي ليه كواليتي أحسن، عندي فول اتش دي، وممكن نجيب لكم 4K إذا تحبوا، لأنه ناشرينه في مسبار من قبل ومفندينه. الخبر ليس صحيحاً برمته، لا في الفيديو ولا في المضمون. عثر فريق مسبار على هذا المقطع منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي منذ 5 نوفمبر من عام 2024، وفندناه مرة أخرى بش نقول للمرة المليون، وهو يظهر عناصر من شرطة الحدود على طريق أيلون سريع في تل أبيب متحركين لإخماد نيران أشعلها متظاهرون شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة الإسرائيلية وقتها. مشاهد كنت أتمنى أن أراها بكثرة في إسرائيل، ولكن يعني مازال في فرصة. هي كانت برا يعني، تعالي إسرائيل سكري الباب راح. وين دخلت يا معلم؟ مجدداً وللدقة، الحرب أوقدت نيرانها وما كان ينقصها إلا تصريح رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترد على إيران في حال تعرضت لهجوم. والله جديد نتنياهو صار عنده أفكار، ما طول عمره يعمل هكا وطول عمره يضرب. حتى على أي حال، في كل هذه الظروف الملخبطة نشطت أصابع المفسبكين والمغردين، فكتب بعضهم خبرا أرفقوه بمقطع فيديو مع تعليق بالإنجليزية يقول: القبة الحديدية لم تجدي نفعا أيضا، وتتلقى تل أبيب العقاب من إيران. الآن نشاهد. للأسف الشديد ما شاهدناه من انفجارات مروعة كان جراء اعتداء جوي عنيف يرقى إلى جريمة حرب، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة في 9 نوفمبر من عام 2023. فيديوهات العدوان الإسرائيلي في كل مكان من أراضينا العربية وأيضا في إيران لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج من سياقها، ونحن نكافح من أجل أن تثبت كأدلة وشواهد على جرائم الاحتلال، الجرائم التي تعد إرهاب دولة وجرائم ضد الإنسانية. لابد أن تبقى وصمة عار على جبين هذه الدولة المحتلة وعلى جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لم يفعل شيئا حتى هذه اللحظة ليعيد حقوق المظلومين وليوقف هذا العدوان عن غيه وظلمه. لك يوم يا ظالم حتروح من ربنا فين؟ نصل الآن إلى ساحرة مستديرة المثيرة للجدل بعد قرارات تحكيمية غير موفقة، زدها شوية أكثر من غير موفقة، تلك القرارات التي شابت الكثير من مباريات كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، يعني فار وكورة بحساسات ومسبار تاع كورة واللي تحب، وفي الأخر حكم 86 أحسن من حكم 26. خبر راجع على منصة إكس يقول: عاجل الفيفا قرر عدم إسناد أي مباريات أخرى في كأس العالم للحكمين الفرنسيين فرانسوا لتكسيه وكليمان توربان اللذين أدارا مباراة الأرجنتين ومصر. سعى الله هو تسريحة شعر مناسبة لله. الخبر زائف أو مضروب بلهجة أهلنا في مصر، فالاتحاد العالمي لكرة القدم يستبعد الحكام الذين يحملون جنسيات بلدانهم المشاركة في نصف النهائي، إذ لا يعقل أن يدير حكم أرجنتيني مباراة إنجلترا والأرجنتين مثلا، أو حتى مباراة تستفيد منها إنجلترا أو الأرجنتين، وذلك بناء على قاعدة معروفة هي تضارب المصالح. الخلاصة، لن يشارك حكام إسبان أو إنجليز أو أرجنتينيون أو فرنسيون في إدارة مباريات نصف النهائية وتحديد المركز الثالث والرابع أو حتى نهائي بكل تأكيد. وبذلك يتبين أن استبعاد الحكم فرانسوا لتكسيه لا علاقة له بأدائه في اللقاء الذي جمع مصر بالأرجنتين، لأنه يعني في نهاية الأمر إذا وصل الحكم للنهائي يعني فريقه خليه راه، هو العكس صحيح.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: تبدو جمهورية سربسكا راغبة في مسار آخر ملخصه الانفصال. مسبار يكشف المخططة والأسماء الإسرائيلية التي ارتبطت به، نشاهد في التقرير.
5: عندما زارت زيري كاتزفيانوفيتش العضو الصربي في المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك إسرائيل الشهر الماضي، والتقت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تعبأ مطلقاً بعلم الكيان الذي تمثله قانوناً، واختارت التقاط صورها الرسمية أمام علم جمهورية سربسكا. احتجت الخارجية البوسنية بشدة، لكن ما جرى لم يكن في الحقيقة إلا تتويجاً لحملة علاقات عامة جعلت الكيان الانفصالي أكثر جرأة في الترويج لنفسه. عبر الوثائق، تتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي حملة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية، فراجع عقود العلاقات العامة التي وقعتها سربسكا وأهدافها، وأهمها مراجعة معاهدة دايتن. ولأن الحاضر غرس الماضي، لا بد من عودة إلى تسعينيات القرن المنصرم. فمع تفكك يوغوسلافيا، أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها في استفتاء في مارس 1992 أيده البوسنيون باستثناء الصرب. الشهر التالي تمرد الصرب وانقلب التمرد حربا أهلية دامت 3 سنوات، ارتكبت خلالها قوات صرب البوسنة بدعم من بلغراد حملات تطهير عرقي وإبادة. أنهت معاهدة دايتن الموقعة في الولايات المتحدة في 1995 الحرب، وقسمت البوسنة دولتين، فيدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية سربسكا. لكن قيادات سربسكا يتقدمها ميلوراد دوديك وحلفاؤه باتوا من أبرز دعاة الانفصال. وهكذا فإن زيارة زفيانوفيتش إلى إسرائيل لا تكشف عن مجرد دعم إسرائيلي رسمي لمشروع الانفصال، بل تسلط الضوء على مسار قائم على توظيف علاقات سياسية وشبكات ضغط يتعدى هدفها تلميع صورة سربسكا إلى رفع العقوبات عن مسؤوليها وإضعاف معاهدة دايتن، بما يرسخ استقلال الكيان تدريجياً. تكشف ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب المعروف اختصاراً بفارا عن حملة للتأثير في مقاربة واشنطن حيال قيادة وموقع جمهورية سربسكا داخل النظام السياسي الذي أرسته دايتن. بدأت ملامح الحملة مطلع العام الماضي وفق وثائق فارا باتفاقية لتمثيل جمهورية سربسكا في الولايات المتحدة، سجلتها شركة زيل أند أسوسييتس إنترناشونال أدفوكيتس بقيادة المحامي الإسرائيلي الأمريكي مارك زيل، وبالتعاون مع بي أس آي بابليك أفيرز وبي أس آي إنترناشونال كونسلتنت. في مارس الماضي أودعت نسخة محدثة من الاتفاقية لدى وحدة فارا، وتظهر فيها ريبوبليكا سيرسكا بوصفها الجهة المسجلة وشركة زل كمسجل وواجهة قانونية. وفق الاتفاقية تبدأ الحملة بفتح حوار مع إدارة ترامب والارتقاء بالعلاقة إلى شراكة سياسية واقتصادية. كما تعرض الاتفاقية التعاون في استكشاف وتطوير المعادن النادرة داخل سيرسكا. لكن الوثيقة نفسها تربط كل ذلك بتحول في سياسة واشنطن تجاه سيرسكا وقيادات وبرفع العقوبات عن دوديك الانفصالي وتفيانوفيتش التي تجاهلت علم بلادها المعترف بها أممياً لصالح علم جمهورية سربسكا. نهاية أكتوبر 2025 حذفت وزارة الخزانة الأمريكية في تحديث لم تقدم تفسيراً علنياً له دوديك وبعض حلفائه وأفراد عائلته وشركات مرتبطة بهم من قائمة العقوبات التي كانت سلطت عليهم بتهمة عرقلة معاهدة دايتن والضلوع في الفساد. وإذ تثبت وثائق فارا أن رفع العقوبات هدف معلن للحملة، فإنها تدعو إلى إعادة فتح النقاش الأمريكي في معاهدة دايتن مع تركيز على سحب سلطات الممثل السامي الاستثنائية المعروفة بصلاحيات بون والتي ألغيت بموجبها قوانين انفصالية اعتبرت غير دستورية. تدفع الوثيقة أيضا باتجاه انسحاب قوات الاتحاد الأوروبي وإغلاق نهائي لمكتب الممثل السامي الذي كان يشغله الألماني كريستيان شميت. وفعلا أعلن شميت استقالته في مايو الماضي لأسباب وصفها بالشخصية، لكن سبق ذلك مقابلة أجراها مع صحيفة فرانكفورتر ألجماين زايتونغ الألمانية، أعلن فيها أنه يدرس الاستقالة بعد تعرضه لضغط من الصرب ومن الإدارة الأمريكية. تزامن ذلك مع توثيق مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد حملة ذات بعدين نظمها الكيان الصربي، واستهدف الأول فيها شميت تحديداً، بينما ركز الثاني على بناء دعم دولي لمسار الانفصال. هذه الحملة الشرسة يقودها رجلان: مارك زيل المحامي الإسرائيلي الأمريكي ورأس الفرع الإسرائيلي لمنظمة الجمهوريون في الخارج ويعرف بدعم.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. البلاد تعرضت للاستهداف خلال الساعات الأخيرة، وأفادت وكالة فارس أن مواقع قرب بندر عباس جنوب إيران أصيبت بصواريخ أمريكية. التلفزيون الإيراني أكد بدوره أن قذيفة أصابت قرية في جزيرة قشم، ونقلت وكالة مهر في وقت سابق أن محيط الجزيرة أصيب بعدد من المقذوفات الأمريكية. هذا وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة. الاعتراض تم دون وقوع أضرار أو إصابات بحسب المصادر الأردنية. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية للمرة الثانية منذ فجر الخميس. أما قوة دفاع البحرين فأعلنت تصديها لاعتداءات جوية إيرانية. دانت دولة الكويت استمرار العدوان الإيراني على أراضيها في بيان أصدرته بعد تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية معادية اليوم الخميس. وأكدت الكويت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي، وشددت على أن التمادي في هذا النهج ضد الكويت وسائر دول الخليج يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. هذا ودانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، واعتبر بيان للخارجية القطرية هذه الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي كما جاء في البيان. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام إدياب، ومن واشنطن مراسلنا محمد بالدين. أرحب بكما حسام. عملية القصف لا تتوقف عمليا، هي مستمرة على مدار الساعة أو على الأقل كل ساعات محدودة. نريد أن نعرف حصيلة ما تم، وإن كان هناك اختلاف في نوعية الأهداف وحجم الهجمات، اختلف عن المرات السابقة أم لا؟
10: حجم الهجمات خلال الساعات الست الماضية على ما يبدو كان أقل بكثير مقارنة بيوم أمس وأول أمس، لكن طبيعة الأهداف هي باتت أكثر تحركا نحو العمق من ناحية وأكثر قربا من البنى التحتية، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول لي الذراع الإيرانية عبر دفعها للشعور بأن القادم قد يكون أسوأ، وأن سيناريو الحرب الماضية حرب الأربعين يوما سيتكرر مرة أخرى على مستوى استهداف البنى التحتية. بدأ هذا الأمر قبل أيام قليلة باستهداف أحد الجسور المهمة في شمال غربي إيران، وتكرر هذا الأمر يوم أمس وأول أمس. سمعنا عن استهداف لصوامع القمح وأيضا منشآت صحية تابعة للجيش الإيراني في مناطق تابعة لمحافظة خوزستان. هذا دفع محمد مخبر معاون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي للقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية عبر الاستهداف الذي جرى يوم أمس في خوزستان لبنى تحتية يذكر باستهداف مدرسة ميناب في أولى أيام الحرب الماضية حرب الأربعين يوما. لكن كما قلنا خالد، خلال الساعات الست الماضية يمكن القول بأن الأهداف الأمريكية تركزت في كل من بندر عباس ومحيط بندر عباس. التلفزيون الإيراني أشار قبل أقل من ساعة من الآن إلى سماع دوي انفجارات نتيجة وصول مقذوفات أو إلقاء مقذوفات على مدينة بندر عباس ومدينة سيريك وأيضا جاسك. محافظ هرمزغان تحدث عن أنه لا تقارير حتى الآن عن وجود أي إصابات مدنية أو استهداف للبنى التحتية، ما يرجح أن أمريكا تحاول حتى الآن فيما يتعلق بهرمزغان استهداف البنى العسكرية التابعة للجيش والحرس الثوري الإيراني. خلال ساعات الصباح الأولى كما تابعنا أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات في منطقة باك دشت جنوب شرقي العاصمة الإيرانية طهران، حيث منشأة بارتشين العسكرية وهي إحدى المنشآت الحساسة التابعة لوزارة الدفاع بشكل مباشر والمعنية خالد بتطوير الذخائر وتطوير الصواريخ. استهدفت هذه المنشأة وما تزال لمرات كثيرة خلال الحربين الماضيتين، بدأ استهدافها للمرة الأولى خلال موجة التصعيد التي تشهدها كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوع تقريبا. منشأة بارتشين العسكرية التي ربما كانت آخر زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لها كانت في العام 2005، وبعدها لم يتم السماح ربما لأي أحد من الوكالة بزيارة هذه المنشأة، كون هناك تقارير كانت تربط جزء من نشاط هذه المنشأة بالنشاط النووي الإيراني على المستوى العسكري بحسب التقارير الغربية. التقارير الإيرانية تنفي ذلك جملة وتفصيلا، وهذا ينسحب على الكثير من المنشآت الأخرى التي تضعها دائما إيران ضمن إطار منشآت البحث العلمي أو التطوير العسكري التابع لوزارة الدفاع فيما يتعلق بالبنى الدفاعية الإيرانية. التصريحات في المقابل أيضا كانت مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، أهمها بيان مطول للخارجية الإيرانية وجه رسالة لدول الجوار وقال بأننا لا نعادي أحد، لكن على هذه الدول أن تتحرك لرفض أي نوع من فرض الإملاءات الأمريكية أو استخدام هذه الأراضي أراضي الدول المجاورة لمهاجمة الجار الإيراني.
9: طيب محمد بدين، الولايات المتحدة تستمر في عمليات القصف، لكن ماذا بعد؟ هل واضح من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين سيكون هناك اختلاف في نوعية الأهداف في المرحلة المقبلة؟ تطوير العمليات العسكرية، يعني هل هناك رؤية أمريكية لما سيحدث في الأيام المقبلة؟
11: هذا احتمال وارد ووارد جدا، ذلك ما أكده نائب الرئيس جي دي فانس خلال الساعات الماضية عندما قال بأن الخيار الأمثل الآن هو ما اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال توجيه موجة الضربات أو موجات الضربات المتتالية هذه، والتي ما تزال حتى الآن تستمر بوتيرة مضطربة زمنيا، لكنها أحيانا تكون على عدة موجات في اليوم الواحد، أحيانا تصل إلى 3 إلى 4 موجات في يوم واحد. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التالي قد يكون استهداف محطات الكهرباء والبنى التحتية والجسور الإيرانية، وبأن الإيرانيين عليهم أن يعلموا بأن أمامهم طريقا واحدة، وهي أن يعودوا إلى طاولة التفاوض وأن يصلوا إلى اتفاق بالطريقة التي يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان قد أشار إلى أنهم هم من بادر بإطلاق الرصاصة الأولى، وبأنهم من خرقوا التفاهمات والاتفاق، وحملهم أيضا مسؤولية الانسحاب في اللحظة الأخيرة بعد أن كان تم التوافق حول أغلب المسائل بنسبة 100%، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن التركيز عملياتيا هو على المناطق الجنوبية، الساحل الجنوبي الإيراني، وعلى الجزر في الخليج العربي الأقرب إلى مسارات الملاحة، سواء المسار التقليدي المعتاد مما قبل الحرب أو المسار الجنوبي الذي قامت الولايات المتحدة بتأسيسه وتأمينه، وتحث السفن والناقلات على المرور عبر هذا المسار، حتى إنها يوم أمس حسب الول ستريت جورنال بثت عبر موجات الراديو رسالة إلى السفن تقول فيها بأنها تتعهد ببذل السبل لتأمين الملاحة عبر المضيق وفق ما يقبل أو ما يقتضيه وما يسمح به القانون الدولي، كما نقل عن هذه الرسائل التي بثت عبر الموجات الراديوية إلى السفن الموجودة على جهتي المضيق. هل لغة الدبلوماسية حاضرة؟ هي الآن في تراجع، التصعيد الآن في يومه السادس. تقول نيويورك تايمز إن المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وهو الشخصية المحورية في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلن عنه في بداية إبريل الماضي، والذي أفضى بعد ذلك إلى مذكرة التفاهم الأساس الذي اتفق عليه الطرفان الأمريكي والإيراني، منير يزور تركيا هذه الأيام، وكان في إيران ليحضر العزاء الرسمي في خامنئي المرشد الأعلى الأب الذي اغتيل في يوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبأنه أيضا يفتح القنوات وفتح وناقش مع المسؤولين الإيرانيين مسائل تتعلق بدفع المفاوضات قدما، تأسيس الحديث حول اللجان، نعم، وإحقاق وإنفاذ التفاهمات التي تم التواصل إليها بين الطرفين، واحتواء أي احتمالات تصعيد مستقبلية. لكن حتى الآن لا يبدو أن لغة الدبلوماسية تأخذ ذلك الحيز الأكبر مقابل لغة المدافع.
9: شكرا لك محمد بدين مراسلنا في واشنطن، كما أشكر حسام دياب مراسلنا في طهران. مشاهدي الكرام، سمعتم في الأيام الأخيرة عن سلاح جديد استخدمه الأمريكيون في هذه الحرب. نتحدث هنا عن الزوارق المسيرة الانتحارية، حتى لو كان كلمة انتحارية لا تبدو منطقية على حديد في نهاية الأمر. ترسانته البحرية الأمريكية في مسار يغير شكل، إذن استخدام هذا السلاح هو مسار يغير شكل المواجهات البحرية. كيف؟ نتابع التفاصيل مع براء لمحمد من خلال الشاشة التفاعلية. تفضل براء.
12: قبل سنوات كانت الطائرات المسيرة السلاح الذي غير شكل الحروب، واليوم يبدو أن الدورة ينتقل إلى البحر. في سابقة هي الأولى من نوعها للبحرية الأمريكية، أعلنت استخدام زوارق انتحارية مسيرة في عملية قتالية ضد إيران، بعدما استهدفت 3 زوارق من طراز كورساير رصيفا في بندر عباس جنوبي إيران ليتم تفجير غواصة إيرانية كانت تخضع لأعمال صيانة فوق الرصيف. لكن لماذا ينظر إلى استخدام الزوارق الحربية المسيرة كبداية مرحلة جديدة في الحروب البحرية؟ الزوارق الانتحارية أحادية الجانب أو ما يعرف بـ USV، زوارق بحرية مسيرة لا تحمل أي طاقم، تعمل بشكل ذاتي أو عبر التحكم عن بعد وتوجه نحو هدفها لتنفجر عند الاصطدام، في فكرة تشبه إلى حد كبير مسيرات الكاميكازي. رغم أن ظهور هذا النوع من الزوارق ليس جديدا، إن سبق للحوثيين استخدامها عام 2017 في البحر الأحمر، فإن نقطة التحول الأساسية جاءت عام 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية، كما هو الحال مع مسيرات الفايبر، حيث اقتحمت 7 زوارق صيد ملغمة القاعدة الروسية الكبرى في سيفاستوبول، قبل أن يتطور هذا السلاح ليصبح زورق ماغورا الذي أغرق عددا من القطع البحرية الروسية. في المقابل الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على تطوير نوع مشابه من الزوارق، لكن استخدامها بقي في إطار الاختبار والمراقبة إلى أن استخدمت قبل أيام عند السواحل الإيرانية. لكن من الناحية التقنية، يبلغ طول هذا الزورق، نتحدث عن 7.3 أمتار، وتزيد سرعته عن 65 كيلومترا في الساعة، يحمل ما يصل إلى 454 كيلوغرام من الحمولة، فيما يتجاوز مداه أبعد من 1850 كيلومتر، وهو العنصر الأهم، مع إمكانية تشغيله إما ذاتيا أو عبر التحكم عن بعد. لكن الرقم الأهم الذي تحدثنا عنه هو المسافة. هذه الأرقام لا تكمن فيها الأهمية بحد ذات الرقم، بل فيما تمنحه من قدرة عملياتية. فهذا المدى الطويل الذي نتحدث عنه يسمح بعملية الإطلاق من مسافات بعيدة عن السواحل الإيرانية، ما يقلل المخاطر على المشغلين، في حين تبقى كلفته أقل بكثير من الزوارق المأهولة أو السفن الحربية الكبيرة. ويبقى السؤال الأهم، لماذا اختارت الولايات المتحدة اليوم هذا السلاح تحديدا في مواجهة إيران؟ الجواب يرتبط بطبيعة التهديد نفسه، إذ شكلت الزوارق الإيرانية السريعة التي تعمل بتكنيك الأسراب أحد أبرز التحديات أمام المدمرات الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ يصعب على السفن الكبيرة مجاراة هذه الزوارق الصغيرة السريعة أو التعامل معها بكفاءة من حيث الكلفة ومن حيث السرعة. ومن هنا يبرز الزورق الانتحاري بوصفه ردا على هذا النوع من التهديد، إذ يمكن استخدامه لاستهداف الزوارق الإيرانية نفسها في عرض البحر، أو استهداف الموانئ، أو استهداف مواقع إطلاق هذه الزوارق إن كان من الشواطئ أو الموانئ قبل وصولها إلى ساحة الاشتباك، مع الاحتفاظ بميزة المناورة والكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية، علما أن تكلفة الزورق الواحد تقدر بنحو $1,000,000 أمريكي، وبطبيعة الحال هي أغلى بأضعاف من تكلفة الزوارق الإيرانية. وهكذا لا يقتصر دخول الزوارق الانتحارية إلى ساحة المعركة على إضافة منصة جديدة إلى ساحة الترسانة الأمريكية، بل يعكس تحولا أوسع في طبيعة الحروب البحرية، حيث لم تعد أفضلية القوة تقاس بحجم السفن وعددها فقط، بل بقدرة المنصات غير المأهولة على تنفيذ مهام معقدة بكلفة أقل من مسافات أبعد ودون تعريض الطواقم البشرية للخطر. أما الآن فعودة لك خالد.
9: شكرا لك براء. إذن العسكريون يطلقون كلمة زوارق مسيرة انتحارية، انتحارية رغم أنها بالأساس جماد وليست بشرية، لكن ليست مصنعة من الحديد كما قلت قبل قليل، وصحيح هي مصنعة من ألياف الكربون والألمنيوم لكي تكون خفيفة ويمكن أن تكون تحقق الأهداف من خلال خفة الوزن وتحمل بكميات كبيرة من المتفجرات. على كل أحوال نتحدث عن مزايا هذا السلاح الجديد ولماذا بدأت الولايات المتحدة في استخدام الآن. معنا السيد ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية معنا من واشنطن. مرحبا بك سيد ريتشارد. ما الذي تحققه هذه الزوارق البحرية المسيرة ولا تحققه القطع البحرية التقليدية للجيش الأمريكي؟
13: ليست أن بإمكانها أن تقوم بمهام لا يستطيع أن تقوم بها أصول تقليدية، ولكن ذلك يعني أنه لا يجب تعريض الأشخاص للخطر وهذا امتيازها الأول. لذلك الأنظمة غير المأهولة تساعد في إنقاذ مثلا طيارين، وبإمكانها أن تبحر إلى حيثما القوات الإيرانية وتستعيد الطيارين أو الربان إذا ما سقط من دون أن تعرض نفسها للخطر. وفي الهجمات الأخيرة مثلا في الاقتراب من السواحل الإيرانية لشن هجمات مماثلة، كما أنها أرخص بكثير من الأنظمة المأهولة، ولذلك هي ممكن بسهولة خسارتها وتصنيعها. والإيرانيون أثبتوا قيمة أن يحظى الدولة أو أن تحظى الدولة بأنظمة أقل كلفة كما يجري بين روسيا وأوكرانيا. والولايات المتحدة الآن أكثر تركيزا من قبل على هذا المجال، ويبدو أن الولايات المتحدة سوف تحاول الإبقاء على وجودها المضي قدما في معارضة المطالب الإيرانية، وذلك عبر أنظمة غير مأهولة في الخليج، وأن يكون ثمة أنظمة مأهولة وأغلى ربما في خليج عمان.
9: إذن أهم ما يميز هذا السلاح الجديد هو الحفاظ على أرواح الجنود الأمريكيين، بالإضافة لكونه أقل تكلفة وبالتالي يمكن تصنيعه بكثافة كالمسيرات كما أشرت، المسيرات الجوية. لكن الآن هي جزء من منظومة، يعني لكي يتم استخدام هذا السلاح هو يسير بالتوجيه، التوجيه يعني هذا يحتاج ربما منظومة تواصل مع منظومة أقمار اصطناعية، فريق عمل كامل. هل الولايات المتحدة، ونعلم طبعا الولايات المتحدة هي تملك التكنولوجيا العسكرية ربما الأولى في العالم، هل وصلت في هذا السلاح تحديدا إلى ما يسمح لها بأن تستخدم سلاح فعال متكامل يكون قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه في ساحة المعركة؟
13: نعم.
14: هذا تم إظهاره في الأشهر الماضية عبر نجاح هذه الأنظمة تحت الماء والولايات المتحدة من دون خجل. قامت بنسخ مسيرات شاهد واستعملتها باستفاضة في المعارك السابقة، وهذا أمر الولايات المتحدة وإيران وروسيا وأوكرانيا والصين، كل هذه القوى العسكرية الأساسية تستعملها بسبب امتياز الكلفة الذي يتعلق بإنتاجها للطواقم. نعم ذكرت أن
13: هذه الأجهزة تحتاج إلى إرشاد، وهذا كان يجري في العراق وأفغانستان حيث كنا نحتاج إلى أنظمة توجه، أو عفوا إلى طواقم توجه هذه الأنظمة أو لرؤية مدى قانونية وصوابية هذه الضربات. أما بعض الأجهزة فتصبح أكثر آلية في توجيهها وفي إطلاقها وفي توجيهها الذاتي الذي لا يحيج إلى مرشد أو إلى موجه خارجي، ولذلك إذا ما كنا نعرف أين المرفأ بإمكاني أن نقول للنظام أن يذهب لمهاجمة وهذا المرفأ. ولذلك من الأصعب إذا ما كان النظام متحركا أو سفينة، مثلا الإيرانيون لم يستطيعوا ضرب سفينة بواحدة من مسيراتهم لأنها تتحرك، لأنها لا تعرف أين سيكون موقعها حينما يصل المسيرة أو تصل.
15: لكن في النهاية هي لا تتمتع بخاصية الخفاء مثلا، يعني في النهاية يمكن اكتشاف مثل هذه الزوارق البحرية المسيرة من قبل الإيرانيين أو غير الإيرانيين ويمكن استهدافها، وبالتالي حتى وإن كانت يعني تحافظ على أرواح الجنود الأمريكيين لكن في النهاية يمكن أيضا استهدافها. طيب في نهاية الأمر هل هذه التكنولوجيا، لأننا نرى الآن هناك مسيرات بدون طيارين، هناك زوارق بدون قبطان أو جنود، وربما تكون هناك أيضا في إطار التصنيع غواصات مسيرة، هي أيضا نحن نتحرك باتجاه جيش كامل، مكونات الأسلحة الأساسية في الجيوش تصبح مسيرة وغير مأهولة بالبشر، هل هذا قد يسهل مثلا قرار الولايات المتحدة الذي تسرب في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن هناك رغبة أمريكية الآن لإعادة النظر في التموضع الأمريكي في منطقة الخليج اعتمادا على مثل هذه التكنولوجيا، يعني تقليل عدد الجنود لكن ليس بالضرورة تقليل القدرات العسكرية الموجودة في المنطقة؟
13: نعم. إذن لا جيش سوف يعتمد كليا على هذه الأنظمة غير المأهولة، وأنها غالبا تركز على مزيج بين الاثنتين، وهذا يعني أن يكون ثمة أنظمة لإجلاء مثلا المصابين، أنظمة آلية، وربما في أماكن كالخليج حيث المياه سطحية، لذلك ثمة إمكانية أقل للمناورات من قبل الغواصات، أو في الجو ترافق الطائرات الحربية، وبذلك الطيارين بإمكانهم أن يستعملوا هذه الأنظمة وأن يواجهوها. ولقد أثرت سؤالا مهما حول مستقبل التموضع الأمريكي والقوات في الخليج. أعتقد أن في الأشهر الأخيرة رأينا إلى مدى هي هشة القواعد الأمريكية في الخليج، والإيرانيون ربما بتوجيه روسي وصيني دمروا الكثير من الأنظمة والقواعد هناك، لذلك بالابتعاد عن إيران يجعل ذلك الأنظمة غير المأهولة ممكن أن يتم موضعتها هناك، ولكن حتى الأنظمة غير المأهولة قرب إيران قد تجعلها تضرب دول الخليج أو القواعد الأمريكية هناك، لذلك قد تبعد القوات عن إيران لحفظ وتخفيف هشاشة دول الخليج إذا ما كان لديها قدرة توظيفية، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة في أفغانستان وآسيا الوسطى في سحب

0: حيث أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية، أكد أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار جيدي فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياساتها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
1: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
2: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
1: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولا أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعا بتزايد الضغوط الشعبية خصوصا من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
0: إلى لبنان الآن، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن طائرات الاحتلال غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. كما أضرم جيش الاحتلال النار في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل إعلام محلية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. كما تظهر هذه المشاهد التي نتابعها الآن تقدم أليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت جنوبي لبنان بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة رشاف. أسفرت جولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات الأخيرة أبقت على القضايا

0: أكثر حساسية معلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
1: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
0: ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك رامز. لماذا؟ لأنه يعني تفاءلنا كثيرا بعد ما أعلن، أقول ما أعلن لأننا ننتظر التنفيذ، بأنه سيكون هناك شيء ما لمصلحة لبنان في الجنوب بعد مفاوضات روما، لكن مصادر خاصة تؤكد للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني سينتشر في مناطق أو قرى هي بالأساس ليست محتلة. وأيضا عندما نرى سلوك الجيش الإسرائيلي على الأرض من اعتداءات كما لو كان لم يحدث شيء في روما في نهاية الأمر.
2: بالفعل خالد، وهذه هي التحديات وهذا هو الاختبار الأساسي أمام هذه المناطق التجريبية التي كانت عنوان الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. على الرغم من كل هذه الملاحظات التي ذكرتها والتي هي عنوان أساسي لهذا الاحتدام السياسي في البلاد، لكن الدولة اللبنانية تدافع عن موقفها ويعبر عن ذلك بشكل واضح الرئيس اللبناني بأن هذا الاتفاق هو أفضل الممكن بعد هذه الحرب الأخيرة، وبالتالي بيروت تعول صحيح من أن هذه المناطق التجريبية هي تقتصر على بلدة واحدة محتلة أبدأ منها، هي بلدة زوطر الشرقية تقع شمال نهر الليطاني في قضاء النبطي، تقع إلى الشرق من زوطر الغربية التي أيضا تستمر القوات الإسرائيلية هناك، قوات الاحتلال بالتوغل باتجاهها، وبالتالي نحن نتحدث عن هاتين المنطقتين التجريبيتين فقط بلدة واحدة محتلة. أما المنطقة التجريبية الأخرى والتي أعني بها فرون والغندوري ومحيطها من القلوي وبرج قلوي وغيرها من البلدات، صحيح أنها بلدات غير محتلة، ولكن تشكل أيضا نوع من الاختبار بحسب هذا الاتفاق، اتفاق الإطار للجيش اللبناني ولانتشاره، وأيضا لسحب مقدرات حزب الله العسكرية من هذه البلدات. ولكن بدا واضح هنا وكان لافتا ما قام به الجيش اللبناني بالأمس عن توزيع صور وفيديوهات عن انتشار الجيش اللبناني في هذه القرى والبلدات تحديدا، وبدا ذلك رسالة واضحة من الجيش اللبناني أن لا سيادة أو ما تحاول إسرائيل القيام به من سيادة على قرارات الجيش اللبناني. في نهاية المطاف تعول الدولة اللبنانية أن يشكل هذا مرحلة أولية أو خطوة إلى الأمام كما تصفها المصادر الرسمية، وأنها أحدثت خرقا في الجمود الذي كان حاصل بعيد توقيع هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، وسط محاولات إسرائيل التنصل. والأبرز هو ما تعول عليه وفق ما كان أكده مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع على المفاوضات للتلفزيون العربي، أن أثناء النقاش قبيل التوجه إلى روما، أن أهمية هذه المناطق التجريبية والبدء بها أنها تكسر المسار الإسرائيلي الذي كانت تنتهجه إسرائيل وتحاول تكريسه من خلال سياسات التهجير وإفراغ الجنوب، وتخلق مسارا معاكسا من خلال عودة النازحين إلى هذه القرى والبلدات، والتعويل في نهاية المطاف على انسحاب إسرائيلي كامل. إضافة إلى ذلك تعول بيروت على محطة مفصلية أيضا في الأيام المقبلة عند لقاء الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، من أجل انتزاع ربما ضغط منه على إسرائيل لانسحاب أو جدول زمني لانسحاب من كامل القرى المحتلة، تحديدا ما تسميها إسرائيل بالمنطقة الصفراء. وسط كل هذا أيضا هناك سؤال أساسي خالد يتردد في بيروت عن موقف حزب الله. اليوم كان هناك موقف بارز لنائب حزب الله حسن فضل الله من المجلس النيابي، هو شن هجوم على رئيس الجمهورية، اعتبر أنه بات طرفا سياسيا يكرس الانقسام، وحول القصر الجمهوري إلى منصة حزبية ضد الحزب بدل أن يكون راعيا لجميع اللبنانيين ورمزا لوحدة البلاد. وبالتالي السؤال الأساسي انطلاقا من هذا الموقف الذي كرره أيضا أمين عام حزب الله، كيف سيتعاطى الحزب بتطبيق هذا المسار الإجرائي في الجنوب، لسيما أنه كان يرفض حتى مسألة نزع سلاحه من قبل الجيش اللبناني شمال الليطاني وفي المناطق التجريبية، هناك بلدتان تقعان شمال هذا النهر.
0: وماذا سيفعل أيضا الجيش اللبناني عندما سيكون معه الجيش الأمريكي، أو على الأقل مراقبون من الجيش الأمريكي لمتابعة والتأكد من أنه ينفذ المطلوب منه وهو نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق؟ طيب، في انتظار أن نعرف التفاصيل، لأنه حتى الآن التفاصيل غير واضحة تماما. طيب عبد القادر، يعني إن كان لبنان يعول كثيرا على عودة أهل الجنوب لقراهم، هذه العودة مرتبطة بالوجود الإسرائيلي، بالاحتلال الإسرائيلي واستمرار هذا الاحتلال، وكاتس يقول إن إسرائيل باقية في الجنوب اللبناني رغم هذه المفاوضات والاتفاق الإطار الثلاثي، وحتى الصحف الإسرائيلية تتحدث عن بدء إسرائيل في إقامة قواعد ثابتة في الجنوب اللبناني.
3: صحيح خالد، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن إمكانية أن ينتشر الجيش اللبناني في مناطق تجريبية، ولو أن المصادر الإسرائيلية اختلفت في الحديث، هناك من تحدث عن منطقة ضمت وجودا إسرائيليا مباشرا، وأخرى تضم فقط سيطرة نارية إسرائيلية لا أكثر من ذلك، لكن إسرائيل تعتبر هذه المناطق أنها تقع ضمن المنطقة الأمنية، حتى تلك التي تلاصق الحواف الأمامية لنقاط تواجد جيش الاحتلال في القطاعات المختلفة هي بالنسبة لإسرائيل ضمن المنطقة الأمنية، وتضمها للبلدات التي تقع داخل الخط الأصفر. بالتالي الحديث عن دخول الجيش اللبناني إلى مناطق تجريبية يوازيه حديث إسرائيلي مختلف تماما، ولا يؤشر إلى نية للانسحاب، سواء ما ورد اليوم في صحيفة معاريف التي تحدثت عن أن جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي يقيم نقاط عسكرية ثابتة إضافية، هو كان أقام 5 من النقاط العسكرية عقب الحرب الأخيرة أو قبل الأخيرة عام 2024 بعد وقف إطلاق النار في مناطق تقع حتى بعد 1 كيلومتر أو 1.5 كيلومتر تقريبا عن الشريط الحدودي، ثم توسعت هذه النقاط قليلا عقب العمليات البرية الأخيرة، لكنها بقيت مقاربة أو قريبة من الشريط الحدودي، والآن يتم الحديث عن نقاط عسكرية إضافية، عن خط إضافي من النقاط العسكرية الثابتة. لم توضح الصحيفة عمق هذا الخط، كم يقرب من الخط الأول الذي كان أنشئ عام 2024، لكننا نتحدث نتحدث عن نقاط عسكرية ثابتة مجهزة تقام في خط قد يكون أكثر أمامية من الخط الأول، ولو أننا حتى اللحظة لا نزال لا نتحدث عن نية إسرائيلية على الأقل وفق تقديرات إسرائيلية ثابتة وفق ما تحدثت به مصادر أمنية قبل أسابيع فقط، حين كانت تقول إن الجيش الإسرائيلي لا يعتقد أن هناك حاجة لإقامة نقاط عسكرية ثابتة في عمق الجنوب اللبناني، لكنه يرجح أن تقام هذه النقاط في مناطق قريبة من الشريط الفاصل. بالتالي قد يكون هذا هو الاتجاه، ولو أن معاريف لم تفصل في جغرافية هذه النقاط ويعني نطاقها الجغرافي، إن كان قريبا من الشريط قريبا من النقاط الأولى التي أقيمت عام 2024، أم أننا نتحدث بالفعل عن نقاط عسكرية أكثر عمقا في الجنوب اللبناني. لكن أيضا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس مكتبه كان واضحا جدا حين أصدر بيانا تحدث فيه عن محادثة أجراها مع بيت هيكست وزير الحرب الأمريكي، وأشار في هذه المحادثة إلى النية الإسرائيلية للبقاء ليس فقط في المنطقة الأمنية في لبنان، إنما في المنطقة الأمنية في لبنان في سوريا وفي قطاع غزة، وهي المناطق التي احتلها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر، وتصل في قطاع غزة على سبيل المثال إلى نحو أكثر من نصف مساحة القطاع. في لبنان تضم عشرات البلدات اللبنانية، وفي الجنوب السوري تمتد من قرى جبل الشيخ حتى حوض اليرموك مرورا بقرى في ريف القنيطرة. خالد،
0: أشكرك عبد القادر عبد الحليم مرسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر رامز القادم مرسلنا في بيروت. إلى قطاع غزة المحتل، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقي غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي زيتون إثر استهداف إسرائيلي. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. شيع مئات الفلسطينيين في غزة جثمان الشهيد أنس حمدان من مجمع ناصر الطبي بعد غارة إسرائيلية استهدفت مركبته غربي مدينة خان يونس. وشغل حمدان منصب قائد الإعلام العسكري في لواء خان يونس في كتائب القسام. وفي مخيم البريج بوسط قطاع غزة دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد آخر إخلاء قصري عاجل. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد ميدانيا ورصدت حجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة المستهدفة.
4: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
5: والله امبارح أنا كنت مروح من المستشفى، كنت أتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوشة وحس كركعة في الحارة، بطلع وأنا بقول يا أبو العبد بدهم يقصفوا في الدار اللي جنبك، إيش فيه؟ تفاجأت في هذا الأمر لأنه يعني أمر زي الحلم، فأنا قلت يا ريت أنا بحلم مش بعلم لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. إحنا بنذبح من الوريد من الوريد للوريد، إحنا بنذبح من الألف لليا، إحنا بنذبح من الشمال إلى الجنوب، مش عارف اللي بصير لنا، هذا مش طبيعي ومش صح لما يروح مربع كامل. لما أنا ما طلعتش إلا في هدمت هذا، والله ما في، والله هذول اللي طالع فيهم أنا، وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع. طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ إلا على حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش في قصه ولا لنا في اي حاجه ولا اي في تنظيم ولا اي في حاجه. ايش اللي بصير هيك؟
4: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا
5: ولا حاجه طلعنا؟ والله ما طلعنا.
4: وين بدكم تروحوا؟
5: مش عارف، ما في رب بس هاي اللي بهونا. احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا،
6: لا حول ولا قوة إلا بالله. هي اللي بيجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب إيش بدنا نعمل؟ لا إحنا أول الناس ولا حنكون آخر الناس ولا حبل الجرار. وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في إشي. مش عارف أنا لا لوقت إيش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الأرواح في الممتلكات وفي كل إشي. هيك الحياة صعبة والأمور صعبة. لا لو وين رايحين إحنا؟ إحنا رايحين للمجهول، رايحين للصعب. بقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ليش بدنا نعمل؟ وش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقدر وطن، هاي وطننا.
4: شكرا جزيلا لك ابو العبد، خساره عظيمه، المنزل وطن يقول ابو العبد، والان فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كاعراض جانبيه عن القصف الاسرائيلي، وبالتالي عشرات الاسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
0: ومعنا من دير البلح بوسط القطاع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، بالأمس كان هناك تركيز كبير من قبل الاحتلال على وسط قطاع غزة، واليوم عملية القتل مستمرة وهناك 5 شهداء حتى الآن. ما هو جديد الاعتداءات الإسرائيلية اليوم؟ طيب، في انتظار أن يعود إلينا عبد الله مقداد من دير البلح، بلدية رفح مشاهدي الكرام قالت إن آلاف الأسر في مخيمات النزوح شمالي خان يونس تواجه خطر العطش نتيجة استمرار جيش الاحتلال إطلاق النار باتجاه مخيمات النزوح والطرق المؤدية إليها، ما أجبر الجهات المزودة للمياه على وقف عمليات النقل. وحذرت بلدية رفح من أن هذا الواقع يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لضمان استئناف إمدادات المياه إلى مخيمات النزوح. حذر مكتب إعلام الأسرى من تصاعد الخطر المباشر على حياة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية في ضوء المعلومات الجديدة التي تؤكد استمرار تعرضه للتعذيب والضرب والعزل الانفرادي والتجويع والحرمان من العلاج. وقدم المكتب مناشدة بضرورة إخراج أبو صفية فورا من المعتقل، مشيرا إلى أن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها تستوجب تحركا دوليا فوريا. وشدد المكتب على أن استمرار احتجازه بموجب ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي رغم أنه طبيب يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهدافا ممنهجا للكوادر الطبية الفلسطينية. بالعودة إلى دير البلح مع مراسلنا عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، كنت أسألك على ماذا يركز الاحتلال اليوم وقد قتل 5 من الغازيين خلال اليوم؟
7: بلا شك خالد، يعني هناك أهداف متنوعة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن الهدف الرئيسي هو الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لم يكترث لا لطفل ولا لامرأة ولا لرجل كهل أو حتى لشاب، وبالتالي كل الفلسطينيين في قطاع غزة هم أهداف مشروعة أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي لم توقف عملية قتلها رغم التفاقم في إطلاق النار في أكتوبر الماضي، والذي مضى عليه قرابة 10 أشهر. يفترض أن نسبة العمليات أو وتيرة الخروقات يعني أن تتوقف بالكامل، ولكن الذي جرى هو على العكس تماما. قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1,100 فلسطيني، ولا زالت وتيرة القتل مستمرة. اليوم سقط فقط 5 شهداء، 4 في شمال قطاع غزة وشهيد في المنطقة الجنوبية. والملاحظ أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي بات يكثف في الأيام القليلة الماضية على أمرين. الأمر الأول هو تكثيف سياسة الاغتيالات، وبالتالي سقوط مزيد من الضحايا، والجزء الأكبر منهم هم من المدنيين سواء من النساء أو الأطفال، وأيضا تدمير المربعات السكنية كما جرى الليلة الماضية في وسط قطاع غزة، أربعة مناطق كانت هدفا رئيسيا للغارات الإسرائيلية، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، في دير البلح، في النصيرات، وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي كل غارة كانت تدمر قوات الاحتلال الإسرائيلي أو تدعي بأن هدفها هو منزل واحد، ولكن على الأرض كان يدمر مربع سكني بالكامل، وهذا على الأقل ما تمكننا من رصده هذا اليوم. بالتالي الوتيرة مستمرة من الخروقات، وأيضا عدد الضحايا لم يتوقف عن الإحصاء في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار. الأمر الآخر وهو الأخطر من ذلك خالد، توسعة الخط الأصفر. اليوم الاحتلال الإسرائيلي قام بتقديم المكعبات الصفراء في حي الزيتون، ووضع إحدى هذه المكعبات على شارع صلاح الدين، فعليا يعني مصادرة كاملة لهذه المنطقة، وفعليا القضاء على أي أمل للعودة أو تواجد سكاني في هذه المناطق، سواء في منطقة حي الزيتون ومناطقه الشرقية أو منطقة الشجاعية بالكامل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة وحولها إلى منطقة أمنية عازلة من خلالها يقوم بإطلاق النار على المواطنين المدنيين واستهداف مخيمات النزوح. وبالتالي نحن أمام إجراءات إسرائيلية وتعقيدات إسرائيلية كبيرة وفرض وقائع أمنية جديدة على الأرض في ظل هذه التحديات وفي ظل هذا الواقع الذي فرضه اتفاق وقف إطلاق النار ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بأي من بنوده، وفي ظل أيضا استمرار وتفاقم الأزمة الإنسانية الحياتية بالنسبة للسكان داخل القطاع.
0: شكرا لك عبد الله مخداد مراسلنا، كنت معنا من دير البلح. قال الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين على مواطنين فلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين هاجموا عائلة المواطن عايد مر شرقي يطا وسرقوا منها قطيع أغنام قبل أن يقتحم جيش الاحتلال المنطقة ويعتقل 7 فلسطينيين تعرضوا لهجوم المستوطنين.
8: مش جيش.
0: صدقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص أكثر من 330 مليون دولار لطرق المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ستوزع على 3 سنوات بحسب وسائل الإعلام. ويشمل القرار شق طرق جديدة للمستوطنات الموجودة بالإضافة إلى المستوطنات التي سيتم بناؤها، كما يتضمن القرار تخصيص ميزانيات لخدمة البلدات الإسرائيلية في النقب. هذا وصدقت الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات 3 الماضية على بناء 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة و160 بؤرة استيطانية أخرى. يتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانية، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وشهدت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة وزير الدفاع في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية بالبلاد.
9: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
10: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
9: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
8: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
9: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
11: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
9: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة، وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
12: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4800 قتيل ونحو 17000 جريح. الحكومة الفنزويلية قالت إنها تواصل عمليات الإغاثة للأسر المتضررة عبر توفير مخيمات إيواء ومساعدات إنسانية. قال جهاز الحماية المدنية الجزائري إن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية شرقي العاصمة بلغت 11 وفاة.
13: خلفي هنا مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية شرقي العاصمة الجزائر، حيث لا تزال أثار الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بادية على المكان، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات هذه الفاجعة وظروف وقوعها. خلف هذه الجدران وخلف هذه النوافذ التي يعلوها أو تعلوها قضبان حديدية، كانت فرق الإنقاذ تخوض سباقا مع الزمن للوصول إلى العالقين داخل المؤسسة، في مشاهد يقول شهود عيان إنها كانت من بين الأصعب والأكثر قسوة، وتظهر أثار التدخل على المكان حجم الجهود التي بذلت من أجل إلجاء المقيمين والسيطرة على النيران. أما الآن فقد فرض طوق أمني على محيط المؤسسة، في وقت يواصل فيه محققو الشرطة العلمية ومصالح الأمن جمع معطيات ورفع الآثار ومعاينة الموقع في إطار تحقيق فتح لتحديد أسباب هذا الحريق والملابسات المحيطة به. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك. وقال المدير العام للمنظمة تيدورس جيبريسوس لصحفيين، قال إن أكثر من 2000 إصابة من بينها 796 وفاة تأكدت في البلاد منذ إعلان التفشي قبل شهرين، ما يجعله ثالث أكبر تفشي لإيبولا مسجل حتى الآن. وأشار إلى أن التفشي الكبير الذي شهدته الكونغو الديمقراطية قبل 6 سنوات استغرق أكثر من 10 أشهر لبلوغ 2000 إصابة، وحذر من أن الفيروس ينتشر حاليا بسرعة غير مسبوقة. أخبارنا مستمرة على شاشة التلفزيون العربي الآن مع والي التميم.
14: شكرا يا خالد، أهلا بكم مشاهدينا إذن إلى ساعة إخبارية جديدة، وهذه أبرز العناوين. قصف أمريكي على جزيرة قشم، طهران تؤكد أن الحصار وتصعيد الهجمات انتهاك لمذكرة التفاهم، وتقول إن مضيق هرمز خط أحمر، وإدانات للاعتداءات الإيرانية على دول الجوار. قصف إسرائيلي على النبطية الفوقة وإحراق منازل في بيت يحون جنوبي لبنان. ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني سينتشر في قرى غير محتلة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة. وتفاقم وضع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية. هجوم روسي على كييف وخاركيف وزابوروجيا. قصف أوكراني يستهدف قاعدة إنجز الجوية الروسية. واحتجاجات في مدن أوكرانية رفضاً لإقالة وزير الدفاع.

0: قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق في جنوب البلاد تعرضت لهجمات خلال الساعات الأخيرة. وأفادت وكالة فارس أن مواقع قرب بندر عباس أصيبت بصواريخ أمريكية. وأكد التلفزيون الإيراني أن قذيفة أصابت قرية في جزيرة قشم. ونقلت وكالة مهر في وقت سابق أن محيط الجزيرة أصيب بمقذوفات أمريكية. أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة لكن دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية للمرة الثانية منذ فجر الخميس. وأعلنت قوة دفاع البحرين التصدي لاعتداءات جوية إيرانية. ودانت دولة الكويت استمرار العدوان الإيراني على أراضيها في بيان أصدرته عقب تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية اليوم الخميس. وأكدت الكويت أن الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي. وشددت على أن التمادي في هذا النهج ضد الكويت وسائر دول الخليج يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. كما دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت، واعتبر بيان للخارجية الهجمات انتهاكا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت قطر على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار كما جاء في البيان. قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لا تكن عداء لأي من جيرانها أو دول المنطقة، وتؤمن إيمانا راسخا بأن السبيل الوحيد لتحقيق أمن دائم في المنطقة هو التفاهم والتعاون بين دولها على حد تعبيرها. وذكر بيان للخارجية بأن الضربات الإيرانية ضد القواعد العسكرية المستخدمة في مهاجمة إيران تتماشى مع حق إيران القانوني في الدفاع عن نفسها وفق قولها. وأوضحت الخارجية أن الولايات المتحدة انتهكت بشكل صريح مذكرة التفاهم عبر تصعيد هجماتها ضد إيران وفرض حصار بحري. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن سبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران هو خرقها لمذكرة التفاهم. وأضافت أن الرئيس ترامب لن يسمح للإيرانيين بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن يدفعوا ثمن ذلك. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، أطلعنا على آخر الأخبار بخصوص الهجمات الأمريكية المتفرقة وكذلك هذا البيان اللافت للخارجية الإيرانية الذي تؤكد فيه في الواقع موقف طهران الذي يقول دائما إن إيران ليست معادية لدول الخليج لكنها تستهدف قواعد أمريكية فيها.
1: وطالبت الخارجية في بيانها المطول واللافت بطبيعة الحال الدول الجارة كما وصفتها في البيان بالتحرك ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من الاستفادة من أراضيها للاعتداء على دول أخرى والعمل بالقانون الدولي. للدول الجارة هناك سردية مختلفة تماما، تتحدث عن أن هناك شراكات استراتيجية على المستوى العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران في المقابل تركز على جانب قانوني أو البنود القانون الدولي التي تتيح لبلد ما تعرض لاعتداء من بلد ثالث أن يتحرك للرد ضمن منظومة ردع ومنظومة عمل دفاعي للقوات المسلحة التابعة لهذا البلد. البيان أيضا كان لافت في مسألة تطرقه لنظرة إيران لما يجري منذ أسبوع تقريبا بأن إيران هي من التزمت ببنود اتفاق أو مذكرة التفاهم التي لم تعمل بها أمريكا أصلا والتي حاولت تعطيلها عدة مرات بحجج مختلفة. أيضا كان هناك ذكر لنقطة حول أن القادة العسكريين في القوات المسلحة الأمريكية الذين يتلقون أوامر من قواعد أو من قادة أعلى منهم في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هم معنيون بالمسلحة المساءلة وستتم ملاحقتهم عندما يصبح الوقت مناسب. لكن إن عدنا إلى الحديث عن الشق الميداني، ما تزال الاستهدافات الأمريكية تركز على الشريط الساحلي الجنوبي بالكامل للجانب الإيراني. كان هناك تركيز على محافظة هرمزغان وتحديدا مدينة بندر عباس والمدن المحيطة بها كسيريك وجاسك، وأيضا استهداف متكرر لجزيرة قشم، وأيضا جزيرة طنب الكبرى، هي أحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة. محافظ هرمزغان ذكر قبل ساعتين من الآن بأنه لا تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو استهداف للبنى التحتية في المدن التي استهدفت بقذائف أمريكية خلال الساعتين الماضيتين، لكن كانت هذه الاستهدافات أيضا تسير بالتوازي في مناطق في محافظة خوزستان إلى العمق أكثر نحو مياه الخليج. وخلال ساعات النهار الأولى تابعنا وجود استهداف لمحيط العاصمة الإيرانية طهران لأول مرة منذ أشهر لمنطقة باكدشت، حيث منطقة أو منشأة بارتشين العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والتي قيل بأن هناك ربما استهداف في محيط هذه المنشأة دون وجود أي تقارير مفصلة حول طبيعة الاستهداف وإن كان هناك خسائر. بطبيعة الحال هذه المنشأة استهدفت مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية، وكانت هدفا رئيسيا لعمليات الموساد الإسرائيلي ضمن الحرب الطويلة بين كل من إيران والجانب الإسرائيلي على المستوى الاستخباراتي خلال السنوات الماضية. من ناحية أخرى على مستوى الردود الإيرانية، كان هناك ردود نحو القاعدة، قاعدة إحدى قواعد الأسطول الخامس في البحرين. تقول نورو نيوز وأيضا مصادر عسكرية عن أنه جرى تدمير مدرج أيضا للطائرات وقاعدة أيضا لتسيير الطائرات المسيرة في مدينة الأزرق في الأردن، وأيضا أن هناك دمار كبير لحق في إحدى القواعد التابعة للأسطول الخامس في البحرين. لكن بالعموم الساعات الست أو السبع الماضية شهدت نوعا ما تهدئة من الناحية العسكرية، خفت كثيرا الأخبار المتعلقة بالاستهدافات الميدانية، وكثرت في المقابل البيانات على مختلف المستويات. بيان الخارجية المطول كما ذكرنا قبل قليل، كلام محمد مخبر معاون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي قال أو ذكر بالاستهدافات التي طالت محافظة خوزستان يوم أمس وصوامع القمح وإحدى المنشآت الصحية التابعة للجيش الإيراني، وقال بأن أمريكا تتحرك على هذا الخط حاليا، وتذكر باستهداف اليوم الأول خلال حرب الأربعين يوما، استهداف مدرسة ميناب التي راح ضحيتها 168 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية. يزعج كثيرا الإيرانيين حاليا استهداف البنى التحتية في بعض المناطق، الدخول أكثر نحو العمق الإيراني ووقوع خسائر بشرية بأعداد بدأت تزداد تدريجيا. آخر إحصائية جرت أو خرجت حتى الآن عبر وزارة الصحة الإيرانية ومواقع تتابع أيضا الجانب الميداني على مستوى الأرقام، هناك بين 35 إلى 42 إيراني قتلوا خلال حملة التصعيد الحاصلة منذ أسبوع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 300 مصاب أيضا، بعض منهم خرج من المستشفيات والبعض الآخر ما يزال يتلقى العلاج حتى هذه اللحظة. في المقابل أيضا كان هناك كلام لقائد مقر خاتم الأنبياء خلال ساعات النهار الأولى، وحذر من أن استهداف البنى التحتية في إيران سيقود إلى تدمير البنى التحتية في المنطقة بالكامل، في إشارة إلى نية إيرانية ربما للتحرك على هذه السكة أو هذا الصعيد إن قامت أمريكا بتنفيذ تهديداتها بالفعل لضرب البنى التحتية الإيرانية.
0: شكرا جزيلا يا حسام على كل هذه المعلومات. حسام زياب في طهران. صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاده لإسرائيل، فقد أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياستها. وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدمين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على غزة.
2: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
3: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
2: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولا أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعا بتزايد الضغوط الشعبية خصوصا من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
0: معنا من واشنطن محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي. مرحبا محمد، ربما من يستمع لهذا الكلام من جي دي فانس لا يمكن أن يصدق أن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ينطق بهذا الكلام، لماذا أو ما الذي جرى يا محمد؟
4: تحية طيبة لك وائل والمشاهدين. أعتقد أن مثل ما ذكر في التقرير هناك انقسام كبير في الحزب الديمقراطي تجاه مستقبل العلاقة الخاصة مع إسرائيل، هناك انقسام كبير جدا وإن كان صامتا داخل المؤسسة الجمهورية المؤسسة الحاكمة والبيت الأبيض بسبب الحرب على إيران. نائب الرئيس فانس أولا لا يمكن للرئيس إقالته، وهذا محمي بالدستور الأمريكي، وهو الشخص الوحيد الذي لا يمكن للرئيس الأمريكي إقالته من الإدارة الأمريكية، فهذه نقطة مهمة جدا تجعل خيارات الرئيس ترامب إن غضب عليه محدودة للغاية. فانس قبل أن يتم ترشيحه كنائب للرئيس في يوليو عام 2024 كتب في وول ستريت جورنال الصحيفة الأقرب للحزب الجمهوري ومزاج الحزب الجمهوري، كتب أنه يدعم الرئيس ترامب للانتخابات الرئاسية لأنه لن يأخذ أمريكا إلى حروب جديدة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، حروب تخدم مصالح دول أخرى، في إشارة مبطنة إلى إسرائيل. وأعتقد أن هذا هو ما حدث بالضبط وحذر منه فانس، وكان يؤكد للقاعدة الجمهورية أن الرئيس ترامب تعهد بعدم فعل هذا الأمر مرة أخرى. وأعتقد أن ما حدث يمثل له خيانة للمبادئ أمريكا، أولا التيار المحافظ اليميني داخل الحزب الجمهوري الذي بدأه بالطبع مؤخرا الرئيس ترامب، وإن كان فانس هو أحد ممثلي الكبار، واعتقد ان الرئيس ترامب يدشن بهذه الهجمات داخل على اسرائيل داخل المؤسسه الجمهوريه لترشيحه الرئاسي، هو خليفه منتظر للرئيس ترامب، وان كان هناك منافسه من انصار اللوبيات الاسرائيليه وشركات الاسلحه مثل ماركو روبيو او وزير الدفاع بيت هيجس، فاعتقد ان فانس اعلنها حرب مبكره، واعتقد انه يدرك ان هناك تغير في المزاج العام الشعبي الامريكي تجاه العلاقه مع اسرائيل وتجاه الحرب على ايران. هناك اغلبيه الأمريكيين ضد الحرب وأمريكية أغلبية الأمريكيين ضد إعطاء المساعدات
0: بمن فيهم يا محمد بمن فيهم القاعدة الصلبة للحزب الجمهوري جماعة ماجا، هؤلاء أيضا صاروا ضد إسرائيل، نعرف رموزا منهم مثل تاكر كارسون وغير ذلك يعلنون بوضوح معاداتهم لإسرائيل وانتقادهم للسياسة الأمريكية تجاهها. هل تعتقد أن جي دي فانس بهذا يقدم خطاب انتخابي لمخاطبة هذه القاعدة الصلبة؟
4: نعم، لكن هذه القاعدة أيضا في أغلبها إنجليين يدعمون إسرائيل لأسباب دينية، وطبعا ليس كلهم لكن نسبة كبيرة منهم. أذكر هنا أن فانس تحول من البروتستانتية الفئة الدينية المسيحية الأكثر انتشارا والتي ينتمي لها الإنجليين إلى الديانة الكاثوليكية قبل 6 أو 7 سنوات، وأعتقد أن كتب كتابا صدر منذ أسابيع عن تحوله الديني وكيف أثر ذلك في سياستي. فأعتقد أن فانس يغازل القاعدة الكاثوليكية الكبيرة في الولايات المتحدة، ربما أكثر من 30% من الكاثوليك، ويغازل القاعدة المعادية للحروب سواء كانت في المستقلين أو حتى بين الإنجليين، ليس كلهم من أنصار الحروب الداعمة لإسرائيل. فأعتقد أن هناك انقسامات يحاول فانس استغلالها مبكرا في هذه الفئة. تيار أمريكا أولا طبعا، وكما ذكرت رموزه تاكر كارسون ومارجوري جرين وغيرهم يعادون الحروب في الشرق الأوسط تحديدا، ويعادون دعم المبطن الغير مشروط لإسرائيل، ويروا أن فانس هو المرشح الكبير. وأعداء فانس ظهروا على الساحة منذ أشهر، هناك مؤثرون مثل لورا لومر وغيرها يدعمون اللوبيات الإسرائيلية ويدعمون كل ما تقوم به إسرائيل، ويهاجمون فانس ويرجحون ويطالبون ترامب أن يعلن خليفته في الحزب هو ماركو روبيو وليس جي دي فانس. نعم.
0: في نفس المسار التحول إذا صح التعبير يا محمد الذي يشهده الساسة وحتى الرأي العام الأمريكي، ما جرى بالأمس في مجلس النواب عندما صوت 103 أعضاء من الحزب الديمقراطي لإيقاف المساعدات لإسرائيل، واللافت جدا أيضا والفارق هنا أن من قدم المشروع هو نائب جمهوري.
4: نعم، لكنه ليس من الفئة هو فئة استثنائية ضد الجمهوريين توماس هذا النائب من كنتاكي، لكن هذا يعكس أن المزاج الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي، نصف الأعضاء في مجلس النواب صوتوا ضد المشروع، وقبل ذلك بعشرة أيام صوت 80% من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ضد تقديم مساعدات غير مشروطة لإسرائيل. فالحزب الديمقراطي يتجه بعيدا عن إسرائيل هذا بلا شك، وإن كان ما زال على مستوى القيادة أو مستوى السياسات داعم لإسرائيل، وفي حين أن فانس يمثل المثيل في الحزب الجمهوري. فأعتقد أن إسرائيل عندها مشكلة في الحزبين، القاعدة الشعبية الشبابية الأمريكية سئمت من دعم إسرائيل وتوحشها في المناطق المحتلة في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي سوريا وفي الحرب على إيران. فأعتقد أن الحزب الديمقراطي أصبح يميل أكثر وأكثر تجاه الحقوق الفلسطينية، حقوق الدولتين، وضد المصالح الإسرائيلية المباشرة غير المشروطة. فانس على الناحية الأخرى في الحزب الجمهوري يمثل هذا التيار الصاعد الرافض للعلاقة الخاصة مع إسرائيل.
0: ماذا عن المؤسستين العميقتين يا محمد، مؤسسة الحزب الجمهوري ومؤسسة الحزب الديمقراطي؟ ما زالتا صديقتين لإسرائيل أليس كذلك؟ وربما أوضح مثال حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الذي صوت ضد قطع المساعدات على إسرائيل. يعني المؤسسات التقليدية في الحزبين وأمريكا العميقة ما زالت صديقة لإسرائيل؟
4: نعم، قيادات الحزبين ما زالوا أصدقاء لإسرائيل، لكن هناك تراجع في هذا الدعم وفي قوته. جيفري ذكر أمس أنه اعترض على هذا القرار بسبب تضمنه للمساعدات الإنسانية، واعتقد أنه حاول أن يجد نفسه مخرجا من هذه الورطة بهذا الطرح أن هناك مساعدات إنسانية تضمنها مشروع القرار، ومن هنا عرضه. هناك التيار التقدم في الحزب تيار قوي جدا، مثل رأيناه في فوز ممداني بعمودية نيويورك وعدد من الأعضاء الذين رشحهم في الانتخابات التمهيدية للحزب في مختلف الولايات ليس نيويورك فقط، واعتقد أن هذا التيار يتصاعد. نعم، حتى الآن القيادة الجمهورية التقليدية والقيادة الديمقراطية التقليدية ما زالت لها ولاء لإسرائيل، لكن بلا شك هذا الولاء يتراجع.
0: شكرا جزيلا الباحث والكاتب والمتخصص في الشؤون الأمريكية محمد المنشاوي في واشنطن. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشأن الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد. كما أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل إعلام لبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. وتظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت بعد غارات استهدفتها في الساعات الماضية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة رشاف. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات أبقت على القضايا الأكثر حساسية معلقة بانتظار جولات أخرى واجتماع عسكري تكميلي.
5: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت ياحون مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقي غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر هجوم إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس بجنوب القطاع. مشاهدينا، في خبر عاجل، تعلن القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الخامسة على التوالي. إذن موجة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران لليلة الخامسة على التوالي بحسب

0: وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على مجرى. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، حياك الله.
0: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
1: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة. زي ما انت شايف تأثرت أو تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة، بينما 7 عمارات تم هدمها تأوي أكثر من 15 أسرة، وأصبحت الناس في العراء. هذا استهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
0: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
1: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني، وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوى إجراءها في 23 أكتوبر القادم، نتوقع تصعيدا إسرائيليا مصعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك أعداد كبيرة منهم، جزء كبير منهم من النازحين، وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة أضحوا الآن بلا مأوى، وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من 2 عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: نعود مشاهدي إلى الخبر العاجل بخصوص ما أعلنته القيادة الوسطى الأمريكية من شن غارات جديدة على إيران لليلة 5 على التوالي. كذلك التلفزيون الإيراني يعلن للتو أن هناك 3 انفجارات دوت غرب بندر عباس جنوبي البلاد. إذن واضح أنها غارات أمريكية التي أعلنت عنها القيادة الوسطى. الآن يؤكد التلفزيون الإيراني دوية 3 انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوب البلاد. حتى الآن تركزت الضربات الأمريكية على الشريط الساحلي الجنوبي في إيران. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، إذن هي حملة متواصلة كما أكد المسؤولون الأمريكيون.
3: هي كذلك وائل، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قاله نائب الرئيس جي دي فانس، يكرره المسؤولون الأمريكيون، وقالته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت قبل قليل. قالت بأن هذه الإجراءات الأمريكية مستمرة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدع إيران تطلق النار على السفن العابرة عبر مضيق هرمز ويتركها تفلت من عواقب ذلك، وبأنها الآن تدفع عواقب اختراقها أو خرقها لوقف الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي تقضي بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. قالت ليفت بأن إيران هي من خرقتها، ولكنها أيضا أضافت بأن هنالك حديثا بين الولايات المتحدة وإيران وإن لم تفصل في هذه النقطة. وترامب ما يزال يتوعد باستهداف محطات الكهرباء والجسور والبنى التحتية الإيرانية. كان يقول قبل يومين في مقابلة له على فوكس نيوز بأن تلك ستكون في الأسبوع المقبل، أي استهداف محطات الكهرباء والجسور والبنى التحتية الأساسية، على نفس منوال التهديد الذي كان أطلقه في نهاية مارس وبداية إبريل الماضي باستهداف تلك المنشآت الحيوية الإيرانية. نحن نتحدث عن الليلة 5 واليوم 6 عمليا، اليوم 6 من هذا التصعيد المستمر، موجات متوالية ومتتالية، ولا تكون موجة واحدة كل يوم مثل ما كان الحال قبل الوصول إلى مذكرة التفاهم. نحن الآن نتحدث عن موجات متعددة في الأيام، لكن يبدو السقف مضبوطا حتى الآن، بمعنى أن نمط الأعمال العسكرية وكذلك يفهم أن نمط الرد الإيراني بقي في حدود سقف لا يعيد الحرب إلى شكلها وإطارها الواسع المفتوح، ولا يبقى

0: الأمور أيضا في وضع المتاركة أو عدم إطلاق النار بين الطرفين. التركيز الأمريكي عملياتيا هو على السواحل الجنوبية الإيرانية المطلة والقريبة من مضيق هرمز، والتي يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا عليه، إضافة إلى الجزر الموجودة في منطقة الخليج العربي، الجزر الإيرانية والجزر الأخرى التي يمكن أن تكون هنالك فيها أي أصول أو تهديدات يمكن لإيران أن تستخدمها في تهديد حركة الملاحة، سواء عبر المسار الملاحي القديم أو عبر المسار الأمريكي المعزز الذي أعلن عنه ترامب في إطار مشروع الحرية، ثم بعد ذلك كتمت واشنطن أخباره حتى اتضح بعد الوصول إلى مذكرة التفاهم أن الإدارة الأمريكية ظلت تسير عبره السفن وترافقها قطع بحرية وأحيانا مروحيات أمريكية، وبأنها سيرت مئات السفن عبر ذلك المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، وهو الذي تحاول واشنطن أن تفرضه وتفرض سيطرة عملياتية على حركة السفن والناقلات عبر المضيق.
1: محمد، يقول الجيش الأمريكي والقيادة الوسطى إن الهدف من هذه العمليات المتواصلة هو تقويض قدرات الجيش الإيراني والقوات الإيرانية عموما بشكل أكبر، لكن قبل ذلك بدقائق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل لاتفاق. يبدو الأمران وكأنما هما متناقضان.
0: لفت لا تتحدث عن ضمير الولايات المتحدة هنا، وإنما عن ضمير الغائب، وهو عن ضمير إيران عندما تقول بأن الإيرانيين يريدون الوصول إلى اتفاق. طالما قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرات ومرات، يقول بأنهم يريدون الوصول إليه والوصول إليه بشدة، وهم يكادون يموتون إن لم يصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. لكنه أيضا يعود ليقول بأن الأمور كانت عند اللحظة الأخيرة، تم الاتفاق بنسبة 100% على كل شيء، لكن وردت مكالمة إلى الإيرانيين ثم غادروا فجأة في الوقت الذي كان ينتظر منهم أن يصلوا أو يضعوا اللمسات الأخيرة على الوصول إلى اتفاق. هذه التصريحات يؤخذ منها ويرد هي جزء من عملية الضغط الموازي للضغط العسكري، هي جزء من الضغط السياسي، محاولة رسم هذه الصورة عن الجانب الإيراني، وقد يكون فيها جزء من الحقيقة. نحن لا ندري حقيقة ما يجري وراء الكواليس. لا شك أن الحرب ليست الخيار الأمثل، لا بالنسبة للولايات المتحدة ولا بالنسبة للجانب الإيراني، على الأقل ما دامت الأمور قد بلغت حد الحرب. لكل طرف ما يبرر به ويضع فيه سياق هذه الحرب واستمرارها، سياق عدم الوصول إلى اتفاق في أفق زمني معقول بالنسبة للطرف الآخر. فلذلك تحافظ ليفت على نفس الخطاب الذي يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الإيرانيين يريدون بشدة الوصول إلى اتفاق، وبأنهم الآن يدفعون ثمن اختراقهم أو خرقهم لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا محمد بالدين في واشنطن. نعود إلى شأن الفلسطيني، ففي مخيم البريج بقطاع غزة دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد آخر إخلاء قسري عاجل، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد ميدانيا وحجم الخسائر في المنطقة.
2: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قسري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
3: والله امبارح أنا كنت مروح من المستشفى، كنت أتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوش وحس كركعة في الحارة، بطلع ونقول يا أبو العبد بدهم يقصوا في الدار اللي جنبك، إيش فيه؟ تفاجأت في هذا الأمر، لأنه يعني أمر زي الحلم. فأنا قلت يا ريت أنا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. إحنا بنذبح من الوريد، من الوريد للوريد، إحنا بنذبح من الألف للياء، إحنا بنذبح من الشمال إلى الجنوب، مش عارف اللي بصير لنا، هذا مش طبيعي ومش صح. لما يروح مربع كامل، لما أنا ما طلعت إيش إلا في هدمة هذا، والله ما في، والله هدول طالع فيهم أنا، وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين الشوارع. طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ إلا على حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش بقصه ولا لنا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم ولا اي في حاجه. ايش اللي بصير هيك
2: ابو العبد؟ انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
3: ولا حاجة طلعنا والله ما طلعنا. مش عارف ما في رب بس هاي اللي بهولنا. يعني لما بنقول شلا الله ما يرضى ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي اللي بيجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب إيش بدنا نعمل؟ لا إحنا أول الناس ولا حنكون آخر الناس ولا حبل الجرار. وهدنا كلام فاضي لا في هدن ولا في إشي. مش عارف أنا لا لو وقت إيش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الأرواح في الممتلكات وفي كل إشي. هيك الحياة صعبة والأمور صعبة. لا لو رايحين إحنا رايحين للمجهول رايحين للصعب رايحين. نقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ليش بدنا نعمل؟ ليش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقول دار وطن هاي وطننا.
2: شكرا جزيلا لك ابو العبد. خساره عظيمه. المنزل وطن يقول ابو العبد، والان فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق انقاض منزله الذي لم يكن هدف الغاره، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كاعراض جانبيه عن القصف الاسرائيلي، وبالتالي عشرات الاسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4,800 قتيل ونحو 17,000 جريح. وقالت الحكومة إنها تواصل عمليات الإغاثة للأسر المتضررة عبر توفير مخيمات إيواء ومساعدات إنسانية. وأفادت وزارة الإعلام بأن عدد مراكز الإيواء المؤقتة وصل إلى 106 بطاقة استيعابية تصل إلى 25,000 شخص، وتم تسجيل قرابة 18,000 شخص باتوا دون مأوى بعد فقدان منازلهم. معنا من مدينة لاغوايرا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. معاذ، بعد نحو 3 أسابيع من هذين الزلزالين المدمرين، كيف تسير جهود إغاثة الأحياء والمتضررين؟
4: نعم وائل، 22 يوما مرت منذ ضرب الزلزال المزدوج 7 ولايات فنزويلية. نتواجد هنا في ولاية لاغوايرا، تحديدا في منطقة كاربايدا، المنطقة الأكثر تضررا أطلق عليها من قبل الحكومة الفنزويلية وتحديدا من قبل فرق الدفاع المدني المنطقة 0، للإشارة إلى أنها المنطقة الأكثر تضررا، المنطقة منكوبة حقيقة بالكامل. بعد 22 يوما لا أمال حقيقة بالعثور على أحياء أو عالقين تحت الركام. آلاف الأطنان من الخرسانة والحديد تحاصر، عشرات الآلاف من الأشخاص لا زالوا لغاية الآن تحت هذا الركام. الحكومة الفنزويلية تشير إلى أن الحصيلة التصاعدية وعداد الضحايا ارتفع ليسجل 4,829 قتيل وقرابة 17,000 جريحا. بالنسبة للذين فقدوا منازلهم، أكثر من 106 مراكز إيواء مؤقت تم إنشائها من قبل الحكومة الفنزويلية في 4 ولايات، تحديدا هنا في ولاية لاغوايرا وأجزاء معينة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خصصت لاستيعاب قرابة 25,000 شخص. الجهود متواصلة على الأرض من أجل ليس فقط توفير مأوى وإنما أيضا الإغاثة من حيث الشراب والطعام والاحتياجات الصحية. وبالحديث عن الاحتياجات الصحية، اليوم وزارة الصحة وبعد 22 يوما وبعد العديد من المطالبات المحلية وكذلك من منظمات الصحة الدولية، تم تفعيل طوق أمني وبائي في ولاية لاغوايرا باعتبار أن خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في ارتفاع متواصل، خاصة مع تعقيد عملية انتشال الضحايا أو منحهم مدافن تليق بهم منعا لانتشار الأمراض والأوبئة. عشرات الآلاف تحديدا، نحن لا نبالغ حقيقة وائل، قبل قليل كنا في أحد البنايات، حي كامل سقط على رؤوس ساكنيه، العديد من العائلات لا يزالون يواصلون الليل بالنهار منذ أكثر من 20 يوما أملا في العثور على جثة، الأمل في العثور على بقايا من هؤلاء الأشخاص الذين يتواجدون تحت الركام. والجهود الحكومية بطبيعة الحال تتواصل عمليات فتح الطرقات، كان في الأيام الأولى عملية الوصول إلى هنا تحديد المنطقة الأكثر تضررا مسألة معقدة بالكامل. عملية استعادة التيار الكهربائي يبدو أنها في مراحلها الأخيرة، لكن التعقيدات المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب، مسائل الإيواء، الاحتياجات المتصاعدة للسكان، جهود تقول الحكومة الفنزويلية وتعترف أنها أكبر بكثير من طاقاتها، ولهذا السبب تحديدا يبدو أنها فتحت مجالا للحوار ودعت النواب التابعين للمعارضة الفنزويلية للفترة منذ العام 2015 للعام 2020 إلى جدول عمل مشترك سيبدأ في الأول من أغسطس المقبل في خطوة اعتبرها كثير من المراقبون بأنها خطوة جريئة قد تقود إلى تنسيق أكبر لاستجلاب الاستثمارات الدولية وفتح الباب من أجل أن يكون هناك دعم دولي أكبر سواء من قبل الحلفاء الفنزويليين أو من قبل المنظمات الدولية التي تطالب بمزيد من الشفافية، تحسين المؤسسات الفنزويلية وتحسين ردة فعلها من أجل أن تتناسب مع الاحتياجات المتواصلة للسكان هنا في ولاية الجويرة أو في عموم سبع ولايات فنزويلية تضررت من الزلزال المزدوج، ولا زلنا نشهد لغاية اليوم هزات ارتدادية أكثر من 1280 هزة ارتدادية تم تسجيلها، وهذا رقم مهول حقيقة، ما يشير إلى تعقيدات إضافية تفرضها الطبيعة كذلك على هذه الجهود التي تقوم بها الحكومة الفنزويلية والمؤسسات المحلية.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا معاذ. معاذ موسى في لاجويرا بفنزويلا. نعود الآن مشاهدين إلى الخبر العاجل بخصوص ما أعلنه التلفزيون الإيراني عن دوي ثلاثة انفجارات غرب بندر عباس بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية شنها غارات جديدة لليلة الخامسة على التوالي على أهداف في إيران. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، هل من معلومات أوفى بخصوص ما جرى ويجري؟
5: مجرد تناقل للأنباء عن وجود سماع لدوي انفجارات في غربي بندر عباس وبعض التقارير السريعة التي تحدثت عن وجود مقذوفات أمريكية في ذات المنطقة، لا تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الاستهدافات، لكن كان هناك تحسب منذ عدة ساعات من قبل القوات المسلحة الإيرانية منذ أن بدأت التصريحات العسكرية تخرج عن طريق مقر خاتم الأنبياء من ناحية وما تلاها من تهديدات عسكرية حول طبيعة التواجد العسكري الإيراني في مياه مضيق هرمز ومحاولة أو التأكيد والتشديد على منع الولايات المتحدة الأمريكية من الاقتراب من هذا المضيق أو إنجاح المشروع الترامبي كما تصفه إيران حاليا بإفشال سيطرة إيران وسيادتها كما تقول إيران دائما على مضيق هرمز. لماذا بندر عباس هي التي تستهدف كثيرا منذ بدء موجة التصعيد، وإلا بندر عباس ومحافظة هرمز كانت تعتبر هي العقدة من بين المحافظات الأربع في جنوب وجنوب غرب الجغرافيا الإيرانية، بندر عباس وميناء بندر عباس وما يحيط بها من مدن كسيريك وجاسك وغيرها مطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز تقع بمحاذاتها، أيضا جزيرة قشم وعدد من الجزر الصغيرة التي تعتبر جزر أو قواعد عسكرية عائمة متقدمة للقوات المسلحة الإيرانية تحوي رادارات مختلفة المستويات ومنظومات دفاعية وهجومية. الرواية الأمريكية التي كانت متزامنة مع الحديث عن بدء موجة جديدة من التصعيد الأمريكي قبل دقائق عند مضيق هرمز كانت تتحدث عن استهدافات أشارت إليها القيادة المركزية الأمريكية الوسطى عن أن هذه الاستهدافات تهدف إلى إزالة القدرات العسكرية الإيرانية التي تمكنها من السيطرة على حركة الملاحة أو استهداف السفن والناقلات التجارية بحسب الرواية الأمريكية. كما نعلم جميعا وائل كل قاعدة عسكرية تتألف من ثلاث أو أربع نقاط أو أبنية إن صح التعبير أو أجزاء لنكون أكثر دقة، جزء يتعلق بالبعد اللوجستي والتقني والخدمي الذي يدعم عمل هذه القواعد كالمخازن وخزانات الوقود ومخازن الأسلحة وما يتعلق بها أيضا من منشآت طبية وغيرها مما يدعم عمل هذه القواعد. أيضا هناك جزء يتعلق بالمهام الدفاعية ومهام الرصد، وهذا الجزء يتعلق بنقاط التحكم بالرادارات ومراقبة حركة الملاحة على طول الساحل الجنوبي والجنوب شرقي من الجغرافيا الإيرانية عند مضيق أو عند مياه الخليج. والجانب الهجومي هو الذي تكثف الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها عليها منذ أن بدأت موجة التصعيد قبل أسبوع من الآن، تركز على الجانب الهجومي الذي يتعلق بمنظومات الصواريخ وقواعد تسيير الطائرات المسيرة الإيرانية. نلاحظ أنه كلما جرى الحديث عن استهدافات إيرانية لقواعد أمريكية في المنطقة على الضفة الأخرى من الخليج يتم الحديث عن صواريخ كروز، عن صواريخ باليستية، وأيضا طائرات مسيرة هجومية وأخرى انتحارية. هذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تخليصه من يد الجانب الإيراني. تذهب أكثر للضرب في العمق أحيانا واستهداف البنى التحتية مؤخرا في محاولة ربما لتشتيت نظر القوات المسلحة الإيرانية وتوزيع تركيز وانتباه القوات المسلحة الإيرانية على طول الشريط الحدودي الساحلي الجنوبي كما قلنا لإيران الذي يزيد عن 2000 كيلومتر. لكن في المقابل تتحدث بعض التقارير وائل عن أن الدفاعات الإيرانية بنيت لسنوات طويلة بشكل متراكب ومتداخل بشكل يعقد العملية على الولايات المتحدة الأمريكية. هناك جزء من هذه القواعد هدفه التمويه فقط، من غير المعروف ما هي طبيعة هذه القواعد العسكرية. ربما تكون القواعد الموجودة في عمق الجغرافيا الإيرانية هي الأكثر تطورا، تملك رادارات ربما أكثر تطورا وأكثر قدرة على المسح الجغرافي بعيد المدى، وهذا ربما ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاختبار إيران بين حين وآخر باستهداف العمق أكثر لترى وتجس نبض الجانب الإيراني من الناحية العسكرية وكيف سيتحرك الجيش والحرس الثوري الإيراني للرد على الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا حسام دياب في طهران. يتواصل القصف الروسي على مناطق في أوكرانيا، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم بالقنابل الموجهة على مدينة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد. وأعلنت الإدارة العسكرية في خاركيف إصابة 18 شخصا بينهم طفل جراء الهجمات الروسية، وأوضحت أن الروس استهدفوا أحياء خاركيف بقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. في المقابل استهدفت مسيرات أوكرانية مدينتي ساراتوف وقاعدة إنجلز الجوية في روسيا، ما أدى إلى انفجارات وحرائق في محيط المطار العسكري. وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من محيط القاعدة، بينما وثقت لقطات أخرى ارتطام إحدى المسيرات بمبنى سكني في ساراتوف. ونشر جهاز الأمن الأوكراني مقاطع قال إنها توثق لحظة استهداف ناقلتي نفط في البحر الأسود تتبعان ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وأوضح الجهاز أن الناقلتين استهدفتا عبر مسيرات بحرية أوكرانية. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني بافلو ليوزروف استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. ويتجمع مئات المواطنين وسط كييف في وقفة احتجاجية رفضا لإقالة وزير الدفاع، وطالبوا الرئيس زيلينسكي بالتراجع عنه. وأقال زيلينسكي حكومة رئيسة الوزراء ضمن تعديل وزاري شمل عددا من المناصب الحكومية والأمنية. صعدت الحكومة البرازيلية من لهجتها تجاه الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات البرازيلية. وقال بيان للرئاسة إن الحكومة ترفض القرار الذي أعلنته واشنطن بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات البرازيلية، مؤكدا البدء الفوري بتفعيل قانون المعاملة بالمثل واتخاذ تدابير للحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد ودخل البرازيليين. معنا من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي دد عبد الله. دد، إذن هي حرب تجارية بين البلدين؟
6: نعم وائل، حرب تجارية يبدو أنها بدأت الآن بالفعل. آخر تصريحات عن الحكومة البرازيلية هي التي صدرت قبل قليل عن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي وصف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماورو روبيو بأنها تصريحات متغطرسة وغير لائقة. نعرف أن روبيو كان قد قال في تغريدة في وقت متأخر من الليلة الماضية بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد فضل لنا حسب قوله على التفاوض مع الأمريكان. وزير الخارجية البرازيلي أكد أن الحكومة البرازيلية خاضت 30 جولة من المفاوضات منذ أن بدأت الولايات المتحدة بالتهديد بتطبيق التعريفات الجمركية عليها، وأن تلك المفاوضات شملت اجتماعات بين الرئيسين ووزراء الخارجية وكذلك المفاوضين الفنيين. الحكومة البرازيلية قررت إذن تفعيل ما يسمى بقانون المعاملة بالمثل، وهو قانون يسمح لها بالرد على أي إجراءات تجارية بمثلها، وذلك بفرض رسوم مقابلة على البضائع الأمريكية المستوردة. ذكرت الحكومة البرازيلية كذلك بأن المسوغات التي ساقتها واشنطن لا تستقيم، وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الولايات المتحدة بنحو 4.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. كما قالت إن النقاط الثلاث التي بنت عليها واشنطن قرارها والمتعلقة بالمنظومة الدفع الإلكتروني بيكس، وهي منظومة تخول للناس التعامل الآنية إلكترونيا بين جميع المصارف، أن هذه المنظومة لا تسبب ضررا للمصالح التجارية الأمريكية كما قالت واشنطن. كما أكدت الحكومة البرازيلية أن الأمور المتعلقة بالمنصات الإلكترونية التي تطالب واشنطن بتوقيف الإجراءات القانونية تجاهها أمور غير قابلة للتفاوض، وأن ما يتعلق بتدمير غابات الأمازون أيضا الذي اتخذته مبررا لقراراتها قد انخفض بشكل كبير خلال السنوات الماضية بفعل الإجراءات الحكومية البرازيلية. هذه التعرفة الجمركية وائل تشمل نحو 2000 من البضائع البرازيلية التي تستوردها الولايات المتحدة. بعض هذه البضائع تم إعفاؤها، وهي بضائع كالسكر مثلا والقهوة واللحوم ومشتقاتها، والتي تعتبرها الولايات المتحدة حساسة بالنسبة للمستهلك البرازيلي. كما أن بعض الصناعات أيضا تم استثناؤها كالطائرات المدنية والمعدات والأدوية والمستحضرات الكيميائية. هناك بعض المواد التي ستحتفظ بتعرفة 50%، وهي الألمنيوم والصلب البرازيلي الذي تستورده الولايات المتحدة. تقول البرازيل إن إجراءاتها التي ستدخل حيز التنفيذ فور تطبيق هذه الإجراءات التي قررت واشنطن أن تبدأ بها في 22 من الشهر الجاري، أن الرد البرازيلي سيكون بإجراءات تتناسب مع الإجراءات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا دادا عبد الله في ساو باولو. قال جهاز الحماية المدنية الجزائري إن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية شرقي العاصمة بلغت 11 وفاة.
7: خلفي هنا مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية شرقية العاصمة الجزائر، حيث لا تزال أثار الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بادية على المكان، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات هذه الفاجعة وظروف وقوعها. خلف هذه الجدران وخلف هذه النوافذ التي يعلوها أو تعلوها قضبان حديدية، كانت فرق الإنقاذ تخوض سباقا مع الزمن للوصول إلى العالقين داخل المؤسسة في مشاهد يقول شهود عيان إنها كانت من بين الأصعب والأكثر قسوة، وتظهر أثار التدخل على المكان حجم الجهود التي بذلت من أجل إلجاء المقيمين والسيطرة على النيران. أما الآن فقد فرض طوق أمني على محيط المؤسسة في وقت يواصل فيه محققو الشرطة العلمية ومصالح الأمن جمع معطيات ورفع الآثار ومعاينة الموقع في إطار تحقيق فتح لتحديد أسباب هذا الحريق والملابسات المحيطة به. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي الجزائر.
1: وقعت حكومتا المغرب وفرنسا 12 اتفاقية تعاون جديدة خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد في الرباط، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات النقل والطاقة والتعليم والثقافة والبحث العلمي، وتفتح مسار العلاقات الثنائية على مرحلة جديدة.
8: الرباط وباريز تدشنان مرحلة جديدة من التعاون العملي. 12 اتفاقية وقعتها حكومتا البلدين في قطاعات استراتيجية، من القطار فائق السرعة والماء والطيران المدني إلى التعليم والثقافة والبحث العلمي. اتفاقات يضعها رئيس الحكومة المغربية في سياق الانتقال إلى التنفيذ المشترك وترجمة الالتزامات بين البلدين إلى نتائج ملموسة.
9: في أقل من سنتين شهدت العلاقات بين بلدينا أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، مما عبأ الحكومتين والمؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والجامعات والمجتمع المدني حول هدف واحد، إعطاء ترجمة ملموسة للشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.
8: لكن اجتماع الرباط يتجاوز الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تثبيت مسار سياسي جديد بين البلدين. فبعد مرحلة من التباين تعود العلاقات المغربية الفرنسية إلى مسار أكثر انتظاماً في ظل تقارب في المواقف وتنسيق يتوسع بين الرباط وباريس، عقب إعلان ماكرون دعم بلاده للمقترح المغربي للحكم الذاتي في ملف الصحراء.
10: يشرفني بشكل خاص أن أكون اليوم في المغرب وأن أقود معكم السيدة رئيس الحكومة المشاورات الحكومية في إطار الدورة 15 من الاجتماع الرفيع المستوى الذي نعقده اليوم بناء على طلب قائدي بلدينا. لقد تلقينا معا تفويضا واضحا يتمثل في الحرص بكل دقة على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب.
8: في ظل مخرجات الاجتماع تتجه الأنظار إلى المحطات المقبلة في هذا المسار، في مقدمتها زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا، زيارة منتظر أن تفتح الباب أمام توقيع معاهدة صداقة نوعية وتمنح العلاقات المغربية الفرنسية إطارا جديدا طويل الأمد.
11: من الرباط رسائل سياسية واتفاقات ترسم ملامح مرحلة جديدة بين المغرب وفرنسا، والأنظار الآن إلى ما ستسفره هذه الدينامية من خطوات عملية في المرحلة المقبلة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
1: وبهذا التقريب من الرباط مشاهدينا نختتم هذه الساعة الإخبارية التي قدمناها من التلفزيون العربي في لوسيل. بعد قليل يلقاكم الزميل خالد الغربلي في ساعة إخبارية جديدة.
12: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العالم. الجيش الأمريكي يشن هجمات جديدة على إيران. واشنطن وطهران تتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم، وإدانات واسعة للاعتداءات الإيرانية على دول الجوار. قصف إسرائيلي يستهدف النبطية الفوقى وإحراق منازل في بيت يحون جنوبي لبنان. صادر تؤكد للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني سينتشر في قرى غير محتلة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، وتفاقم وضع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية. هجوم روسي على كييف وخاركيف وزاباروجيا. قصف أوكراني يستهدف قاعدة أنجليز الجوية الروسية، واحتجاجات في مدن أوكرانية رفضا لإقالة وزير الدفاع.

0: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارون ليفيت إن سبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران هي خرقها لمذكرة التفاهم، وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن يدفعوا ثمن ذلك.
1: إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق لأنهم يعانون من الضربات الأمريكية. السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم التي أبرمناها معها، والتي نصت على وجه التحديد على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قرارا مأساويا بالقيام بذلك.
0: هذا وقالت القيادة والوسطى الأمريكية إن موجة جديدة من الضربات نفذت ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وفي وقت سابق أفادت وكالة فارس الإيرانية أن مواقع قرب بندر عباس جنوب إيران أصيبت بصواريخ أمريكية. التلفزيون الإيراني أكد بدوره أن قذيفة أصابت قرية في جزيرة قشم، ونقلت وكالة مهر أن محيط الجزيرة أصيب بمقذوفات أمريكية. هذا وأعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اعتراض منظومات الدفاع الجوي 8 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة دون وقوع أضرار أو إصابات. كذلك أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات بمسيرات إيرانية للمرة الثانية منذ فجر الخميس. أما قوة دفاع البحرين فأعلنت تصديها لاعتداءات جوية إيرانية. هذا ودانت دولة الكويت استمرار العدوان الإيراني على أراضيها في بيان أصدرته بعد تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية معادية اليوم. وأكدت الكويت أن الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي، وشددت على أن التمادي في هذا النهج ضد الكويت وسائر دول الخليج يفاقم حالة التصعيد والتوتر ويقوض أمن المنطقة واستقرارها. كما دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت، واعتبر بيان للخارجية القطرية اعتبر الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار كما جاء في البيان. نشير إلى خبر عاجل من وزارة الدفاع الكويتية التي تؤكد أنها تصدت وتعاملت مع 32 مسيرة معادية دخلت المجال الجوي الكويتي. إذن وزارة الدفاع الكويتية تقول أنها تصدت وتعاملت مع 32 مسيرة معادية دخلت المجال الجوي الكويتي. قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لا تكن عداء لأي من جيرانها أو دول المنطقة، وتؤمن إيمانا راسخا بأن السبيل الوحيد لتحقيق أمن دائم في المنطقة هو التفاهم والتعاون بين دولها على حد تعبيرها. وذكر بيان للخارجية ذكر بأن الضربات الإيرانية ضد القواعد العسكرية المستخدمة في مهاجمة إيران تتماشى مع حق إيران القانوني للدفاع عن نفسها وفق قولها. وأوضحت الخارجية أن الولايات المتحدة انتهكت بشكل صريح مذكرة التفاهم بتصعيد هجماتها ضد إيران وفرض حصار بحري عليها. نفت دولة قطر تقارير إعلامية إسرائيلية وصفتها بالباطلة. زعمت موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة أنها لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد دول الجوار. وقال مكتب الإعلام الدولي في قطر في بيان له إن هذه الادعاءات يروجها أفراد يسعون إلى جر دولة قطر إلى الصراع وتقويض دورها المحوري في الوساطة ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى. انضم إلينا دكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض، ومن طهران ينضم إلينا السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، انضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك دكتور أحمد. دكتور أحمد، نسمع تصريحات وبيانات إيران التي تتحدث عن حرص إيران على علاقات جيدة مع دول الجوار، لكن في الوقت نفسه على حق إيران في ضرب القواعد العسكرية التي تنطلق منها هجمات ضد إيران، وهناك تحذير حتى من مقر خاتم الأنبياء بأنه إن نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بضرب البنية التحتية في إيران ستضرب كل البنية التحتية في المنطقة. كيف ترون هذا الوضع في الرياض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك استاذ خالد وضيفك والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. ليست ايران باكثر حرصا على علاقات متوازنه ووديه مع المنظومه الخليجيه وايران من دول الخليج، وبدليل انه العلاقات قبل بدايه هذه الحرب كانت ممتازه مع جميع الدول بدون استثناء، السعوديه والكويت قطر والبحرين والإمارات وعمان، وكانت المساعي وكانت الأوضاع الدبلوماسية والسياسية في أحسن حال. لكن للأسف الشديد أنه أي عدوان يأتي على إيران من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل تترك المعتدي الحقيقي وتذهب إلى دول الجوار تحت ذريعة أن هناك مصالح. السؤال الذي يطرح نفسه، هل استهداف دول واختراق سيادتها وتدمير منشآت معظمها مدني وضرب العلاقة الودية بين هذه الدول، هل هو يعادل اعتقاد غير مؤكد بأن هناك انطلاقا من هذه القواعد؟ هذه الدول رفضت قبل ذلك أن تكون ممرا أو معبرا لأي عدوان على إيران، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء كانت قد أخلت هذه القواعد لأنها تعلم أن إيران ستضرب هذه الأماكن، فأخلتها من الجنود وأخلتها من الأسلحة، بدليل أنه هل قتل جندي أمريكي واحد حتى عندما استهدفت الفنادق؟ الإيرانيون يقولون أنها فيها خبراء، دمرت المباني لكن لم يذكر أنه قتل شخص واحد أمريكي. الذين قتلوا هم من المقيمين من الهنود ومن البنغالية ومن إذن الحقيقة هذه ذرائع إيران غير واقعية وغير باردة، وبالتالي أحد الحرس الثوري يضرب والرئيس يعتذر. هذا الحقيقة لا يتماشى مع العلاقات الودية بين المنظومة الخليجية وإيران. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية تقول إيران أننا سنستهدف البنية التحتية لدول الخليج إذا استهدفت البنية التحتية لدى إيران. هذا هنا أيضا سؤال خطير ومهم جدا، هل الدول الخليجية عندما تستهدف بنيتها التحتية هل هي مصالح أمريكية مثلا؟ هل مصافي الطاقة هي مصالح أمريكية؟ هل محطات تحلية المياه هل هي مصالح أمريكية؟ يا أخي الكريم، لديك صواريخ 3000 و4000 كيلو، اضرب المصالح الأمريكية في البحر، اذهب إلى أمريكا واستهدف محطاتها، اذهب إلى إسرائيل، لماذا تصمت عن إسرائيل وهي تعتبر ولاية من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية وهي المحرك؟ هي أنا سميتها في مقال سينشر في جريدة إيلاف، سميت نتنياهو أو شبهت بالبسوس، تذكر البسوس التي أشعلت حرب بين قبيلتين لمدة 40 سنة. طيب، هذا نتنياهو وقام بهذا الدور واستجلب الولايات المتحدة
0: خلينا الأمريكية نسمع
2: وبدأ حربا.
0: رأي السيد مصدق الأمريكية. سيد مصدق، سمعت ما قاله الدكتور أحمد، يعني الولايات المتحدة تهدد بضرب بنية تحتية في إيران، مفهوم أن يكون هناك رد فعل إيراني، لكن أن يكون رد الفعل الإيراني على بنية تحتية لدول الجوار الخارجية الإيرانية تقول إنها لا تكن لها أي عداء، كيف تقنع دول الجوار بأنهم من الممكن بناء علاقات معها في الوقت الذي تهدد في مقر خاتم الأنبياء يهدد بضرب البنية التحتية لها؟
3: نعم، شكرا، تحياتي لكم وللأستاذ شاري أحمد ولمشاهديكم. أنا أتفهم يعني ما تفضل به دكتور أحمد ووافق يعني على ما قاله يعني الكثير من النقاط، ولكن للأسف أنا أعتقد يعني المشكلة العالقة بيننا هي مشكلة هذه القواعد للأسف يعني. والمشكلة الأخرى إيران تطالب شقيقاتها بضبط إيقاع هذه القواعد. يعني اليوم قطر اتخذت موقف إيجابي جيد جدا، يعني أنا أعتقد يعني مثل هذه المواقف إذا سمعتها إيران وهي ترد على الإسرائيلي وتعلم أن الإسرائيلي هو فعلا مسوس كما تفضل الأستاذ وتريد إيجاد الوقيعة، حتى الجانب الأمريكي يدفعان بالأمور لإيجاد وقيعة بيننا وبين جيراننا، وهذا شيء مؤسف للغاية. يعني موضوع استهداف البنى التحتية، الحقيقة أنا شخصيا أيضا يعني أفكر يعني فكرت كثير وتحدثت أيضا مع بعض المسؤولين أنه يعني فلسفة هذا الموضوع يعني نضرب البنى التحتية. أولا نحن نعتبر يعني لدينا علاقات خاصة يعني على المستوى الشعبي، يعني نكون كل الاحترام للدول الخليج، السعودية لها منزلة خاصة في قلوبنا يعني أرض مكة والمدينة، وبالتالي ليس خاف يعني كل الإيرانيين يعني يتوقون إلى السعودية ولديهم وجهة نظر. حتى الإمارات يعني التطور الحاصل في الإمارات أيضا هذا يدعو للفخر، فخر كل مسلم. يعني هذه الأمور الحضارية التي حدثت ويعني الحياة الحضارية التي تقام هناك، ونأسف يعني إذا مسها سوء أيضا فيما يتعلق بالكويت وحتى البحرين. على حال اليوم الجانب الإيراني، أنا سمعت قبل قليل أن اللواء شكشي متحدث بلسان الجيش وقائد في قائد عسكري إيراني كبير، هو يقول بأن نحن نطلب من هذه الدول أن تنعى بنفسها أو تتخذ قرارات ولا تسمح للجانب الأمريكي أن يستغل هذه القواعد، لأننا لدينا مبدأ نحن نستهدف مصادر النيران يعني أينما كانت، قد أعلننا ذلك مسبقا وأخبرنا الجيران الأشقاء، ووزير الخارجية أيضا واتصل وعلى اتصال دائم خاصة مع نظيره السعودي والقطري. تالي يعني الجانب الإيراني أنا أعتقد يعني يجب أن نفصل بين أولا الموقف الرسمي الموقف الشعبي وأيضا الموقف العسكري الطارئ. الموقف العسكري الطارئ يعني هو ناتج عن هذه السياسة الأمريكية الخبيثة التي تستهدف إيران من خلال القواعد الموجودة لديها. طيب. يعني إيران تقول بأن لديها يعني كل الأدلة الدامغة بأن هذه الاستهدافات تأتيها من داخل دول المنطقة. أما استهداف البنى التحتية، أنا أعتقد يعني هذا موضوع يجب أن نفكر فيه خاصة نحن الإيرانيين، يعني بكل صراحة نقول هذا الكلام، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك شيء مشجع من قبل الجانب الخليجي، يعني تكون هناك حوافز إلى إيران يعني تلمس إجراءات فعلية يعني من هذه الدول.
0: لا، ما هي الحقوق هي حوافز يا سيد مصدق.
3: يعني ظروف،
0: اسمح لي سيد مصدق، يعني هذا حق في النهاية، يعني عدم المساس بالمنشآت المدنية في دول الخليج ليس فقط حق، وإنما ينص عليه قوانين الدولية، تنص عليه قوانين الجيرة يا سيدي إذا تحدثنا بمنطق أهل المنطقة. لكن غير منطقي على الإطلاق أن يتم استهداف بنية تحتية. الأمريكي يضرب بنية تحتية إيرانية فيرد الإيراني بضرب بنية تحتية في دول الخليج، وربما هذا يوصلنا. أفهم تماما ما تتفضل به على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة بين الطرفين، لكن الأمور العسكرية تتعامل مع وضع استراتيجي، مصالح تتعلق بإيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز هذا هو الأساس، كما سمعنا هرمز خط أحمر، وإيران تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن تؤلم الولايات المتحدة، وبالتالي تريد أن تضرب منشآت الطاقة في الخليج لتؤثر على سوق الطاقة العالمي لتؤلم الولايات المتحدة. لكن هذه المنشآت هي منشآت عربية في نهاية الأمر، وبالتالي من هنا هذا الشيء غير مفهوم وغير مقبول، لا أخلاقيا ولا حتى قانون الدولي.
3: لاحظ يعني المشكلة هناك تصور يعني لدى الجانب الإيراني والجانب الخليجي، هو مدعو لتبديد هذا التصور. يعني هناك تصور الآن سمعته كما قلت يعني من اللواء شكارتشي، هو أشار إلى هذه النقطة وقال يعني هناك دعم لوجستي، هناك استغلال من قبل الطيران الأمريكي للأجواء في هذه المنطقة، وهناك سواحل هذه الدول توضع تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية وهي تهاجم إيران، وتتخذ يعني من منطقة الخليج طولا وعرضا يعني منصات لاستهداف إيران. وهذه الدول يعني ليست دولة واحدة، ست دول، يعني من المفترض هذه الدول أن تتخذ يعني أن تكون هناك مبادرات أو تكون لديها مواقف يعني تقنع الجانب الإيراني. حاليا الجانب الإيراني يعني يصنف بعض هذه الدول ليس كلها، يصنفها يعني هي كأهداف معادية، لأنها تعتقد بأنها تقف وتتعاون مع المشروع الحربي الأمريكي. يعني من هذا التصور تتخذ مثل هذه القرارات، ولكن إذا لم يكن هذا التصور طبعا هذا عمل جنوني، هذا العمل غير مقبول بتاتا، غير مقبول. يعني نحن يجب أن لا نفرق يعني بين مواطن عراقي أو مواطن لبناني شيعي أو مواطن يمني مع مواطن سعودي، الكل سواسية، يجب أن يكونوا يعني في ذهن والعقل
0: لبناني سني أو شيعي كلهم مسلمين.
3: موجود للأسف يعني هذا طيب. التصور نحن لا نعرف كيف نحل هذا التصور.
0: دكتور أحمد،
3: لا يفرق، أنا أقول يعني المهم هكذا يجب أن يكون تعامل يعني مع الجميع.
0: طيب دكتور أحمد، ما نسمعه من تفسير، سمعت ما يقوله السيد مصدق أن هناك في إيران يفسرون الأمور بأن هناك دول في منطقة الخليج تسمح للقوات الأمريكية بالتحرك. مرة أخرى نعود إلى اتهامات إيران لاستخدام القواعد في دول الخليج ونفي دول الخليج، لكن في النهاية إيران تبرر العمليات التي تقوم بها، نحن نضرب، أبناؤنا يقتلون، وبالتالي نحن نرد.
2: حقيقة هذا تبرير غير منطقي، وإلا لماذا لم تشرك إسرائيل معنا في الضرب الأخير يا أستاذ خالد؟ رغم أن إسرائيل هي قاعدة إسرائيلية بامتياز، وفيها أكبر مستودع ذخيرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق منها صواريخ الكروز والتوما هوك، لماذا لم تهدي لإسرائيل كم صاروخ أو كم مسيرة مثل ما أغرقت الكويت وأغرقت البحرين، هذه الدول المسالمة والتي لم ولن تكون يوما في الأيام معبرا أو ممرا حتى عندما وجد الأسطول الخامس في البحرين. هو وجد لماذا؟ هي في إطار علاقة مع بين البحرين وكذلك في الإمارات أو في الكويت. هذه القواعد لم تأتي للحرب على إيران، ولم تأتي أيضا للعدوان على إيران أو على أي دولة أخرى، هي في إطار علاقات. وإلا هناك القواعد في بريطانيا، في كوريا الجنوبية، في ألمانيا، هل استخدمت هذه القواعد؟ أعتقد أنه إيران مفروض أن يكون هناك عقلانية في التعامل. العدو الذي بدأ الهجوم على إيران هي إسرائيل، لماذا لم تضرب الآن في الفترة الأخيرة هذه وننتظر الإجابة؟
0: طب خلينا نسمع،
2: لماذا لم تضرب إسرائيل؟
0: نسمع رد السيد مصدق. السيد مصدق، لماذا لم تضرب إسرائيل؟
3: لا، هي إسرائيل هي ضربت، يعني إيران في الحرب السابقة ضربت إسرائيل.
0: لا، الحرب السابقة، نحن نتحدث الآن،
3: سوف تستهدف إسرائيل أيضا. نعم، الآن أيضا إيران يتهدد بأنها إذا اشتعلت الحرب الحقيقية بالتأكيد سوف تضرب إسرائيل.
2: هي مشتعلة يا
3: سيد. الجانب الإسرائيلي يحاول، لا، الجانب الإسرائيلي
0: يعني سيد مصدق،
3: سيد مصدق يقول بأنه ليس
0: يعني الآن من يشاهدك
3: لأنهم
0: لو تكرمت علي
3: كيف نعم
0: الآن من يشاهدك ويسمعك الآن، أنت تقول إسرائيل إن قامت الحرب يعني اشتعلت الحرب بشكل أكبر ستضرب إسرائيل، لكن الخليج يضرب الآن، والتهديدات أيضا على البنية التحتية الآن فيما يخص دول الخليج، وما نسمعه بالنسبة لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة الأولى والتي بدأت هذه الحرب التي لا يوجد لها أي أساس شرعي ولا قانون في القانون الدولي ولا حتى الأخلاقي هي إسرائيل. ومع ذلك إسرائيل الآن هي في مأمن من الصواريخ الإيرانية. هذا يعيدنا إلى الفكرة أن حسابات الحرب هي قائمة على أساس هدف تخطيط استراتيجي. إيران لا تريد التوسعة، ترسل رسالة للولايات المتحدة لا تريد توسعة الحرب، وبالتالي لا تدخل إسرائيل فيها حتى الآن، ويكتفي عملية ضربات متبادلة لتحسم قضية مضيق هرمز فقط، لا توجد رغبة للحرب الشاملة.
3: لا حاليا يعني المشكلة هي أين المشكلة؟ يعني أنا لا أقول هذا المشكلة. إيران تعتبر يعني الصمت هو علامة رضا أو علامة تواطؤ أو علامة مشاركة يعني ضدها من قبل دول الخليج. يعني إيران تحمل دول الخليج وهي ليست قليلة، 6 دول تحملها المسؤولية لضبط يعني هذه الانتهاكات الإسرائيلية والاستهدافات الأمريكية.
2: يا دكتور مصدق، يعني كأنك يعني كأنك تطلب من دول يعني الخليج يعني كأنك تطلب يعني كأنك تقول دول الخليج هي
3: لا المشكلة الحرب المشكلة دول الخليج.
0: طيب واحد واحد حتى نستفهم.
3: تفضل. نعم دول الخليج يعني أنا في لقاء آخر مع قضايا أخرى أحد الأخوة من البحرين عندما صنف الدول الخليج يقول هؤلاء حلفاء أمريكا، يعني مثل هذا الكلام للأسف. يعني هذا الكلام هو الذي يؤدي إلى أن تشعر إيران بأن نعم هي أيضا تحارب، هي لديها حلفاء وتحارب أيضا عدو لديه حلفاء، وتصنف هذه الدول أيضا كدول حلفاء. إيران تقول دول الخليج لديها مسؤولية يجب أن توقف. يعني من هو صاحب هذه المنطقة؟ من هو صاحب مضيق هرمز؟ إيران
2: اسمح لي يا أستاذ خالد
0: سأقول لك حق رد، خليه يكمل فقط دكتور أحمد.
3: كل لديها مصالح، لماذا لا تتدخل تسخر؟ نعم لماذا لا إلى مجلس الأمن تذهب وهي تعلم أن أمريكا هي التي انتهكت مذكرة التفاهم؟ إيران فتحت المضيق وعلى طيب. أساس أن الأمريكي
0: سيد مصدق لضيق الوقت
3: لم يقم بذلك. مشكلة الجانب الأمريكي انتهك كل بنود
0: وضحت
3: مذكرة التفاهم. نعم
0: اسمح لي كلمة نعم. سريعة جدا دكتور أحمد من فضلك لأنه انتهى الوقت.
2: اتضحت الرؤية كأن إيران تستهدف دول الخليج لتعلم أن علاقتها جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه عندما تستهدف دول الخليج يطلب من دول الخليج أن تمارس ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف الحرب. والله يا أستاذ مصدق هذا الأمر كله حصل قبل الحرب العشر أيام، ودول الخليج والسعودية تحديدا والأمير محمد والشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم كل هؤلاء ضغطوا على السيد ترامب لوقف الهجوم الثاني وتنشيط منصة باكستان، ولعلك تذكر أنه
0: لكن استمع لإسرائيل
2: وتم إيقافه بناء على دعوة السعودية وقطر والإمارات.
0: نعم
2: ما تريدونه من دول الخليج هو يحصل ابتداء بدون أن يكون هناك.
0: أشكرك دكتور أحمد.
2: أقول كلمة أخيرة
0: سريعة جدا. ستغادر
2: الولايات المتحدة الأمريكية بيوم من الأيام ولن يبقى بجواركم إلا جيرانكم، وستبقى هذه الحرب أو هذه الاستهدافات ستبقى حاضرة وتبقى جرحا. أعتقد أنه إيران ستحتاج إلى عقود من الزمن لترميم هذا الجرح. أشكرك
0: دكتور أحمد
2: بدون أي مبرر.
0: الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية كنت معنا من الرياض، وأشكر السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية كان معنا من طهران. صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاده لإسرائيل، وأكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا تأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار جي دي فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياساتها. هذا وصوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
4: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
5: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
4: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية

0: رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولا أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعا بتزايد الضغوط الشعبية خصوصا من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
1: وعن تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ينضم إلينا من واشنطن السيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. مرحبا بك سيد بيتر روف. يعني ما سمعناه عمليا هو أن الرجل الثاني في الدولة، نائب الرئيس الذي يتمتع بدعم الرئيس، أقوى شخصية في الدولة الأمريكية، يشكو من نفوذ لوبي إسرائيل يهاجمه شخصيا، لدرجة أننا نرى نائب الرئيس يدافع عن نفسه ويقول أنا أحمي المصالح الأمريكية وأهاجم لأنني أحمي المصالح الأمريكية. إلى هذا الحد اللوبي الإسرائيلي قوي في الولايات المتحدة حتى يبدو حتى موقف نائب الرئيس ضعيف؟
2: أولا مساء الخير. أنت تكبر دور نائب الرئيس كثيرا غارنر الذي خدم كنائب رئيس مرتين لروزفلت، قال إنها منصب نائب الرئيس لا يساوي بصقة في دلو أو دلو من البصاق، ولذلك نائب الرئيس مهم لأنه قد يكون رئيسا في المستقبل، ولكنه لا يعني ذلك أنه قوي جدا في الحكومة. الناس تحبذ مثلا وزير الخارجية روبيو وأنه أكثر قوة، ولكن نائب الرئيس يتذمر حاليا وينتحب أنه تتم مهاجمته من قبل عملاء أمريكيين يتقاضون أموالا من إسرائيل، وهؤلاء الأشخاص الذين سماهم أنكروا ذلك، ويفتح نزاعا سياسيا في الولايات المتحدة ليس ضروريا للجمهوريين حاليا.
1: يعني لست أنا لا أكبر ولا أصغر في منصب نائب الرئيس، نائب الرئيس هو الرجل الذي هو موجود ليكون دائما مع الرئيس، ويفترض أنه يحظى بدعم رئيس الدولة الأمريكية، وهو رمز سلطة في البلاد، هو رمز من رموز الدولة الأمريكية، أن يهاجم من عملاء دولة أخرى. يعني هذا يطرح تساؤلات كبيرة على حجم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، ولم أسمع منك إجابة عن حجم ونفوذ هذا اللوبي الذي يظهر لنا نائب الرئيس وهو مضطر للدفاع عن نفسه. ما هو قوة هذا اللوبي في الولايات المتحدة؟
2: ثمة الكثير من الأسباب التي تجعلنا لا نحبذ نائب الرئيس، وهذا هو محط الانتقاد الأول، وهو أن الاتفاق الذي أبرم بين إيران والولايات المتحدة كان كريما جدا مع إيران، ونائب الرئيس كان مسؤولا عن ذلك. وجهة نظري الخاصة هي أن الاتفاق كان كريما مع إيران، ولكن يجب أن نكون كريمين في مقابل أن تتخلى إيران بطريقة قابلة للتحقق عن طموحها النووي وعن اليورانيوم المخصب لديها، وليس من بديل عن ذلك. وإذا ما كان علينا أعطائهم أموال لإعادة التنمية فذلك سوف يساعد الشعب الإيراني، وأنا متفق مع ذلك، ولكنه يتذمر مما يسميهم بعملاء إسرائيل، في حين يجب أن يركز على فشل إيران في الالتزام بأهم أجزاء في مذكرة التفاهم كإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، حتى أنه مع اتفاق كريم إيران لا تقوم بخطوات تجاه السلام واستعادة

0: النظام العالمي الطبيعي.
1: Hey,
0: وهذا
1: not
0: هو
1: one
0: الأمر
1: individual, but
0: الذكي
1: ten.
0: الذي يجب أن يقوم به
1: Losers lie.
0: فانز.
1: We have to figure out a way
0: والفاشلون والخاسرون
1: to turn any
0: يتذمرون، أما
1: situation
0: الفائزون
1: negative.
0: فيحولون كل موقف لصالحهم.
1: يعني الرجل الذي وفق الدستور الأمريكي يحل محل الرئيس في حال غيابه وعدم قدرته على إدارة البلاد، وهو نائب الرئيس، أنت تنتقده وتعتبره فاشل ولا تجيبني على السؤال، رغم أني طرحت السؤال مرتين فيما يخص قوة اللوبي اليهودي. يعني اللوبي اليهودي ربما يقلقك ولا تهاجمه، إنما تهاجم نائب الرئيس الأمريكي. طيب كيف أثر هذا اللوبي، حتى نكون أكثر يعني في عمق الموضوع، على الملف النووي؟ لأنه كان هناك حديث في الفترة الأخيرة أن هناك انقسام في الإدارة الأمريكية بين وزير الخارجية ووزير الحرب الذي يريد التصعيد مع إيران، وهناك جي دي فانس مع كوشنر وويتكوف يريدون مصلحة الولايات المتحدة قبل كل شيء، ويريدون حل سياسي مع إيران.
0: كل مواطن لديه الحق في أن يشكل تنظيمات ومنظمات، وثم عدد من المنظمات في الولايات المتحدة تدعمها إسرائيل، وبعضها تدعمها دول الخليج، وبعضها تدعمها إيرلندا، وبعضها جمهورية الصين، وبعضها اليابان. وحينما يستعمل المرء جملة اللوبي الإسرائيلي فهذا لديه كناية سيئة، وأنا أفضل أن لا أستعمل هذا النوع من المعاني. أعتقد أنه ثمة أشخاص يحاججون بالنيابة عن ما يرون أنه مصلحة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المتعصبين المتطرفين المتدينين الذين يديرون إيران ويريدون أسلحة نووية، ولكن لا أعتقد أن الانتقاد الموجه لنائب الرئيس حول اتفاق إيران يقام به ضد إسرائيل أو بتوجيه من إسرائيل. وهذا نجم عن مقال في التايم الذي يرد عليه نائب الرئيس.
1: هل تخشى من اللوبي اليهودي سيد بيتر روف؟ يعني أسهل عليك أن تنتقد جي دي فانس ولا تنتقد هذا اللوبي، حتى ترفض، لا تريد أن يكون هناك حديث عن لوبي.
0: هذا سؤال سخيف.
1: سؤال، لا يوجد أسئلة سخيفة، هذا موقف، أسألك عن موقفك تستطيع أن تجيبني عنه إما لا أو نعم وتبرر، لا توجد أسئلة سخيفة.
0: لا أعتقد أنه ثمة لوبي إسرائيلي كما تظن أنه موجود، وحتى لو كان موجودا فأنا لن أخشاه، ولكن هذا السؤال بنظري سخيف كأن تقول أني أخشى الفزاعة.
1: أنا يهمني المضمون، لا أهتم بوصفك سخيف أو ما سخيف، لكن في نهاية الأمر نرى سلوكك. ومن يتحدث عن وجود لوبي هو نائب الرئيس شخصيا، هو الذي يتحدث عن جماعات تؤثر على قرارات لا تفيد مصلحة الولايات المتحدة، وهو يعمل على مصلحة الولايات المتحدة. هذا رأيه وهذا رأيك، وأشكرك سيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقى جنوبي لبنان. كما أضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل إعلام لبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. كما تظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت جنوبي لبنان بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة رشاف. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات الأخيرة أبقت على القضايا الأكثر حساسية معلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
2: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار جنين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولا زمنيا كاملا للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
1: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقي غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي زيتون بعد هجوم إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. شيع مئات الفلسطينيين في غزة جثمان الشهيد أنس حمدان من مجمع ناصر الطبي بعد غارة إسرائيلية استهدفت مركبته غربي مدينة خان يونس. شغل حمدان منصب قائد الإعلام العسكري في لواء خان يونس في كتائب القسام. يتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانية، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وشهدت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إقالة وزير الدفاع في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية في كييف.
3: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
4: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
3: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
5: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه، فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
3: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
6: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
3: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة، وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
7: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: رغم مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج، تواصل فرق الدفاع المدني في فنزويلا عمليات إزالة الركام في المناطق الأكثر تضررا في ولاية لاغويرا في محاولة انتشال جثث الضحايا، بينما تواصل عشرات العائلات الانتظار أملا في العثور على ذويهم. مراسلنا معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
8: نتواجد في منطقة كرابيدا من ولاية لاغويرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغويرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغويرا.
1: رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين والمازوت في خطوة دخلت حيز التنفيذ اليوم، وسط مخاوف من انعكاس هذه الخطوة على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات. الزيادة الجديدة أثارت تساؤلات لدى السائقين والمواطنين بشأن أسبابها وتوقيتها.
9: كل رحلة يتجهز لها أبو خالد باتت تحمل سؤالا واحدا: هل تغطي الأجرة ثمن البنزين؟ مع ارتفاع أسعار الوقود لم تعد الكلفة تتوقف عند خزان السيارة، وإنما تمتد إلى دخل السائق وأجرة الراكب وتكاليف التنقل داخل المدينة.
10: يعني هلا انا من الصبح من الساعه 7 الصبح لهلا انا شاغل ب 110,000 وليك الغله موجوده 110,000. بدي فوت هلا على الكازيه حط 10 لتورة بنزين بدي احط 140,000. طيب ال 140,000 هدول انا ما بدي اكل.
9: بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة يمثل البنزين الجزء الأكبر من النفقات اليومية، وأي زيادة جديدة تضعهم أمام خيارات محدودة: العمل لساعات أطول أو رفع الأجرة أو القبول بدخل أقل. وفي محطات الوقود ظهرت التسعيرة الجديدة مع بدء تطبيقها فعليا.
11: الأسعار ما لها علاقة، الأسعار عالمية، سوق عالمي، هذا سوق الدولار العالمي. يعني من وقت ما اللهم صل على سيدنا محمد صار النظام الجديد حطوه على الدولار صار اسمه سوق عالمي، بيرتفع السوق العالمي بيرفعه، بينزل السوق العالمي بينزل، ما له علاقة يعني الأسعار بهاي.
9: لكن تغير الأسعار العالمية لا يبقى محصورا داخل محطات الوقود، فالبنزين والمازوت يدخلان في كلفة النقل والإنتاج وتشغيل المنشآت، ما يعني أن الزيادة قد تنتقل تدريجيا إلى أجور الشحن وأسعار المواد الغذائية والخدمات ووسائل النقل.
12: النفط بشكل عام يدخل بحدود 500,000 سلعة، فبالتالي مستلزمات الإنتاج والموارد الوسيطة سيرتفع أسعارها وإن بنسب هامشية نسبة 10%، ولكن بالمجمل ستؤثر مع كلفة النقل على الأسعار بشكل عام بسوريا، ونأمل أن يكون هذا الأمر خاطئ.
9: القلق الأكبر يرتبط بسرعة انتقال هذه الكلفة إلى الأسواق في ظل محدودية الدخل وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على تحمل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
13: من هنا يبدأ أثر الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية لا يقتصر على خزانات المركبات، بل يمتد إلى كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، لينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات ويطاول مختلف مفاصل الاقتصاد السوري. تتحمل الأسر السورية انعكاساته المباشرة بتراجع قدرتها الشرائية وارتفاع فاتورة المعيشة. تحت المصطفى، التلفزيون العربي، دمشق.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك، في وقت أعلنت فيه أوغندا خروج آخر مريض مصاب بالفيروس من المستشفى.
14: بسرعة غير مسبوقة ينتشر فيروس إيبولا الفتاك في الكونغو الديمقراطية، تحذير جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية تقول فيه إن الانتشار الحالي هو الأسرع مقارنة بجميع حالات التفشي السابقة.
15: حتى الآن تم الإبلاغ عن 2073 حالة إصابة و796 حالة وفاة، وللمقارنة استغرق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة بين 2018 و2019 أكثر من 10 أشهر للوصول إلى 2000 حالة مؤكدة.
14: هذه الأعداد التي تحدث عنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تجعل هذا الانتشار ثالث أكبر تفشي مسجل للفيروس حتى الآن. أما بؤرته الأخطر في الكونغو فما زالت مقاطعة إيتوري، فيها تكتشف أكثر من 80% من الإصابات الجديدة، والأكثر تعقيداً أنها تعود لأشخاص غير مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين. أما عن النوع السائد حالياً من إيبولا فهو بوندي بوغيو، الأخير لا يتوفر له لقاح أو علاج معتمد، ومع ذلك فإن معدلات الوفيات بسببه أقل ب 35% مقارنة بسلالة زائير التي بلغت نسبة الوفيات بسببها 70%. الوضع حرج جدا في الكونغو، فتفشي المرض يتزامن مع أوضاع أمنية متدهورة تغذيها نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش والجماعات المسلحة، فضلا عن أخرى فردية قد يشنها الأهالي، وتلك آخرها هجوم نفذ على مستشفى يقع في إيتوري نتج عنه فرار مرضى مصابين بإيبولا وعاملين في الطوارئ، ليسجل على أنه انتكاسة لجهود احتواء المرض. وبمحاذاة الكونغو حيث أوغندا التي لم تسجل سوى حالات قليلة، هناك ترد أخبار سارة. وزارة الصحة الأوغندية تعلن خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى في خطوة تمثل نجاحاً في احتواء تفشي المرض القاتل رسمياً في حال أتمت أوغندا 42 يوماً دون تسجيل إصابات جديدة وفقاً لتوجيهات الصحة العالمية.
1: في الجزائر قال جهاز الحماية المدنية إن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية شرقي العاصمة بلغت 11 وفاة.
16: خلفي هنا مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية شرقي العاصمة الجزائر، حيث لا تزال أثار الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بادية على المكان في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات هذه الفاجعة وظروف وقوعها. خلف هذه الجدران وخلف هذه النوافذ التي يعلوها أو تعلوها قضبان حديدية كانت فرق الإنقاذ تخوض سباقا مع الزمن للوصول إلى العالقين داخل المؤسسة في مشاهد يقول شهود عيان إنها كانت من بين الأصعب والأكثر قسوة، وتظهر أثار التدخل على المكان حجم الجهود التي بذلت من أجل إلجاء المقيمين والسيطرة على النيران. أما الآن فقد فرض طوق أمني على محيط المؤسسة في وقت يواصل فيه محققو الشرطة العلمية ومصالح الأمن جمع معطيات ورفع الآثار ومعاينة الموقع في إطار تحقيق فتح لتحديد أسباب هذا الحريق والملابسات المحيطة به. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي الجزائر.
1: الآن مشاهدينا الكرام إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة تتابعون الأخيرة مع والي التميمي.
17: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب ستيفن إيرلانجر عن تورط الولايات المتحدة في حرب أبدية جديدة، أن ترامب خاض حملته الانتخابية متعهدا بإنهاء الحروب لا إشعالها وعدم التورط أبدا في حرب لا نهاية لها، فضلا عن حرب في الشرق الأوسط. ومع ذلك فإنه يخاطر الآن بفعل ذلك في إيران، ويعتبر الكاتب أن الحرب التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تحقيق أهداف ترامب المعلنة بتغيير النظام أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، بينما أوجدت الحرب مشكلة جديدة تبدو مستعصية تتمثل في إغلاق مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يجد نفسه محاصرا بعد أن عاد للحرب وانهار وقف إطلاق النار وأغلق المضيق، خاصة أن مذكرة التفاهم التي قال إنها تحقق كل أهداف واشنطن أصبحت بلا فائدة. ويعتقد الكاتب أن إيران على عكس فيتنام أو العراق أو أفغانستان تستطيع أن تلحق ضررا اقتصاديا بالولايات المتحدة من خلال منع الوصول إلى مضيق هرمز، ما يضع الولايات المتحدة في دوامة حرب لن تنتهي أثرها قريبا. ونقرأ في مجلة إيكونوميست البريطانية مقالا حول الورطة التي يجد فيها ترامب نفسه بسبب إيران، أن رسالة المستخلصة من تصاعد القتال خلال الأسبوع الماضي هي أن المال وحده لا يكفي إيران، وأن من يسيطرون على النظام حاليا يريدون أكثر من الأموال المجمدة، بل يبحثون عن الانتقام والسيطرة على مضيق هرمز والهيمنة الإقليمية. وتلفت المجلة إلى أن المناوشات الحالية في المضيق لم تصل إلى حد يمكن وصفه بأنه حرب رسمية بين الطرفين، لكنها تعطي تأكيدا واضحا على أن المحادثات والمساحة الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن بتحقيق أي تقدم. وتؤكد المجلة أن كل التطورات تشير بوضوح إلى أن ترامب لا يملك خطة، حيث يعكس تصريحه بأن أمريكا ستبدأ بفرض رسوم على السفن في المضيق تعكس تخبطا واضحا وغيابا تاما للرؤية. وترى المجلة أن ترامب ارتكب خطأ فادحا ببدء هذه الحرب، ومهما حاول التملص من المسؤولية فليس أمامه الآن خيار سوى الاستمرار، لأن السماح لإيران بتحقيق أهدافها وسيادتها على المضيق يعني أن سنوات من المساعي الأمريكية لتثبيت نفسها في المنطقة تذهب سدى. إلى موقع ذهال الأمريكي ونقرأ فيه مقال كولين مين حول تبعات العودة الأمريكية لحرب شاملة ضد إيران، وأن التقرير الصادر من واشنطن تشير إلى أن الرئيس يفكر في العودة إلى حرب شاملة ضد إيران في سعيه لكسر الجمود في مضيق هرمز، لكن المخاطر أمام تلك العودة قد توقف طموحاته العسكرية. ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما يقرب من 50% من مخزونها من صواريخ باتريوت منذ بدء الحرب، ما يعني أن حربا شاملة ستزيد من المخاوف من أن الولايات المتحدة تقوض استعدادها لمواجهة التهديدات الأخرى. ويعتبر الكاتب أن ترامب تعلم بالطريقة الصعبة مدى تأثير سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز بالنسبة للطاقة العالمية، وهو يدرك أن أغلاقه مجددا وانعكاس الأسعار على الأمريكيين سيهددان مستقبله السياسي في الانتخابات. ويعتقد الكاتب أن تبعات التصعيد الإيراني ضد دول الخليج العربي والمنطقة وضعف الدفاع الأمريكي عن تلك الدول تمثلان أسبابا أخرى تمنع الرئيس الأمريكي من التهور وشن حرب شاملة تدفع إيران لتوسيع الحرب. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلطت آني كارني الضوء على الانقسام الواضح في واشنطن حول استمرار الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، أن مجلس النواب رفض إجراء لإلغاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل، لكن ما يقرب من نصف الديمقراطيين أيدوا هذه الخطوة، ما يعكس تحولا دراماتيكيا داخل الحزب بعيدا عن عقود من الدعم المطلق لتل أبيب. وتعتبر الكاتبة أن العدد الكبير للديمقراطيين الذين صوتوا لإلغاء المساعدات يعد أحدث دليل على وجود انقسام كبير داخل الحزب حول دعم إسرائيل وسط موجة عداء متزايدة في صفوفه تجاه إسرائيل وسياستها في حرب غزة. وتلفت الكاتبة إلى أن المصوتين لصالح القرار يرون أن هذا الإجراء هو الطريقة الوحيدة لتسجيل معارضتهم لأفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان، ورغبتهم في تغيير جذري في مسار علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. وتشير الكاتبة إلى أن التصويت يأتي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للعودة للعمليات القتالية ضد إيران في حرب دخلتها واشنطن بسبب إسرائيل ولا تعرف كيف تنهيها أو تخرج منها بأقل الأضرار.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. سوريا تعلن مصادرة شحنة أسلحة في طريقها إلى حزب الله من العراق، والحزب ينفي أي نشاط له على الأراضي السورية. كيف يؤثر تقارب بغداد ودمشق من واشنطن على نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة؟ وزير الأمن الإسرائيلي يقول إنه لا انسحاب من المناطق الآمنة في غزة ولبنان وسوريا. نناقش سياسات إسرائيل التوسعية في البلدان الثلاث. وفي الأخيرة أيضاً احتجاجات في شوارع كييف على إقالة وزير الدفاع الأوكراني. نسأل لماذا يلقى الوزير الشاب شعبية لافتة؟ وهل هناك دور للفساد في قرار إقالته؟

حزب الله اللبناني لا تنحصر مواجهته في إسرائيل، بل تسعى الولايات المتحدة لإشراك أطراف إقليمية في التعامل معه، نظرا لأن الرئيس الأمريكي لديه تحفظ على الطريقة الإسرائيلية في التعاطي مع هذا الملف. أبرز هذه الأطراف الإقليمية العراق الذي تسعى الولايات المتحدة إلى استعادة نفوذها فيه بعد تراجعه لصالح إيران، وأما الطرف الآخر فهو سوريا التي خسر فيها حزب الله حليفا رئيسيا عقب سقوط نظام الأسد. فسوريا التي كانت أهم منفذ يعبر من خلاله السلاح إلى حزب الله لم تعد كذلك، إذ لا تجد شحنات الأسلحة اليوم طريقة للعبور نحو لبنان بسهولة، فتتولى السلطات السورية إحباط مثل هذه العمليات، وكان آخرها شحنة أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية وفق وزارة الداخلية السورية التي أثبتت تحقيقاتها أن الشحنة كانت في طريقها نحو من سمتها ميليشيا حزب الله الإرهابية. الحزب نفى أي نشاط له في الأراضي السورية، وقال إن ما سماها الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة للحزب وتخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة على حد تعبيره. الحدث قد يندرج ضمن حق الدولة السورية في فرض سيادتها على أراضيها، لكنه يأتي عقب رغبة أمريكية في إقحام دمشق في المواجهة مع حزب الله. فالرئيس الأمريكي قال إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله ولكن بطريقة مختلفة عن إسرائيل. وفي حيثيات هذا التوجه الأمريكي يبرز تحفظ ترامب على النهج الإسرائيلي في تعامل إسرائيل مع الحزب، يتحدث عن الدمار الذي ألحقته تل أبيب لبنان، ويقول إنه لم يكن يرغب في رؤية المباني المدبرة، ويعبر عن اعتقاده بأن الرئيس السوري سيكون أكثر دقة في ذلك. لكن الشرع قال في مقابلة إن كلام ترامب أسيء فهمه، فقد أشار الشرع إلى أن الرؤية السورية للحل التي طرحت بالتنسيق مع الولايات المتحدة مبنية على وقف الحرب أولا، ثم معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين. أما في العراق فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع سوريا للوقوف على تفاصيل شحنة الأسلحة. وبالتزامن مع ذلك وجهت الحكومة العراقية الدوائر والمصارف والهيئات الاقتصادية إلى فرض عقوبات على مسؤولين في حزب الله اللبناني وشركات تابعة له ومقربين منه. استهدفت العقوبات رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فضلا عن شركات وكيانات مدرجة على لوائح العقوبات الأمريكية. تطور لافت في الموقف العراقي، وقد أعقب زيارة إلى واشنطن أجرها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التقى خلالها ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين، أبرزهم وزير الخزانة الذي تتولى وزارته مهمة فرض عقوبات على حزب الله اللبناني. ما يحدث في سوريا والعراق يندرج بالتأكيد تحت محاولات أمريكية لتقويض النفوذ الإيراني وعزل حزب الله وتجفيف منابعه الاقتصادية وقطع خطوط إمداده. لكن السؤال يظل، هل تتمكن واشنطن من النجاح في هذا المسعى عبر إشراك دول إقليمية؟

0: معنا من دمشق ياسر النجار الكاتب والباحث السياسي. معنا من بغداد مخلد حازم الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. ومن بيروت خليل نصر الله الكاتب السياسي. سيد النجار، هل تعتبر سوريا أن هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة تشكل تهديدا لأمنها الداخلي؟
1: مساء الخير لكم ولضيوفكم ولجمهوركم أيضا. يعني أعتقد أن أي دور لعملية غير شرعية هي مس في السيادة السورية. عندما تحصل مثل هذه العمليات التهريب داخل الأراضي السورية، يعني بأن هناك عصابة منظمة تريد أن تستغل بعض الهفوات الأمنية من أجل أجندات سياسية. أعتقد أن الأجندة السياسية هي واضحة. إيران تريد أن ترسل رسائل أولا باتجاه العراق بأن العراق لا يستطيع أن ينفك عن عقال الإيراني. تستطيع إيران في أي لحظة أن تنزع العلاقات ما بين العراق وسوريا، وخصوصا أن الأسلوب المعتمد في تهريب السلاح كان هي صهاريج النفط. هذه الصهاريج التي لا ترضى طهران عن خروجها من الأراضي العراقية عبر الأراضي السورية وصولا إلى ميناء بانياس، لطالما كان النفط العراقي تتحكم فيه إيران. واليوم العراق يستطيع أن يصدر نفطه بعيدا عن إيران. هذا جانب. الجانب الآخر، العقوبات التي فرضتها العراق على حزب الله تريد مباشرة أن تعطي رسائل إيران بأنها تستطيع أن يكون لها دور في اختراق أمني لإخراج شحنة بهذا الحجم من السلاح عبر الأراضي العراقية وبدون يعني أي انتباه من السلطات العراقية. يعني لي بأن هناك تجاوزات واختراقات أمنية لمصلحة إيران يجب على العراق أن يضبطها. أعتقد أيضا زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ظروف تصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول قضية هرمز، تريد إيران أن تقول أن النتائج كلها لن تقدم ولن تؤخر طالما أن إيران تستطيع أن يكون لها دور ينفذ عبر الحدود السورية العراقية، يكون له دور داخل الأراضي العراقية، ويريد أن يمرر أيضا عملية تهريب للشحنة بمثل هذا الحجم إلى حزب الله. ولكن أنا أعتقد أن التنسيق العالي ما بين الدولة العراقية والدولة السورية وسرعة الاستجابة العراقية باتجاه التنسيق الأمني يعطي أيضا رسائل ردود أفعال باتجاه أن إيران لا تستطيع أن تستمر بمثل هذه التجاوزات، وأن إيران طريقها سيكون في قادم الأيام مقطوع عبر إيصال يعني شحنات غير مقبول فيها عبر الأراضي السورية، وأن سياسة الدولة السورية في حصارها لحزب الله بالموارد المادية وموارد السلاح وأيضا بموارد البشرية ستستمر من قبل الدولة السورية في ظل سعي الدولة السورية لدعم الدولة اللبنانية في ضبط حدودها وضبط سيطرتها وفرض سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.
0: سيد مخلد حازم، هل يقرأ العراق الحكومة العراقية ما جرى بأنه فعلا خرق أمني كما وصفه ضيفنا في دمشق، ولذلك مثلا أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدين قناة العربي. يعني بالتأكيد بعدما تغير الحكم في سوريا وكانت هنالك يعني خطوط امداد يعني ما بين الإيران والعراق وسوريا ولبنان لدعم حزب الله بالسلاح، بعد تغيير الحكم في سوريا والعهد الجديد في سوريا تشكلت غرفة عمليات مشتركة ما بين العراق وسوريا مخابراتيا، ويتم عملية تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية في مواضيع عديدة، ليس فقط موضوع التهريب وإنما موضوع الإرهاب ومواضيع أخرى، المعارضة والكثير من الحركات التي هي تسبب الضرر للبلدين، وكان هناك تنفيذ عمليات. الحادثة الذي حصلت يعني من وجهة نظري هي حادثة مكشوفة مسبقا، يعني كيف استطاع هذا الشخص أو هذه الشبكة أن تهرب كل هذا السلاح وتخرجها من منفذ رسمي؟ نحن في وقت من الأوقات كان التهريب يكون من منافذ غير رسمية، وخصوصا العراق يعني تم ضبط الشريط الحدودي ما بينه وما بين سوريا بثلاث أطواق أمنية، خنادق وأسلاك منفاخية وقواطع بشرية، وحتى المنافذ الحدودية يعني منذ حوالي شهر تقريبا تم استبدال كافة العاملين بالمنافذ الحدودية وبأمر من رئيس الوزراء العراقي، وتم تأمين هذه المنافذ.
0: طيب كيف إذن يحدث خرق كهذا
2: سيد؟
0: طيب كيف يحدث شيء كهذا سيد مخلد؟ كيف
2: يعني في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان لا يوجد أمن مطلق، يعني في جميع دول العالم لا يوجد أمن مطلق، طالما أن هنالك مثل هذه الحركات موجودة فأكيد يحدث خرق، لكن هذا الخرق عندما يكون مسيطر عليه هذا لا يعتبر خرق أمني واسع. لذلك تشكلت لجنة برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية العامة العراقية لبيان وتوضيح أسباب وماهية ملابسات هذا الحادث. يعني حقيقة أنا رجل عملت في في في في الاستخبارات العسكرية، وفي مثل هكذا حوادث تثار الشكوك حول كيفية إدارة مثل هكذا عملية وشبكة، وهذه الشبكة كيف تدير مثل هكذا عملية وهي مكشوفة. يعني لا يمكن لعجلة بهذا الحجم أن تنفصل عن رتل، وهذا الرتل هو في كثير من الأحيان يكون مراقب، رتل النفط يكون مراقب، وكيف يستطيع أن يغير مساره ويذهب باتجاهات أخرى. إذن هذه العملية كانت مقصودة وفيها أهداف، حقيقة الأهداف لم تتضح لأن المعلومات شحيحة، هنالك ضبابية في المعلومات لا تزال. الذي لا،
0: سوريا تقول أن الأهداف كانت إيصالها إلى حزب الله. سيد مخلد سوري. نعم سأعود إليك بعد قليل. سيد خليل نصر الله في بيروت، حزب الله نفى طبعا، قال إنه ليس له علاقة بأي نشاط على الأراضي السورية، لكن الصور كانت واضحة وتظهر الآن على الشاشة، كميات كبيرة من المسيرات، من الصواريخ مضادة للدبابات وغير ذلك. هل يبدو أن حزب الله لم يعترف بعد بالواقع الإقليمي الذي تغير جذريا، وأن سوريا لم تعد ممرا لأسلحته؟
3: شكرا جزيلا لك، تحية لضيفيك الكريمين من دمشق ومن بغداد. أولا يعني نوعية السلاح الموجودة في هذه الشحنة البسيطة، يعني هذه مش شحنة كبيرة، هذا كله متوفر في الأسواق العالمية، موجود بأوكرانيا، موجود بكثير من الدول، ليست مسألة حكرا على حزب الله أو سلاح خاص لنحسن بأنه هذا لحزب الله. أنا قرأت بيان وزارة الداخلية السورية، أول شيء مسألة لم يوجد أي إشارة لإيران، ما في أي شيء من هذه النقطة. المسألة الثانية هم فقط قالوا أنه في صهريج كان يذهب إلى بنياس وهذا في سلاح وخلص، قالوا حزب الله. ربما يستفيدون من هذه الواقعة والقول أنه هذا لحزب الله بنتيجة الضغوطات التي تتعرض لها السلطات في دمشق، اللي مرتبطة بما يقول الرئيس الأمريكي بموضوع دور ما سوري في لبنان ترفضه دمشق، وهذا الأمر أعلنوا عنه رسميا سواء الرئيس السوري أو حتى وزير خارجيته عندما زار لبنان وزار مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، وأعطى إشارات إيجابية تجاه إن كان التواصل مع حزب الله يشكل مصلحة مشتركة لسوريا فلبنان فلما لا. وهذا الأمر ربما اللي حصل يدفعهم إلى الاستفادة منه بالبعد السياسي، دفع المزيد من الضغوطات أنه نحن نقوم بعمل ما نوقف إلى آخره. إذا أخذنا البعد بالمشهد اللي نراه أمامنا، حزب الله يظهر بكثير من المشاهد كيف يصنع طائرات مسيرة في لبنان من مختلف الأمور، من الدرونات الصغيرة إلى الكبيرة. اثنين، التقارير الغربية والاستخبارية، ويحكى علنا أن حزب الله يقوم بتجميع مسائل من هذا النوع في لبنان، لا تأتي هكذا موضبة واضحة، لا يوجد هذا الأمر.
0: طيب يعني فسر لنا سيد خليل نصر الله المشاهد التي ظهرت اليوم، إذا لم تكن إذا لم تكن ذاهبة هذه الشحنة إلى حزب الله، لمن تكون ذاهبة مثلا؟
3: هناك الكثير من الجهات في سوريا ربما تكون مستفيدة من هذا الأمر. لماذا القول فقط حزب الله؟ إذا دققت بالبيان، بعد البيان سياسي، بعد بيان وزارة الداخلية السورية سياسي، وفي أنه نحن في شخص وشبهة وأوقفنا، طب أين هي باقي الشبكة؟ إن لم تم توقيف باقي الشبكة وربما فيها من السوريين، لماذا يتم الوصول إلى نتائج حاسمة؟ لذلك البعد الأساسي هو بعد سياسي. نفي حزب الله في هذه النقطة له تراتبية، أكثر من مرة قيل هناك مجموعة أو هناك أحد ما قام بعمل في سوريا ويربطونه بحزب الله، لكن مجرد حديث. أما بالوقائع لا يوجد شيء الآن يؤكد أنه هذه المسألة تذهب إلى حزب الله. هذه المسيرات موجودة في مختلف دول العالم، هي ليست مسألة محصورة بحزب الله لنقل بأنه هي فقط لحزب الله. اثنين، أنا ما أشار إليه ضيفكم الكريم من بغداد أنه عملية مكشوفة وأنه صهريج يأتي،
0: كيف لا ليست مكشوفة سيد خليل نصر الله، ليست مكشوفة، هناك آلاف سيد نصر الله منذ أسابيع هناك آلاف الصهارج النفطية العراقية تذهب من العراق عبر أكثر من منفذ وصولا إلى بانياس على المتوسط، وربما يندس كما يقول أحدهم سورية. يعني صهريج وتم اكتشافه ربما. طيب خلينا أذهب إلى دمشق الآن. نعم سيد ياسر النجار، بالفعل هناك خطاب تصالحي نسمعه من أعلى السلطات في سوريا، من الرئيس الشرع، من الوزير الشيباني، خطاب إيجابي تصالحي تجاه حزب الله، حتى وصل الأمر بالرئيس الشرع للقول ممكن أن نجلس معه إذا كان هناك مصلحة لسوريا ولبنان. فلماذا حزب الله يرد على الإيجابية السورية بتهريب أسلحة؟ يعني ما هو المنطق في ذلك؟
1: أولا المنطق إذا كان حزب الله صاحب سيادة أو قرار مباشر، حزب الله هو أحد أدوات إيران. إيران الآن موجودة في الزاوية، تريد أن تفرج عن نفسها من خلال خلق فوضى جديدة ليس فقط في مناطق الخليج واستهداف الكويت وقطر والإمارات وما شابه، وإنما أيضا من أجل أن يكون هناك اشتعال للأرض على مستوى سوريا ولبنان والعراق. هذا جانب. جانب آخر، الشحنة خرجت من العراق، لم تخرج من أوكرانيا، ولا يوجد حدود سورية أوكرانية أو حدود أوكرانية عراقية، خرجت من العراق التي هي منطقة نفوذ عسكري لميليشيات مرعية من قبل إيران. الأمر الثالث، هناك صواريخ متواجدة، صواريخ إيرانية أيضا في الشحنة، ليس فقط طائرات مسيرة. الأمر الرابع لنقلها بصراحة، حزب الله هو بالنتيجة تعرض لضربة قوية جدا، استنفذت كل مخزوناته من السلاح، ولم يعد يوجد لديه أيضا مشاغل من أجل تجميع سلاح أو تخزين سلاح أو يعني إيجاد يعني إمكانية لتجميع السلاح.
0: ولكن سيد النجار،
1: الآن حزب الله
0: سيد النجار، هذه الأسلحة هل هي ستكون برأي سوريا أنها موجهة لضرب الأمن السوري، أم كما يقول أنصار حزب الله طالما أنها موجهة لضرب إسرائيل وإخراجها من لبنان فما المشكلة في أن تغط سوريا نظرها عنها؟
1: أولا هذه الأسلحة تدخل بدون علم الدولة السورية، وقد يكون جزء منها يستبقى في الأراضي السورية وقد يشكل خطر على المدنيين في سوريا. هذا جانب. جانب الآخر، من الذي قال أن حزب الله الآن يعني مطلوب منه أن يهاجم لمصلحة سوريا أو من عدم مصلحة سوريا؟ سوريا دولة ذات سيادة، لن تسمح سوريا بأن تكون نقطة عبور لحزب الله، وخصوصا أن حزب الله لديه مشاكل ليس فقط يعني على مستوى داخل لبنان، وأنه يجب أن يكون هناك يعني عمليا مصالحة على مستوى لبنان، وإنما أيضا على مستوى سوريا. الدولة السورية ترغب بأن تكون لبنان مستقرة، ترغب بأن يكون هناك سيطرة للدولة اللبنانية، وهي من خلال ذلك تشجع حزب الله أن ينخرط في عملية سياسية في لبنان، ولكن الدولة السورية لن تدعم فصيل عسكري يسمى حزب الله. نعم. الذي تسبب بمقتل السوريين. تجاوز الدولة السورية عن دور عسكري قام به حزب الله في سوريا من أجل مصلحة سياسية لتتقاطع ما بين الدولة السورية والدولة اللبنانية، ليس من أجل أن يكون إسرائيل تضغط، أن حزب الله يضغط على إسرائيل من غير ذلك. لذلك أنا أقول لا يوجد مجال لغض الطرف من أجل تنمية وعملية تضخيم حزب الله ضد مصالح الدولة اللبنانية وضد مصالح الدولة السورية. ولا ننسى أن هناك فلول للنظام السوري يتدربون ويتواجدون تحت يعني هيمنة وتحت نفوذ حزب الله في الأراضي اللبنانية. حزب الله عسكريا غير مقبول به لدى المصلحة السورية، وهذا شأن لبناني، ولكن لا يسمح بأن يكون هناك تمرير لسلاح عبر الأراضي السورية أو يتم استغلال الحدود السورية اللبنانية لمصلحة أي فصيل عسكري دون أن يكون هذا الأمر يشكل أيضا خطر على المدنيين. نعم. والدولة السورية.
0: سيد مخلد حازم، في بغداد إعلان العراق تشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى بالاشتراك مع سوريا وفرض عقوبات حتى على قيادي بارز في حزب الله هو محمود قماطي، هل انتقل العراق الآن من محور إلى محور، من مقام إلى مقام، خصوصا أن رئيس الوزراء سمعنا سيد علي الزيدي يقول وهو كان إلى جانب الرئيس ترامب في البيت الأبيض إنه سيتم نزع سلاح كل الفصائل بعد 30 من أيلول سبتمبر المقبل، وأنه لا سلاح إلا للدولة العراقية؟
2: وهذا ما تعمل عليه الحكومة الحالية، وليس فقط رغبة حكومة وإنما رغبة كتل سياسية ورغبة مجتمعية. العراق عانى ما عانى من ويلات أرهاب وداعش وغيرها، وكذلك من سلاح منفلت موجود داخل الأراضي العراقية. لا يمكن للعراق أن يكون حلقة مهمة في التوازنات الإقليمية للمرحلة القادمة في ظل وجود قوة توازي قوة السلاح وقرار يوازي قرار الدولة. إذا نحن ذاهبين باتجاه أن تصفى الساحة العراقية وأن يكون قرار للدولة وسلطة القانون، وبالتالي عندما يعني العراق تعامل مع العقوبات التي صدرت على شخصيات في حزب الله، هذا ضمن الأطر الدولة والقانون التي مفروض أن تتعامل به الدولة العراقية الآن. ولذلك لا يسمح أن يكون العراق ممر لتهريب الأسلحة، تهريب المخدرات، وتهريب أي مادة تضر بأمن القوم العراقي
0: سيد
2: الدولة الأخرى.
0: سيد مخلد، العراق عفوا، العراق في حالة هذه الشحنة هو ممر أم مصدر لهذه الأسلحة؟ لأنه البعض يقول أن الفصائل العراقية المرتبطة بإيران ربما هي من أرسلت يعني هذه الأسلحة.
2: لا يعرف حقيقة. أنا قلت المعلومات شحيحة. ما هي مصدر هذه الشحنة؟ هل العراق كان ممر؟ هل هذه الشحنة موجودة داخل الأراضي العراقية؟ هل موجودة في الأسواق العراقية؟ لا توجد هذه المعلومات يعني الدقيقة التي من خلالها نستطيع أن نعطي يعني آراء واقعية. لذلك مهما كانت هذه الشحنة، إذا كانت ممر أو إذا كانت مصدرها عراقي، فالعراق يعني لا يسمح يعني نهائيا بأن يكون العراق يعني مصدر أو ممر لهذه المواد التي تهدد الأمن القومي العراقي. العراق سعى منذ فترة إلى إعادة ترتيب أوراقه، سواء كانت الأمنية والسياسية وعلاقاته الخارجية. العراق لا يريد أن يذهب مع محور على حساب محاور أخرى. العراق ينفتح مع الجميع من أجل أمن وسيادة البلد. ذلك هو يبني علاقات جيدة ورصينة مع الجانب السوري، هنالك يعني تعاون مشترك مخابراتي ما بين البلدين، حتى تنفيذ عمليات مخابراتية داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الأمن السوري. إذا نحن ذاهبين باتجاه محاربة هذا النوع من الإرهاب، سواء داعش أو غيرها من الحركات الراديكالية المتطرفة. إذا هذا الذي حصل يحتاج إلى دقة في المعلومات، يحتاج إلى توضيح. اللجنة التي شكلت هي التي ستستوضح كيف تم عبور هذه الشاحنة، من هو المسؤول، ما هي الشبكة، هل هي شبكة موجودة في المنفذ الحدودي أم شبكة موجودة يعني ما خلف المنفذ الحدودي، وهذا ما ستتضح به لجان التحقيق في الأيام القادمة.
0: سيد خليل نصر الله، العراق الآن والحكومة الموجودة هناك هي حكومة الإطار التنسيقي المقرب من إيران، لكن يتحدث العراقيون الآن بمنطق الدولة ويفرضون عقوبات على قيادي في حزب الله هو سيد محمود قماطي. سوريا أيضا تتحدث بمنطق الدولة، ولبنان مطلوب منه أيضا أن يتحدث بمنطق الدولة. هناك واقع جيوسياسي جديد مختلف على حزب الله أن يدرك ذلك.
3: النقطة الأولى لو سمحت لي أكمل فكرتي الماضية، لأنه أنا لم أقل أنه شاحنة شاردة. هذه الشاحنة ضمن قطار كما حضرتك تفضلت، وتسير بمواكبة أمنية سورية إلى بانياس، كيف ستشرد إلى مكان معين لنقول أنه ذاهب إلى لبنان؟ لذلك في حكم مسبق في ظل كما تفضل الضيف من العراق معلومات شحيحة، فاتهام إيران وحزب الله. قلت لك البيان سياسي، البيان في ما في أدلة ملموسة بكل الأحوال. أما فيما يتعلق بما حضرتك تفضلت به، في لبنان في أرض محتلة وفي فريق بلبنان قرر أن يقاوم إسرائيل، نقطة على أول السطر. الدولة اللبنانية لا تريد أن تقاوم، سوريا لا تريد أن تحرر جنوبها، هذا شأن الدول، هذا شأنها. أما الشعوب هذا حقها بأن تقاوم أي احتلال، هذا تكفله القوانين والشرائع السماوية. اليوم في جنوب لبنان في احتلال إسرائيلي، يراد من المقاومة أن تسلم رقبتها لمن يريد أن يسلم إسرائيل، أن يربط الانسحاب الإسرائيلي إذا حصل بعملية نزع السلاح اللي هو يقاتل إسرائيل ويزعجها. هل أنا بس عندي ملاحظة، كل الضجة الآن لأنه في مسيرات تضر إسرائيل، هذه المسيرات المعروفة للعالم، هذه كانت أحد مفاجآت هذه الحرب، لذلك كل هذه الضجة. يمكن أن يستفاد منها في سوريا بالمناسبة، يعني بغض النظر لأي طرف ذهبت ويتم التصدي للآليات الإسرائيلية في جنوب سوريا. المسألة الآن إذا أردنا أن نتعاطى بمنطق الدولة، منطق الدولة هو منطق الشعب بالدرجة الأولى. هناك أكثرية شعبية لبنانية واضحة كعين الشمس في ربيعة النهار ترفض خطوات الدولة اللبنانية في التفاوض مع إسرائيل في خرق للقانون اللبناني. يسمع للشعوب ولا يسمع لما يقرره البعض. الآن إذا نشأت مقاومة في سوريا، ماذا سيكون موقف الدولة؟ تقول لا، هناك مقاومة تريد أن تقاتل الاحتلال الإسرائيلي وتحرر أرضها. بعضها وتدفع العدوان الإسرائيلي. أنا يعني أنا الآن ضيف من لبنان ومعنا ضيف من سوريا ومعنا ضيف من العراق، نحن الثلاثة نعاني، نحن في الدول الثلاث نعاني من الاحتلال، أليس كذلك؟ أليس هناك احتلال؟ الأفضل الآن هو أن تذهب الأمور إلى ماذا؟ إلى مزيد من التماسك في مواجهة توسع إسرائيلي وعدوان إسرائيلي على المنطقة. هذا مشهد غزة وهذا مشهد جنوب لبنان يدفع إلى مزيد من التكاتف. أنا منذ البداية أوضحت التالي، نعم بالتسويق الإعلامي قد تحرر سوريا من الضغوطات التي تتعرض لها من الأمريكيين فيما يتعلق بالتدخل في لبنان، وهي لا تريد التدخل في لبنان، عبرت عن ذلك صراحة. هذه هي النقطة الأساسية. إذا أردنا أن نذهب ونتحدث بأن الخطر أصبح حزب الله أو الخطر أصبحت سوريا أو الخطر العراق، نقول نحن نقدم خدمة لإسرائيل. الخطر في المنطقة هو خطر إسرائيلي بعيدا عن كل موجات أو محاولة تقديم المشهد على أنه هناك مشكلة اسمها أنه في من يقاتل الاحتلال ويقاوم الاحتلال أصبح هو المشكلة والمحتل هو الحل. كيف نحل الأزمة؟ نأتي لمن يقاوم ويريد أن يحرر أرضه ونقطع رأسه. تصبح يعني على قاعدة قلب الموازين اللي نسمعه بالفترة الأخيرة، البعض يقول الحق على من يقاوم وليس على المحتل. إذن أنا ضد قلب المقاييس وقلب الأمور. إذا أردنا نتحدث عن ما حصل اليوم بشكل مختصر يمكن أن يستفاد منها وهذا جيد بمواجهة الضغوط، لكن بالوقائع الموجودة على الأرض هذا لا يساعد في منع الخطر الإسرائيلي عن منطقتنا، سواء في لبنان سواء في سوريا سواء في العراق وأبعد من العراق.
0: شكرا للضيوف الثلاثة، خليل نصر الله الكاتب السياسي في بيروت، مخلد حازم الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية في بغداد، وياسر النجار الكاتب والباحث السياسي في دمشق. شكرا لكم جزيلا. مشاهدينا، في خبر عاجل تفيد وكالة تسنيم الإيرانية باستهداف أمريكي للجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز جنوبي البلاد. تقول كذلك وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان. إذن نتحدث هنا الآن عن استهداف جسور، كانت الولايات المتحدة قد هددت ببدء استهداف للجسور. نسمع الآن عن استهداف الجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز جنوب البلاد، وكذلك دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان. تريدنا الآن هذه الصور الأولى كما تلاحظون لتصاعد ألسنة اللهب من بندر عباس التي تعرضت اليوم وفي الأيام السابقة أيضا لغارات أمريكية عديدة. إذن كما تلاحظون في هذه الصور استهداف لمناطق في بندر عباس الواقعة جنوب إيران، التركيز الأمريكي في الهجمات التي تقع اليوم لليلة الخامسة على التوالي على المدن الواقعة في الساحل الجنوبي لإيران المطل على الخليج. يقول الجيش الأمريكي إن هدفه هو تقويض القدرات الإيرانية على استهداف السفن في مضيق هرمز.

0: بندر عباس هي العقدة كما ذكرنا في مداخلات سابقة، لديها أو تحوي الكثير من القواعد العسكرية والوحدات والنقاط الهجومية التي تركز عليها القوات الأمريكية منذ عدة أيام، باعتراف الأمريكيين هم يريدون أو يحاولون قطع تقطيع أوصال القوات المسلحة الإيرانية من الناحية الهجومية لحرمان الإيرانيين من استهداف الناقلات والسفن التجارية بحسب الرواية الأمريكية. دخلت أكثر أمريكا في العمق وبدأت تستهدف البنى التحتية. تسنيم وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني وكونها إحدى الوكالات التي تملك جيشا إن صح التعبير من المراسلين الميدانيين على الأرض في مختلف المحافظات تواكب هذه التطورات الأمنية والعسكرية لحظة بلحظة. تقطيع محاولة التقطيع هذه تستلزم بالضرورة ضرب جسور الإمداد إن صح التعبير من الناحية العسكرية، على اعتبار أن بندر عباس ومنطقة هرمزجان أو محافظة هرمزجان الواقعة عند مضيق هرمز بالذات والمحاطة بثلاث محافظات أو أربع محافظات تعد من الأكبر في الجغرافيا الإيرانية عموما، محافظة فارس التي تحوي مدينة شيراز، محافظة كرمان وأيضا محافظة سيستان وبلوشستان. هذه المحافظات الثلاث استهدفت بشكل متكرر منذ بداية حملة التصعيد منذ أسبوع. بالتزامن كان هناك استهداف قبل قليل تمت الإشارة إليه أيضا لمطار إيران شهر، وقد ذكرت هذا في الخبر قبل قليل وائل. مطار إيران شهر أحد المطارات الواقعة أيضا بالقرب من منطقة شابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. الجسر الذي تم الحديث عنه والذي ذكرته قبل قليل يصل بندر عباس بمحافظة فارس مدينة شيراز تحديدا، قد يكون أحد الجسور التي تعتمد عليها القوات المسلحة الإيرانية على مستوى الإمداد اللوجستي. وللتذكير أيضا كون هذه المحافظات تعتبر من الثلاث وتقترب أكثر نحو المناخ أو الجغرافيا الأكثر صحراوية والأكثر جفافا في إيران، يعني أننا نقترب شيئا فشيئا من ما يسمى هنا لدى البعض بالصندوق الأسود في الجغرافيا الإيرانية. كلما دخلنا أكثر في العمق كلما صارت الصورة أكثر ضبابية على مستوى الرصد ومعرفة ما الذي تحويه إيران من الناحية العسكرية من الناحية الأمنية وما تملكه من قدرات في داخل الجغرافيا الإيرانية. الإيرانيون يتحدثون مرارا وتكرارا عن وجود قدرات دفاعية متعددة الطبقات تم العمل عليها لسنوات طويلة. إن كانت الاستهدافات الأمريكية مكثفة وقد أضرت بها الإيرانيين بالفعل عند السواحل الجنوبية لإيران تحديدا عند محافظة هرمزجان وبندر عباس، هذا يستلزم بالضرورة تحرك من قبل القوات المسلحة الإيرانية لتحقيق الإمداد اللازم. هذا ما يدفع الأمريكيين ربما لاستهداف مثل هذه الجسور الحيوية في مثل هذا التوقيت. السؤال هو كيف سيكون الرد الإيراني وما هو حجم الخسائر الذي أيضا لحق بهذه البنى التحتية، سيتم الكشف عنه بطبيعة الحال خلال الساعات المقبلة.
1: حسام أكد لنا لو سمحت، هل هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الجسور في إيران سواء في حرب السنة الماضية أو حرب الأربعين يوما وفي هذه الموجة الأخيرة؟
0: لا بالعكس تماما، دونالد ترامب يدرك أهمية الجسور من الناحية اللوجستية لإيران على مستوى الاقتصاد الإيراني وحركة النقل من ناحية وعلى مستوى ما تحتاجه القوات المسلحة الإيرانية. نتذكر خلال الحرب الماضية حرب الأربعين يوما جرى استهداف جسر بي 1 الواقع بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران والذي يربط طهران بمدينة كرج المحاذية من الناحية الغربية للعاصمة الإيرانية طهران وأيضا مدن أخرى. أحد الجسور المعقدة الذي تم العمل عليه لسنوات استهدف من المنتصف وألحق ضرر كبير، تعمل إيران على استئناف الأعمال به وقد قيل بأنه جرى استئناف العمل به مؤخرا على ما يبدو بشكل من الأشكال. ليست المرة الأولى، خلال موجة التصعيد الحالية أيضا جرى استهداف جسر حيوي يربط الخط التجاري أو يعد خطا تجاريا يربط كل من إيران وباكستان والهند والصين لأول مرة أيضا في شمال غربي الجغرافيا الإيرانية. الاستهداف الذي جرى قبل قليل لهذا الجسر الواصل بين بندر عباس وتسنيم قد يكون الاستهداف الثالث أو الرابع منذ أن بدأت موجة التصعيد هذه، وهذا كما قلنا يصب في إطار التصريحات الأمريكية التي يكررها ترامب دائما حول ضرورة ضرب أو إمكانية استهداف الجسور وتدمير البنى التحتية الإيرانية بشكل متتالي إن لم تنصع إيران إلى مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة به.

0: وقف السيطرة على مضيق هرمز وفتح حركة الملاحة بشكل كامل ومجاني أمام الجميع.
1: نعم ابقى معنا حسام، نذكر مشاهدينا بسلسلة الأخبار التي وقعت قبل قليل وفي الساعة الأخيرة. فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، وكذلك عن استهداف أمريكي للجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز جنوب البلاد كما تظهر الآن هذه الصور أمامكم. كذلك أفادت وكالة تسنيم في وقت سابق عن سقوط 7 جرحى جراء هجوم أمريكي على بندر عباس، 8 انفجارات في جزيرة قشم، وكذلك عن استهداف أمريكي لبرج الاتصالات في بندر عباس، كذلك في محافظة خوزستان استهدفت مناطق في محيط الأهواز، وعن انفجارات في بوشهر كذلك. حسام، يلاحظ توسع الرقعة التي تشملها الضربات الأمريكية طيلة الأيام أو الليالي الخمسة الماضية، هل يقرأ رسالة محددة في هذا الاتجاه؟
0: عدة رسائل تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إيصالها سواء للداخل الأمريكي أو حتى للجانب الإيراني فيما يتعلق بإيران، وهذا المهم هو عودة مع انتهاء كأس العالم تقريبا إلى ساحة المواجهة، كون الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية بحسب السردية الأمريكية عن مسار مذكرة التفاهم، والحديث الأمريكي المستمر عن عراقيل وضعها الإيرانيون الفريق الإيراني المفاوض في أكثر من مناسبة وعدم انصياعه للمطالب الأمريكية. إيران تقول أو تقدم رواية مخالفة تماما، لكن ما يهم هو أن الميدان بدأ يتحرك بشكل مكثف على المستوى العسكري. هناك استهدافات لم تشهدها إيران ربما خلال الحرب الأخيرة. بدأت أمريكا كما لاحظ الجميع بالدخول أكثر نحو العمق الإيراني، محاولة تقطيع أوصال القوات المسلحة الإيرانية في المحافظات أو على طول الشريط الساحلي الجنوبي والجنوب شرقي وأيضا الجنوب غربي لإيران. وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل التفكير بالعودة إلى طاولة المفاوضات يريد إزالة هذه أو سحب ورقة السيطرة أو إضعاف إيران من ناحية القدرة على السيطرة على حركة الملاحة عند مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز، يريد إضعاف إيران إلى أكبر قدر ممكن أو ربما التحرك نحو سحب هذه الورقة نهائيا. هي معركة يتحدث فيها العسكر في نهاية المطاف، السياسة تتراجع خطوات إلى الوراء، هذا ما كان واضحا خلال بيان قاليباف محمد بكر قاليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض يوم أمس عندما أتى ليضع النقاط على الحروف ويقول بأنه لسنا مهتمين حاليا بمذكرة التفاهم، من يتحدث الآن هم العسكر، وسنتابع هذه المعركة حتى النهاية لأننا نتحدث عن جزء من الأمن القومي الإيراني. هذا المضيق سيبقى إيرانيا إلى الأبد، يمكن التوصل إلى حلول لكن ليس بالطريقة التي يطرحها الجانب الأمريكي. إذن الميدان هو الكلام الفصل هو للميدان، والأمر يتعلق بقدرة الطرفين العسكرية على الذهاب بعيدا في هذه المواجهات. بدأت أمريكا تتحرك وائل بشكل أكثر تناغما على المستوى العسكري مع العقلية الإيرانية على مستوى استخدام أسلحة الحروب غير المتماثلة، سواء من ناحية المسيرات المشابهة مسيرات لوكاس التي تشبه مسيرات شاهد 136 الإيرانية التي بدأت تستخدم بكثافة خلال الأيام الماضية، ودخول الصواريخ الزوارق أحادية الجانب التي تسمى بالزوارق الانتحارية أيضا، والتي تشبه أيضا طريقة تعاطي بحرية الحرس الثوري الإيراني من حيث الزوارق المسيرة التي تستخدم في خلق نوع من البلبلة لحركة الملاحة عند مضيق هرمز وللجم الجانب الأمريكي عن الاقتراب أكثر من الجغرافيا الإيرانية. مساحة للاختبار العسكري بين الطرفين قد تطول أكثر، لكن هناك حد على ما يبدو لمساحة المواجهة بحسب تصريحات جي دي فانس يوم أمس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم شكرا لك حسام، تبقى معنا. الآن نذهب إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي. عماد، هذه الليلة السادسة على التوالي للضربات الأمريكية كما تقول القيادة الوسطى، وإن الهدف منها هو تقويض قدرات الجيش الإيراني أكثر فأكثر. هل هناك بحسب ما يقرأ من تصريحات المسؤولين الأمريكيين إطار زمني واضح لهذه الضربات؟ لأن جي دي فانس قال لن تكون المدة الزمنية مفتوحة.
2: لا يوجد أي إطار زمني معلن. البيت الأبيض اليوم وائل يقول بأن إيران هي السبب، هي من خرقت هذه المذكرة، وهذا رد أمريكي. والناطقة باسم البيت الأبيض تقول بأن الرئيس الأمريكي لن يقف متفرجا والإيرانيين يقومون بالاستهدافات التي يقومون بها ضد السفن التي تحاول الإبحار عبر المضيق، وأن الإدارة الأمريكية مستعدة للتفاوض في نفس الوقت، وأن الإيرانيين يحاولون التواصل مع إدارة دونالد ترامب للوصول إلى تفاهم، وأن هذا التفاهم الذي سيفضي إلى وقف إطلاق نار شامل كما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض اليوم لا يزال ممكنا. تقريبا التصريحات الأمريكية بشكل عام وائل مطاطة فضفاضة، لا يوجد فيها أي إطار زمني، لا يوجد فيها حديث حتى عن الغاية النهائية من هذا القصف، الهدف من هذه العمليات. بعض الخبراء في مراكز الأبحاث يقولون بأن الاستهدافات الإيرانية في المقابل لبعض دول الخليج وأيضا حتى الأردن كما حصل في الأيام الماضية لن تساهم في تغيير موقف الإدارة الأمريكية، لأنها إلى حد بعيد غير مؤثرة، وأن الورقة التي تحتفظ فيها إيران حتى هذه اللحظة ولا تريد استخدامها إلا في إطار تصعيدي أكبر من قبل الولايات المتحدة هي ورقة باب المندب، التي ربما تغير كامل الحسابات للإدارة الأمريكية من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية. لكن حتى الآن إيران لم تقم باستخدام هذه الورقة رغم مرور أكثر من 3 أشهر ربما 4 أشهر تقريبا على بدء هذه الحرب. في الأثناء ملاحظ طبعا عودة أسعار النفط للارتفاع، برنت وصل إلى $85، 15% أعلى من مستويات ما قبل الحرب، طبعا أقل من مستوى $120 التي وصلناها حينما كانت الحرب في أشدها قبل إعلان وقف إطلاق النار، لكن لا يزال الأمر مرتفعا وينذر بالنسبة للأمريكيين بالعودة إلى مستويات سابقة، وهو يشكل ضغط على الإدارة الأمريكية. لكن المشكلة التي تواجه معظم المراقبين والصحفيين هي أن الرئيس الأمريكي كلما بدأ وكأنه راض عن هبوط أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم وراض عن حالة الهدوء مع إيران يعود مرة أخرى للقصف دون أن يكون لديه في جعبته أي حل على المستوى السياسي أو اختراق على المستوى السياسي. جيدي فانس ذهب أكثر من مرة للتفاوض مع الإيرانيين دون جدوى. لا يبدو أن وقف إطلاق النار الذي وصل له دونالد ترامب متماسك إلى حد بعيد. معظم الصحف الأمريكية تتحدث عن مدى هشاشته وعن عدم وجود رؤية واضحة للإدارة للخروج من هذا الوضع حتى الآن.
1: نعم شكرا عماد، تبقى معنا. لدينا الآن مشاهدين صور أخرى من هذا الجسر الذي يربط بين بندر عباس وشيراز، وتظهر فيه بقايا سيارة محترقة، واضح أنها استهدفت في أو فوق، وهي تمر فوق هذا الجسر بين بندر عباس وشيراز كما تلاحظون. إذن وسط دوي الانفجارات ومزيد من الهجمات الأمريكية لليلة السادسة الآن كما تقول القيادة الوسطى الأمريكية، وهذه الصور تظهر سيارة محترقة نتيجة القصف الأمريكي. عماد، هل يقرأ أنه لا توجد عند إدارة الرئيس ترامب خطة واضحة للخروج من تجدد المعارك بهذا الشكل؟ بمعنى هل القناعة في أوساط الرئيس ترامب أنه ما لم تنفع معه القوة طيلة 40 يوما الماضية عمر الحرب مع إيران تقريبا يمكن أن ينفع معه أو يجدي معه مزيد من القوة؟
2: هذه القناعة من الصعب معرفة ذلك. ما نسمعه من الإدارة الأمريكية أنها مستعدة للتفاوض وأنها ستلجأ للقوة العسكرية طالما أن الإيرانيين لا يوافقون. بعض الآراء التي تتسرب من داخل البيت الأبيض وائل تقول بأن هناك قناعة لدى بعض الأطراف داخل الإدارة الأمريكية بأن الإيرانيين ربما يتمادون بين مزدوجين في قصف السفن في المضيق، لأنهم يستشعرون بأن الرئيس الأمريكي معني جدا بوقف إطلاق النار لدرجة أنه لن يرد عسكريا، وأن هذا اختبار للأمريكيين، وأن الأمريكيين سيردون عسكريا ويظلون يردون عسكريا إلى أن يقتنع الإيرانيون بأن الأعمال التي يقومون بها في المضيق مكلفة بالنسبة لهم، وبالتالي يصبحوا أكثر جدية في التعامل مع ذكرت وقف إطلاق النار. هذه قناعة موجودة لدى بعض الأطياف في الإدارة من بينهم فيما هو واضح جيدي فانس نائب الرئيس، بأن الإيرانيين يختبرون الأمريكيين، الأمريكيين يجب أن يثبتوا للإيرانيين بأنهم قادرون على الرد، بالتالي يقتنع الإيرانيون في ذلك ويعرفون بأن أن هناك كلفة عسكرية وسياسية كبيرة عليهم إن واصلوا بين مزدوجين التعنت من وجهة النظر الأمريكية، وبالتالي يعودون لطاولة التفاوض مرة أخرى. لكن هناك رأي أيضا في أوساط المراقبين بأن الرئيس الأمريكي يعرف بأن لا القوة ولا المزيد من القوة ستجدي نفعا مع الإيرانيين، وبالتالي الأفضل أن يبقي الوضع على ما هو عليه دون الذهاب في خيار الحرب الواسعة كما تريد إسرائيل حتى يمر اختبار الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. هذا أيضا احتمال يطرحه كثير من المراقبين. جدير بالذكر والآخر نقطة أن جيدي فانس نائب الرئيس يقول في آخر لقاء له بأن تأمين المضيق مسألة في غاية التعقيد، ليس كما يعتقد الديمقراطيون بأن مجرد وقف إطلاق نار سينهيها، مجرد طلقة واحدة تطلق في المضيق ستؤدي إلى حالة إرباك كبيرة في حركة الشحن والتأثير على الاقتصاد الأمريكي والدولي، بالتالي الموضوع أعقد مما يتخيل كثيرون.
1: السؤال أيضا يا عماد، هل تتواصل الهجمات الأمريكية بهذا الشكل، بمعنى غارات وقصف على الساحل الجنوبي، على هذه المدن والمواقع في الساحل الجنوبي لإيران المطل على الخليج، أم ربما يتم تصعيد الخطة الأمريكية إلى ما قد سربته أو ما سربته بالأحرى وول ستريت جورنال أمس عندما تحدثت عن خطط ربما لغزو بري لإيران أو لجزر مثل جزيرة خرج؟
2: وائل، هذا وارد، لأن اليوم التغطية الصحفية الأمريكية تتحدث عن توسع، هناك نمط من التوسع في الضربات الأمريكية بدأت تقترب أكثر من طهران، هذا غير معتاد إلى حد ما على الأقل منذ إعلان وقف إطلاق النار. هذه العودة للقصف في محيط إيران وكأنها رسائل من القيادة المركزية الوسطى بأن بالإمكان العودة لقصف طهران نفسها، وبالتالي العودة إلى برنامج تصعيدي قد يصل في النهاية إلى استخدام القوة البرية. في النهاية لا ننسى إسرائيل تريد ذلك، هناك تأثير إسرائيلي كبير على الإدارة الأمريكية، تحدث عنه صراحة جيدي فانس يوم أمس وقال إن هناك أشخاص يدفع لهم المال في محاولة لنشر دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام الأمريكية لنقض هذا الاتفاق الذي عقد مع إيران. هذا كلام صدر عن نائب الرئيس الأمريكي بأن هناك دعاية إسرائيلية مدفوعة الثمن داخل الولايات المتحدة لتقويض هذا الاتفاق. بالتالي إن أخذنا هذا في عين الاعتبار، نعم كل شيء وارد حتى العمل البري.
1: نعم، شكرا لك عماد، تبقى معنا لأي جديد. ينضم إلينا الآن اللواء المتقاعد محمد أصماضي، محلل الشؤون العسكرية في تلفزيون العربي. اللواء أصماضي، الليلة السادسة من الغارات الأمريكية المتواصلة والمتسعة جغرافيا كما تقول حتى القيادة الوسطى، أعطنا تقييمك حتى الآن لهذه الهجمات.
3: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أرى بأن هناك اتساع كبير لرقعة الضربات لتشمل العديد من المواقع في جنوب البلاد وفي العاصمة طهران وفي همدان ولورستان وخوزستان، إضافة إلى راسك وتشابهار وكونارك على الساحل الإيراني. ولكن اللافت هو استهداف الجسر بين بندر عباس وشيراز جنوب إيران، وهذا تنفيذ لتهديدات دونالد ترامب، حيث أنه قال بأنه سيستهدف البنى التحتية، وهذا يعني الآن انتقال من التركيز على الأهداف العسكرية المباشرة كقواعد رادارات صواريخ وموانئ إلى استهداف عقد البنية التحتية العسكرية واللوجستية التي تربط مسرح العمليات الساحلي بالعمق الإيراني. ولذلك نلاحظ بأن هذه عمليات الاستهداف الآن هي لتحييد القدرات العسكرية الاقتصادية، خطوط الإمداد اللوجستي، بالإضافة إلى بقية القدرات الدفاعية والهجومية الموجودة لدى الجانب الإيراني. ولذلك نرى بأن المرحلة الحالية تشير إلى عمليات تصعيد كبيرة في عمليات الاستهداف، ولا يمكن أن نغفل بأن الولايات المتحدة خلال الأيام والأسابيع الماضية كانت تبني بنك من الأهداف من خلال قدرتها على عمليات المراقبة والاستطلاع بوسائل الحرب الإلكترونية وطائرات التجسس والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية والرصد الإلكتروني للاتصالات. ولذلك هذه التهديدات الآن تأخذ منحنى الصراع إلى منحنى خطير حقيقة. وكان هناك تهديد بأنه سيتم استهداف منشآت الطاقة والجسور، ولذلك الآن البدء بالجسور. وإذا كان هناك استهداف لمنشآت الطاقة ونفذت إيران تهديداتها، سيكون هناك تهديد للمصالح على المستوى الإقليمي، وهذا سيكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي.
1: لواء صمادي، كيف ترى الرد الإيراني حتى الآن على هذه الهجمات الأمريكية المتتالية؟ قبل ذلك هناك خبر عاجل مشاهدة من وكالة فارس تتحدث عن قتيل وثمانية جرحى في الهجوم على بندر عباس جنوبية إيران. إذن الهجمات الأمريكية على بندر عباس أدت إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى جنوبية البلاد بحسب ما تقول وكالة فارس الإيرانية. لواء صمادي، كيف ترى التعامل الإيراني حتى الآن مع هذه الهجمات الأمريكية المتواصلة لليلة السادسة على التوالي؟ شهدنا هجمات على دول الخليج وعلى الأردن وغيرها، كيف أو ما تقييمك له عسكريا؟
3: التقييم العسكري أرى بأن إيران تهاجم بالبيانات الإعلامية بما يتعلق في العدو الأمريكي لها، لأن من يهاجمها الولايات المتحدة، وهي تقوم باستهداف الكويت والبحرين والأردن، ولذلك هي تهاجم بالنار من قبل الولايات المتحدة وترد بالهجومات بالتصعيدات الإعلامية، ولكنها تقوم بمهاجمة دول الجوار، وهذا حقيقة أصبح غير مقنع، على الرغم من وجهة نظر الإيرانية أنها تهاجم القواعد الأمريكية في دول الجوار، ولكن معظم هذه الهجومات يتم شنها من القطع البحرية الموجودة قريبا من السواحل الإيرانية. ولذلك باعتقادي بأن التصريحات التي يطلقها الجانب الإيراني حقيقة الآن بأنها تهاجم القواعد الموجودة للقواعد الأمريكية في دول المنطقة أصبحت غير مقنعة، لأن القطع البحرية هي ضمن مدى رماية الصواريخ الفرد صوتية والصواريخ البلستية، ولكن باعتقادي إيران يوجد لديها العديد من الخطوط الحمراء لتكون قادرة على أن تهاجم القطع البحرية الأمريكية، ولذلك تسعى إلى أن تقوم بعمليات الانتقام من الدول العربية في المناطق القريبة، علما بأنها تهاجم الأردن والجانب الإسرائيلي. الصواريخ التي تصل إلى الأردن تستطيع أن تصل إلى الأهداف الإسرائيلية، ولكن نلاحظ أنه بعد وقف إطلاق النار ولغاية الآن إيران تهاجم الدول العربية ولا تهاجم من يطلق عليها النيران.
1: لواء الصمادي، هناك مشاهدين خبر عاجل الآن، وسائل إعلام إيرانية تفيد بإصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة سكة حديدية في بندر عباس جنوبية البلاد. إذن إصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة للسكك الحديدية في بندر عباس جنوبية البلاد. لواء صمادي، جسور ومحطة سكك حديدية، هناك تحول نوعي، أليس كذلك؟
3: نعم، هذا ما أشرنا إليه بأنه استهداف البنى التحتية، ولذلك الآن هذا هو يعني توسيع لعملية الاستهداف بالمنظومات التي يتم مهاجمتها، سواء كانت السكك الحديدية أو الجسور، كما تم قبل قليل مهاجمة الجسر ما بين شيراز وبندر عباس، ولذلك نحن الآن في منحنى من التصعيد، وقد تكون الأهداف القادمة هي منشآت الطاقة والمنشآت النفطية الإيرانية.
1: هل ترى اللواء صمادي أن الهجمات الأمريكية تتصاعد فعلا لتشمل البنى التحتية؟ لأن إيران تهدد بأنه إذا استهدفت بناها التحتية ستضرب البنى التحتية في دول الخليج.
3: هذا ما قالته إيران، بأنه إذا تم مهاجمة منشآت الطاقة والبنى التحتية النفطية التابعة لإيران ستقوم باستهداف كافة المنشآت النفطية ومنشآت الطاقة الموجودة في دول المنطقة، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل بأنه سيكون من أخطر مراحل التصعيد في هذه الحرب ما بين الطرفين، التي ستؤدي بإلحاق أكبر الضرر في دول المنطقة، وسيكون لها انعكاسات على مستوى الاقتصاد العالمي.
1: هل ترى أن الأمور قد تصل لواء صمادي إلى حد أن تلجأ الولايات المتحدة إلى غزو بري لإحدى الجزر الإيرانية مثلا؟ كما تعرف قشم تتعرض لهجمات دائما، وطرح من جديد اسم جزيرة خرج في شمال الخليج التابعة لإيران، هل يمكن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى خيار كهذا؟
3: الأدوات العسكرية والخيارات الموجودة لدى الجانب الأمريكي هي قادرة على أن تقوم بعمليات الاحتلال، ولكن ستكون المغامرة يعني محفوفة بنتائج خطيرة جدا على الجانب الأمريكي. وباعتقادي قد يكون الجانب الإيراني يرحب بأن يكون هناك عمليات إبرار أو عمليات إنزال على الجزر الإيرانية، لأن هذا قد يكون يعني فرصة يمكن أن يتم استثمارها من قبل الجانب الإيراني لإلحاق هزيمة استراتيجية في الولايات المتحدة. تستطيع الولايات المتحدة أن تحتل، ولكنها هل هي قادرة على أن تتثبت في المواقع التي ستقوم باحتلالها؟ بالإضافة إلى أن جميع الجزر هي ضمن مدى رماية الصواريخ والمسيرات وضمن رماية المدفعية الإيرانية، ولذلك إن كان هناك عملية برية ستكون محفوفة بالمخاطر، لأن عملية الاحتلال للسواحل الإيرانية القوة الموجودة لدى الجانب الأمريكي غير كافية حتى تكون قادرة على أن تحقق الحسم العملياتي بشكل واضح. ولذلك باعتقادي إن كان هناك عمليات ستكون عمليات تدمير، أما أن يكون هناك احتلال فهنا لابد أن أشير بأنه عمليات الاحتلال يشوبها العديد من المخاطر بالنسبة للقوات الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يكرر في بياناته أن الهدف من هذه العمليات المستمرة والمتصاعدة والمتسعة جغرافيا هو تقويض قدرات الجيش الإيراني على استهداف السفن في مضيق هرمز. وقال كثير من الأمريكيين أن الهدف هو تحرير مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية. عسكريا اللواء أصمادي، هل هذا ممكن؟
3: ليس من السهولة أن تكون الولايات المتحدة قادرة على أن تحرر مضيق هرمز من التدخل الإيراني. باعتقادي بأن الولايات المتحدة التي تقاتل بأسلوب الحروب التقليدية مقابل الحرس الثوري الذي يقاتل بالحروب اللامتماثلة، ومن خلال هذه الأدوات الموجودة لدى الحرس الثوري والجانب الإيراني، هذا سيؤدي إلى إلحاق الضرر في السفن ناقلات النفط والغاز، السفن التجارية في المنطقة. يوجد العديد من الوسائل سواء كانت الألغام، الزوارق السريعة، الصواريخ، صواريخ الكروز أو المسيرات، وهذه من شأنها أن تكون قادرة على أن تتدخل في المسارات الملاحية، ولا يمكن أن يكون هناك قدرة لدى الجانب الأمريكي لإنهاء هذه القدرات الموجودة لدى الجانب الإيراني. ولذلك السجال سيكون طويل ما بين الطرفين، ولا يمكن أن يكون هناك حل لهذه الإشكالية ما بين الولايات المتحدة وإيران بالصراع على من يسيطر على مضيق هرمز بالعمل العسكري. لا بد إلا أن يكون هناك حل سياسي مستقبلا. نعم. وبخلاف ذلك هي مرحلة من حرب الاستنزاف ما بين الطرفين.
1: المشكلة أن الحل السياسي الذي توج بمذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا انتهى إلى استئناف الضربات كما يلاحظ الجميع. اللواء أصمادي، حدثني لو سمحت عن قدرات إيران. إلى متى تستطيع تحمل هجمات ليلية كل يوم تستمر ساعات على هذه الشاكلة؟ هل تملك القدرة السياسية والعسكرية على تحمل كل ذلك؟
3: لا يمكن إلا أن يكون هناك إضعاف. إذا استمرت هذه الضربات بنفس الوتيرة واتسعت الجغرافيا، فإننا نكون أمام حملة عسكرية تستهدف إعادة تشكيل البيئة الأمنية المحيطة. ولذلك باعتقادي لا يمكن أن نقول بأن الولايات المتحدة قادرة خلال أيام أو أسابيع أن تنهي بالمطلق القدرات الإيرانية، ولكنها يمكن أن تكون قادرة على إضعافها. ولذلك بناء الحرس الثوري والحروب اللامتماثلة ليس بالضرورة أن تكون إيران قادرة على أن تحقق التفوق، ولكنها قادرة على أن تتدخل بالملاحة، وقادرة بوسائل بسيطة جدا أن تجابه عدو يتفوق عليها بمقارنة القوى، وهذا ما بنيت عليه عقيدة القتال للحرس الثوري. ولذلك إيران عندما أتحدث عن جغرافيا 1,648,000 كيلومتر مربع، أتحدث عن قدرات اقتصادية، أتحدث عن عقيدة قتالية موجودة لدى الجانب الإيراني، يمكن أن يتحمل الجانب الإيراني حرب استنزاف طويلة الأمد. وكما هي حرب استنزاف وتدمير للقدرات الإيرانية، كذلك هي استنزاف للقدرات للقوات الأمريكية الموجودة والتي تقاتل في المنطقة. ولذلك يمكن أن يكون هناك إضعاف، ولكن لا يمكن أن يكون العمل العسكري كافي خلال أسابيع أن يكون قادر على أن يحقق الحسم العملياتي. وفي حرب 39 يوم الولايات المتحدة استخدمت أقصى قدرة قتالية لها هي وإسرائيل، ونفذت 13 ألف غارة على 13 ألف هدف، وإسرائيل نفذت 10,800 إغارة على 4,000 هدف، والعديد من الأهداف تم ضربه أكثر من مرة. ولذلك الآن تتوسع الولايات المتحدة في عملية اختيار منظومات أهداف أكبر مما كانت عليه سابقا، وهذا قد يؤدي إلى ضعف القدرات الإيرانية، ولكن لا يعني ذلك بأنه سيكون هناك قدرة على تدميرها بالمطلق.
1: ماذا عن قدرات الدول التي تستهدفها إيران اللواء أصمادي؟ دول الخليج خصوصا الكويت والبحرين وأحيانا قطر والإمارات وكذلك الأردن، هذه الدول هل بوسعها استمرار قبول هذه الضربات أو تلقي هذه الضربات الإيرانية؟
3: حقيقة هي تشكل استنزاف للدفاعات الجوية الموجودة لهذه الدول، ولا يمكن لهذه الدول أن تبقى يعني على هذه المواقف. يمكن هذا أن يؤدي ويحفز هذه الدول إلى أن تكون تدخل في هذا الصراع بشكل مباشر. جميع هذه الدول تقول بأنها لا تستهدف قواعدها من وجهة نظرها، وإنما هناك برامج تدريبية ما بين هذه الدول والولايات المتحدة. ولكن الآن عملية الاستهداف لهذه الدول بهذا الشكل من قبل الجانب الإيراني سيؤدي بهذه الدول يمكن في المستقبل أن تفتح قواعدها بشكل مطلق للقوات الأمريكية وبشكل علني.
1: نعم، أرجو أن تبقى معنا لواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في تلفزيون العربي. مشاهدينا، نواصل معكم هذه التغطية للتطورات المتلاحقة مع موجة جديدة من الغارات الأمريكية على إيران. يكمل التغطية خالد الغربي.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، إذن تغطيتنا متواصلة على شاشة التلفزيون العربي، والآن مع الضربات الأمريكية الجديدة التي يبدو من بداية المعلومات أنها تستهدف بنية تحتية إيرانية. التلفزيون الإيراني أفاد بإصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة سكك حديد في بندر عباس جنوبي البلاد كما نتابع في هذه الصور. وأوردت وكالة تسنيم الإيرانية أن قصفا أمريكيا استهدف الجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز جنوبي البلاد. وتظهر مشاهد مصورة لحظات الأولى بعد استهداف الجسر في منطقة بندر حمير. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مع تصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان. كما أفادت وكالة فارس الإيرانية بسقوط قتيل وثمانية جرحى في الغارات الأمريكية على بندر عباس. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت إن موجة جديدة من الضربات نفذت ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. لمعرفة الذي يحدث على الأرض انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام الدياب. مرحبا بك حسام. حسام، يبدو أن الأهداف الأساسية التي أشارت إليها وسائل إعلام إيرانية حتى الآن هي بنية تحتية كانت تهدد الولايات المتحدة باستهدافها، ما المعلومات المتوفرة على الهجمات؟
0: خشية من أن تكون هناك نوايا أمريكية لتقطيع أوصال محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز للتحرك نحو عمل بري، هذا ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية غير رسمية بالتزامن مع ما نشرته تسنيم ووكالات أخرى عن استهداف خط السكة الحديد. على ما يبدو بحسب المعلومات الأولية خالد، هذا الخط أو النقطة التي استهدفت على خط الحديد، خط سكة الحديد الواصل بين بندر عباس ومدينة شيراز جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية، هو خط لتبديل الحركة أو نقطة لتبديل الخطوط على ما يبدو، ما يعني ضرب إحدى النقاط الحيوية المهمة وتعطيل ربما حركة السير على هذه السكة الحديد، خاصة إن كانت من السكك المهمة على مستوى تأمين الدعم اللوجستي ذهابا وإيابا من محافظة هرمزجان وإليها. قد تكون القوات المسلحة الإيرانية تستخدم هذه السكة لتأمين الدعم اللوجستي، خاصة ونحن نتحدث عن واحدة من أكبر المحافظات في الجنوب الغربي لإيران، وهي محافظة فارس التي تضم مدينة شيراز وبمحاذاتها أيضا محافظة كرمان وأيضا محافظة سيستان وبلوشستان، وهذه المحافظات الثلاث تشكل الطوق، وهي من الأكبر في الجغرافيا الإيرانية، تشكل الطوق الذي يحيط بمحافظة هرمزجان. من الطبيعي بحسب بعض القراءات أن يكون هناك دعم كبير من الناحية اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية في هذه المحافظات، والتي لا يعلم عنها شيء من حيث البنى التحتية العسكرية وما تملكه وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية في عموم هذه المحافظات الثلاث. لكن استهداف هذه المحافظات بشكل متكرر، إضافة إلى استهداف محافظة بندر هرمزجان وتحديدا بندر عباس والمدن المحيطة بها كسيريك وجاسك، هذا يعني بأن التكثيف هو على هذه النقطة. محافظة هرمزجان هي العقدة فيما يتعلق بالتحكم بشكل مباشر بحركة الملاحة وإغلاق أو فتح مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني. محافظات الطوق الكبرى من حيث الجغرافيا تشكل عامل دعم من الناحية اللوجستية. تقطيع أوصال محافظة هرمزجان قد يدفع الجانب الإيراني ربما للتريث قليلا والبحث عن حلول وعدم ربما السماح أو البحث عن حل لعدم السماح للجانب الإيراني بالذهاب أكثر نحو الضرب في العمق، أو ربما المحاولة التي لا تحبذها إيران وهي محاولة الدخول من الناحية البرية للجغرافيا الإيرانية. علي الخميني وهو أحد أحفاد مؤسس الثورة أو مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني تحدث قبل أيام قليلة في بيان أو في كلام مطول على أحد المنابر في مدينة قم، وهذا ما تحدث به علي الخميني سبب الكثير من الجدل في الداخل الإيراني، وهو أشار إلى ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، قال أن هناك مقتلة حدثت خلال الحرب الماضية والأمر أو التصعيد انتقل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة. دخول عناصر على الأرض من الناحية البرية إلى الجغرافيا الإيرانية قد يدفع الإيرانيين ربما للذهاب أكثر نحو استعمال العنف للجم الجانب الأمريكي، ربما من تنفيذ ما يدور في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتخليص الإيرانيين ورقة مضيق هرمز بأي شكل من الأشكال.
4: وكالة فارس في هذا الخبر العاجل، ابقى معنا حسام، وكالة فارس الإيرانية تؤكد مقتل شخصين وإصابة 4 أشخاص في قصف أمريكي على 3 جسور في محافظة هرمزجان. إذن هناك قصف على 3 جسور في محافظة هرمزجان، ووكالة فارس الإيرانية تؤكد مقتل شخصين وإصابة 4 في هذا القصف. نتابع هذه الخريطة مشاهدينا الكرام، توضح أكثر أو أبرز الأماكن التي تم استهدافها في الساعات الأخيرة. مع العلم طبعا نرى أن عمليات الاستهداف شملت من جنوب مضيق هرمز إلى شمال مضيق هرمز حتى وصلت لبوشهر، وبالتالي هي منطقة طويلة جدا، مسافة طويلة جدا على الساحل الإيراني، لكن كلها في الغالب مناطق قريبة من الساحل. طبعا قصف الساعات الأخيرة يتركز تحديدا في منطقة ولاية هرمزجان، وهي التي تشمل، وحسام أنت معنا صحح لي إن أخطأت، التي تشمل سيريك وبندر عباس وجزيرة قشم أيضا من ضمن المناطق التي تشملها. حقيقة هي هذه الولاية هي المنطقة التي يعني تلاصق مضيق هرمز بشكل مباشر، وربما من هنا موقع الجغرافي لهذه المنطقة هو الذي ربما جعل بعض الأصوات تتحدث عن خشية كما أشرت حسام من أن يكون هذا هو جزء من التحضير لعملية عسكرية برية، وأن عمليات القصف هي لأماكن تواصل إن كان مطار أو محطة سكة حديد أو جسور، استهداف جسور، كلها أماكن تربط هذه المحافظة أو هذه المنطقة ببقية الأراضي الإيرانية، إن كان ممكن أن تشرح لنا أكثر عن موقع وأهمية هرمزجان لو سمحت حسام.
0: خالد، هرمزجان تقع على عند الجنوب في الجنوب القسم الجنوب الغربي من الجغرافيا الإيرانية، تقع في شمال هذه المحافظة، أو هي محاطة بثلاث محافظات، وأيضا هي هذه المحافظات الثلاث كما قلنا هي تقع في خلف هذه المحافظة وتشمل مساحة كبيرة من حيث الحدود المحاذية لمحافظة هرمزجان، نتحدث عن فارس وأيضا محافظة كرمان ومحافظة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي، التي دخلت على خط المواجهة والاستهداف خلال الأيام القليلة الماضية، وجرى استهداف مطار إيران شهر في ثلاث مناسبات تقريبا في موجة التصعيد الحالية. أيضا هناك مدينتان أو محافظتان محاذيتان على طول الشريط الساحلي لمحافظة هرمزجان، نتحدث من الناحية الشمالية من الجغرافيا الإيرانية في العمق أكثر نحو مياه الخليج، حيث الجزر الأكثر أهمية ربما للجانب الإيراني فيما يتعلق بالدعم اللوجستي لعمل القوات البحرية الإيرانية سواء للجيش أو الحرس الثوري الإيراني، نتحدث عن محافظة خوزستان التي أيضا تستهدف بشكل مكثف منذ الصباح ويوم أمس وأول أمس، وأيضا محافظة بوشهر حيث يوجد مفاعل بوشهر الكهرو ذري المدار إيرانيا وروسيا منذ عقود طويلة، أيضا جرى استهداف محيط هذا المفاعل لثلاث مرات مع موجة التصعيد الحالية. وهناك ربما من يتحدث هنا في إيران عن وجود خشية أمريكية أو عدم نية أمريكية باستهداف هذه المحطة بشكل مباشر لما قد تسببه من أضرار بيئية لإيران ولدول الجوار على حد سواء. القوات الأمن وأيضا محافظ بوشهر يتحدثون باستمرار عن أن الأمور تسير بشكل طبيعي في هذه المحطة، لكن الاستهدافات في مدينة أو محافظة بوشهر المحاذية كما قلنا لهرمزجان ما تزال مستمرة. كما قلنا في مداخلات سابقة خالد، طول الشريط الساحلي الجنوبي بالكامل يستهدف في عدة نقاط إضافة للجزر القريبة من السواحل الإيرانية. سمعنا منذ أيام عن استهداف لجزيرة أبو موسى، لاحقا جزيرة كيش ذات البعد السياحي والاقتصادي للجانب الإيراني، إضافة لجزيرة طنب الكبرى التي استهدفت أيضا ليلة أمس وصباح هذا اليوم بحسب بعض التقارير. محاولة أمريكية من ناحية لتقطيع أوصال مدينة أو محافظة هرمزجان التي تضم تقريبا حوالي خمس مدن، المركز في هذه المحافظة هو مدينة بندر عباس الواقعة بشكل مباشر عند تقابل بشكل مباشر مضيق هرمز، وتقترب منها أيضا بشكل كبير جزيرة قشم، وهي المنطقة التي حددت من خلالها إيران مسارات الملاحة خلال الفترة الماضية، المسار الشمالي الذي تشدد إيران دائما على ضرورة عبور السفن والناقلات التجارية والنفطية منه بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وهيئة إدارة الملاحة التي أسست حديثا بعد الحرب الماضية حرب الأربعين يوما. مدينة سيريك وجاسك ومدينتان أخريتان تحيطان أيضا بمدينة بندر عباس. بندر عباس هي العقدة بالذات كونها تحوي الكثير من القواعد الرئيسية التي يتحكم من خلالها الحرس الثوري الإيراني بحركة الملاحة ومراقبة السفن والناقلات على مختلف المستويات. بعض هذه المدن تحوي قواعد عسكرية أيضا في محافظة هرمزجان، بعض هذه القواعد يحمل بعدا تمويهيا الصحة التعبير لا يتم اللجوء إليه، لكنه يسبب تشويش للجيش الأمريكي ولقيادة العمليات الأمريكية الوسطى. التشابك القواعد العسكرية الإيرانية بحسب الكثير من القراءات والتقارير هنا في الداخل وأيضا في وسائل الإعلام الغربية تسبب كما قلنا التشويش وتلبك القوات المسلحة الأمريكية، لأن هذا يدفع الأمريكيين للاستهداف بشكل مكثف. هذا يسبب مشاكل على المستوى المالي والاقتصادي للجانب الأمريكي لأنه يستهلك ذخيرة كثيرة، وهذا ربما ما دفع الجانب الأمريكي للاعتماد على بعض وسائل الحرب غير المتماثلة خلال الأيام القليلة الماضية سواء على مستوى المسيرات أو الزوارق الانتحارية أو ذات البعد الواحد، هذه الزوارق التي لا تحوي راكبا والتي يتم التحكم فيها من بعد. وقد أشرنا إلى هذه السفن أو هذه الزوارق السريعة الانتحارية في تقارير سابقة خلال الساعات القليلة الماضية. لكن كما قلنا خالد، الساعات المقبلة مرشحة لتحمل الكثير من الأحداث والتطورات على مستوى استهداف محافظة هرمزغان، ولا أحد يعلم، ربما قد يكون هناك عمل ما يستدعي تحرك أعنف عسكريا من قبل الجانب الإيراني، خاصة وأن كل التصريحات السياسية على مختلف المستويات تشدد على أن الكلام حاليا هو للعسكر. الميدان هو من سيتحكم بقواعد اللعبة لاحقا، وإن كانت إيران ستذهب إلى نهاية في هذه المعركة أم أن هناك كلام آخر للدبلوماسية سيفرض نفسه على المشهد.
4: إذن ابقى معنا حسام. الأكيد كما تفضلت أنه محافظة هرمزغان هي ملاصقة تماما لمضيق هرمز، وتغطي كل المساحة الملاصقة لمضيق هرمز من الشمال وحتى الجنوب، بالإضافة إلى طبعا بندر عباس، هي أكثر مناطق المستهدفة الآن، هي عاصمة هرمزغان، لكن أيضا هذه المحافظة بها 14 جزيرة تابعة لها إداريا، وهذه الجزر هي موجودة داخل المضيق، ومن هنا نفهم التركيز على هرمزغان. طيب ننتقل إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. عماد، نريد أن نعرف إن كان هناك تفسير في واشنطن للذي يحدث، هل هو تنفيذ لتهديد استهداف البنية التحتية، أما يحدث ربما هناك إشارات على أنه قد يكون بداية لعملية برية، كما تحدث حسام قبل قليل، هناك خشية في إيران من أن يكون هذا تحضير لشيء ما يدبر على الأرض في هرمزغان، في هذه المنطقة المحاذية لمضيق هرمز.
2: ما يسرب خالد هو أن الإدارة الأمريكية أمامها خياران. الخيار الأول هو الذهاب باتجاه تشديد القصف الجوي، توسيع نطاق القصف الجوي، وهو ربما ما نشهده حاليا، هناك توسع واضح في أماكن الاستهداف. للآن هي لم تقصف في العمق الإيراني في طهران، لكن ذلك يمكن أن يحدث. المصادر من داخل البيت الأبيض تقول إن هذا أحد الخيارات. الخيار الآخر الذي قالت المصادر بأن الرئيس ربما يميل له، لكنه يخشى من أن نتائجه غير مضمونة، هو الاجتياح البري أو القيام بعملية برية للسيطرة على السواحل الإيرانية. المشكلة التي يشير لها المراقبون هي أن إيران لديها على الأقل 190 ألف من قوات الحرس الثوري المدربة على هذا النوع من المواجهات، وأن الجيش الأمريكي سيكون فريسة سهلة على السواحل لأي هجمات تأتي من العمق الإيراني ضد القوات التي ربما تتمكن من التمركز على السواحل. هذان الخياران واضح أنهما يناقشان داخل البيت الأبيض. طبعا نحن نعرف أن أطراف البيت أو أطراف الإدارة الأمريكية ليست على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالخيار الواجب اتخاذه. هناك فريق يرى بضرورة توسيع العمل العسكري، لأن المستوى الحالي من الضربات لن يحقق الغاية الأمريكية، والغاية الأمريكية هي طبعا تسليم الإيرانيين بأن مضيق هرمز ممر مائي يجب أن يبقى مفتوحا دون أي شروط. هذا هو المطلب الأمريكي الواضح أن الإيرانيين لا يقرون به. المراقبون يقولون المستوى الحالي من القصف لم يثني الإيرانيين، وربما لن يثني الإيرانيين عن موقفهم الحالي. الخيار ربما هو توسيع الهجمات الجوية، هذا أقل كلفة، أو الذهاب نحو خيار بري قد يضع القوات الأمريكية أو مزيد من القوات الأمريكية في عين العاصفة. الآن طبعا هناك مخاطر تحدث عنها النائب الرئيس الأمريكي، وهو من الأطراف داخل البيت الأبيض الذين يرون بأن الانزياح أكثر وأكثر نحو توسيع العمل العسكري يهدد بتكرار سيناريو العراق وأفغانستان، وهو لا يميل لذلك، ويبدو أن هذا الشد والجذب داخل البيت الأبيض هو ما يجعل الآخرين من خارج الدائرة ممن يراقبون المشهد يشعرون بالحيرة من الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي، وما هو المخرج الذي يبحث عنه بالضبط.
4: طيب سنعود إليك عماد لمتابعة الجديد الذي يخرج من الجانب الأمريكي. حتى الآن أعلم أنه لا توجد تصريحات من القيادة الوسطى الأمريكية تشرح الذي يحدث على الأرض، لكن نشير فقط إلى هذه الخارطة التي نراها على الشاشة مشاهدينا الكرام، بهذا الخط الأصفر يحيط بمحافظة هرمزغان، وهي المستهدفة بشكل أساسي في الساعات الأخيرة. سنحاول أن نقف عند معنى الذي يحدث على الأرض. ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين ريوران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا اللواء المتقاعد محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور حسين. دكتور حسين، في تقديرك كيف تفسر الذي يحدث في هرمزغان الآن؟
5: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أمريكا هي بدأت حملة جوية، وواضح أن لا يمكن حسم أي معركة من الجو، والتركيز على محافظة هرمزغان بمدنه المختلفة هو يأتي على خلفية أولا يعني ما تقوم به أمريكا هو ضرب المناطق السكنية لتهجير الناس وإفراغ المنطقة من المدنيين، وضرب المواقع العسكرية المختلفة أيضا هو يقوم بذلك لإضعاف هذه القوات تمهيدا لشيء ما. هل يمكن أن يكون هناك إنزال بري؟ يعني البعض في إيران يتمنى أن يكون هناك إنزال بري حتى يعني تشعر أمريكا بهذه الحرب. ما دامت الحرب جوية لا أحد في أمريكا يشعر بها بشكل حقيقي، ولكن إذا بدأت الأجساد والقتلى تذهب إلى أمريكا عند ذلك ستكون أمريكا تشعر بضغط هذه الحرب عليها. من هنا الآن في الأيام الماضية أو الليالي الثلاث الماضية حاولت أمريكا ولمرتين الدخول إلى مضيق هرمز، واجهت المدمرات الأمريكية والقطع البحرية كثافة نارية غير مسبوقة دفعتها إلى التراجع، وهذا أيضا جزء من هذا المشهد العسكري الموجود في هذه المنطقة.
4: طيب سعادة اللواء الصمادي، أنت كرجل عسكري كيف تفسر استهداف اختيار المنطقة المحافظة أولا هرمزغان المحادية لمضيق هرمز؟ ونعلم طبعا أن لب الصراع، لب المواجهة، قلب المواجهة الحالية هي على مضيق هرمز، واستهداف تحديدا جسر، وهناك حديث عن استهداف ثلاثة جسور حتى الآن، محطة للسكة الحديد، محيط المطار. كرجل عسكري بالنسبة لك، هل هذا مجرد تنفيذ لتهديدات كان يتحدث فيها ترامب عن استهداف للبنية التحتية للضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، أو هو تحضير لعمل عسكري قد يكون بري؟
3: هو توسيع للصراع وتنفيذ للتهديدات، ولكن عندما نرى ماذا يجري، الهدف هو تقليص القدرة الإيرانية على المناورة، تقليص القدرة الإيرانية على الإمداد أكثر من مجرد تدمير قدرات قتالية مباشرة. عندما نأخذ بالاعتبار على سبيل المثال استهداف محور بندر عباس شيراز، هناك العديد من الرسائل، لأنه الآن خطوط الإمداد الداخلية أستطيع أن أرى أنها أصبحت ضمن بنك الأهداف، وأصبح العمق اللوجستي الإيراني لم يعد بمنأى عن الضربات الأمريكية، وكذلك الضغط العسكري لم يعد يقتصر على تدمير الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ والقوارب السريعة والدفاعات الجوية، بل يمتد الآن إلى تقويض قدرة إيران على استدامة العمليات وعلى أن تكون إيران قادرة على أن توزع قواتها. ولذلك هذا الاتساع في رقعة الضربات لتشمل العاصمة طهران وهمدان واليرستان وخوزستان، بالإضافة إلى راسك وتشابهار وكونارك والساحل الإيراني، يكشف أن هناك تركيز على المراكز العسكرية ذات القيمة العملياتية. ولكن استهداف ثلاثة جسور، أولها كان الجسر بين بندر عباس وشيراز جنوبي إيران، هذا تطور حقيقة أستطيع أن أرى أنه تطور نوعي في نمط الاستهداف، لأنه الآن ينتقل يعني من استهداف القواعد والرادارات والصواريخ والموانئ إلى أن يتم استهداف عقد البنية التحتية العسكرية واللوجستية ذات الاستخدام المزدوج، حيث أنه الآن الولايات المتحدة تريد أن تجرد القدرات لأن يكون هناك حركة ومرونة تعبوية للقوات البرية لسلوك هذه الممرات، وأن يكون هناك قدرة على عمليات التعويض، وأن يكون هناك قدرة على عمليات الإسناد المتبادل. ولذلك عندما نأخذ بالاعتبار الطريق بين بندر عباس وشيراز، هذا من أحد أهم محاور الإمداد اللي موجودة في جنوب إيران، وهو يتجاوز وظيفته النقل المدني. ولذلك الآن تريد الولايات المتحدة أن تزيد الخناق وأن تضغط على الجانب الإيراني، وكما كان يقول ترامب مفاوضات تحت النيران، ولكنه تصعيد وتوسيع على المدى الأفقي والعمودي لمنظومة الأهداف.
4: طيب، لكن استهداف هذه الأماكن التي تعتبر هي جسر تواصل بين محافظة هرمزغان وبقية الأراضي الإيرانية، محطة سكك حديد هي التي تأتي ويتحرك منها الناس باتجاه من وإلى هرمزغان، نفس الشيء بالنسبة للجسور، نفس الشيء بالنسبة للمطار. محاولة قطع الأوصال هذه بين هرمزغان وخارج هذه المحافظة، هل هو فقط لإضعاف قوات يفترض أنها موجودة على الأرض تهدد مضيق هرمز، أو محاولة ليس فقط لمجرد إضعافها للحفاظ أو لعدم توجيه صواريخ لمضيق هرمز، وإنما قد يكون يعني ربما تمهيد لشيء آخر هو أخطر من ذلك؟
3: يعني أنت تشير إلى أنه قد يكون هناك عمل بري، وأنا أرى بأن العمل البري قد يكون لصالح الجانب الإيراني إذا قامت الولايات المتحدة بتنفيذه، ولكن الغرض من وجهة نظري هي إبطاء التعزيزات العسكرية. يعني بدل من تدمير الوحدات العسكرية نفسها، يجري الآن تعطيل قدرتها على الوصول لمسرح العمليات في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تعقيد إعادة الانتشار. يعني إذا كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل تواصلان ضرب مواقع في بندر عباس أو في الجزر في الخليج، فتعطيل شبكة الطرق يجعل نقل بطاريات الدفاع الجوي أو الصواريخ الساحلية أكثر صعوبة، وكذلك هذا يعني يؤدي إلى زيادة الضغط على منظومة القيادة والسيطرة. القوات الآن ستضطر إلى استخدام طرق بديلة، قد تكون هذه الطرق أطول، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة زمن الحركة ويستهلك وقود أكثر وموارد أكثر. ولذلك الولايات المتحدة من خلال عمليات استهداف البنى التحتية، الجسور وسكك الحديد، هي تضغط على الخطوط اللوجستية للجانب الإيراني. لكن أن يكون هناك تمهيد لعمل بري، قد يكون هناك تمهيد لعمليات محدودة يمكن أن تشارك بها الدلتا فورس والوحدات الخاصة الأمريكية في بعض من المواقع. قد تكون المنشآت النووية مستهدفة، بعض من الأهداف الاستراتيجية والقيادات قد تكون مستهدفة. إمكانية تنفيذ عمل بري محدود بقوات خاصة يمكن أن يتم تحت إسناد ناري وأحزمة نارية وكثافة من القصف الجوي، ولكن سيكون محدود بالزمن. أما أن يكون هناك عمل بري واسع، القوات الأمريكية الموجودة غير كافية لأن تكون قادرة على أن تنفذ عمل بري تقليدي واسع، وأن تكون قادرة على التثبت في المواقع التي يمكن أن تدخلها.
4: يعني سامحني سيادة اللواء، أنا رجل مدني لا أفهم بالضرورة التفاصيل العسكرية التي تعيها أنت جيدا، ومن هنا فكرة أن يحاول الأمريكي أن يضرب الأماكن الموجودة فقط في هرمزغان. طيب ما هو الصواريخ الإيرانية من مسافات أبعد كثيرة من هرمزغان قادر على الوصول مثلا إلى مضيق هرمز، وبالتالي موضوع أن تضرب هذه الصواريخ أو محطات الرادار أو المسيرات اللي عند المضيق فقط لا يبدو لي منطقي، أو لا يبدو لي ذو فعالية حقيقية والنتيجة عمليا على الأرض. ما عندما ننظر إلى خارطة مضيق هرمز وحركة سير السفن، ما تريد إيران تفعله في مضيق هرمز حتى الآن، بالإضافة طبعا إلى أن المنطقة الجبلية عند المضيق ربما تصعب فكرة أن يتم استهداف القوات الإيرانية بشكل يجعلها عاجزة عن التصدي لأي قوات، لأي سفن تريد أن تعبر من المضيق. ومن هنا أسأل حقيقة إن كان ربما ما يحدث هو تمهيد لشيء آخر، لكن ما أفهمه من كلامك أن ربما يكون هذا مستبعد لأنه لا توجد قوات كافية، وإن دخلت قوات سيكون وضعها ليس في أفضل حال، لأن الأرض في يد إيران، هي أرض إيران، هم الإيرانيون على الأرض جاهزون يساعدون أيضا لمثل هذا الاحتمال.
3: نعم، أوافقك الرأي بما ذكرته، ولكن لا نستطيع أن نغفل بأنه قد يتم تنفيذ مهام برية محدودة تنفذ بقوات خاصة على أهداف استراتيجية، على أهداف عالية القيمة بتوقيتات معينة تحت الإسناد الناري الأمريكي، وهو متوفر. يعني عندما نتحدث الآن عن الطائرات الأمريكية والقطع البحرية 20 سفينة وحاملتي طائرات ومدمرات وصواريخ وغواصات، الولايات المتحدة قادرة أن توفر الإسناد الناري لتنفيذ عمل بري محدود، ولكن حتى العمل البري المحدود ستكون معامل ويعني الخطورة فيه عالية، وهذا قد يكون فرصة للإيرانيين إن تم حسن استغلالها أن يلحق خسائر كبيرة بالجانب الأمريكي، ولكن هذا يعتمد على القدرات الإيرانية ومدى درجة الاستعداد والكفاءة القتالية لمجابهة أي تدخل بري أمريكي في أي موقع.
4: طيب اسمح لي أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة من القيادة الوسطى الأمريكية التي تقول غيرنا مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلنا سفينة واحدة لم تمتثل لإنذاراتنا. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول غيرنا مسار 3 سفن تجارية

0: الأمريكية حتى الآن. طيب دكتور حسين، يعني نرى هذه التطورات الميدانية ونعلم أن هذه التطورات الميدانية تأتي في ظل حالة من من من من العجز. الإدارة الأمريكية تريد أن ترفع يد إيران عن مضيق هرمز، لا تستطيع عمليا بفرض القوة العسكرية، وكما فهمنا من الوائس ماضي الآن ستكون مهمة معقدة جدا أن تقوم بعملية برية، وحتى ولو كان محدودة ممكن هي تخاطر بجنودها، ونعلم أن الأمريكيين لا يرغبون في المخاطرة بجنودهم، وحتى حلفاء أمريكا لم يتجاوبوا مع ترامب في موضوع فتح المضيق بالقوة. إذن قد تصل الأمور إلى أن يجد ترامب نفسه في نهاية الأمر يفعل شيء حتى وإن كان يتردد فيه سابقا، أعني تطوير العمل العسكري بشكل حتى الآن غير واضح. لكن في النهاية هذا التطور العسكري ألا يقلق طهران؟ ألا يدفع طهران إلى التفكير تغيير الاستراتيجية في التعامل مع هذا الوضع لإيجاد حل لمضيق هرمز؟
1: يعني أولا على طول الشاطئ الشمالي للخليج هناك لخلفية المنطقة الساحلية هي جبال زاغروس، يعني حتى بندر عباس عندما تنظر إليها من جهة البحر ترى الجبال، يعني على مسافة 30-40 كيلومتر الجبال الشاهقة موجودة في خلفية هذه المدينة. جل القوات العسكرية الإيرانية سواء كانت الصاروخية أو المسيرات هي موجودة في الجبال، يعني جزء بسيط هو موجود في المناطق الساحلية. من هنا هذا التصور أن أمريكا تستطيع الإنزال في أي جزيرة في تصوري هو تصور خاطئ. لماذا؟ لأن الجزر الإيرانية كلها تقريبا على مسافات تقل عن 20 كيلومتر، يعني ما عدا جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى، نعم عن السواحل. ومن الساحل يمكن استهدافها يعني بكثافة نارية كبيرة، وهذا التصور الأمريكي أن أمريكا تستطيع أن تحتل أحد الجزر، يعني أتصور هو تمني ليس إلا. وهناك قوة أساسا متمركزة في هذه الجزر، لأن إيران تحسب حساب هذا الموضوع. من هنا هناك استعصاء رغم كل التفوق النوعي وحجم النيران التي تملكها أمريكا، ولكن هناك استعصاء عسكري واضح. أمريكا يعني لو كانت تستطيع أن تأتي إلى مضيق هرمز لأتت، ليس من اليوم، قبل أسبوع، ولكن هي لا تستطيع ذلك.
0: كانت ممكن أن تأتي من بداية الحرب. كل المشكلة بالنسبة لها الآن هي مضيق هرمز وعدم خروج كميات كافية من النفط، مما يعني ارتفاع أسعار النفط، وهذا أكثر ما يزعج ترامب. طب سعادة اللواء، هل من الممكن أن يكون ما يحدث في هرمزجان هو تمويه، بمعنى أنه إشغال للإيرانيين ليركزوا على هذه المنطقة، بينما من الممكن أن يكون هناك تحضير لعمل شيء آخر في مكان آخر؟
2: يعني لا يمكن إخفال ذلك، يعني دائما هناك خطط خدعة تكون في العمليات العسكرية. يمكن أن يكون هناك عمليات هجوم في مناطق معينة ولفت الانتباه عن مناطق أخرى، لا أستطيع في هذه اللحظات أن أغفل ذلك ضمن العمليات الخطط للجانب الأمريكي. وعندما نأخذ بعين الاعتبار يعني الجانب الأمريكي لديه جنرالاته الذين يقومون بعمليات التخطيط والتنفيذ بناء على تقديرات موقف استخباري دقيقة، وباعتقادي خلال الفترة ما بين وقف إطلاق النار ولغاية هذه اللحظات تم بناء تقادير موقف استخبارية مبنية على معلومات دقيقة جدا. ولكن علينا ألا نعظم القدرات الأمريكية، يعني محاولة إنقاذ الطيار التي سجلت للولايات المتحدة بأنها عملية ناجحة، ولكن ما هي فاتورة التكاليف التي تم دفعها من قبل الولايات المتحدة في أعداد الطائرات التي تم تدميرها، والتي قالت الولايات المتحدة بأنها هي من قامت بتدميرها، ولكن كان هناك حالة من الغموض في عملية إنقاذ الطيار. ولذلك هذه العمليات البرية التي يمكن أن تنفذ يعني مخاطرها كبيرة جدا. لكن أعود إلى الإجابة على سؤال

0: قالك نعم، قد يكون هناك فتح جبهة في مكان معين للفت الانتباه عن محور آخر يتم تنفيذ، وقد يكون هناك تنفذ أعمال سرية تنفذها القوات الخاصة الأمريكية هذه الليلة، ولا يوجد أي معلومات لغاية هذه اللحظات معلنة أو معروفة عنها.
1: طيب، سنعرض الآن صور وصلتنا من القيادة الوسطى الأمريكية. هذه هي الصور لما قالت أنه اعتراض، عمليات اعتراض لسفن، قال الأمريكيون أنها كانت تحاول خرق الحصار المفروض الذي يفرضه الأمريكيون على إيران. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن قواتها إذن صعدت على متن سفينة حاولت خرق هذا الحصار البحري على إيران، ونشاهد نزول القوات الأمريكية على متن هذه السفينة. كان الأمريكيون قبل قليل كانوا تحدثوا عن عملية تغيير مسار لثلاث سفن تجارية، قالوا أنها حاولت كسر هذا الحصار الأمريكي، وأنهم صعدوا اعتلوا سفينة. قالوا إن ذلك كان لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري، ومن هنا اعتلوا هذه السفينة التي ليس من الواضح بالضبط ما هو الذي تحمله، العلم الذي تحمله هذه السفينة، لكن واضح على كل الأحوال أن هذه الصور خلال النهار، يعني كانت قبل ساعات طويلة من الآن، بينما الخبر الأساسي الآن هو عمليات القصف التي يقوم بها الأمريكيون على محافظة هرمزغان، هذه المحافظة المحاذية لمضيق هرمز. مضيق هرمز طبعا الذي تؤكد إيران أنه خط أحمر وتريد أن تحكم السيطرة على إدارته، بينما يرفض الأمريكيون تماما أن يكون هذا المضيق تحت سيطرة إيران. ومن هنا عادت مرة أخرى عملية الضربات الأمريكية المستمرة منذ عدة أيام، بالإضافة طبعا إلى عمليات فرض الحصار، وما نراه على الشاشة الآن هي عملية استعراضية للقوات الأمريكية، وهي تأتي لإحدى السفن لفرض الالتزام بهذا الحصار. طيب، أعود إليك دكتور حسين. الآن فيما يخص مضيق هرمز، مضيق هرمز ما سمعناه حتى اللحظات الأخيرة، تصريحات المسؤولين الإيرانيين كلهم يؤكدون على أن مضيق هرمز خط أحمر لن يتم التنازل عنه، ولن يسمح للأمريكيين بأن تكون لهم كلمة في إدارة هذا المضيق، لكن الأمور تبدو في حالة جمود الآن. يعني هناك حصار أمريكي، العقوبات الأمريكية عادت كما كنا قبل ربما شهرين من الآن، لكن الحرب ليست مفتوحة، لكن الضربات مستمرة. المخرج، كيف ترى إيران المخرج من هذا؟ كيف تتوقع أن يكون المخرج من هذا الوضع الذي أصبح يشبه حالة من الجمود الآن فيما يخص مضيق هرمز؟
2: يعني من دون شك يعني المخرج لن يكون إلا كما كان في المرة السابقة. يعني في المرة السابقة كان هناك حصار أمريكي، وكان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، وكان يعني الاتفاق أن يكون هناك، تكون هناك مذكرة تفاهم ووقف إطلاق النار والبدء بالتفاوض، ولكن والآن ليس هناك من حل آخر. ولكن الآن إيران أكثر تشددا، يعني إيران تقول، يعني هذه ثالث مرة إيران تتفاوض مع أمريكا وأمريكا تذهب إلى الحرب، في المرة الأولى وفي المرة الثانية، والآن مذكرة تفاهم. وموضوع الذهاب إلى الحرب مع التفاوض لا يستوي، ولا يمكن لإيران أن تذهب إلى طاولة التفاوض الآن إلا بضمانات حقيقية، لأن هذا السلوك الأمريكي الأرعن لا يمكن الوثوق به.
1: طيب، في هذا الخبر العاجل، وكالة تسنيم تؤكد قيام الأمريكيين بتنفيذ هجمات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بمناطق في جزيرة كيش. إذن وكالة تسنيم تؤكد حدوث هجمات أمريكية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بمناطق في جزيرة كيش. ما هي أهمية جزيرة كيش دكتور حسين؟
2: يعني جزيرة كيش هي جزيرة سياحية، ليست لا عسكرية ولا يعني بعيدة نسبيا عن مضيق هرمز، يعني مسافة قد يكون ما يقارب 200 كيلومتر أو 150 كيلومتر،
1: بس إداريا هي جزء من هرمزجان، هي جزء من هرمزجان وتبع شيء تقريبا،
2: هي جزء من هرمزجان صحيح،
1: تقريبا 17 كيلومتر على اليابسة
2: صحيح، يعني هي جزيرة سياحية للاستجمام ليس إلا، وفي نفس الوقت للتبضع، يعني هناك أسواق فيها في كيش، وعادة ما الناس يذهبون إلى هناك للاستجمام والتبضع في نفس الوقت، فيها مطار طبيعي وفيها أسواق تجارية وفنادق كثيرة، وليست فيها مواقع عسكرية تذكر في هذه الجزيرة،
1: لنقل ليس فيها مواقع عسكرية معروفة، لأنه لا أعتقد أن الأمريكيين سيبذلون كل هذا الجهد لضرب كيش فقط لأنها
2: نعم.
1: لأنها سياحية. طيب ابقيا معي إن سمحتما، يعني سأنتقل إلى مراسلنا في طهران، أعود إليك حسام دياب لنقف عند آخر ما توفر من معلومات عن طبيعة الهجمات الأمريكية الأخيرة في الساعات الأخيرة.
3: قبل الحديث عن الهجمات الأمريكية، وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر عراقية ذكرت بأن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت منصة أو قاعدة لإطلاق الصواريخ أمريكية متواجدة في محافظة أربيل في كردستان العراق. تنحو إيران تدريجيا نحو استهداف مثل هذه المناطق، سواء فيما يتعلق بالقواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في كردستان العراق، أو حتى فيما يتعلق بالقواعد والمراكز التابعة لأحزاب إيرانية أو جماعات إيرانية معارضة تصفها إيران بالإرهابية، تتخذ من الأراضي العراقية تحديدا أقليم كردستان العراق منصة لإطلاق عملياتها في الداخل الإيراني بين الحين والآخر. ونتذكر أنه خلال حرب الأربعين يوما كان هناك سيناريو معد على ما يبدو لتحريك الكتلة الكردية الإيرانية المعارضة على الجهة الأخرى من الجغرافيا الإيرانية في كردستان العراق نحو الداخل، لكن قيل بأن هذه المهمة فشلت، وهذا كان بمساعدة القسم داخل الجغرافيا الإيرانية، الأكراد الموجودين في الجغرافيا في الداخل الإيراني الذين قاموا بمساعدة القوات المسلحة الإيرانية لإفشال مثل هذا السيناريو قبل الانتقال تدريجيا نحو الاستهداف في مناطق مختلفة خلال الحرب الماضية، وإنهاء هذا السيناريو أو إخراجه مؤقتا عن الأجندة الأمريكية. يجري الحديث مؤخرا عن تحريك مثل هذه أو استعمال مثل هذه السيناريوهات مرة أخرى، لكن ما تزال المعلومات شحيحة حتى هذه اللحظة. لكن نائب محافظة خوزستان للأمن وأنفاذ القانون أيضا ذكر قبل قليل بأنه نقطة قرب مدينة بوستان أيضا في هذه المحافظة، محافظة خوزستان في العمق، عمق بالقرب أكثر أو القريبة أكثر من عمق المياه الخليجية، تعرضت لهجوم هذه النقطة في مدينة بوستان من قبل القوات الأمريكية، وعلى ما يبدو هي نقطة عسكرية أيضا، إحدى النقاط التي جرى استهدافها مؤخرا أو في محافظة خوزستان الواقع في غربي الجغرافيا الإيرانية، والتي تحوي أيضا الكثير من القواعد العسكرية الإيرانية والمنشآت الحيوية الاقتصادية تحديدا النفطية التي ترفد الاقتصاد الإيراني بأموال كبيرة جراء تصدير النفط والغاز إلى الخارج. وكالة تسنيم للأنباء نفت أيضا قبل قليل صحة الأنباء التي تتحدث عن استهداف لمدينة زاهدان في أقصى الجنوب الشرقي للجغرافيا الإيرانية، محافظة سيستان كردستان وبلوشستان تحديدا مدينة زاهدان. وكالة تسنيم نفت أن يكون هناك استهداف لمقاتلات أمريكية. نلاحظ أن هناك الكثير من الأخبار التي تنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية، تتحرك وسائل الإعلام الرسمية أو تلك الأخرى المقربة من الحرس الثوري الإيراني لنفيها أيضا فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الميداني في نقاط مختلفة على طول الشريط الساحلي الجنوبي لإيران. وكالة فارس أيضا المقربة من الحرس الثوري ذكرت أن عدوانا أمريكيا بالصواريخ بالقرب من جزيرة من منطقة سيريك أيضا في محافظة هرمزغان جرى خلال الساعة الماضية. ذكرنا في المداخلة السابقة بأن هناك خشية إيرانية من أن يكون هناك تحرك خالد أمريكيا على المستوى البري هذه المرة. الجانب الإيراني يقول بأنه مستعد تماما لمثل هذه المواجهات. هناك أيضا من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مضبوطة عسكريا حتى في محاولة إضعافها إلى المراحل النهائية للجانب الإيراني العسكري فيما يتعلق بالتحكم بمحافظة هرمزغان، تحديدا المحافظة التي تعد العقدة فيما يتعلق بالتحكم بمضيق هرمز، لأن الأمور من الناحية العسكرية إن ذهبت إلى النقطة الأقصى هذا سيستدعي بالضرورة تحركا أشرس على المستوى العسكري من قبل الجانب الإيراني، لأن القضية تصبح أقرب إلى تدخل بري وربما تحكم في التراب الإيراني، وهنا للقضية سيصبح بعد آخر أبعد من مسألة مضيق هرمز وما إلى ذلك. هناك سيكون اعتداء مباشر على السيادة الإيرانية بدخول نحو الأراضي الإيرانية. لكن أيضا السيناريوهات الغربية وتقارير التي تخرج من هنا وهناك تتحدث عن أن أمريكا تتحاشى مثل هذا السيناريو كون السواحل الإيرانية أو أن القوات الأمريكية البحرية لا تتمركز بالقرب بشكل مباشر من السواحل الإيرانية، لأنها تعلم أن الدفاعات الإيرانية من الناحية العسكرية البحرية هي موجودة على عدة طبقات في داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا سيصعب مهمة أي إنزال بري للقوات الأمريكية على الأراضي الإيرانية في أي نقطة كانت وليس فقط في محافظة هرمزغان جنوب غربي إيران.
1: سنعود إليك لمتابعة الجديد حسام. الآن أعود إلى الدكتور حسين واللواء الصمادي. دكتور حسين، الحديث عن استهداف المعارضة الإيرانية من الأكراد في شمال العراق مرتبط بما سرب في الإعلام الأمريكي في بداية الحرب أن هناك سيناريو الاعتماد عليهم لعمل تحرك بري، هل ما زالت طهران تخشى من احتمال حدوث هذا السيناريو؟ لأن عمليات الخصف ما زالت مستمرة خاصة في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة لهناك شيء ما حدث في الأهواز، عمليات قصف أمريكية استهدفت الأهواز اليومين الماضيين، هل لهذا تفسير في طهران؟
2: يعني أولا فيما يخص مدينة الأهواز، وأنا بالمناسبة من مدينة الأهواز، أنه يعني أهلي موجودون هناك، استهداف مستشفى بقائي في وسط منطقة سكنية بعدة صواريخ، يعني هو يعكس الإفلاس الأمريكي. يعني استهداف الأهواز، وهذه ليست أول مرة بالمناسبة، كان هناك استهداف لمنطقة سكنية أيضا، منطقة بستان التي قال يعني عنها الآن استهدفت، هي منطقة حدودية غرب الأهواز على الحدود العراقية وعلى مسافة ما يقارب 130 أو 40 كيلومتر أو 150 كيلومتر من شمال الخليج، وهي تقريبا يعني تواجه مدينة العمارة في العراق. أيضا هذه منطقة يعني مدينة صغيرة جدا ليست كبيرة، والاستهداف فيها لا أدري أنه على أي خلفية، هناك مخافر حدودية طبيعي في هذه المنطقة.
1: يعني اسمح لي، من الممكن مخفر، من الممكن أن يقول البعض أن استهداف الأهواز ربما هو محاولة لفرض نوع من الفوضى في أماكن كان فيها معارضة من أقليات عربية موجودة في الأهواز ضد النظام في إيران، وبالتالي خاصة أنها منطقة حدودية قريبة من العراق، وبالتالي قد يكون، أقول قد يكون، لأن الوضع في شمال غرب إيران كان مشابه، كان هناك استهداف للمناطق الحدودية وكان هناك إعداد للمعارضة الكردية لكي تتحرك. هل من الممكن أن يكون هذا هذا السيناريو يتكرر فيما يخص الأهواز؟
2: لا، هذا السيناريو غير موجود ولا يمكن أن يكون في محافظة خوزستان، ولكن في منطقة كردستان وهي المنطقة المحاذية لإقليم كردستان العراق، يعني نعم هناك بعض المعسكرات للمعارضة شمال غربي إيران، نعم، للمعارضة الكردية موجودة في أربيل وموجودة في السليمانية في مدينتين، وسبق للحرس أن قام بضرب المعسكرين لعدة مرات. هل هناك إمكانية أن تستعمل أمريكا هؤلاء لخلخلة الأمن في إيران؟ هذا الاحتمال وارد، ولكن احتماليته تبقى أيضا ضعيفة. لماذا؟ أولا هناك تحفظ تركي على أي تحرك كردي باتجاه إيران. ثانيا الحدود ممسوكة بشكل كبير في هذه المنطقة، وإيران تمتلك عدة فرق عسكرية موجودة في هذه المناطق الجبلية. من هنا هذه الاحتمالية تبقى قائمة ولكن ضعيفة.
1: نعم. طيب سعادة اللواء، الآن مع الاستمرار الحديث عن استهداف هرمزجان بهذه الطريقة، في بداية الحرب كان الأمريكيون عندما يتحدثون أنهم دمروا تقريبا الجيش الإيراني عمليا يعني، لكن هل كل ما يقولها الأمريكي يعكس حقيقة ما يحدث على الأرض؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن نصدق ما يفعله وما يقوله الأمريكي من حجم التدمير بعد هذه التجربة، في مصداقية ما سمعناه عن التصريحات الأمريكية وما رأيناه عمليا من رد فعل إيراني استمر لأشهر من هذه الحرب؟
0: والله يا سيدي أستطيع أن أقول بأن الولايات المتحدة تواجه صعوبة أن تكون قادرة على أن تحول تفوقها العسكري إلى مكاسب سياسية. منذ الأسبوع الأول من العدوان على إيران، والولايات المتحدة بكافة أركان الإدارة الأمريكية تتحدث عن نسبة 90%. لا بل الأدميرال براد كوبر آخر مؤتمر صحفي بعد وقف إطلاق النار قال بأنه تم تحييد القدرات الإيرانية وبأنها لم تعد قادرة على أن تهدد دول الجوار. ورأينا قبل عدة أيام بأن إيران استطاعت برد فعل فوري وأن تقوم بمهاجمة 6 دول إقليمية بنفس التوقيت. ولذلك حقيقة السردية الأمريكية تحقق التدمير، لا نستطيع أن ننكر ذلك، يوجد تفوق في مقارنة القوى لا أستطيع أن ننكر ذلك، ولكنها كانت تروج إلى حالة من حالات النصر المبالغ بها. ونحن ندخل اليوم 138 من العمليات، وما زالت إيران قادرة على أن تطلق الصواريخ والمسيرات على العديد من الأهداف. هذا أكبر دليل بأن التدمير الذي كان يتم الحديث عنه من وزير الحرب، من الرئيس الأمريكي، رئيس أركان الجيوش الأمريكية، قائد القيادة المركزية الوسطى، لم يعكس الواقع الميداني العملياتي. لا بل أستطيع أن أقول بأن هناك حالة من العمل الاستراتيجي والعمل الاستخباري والغموض الذي أستطيع أن أقول بأن الجانب الأمريكي لا يعلم يقينا ما هو الذي تم تدميره بشكل دقيق، ولا يعلم يقينا ماذا تبقى في الترسانة الإيرانية. وهذا قد يكون سر من أسرار الحرب يعلمه الإيرانيون فقط. ولذلك القدرة القتالية ما زالت فاعلة، نعم أضعفت، وهذا شيء طبيعي بحجم الغارات الجوية والضربات الأمريكية أن يكون هناك إضعاف للقدرات الإيرانية، ولكنها ما زالت فاعلة والميدان يتحدث عن ذاته. الهدف الآن الولايات المتحدة تريد أن تحدث شلل كامل للقدرات، سواء كانت الرادارية، منظومات الدفاع الجوي، منظومات الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى القدرات القتالية. وأستطيع أن أصف المسرح من الحدود الباكستانية شرقا إلى الحدود العراقية غربا. تريد الولايات المتحدة في حرب التجريد الميداني للشواطئ وكذلك التجريد الميداني بالعمق أن تكون قادرة على عمليات التأثير على القدرات الإيرانية. ولذلك الضغط من الولايات المتحدة هو الآن ليس منفرد وليس أحادي، أتحدث عن ضغط متعدد الأدوات يجمع ما بين ضربات دقيقة حصار بحري مكثف، حصار اقتصادي، عقوبات مالية، ضغوط دبلوماسية، عمليات قصف. ولذلك نحن
1: طيب
0: نتحدث عن الاجتماع الذي عقد برئاسة دونالد ترامب وأعضاء الأمن القومي ونائب الرئيس ووزير الحرب وويتكوف ورئيس الأركان ومدير الاستخبارات، كان يمهد لما نراه في هذه اللحظات من توسيع ورفع وتيرة الاستهداف للعديد من المنشآت.
1: طيب في بداية الحرب وعلى مدار أسابيع الحرب كان الأمريكيون يستهدفون صواريخ، مسيرات، رادارات، أنظمة دفاع جوي. هذه أدوات يمكن هناك محاولات لإخفائها، إنما بنية متحركة لها أيضا، هناك قواعد في الجبال. لكن عندما يبدأ الأمريكيون في استهداف قواعد للجيش الإيراني، هذه أمور ثابتة في نهاية الأمر، هل معنى ذلك أنهم في هذا النوع من الأهداف يمكن أن يؤلموا الإيرانيين بشكل أكبر إن قرروا التركيز على قواعد الجيش الإيراني في مناطق محددة كهرمزجان على سبيل المثال؟
0: نعم، يعني لا يمكن أن نقول بأن الولايات المتحدة الآن لا تريد أن تلحق الضرر وأكبر الضرر. التركيز الآن لم يعد مقتصر على توجيه ضربات تكتيكية، الآن بات يستهدف تقويض عناصر القوة الإيرانية بصورة مباشرة. وعندما نتحدث عن الحرس الثوري الذي كان مستهدف، والآن يتم استهداف عناصر القدرة القتالية للجيش الإيراني. ولذلك ما تسعى إليه الولايات المتحدة أن يكون هناك تجريد لكافة القدرات الدفاعية وكذلك الهجومية، سواء كانت موجودة في البحرية أو موجودة في الحرس الثوري أو موجودة في الجيش الإيراني. وهذا الهدف هو الآن هو تقليص القدرات على المناورة، تقليص القدرات على الإمداد، أكثر من مجرد تدمير القدرات القتالية المباشرة.
1: طيب.
0: لأن عناصر القوة الموجودة في الجيش الإيراني التقليدي يمكن أن تكون تساعد على الإمداد اللوجستي وعلى الإسناد للحرس الثوري. ولذلك تريد الآن الولايات المتحدة أن تجتث كل القدرات الموجودة.
1: طيب دكتور حسين، يعني كان هناك تهديدات من ترامب أيضا أنه في المرحلة المقبلة إن لم تستجب إيران لما يريده سيكون هناك استهداف للجسور، وسيكون هناك استهداف لمحطات الطاقة التي ستكون في آخر القائمة. في تقديرك هذا مجرد تهديد للضغط أم من الممكن فعلا أن يصل الرئيس الأمريكي لضرب محطة الطاقة في إيران؟
2: هو بدأ بذلك، يعني اليوم محطة الطاقة في كيش استهدفت، في شمال بندر عباس 3 جسور استهدفت. يعني هو يقوم بكل هذا الإجرام الذي يعني تمنعه معاهدة جنيف الرابعة في استهداف البنى التحتية. يعني الذهاب إلى ارتكاب جرائم حرب هو يعكس فشل أمريكا في هذه الحرب. دعني أقول أولا، يعني ترامب قال أنه قضى على القوى الجوية الإيرانية. في كل فترة الحرب لم يكن هناك إسقاط لطائرة إيرانية واحدة، لأن إيران تعرف فارق القوة ولم تستعمل القوة الجوية أساساً واستعاضت عنها بالصواريخ. هو يقول أنه قام بضرب القوة البحرية، لو كانت القوة البحرية غير موجودة لكان استطاع أن
1: يسيطر على
2: المضيق هرمز، وهو قام مرتين، يعني من خلال مشروع الحرية ومرتين خلال الليالي الثلاث.
1: طب يعني اسمح لي،
2: وهذا يعكس أن هناك قوة.
1: أنا عندما سألت عن الطاقة، الطاقة قد تشمل النفط أيضا، وبالتالي هو يريد أن يحرم إيران من أي قدرات مالية تمكنها من إدارة الدولة.
2: كان هناك استهداف أيضا لمحطات الغاز في عسلوية، وهي منطقة يعني فيها مصافي الغاز، استهدفت قبل عدة أيام. أمريكا الآن هي تقوم بذلك، ولكن شوف الآن إيران تستعمل الحرب الإلكترونية بشكل واسع، وهذا ما يمنع الأمريكي من الاستهداف الدقيق، والكثير من الاستهدافات الأمريكية يعني خلال شهود كثر قالوا ذلك، هو يأتي يعني لمسافة عن الأهداف التي كانت تريد أمريكا أن تقوم بضربها. هناك الإخلال في موضوع التتبع والجي بي اس وإلى آخره. بالنهاية الحرب فيها جانب حرب إلكتروني هو يمنع هذه المسألة.
1: أشكرك دكتور حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، كنت معنا من العاصمة الإيرانية. كما أشكر اللواء المتقاعد محمد إصماضي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا المتواصلة على شاشة التلفزيون العربي، ابقوا معنا إن تكرمتم. يواصل معكم التغطية الآن والد التميمي، في رعاية الله.
4: شكرا خالد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة للتطورات في الخليج. فقد أفادت وسائل إعلام أمريكية أو إيرانية بمقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة توزيع خطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى. وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة توزيع الخطوط السكك الحديدية في بندر عباس جنوبي البلاد. وقالت وكالة فارس إن شخصين قتلا وأصيب أربعة في قصف آخر استهدف ثلاثة جسور في محافظة هرمزغان. وأوردت وكالة تسنيم أن أحد الجسور التي استهدفت يربط بين بندر عباس وشيراز جنوبي إيران. وظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى بعد استهداف الجسر في منطقة بندر خمير. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مع تصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما دوت انفجارات عدة في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم. وهذه مشاهد أخرى للغارات الأمريكية على بندر عباس، حيث أفادت وكالة تسنيم أن قصفا استهدف برج اتصالات فيها. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت إن موجة جديدة من الضربات نفذت ضد إيران لليلة السادسة على التوالي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة البحرية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة النفط وين ياو في خليج عمان أمس الخميس. وأضافت أن القوات الأمريكية حولت مسار ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر. وكذلك صعدت على متن سفينة أخرى لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، وفي واشنطن عماد الرواجدي. حسام، لو بدأت معك وآخر التحديثات للمواقع التي استهدفتها الغارات الأمريكية الجديدة.
5: وإلا ذكرت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية قبل قليل عن مقتل اثنين وإصابة أربعة جراء اعتداءات أمريكية استهدفت جسورا في ميناء خمير جنوبي إيران. هذا الميناء بحسب الخريطة التي أمامي الآن هي إحدى مدن الوسط القريبة أو المحاذية بشكل مباشر لبندر عباس، إحدى مدن محافظة هرمزغان القريبة مباشرة من أقرب نقطة جغرافية من جزيرة قشم لجغرافية في هرمزغان، احدى المدن او المناطق او النقاط استهدفت في منطقه خمير او مدينه في ميناء خمير عفوا، ما ادى الى مقتل اثنين واصابه اربعه جراء اعتداءات امريكيه. وكاله مهر المقربه من الحرس الثوري الايراني ايضا نقلت عن مصادر عراقيه قبل قليل ان طائره ايرانيه مسيره استهدفت قاعده امريكيه لاطلاق الصواريخ في محافظه اربيل في كردستان العراق. وقد اشرنا في مداخله سابقه الى تحرك إيراني مماثل في أي تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية للتركيز على النقاط التي لا تغفل إيران عينها عنها، تحديدا عند الخواصر الرخوة من الناحية الأمنية للجغرافيا الإيرانية. الجانب الجغرافي الشمالي الغربي المحاذي لكردستان العراق مهم جدا من الناحية الأمنية للجانب الإيراني، كون هناك جماعات كردية معارضة تتخذ من أراضي كردستان العراق نقاطا لإطلاق عملياتها داخل الأراضي الإيرانية
3: بين الحين والآخر. تقلصت بشدة هذه العمليات منذ الحرب الماضية وما سبقها أيضا من توقيع الاتفاقية أمنية إيرانية عراقية لتكثيف التواجد الأمني من كلا الجانبين الإيراني والعراقي على الحدود الغربية لإيران، مع تحريك هذه الجماعات المعارضة نحو عمق الأراضي في إقليم كردستان العراق. لكن أيضا نائب محافظ خوزستان للأمن وإنفاذ القانون ذكر قبل قليل بأنه تعرضت نقطة قرب مدينة بستان أيضا لهجوم من قبل القوات الأمريكية. ما تتناقله وسائل الإعلام حتى الآن هو الاستهدافات الأمريكية لنقاط مختلفة في عموم جغرافيا محافظة هرمزغان، هذه الجغرافيا التي تضم تقريبا حوالي 10 مدن، أغلب هذه المدن وائل هي مدن ساحلية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الكثير من القراءات تقطيع أوصال هذه المدينة من الجانب الأمامي على مستوى تخليص القوات المسلحة الإيرانية من أدواتها الهجومية كقواعد إطلاق الصواريخ، مخازن صواريخ كروز وأيضا الصواريخ الباليستية، إضافة لتدمير الرادارات أو تعطيلها، وأيضا ما يتعلق بقواعد الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني الموجودة بحسب بعض التقارير هنا بكثافة في تحديدا عند هذه المدينة، مدينة أو محافظة هرمزغان التي تعتبر العقدة فيما يتعلق بإدارة إيران بشكل مباشر لحركة الملاحة ومراقبة حركة الملاحة بشكل كامل وشامل عند مضيق هرمز. المحافظات الخلفية هي أقرب لمحافظات أو المدن الخلفية في محافظة هرمزغان هي أقرب لمحافظات الطوق التي تطوق محافظة هرمزغان، نتحدث عن محافظة فارس، محافظة كرمان وأيضا محافظة سيستان وبلوشستان التي تعرضت وما تزال إلى العديد من الاستهدافات الأمريكية. تعد في العمق الجغرافيا الإيراني الجنوبي من ناحية، وما تتعرض له هذه المدن أو المحافظات من استهدافات أمريكية يتعلق بالبنى التحتية بالدرجة الأولى، سكك حديد وأيضا جسور ومطارات، كلها تشكل عوامل دعم لوجستي للقوات المسلحة الإيرانية على مختلف المستويات في المحافظات الساحلية الجنوبية تحديدا محافظة هرمزغان كما بات واضحا للجميع. كيف ستتحرك الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات المقبلة، وما هي طبيعة الرد الإيراني الذي لم يتم الإعلان عنه حتى هذه اللحظة؟ ما تزال إيران تتلقى الضربات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم استئناف التحرك بشكل شامل وواسع من الناحية العسكرية إيرانيا حتى هذه اللحظة، لكن كما اعتدنا منذ أن بدأت موجة التصعيد قبل أسبوع وحتى الآن غالبا ما تتحرك إيران في ساعات الصباح الأولى ربما لتوجيه ضربات لقواعد أمريكية في المنطقة وأيضا للقوات البحرية القريبة من السواحل الإيرانية جنوبا، ويتم الإعلان عن التفاصيل خلال الساعات الأولى من النهار. ما يزال أمامنا الكثير من الوقت وقد نشهد تصعيد مماثل ومكثف هذه المرة ردا من قبل الجانب الإيراني على الاستهداف الأمريكي في العمق أكثر فيما يتعلق بالاستهداف البنى التحتية، خاصة وأن هذه الاستهدافات بدأت تؤدي أيضا إلى خسائر على المستوى البشري، على ما يبدو كان هناك أيضا سقوط لعدد من الإصابات أو هناك عدد من الإصابات التي وقعت بالفعل عند استهداف إحدى السكك الحديد الواصلة بين محافظة هرمزغان تحديدا مدينة بندر عباس ومدينة شيراز التابعة لمحافظة فارس التي تشكل الجانب أو التي تحيط بمحافظة هرمزغان من الجانب الشمالي الغربي لهذه المحافظة، أحد الخطوط اللوجستية المهمة. تم استهداف نقطة تحويل عبر سكة الحديد هذه، ما يعني أن هذا سيؤثر لعدة ساعات ربما أو ربما لفترة طويلة على حركة التنقل من وإلى محافظة هرمزغان. تدرك أمريكا على ما يبدو بأن هناك نية لتقديم دعم لوجستي بعد كل الضربات التي تعرضت لها مدينة بندر عباس ومحافظة هرمزغان عموما خلال الأيام القليلة الماضية. كل هذا يأتي في إطار استكمال عملية تخليص إيران لورقة التحكم بمضيق هرمز. السؤال الكبير الذي يبحث الجميع له عن جواب على ما يبدو حاليا وائل هو، هل ستتمكن أمريكا بالفعل من تخليص إيران لهذه الورقة أم أن إيران ما يزال في جيبها الكثير مما يمكن تقديمه عسكريا لحماية مدنها وترابها كما تقول، خاصة وإن كانت هناك أو كان هناك نية بالفعل الأمريكية لتثبيت الفرضية بأن هناك تحرك للدخول بريا نحو الأراضي الإيرانية، وعندها سيكون هناك أبعاد مختلفة تماما من الناحية العسكرية لأي تحرك أو أي مواجهة ميدانية على الأرض.
4: نعم، شكرا يا حسام، تبقى معنا. عماد الرواجلي، في واشنطن توصف هجمات الليلة السادسة كما قالت القيادة الوسطى بأنها الأكبر والأوسع والممتدة جغرافيا، وحتى باتت تستهدف بنى تحتية ومواقع استراتيجية مثل المطارات والجسور. هل يبدو التدرج الأمريكي صعودا نحو عملية برية سربت عنها أخبارا وول ستريت جورنال أمس مثلا؟
6: وهذا أحد الخيارات، ما يسرب من داخل البيت الأبيض أن هناك خياران أمام الرئيس الأمريكي، هذا ما يقوله مستشاروه. الأول هو أن يستمر في القصف الجوي، يكثف القصف الجوي أكثر وأكثر حتى تصل إيران إلى ما يريد. الخيار الثاني هو العمل البري، لكنه يخشى من أن نتائج العمل البري غير مضمونة، يتضمن السيطرة على السواحل وبالتالي جعل القوات الأمريكية في عين العاصفة فريسة سهلة للهجمات من العمق الإيراني من قبل الحرس الثوري، إضافة إلى أن الحرس الثوري لديه أكثر من 150 ألف مقاتل متمرسون في مثل هذا النوع من العمليات. إذن هناك خدشة وهناك تردد واضح داخل الإدارة الأمريكية، لكن يجب أن أشير وائل، وهذه نقطة مهمة للغاية، الإدارة ليست متفقة، أطياف وأجنحة الإدارة ليست متفقة على الطريق إلى الأمام، كيف يمكن أن يحدث أو كيف يمكن أن تخرج الولايات المتحدة من هذه الحرب. سمعنا اليوم أكبر دليل على ذلك، وسمعنا اليوم من الناطقة باسم البيت الأبيض حينما سئلت عن الحديث مع الإيرانيين، قالت بأنهم أشرار، بأنهم كاذبون، بأن الرئيس اقتنع بأن لا فائدة من الحديث معهم. في المقابل نسمع من جي دي فانس نائب الرئيس في لقائه يوم أمس مع جي روغن البودكاست، مذيع البودكاست المشهور في الولايات المتحدة في التيار المحافظ، سمعنا جي دي فانس يقول إنه يستغرب من الأمريكيين الذين يقولون إن لا طائل من محادثة الإيرانيين. إذن نحن أمام تصريحين صحيح بسيطين، لكنهما يكشفان عن عمق الخلاف داخل الإدارة الأمريكية، أو لنقل الاختلاف في وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية حول طريقة التعامل مع إيران. جي دي فانس نائب الرئيس يتحدث يوم أمس، وهذا الآن يسبب ضجة إعلامية كبيرة في الولايات المتحدة، عن أن الإسرائيليين دفعوا مالاً لتحريك الرأي وتغيير الرأي العام الأمريكي باتجاه إدامة الحرب مع إيران، وأن هذا الأمر غير واقعي ويجب أن لا يحدث، وأن لا مصلحة للولايات المتحدة حتى في تغيير النظام. يقول أن تغيير النظام أصلا، إرسال 190 ألف مقاتل أمريكي لتغيير النظام، هي مسألة جربت سابقا، ستعني هجرة بأعداد كبيرة من إيران إلى أوروبا، ستتسبب في تعميق أزمة الهجرة في أوروبا. موقف نائب الرئيس، ثاني أهم شخصية في النظام السياسي الأمريكي، واضح جدا بأنه لا يميل لهذه الحرب، حتى أنه حينما سئل أنه لو كان هو في السلطة هل سيتخذ قرار الحرب، ابتسم وقال أنا أتفق مع أهدافها، لكن واضح جدا أنه تهرب من السؤال هل يتفق مع طريقة إدارتها. يقول بأن إيران يجب أن يتم التخلص من ملفها النووي، نعم، لكن الطريق إلى ذلك يجب أن يكون عبر التفاوض، وهذا يعكس حجم الحيرة التي تنتشر في أوساط المراقبين نتيجة هذا الاختلاف داخل الإدارة الأمريكية.
4: أو يمكن أن يكون الموضوع مثلا يا عماد توزيع أدوار، الرئيس ترامب يهدد والجيش الأمريكي ينفذ. والآن هنا عندي بيان صدر قبل قليل عن القيادة الوسطى، أقرأ باختصار، يقول تظل مياه مضيق هرمز والمناطق المحيطة به حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الجدار الفولاذي للحصار الأمريكي. يد غليظة هنا أمريكية تفرض على إيران، وفي المقابل خطاب يبدو تصالحية من قبل جي دي فانس. ألا يمكن أن يكون الأمر توزيع أدوار؟
6: طبعا كل شيء وارد مع الرئيس الأمريكي. يوم أمس كان هناك تصريح للرئيس الأمريكي، سئل تحديدا عن جزيرة خرج، هل تريد السيطرة على جزيرة خرج؟ في الواقع أنب المذيع بشدة وقال له حتى لو كنت أنوي ذلك لن أخبرك بذلك، هي موجودة على قائمة خياراتي لكنها ليست على رأس القائمة. هل هذا يعني أنني لن أتخذ هذا القرار؟ أنا أغير رأيي كما تعلم في وقت قصير، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي. الرئيس يتعمد طبعا أن يلقي كل الخيارات بما فيها التفاوض على الطاولة. السؤال وائل، هل سيذهب بالفعل باتجاه توسيع العمل العسكري، وهل هناك حماس داخل الإدارة لذلك؟ في نهاية المطاف وائل، هناك مطبخ صناعة قرار في الولايات المتحدة، ليس فقط الرئيس، هو يستمجز رأي نائب الرئيس وهو شخصية مهمة مرشحة لخوض الانتخابات في 2028. هناك المجمع الاستخباري أيضا، هل يريدون الذهاب باتجاه هذا الخيار المجرب في العراق وأفغانستان؟ ما تقوله التسريبات أنهم ليسوا متحمسين لذلك، وهذا يؤثر على رأي الرئيس الأمريكي في مقابل التأثير الإسرائيلي الذي يقول نائب الرئيس بأنه يتجلى عن طريق دفع أموال في وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير الرأي العام وإدامة هذه الحرب وتعميقها.
4: نعم، شكرا عما تبقى معنا. أعود إلى حسام في طهران. حسام، بالأمس قالبا في بيانه وصف ما يجري حاليا بأنها معركة أو حرب وجودية بين الولايات المتحدة وإيران. مع استمرار هذه الغارات، مع تمددها، توسعها جغرافيا واستهدافها مناطق حيوية، كيف تبدو خيارات النظام الإيراني؟ بمعنى، كما هناك تفاوت واختلاف في داخل الإدارة الأمريكية كما وضح عماد، ألا يوجد أيضا خلاف ظاهر بين أجنحة داخل النظام الإيراني؟ العسكر الحرس الثوري يتحدث بلغة، والسياسيون يتحدثون بلغة أخرى.
3: دعني أبدأ مما كان يتحدث به الأمريكيون قبيل أو بعد انتهاء الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. وصفوا بأن قاليباف وعدد من الشخصيات هم من تبقوا وهم من الشخصيات التي يمكن التفاوض معها. من الناحية العملية على الأرض، قاليباف، عباس عراقشي وعدد آخر من الشخصيات، تحديدا تلك المتواجدة في الفريق الإيراني المفاوض أو من يدير العمليات من وراء الكواليس عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هم لديهم خبرة عملية. بعض هؤلاء الشخصيات لديها أدوار تنفيذية أثبتت نفسها ميدانيا على الأرض من حيث العمل الحكومي، ولو كانت ذات خلفية عسكرية هذه الشخصيات كقاليباف وعباس عراقشي، لكن مرونة أو واقعية العمل الميداني والحكومي والتنفيذي تفرض على مثل هذه الشخصيات ترجيح الجانب الأكثر مرونة في التعاطي مع مسائل الأمن القومي. لكن العسكر في أي بلد، وليس فقط لدى الجانب الإيراني، يكون ربما أكثر صرامة فيما يتعلق بالتمسك بالمثل أو الشعارات إن صح التعبير المتعلقة بالمنظومة السياسية ككل. تقريبا العسكر تصريحاته متماثلة إلى حد كبير فيما يتعلق بجهوزية القوات المسلحة الإيرانية جيشا وحرس ثوري للدفاع عن البلاد. المطبخ الرئيسي الذي ربما هو القادر على تقريب وجهات النظر والقول الكلام الفصل هو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومن ورائه أيضا بيت المرشد وشخص المرشد مجتبى خميني، الذي ما يزال يشكل غيابه عن المشهد حتى الآن عامل قلق بالنسبة لشريحة معينة في الداخل الإيراني، وأيضا عامل ربما يدفع الجانب أو التيار السياسي ربما للتحرك بشيء أكثر من ناحية المرونة إن صح التعبير. هذا يطلق يد السياسيين الرجال الموجودين في الواجهة، ومنهم مسعود بزشكيان، الذي قيل نتحدث عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والذي هو يعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من حيث الدستور الإيراني، قيل بأن هناك خلافات شديدة جدا خلال الأسبوع الماضي وقعت داخل أحد الاجتماعات أو خلال أحد الاجتماعات في مجلس الأمن القومي الإيراني. هناك تيارات أو شخصيات كانت ترى بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض مع الجانب الأمريكي حاليا نتيجة ما يتعرض له الجانب الإيراني، والخيارات أو الاختبارات السابقة التي جرت والتجارب السابقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. في كل مرة تحاول إيران العودة إلى طاولة المفاوضات يقلب ترامب الطاولة ويذهب لتنفيذ ما في رأسه عبر استعمال القوة العسكرية، ويعلم تماما أن هذا الأمر يزعج الإيرانيين كثيرا. هم يتعبون، هم يقومون بتحضير أنفسهم من الناحية الدبلوماسية، لكن يجدون أنفسهم في الميدان مرة أخرى. كلام قاليباف الذي أتى في بيان مطول يوم أمس أشار إلى الوضع الداخلي في إيران وطبيعة التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية، المستقبل الغامض لمذكرة التفاهم، وأيضا ما يتعلق بدول الجوار، أتى من ناحية ربما ليشكل الكلام الفصل أو ليكمل اللوحة التي تحاول من خلالها السلطات الإيرانية تقريب وجهات النظر أكثر بين التيار السياسي الداعي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق أو تقديم نوع من التنازلات ربما للعودة إلى طاولة المفاوضات بحيث تنهي إيران هذا الملف، ملف الأزمات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي، وبين التيار الآخر الذي بات لديه قاعدة شعبية أكثر تماسكا هذه المرة، التيار المتشدد أو التيار المحافظ الذي بات يتحدث عن شعارات الانتقام وتحقيق الثأر الإيراني المتعلق بالانتقام لدماء القادة الذين اغتيلوا خلال الحرب الماضية ولعموم أو لمجمل دماء الإيرانيين الذين سقطوا خلال السنوات الماضية في مواجهات بعض منها علنية وبعض منها البعض الآخر منها كان يجري خلال مواجهات تتم في الخفاء كان يشير إليها قادة عسكريون بين الحين والآخر الآخر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا المواجهات البحرية التي أشار إليها ذات مرة علي رضا تنكسيري أحد أهم قادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني والذي اغتيل بالمناسبة خلال الأيام الأخيرة من الحرب الماضية حرب 40 يوما. كان من اللافت أيضا الحديث خلال الأيام الماضية بالتزامن مع بدء موجة التصعيد وائل عما يتعلق بمحمود أحمدي نجاد على سبيل المثال الرئيس الإيراني الأسبق الذي بدأت تقارير غربية تتحدث عن محاولة لربط أو تقارير كانت تتحدث عن نية الموساد الإسرائيلي لتجنيده بشكل من الأشكال. خرج محمود أحمدي نجاد في أكثر من مناسبة علنا وشارك في مراسم تشيع المرشد السابق علي خامنئي في محاولة للقول أو لنسف هذه الروايات الغربية من جذورها. البعض كان يرى أن محاولة الغرب أو الآلة الإعلامية الغربية تسليط الضوء من الناحية السلبية على شخصية محمود أحمدي نجاد أتت هي بشكل معاكس تماما للقراءات الأولية لما يتعلق بهذا الشخص. نحن نتحدث عن شخص من قلب المنظومة الثورية الإيرانية من ناحية، يعد من الجيل الثاني من القادة الإيرانيين الذين يدركون تماما طبيعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كفكر من وكمنظومة سياسية، ومن ناحية أخرى هو رجل تنفيذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشرائح المهمشة من المجتمع الإيراني وربما يكون من الشخصيات النادرة حاليا في حال ترشح إلى الانتخابات في مراحل لاحقة أن يحقق نوع من المواءمة في الداخل رغم أنه بعيد عن المشهد السياسي منذ سنوات طويلة، وبطلب أيضا من المرشد السابق علي خامنئي الذي نصحه في أكثر من مناسبة بعدم الترشح للانتخابات، وهذا سبب شرخا في العلاقة بين محمود أحمدي نجاد وبين المرشد السابق علي خامنئي في مرحلة من المراحل. كثيرة هي تعقيدات الداخل وائل، لكن كما قلنا الكلام حاليا هو للميدان وللعسكر، والأيام المقبلة مرشحة للكثير من التطورات ما لم يحدث شيء آخر.
4: شكرا لك يا حسام. حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، كما نشكر عماد الرواجدي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. ونبقى في واشنطن مع السيد محمد المنشاوي الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الأمريكي. محمد، الآن الضربات تتسع جغرافيا وتزداد كثافتها، لكن ماذا بعد بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب؟
7: تحية طيبة لك والمشاهدين. أتصور أن الرئيس ترامب يحاول من خلال التصعيد أن يصل إلى خفض التصعيد، أي أن الهجمات الأمريكية المكثفة سواء في نطاقها الجغرافي أو في قدرتها التدميرية يهدف منها إلى أن يعي الإيرانيين رسالة أمريكية أنهم يستطيعون استمرار الحرب لأيام كثيرة ومراحل متقدمة، وعليه يجب أن يعودوا إلى مائدة المفاوضات وينصعون للمطالب الأمريكية الداعية إلى فتح مضيق هرمز دون أي قيود إيرانية سواء فيما يتعلق بمسار المرور مسارات المرور أو فرض أي قيود، مقابل أن يتم بحث ملفات مفيدة وتمثل إغراءات للجانب الإيراني مثل رفع العقوبات أو الحديث عن إعادة المليارات من الدولارات الأمريكية التي هي أموال إيرانية محظورة ومجمدة في بنوك غربية وبنوك شرق أوسطية. فأعتقد أن الرئيس ترامب الاتفاق الإيطالي كان بالنسبة له هو فتح المضيق بدون شروط وقيود، وهذا ما لم تدركه القيادة الإيرانية على الأقل حتى الآن.
4: لكن هذه القيادة الإيرانية يا محمد تظل تقول إنها لن تتخلى عن مضيق هرمز، تصفه بأنه قلب صار قلب الأمن القومي الإيراني، وأشبه ما تقول بأننا نملك هذا المضيق. إيران حتى الآن لم تتزحزح عن موقفها، ماذا لو تمسكت إيران بهذا الموقف؟ هل برأيك يعني وحسب المعطيات المتوافرة وتصريحات المسؤولين الأمريكيين واختلاف مواقفهم على ما يظهر، الولايات المتحدة مستعدة للتصعيد عسكريا أكثر فأكثر؟
7: نعم، الولايات المتحدة هذا بالنسبة لها خط أحمر، 20% من تجارة النفط والغاز العالمية تمر من هذا المضيق، ولا يمكن بالنسبة للتصورات الأمريكية أن يكون في يد الجانب الإيراني. الحرب على إيران أدركت القيادة الأمريكية أنه يمكن للجانب الإيراني عرقلة الملاحة في المضيق بأقل الأدوات تكلفة مثل مدافع رشاشة أو حتى طائرات مسيرة أو صواريخ بسيطة. وإيران كان عليها أن تدرك ذلك، أن تدرك أنها تستطيع غلق الملاحة وقتما تريد دون أن تظهر للولايات المتحدة والعالم سيطرتها الفعلية. السيطرة العملياتية كانت حدثت بالفعل، وهذا كان كسب جديد لإيران في هذه الحرب التي تم تدمير قواتها البحرية والجوية والدفاع الجوي فيها، لكنها غنمت إدراك العالم وإدراك القيادة الإيرانية أنها تمتلك القدرة على إعاقة الملاحة في مضيق هرمز. كان عليها أن تدرك ذلك وأن لا تقوم بذلك بالفعل، لكن على أن يصل إلى الجانب الأمريكي فقط، وأن يكون هذا أحد الأدوات في المسار التفاوضي، أدوات الضغط الإيرانية. لكن إيران بالغت وسيطرت على الملاحة وضربت عدة سفن، مما أدى إلى توفير ذريعة للجانب الأمريكي للهجوم على إيران، وهو ما نشهده حتى الآن. الآن الرئيس ترامب ادعى أن المضيق مفتوح، وكان هذا بمثابة هزيمة له أن تقوم إيران بمهاجمات بعد السفن قبل 6 أيام، وعليه اضطر للتدخل بهذه الصورة. واعتقد أنه لن يتراجع أمام التعنت الإيراني فيما يراه ترامب بأنه تعنت إيراني في السيطرة على المضيق.
4: والهجمات الأمريكية استهدفت اليوم أو ارتفعت وتيرتها كما قلنا، امتداد جغرافي وحتى استهداف لبنى تحتية، جسور، أكثر من جسر، منشآت أبراج اتصالات. هناك حديث عن تدمير أكثر من جسر وطريق يربط مدينة بندر عباس بما حولها، وكأن الأمر يتهيأ لعمل بري ما. هل ترى أن المؤشرات أو أن الأمر قد يصل فعلا إلى أن يعطي الرئيس ترامب الضوء الأخضر لغزو بري محدود لمناطق محددة عند مضيق هرمز، بما يحرر هذه المنطقة كما يقال من السيطرة الإيرانية عليها؟
7: شخصيا استبعد ان توجد قوات امريكيه حتى وان كانت صغيره العدد او النطاق الجغرافي في الاراضي الايرانيه. الايرانيون مستعدون لهذا السيناريو منذ سنوات طويله. العداء مع الولايات المتحده ليس وليد الرئيس ترامب وليس وليد السنه الاخيره. فاعتقد ان القياده الامريكيه الوسطى سنت كام تدرك التكلفه العاليه لهذه المخاطرة بالتدخل البري المحدود حتى إن كان. واعتقد الرئيس ترامب أيضا يتغنى في كل اللقاءات أنه استطاع ضرب إيران وتدمير البرنامج النووي أو الكثير من المنشآت النووية والبنية التحتية العسكرية دون أن يقع الكثير من القتل الأمريكيين، وأن أغلبهم وقع بنيران صديقة. فأعتقد أن التدخل البري سينتج عنه بلا شك ضحايا أمريكيين، والرئيس ترامب غير مستعد لتبرير ذلك للداخل الأمريكي. هو الرئيس جاء بتعهد أنه لن يدخل في أي حروب، وحين دخلها افترض أنها سريعة ولن تكون هناك تكلفة أمريكية
4: وخصوصاً
7: كبيرة.
4: وخصوصاً قبل 4 أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، هذه كلفة ثقيلة بالنسبة لأي رئيس أمريكي
7: بلا شك، وخاصة الاستطلاعات في نفس الوقت وهي تشير إلى عدم دعم أغلبية الشعب الأمريكي إلى هذا المشروع الحربي في ضد إيران. الأغلب الأمريكيين فوجئوا بهذه الحرب، لم يكن مستعدين لها، وكانت التكلفة عالية عليهم على الأقل حتى الآن في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية. فأعتقد أن حسابات الانتخابات أيضا تضيف من تعقيد مشهد التدخل البري في الحرب الأمريكية على إيران.
4: محمد، على ذكر الانتخابات وموقف الرأي العام الأمريكي، هل موضوع إيران صار قضية في الولايات المتحدة كما كان مثلا العراق، أفغانستان، فيتنام فيما سبق؟ هل الموضوع يعني يحظى بالعناوين الأولى في وسائل الإعلام الأمريكية؟ هل يهتم المواطن الأمريكي بما يجري، أم لا الموضوع بعيد عن اهتماماته؟
7: الموضوع ليس بعيد عن الاهتمامات بسبب تشابك سوق الطاقة العالمي. رغم أن الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من النفط والغاز، إلا أن ارتفاع أسعار البنزين في أسواق العالمية دفع إلى ارتفاع أسعار بنزين السيارات هنا. عند كل أمريكي يمتلك سيارة بما لا يقل عن 40% في أشهر الحرب الأولى وأسابيعها الأولى. فأعتقد أن من هذا المنطلق أصبح التأثير الاقتصادي للحرب يمس كل الأمريكيين، رغم عدم اهتمامهم العام بالشؤون الخارجية، خاصة في الانتخابات النصفية للكونغرس. هي انتخابات بالأساس تكون حول قضايا محلية، لكن الاقتصاد قضية محلية، والاقتصاد أصبح الآن يعني الحرب على إيران.
4: شكرا جزيلا محمد المنشاوي، الكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي. على أي حال، الزوارق المسيرة الانتحارية سلاح جديد يدخل ترسانة البحرية الأمريكية في هجماتها على إيران في مسار يغير شكل المواجهات البحرية. التفاصيل مع براء المحمد من خلال الشاشة التفاعلية.
8: قبل سنوات كانت الطائرات المسيرة السلاح الذي غير شكل الحروب، واليوم يبدو أن الدورة ينتقل إلى البحر. في سابقة هي الأولى من نوعها للبحرية الأمريكية، أعلنت استخدام زوارق انتحارية مسيرة في عملية قتالية ضد إيران، بعدما استهدفت 3 زوارق من طراز كورساير رصيفا في بندر عباس جنوبي إيران ليتم تفجير غواصة إيرانية كانت تخضع لأعمال الصيانة فوق الرصيف. لكن لماذا ينظر إلى استخدام الزوارق الحربية المسيرة كبداية مرحلة جديدة في الحروب البحرية؟ الزوارق الانتحارية أحادية

0: فاستيبول قبل أن يتطور هذا السلاح ليصبح زورق ماغورا الذي أغرق عددا من القطع البحرية الروسية. في المقابل الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على تطوير نوع مشابه من الزوارق، لكن استخدامها بقي في إطار الاختبار والمراقبة إلى أن استخدمت قبل أيام عند السواحل الإيرانية. لكن من الناحية التقنية، يبلغ طول هذا الزورق، نتحدث عن 7.3 أمتار، وتزيد سرعته عن 65 كيلومترا في الساعة، يحمل ما يصل إلى 454 كيلوغرام من الحمولة، فيما يتجاوز مداه أبعد من 1850 كيلومتر، وهو العنصر الأهم مع إمكانية تشغيله إما ذاتيا أو عبر التحكم عن بعد. لكن الرقم الأهم الذي تحدثنا عنه هو المسافة. هذه الأرقام لا تكمن فيها الأهمية بحد ذات الرقم، بل فيما تمنحه من قدرة عملياتية. فهذا المدى الطويل الذي نتحدث عنه يسمح بعملية الإطلاق من مسافات بعيدة عن السواحل الإيرانية، ما يقلل المخاطر على المشغلين، في حين تبقى كلفته أقل بكثير من الزوارق المأهولة أو السفن الحربية الكبيرة. ويبقى السؤال الأهم، لماذا اختارت الولايات المتحدة اليوم هذا السلاح تحديدا في مواجهة إيران؟ الجواب يرتبط بطبيعة التهديد نفسه، إذ شكلت الزوارق الإيرانية السريعة التي تعمل بالتكنيك الأسراب أحد أبرز التحديات أمام المدمرات الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ يصعب على السفن الكبيرة مجاراة هذه الزوارق الصغيرة السريعة أو التعامل معها بكفاءة من حيث الكلفة ومن حيث السرعة. ومن هنا يبرز الزورق الانتحاري بوصفه ردا على هذا النوع من التهديد، إذ يمكن استخدامه لاستهداف الزوارق الإيرانية نفسها في عرض البحر، أو استهداف الموانئ، أو استهداف مواقع إطلاق هذه الزوارق إن كان من الشواطئ أو الموانئ قبل وصولها إلى ساحة الاشتباك، مع الاحتفاظ بميزة المناورة والكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية، علما أن تكلفة الزورق الواحد تقدر بنحو مليون دولار أمريكي، وبطبيعة الحال هي أغلى بأضعاف من تكلفة الزوارق الإيرانية. وهكذا لا يقتصر دخول الزوارق الانتحارية إلى ساحة المعركة على إضافة منصة جديدة إلى ساحة الترسانة الأمريكية، بل يعكس تحولا أوسع في طبيعة الحروب البحرية، حيث لم تعد أفضلية القوة تقاس بحجم السفن وعددها فقط، بل بقدرة المنصات غير المأهولة على تنفيذ مهام معقدة بكلفة أقل من مسافات أبعد ودون تعريض الطواقم البشرية للخطر.
1: صعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتقاده لإسرائيل، وأكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. وأشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياساتها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدمين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على غزة.
2: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104، رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
3: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
2: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب، وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب، بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها.

0: بينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع، واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك، مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت، انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع، معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب، وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية، بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولاً أعمق وسط الحزب الديمقراطي، مدفوعاً بتزايد الضغوط الشعبية، خصوصاً من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد. كما أضرم جيش الاحتلال النار في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون، وبحسب وسائل إعلام لبنانية تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. وتظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة رشاف. وأسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات أبقت على القضايا الأكثر حساسية ومعلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
2: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجوداً عسكرياً إسرائيلياً وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً كاملاً للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت ياحون، مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غربية مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقية غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر هجوم إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخصين أو شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس بجنوب القطاع. شيع مئات الفلسطينيين في غزة جثمان الشهيد أنس حمدان من مجمع ناصر الطبي بعد غارة إسرائيلية على مركبته غربية خان يونس. وشغل حمدان منصب قائد الإعلام العسكري في لواء خان يونس بكتائب القسام التابعة لحماس. وفي مخيم البريج دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بعد أحدث إخلاء قصري عاجل. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد ميدانيا وحجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة.
3: أنا هنا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وهذه المنطقة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا. مسرح الدمار هذا ناتج عن غارة إسرائيلية بعد أمر إخلاء قصري عاجل لم يتح للسكان إمكانية استخراج أشيائهم، بالكاد فروا بحياتهم، عادوا صباحا لأنهم لا يملكون بديلا، يحاولون استخراج أشيائهم الثمينة على بساطتها. أبو العبد خسر منزله بالكامل. أبو العبد الحمد لله على سلامتكم، شو اللي صار معكم؟
4: والله امبارح أنا كنت مروح من المستشفى، كنت أتعالج مريض كانسر وتعبان ونايم في الدار، وهيك سمعت حس دوشة وحس كركعة في الحارة، بطلع ونقول يا أبو العبد بدهم يقصوا في الدار اللي جنبك، إيش فيه؟ تفاجأت في هذا الأمر، لأنه يعني أمر زي الحلم. فأنا قلت يا ريت أنا بحلم مش بعلم، لما شفت المنظر هذا والدمار هذا. إحنا بندبح من الوريد، من الوريد للوريد، إحنا بندبح من الألف للياء، إحنا بندبح من الشمال للجنوب، مش عارف اللي بصير لنا. هذا مش طبيعي ومش صح لما يروح مربع كامل. لما أنا ما طلعتش إلا في هدمت هاد، والله ما في، والله هدول اللي طالع فيهم أنا. وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ مشردين من الشوارع. طب ليش هذا العقب الجماعي اللي بصير؟ إلا على حسب مين هذا؟ احنا ايش لنا؟ احنا ابرياء، احنا ما لناش قصه ولا منا في اي حاجه، ولا اي في تنظيم ولا اي في حاجه. ايش اللي بصير هيك؟
3: ابو العبد انتم ما طلعتوا شيء من بيتكم نهائيا؟
4: ولا حاجه طلعنا، والله ما طلعنا.
3: شو بدكم تعملوا؟ وين بدكم تروحوا؟
4: مش عارف، ما في رب، بس هاي اللي بهونا. احنا ما بنقولش الا لما يرضى ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله. هي اللي بيجي رب الله يعوضنا عوض خير. طب ايش بدنا نعمل؟ لا احنا اول الناس ولا حنكون اخر الناس، ولا حبل الجرار. وهدنا كلام فاضي، لا في هدن ولا في شيء. مش عارف انا لوقت ايش بتضلوا فينا هيك الخسائر في الارواح في الممتلكات وفي كل شيء. هيك الحياه صعبه والامور صعبه. لو رايحين احنا رايحين للمجهول، رايحين للصعب. أنا بقول حسبنا بالله ونعم الوكيل. ليش بدنا نعمل؟ وش طالب بدنا نسوي؟ ايش بدنا نعمل؟ الله يقدر. وطن، هاي وطننا.
3: شكرا جزيلا لك أبو العبد، خسارة عظيمة، المنزل وطن يقول أبو العبد، والآن فقد منزله حرفيا. نحن نقف فوق أنقاض منزله الذي لم يكن هدف الغارة، كان جاره الهدف، لكن كل هذا الدمار نتج كأعراض جانبية عن القصف الإسرائيلي، وبالتالي عشرات الأسر تضاف إلى 1,700,000 نازح بلا مأوى يعيشون في الخيام. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مخيم البريج وسط قطاع غزة.
1: يتواصل القصف الروسي على مناطق في أوكرانيا، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زابوروجيا جنوب شرقي البلاد. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني بافلو بليزاروف استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وشهدت كييف ومدن أخرى احتجاجات على قرار الرئيس فولودمير زيلينسكي إقالة وزير الدفاع في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
5: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
6: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
5: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
7: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
5: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.
8: لم نسمع أسبابا واضحة تبرر لماذا لا يستطيع فيودروف الاستمرار في منصبه وزيرا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك لم تشرح السلطة هذه الخطوة للرأي العام، وهذا الغموض لعب دورا مهما.
5: الاحتجاجات قد تندر بأزمة سياسية محتملة تهدد السلطة، وتكشف عن اتساع النقاش داخل المجتمع الأوكراني حول آليات اتخاذ القرارات الكبرى في زمن الحرب.
9: رغم أن قرار إقالة وزير الدفاع يدخل ضمن صلاحية الرئيس، فإن ردود الفعل في الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: رغم مرور أكثر من 20 يوما على الزلزال المزدوج، تواصل فرق الدفاع المدني في فنزويلا عمليات إزالة الركام في المناطق الأكثر تضررا بولاية لاغواريا، في محاولة لانتشال جثث الضحايا، بينما تواصل عشرات العائلات الانتظار أملا في العثور على ذويهم. مراسلنا معاذ موسى رصد عمليات إزالة الركام من أحد المباني المنهارة.
10: تواجدت في منطقة كرابيدا من ولاية لاغوايرا، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا نهاية يونيو الماضي. كما نشاهد تواصل عمليات انتشال الركام باستخدام المعدات الثقيلة في محاولة لانتشال جثث أولئك الذين علقوا تحت هذه المباني، مباني ضخمة حقيقة، أطنان من الخرسانة والحديد كما نشاهد، كذلك عديد من العائلات الذين ينتظرون أي خبر عن أحبائهم وذويهم الذين فقدوهم وانقطع الاتصال بهم. أكثر من 20 يوم مضت، لا تزال عمليات البحث متواصلة وجارية، لا يزال المئات تحت هذا الركام. الحصيلة لغاية اليوم أكثر من 4800 قتيل وحوالي 17,000 جريحا. الحكومة الفنزويلية عبر وزارة الصحة فعلت قبل قليل طوقا أمنيا وبائيا لولاية لاغوايرا تحديدا من أجل منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة وأن الآلاف لا يزالون تحت ركام العديد من الأبنية، وهناك تحذيرات أطلقت من قبل مؤسسات محلية وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية من أجل تفعيل هذا الطوق وتجنب أن يكون هناك مزيد من الكوارث والأضرار يسببها هذا الزلزال. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ولاية لاغوايرا.
1: رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين والمازوت في خطوة دخلت حيز التنفيذ أمس، وسط مخاوف من انعكاسها على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات. وأثارت الزيادة الجديدة تساؤلات لدى السائقين والمواطنين بشأن أسبابها وتوقيتها.
11: كل رحلة يتجهز لها أبو خالد باتت تحمل سؤالا واحدا: هل تغطي الأجرة ثمن البنزين؟ مع ارتفاع أسعار الوقود لم تعد الكلفة تتوقف عند خزان السيارة، وإنما تمتد إلى دخل السائق وأجرة الراكب وتكاليف التنقل داخل المدينة.
12: يعني هلأ أنا من الصبح من الساعة 7 الصبح لهلأ أنا شاغل ب 110,000، وليك الغلة موجودة 110,000. بدي فوت هلأ على الكازية حط 10 لتورة بنزين بدي حط 140,000. طيب ال 140,000 هدول أنا ما بدي آكل.
11: بالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة يمثل البنزين الجزء الأكبر من النفقات اليومية، وأي زيادة جديدة تضعهم أمام خيارات محدودة: العمل لساعات أطول أو رفع الأجرة أو القبول بدخل أقل. وفي محطات الوقود ظهرت التسعيرة الجديدة مع بدء تطبيقها فعليا.
13: الأسعار ما لها علاقة، الأسعار عالمية، سوق عالمي، هذا سوق الدولار العالمي. يعني من وقت ما اللهم صل على سيدنا محمد صار النظام الجديد حطوه على الدولار صار اسمه سوق عالمي، بيرتفع السوق العالمي بيرفعه، بينزل السوق العالمي بينزل، ما له علاقة يعني الأسعار بهاي.
11: لكن تغير الأسعار العالمية لا يبقى محصورا داخل محطات الوقود، فالبنزين والمازوت يدخلان في كلفة النقل والإنتاج وتشغيل المنشآت، ما يعني أن الزيادة قد تنتقل تدريجيا إلى أجور الشحن وأسعار المواد الغذائية والخدمات ووسائل النقل.
14: النفط بشكل عام يدخل بحدود 50,000 سلعة، فبالتالي مستلزمات الإنتاج والمواد الوسيطة سيرتفع أسعارها وإن بنسب هامشية نسبة 10%، ولكن بالمجمل ستؤثر مع كلفة النقل على الأسعار بشكل عام بسوريا، ونأمل أن يكون هذا الأمر خاطئ.
11: القلق الأكبر يرتبط بسرعة انتقال هذه الكلفة إلى الأسواق في ظل محدودية الدخل وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على تحمل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
15: من هنا يبدأ أثر الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية لا يقتصر على خزانات المركبات، بل يمتد إلى كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، لينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات ويطاول مختلف مفاصل الاقتصاد السوري. تتحمل الأسر السورية انعكاساته المباشرة بتراجع قدرتها الشرائية وارتفاع فاتورة المعيشة. تحت المصطفى، التلفزيون العربي، دمشق.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك، في وقت أعلنت أوغندا خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى.
16: بسرعة غير مسبوقة ينتشر فيروس إيبولا الفتاك في الكونغو الديمقراطية، تحذير جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية تقول فيه إن الانتشار الحالي هو الأسرع مقارنة بجميع حالات التفشي السابقة.
17: حتى الآن تم الإبلاغ عن 2073 حالة إصابة و796 حالة وفاة، وللمقارنة استغرق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة بين 2018 و2019 أكثر من 10 أشهر للوصول إلى 2000 حالة مؤكدة.
16: هذه الأعداد التي تحدث عنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تجعل هذا الانتشار ثالث أكبر تفش مسجل للفيروس حتى الآن. أما بؤرته الأخطر في الكونغو فما زالت مقاطعة إيتوري، فيها تكتشف أكثر من 80% من الإصابات الجديدة، والأكثر تعقيداً أنها تعود لأشخاص غير مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين. أما عن النوع السائد حالياً من إيبولا فهو بوندي بوغيو، الأخير لا يتوفر له لقاح أو علاج معتمد، ومع ذلك فإن معدلات الوفيات بسببه أقل ب 35% مقارنة بسلالة زائير التي بلغت نسبة الوفيات بسببها 70%. الوضع حرج جدا في الكونغو، فتفشي المرض يتزامن مع أوضاع أمنية متدهورة تغذيها نزاعات مسلحة مستمرة بين الجيش والجماعات المسلحة، فضلا عن أخرى فردية قد يشنها الأهالي، وتلك آخرها هجوم نفذ على مستشفى يقع في إيتوري نتج عنه فرار مرضى مصابين بإيبولا وعاملين في الطوارئ، ليسجل على أنه انتكاسة لجهود احتواء المرض. وبمحاذاة الكونغو حيث أوغندا التي لم تسجل سوى حالات قليلة، هناك ترد أخبار سارة. وزارة الصحة الأوغندية تعلن خروج آخر مريض مصاب بإيبولا من المستشفى في خطوة تمثل نجاحاً في احتواء تفشي المرض القاتل رسمياً، في حال أتمت أوغندا 42 يوماً دون تسجيل إصابات جديدة وفقاً لتوجيهات الصحة العالمية.
1: والآن مشاهدينا إلى عرض الصحف، وعلى رأس الساعة تتابعون أبان الحكيم.
18: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتب ستيفن إيرلانجر عن تورط الولايات المتحدة في حرب أبدية جديدة، أن ترامب خاض حملته الانتخابية متعهدا بإنهاء الحروب لا إشعالها وعدم التورط أبدا في حرب لا نهاية لها، فضلا عن حرب في الشرق الأوسط. ومع ذلك فإنه يخاطر الآن بفعل ذلك في إيران، ويعتبر الكاتب أن الحرب التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تحقيق أهداف ترامب المعلنة بتغيير النظام أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، بينما أوجدت الحرب مشكلة جديدة تبدو مستعصية تتمثل في إغلاق مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس يجد نفسه محاصرا بعد أن عاد للحرب وانهار وقف إطلاق النار وأغلق المضيق، خاصة أن مذكرة التفاهم التي قال إنها تحقق كل أهداف واشنطن أصبحت بلا فائدة. ويعتقد الكاتب أن إيران على عكس فيتنام أو العراق أو أفغانستان تستطيع أن تلحق ضررا اقتصاديا بالولايات المتحدة من خلال منع الوصول إلى مضيق هرمز، ما يضع الولايات المتحدة في دوامة حرب لن تنتهي أثرها قريبا. ونقرأ في مجلة إيكونوميست البريطانية مقالا حول الورطة التي يجد فيها ترامب نفسه بسبب إيران، أن رسالة المستخلصة من تصاعد القتال خلال الأسبوع الماضي هي أن المال وحده لا يكفي إيران، وأن من يسيطرون على النظام حاليا يريدون أكثر من الأموال المجمدة، بل يبحثون عن الانتقام والسيطرة على مضيق هرمز والهيمنة الإقليمية. وتلفت المجلة إلى أن المناوشات الحالية في المضيق لم تصل إلى حد يمكن وصفه بأنه حرب رسمية بين الطرفين، لكنها تعطي تأكيدا واضحا على أن المحادثات والمساحة الدبلوماسية لم تنجح حتى الآن بتحقيق أي تقدم. وتؤكد المجلة أن كل التطورات تشير بوضوح إلى أن ترامب لا يملك خطة، حيث يعكس تصريحه بأن أمريكا ستبدأ بفرض رسوم على السفن في المضيق تعكس تخبطا واضحا وغيابا تاما للرؤية. وترى المجلة أن ترامب ارتكب خطأ فادحا ببدء هذه الحرب، ومهما حاول التملص من المسؤولية فليس أمامه الآن خيار سوى الاستمرار، لأن السماح لإيران بتحقيق أهدافها وسيادتها على المضيق يعني أن سنوات من المساعي الأمريكية لتثبيت نفسها في المنطقة تذهب سدى. إلى موقع ذهال الأمريكي، ونقرأ فيه مقال كولين مين حول تبعات العودة الأمريكية لحرب شاملة ضد إيران، وأن التقرير الصادر من واشنطن تشير إلى أن الرئيس يفكر في العودة إلى حرب شاملة ضد إيران في سعيه لكسر الجمود في مضيق هرمز، لكن المخاطر أمام تلك العودة قد توقف طموحاته العسكرية. ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما يقرب من 50% من مخزونها من صواريخ باتريوت منذ بدء الحرب، ما يعني أن حربا شاملة ستزيد من المخاوف من أن الولايات المتحدة تقوض استعدادها لمواجهة التهديدات الأخرى. ويعتبر الكاتب أن ترامب تعلم بالطريقة الصعبة مدى تأثير سيطرة الإيرانيين على مضيق هرمز بالنسبة للطاقة العالمية، وهو يدرك أن أغلاقه مجددا وانعكاس الأسعار على الأمريكيين سيهددان مستقبله السياسي في الانتخابات. ويعتقد الكاتب أن تبعات التصعيد الإيراني ضد دول الخليج العربي والمنطقة وضعف الدفاع الأمريكي عن تلك الدول تمثلان أسبابا أخرى تمنع الرئيس الأمريكي من التهور وشن حرب شاملة تدفع إيران لتوسيع الحرب. ختاما مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلطت آني كارني الضوء على الانقسام الواضح في واشنطن حول استمرار الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، أن مجلس النواب رفض إجراء لإلغاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل، لكن ما يقرب من نصف الديمقراطيين أيدوا هذه الخطوة، ما يعكس تحولا دراماتيكيا داخل الحزب بعيدا عن عقود من الدعم المطلق لتل أبيب. وتعتبر الكاتبة أن العدد الكبير للديمقراطيين الذين صوتوا لإلغاء المساعدات يعد أحدث دليل على وجود انقسام كبير داخل الحزب حول دعم إسرائيل وسط موجة عداء متزايدة في صفوفه تجاه إسرائيل وسياستها في حرب غزة. وتلفت الكاتبة إلى أن المصوتين لصالح القرار يرون أن هذا الإجراء هو الطريقة الوحيدة لتسجيل معارضتهم لأفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان ورغبتهم في تغيير جذري في مسار علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. وتشير الكاتبة إلى أن التصويت يأتي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للعودة للعمليات القتالية ضد إيران في حرب دخلتها واشنطن بسبب إسرائيل ولا تعرف كيف تنهيها أو تخرج منها بأقل الأضرار.
19: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في قصف أمريكي استهدف جسورا ومطارا ومحطة لتوزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس ومناطق أخرى في إيران. والقيادة الوسطى الأمريكية تعلن تغيير مسار 3 سفن تجارية وتعطيل سفينة والصعود على أخرى بعد محاولتها اختراق الحصار البحري. قصف إسرائيلي وإحراق منازل في مناطق جنوب لبنان، ومصادر تؤكد للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني سينتشر في قرى غير محتلة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس ومدينة غزة، وتفاقم وضع النازحين مع مواصلة الاحتلال استهداف المربعات السكنية. قتلى في هجوم روسي على كييف وخاركيف وزابوريجيا، واحتجاجات في مدن أوكرانية رفضا لإقالة وزير الدفاع.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل وجرح عدد من الأشخاص جراء استهداف جسور ومحطة توزيع خطوط السكك الحديدية ومواقع أخرى. وأفاد التلفزيون الإيراني بإصابة شخصين في هجوم أمريكي على محطة توزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس جنوبي البلاد. وقالت وكالة فارس إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون في قصف آخر استهدف 3 جسور في محافظة هرمزغان. وأوردت وكالة تسنيم أن أحد الجسور التي تم استهدافها يربط بين بندر عباس وشيراز جنوبي إيران. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى بعد استهداف الجسر في منطقة بندر خمير. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مع تصاعد أعمدة دخان في محيط مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، كما دوت عدة انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قش. وهذه مشاهد للغارات الأمريكية على بندر عباس، حيث أفادت وكالة تسنيم أن قصفا استهدف برج اتصالات في المدينة نفسها. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت إن موجة جديدة من الضربات نفذت ضد إيران لليلة 5 على التوالي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنود مشاة البحرية الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 11 قاموا بعملية تفتيش على متن ناقلة النفط وين ياو في خليج عمان أمس الخميس. وأضافت أن القوات الأمريكية تحولت مسار 3 سفن تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وعطلت حركة سفينة لم تمتثل للأوامر.

0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام، نتابع معك آخر التطورات حيث الضربات متواصلة على إيران، ويبدو النصيب الأكبر لبندر عباس جنوب البلاد.
1: بندر عباس وأبو شهر أيضا، وكان من اللافت دخول محافظة لورستان إحدى المحافظات الغربية القريبة من الحدود العراقية، أيضا دخولها على خط الاستهداف مدينة فيسيان، أيضا بحسب بعض التقارير أشارت إلى استهداف هذه المدينة. هذه المحافظة عموما قريبة من سلسلة جبال زاغروس التي تدعم جغرافيا المحافظات الجنوبية وتشرف عليها، تحديدا على محافظة خوزستان التي استهدفت بشكل مكثف وما تزال منذ بدء موجة التصعيد الإيرانية الأمريكية، محافظة خوزستان الأقرب نحو عمق المياه الخليجية. لكن كما ذكرت قبل قليل أبان، النصيب الأكبر هو لمدينة بندر عباس قلب محافظة هرمزغان والمدن المحيطة بها، حوالي 10 مدن تقريبا. القسم الأكبر من هذه المدن جرى استهدافه سواء من الجهة الأمامية المطلة على مياه الخليج، تحديدا على مضيق هرمز، استهداف قواعد عسكرية، استهداف الأذرع العسكرية والنقاط والمراكز ذات الأدوار الهجومية على ما يبدو فيما يتعلق بالبنية العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية. لكن من الخطوط الخلفية لهذه المحافظة محافظة خوزستان التي أو محافظة هرمزغان عفوا التي تعد مطوقة من قبل 3 محافظات تعد من الأكبر على مستوى الجغرافيا الإيرانية، هي محافظة فارس، محافظة كرمان، ومحافظة سيستان وبلوشستان. جرى على ما يبدو عملية تدريجية مستمرة منذ عدة ساعات لتقطيع أوصال ما يشبه تقطيع أوصال محافظة هرمزغان عبر استهداف سكك للحديد وأيضا جسور، إضافة لدخول المطارات على خط الاستهداف، تحديدا مطار إيران شهر الذي قيل بأن الكهرباء انقطعت عنه، وما تزال ربما مطار إيران شهر أحد المطارات المهمة في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي الجغرافيا الإيرانية عند خليج عمان أو عند بحر العرب إن صح التعبير. هذه الاستهدافات كما قلنا أبان شملت عدة نقاط عسكرية إضافة إلى البنى التحتية، وسط مخاوف من أن يكون هناك نية أمريكية للتحرك برا بالقيام بعمل عسكري ما، سواء بشكل مباشر عبر محافظة هرمزغان أو من نقاط أخرى. هناك من يرى بأن ما يجري حاليا أمريكيا من الناحية العسكرية هو محاولة لإلهاء إيران ربما لتحريك جيوب أخرى من الناحية الأمنية. هناك مخاوف من أن يكون هناك نية مجددة لتحريك الورقة الكردية، بالنظر إلى أن الساعات الماضية شهدت استهدافات إيرانية أيضا مكثفة وسماع لدوي انفجارات في قواعد أمريكية وأيضا مقار تابعة لجماعات كردية إيرانية معارضة تتخذ من أراضي كردستان العراق نقاط للقيام أو لإطلاق عملياتها داخل الأراضي الإيرانية بين الحين والآخر. في الداخل على مستوى التصريحات السياسية والعسكرية، العسكر ما يزال يشدد على أن أمامه يركز على أن أمامه مهمة طويلة قد تذهب بعيدا إيران من الناحية العسكرية في مسألة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما ذكره المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية علي رضا تشيكارتشي قبل ساعات قليلة في لقاء مطول مع التلفزيون الإيراني، شدد على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية على مختلف المستويات، وأنه ما يزال في جعبة إيران عسكريا الكثير لتقديمه للجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة في حال أرادت أمريكا التصعيد أكثر. في المقابل هناك من يخفف من وطأة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، أتحدث من الناحية السياسية. هناك من يرى بأن كل تصريحات دونالد ترامب وراءها تخفي نوايا بتخفيض أو خفض التصعيد بشكل تدريجي، يعطي انطباعا بأنه يريد تكثيف الضربات على البنى التحتية لخلق حالة من القلق في الداخل الإيراني، لكنه يقوم من ناحية أخرى ربما بخفض أو تخفيف الضربات تدريجيا، عدم استهداف نقاط أكثر في العمق الإيراني. ما تزال أعداد الإصابات، أو إن أردنا أن نتحدث عن الجانب البشري، مستوى الخسائر البشرية في عموم النقاط التي تعد بالمئات بحسب السردية الأمريكية منذ بداية موجة التصعيد بين الطرفين، وحتى الآن نتحدث عن 35 إلى نحو 40 شخصا قتلوا في هذه حملة التصعيد هذه بين الطرفين، مقابل 300 شخص قيل بأن أعداد كبيرة منهم من المصابين خرجوا من المستشفيات، والباقي منهم يتلقى العلاج اللازم داخل بعض المشافي والمراكز الصحية في الجنوب الإيراني. كان من اللافت أيضا وقوع أو مقتل ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل 2 وإصابة 4 في استهداف ميناء خمير الموجود في محافظة هرمزغان، هذه المدينة مدينة خمير المحاذية لبندر عباس، مدينة بندر عباس كما قلنا قلب محافظة هرمزغان المطلة بشكل مباشر على المضيق، والتي تحوي شبكة كبيرة من البنى الدفاعية إن صح التعبير للجانب الإيراني، وهي محاذية أو قريبة جدا من جزيرة قشم، إحدى الجزر المهمة أو ربما تكون الأهم على مستوى التحكم بمضيق هرمز، هذه الجزيرة التي غالبا ما تستهدف بشكل مماثل وبالتوازي مع استهداف محافظة هرمزغان كما قلنا قلب تلك المنطقة ونقطة التحكم والعقدة الرئيسية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تخليصها للجانب الإيراني. وما يزال السؤال الكبير حاليا هو هل ستتمكن إيران من تنفيذ ما يدور في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسحب هذه الورقة عمليا، أم أن إيران لديها كلام آخر على المستوى العسكري وستستطيع بشكل ما لجم الجانب الأمريكي عن القيام أو عن تنفيذ ما يريده في الأراضي الإيرانية من الناحية العسكرية.
0: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن سبب الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران هي خرقها لمذكرة التفاهم، وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بإطلاق النار على السفن في مضيق هرمز دون أن يدفعوا ثمن ذلك.
2: إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق لأنهم يعانون من الضربات الأمريكية. السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم التي أبرمناها معها، والتي نصت على وجه التحديد على عدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنهم للأسف اتخذوا قرارا مأساويا بالقيام بذلك.
0: الزوارق المسيرة الانتحارية سلاح جديد يدخل ترسانة البحرية الأمريكية في هجماتها على إيران في مسار يغير شكل المواجهات البحرية. التفاصيل مع زميل براء المحمد من خلال الشاشة التفاعلية.
3: قبل سنوات كانت الطائرات المسيرة السلاح الذي غير شكل الحروب، واليوم يبدو أن الدورة ينتقل إلى البحر في سابقة هي الأولى من نوعها للبحرية الأمريكية. أعلنت استخدام زوارق انتحارية مسيرة في عملية قتالية ضد إيران بعدما استهدفت 3 زوارق من طراز كورساير رصيفا في بندر عباس جنوبي إيران ليتم تفجير غواصة إيرانية كانت تخضع لأعمال الصيانة فوق الرصيف. لكن لماذا ينظر إلى استخدام الزوارق الحربية المسيرة كبداية مرحلة جديدة في الحروب البحرية؟ الزوارق الانتحارية أحادية الجانب أو ما يعرف بـ USV، زوارق بحرية مسيرة لا تحمل أي طاقم، تعمل بشكل ذاتي أو عبر التحكم عن بعد وتوجه نحو هدفها لتنفجر عند الاصطدام، في فكرة تشبه إلى حد كبير مسيرات الكاميكازي. رغم أن ظهور هذا النوع من الزوارق ليس جديدا إذ سبق للحوثيين استخدامها عام 2017 في البحر الأحمر، فإن نقطة التحول الأساسية جاءت عام 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية، كما هو الحال مع مسيرة الفايبر حيث اقتحمت 7 زوارق صيد ملغمة القاعدة الروسية الكبرى في سيفاستوبول قبل أن يتطور هذا السلاح ليصبح زورق ماغورا الذي أغرق عددا من القطع البحرية الروسية. في المقابل الولايات المتحدة تعمل منذ سنوات على تطوير نوع مشابه من الزوارق، لكن استخدامها بقي في إطار الاختبار والمراقبة إلى أن استخدمت قبل أيام عند السواحل الإيرانية. لكن من الناحية التقنية يبلغ طول هذا الزورق نتحدث عن 7.3 أمتار وتزيد سرعته عن 65 كيلومترا في الساعة، يحمل ما يصل إلى 454 كيلوغرام من الحمولة، فيما يتجاوز مداه أبعد من 1850 كيلومتر، وهو العنصر الأهم مع إمكانية تشغيله إما ذاتيا أو عبر التحكم عن بعد. لكن الرقم الأهم الذي تحدثنا عنه هو المسافة. هذه الأرقام لا تكمن فيها الأهمية بحد ذات الرقم، بل فيما تمنحه من قدرة عملياتية. فهذا المدى الطويل الذي نتحدث عنه يسمح بعملية الإطلاق من مسافات بعيدة عن السواحل الإيرانية، ما يقلل المخاطر على المشغلين في حين تبقى كلفته أقل بكثير من الزوارق المأهولة أو السفن الحربية الكبيرة. ويبقى السؤال الأهم، لماذا اختارت الولايات المتحدة اليوم هذا السلاح تحديدا في مواجهة إيران؟ الجواب يرتبط بطبيعة التهديد نفسه، إذ شكلت الزوارق الإيرانية السريعة التي تعمل بتكنيك الأسراب أحد أبرز التحديات أمام المدمرات الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ يصعب على السفن الكبيرة مجاراة هذه الزوارق الصغيرة السريعة أو التعامل معها بكفاءة من حيث الكلفة ومن حيث السرعة. ومن هنا يبرز الزورق الانتحاري بوصفه ردا على هذا النوع من التهديد، إذ يمكن استخدامه لاستهداف الزوارق الإيرانية نفسها في عرض البحر أو استهداف الموانئ أو استهداف مواقع إطلاق هذه الزوارق إن كان من الشواطئ أو الموانئ قبل وصولها إلى ساحة الاشتباك، مع الاحتفاظ بميزة المناورة والكلفة المنخفضة مقارنة بالقطع البحرية التقليدية، علما أن تكلفة الزورق الواحد تقدر بنحو مليون دولار أمريكي، وبطبيعة الحال هي أغلى بأضعاف من تكلفة الزوارق الإيرانية. وهكذا لا يقتصر دخول الزوارق الانتحارية إلى ساحة المعركة على إضافة منصة جديدة إلى ساحة الترسانة الأمريكية، بل يعكس تحولا أوسع في طبيعة الحروب البحرية، حيث لم تعد أفضلية القوة تقاس بحجم السفن وعددها فقط، بل بقدرة المنصات غير المأهولة على تنفيذ مهام معقدة بكلفة أقل من مسافات أبعد ودون تعريض الطواقم البشرية للخطر.
0: صعد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس انتقاده لإسرائيل، فقد أكد في تصريحات لافتة خلال مقابلة صحفية أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على السياسة الأمريكية لإفشال المفاوضات مع إيران ومواصلة الحرب عليها. كما أشار فانس إلى أن إسرائيل تواجه تراجعا في الرأي العام داخل الولايات المتحدة بسبب سياساتها. صوت مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل يدعو إلى وقف المساعدات المقدمة لإسرائيل رغم تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، في مؤشر على اتساع الخلاف بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
4: في تصويت حمل أبعادا سياسية تتجاوز نتيجته، رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف مساعدات تقدمها الخارجية الأمريكية لإسرائيل قدمه الجمهوري توماس ماسي. المقترح رفض بأغلبية 314 صوتا مقابل 104، رغم تأييد ما يقرب من نصف أعضاء الحزب الديمقراطي، أي أن 103 نواب ديمقراطيين صوتوا لصالح وقف المساعدات مقابل 98 عارضوا المشروع، في حين امتنع 10 عن تأييد أي من الموقفين.
5: نحن نرسل في هذا المشروع لإسرائيل أكثر مما ننفقه على المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.
4: نتيجة التصويت تكشف مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل داخل أوساط الحزب وانقساما واضحا تغذيه الانتقادات المتزايدة للحرب الإسرائيلية على غزة والضغوط المتصاعدة من القاعدة التقدمية للحزب. هذا الانقسام لم يقتصر على النواب بل وصل إلى قيادة الديمقراطيين نفسها، فبينما رفض زعيم الأقلية في مجلس النواب حاكيم جيفريس المشروع واعتبر أن صياغته تشمل المساعدة الإنسانية أيضا، أيدته نائبة زعيم الكتلة الديمقراطية كاثرين كلارك مؤكدة أن واشنطن لا ينبغي أن تمنح أي دولة شيكا على بياض. وفي تحول لافت انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مؤيدي المشروع، معتبرة أن الرأي العام الأمريكي بات يطالب بإنهاء الحرب وأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد قادرة على مواصلة نهجها الحالي. ورغم أن المشروع كان ينص على وقف مساعدات تقدر بنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، شدد ديمقراطيون على أن تصويتهم لم يكن يستهدف المساعدات الإنسانية، بل حمل رسالة سياسية تعبر عن رفض استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ظل الحرب على غزة. ما حدث داخل الكونغرس يعكس تحولاً أعمق وسط الحزب الديمقراطي مدفوعاً بتزايد الضغوط الشعبية، خصوصاً من الشباب والتيار التقدمي، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الديمقراطيين باتوا يعارضون تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل. أرقام التصويت قد تكون الرسالة الأبرز، رسالة تؤكد أن الإجماع الأمريكي التقليدي حول دعم إسرائيل لم يعد كما كان، وأن الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يتجه إلى ترسيخ نفسه مع استمرار الحرب في غزة.
0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشأن الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. وأضرم جيش الاحتلال النيران في عدد من المنازل والأراضي الزراعية عند الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون في جنوب لبنان. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تزامنت عمليات الإحراق مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. كما تظهر هذه المشاهد تقدم آليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة برعشيت جنوبي لبنان بعد غارات استهدفتها خلال الساعات الماضية، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة رشاف. أسفرت الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، لكن المحادثات الأخيرة أبقت على القضايا الأكثر حساسية ومعلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي.
6: تطورات ميدانية تشهدها الساحة اللبنانية مع اختتام جولة جديدة من مفاوضات روما. يعلن الجيش اللبناني تنفيذ دوريات وإقامة حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وكفار دونين الجنوبية. تحركات تجري في منطقة تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا وعمليات ميدانية متواصلة، بالتزامن مع بحث آليات تسلم الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المنطقة التي قد تنسحب منها قوات الاحتلال. بدورها أعلنت السفارة الأمريكية أن محادثات روما تمخضت عن اتفاق بشأن هيكلية وإرشادات تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان. السفارة أوضحت أن الإجراءات النهائية ستستكمل تمهيداً لبدء التنفيذ خلال الأيام المقبلة، واصفة المحادثات التي استمرت يومين بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وبحسب صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة برعاية أمريكية، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيبدأ من منطقتين ضمن مسار متدرج يشمل كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. ولا يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً كاملاً للانسحاب، إذ ربط استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى حزب الله. ومن المقرر أن تنتقل المفاوضات في المرحلة المقبلة إلى محادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين في منطقة بيت يحون، مدعياً أنهم ينتمون إلى حزب الله، وقال إنه استهدفهم بهدف إزالة التهديد عن قواته المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رغم تراجع وتيرة مواجهاتها مع حزب الله منذ يونيو، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وتحركات عسكرية في مناطق لبنانية جنوبية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء الغربي أو ميناء غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على منطقة السنافور شرقية غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد في حي الزيتون إثر هجوم إسرائيلي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص إثر استهداف الاحتلال مركبة في محيط منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، كما تسببت الغارة بتشريد عشرات الأسر ليصبح مصيرهم مجهولا.
7: سلسلة من الغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة. أتواجد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل جراء غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في منتصف الليل. كما نشاهد دمار كبير أصاب المكان في معظم المنازل المجاورة، وهكذا أصبح المواطنون بلا مأوى. أبو أحمد واحد سكان هذا الحي وكان شاهدا وحاضرا على ما جرى. الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمك، حياك الله.
7: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
8: تقريبا مع صلاة العشاء حصل انفجار ضخم جدا في المنطقة. زي ما انت شايف تأثرت أو تم هدم 7 عمارات، يعني الاستهداف كان لعمارة، بينما 7 عمارات تم هدمها تأوي أكثر من 15 أسرة، وأصبحت الناس في العراء. هذا استهداف يعني لا يستهدف شخص بعينه، يستهدف كل الشعب الفلسطيني.
7: العائلات هاي وين مصيرها اليوم؟
8: في العراء. العائلات هذه حيكون مصيرها كمصير باقي السكان في المخيمات، يعني أصبحوا في العراء بدون أي مأوى. هذا استهداف يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني وليس يعني فرد أو شخص بعينه. ومن المتوقع يعني أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية المنوي إجراءها في 23 أكتوبر القادم، نتوقع تصعيدا إسرائيليا مسعورا، لأنه الأحزاب الإسرائيلية بتتنافس على دماء ومعانيات الشعب الفلسطيني.
7: شكرا جزيلا. شكرا. يعني بلا شك هذا ما خلفته هذه الآثار مشاهدينا الكرام التي خلفتها هذه الغارة، وهذا هو الدمار. وكما ذكر أبو أحمد فإن معظم هذه الأسر، أكثر من 15 أسرة، هناك عدد كبير منهم، جزء كبير منهم من النازحين وجزء أيضا من سكان هذه المنطقة، أضحوا الآن بلا مأوى وبالتالي انضموا إلى قائمة طويلة من المعاناة المستمرة والمتواصلة على السكان منذ أكثر من 2 عامين. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: يتواصل القصف الروسي على مناطق أوكرانيا، حيث أفادت مصادر أوكرانية بمقتل 3 أشخاص في هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. أعلن نائب قائد سلاح الجو الأوكراني بافلو يليزاروف استقالته من منصبه احتجاجا على إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف. وشهدت العاصمة كييف ومدن أوكرانية احتجاجات اعتراضا على قرار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إقالة وزير الدفاع، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والعسكرية.
9: على مقربة من مكتب الرئاسة وسط العاصمة كييف، احتشد مئات المحتجين مرددين هتافات وحاملين لافتات تندد بقرار الرئيس زيلينسكي إقالة وزير الدفاع، معتبرين أن القرار خاطئ وقد ينعكس على استقرار المؤسسة العسكرية وثقة الشركاء الغربيين.
10: هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيسنا للأسف قرارا خاطئا، ونشكر الله أن لدينا مجتمعا واعيا يخرج ليظهر للرئيس أنه ليس على صواب.
9: يرى المشاركون أن فيودروف نجح خلال فترة توليه المنصب في تطوير منظومة المسيرات وتسريع برامج التصنيع العسكري والرقمنة، ولذلك يطالبون السلطات بتقديم مبررات واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
11: أستغرب ما حدث، لأن السلطة اتخذت قرارا خاطئا بإبعاد شخص حقق إنجازات كبيرة، وبالتأكيد هناك ملاحظات عليه، فهو ليس مثاليا، لكنه شاب قد أنجز شيئا على أرض الواقع، وربما يكون أول وزير يخرج المواطنون دفاعا عنه ويبدون استعدادهم لدعمه.
9: يأتي القرار في إطار تعديل حكومي واسع يقوده الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فيما تكشف الاحتجاجات عن رفض شعبي لإجراء تغييرات في قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية خلال مرحلة حساسة من الحرب.

0: الشارع الأوكراني تعكس حساسية أي تغيير يشمل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار الحرب، فيما يبقى الرهان الآن على قدرة السلطات على احتواء الجدل وتقديم مبررات تقنع الرأي العام. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: والآن إلى برنامج مسبار.
2: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نصبر أغوار الأخبار الكاذبة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نصبر لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، أمريكا تنقل المعركة إلى طهران وتدمير جميع القواعد العسكرية الإيرانية وإخلاء بعض القواعد الأمريكية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار

سبع ساعات من القصف المتواصل ضد إيران، هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن أحدث جولة من الضربات التي شنتها ضد إيران. وفي حين أعاد الرئيس الأمريكي تهديده بضرب البنى التحتية ومحطات الطاقة في مقابلة على فوكس نيوز، بل لمح إلى إمكانية إرسال جنود على الأراضي الإيرانية. كانت الحرب تدخل عمليا أسبوعها 20، في حين أن ترامب توقع في بدايتها أن تتراوح مدتها فقط من 4 إلى 6 أسابيع. وسائل التواصل الاجتماعي عادت إلى الانشغال بالسياسة بعدما سرقتها كرة القدم لبضعة أسابيع. وخرجت حسابات بشكل موحد بفيديو مع نص باللغة الإنجليزية يقول: دمرت الولايات المتحدة الآن القواعد العسكرية الإيرانية وتم تجهيز ما لا يقل عن 500 صاروخ. لنشاهد.

حساب موساد كومنتاري بالعلامة الزرقاء، الفيديو من إيران بالفعل ويوثق اندلاع حرائق فيها جراء غارات وقصف جوي، غير أنه ليس حديثا ولا يظهر اشتعال النار في قواعد عسكرية. المقطع نشرته وسائل إعلام إيرانية في 8 من شهر مارس الماضي، وذكرت أنه يظهر ارتفاع ألسنة اللهب والدخان إثر استهداف إسرائيل عدة مستودعات نفطية في طهران ومدينة كرج المجاورة. وللمرة المليون كما اعتدت أن أقول، لا لاستهلاك الدعاية الصهيونية، خصوصا إذا كان الحساب مسمي نفسه موساد كومنتري وضع لك العلامة الشمعدان الأزرق بهالحجم. فلو سمحتم لا لايك لا شير لا كومنتير، لا تسبوهم لا تشتموهم لا تتفاعلوا معهم، اعملوا كيف العبد لله بلوك وتعدى. وفي حين عقد رئيس الامريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات، قالت أكسيوس إنه خصص أي هذا الاجتماع لمناقشة هجوم ضخم في إيران سيكون أوسع نطاقا من الضربات الحالية حول مضيق هرمز، حسب ما قالت 3 مصادر مطلعة. كانت حسابات في المقابل على مواقع التواصل الاجتماعي تتداول بكثافة فيديو أرفقته بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل بريكينج يو اس، شنت القوات الجوية الأمريكية غارات جوية على مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في كربلاء بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، وقد أصابت عدة صواريخ مجمع الحرس الثوري. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الأمريكية أو الإيرانية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات، يقول حساب سوناندا. نشاهد. الحسابات الهندية صارت تطلع

بوجهها ما بقوش مخبين. سوناندا وصورة امرأة هندية. كالعادة الخبر زائف والمنشور مضلل ومعاد نشره. فالفيديو يوثق قصفا إسرائيليا على العاصمة اليمنية صنعاء في 24 من شهر أغسطس من العام الماضي 2025، وحينها شنت إسرائيل غارات عنيفة على اليمن بدعوى الرد على صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وإصابة عشرات الأشخاص بجروح. أما الخبر الصحيح حول استهداف ثكنات للقوات العسكرية الإيرانية فقد أوردته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن القوات الأمريكية قد أطلقت النار على جزيرة قشم وعلى ثكنة تضم جنودا إيرانيين في محافظة سيستان بلوشستان، قتل فيها جنديان إيرانيان وأصيب 50 آخرون. نبقى مع التصعيد الذي تعيشه المنطقة وما تتداوله حسابات الفضاء الرقمي، ومنها ما زخرت به منصة إكس كهذا المنشور الذي سنراه الآن الذي لقي رواجا وأرفق بفيديو وتعليق طويل جدا باللغة الإنجليزية يقول US Iran War، أقصد الحرب الأمريكية على إيران نقطة، ضربة أمريكية دقيقة تدمر مستودعا رئيسيا للواء مدرع في خوزستان في تصعيد خطير خلال عملية الغضب الملحمي. أطلقت قوات الجيش الأمريكي إذن صواريخ دقيقة من منظومات هيمارس المتمركزة في الكويت، مما أدى إلى تدمير كامل لمخزن ذخيرة وأسلحة تابع للواء المدرع المستقل 292 التابع للجيش الإيراني في جنوب غرب إيران. يواصل منشور إنديا سترايكس يواصل سرده الملحمي للتفاصيل من زاوية خبير مطلع على بواطن الأمور، فيقول تسببت الضربة في انفجارات ثانوية هائلة شهدت على بعد أميال، مسجلة بذلك ضربة دقيقة أخرى للبنية التحتية العسكرية للنظام مطله. وتضيف منشوره إنديا سترايكس إن ضربات تؤكد فعاليات القدرة الأمريكية بعيدة المدى في توجيه ضربات ضد الوحدات المدرعة الإيرانية. لنشاهد فيديو إنديا سترايكس.

لو لم يكن إنديا سترايكس مضللاً لذكر المصدر الأصلي للفيديو. المنشور يحتوي فيديو يوثق جريمة حرب ارتكبتها دولة الاحتلال في لبنان عندما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على العاصمة بيروت في 7 من شهر أكتوبر من عام 2024، استهدف خلالها سهيل حسين حسيني الذي وصفه الاحتلال برئيس منظومة الأركان في حزب الله. هذا في منظوم مضمون المنشور. أما الفيديو نفسه وذاته وبكل تفاصيله فقد نشره موقع صحيفة غاردن البريطانية متحدثا عن استهداف إسرائيل لبيروت في أكتوبر من العام 2024. وأنا بصراحة مش عارف الهنود والحسابات الهندية إيش دخلها في ساحتنا، وكل شوية يجيبوا لنا فيديو من حدث حقيقي ويحطوه على أنه ضرب على إيران. يعني من الآخر الحقيقة وحدها كفيلة بأن تسطع، لأنه جرائم إسرائيل ما ينفعش تحط على أنها من أماكن أخرى، يجب أن تبقى مسجلة علامة مسجلة باسم المحتل الصهيوني الغاشم. الأحداث متسارعة جدا ويصعب تأكيد أو نفي أي خبر، وها هنا تحديدا حين تحمل كل ساعة مستجداتها ينشط رواد إكس وفيسبوك وتيك توك، وتعالى يا مسبار أكد أو انفي. من المنشورات التي ظهرت في هذا السياق المتسارع والأحداث المتتالية منشور تحت عنوان عاجل تصعيد هو الأقصى من نوعه، لقد نقل الجيش الأمريكي المعركة مباشرة إلى طهران مستهدفا المقر الرئيسي لقوات ثار الله التابعة للحرس الثوري الإيراني. يضيف منشور بغداد المنصورة بأن التقارير تفيد أن منشأة القيادة الرئيسية تشتعل فيها النيران حاليا وقد انتهت لعبة إنكار المسؤولية حسب تعبيره. نشاهد.

الخبر زائف أن الفيديو يظهر اشتعال النار في برج عملاق لشركة تشاينا تيليكوم في وسط مدينة تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان جنوب الصين في 16 من شهر سبتمبر من عام 2022، ما يعني أن المقطع ليس فقط لا علاقة له بإيران، بل هو قديم أيضا وعمره أكثر من 4 سنوات. وحيا الله الفيديوهات التي تخرج من سياق مدني إلى سياق حربي، ومن الصين ومن أوكرانيا إلى إيران. قلنا لكم بطلوها اللعبة هذه، هذا أمر يدمر ويعفن أدمغة متابعيكم، وبعدين ما يصيروا مش قادرين يعملوا لكم لايك، لأنه يوما ما سينتبهون إلى الحقيقة لأنهم سيشاهدون مسبار بكل تأكيد. في الأفلام الهوليودية تسمع جو جو جو ران ران ران، أنت تظنهم أنه رايحين يعملوا شيء عظيم يعني، وهم هاربين. الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج لم تتوقف، وبموازاتها لم يتوقف بعض رواد الفضاء الرقمي عن الالتصاق بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي في عبادة لوسائل التواصل لينشروا أخبارا، وقد راج فيديو مع تعليق يقول: عاجل هذا المقطع تم تسريبه من أحد الطيارين، هروب طيارين إسرائيليين وأمريكيين من القواعد الجوية في الخليج وتركهم الخدمة. نشاهد. الصفحة اسمها الحمق العربي. هذه الأولى. ثانيا الفيديو أنا عندي ليه كواليتي أحسن، عندي فول اتش دي وممكن نجيب لكم 4K إذا تحبوا، لأنه ناشرينه في مسبار من قبل ومفندينه. الخبر ليس صحيحا برمته لا في الفيديو ولا في المضمون. عثر فريق مسبار على هذا المقطع منشورا على منصات التواصل الاجتماعي منذ 5 نوفمبر من عام 2024، وفندناه مرة أخرى بش نقول للمرة المليون، وهو يظهر عناصر من شرطة الحدود على طريق أيلون سريع في تل أبيب متحركين لإخماد نيران أشعلها متظاهرون شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة الإسرائيلية وقتها. مشاهد كنت أتمنى أن أراها بكثرة في إسرائيل، ولكن يعني مازال في فرصة. هي كانت برا يعني، تعالي إسرائيل سكر بابرا. وين دخلت يا معلم؟ مجددا وللدقة، الحرب أوقدت نيرانها وما كان ينقصها إلا تصريح رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترد على إيران في حال تعرضت لهجوم. والله جديد نتنياهو صار عنده أفكار، ما طول عمره يعمل هكا وطول عمره يضرب. حتى على أي حال، في كل هذه الظروف الملخبطة نشطت أصابع المفسبكين والمغردين، فكتب بعضهم خبراً أرفقوه بمقطع فيديو مع تعليق بالإنجليزية يقول: القبة الحديدية لم تجدي نفعاً أيضاً، وتتلقى تل أبيب العقاب من إيران. الآن نشاهده. للأسف الشديد ما شاهدناه من انفجارات مروعة كان جراء اعتداء جوي عنيف يرقى إلى جريمة حرب، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة في 9 نوفمبر من عام 2023. فيديوهات العدوان الإسرائيلي في كل مكان من أراضينا العربية وأيضا في إيران لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج من سياقها، ونحن نكافح من أجل أن تثبت كأدلة وشواهد على جرائم الاحتلال، الجرائم التي تعد إرهاب دولة وجرائم ضد الإنسانية، لابد أن تبقى وصمة عار على جبين هذه الدولة المحتلة وعلى جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لم يفعل شيئا حتى هذه اللحظة ليعيد حقوق المظلومين وليوقف هذا العدوان عن غيه وظلمه. لك يوم يا ظالم حتروح من ربنا فين؟ نصل الآن إلى الساحرة المستديرة المثيرة للجدل بعد قرارات تحكيمية غير موفقة، زدها شوية أكثر من غير موفقة. تلك القرارات التي شابت الكثير من مباريات كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، يعني فار وكورة بحساسات ومسبار تاع كورة واللي تحب، وفي الآخر حكم 86 أحسن من حكم 26. خبر راجع على منصة اكس يقول: عاجل الفيفا قرر عدم اسناد اي مباريات اخرى في كأس العالم للحكمين الفرنسيين فرانسوا لي تكسيي وكليمان توربان، لذين ادارا مباراة الارجنتين ومصر.
والله هو تسريحة شعر مناسبة لله. الخبر زائف أو مضروب بلهجة أهلنا في مصر، فالاتحاد العالمي لكرة القدم يستبعد الحكام الذين يحملون جنسيات بلدانهم المشاركة في نصف النهائي، إذ لا يعقل أن يدير حكم أرجنتيني مباراة إنجلترا والأرجنتين مثلا، أو حتى مباراة تستفيد منها إنجلترا أو الأرجنتين، وذلك بناء على قاعدة معروفة هي تضارب المصالح. الخلاصة لن يشارك حكام إسبان أو إنجليز أو أرجنتينيون أو فرنسيون في إدارة مباريات نصف نهائية وتحديد المركز الثالث والرابع أو حتى نهائي بكل تأكيد. وبذلك يتبين أن استبعاد الحكم فرانسوا لتكسيه لا علاقة له بأدائه في اللقاء الذي جمع مصر بها الأرجنتين، لأنه يعني في نهاية الأمر إذا وصل الحكم للنهائي يعني فريقه خليه راه، هو العكس صحيح. نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل، لنتابع في مسبار مدينة الأبيض والإنذار الأحمر. بعد الفاصل نتحدث عن هذا الإنذار وغيره من القصص، تابعونا.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. بعد 30 عاما على معاهدة دايتون التي أسست للنظام السياسي والدستوري الذي لا يزال يحكم البوسنة والهرسك حتى اليوم، تبدو جمهورية سربسكا راغبة في مسار آخر ملخصه الانفصال. مسبار يكشف المخطط والأسماء الإسرائيلية التي ارتبطت به، نشاهد في التقرير.
1: عندما زارت زيري كاتسفيانوفيتش العضو الصربي في المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك إسرائيل الشهر الماضي والتقت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تعبأ مطلقاً بعلم الكيان الذي تمثله قانوناً، واختارت التقاط صورها الرسمية أمام علم جمهورية سربسكا. احتجت الخارجية البوسنية بشدة، لكن ما جرى لم يكن في الحقيقة إلا تتويجاً لحملة علاقات عامة جعلت الكيان الانفصالي أكثر جرأة في الترويج لنفسه. عبر الوثائق تتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي حملة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في وزارة العدل الأمريكية، فراجع عقود العلاقات العامة التي وقعتها سربسكا وأهدافها، وأهمها مراجعة معاهدة دايتون. ولأن الحاضر غرس الماضي، لا بد من عودة إلى تسعينيات القرن المنصرم. فمع تفكك يوغوسلافيا أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها في استفتاء في مارس 1992 أيده البوسنيون باستثناء السرب. الشهر التالي تمرد السرب وانقلب التمرد حربا أهلية دامت 3 سنوات ارتكبت خلالها قوات سرب البوسنة بدعم من بلغراد حملات تطهير عرقي وإبادة. أنهت معاهدة دايتون الموقعة في الولايات المتحدة في 1995 الحرب، وقسمت البوسنة دولتين، فيدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية سربسكا. لكن قيادات سربسكا يتقدمها ميلوراد دوديك وحلفاؤه باتوا من أبرز دعاة الانفصال. وهكذا فإن زيارة زفيانوفيتش إلى إسرائيل لا تكشف عن مجرد دعم إسرائيلي رسمي لمشروع الانفصال، بل تسلط الضوء على مسار قائم على توظيف علاقات سياسية وشبكات ضغط يتعدى هدفها تلميع صورة سربسكا إلى رفع العقوبات عن مسؤوليها وإضعاف معاهدة دايتون، بما يرسخ استقلال الكيان تدريجياً. تكشف ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب المعروف اختصاراً بفارا عن حملة للتأثير في مقاربة واشنطن حيال قيادة وموقع جمهورية سربسكا داخل النظام السياسي الذي أرسته دايتون. بدأت ملامح الحملة مطلع العام الماضي وفق وثائق فارا باتفاقية لتمثيل جمهورية سربسكا في الولايات المتحدة سجلتها شركة زيل أند أسوسييتس إنترناشونال أدفوكيتس بقيادة المحامي الإسرائيلي الأمريكي مارك زيل، وبالتعاون مع BSI Public Affairs وBSI International Consulting. في مارس الماضي أودعت نسخة محدثة من الاتفاقية لدى وحدة فارا، وتظهر فيها ريبوبليكا سربسكا بوصفها الجهة المسجلة وشركة زيل كمسجل وواجهة قانونية. وفق الاتفاقية تبدأ الحملة بفتح حوار مع إدارة ترامب والارتقاء بالعلاقة إلى شراكة سياسية واقتصادية، كما تعرض الاتفاقية التعاون في استكشاف وتطوير المعادن النادرة داخل سربسكا. لكن الوثيقة نفسها تربط كل ذلك بتحول في سياسة واشنطن تجاه سربسكا وقيادات وبرفع العقوبات عن دوديك الانفصالي وتزفيانوفيتش التي تجاهلت علم بلادها المعترف بها أممياً لصالح علم جمهورية سربسكا. نهاية أكتوبر 2025 حذفت وزارة الخزانة الأمريكية في تحديث لم تقدم تفسيراً علنياً له دوديك وبعض حلفائه وأفراد عائلته وشركات مرتبطة بهم من قائمة العقوبات التي كانت سلطت عليهم بتهمة عرقلة معاهدة دايتون والضلوع في الفساد. وإذ تثبت وثائق فارا أن رفع العقوبات هدف معلن للحملة، فإنها تدعو إلى إعادة فتح النقاش الأمريكي في معاهدة دايتون مع تركيز على سحب سلطات الممثل السامي الاستثنائية المعروفة بصلاحيات بون والتي ألغيت بموجبها قوانين انفصالية اعتبرت غير دستورية. تدفع الوثيقة أيضاً باتجاه انسحاب قوات الاتحاد الأوروبي وإغلاق نهائي لمكتب الممثل السامي الذي كان يشغله الألماني كريستيان شميت. وفعلاً أعلن شميت استقالته في مايو الماضي لأسباب وصفها بالشخصية، لكن سبق ذلك مقابلة أجراها مع صحيفة فرانكفورتر ألجماين زايتونغ الألمانية، أعلن فيها أنه يدرس الاستقالة بعد تعرضه لضغط من السرب ومن الإدارة الأمريكية. تزامن ذلك مع توثيق مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد حملة ذات بعدين نظمها الكيان الصربي، واستهدف الأول فيها شميت تحديداً، بينما ركز الثاني على بناء دعم دولي لمسار الانفصال. هذه الحملة الشرسة يقودها رجلان، مارك زيل المحامي الإسرائيلي الأمريكي ورأس الفرع الإسرائيلي لمنظمة الجمهوريون في الخارج، ويعرف بدعمه القوي لترامب. أما تصوره للصراع البوسني فأطره مقال رأي له كصدام بين مؤسسات يقودها البوشناق والذين يعدهم محسوبين على إيران وتركيا، وبين جمهورية سيرسكا التي يقدمها حليفا لإسرائيل. أما الرجل الثاني فآري بن مشي، وهو رجل أعمال إسرائيلي كندي ولد في إيران لأبوين يهوديين وعمل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. ارتبط اسم آري بقضية إيران كونترا، حيث سرب في 1986 معلومات عن بيع أسلحة أمريكية بوساطة إسرائيلية إلى إيران، ويزخر حسابه المصرفي بملايين الدولارات المتساقطة تارة من اتفاقية في 2019 مع قائد قوات الدعم السريع السوداني حمدان دقلو حميتي للسعي إلى اعتراف دولي، وتارة أخرى من اتفاقية مع جمهورية سيرسكا بقيادتها الخاضعة حينها للعقوبات. بعد 3 عقود من دايتون تقف البوسنة والهرسك أمام معادلة جديدة، عقوبات رفعت عن بعض قادة سيرسكا المسكونين بهاجس الانفصال، وممثل سام غادر مكتبا حل فيه بالوكالة الأمريكي لويس كريشاك، وأسئلة تعصف بمستقبل معاهدة دايتون. إنه مشروع انفصال مكتمل الأركان يدار لا من بانيالوكا عاصمة جمهورية صرب البوسنة فحسب، وإنما من واشنطن وبشخصيات إسرائيلية أيضا.
0: في البلقان، في العالم العربي، في آسيا، في أي ركن من العالم، إذا وجدت الوسوسة تسللت إلى دماغ أحد السياسيين فلا تبحث كثيرا، لأنه بالضرورة هناك وسواس واحد يوسوس، لن أذكر اسمه فقد شاهدتموه في التقرير بكل تأكيد. تحية بصراحة للمنتج اللي اختار هذا العنوان، التحكي معاي استحكي. لا مش تولي غنيت مهرجاناتك. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، وهي على غير العادة ليست عن موضوع أو مسألة سياسية، وبطلها ليس رئيسا أو وزيرا بل مدرب كرة قدم. قدم المنتخب المصري واحدة من أفضل مبارياته في كأس العالم بعدما واجه المنتخب الأرجنتيني في لقاء تاريخي في دور 16. غير لي الصورة، غير لي الصورة بليز. وانتهى اللقاء بانتصار الأرجنتين بتلك النتيجة اللي تعرفونها 3-2، وتأهل الأرجنتين إلى الدور التالي، بينما ودع المنتخب المصري البطولة بعد أداء نال إشادة واسعة. وتحية إلى كل الأبطال المصريين، وطبعا تحية لهيثم حسن. عقب المباراة شن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن هجوما حادا على التحكيم، معتبرا أن القرارات أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء، ولفت الأنظار بتلك الحركة التي أداها بيديه، والتي فسرها كثيرون على أنها رسالة احتجاج على ما اعتبره ظلما تحكيميا، بينما رأى آخرون أنها ترمز إلى رفض ما تعرض له المنتخب المصري من معاملة غير عادلة أو عنصرية خلال اللقاء. تصريحات حسام حسن لم تلقى قبولا لدى المدير الفني لمنتخب سويسرا مراد ياكين ذي الأصول التركية، الذي تأهل فريقه لدور 8 للمرة الأولى منذ عام 1954 بإقصائه منتخب كولومبيا. فقد انتقد حديث حسام حسن عن التحكيم متسائلا: مدرب مصر ولاعبوه يقولون أن الحكام يساعدون الأرجنتين، وضحك في قلبه. بشكل عام تدار المباريات الآن بعدالة تحكيمية، يقول ياكين، ولا أستطيع أن أستوعب هذا الغضب. استنى شوي، استنى ياكين. البانش لاين لياكين كانت: لا داعي لتبرير الهزيمة بالكلام. وهنا تأتي المفارقة، بعد يومين فقط عندما واجه المنتخب السويسري الأرجنتين في الدوري ربع النهائي وخسر بنتيجة 3-1 بعد لعبة أخرى أيضا مثيرة للجدل، تغير قرار حكم المباراة فيها من منح لاعب الأرجنتين إنذارا ليعود ويلغيه ويحتسب الإنذار على لاعب سويسرا. وبعد المباراة تغيرت لهجة ياكين تماما، إذ هاجم التحكيم وتقنية الفيديو وقال: لم نواجه الأرجنتين فقط بل التحكيم والفار، وما كانش ناقص غير أنه يعمل حركة حسام حسن. وبين تصريحين لا يفصل بينهما سوى يومين، انتقل مراد ياكين من الدفاع عن نزاهة التحكيم ومهاجمة مدرب مصر ورفض التشكيك في قرارات الحكام إلى اتهام التحكيم نفسه بتدمير مباراة منتخب بلاده. ربما لا تتغير القرارات، لكن الذي يتغير أحيانا هو موقع المتضرر منها، فحين تكون الأخطاء ضد الآخرين تبدو جزءا من اللعبة، أما عندما تمسك بك شخصيا يصبح الحديث عن الظلم أكثر حضورا. وما كانش عيب يا ياكين أنك تنظر بأكثر موضوعية وتبطل مزايدة حبيبي، لأنك روحت بنفس الطريقة، لو بل مصر سجلت 2 وانت سجلت 1. إلى آخر فقراتنا في مسبار، وكالعادة فقرة خبر صحيح، تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. هذا ليس تدريبا بل هو إنذار أحمر. بهذه الكلمات دق مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ناقوس الخطر، محذرا من كارثة وشيكة تتكشف في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية. وبينما تشتد وتيرة هجمات الطائرات المسيرة وتواصل قوات الدعم السريع وحلفائها حشد قواتهم حول المدينة، تتصاعد المخاوف من حصار قد يدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مواجهة مصير مشابه لما شهدته مدينة الفاشر. وحذرت صحيفة نيويورك تايمز في مقالين نشرا يومي 11 و13 من يوليو 2026 تحت عنوان على العالم أن يفتح عينيه على الفظاعات في السودان، من أن مدينة الأبيض باتت مهددة بتكرار سيناريو الفاشر مع احتشاد قوات الدعم السريع حولها وتصاعد المخاوف من فرض حصار قد ينتهي بارتكاب مجازر واسعة بحق المدنيين على عادة قوات الدعم السريع في تعاملها مع المدنيين. أشارت الصحيفة إلى أن الأبيض تؤوي مئات الآلاف من السكان والنازحين، وأن سقوطها قد يفتح الباب أمام كارثة إنسانية جديدة في ظل استمرار الهجمات وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقال تحقيق صادر عن الأمم المتحدة في 8 يوليو الجاري نشرته رويترز أن عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والاختطاف والتجويع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، محذرة من خطورة احتمال تكرار الأمر نفسه في الأبيض. وكل حلقة وكل مرة نذكر فيها هذه الأمور يذهب بنا الخاطر إلى تلك الجغرافيا، وتتخيل نفسك واقفا بين هؤلاء الناس وتفكر ماذا جنيت حتى تضربني الطائرات المسيرة من ابن عم شبيه لي في الاسم وفي الجنسية وفي الديانة وفي كل ما يمكن أن يجمع لكنه يفرق. لأن هذه الصرخة المؤلمة لم تلقى حتى الآن آذانا صاغية في العالم، فنحن نعيدها ونكررها، ذلك أن الحقيقة تعلو ولا يعلى عليها مهما تم تداوله من أخبار صحيحة أو مفبركة. نقول لأصحابها نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في قصف أمريكي استهدف جسورا ومطارا ومحطة لتوزيع خطوط السكك الحديدية في بندر عباس ومناطق أخرى في إيران. والقيادة الوسطى الأمريكية تعلن تغيير مسار 3 سفن تجارية وتعطيل سفينة والصعود على أخرى بعد محاولتها اختراق الحصار البحري. قصف إسرائيلي وإحراق منازل في مناطق